0: عن مقتل مقيم يحمل الجنسية السودانية إثر هجمات أخرى استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأضافت الهيئة أن الهجمات التي نفذت الأربعاء والثلاثاء أسفرت كذلك عن إصابة 36 مواطنا ومقيما. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي في الرياض، إضافة إلى قاعدة 5 مشيطة الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات، أدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بقاعدة 5 مشيط. كما أعلن تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت معسكرات الدغارير والموسم في جيزان وعاكفة في عسير تضم تحشيدات للقوات السعودية، فضلا عن الإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة لقوات التحالف في أثناء تنفيذها مهمات في أجواء محافظة الجوف. دعت سفارة الولايات المتحدة في الرياض المواطنين الأمريكيين المقيمين في السعودية إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، كما أشارت السفارة إلى احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في السفر، وذلك في ضوء ما وصفته السفارة بالوضع الأمني الراهن في السعودية والتهديدات العلنية التي توجهها جماعة أنصار الله الحوثيين للمطارات والمجال الجوي في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب احتمال تصاعد الصراع وفق تعبيرها. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن العمليات العسكرية قد تشهد تقدما في جبهة وتعقيدات مؤقتة في أخرى، مؤكدا أن الهدف هو استعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وأضاف العليمي خلال لقائه بقيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن إطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى صنعاء، مشيرا إلى أن المعركة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن القتال في اليمن أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح في البلاد. وقالت المنظمة إن جميع النازحين تقريبا غادروا منازلهم منذ بداية سبتمبر مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين.
1: تفرغ الحرب البلدات من أهلها، في ذباب على الساحل اليمني شوارع شبه خالية وبيوت غاب سكانها، يفر الناس بما يستطيعون حمله ويتركون وراءهم ما قد لا يجدونه عند العودة، حتى الجدران قد لا تسلم من الرصاص والقذائف. مشاهد تختصر موجة نزوح متسارعة. تقول المنظمة الدولية للهجرة إن القتال أجبر أكثر من 200,000 شخص على مغادرة منازلهم، جميعهم تقريبا منذ بداية سبتمبر مع اشتداد المعارك. في المخا تركت المعارك أثارها على الميناء سفن متضررة وأخرى غارقة في مدينة لا تزال تعيش على وقع القتال. بعيدا عن نيران الجبهات المشتعلة تبدأ هنا معركة أخرى، نار لإعداد ما تيسر من الطعام وكفاح يومي لتأمينه. في مخيمات النزوح يطول البحث عن الماء والغذاء، والأطفال أكثر عرضة لدفع الثمن. اليونيسف حذرت من تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال. تصل المساعدات، لكن الاحتياجات تتسع أسرع من القدرة على تلبيتها، وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من تسارع أزمة النزوح في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة. خرج هؤلاء بحثاً عن الأمان، لكن الابتعاد عن القتال لا يكفي حين يرافقهم الجوع. تحت الخيام تبدأ حياة جديدة وكفاح يومي لتأمين القوت.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حددت شروطها ومواقفها بشأن إنهاء الحرب واستعادة الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وأضاف بقائي أن الرد الإيراني على المقترحات المقدمة من الجانب الآخر سيسلم عبر الوسطاء. وبحسب التلفزيون الإيراني فقد أعلن بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز وآلية إعلانها لدى الجبهة الدولية المختصة. من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة، وسيستمر هذا الوضع إلى حين تلبية مطالب إيران المشروعة. وقال مستشار القائد العام للحرس الثوري إن حجم النفط المهرب ضئيل للغاية ولا يمكن اعتبار المضيق مفتوحا لمثل هذه الأنشطة، مضيفا أنه سيتم قريبا إغلاق المسارات القليلة التي استحدثها المخالفون عن طريق تفجير وتدمير ممرات صخرية داخل مضيق هرمز. في غضون ذلك أفادت صحيفة أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وبحسب المصادر لم تحدد التعليمات موعدا لبدء أي ضربات، كما أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن. وأشارت أكسيوس بحسب المصادر إلى أن أي تصعيد محتمل قد يشمل ضربات مكثفة تستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع إسرائيل وبمشاركة من جيشها. وأضافت المصادر أن ذلك يأتي في وقت لم تحقق فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقدما، وأشارت إلى أن الوسطاء القطريين ينتظرون ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطالب بتنازلات في الملف النووي. وفي وقت سابق قال مسؤول إيراني لرويترز إن على الولايات المتحدة تلبية شروط طهران قبل بحث الملف النووي، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. في المقابل شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا ما دام الرئيس ترامب في منصبه.
2: كرة ثلج تتدحرج لم تستطع خطوط النار المشتعلة إذابتها بين واشنطن وطهران. مفاوضات تراوح مكانها تحت وطأة الجمود، وحده تراشق التصريحات الإعلامية بين الطرفين آخذ في التفاعل. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حل هذه المرة مكان رئيسه ترامب ليخرج من حقيبة التفاوض الملف النووي ويعيده إلى الواجهة. هنا أكد على أن إنهاء الحرب يتطلب من إيران خفضاً حقيقياً وملموساً في مستوى تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أنهم يريدون أفعالاً لا مجرد تعهدات، وهو ما أعاد تكراره وزير الخارجية الأمريكي.
1: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً ما دام الرئيس ترامب في منصبه، هذا بالنسبة إلينا خط أحمر، لن أخوض في تفاصيل ما هو مقبول وما هو غير مقبول، لكن أي اتفاق تقبله الولايات المتحدة يجب أن يضمن ذلك، وهذا موقفنا.
2: لكن اللافت ليس فقط ما تطلبه واشنطن من إيران، بل حديثه عن من يملك القرار داخل طهران. فالإدارة الأمريكية تقول إنها لا تملك صورة كاملة عن الجهة التي تتخذ القرار النهائي في وقت تجري فيه اتصالات مع الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقتشي. جهتها ترفض إيران الطرح الأمريكي وتؤكد أن مؤسسات الدولة معروفة وأن المفاوضات تجري عبر قنوات رسمية. في المقابل تبرز أصوات إيرانية أكثر تشددا، من بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ترفض ما تعتبره سياسة تقوم على التهديد والوعيد، وتؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الضغط. ومن تفاوض لا يسير على أرض صلبة إلى بحر تتخبطه أمواج البارجات البحرية، تتقدم فيه قطع عسكرية أمريكية، ثيودور روزفلت وماكين آيلاند في طريقهما إلى الشرق الأوسط، بينما تبقى جورج واشنطن ويو اس اس بوكسر في المنطقة، لتتحول التعزيزات البحرية إلى رسالة ضغط إضافية تتزامن مع مسار سياسي تعثر لكنه لم يجهض بعد. حصلت المشهد الحالي لا اتفاق في طهران ولا جواب حاسم في واشنطن.
0: شهدت مقاطعة جولشان بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية اشتباكات وإطلاق نار عقب انفجار استهدف قوات أمنية وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية. ونقلت وكالة تسنيم عن مركز الإعلام التابع لشرطة محافظة سيستان وبلوشستان أن الانفجار وقع في أثناء خروج فرقتين أمنيتين من مقر قيادة الشرطة في مدينة جولشان. وأضافت الشرطة أن مسلحين بادروا بإطلاق النار على القوات الأمنية عقب الانفجار لترد القوات على المهاجمين. لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، حيث سقط أمس 5 شهداء جراء القصف الإسرائيلي. وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 منهم أطفال ونساء، وذلك إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي الحكومي. نفت وزارة الصحة في غزة المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات، وحذرت خلال مؤتمر صحفي في مستشفى شهداء الأقصى من استخدام هذه الادعاءات لتبرير استهداف ما تبقى من المنشآت الصحية، مؤكدة أنها مفتوحة أمام المنظمات الدولية للتحقق من طبيعة العمل داخلها.
3: أبواب جميع المستشفيات والمنشآت الصحية كانت ولا تزال مفتوحة بلا استثناء أمام كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية للدخول وللاطلاع عن كثب على طبيعة العمل داخلها والتحقق من هذه الادعاءات الباطلة. والدليل الدائم أن هذه المنشآت لا تحمل إلا أوجاع أبناء شعبنا ورسالة كوادرنا الإنسانية.
0: تجمع العشرات من الطلاب من تحالف جامعات لندن في مظاهرة منددة بحرب الإبادة الجماعية على غزة. ودفعت شرطة العاصمة بالعشرات من عناصرها الذين حاولوا حصر المظاهرة في مكان واحد ومحاولة منع شعارات معينة، منها شعارات داعمة لمنظمة فلسطين أكشن.
4: عشرات المتظاهرين تجمعوا في وسط العاصمة لندن، تحديدا هنا في منطقة راسل سكوير، تحديدا من تحالف طلاب جامعة لندن الذين تداعوا إلى هنا لرفع أعلام فلسطين وللتنديد بحرب الإبادة الجماعية في غزة. شرطة العاصمة دفعت بنحو 700 عنصر من عناصرها لحماية المظاهرة وتنظيمها بعد فرض قيود كثيرة عليها، أبرزها تغيير مسار المظاهرة، منع إخفاء الوجوه، ومنع أيضا رفع أي شعارات تعتبرها شرطة العاصمة إشكالية مثل انتفاضة أو أي شعارات أيضا تؤيد منظمة فلسطين أكشن. طبعا ما نشاهده الآن هو محاولة من الشرطة لأيضا حصر المظاهرة في مكان واحد في ظل وجود أيضا متظاهرين وناشطين يحملون أعلام إسرائيل ويندّدون بهذه المظاهرة ويهاجمون أيضا

0: الكون العربي لندن.
1: مثل ملف المفقودين في قطاع غزة على مدار 3 أعوام من الحرب واحدا من أعقد الملفات، إذ تقدر المؤسسات الحقوقية المفقودين بنحو 9,000، منهم نحو 3,000 من مجهولي المصير. التلفزيون العربي قابل عددا من العائلات التي ما زالت تعيش على أمل اللقاء رغم انعدام المعلومات.
2: أليمة هي الذكريات على عائلة الصحفي أحمد الأغا، فمنذ فقدت آثاره قبل نحو 3 أعوام في مدينة حمد السكنية خلال هجوم عسكري إسرائيلي، ما زالت تعيش على أمل أن تلقاه.
3: كانت 3 سنوات غاية في الصعوبة. حاولنا مع كل المؤسسات الحقوقية نتواصل معهم باستمرار، نحاول نلاقي رد بوجود أحمد، لكن للأسف كانت دائماً أو غالباً دائماً ردودهم إنه لا يوجد له اسم في الاعتقال.
2: هذه والدة أحمد الأخرس تحمل الوجع ذاته. فقد نجلها قبل أكثر من عام قرب ما سمي حينها مراكز المساعدات الأمريكية شمال رفح، ومنذ ذلك الحين لم تجف دموع الأم المكلومة والتي تبحث عن أي معلومة عن مصيره.
4: مليون مرة الفقد أصعب من الاستشهاد. يعني أنا مش بعدهم بالسنة، أنا بعدهم باليوم. 466 يوم، سنة وثلاثة أشهر وتسعة أيام أحمد بعيد عني. يعني هو عايش معايا يعني في الأكل. يعني اليوم بنادع أبوه أقول له يا أحمد.
2: داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكثف الجهود لتخفيف تعقيدات ملف المفقودين. تتسلم اللجنة بلاغات المواطنين في حين تظل مهمة الوصول إلى معلومة عن مصيرهم وما حدث لهم أبرز التحديات.
5: بالتأكيد تبقى قضية المفقودين قضية إنسانية بالغة الأهمية ويصوبها أيضا الكثير من التحديات، ففي معظم الأوقات للأسف الشديد لا تحصل عائلات المفقودين عن المعلومات التي تود الحصول عليها عن مصير أبنائها. في اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسف ليس لدينا إجابات إلى كل العائلات التي تتوجه إلينا للسؤال عن أبنائها.
2: في قطاع غزة يقدر المركز الفلسطيني للمفقودين عدد الأشخاص مجهولي المصير حتى اللحظة بنحو 3,000 فلسطيني، في حين يؤكد المركز أن الأرقام تتباين بسبب رفض الاحتلال تقديم معلومات بشأن هذا الملف وصعوبة توثيق الوقائع على الأرض في ظل استمرار الحرب بأشكال مختلفة. 3 أعوام على حرب الإبادة على قطاع غزة، وما زال ملف المفقودين جرحاً مفتوحاً لآلاف العائلات من ذويهم. مشهد يحكي عن أفظع الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق شعب أعزل. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا خلال الليلة الماضية عن مقتل أكثر من 24 شخصاً، منهم نحو 18 في ضربة صاروخية على مبنى سكني في مدينة تشيرنهيف شمالي البلاد، وأصيب نحو 55 آخرين ومنهم أطفال. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في أحد الأحياء الذي استهدفته هجمات روسية في العاصمة كييف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
6: ليلة عصيبة ودامية شهدتها العاصمة كييف في أعقاب الهجمات الروسية الصاروخية وبالمسيرات على عدد من أحيائها خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر. هنا نحن في أحد الأحياء المتضررة وهو حي دارنيتسكي، مجمع للمرائب يضم عددا من المخازن الصغيرة الخاصة وعدد من ورش صيانة السيارات. كان قد أصيب بضربة مباشرة بأحد هذه الصواريخ مما أدى إلى إحداث هذا الدمار. تناثر الركام في كل أرجاء المكان، وهناك أيضا عدد كبير من السيارات التي احترقت جراء هذه الضربات. طبعا هرعت إلى هنا فرق الطوارئ والإنقاذ منذ ساعات الصباح الباكر وهي تعمل على إخماد النيران. لا يزال عدد من

0: كوادر الدفاع المدني يعمل في هذا المكان على إخماد بعض البؤر التي ما زالت مشتعلة. هيئة الطوارئ أيضا تحدثت في بيانها عن أن هناك قتلى وجرحى جراء هذه الضربة. بطبيعة الحال كما نرى هنا السيارات المحترقة ورجال الإنقاذ يعملون لا يزالوا يعملون في عين المكان. إضافة إلى ذلك في هذا المكان يعني ينتشر عدد كبير من المخازن الخاصة، مخازن وتعد ممتلكات خاصة بالنسبة للمدنيين أو المواطنين الأوكرانيين. هذه هي الحفرة التي أحدثها هذا الصاروخ في هذه المنطقة. هنا كانت متناثرة شظايا هذا الصاروخ، السلطات كانت قد عاينت الشظايا، أخذت بعض من أجزاء هذا الصاروخ. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد تحدث اليوم في أعقاب هذه الهجمات من خلال منشور على منصة إكس، قال من القوات الروسية استخدمت أكثر من 70 صاروخا في هجماتها على مختلف المناطق الأوكرانية، وقال بأن يعني دعا أيضا الدول الحليفة لأوكرانيا من أجل تعزيز تأمين الأجواء الأوكرانية وتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة منظومة باتريوت والتي قال بأنها هي الوحيدة القادرة على اعتراض أو التصدي للصواريخ الباليستية التي هاجمت بها القوات الروسية خلال الساعات الماضية مختلف المناطق الأوكرانية. إياد ستيتي، التلفزيون العربي، كييف.
1: تشهد عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي هدوءا بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية عليها، وتسعى السلطات الفيدرالية في إثيوبيا إلى السيطرة على كامل الإقليم وسط تصاعد المخاوف من دخول أطراف إقليمية على خط النزاع.
2: لم تعد شوارع عاصمة تيغراي مسرحا للعمليات العسكرية، كانت قبل أيام مركزا لمسلحي جبهة تحرير الشعب تيغراي، لكن اليوم ومع انتشار الجيش في شوارعها عاد الهدوء الحذر ومظاهر الحياة إلى قلب ميكيلي.
3: الأجواء في محيط السوق جيدة للغاية حالياً، نحن نقوم بعمليات الشراء في أجواء يسودها الهدوء والأمان.
2: حالة السكون التي عمت عاصمة الإقليم لم تشمل مناطقه كافة، فالقوات الحكومية وبينما تواصل مساعيها لإحكام القبضة على كامل الإقليم أوقعت قتلى وجرحى، كما تنقل فرانس بريس عن مصادر طبية محلية. هؤلاء سقطوا في غارات نفذتها القوات الحكومية وتلك الموالية لها بهدف توسيع نطاق سيطرتها على تيغراي، يقول الجيش الفيدرالي، بينما يلفت كذلك إلى معضلة لطالما أرقت حكومة أديس أبابا. الجيش يزعم وجود قوات إريترية في شمال تيغراي في وقت يقول فيه مسؤول محلي وشهود عيان إن موقع وجودها هو مدينة أدغيرات، أما وجهتها فهي جنوباً نحو ميكيلي. سياق يعيد إلى الأذهان خطر اتساع رقعة النزاع ليشمل دولاً في الإقليم، خصوصاً وأن إثيوبيا لم تتوانى يوماً عن توجيه أصابع الاتهام نحو أسمرة بزعم تقديم الدعم لمناهض الحكومة، كما يتزامن مع توتر دبلوماسي متصاعد وصل إلى حد قطع العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا.
1: إلى تطورات الحرب في السودان، حيث قالت مجموعة محامو الطوارئ إن مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق. وقالت في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 سيدات وإصابة العشرات، مطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تحصد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ختام هذه النشرة الإخبارية الآن إلى حلقة من برنامج تواصل.
4: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الإبادة تدخل عامها الرابع في غزة. حكم العرب كان أفضل من دولة إسرائيل، حاخام حريدي يشعل الغضب داخل إسرائيل. بقصة أشبه بالأفلام، رئيس المخابرات الألمانية السابق يعتقل بتهمة التجسس، فما القصة؟

0: يصادف اليوم ذكرى انطلاق عملية طوفان الأقصى الذي أعقبته حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أكثر من 74 ألف شهيد ومئات الآلاف المصابين، ثلثا مساحة غزة دمرت وما تبقى شبه مدمر، لا تعليم، فالمدارس محيت والقطاع الصحي بالكاد يعمل بعد أن قصفت المستشفيات. كل شيء في غزة يصرخ وفصول الإبادة مستمرة. لا يمر يوم دون سقوط شهداء وجرحى. الفلسطينيون يتعرضون للاستهداف يومياً من الاحتلال الإسرائيلي طبعاً. آخر الشهداء 3 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية في شمال القطاع. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً مع استشهاد الشاب محمد طموس الذي كان متطوعاً في الدفاع المدني، مستذكرين يومياته التي كان يشاركها في إنقاذ الفلسطينيين وإخراجهم من تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المستشفيات. نشاهد جزءاً منها.
1: فيديو اليوم فيديو للتاريخ، فيديو اليوم اجتمع فيه ناس قدموا كل ما يملكوا على مدار أكثر من سنتين، هم قدموا كل ما يملكوا، اجتمع في هذا اليوم الفضيل رجال ضحوا وقدموا كل ما يملكوا، هم من الدفاع المدني ومن الخدمات الطبية من الهلال الأحمر من وزارة الصحة، اجتمعوا اليوم عشان يفرحوا أنهم هم قدموا كل ما يملكوا خلال أكثر من سنتين في خدمة هذا الشعب العظيم. الله يعطيهم ألف ألف عافية.
0: يعني فعلياً غزة بتعطي شعور أنه كلهم أموات ولكن مع فارق التوقيت. ليل غزة لا يختلف عن نهارها، فقد شهدت معظم المناطق الشرقية بخان يونس جنوبي القطاع ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرقي المدينة شهدت قصفاً مدفعياً وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية، دمر عدداً من المنازل. نشاهد أيضاً

تلك المشاهد أصبحت حدثاً يومياً يعيشه الفلسطينيون رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل بواسطة مصر وقطر وتركيا. نحو 1460 فلسطينياً استشهدوا منذ ذلك الوقت، حيث يواصل جيش الاحتلال خروقاته عبر ضرباته الجوية والبحرية والبرية على القطاع بشكل شبه منتظم. واقع دموي لا يقل فظاعة عن الظروف المعيشية التي يعيشها الفلسطينيون، حيث يستقبل القطاع شتاء جديدا وسط أزمة إيواء خانقة. أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في 162 ألف خيمة مهترئة غير صالحة للاستخدام، بينما لم يدخل إلى غزة سوى أقل من 35% من شاحنات المساعدات التي كان مقرراً إدخالها. القطاع التعليمي في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة، وزارة التربية والتعليم أعلنت استشهاد 20,748 طالباً وطالبة و1058 من الكوادر التعليمية والإدارية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الإسرائيلية، هذا فضلاً عن تدمير واستهداف عشرات المؤسسات التعليمية. واقع مأساوي تعيشه غزة منذ 3 سنوات، فالإبادة الجماعية لم تتوقف والفلسطينيون يموتون موتاً بطيئاً رغم كل الضمانات والوعود التي أطلقها ما يعرف بمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واقع دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى استحضار جرائم الاحتلال المستمرة. نقرأ بعض التغريدات. كالي جانر قالت: أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار، ومع ذلك لا تزال المقاتلات الإسرائيلية تحلق فوق غزة ولا تزال الغارات مستمرة، لم تتوقف غزة عن الاشتعال، وقف إطلاق النار لا يعني توقف القصف. محمد أبو صالح كتب: صوت الطائرات، التحليق المنخفض، البالونات الحرارية في السماء، كلها كفيلة بإعادة الخوف إلى كل بيت وإبقاء الناس في حالة ترقب دائم، هل ستكون الضربة التالية هنا؟ روزي كتبت: هكذا تبدو هدنة إسرائيلية، من المقزز أن العالم لم يوقف هؤلاء الوحوش البربرية المحرضة على الحرب. بينما قال عبد الله: النظام الدولي يقف وقفة المتفرج فقط، وأمريكا تدعم الإرهاب وتعترض على أي قرار يمنع الكيان الصهيوني من وقف إبادة الفلسطينيين.

0: يعني شيء بيحط العقل بالكف مثل ما بيقولوا، أو بدنا وقت لنستوعب التغيير يلي عم بيصير بالعالم بعد حرب الإبادة على غزة. اسمعوا معي هيدي الحكاية. معادن للسامية ومعادن للصهيونية، ولم يبقى إلا أن يقولوا بأنه كاره لليهود. صحيح أنها تهمة تقال لكل من يعارض إسرائيل والصهيونية وكل من يعارض أفعال إسرائيل وحرب الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين منذ عقود، ولكن هل تتخيلون من هو المتهم بكل هذه التهم وعلى رأسها معاداة السامية والصهيونية؟ هذا الخاحام الحريدي اسمه دوف لاندو، هو الزعيم الروحي لديجل هوترا داخل تحالف يهودة هوترا أو حزب التوراة اليهودية المتحدة. ماذا قال هذا الحاخام وماذا فعل حتى يوصف ويتهم بأنه معادن للسامية؟ شو رأيكم؟ وقبل ما نتوقف عما صدر عن الحاخام نعرف من هو بالأول. بحسب صحف إسرائيلية، الحاخام دوف لاندو هو من بولندا، هاجر إلى فلسطين عام 1935. هو رئيس لمدرسة تلمودية في بني براك بالقرب من تل أبيب. وصف هذا الحاخام بأنه أحد أكثر الحاخامات الحريديم نفوذاً في إسرائيل، فهو الزعيم الروحي الأبرز للتيار الليتواني ولفصيل ديجل هوترا داخل حزب يهودة هوترا، يعني شغل كبير وإله تقل كبير. فماذا فعل هذا الحاخام حتى يوصفه بأنه معادل للسامية وللصهيونية؟ هي الخبرية أنه مش حيلا حدا هيدا. الحاخام دوف لاندو العام الماضي كان يجلس في منزله مع مجموعة من مساعديه يتجاذبون أطراف الحديث، هن عم يسألوا وهو عم بيجاوب، فجاء ذكر العرب فقال إن الصهيونية جعلت العرب يكرهون اليهود وأن الوضع كان أفضل بلا إسرائيل، وإن جنود الصهيونية الدينية يقتلون لأن حاخاماتهم يعلمونهم توراة مشوهة. دعونا نشاهد جزءا من هذا التسجيل.
1: לומדים הרבה תורה ומצד שני הולכים ונהרגים בשביל מה שהם בלשונם משמר העם והארץ, ויש בחורים יש בחורים שזה עושה להם הרגשה של אנחנו לא בסדר, הם בסדר, גם לומדים.
2: אז אמרתי, הם שעוד הולכים נהרגים, כן? הם נהרגים בשביל אנחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. בעיניי, הם נהרגים בגלל שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצדק, אלא בשביל הכבוד הלא, הכבוד של המדינה.
0: شاهد شاهد من أهله. ولم يكتفي الحاخام بما سمعناه، بل أضاف أن وضع العرب وهم يحكمون كان أفضل، وكنا نحترمهم ولا نتدخل بشؤونهم، والصهيونية جعلت العرب يكرهوننا وجلبت الكوارث المادية للروحية فقط. ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية التي نشرت اللقاء، فإن هذه التصريحات هي الإدانة الأوسع من قبله لإسرائيل ولمعظم سكانها اليهود. ولكن ما وقع كلمات هذا الحاخام وكيف تعامل معها الإسرائيليون؟ يمكن أن نفهم وقع كلماته من معرفة رد الفعل على هذه التصريحات التي أدانها نفتالي بنت رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق ورئيس حزب الديمقراطيين، وإيزنكوت ولابيد رئيس الأمن السابق، فقد وصفوا هذه التصريحات بأنها تجسيد لمعاداة الصهيونية وبأنها عار على كل يهودي، وهي معادية للصهيونية وضد الجيش الإسرائيلي. يعني غضب شديد جدا من هذه التصريحات. ردود الأفعال هذه كانت على مستوى السياسيين، لكن ما ثقل كلمات الحاخام في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟ للإجابة علينا أن نذكر أن الحاخام كما قلنا سابقاً هو من تحالف يهودة هوترا الموجود في الكنيست، وهو لا ينتمي له كعضو كنيست ولكن كزعيم روحي لأحد مكونيه واسمه ديجل هوترا. والصحافة الإسرائيلية نبشت عنه وذكرت إن كان نسي أحد وكما يقال طلعوا له جديد وقديمه يعني من التصريحات، وذكرت ما قاله لاندو في يوليو الماضي بتعليقات وصفتها الصحافة بأنها تحريضية ضد الجنود الإسرائيليين حين اتهم جنوداً صهاينة بأنهم يقتلون، وأثار وقتها نقدا نادرا من نتنياهو. يعني القصة عم تكبر بالداخل الإسرائيلي. بحسب تايمز أوف إسرائيل، فإن الحاخام الحريدي البارز دوفلاندو الزعيم الروحي لفصيل ديجيل هوترا يدين الدولة الإسرائيلية وجنود الصهيونية الدينية، والمعارضة توبخه وبدها تستفيد من ردة الفعل الواسعة على تصريحاته، فتشير إلى صلاته بنتنياهو. فنتنياهو من وجهة نظرهم عم يحتاج أصوات يهودة هوترا وشاس ليبقى بالحكم، برغم أن قيادة الحريديم ومنهم لاندو ترفض تجنيد طلاب اليشيفة. يعني يمكن نقول أنه فهمنا سبب التوقيت بالنشر، مع أنه الفيديو تم تسجيله من أكثر من سنة تقريباً، لأنه يا أصدقائي قربت الانتخابات واقترب سعي المعارضة لإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قربت في شي شهر أقل يمكن، واليوم استخدم هذا الحاخام ونشرت تصريحاته لتصب الزيت على نار الانتخابات يلي هي مشتعلة أصلاً. حنشوف هاليومين شو بده يصير. إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً واسعاً مع هذا الفيديو نقرأ بعضاً منها. ماكس بيقول: وصفت نفتالي بنات أحد أكثر الحاخامات الحريديم تأثيراً في إسرائيل بأنه معادل للسامية بسبب تصريحاته الواضحة، أصبح لاندو عدو أدين من قبل السياسيين الإسرائيليين من جميع الطيف الصهيوني. الدرس واضح، حتى الحاخام الكبير يعتبر من معادي السامية إذا رفض الخضوع لدولة إسرائيل وجيشها يلي ارتكب إبادة جماعية. زشاري فوستر بيقول: الحاخام الحريدي دوفلاندو يعرف عن تاريخ فلسطين أكثر بكثير من معظم اليهود الإسرائيليين. في الواقع عشية استعمار الصهيونية لفلسطين كانت العلاقات بين المجتمعات إيجابية بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وكانت فلسطين تعيش نوعا من العصر الذهبي للتعايش عشية الاستعمار الصهيوني. رولا جبرائيل تقول: الزعيم الحريدي دوفا يتعرض لهجوم شرس ويتهم بمعاداة السامية بالنسبة للقادة الإسرائيليين، فإن انتقاد الصهيونية والاستعمار العنيف الإسرائيلي يعادل كراهية اليهود، وهنا تكمن المفارقة. حاخام يبلغ من العمر 96 سنة، هو زعيم يهودي متهم بمعاداة السامية لأنه يتحدث ضد الصهيونية. تهمة معاداة السامية تستخدم لإسكات أي انتقاد وتجريم أي انتقاد. مجموعة يهود التوراة تقول: يردد الحاخام دوفلاندو الشعور الذي عبر عنه أجيال من الحاخامات قبله. نحن نجمع أن الصهيونية هي إنكار لإيماننا وخطر على اليهود، وأسفين بين المسلمين واليهود، حيث لم يكن ينبغي أن يحدث هذا إطلاقاً.

هيدي القصة يا جماعة تشبه النكتة المشهورة. وقتها بيوصل زلمة مغترب من وقت طويل ليطمئن على أهله، بيقول لهم كيفكن كيف حالكن، بيقولوا له كل شيء بخير بس ماتت لبسينة. بيسأل هو وخايفان، بيقول لهم كيف ماتت؟ بيقولوا له احترقت لما احترق البيت. قال لهم والبيت كيف احترق؟ قالوا له من الشموع يلي شعلناها بجنازة أمك. قال لهم أمي ماتت؟ قالوا له إيه الله يرحمها، ما قدرت تتحمل خبر موت بيك. قال لهم أبي شو صار معه؟ قالوا له مات من القهر بعد ما خسر كل أملاكه. غير هيك الحمد لله كل شيء بخير. بألمانيا بدأت القصة بخلاف بين زوجين ومشاكل عائلية صغيرة على حضانة الأطفال، تمام؟ ثم ظهرت محاولة خطف فاشلة للأطفال من قبل الأم، تلتها عملية خطف ناجحة وشركة أمنية إسرائيلية وموساد وتلفيق أدلة للأب. وعندما فتشت الشرطة ممتلكات أحد المتهمين بحثاً عن خيوط قضية الأطفال، بلشت قصتنا اليوم. أكبر فضيحة تجسس بتاريخ ألمانيا، لا ويمكن العالم. طيب خلونا نبلش شوي شوي، عجقت عليكم نتفة، بس حنحكي لكم شو صار وشو بده يصير. منيح؟ البداية مع كريستينا بلوك، هي مليونيرة وابنة مؤسس سلسلة مطاعم بلوك هاوس الألمانية وزوجها السابق شتيفان هنزل. زوجين طلقوا، بتصير بأحسن العائلات. في صيف مثل العادة ذهب الطفلان لزيارة والدهما في الدنمارك. انتهت الزيارة، بيون ما قرر إنه يرجعون لعند أمهم بهامبورغ كما كان الاتفاق. قال إنهما يخافان منها ومن أساليب تربيتها، مشاكل عائلية زوجين. بينما اتهمته الأم باحتجازهما بصورة غير قانونية، يعني هون عم نحكي نحن بعدنا عن حساسية عائلية. اثنان وتخانقوا وعم يستعملوا هالولاد. منيح، دخل الطرفان معركة قضائية عبر الحدود. القضاء الألماني منح الأم الحق الحصري في تحديد مكان إقامتهما، لكن السلطات الدنماركية لم تنفذ القرارات الألمانية واعتبرت أن بقاءهما مع الأب هو أفضل لهما. وهون وجهت النيابة العامة الألمانية اتهام للأب بسبب عدم إعادتهما، وبقي الطفلان في الدنمارك واستمر النزاع. يعني كنا بحساسيات عائلية فوق صار في حساسيات ألمانية دنماركية حدود، ماشي الحال. الأم يأست، هو في أم أو امرأة بتيأس؟ لا، هنا يدخل إلى القصة رجل يعرف عالم العمليات السرية، اسمه أوغست هانينغ، هو رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية بين عامي 1998 و2005، الذي انتقل لاحقاً إلى عالم الاستشارات الأمنية الخاصة. شو صار مع الأم يلي ما بقى عندها شغلة وعملة غير تكسر راسه للزلمة وتاخد الأولاد؟ عملت خطة جهنمية. بحسب النيابة وافق هيدا هانينغ اللي حكينا لكم عنه، وهو ضابط شرطة، مع ضابط شرطة عفواً متقاعد بعد تكليف من الأم، وافقا على إعادة الطفلين مقابل أكثر من 100,000 يورو. عملوا خطة خطيرة تضمنت إلهاء الشخص المرافق للأطفال واستخدام القوة إذا يعني احتاجوا لتضعهما الأم بالسيارة ترجع فيهم على ألمانيا. بس الأب مفتح عيونه، لاحظ أشخاصاً مثيرين للريبة قرب منزله، أبلغ الشرطة الدنماركية والخطة فشلت كلها فشل ذريع. طيب قالت الأم خلاص كفيها المولى، تعبنا هالولاد بيكبروا بيجوا لعندي لحالهم. لا، رفعت الأم سقف تعاقداتها، قامت بعملية، يعني ما تربت من أول عملية، راحت على عملية تانية. ليلة رأس السنة 2023-2024 هاجمت مجموعة الأب بالدنمارك، أسقطته أرضاً، انتزعت الطفلين غصماً عنه، وكان عمر الطفلين 11 سنين و 13 سنة، وهذا وفق لائحة الاتهام. الطفلان قاوما ووضع شريط لاصق على فميهما لمنعهما من الصراخ، وقيدت يدا إحداهما، يعني إيدي اثنين، ثم نقلا إلى ألمانيا قبل أن تأتي والدتهما لاستلامهما. لكن العودة لم تستمر سوى أيام، لأنه أمرت محكمة هامبورغ بإعادتهم للأب بالدنمارك، وفعلا أعيد الطفلين. هون الموضوع ما بقى مشاكل عائلية، لأنه تدخلت الشرطة واتهمت النيابة الأم بإصدار أمر الخطف، وبدأت محاكمة الأم مع 6 آخرين. ومن سيرة لسيرة، من تحقيق لتحقيق، شو بيطلع؟ في تفاصيل الملف ظهرت شركة أمنية إسرائيلية واسم هو ديفيد باراكي أو باركاي، الذي يشتبه في أنه قاد مجموعة الخطف. باركاي
قال بإفادته إنه بلوك الأم يعني ومحاميها دفعا له وللمجموعة يلي معه 220 ألف يورو لتنفيذ العملية. وتحدثت التقارير عن خلفيات استخباراتية إسرائيلية للمرتبطين بقضية خطف الأطفال، يعني كل جرائم أطفال غزة ولبنان ما كفوهن، وصلوا يخطفوا بألمانيا. حتى هذه النقطة كانت الشرطة الألمانية تحقق في قضية عائلية، ثم جاء التفتيش الذي غير كل شيء. لنرجع لنفس النكتة اللي حكيناكم إياها، يعني كنا بشي صرنا بشي تاني. تذكروا استشارة وعملية رئيس جهاز المخابرات الألماني السابق لاستعادة الأطفال؟ العملية يلي فشلت فشل ذريع ضمن التحقيقات، فتش المحققون سكن وعمل رئيس الاستخبارات السابق، وكانوا عم بدوروا عن أدلة بملف الأطفال، وهني وعم بفتشوا شو لقوا؟ ملف مكتوب عليه سري للغاية. وفق تحقيق صحفي ألماني مشترك، عثرت فرق التفتيش على وسيط تخزين إلكتروني يتضمن وثائق سرية من جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية. وشو المصيبة اللي أكبر؟ إيه نحن بعد بدنا نكبر، بدنا يعني مصيبة بتجر مصيبة أكبر. واحد اللي أكبر بنقول خلصنا بنطلع لا لسه جاية. الوثائق كانت من سنوات لاحقة لخروجه من الجهاز، يعني كل المعلومات السرية عم توصله بعد شو؟ بعد ما هو خلص شغل، بعد ما طلع من الشغل. هون صار في أسئلة جديدة، لماذا وكيف وصل رجل يعني غادر رئاسة المخابرات عام 2005 توصل لعنده معلومات حديثة من داخل المؤسسة؟ هيدا التحقيق قاد إلى مساعده القديم يلي اسمه مانفريد دي، الذي عمل مديراً لمكتب هانينغ، ثم شغل المنصب نفسه لدى رؤساء لاحقين للجهاز بين 2012 و2026، ما أتاح له الوصول إلى هذه المعلومات الحساسة. بحسب النيابة، الرجلان اتفقا على تزويد هانينغ بالمعلومات مقابل أنه هو بيعطيهم مصاري، ويعتقد أن مساعده سلمه نحو 2000 وثيقة سرية من وثائق المخابرات الألمانية، وهذه المواد تضمنت وفق التحقيق إحاطات لاجتماعات أمنية رفيعة في المستشارية، وتقارير عن البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، ومعلومات قدمتها أجهزة استخبارات أجنبية شريكة لألمانيا. وهون انتقلنا من قصة حضانة أطفال ومرة وزلمة عم يتخانقوا وعلاقات عاطفية والدنيا، إلى أكبر قضية تجسس في تاريخ ألمانيا، ولمين؟ لرئيس جهاز استخباراتها ومدير مكتبه. طيب هلأ بتسألوني لصالح مين عم يتجسس؟ ما هو ألماني وطالع من مركزه بألمانيا. النيابة لم تعلن رسمياً هوية الدول المعنية، لكن مجلة دير شبيغل أفادت بأن المحققين يبحثون صلة محتملة بعميل من أذربيجان، والنيابة رفضت التعليق. يوم أمس تحديداً اعتقل هانينغ رئيس الاستخبارات ومساعده السابق. يواجه الرئيس السابق للاستخبارات شبهات التجسس وكشف أسرار الدولة والعمل الاستخباراتي لمصلحة طبعاً جهة أجنبية والخيانة، لأنه لما عم ياخد هالمعلومات. شفتوا هالزلمة والمرة مشاكلهم لوين وصلت؟ خربوا الدولة. منصات التواصل شهدت تفاعلاً واسعاً. أونيرو قالت يبدو أن وسائل الإعلام لم تذكر بعد لمن كان يتجسس. بعد لحقيقة بعد بده يطلع كتير بالقصة. لو كان الأمر يتعلق بروسيا أو الصين أو إيران لانفجرت القضية فوراً. بركة طلعت لإسرائيل ما بتعرف. وبما أنه ليس كذلك والجميع يلتزم الصمت، فهل نفترض أنه كان يعمل لصالح وكالة الأعلام الأمريكية؟ بكرة بدوب التلج ببان الملج. روبرت قال هذا تطور خطير، عندما يتهم شخص ذو خلفية في جهاز استخبارات أجنبي بالتجسس فأن ذلك يثير تساؤلات كبيرة حول الأمن وما قد يكون حدث وراء الكواليس. أما رايا قالت اعتقال بارز يثير تساؤلات جدية حول الأمن والثقة والمساءلة داخل مجتمع الاستخبارات الألماني. وآيكا كتبت إن مواجهة رئيس سابق لجهاز المخابرات لاتهامات بالتجسس يعد تطوراً هاماً، وستكون التفاصيل ذات أهمية بالغة.

أعزائي المشاهدين، طبعاً نحن شايفين أنه منذ أيام تشهد فرنسا موجة احتجاجات طلابية غير مسبوقة لتحسين ظروف الدراسة داخل الفصول ومعالجة غياب المدرسين وتخفيف الجداول الدراسية التي يعتبرونها مرهقة. مقاطع فيديو متداولة وثقت تدخل عمدة مدينة سان دوني في الضاحية الشمالية لباري للاعتراض على طريقة التعامل الأمني مع مظاهرات الطلاب المحتجين أمام إحدى المدارس الثانوية. مشاهد انتهت حلقة التواصل، كنت بدي أكملكم القصص ولكن قصصنا لا تنتهي، نكملكم بكرة. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: آمني فاشي نازي قاسي.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزي في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. 3 سنوات على حرب الإبادة في غزة، قطاع تبدلت ملامحه، وحرب كسرت كل القواعد والقوانين، أجيال تكبر في الخيام، وتشبث بالأرض في وجه مخططات التهجير. نتابع التفاصيل، نوثق الشهادات، ونروي الحكاية.
3: بعت لكم عاجل في تطورات.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: الله أكبر والله العظيم.
0: اشتباكات عنيفة من مسافة صفر في تعز، القوات الحكومية تعلن السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، والتحالف يقول إنه قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في صعدة والحديدة والجوف رداً على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها. طهران تعلن الاتفاق مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز، ومسؤولون أمريكيون يقولون لأكسيوس إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات الكبرى ضد إيران. بعد مرور 3 أعوام على حرب الإبادة في قطاع غزة، 5 شهداء في قصف على خان يونس ومدينة غزة، وحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات المتسارعة في اليمن، حيث ما زالت المعارك على أشدها في أكثر من جبهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وتظهر هذه المشاهد جانبا من الاشتباكات العنيفة من مسافة صفر بين الطرفين في جبل حبشي في تعز. من جانبه ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن معارك شرسة جرت في الجبل، بالإضافة إلى تنفيذ غارات على مواقع أنصار الله الحوثيين في جبل مطران. وفي تعز أيضا أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع اشتباكات عنيفة في جبهة الصلو، كذلك اندلعت اشتباكات في محافظة الجوف استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وفق ما أفاد به المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين. أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة سيطرة على جميع المواقع والمرتفعات الحاكمة في منطقة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. وقالت القوات إن الموقع الاستراتيجي أو المواقع الاستراتيجية في المنطقة أصبحت تحت سيطرتها في تطور عسكري يتركز في محيط أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة. من جهته قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي إن قواته نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف ضد أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. وأضاف أن العمليات شملت تحركات الجماعة وتحصيناتها وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية، مشيرا إلى أن الاستهدافات أسفرت وفق قوله عن تحييد 1860 من عناصر الحوثيين وتدمير مئات المعدات والمواقع العسكرية على حد قوله. بدوره أعلن المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية تركي المالكي تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في 5 محافظات يمنية، ردا على هجمات استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في السعودية. وقال المالكي إن العملية شملت تدمير 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في مناطق جبلية بمحافظة صعدة، إضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات ومخازن للأسلحة والصواريخ ومقرات لمجامع حوثية بحسب وصفه. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أفادت بمقتل مقيمتين تحملان الجنسيتين المغربية والجزائرية إثر هجمة استهدفت مطار أبها الدولي، فضلا عن مقتل مقيم يحمل الجنسية السودانية إثر هجمات أخرى استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأضافت الهيئة أن الهجمات التي نفذت الأربعاء والثلاثاء أسفرت كذلك عن إصابة 36 مواطنا ومقيما. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن العمليات العسكرية قد تشهد تقدما في جبهة وتعقيدات مؤقتة في أخرى، مؤكدا أن الهدف هو استعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وأضاف العليمي خلال لقائه بقيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن إطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى صنعاء، مشيرا إلى أن المعركة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن القتال في اليمن أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح في البلاد. وقالت المنظمة إن جميع النازحين تقريبا غادروا منازلهم منذ بداية سبتمبر مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين.
1: تفرغ الحرب البلدات من أهلها، في ذباب على الساحل اليمني شوارع شبه خالية وبيوت غاب سكانها، يفر الناس بما يستطيعون حمله ويتركون وراءهم ما قد لا يجدونه عند العودة، حتى الجدران قد لا تسلم من الرصاص والقذائف. مشاهد تختصر موجة نزوح متسارعة. تقول المنظمة الدولية للهجرة إن القتال أجبر أكثر من 200,000 شخص على مغادرة منازلهم، جميعهم تقريبا منذ بداية سبتمبر مع اشتداد المعارك. في المخا تركت المعارك آثارها على الميناء، سفن متضررة وأخرى غارقة في مدينة لا تزال تعيش على وقع القتال. بعيدا عن نيران الجبهات المشتعلة تبدأ هنا معركة أخرى، نار لإعداد ما تيسر من الطعام وكفاح يومي لتأمينه. في مخيمات النزوح يطول البحث عن الماء والغذاء، والأطفال أكثر عرضة لدفع الثمن. اليونيسف حذرت من تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال. تصل المساعدات، لكن الاحتياجات تتسع أسرع من القدرة على تلبيتها. وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من تسارع أزمة النزوح في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة. خرج هؤلاء بحثا عن الأمان، لكن الابتعاد عن القتال لا يكفي حين يرافقهم الجوع. تحت الخيام تبدأ حياة جديدة وكفاح يومي لتأمين القوت.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حددت شروطها ومواقفها بشأن إنهاء الحرب واستعادة الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وأضاف بقائي أن الرد الإيراني على المقترحات المقدمة من الجانب الآخر سيسلم عبر الوسطاء. وبحسب التلفزيون الإيراني فقد أعلن بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز وآلية إعلانها لدى الجهة الدولية المختصة. في غضون ذلك أفادت صحيفة أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى باستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وبحسب المصادر لم تحدد التعليمات موعدا لبدء أي ضربات، كما أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن. وأشارت أكسيوس بحسب المصادر إلى أن أي تصعيد محتمل قد يشمل ضربات مكثفة تستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع إسرائيل وبمشاركة من جيشها. وأضافت المصادر إلى أن ذلك يأتي في وقت لم تحقق فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقدما، وأشارت إلى أن الوسطاء القطريين ينتظرون ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطلبا أو مطالب بتنازلات في الملف النووي. وفي وقت سابق قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن على الولايات المتحدة تلبية شروط طهران قبل بحث الملف النووي، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. في المقابل شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا ما دام الرئيس ترامب في منصبه.
2: كرة ثلج تتدحرج لم تستطع خطوط النار المشتعلة إذابتها بين واشنطن وطهران. مفاوضات تراوح مكانها تحت وطأة الجمود. وحده تراشق التصريحات الإعلامية بين الطرفين آخذ في التفاعل. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حل هذه المرة مكان رئيسه ترامب ليخرج من حقيبة التفاوض الملف النووي ويعيده إلى الواجهة. هنا أكد على أن إنهاء الحرب يتطلب من إيران خفضاً حقيقياً وملموساً في مستوى تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أنهم يريدون أفعالاً لا مجرد تعهدات، وهو ما أعاد تكراره وزير الخارجية الأمريكي.
1: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام الرئيس ترامب في منصبه، هذا بالنسبة إلينا خط أحمر. لن أخوض في تفاصيل ما هو مقبول وما هو غير مقبول، لكن أي اتفاق تقبله الولايات المتحدة يجب أن يضمن ذلك، وهذا موقفنا.
2: لكن اللافت ليس فقط ما تطلبه واشنطن من إيران، بل حديثه عن من يملك القرار داخل طهران. فالإدارة الأمريكية تقول إنها لا تملك صورة كاملة عن الجهة التي تتخذ القرار النهائي في وقت تجري فيه اتصالات مع الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي. من جهتها ترفض إيران الطرح الأمريكي وتؤكد أن مؤسسات الدولة معروفة وأن المفاوضات تجري عبر قنوات رسمية. في المقابل تبرز أصوات إيرانية أكثر تشددا، من بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ترفض ما تعتبره سياسة تقوم على التهديد والوعيد، وتؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الضغط. ومن تفاوض لا يسير على أرض صلبة إلى بحر تتخبطه أمواج البارجات البحرية، تتقدم فيه قطع عسكرية أمريكية، ثيودور روزفلت وماكين آيلاند في طريقهما إلى الشرق الأوسط، بينما تبقى جورج واشنطن ويو اس اس بوكسر في المنطقة، لتتحول التعزيزات البحرية إلى رسالة ضغط إضافية تتزامن مع مسار سياسي تعثر لكنه لم يجهض بعد. حصلت المشهد الحالي لا اتفاق في طهران ولا جواب حاسم في واشنطن.
0: شهدت مقاطعة جولشان بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية اشتباكات وإطلاق نار عقب انفجار استهدف قوات أمنية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية. ونقلت وكالة تسنيم عن مركز الإعلام التابع لشرطة محافظة سيستان وبلوشستان أن الانفجار وقع في أثناء خروج فرقتين أمنيتين من مقر قيادة الشرطة في مدينة جولشان. وأضافت الشرطة أن مسلحين بادروا بإطلاق النار على القوات الأمنية عقب الانفجار لترد القوات على المهاجمين. لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، حيث سقط أمس 5 شهداء جراء القصف الإسرائيلي. وأفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 منهم أطفال ونساء، وذلك إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي الحكومي. نفت وزارة الصحة في غزة المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات، وحذرت خلال مؤتمر صحفي في مستشفى شهداء الأقصى من استخدام هذه الادعاءات لتبرير استهداف ما تبقى من المنشآت الصحية، مؤكدة أنها مفتوحة أمام المنظمات الدولية للتحقق من طبيعة العمل داخلها.
3: أبواب جميع المستشفيات والمنشآت الصحية كانت ولا تزال مفتوحة بلا استثناء أمام كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية للدخول وللاطلاع عن كثب على طبيعة العمل داخلها والتحقق من هذه الادعاءات الباطلة. والدليل الدائم أن هذه المنشآت لا تحمل إلا أوجاع أبناء شعبنا ورسالة كوادرنا الإنسانية.
0: تجمع العشرات من الطلاب من تحالف جامعات لندن في مظاهرة منددة بحرب الإبادة الجماعية على غزة، ودفعت شرطة العاصمة بالعشرات من عناصرها الذين حاولوا حصر المظاهرة في مكان واحد ومحاولة منع شعارات معينة منها شعارات داعمة لمنظمة فلسطين أكشن.
4: عشرات المتظاهرين تجمعوا في وسط العاصمة لندن، تحديدا هنا في منطقة راسل سكوير، تحديدا من تحالف طلاب جامعة لندن الذين تداعوا إلى هنا لرفع أعلام فلسطين وللتنديد بحرب الإبادة الجماعية في غزة. شرطة العاصمة دفعت بنحو 700 عنصر من عناصرها لحماية المظاهرة وتنظيمها بعد فرض قيود كثيرة عليها، أبرزها تغيير مسار المظاهرة، منع إخفاء الوجوه، ومنع أيضا رفع أي شعارات تعتبرها شرطة العاصمة إشكالية مثل انتفاضة أو أي شعارات أيضا تؤيد منظمة فلسطين أكشن. طبعا ما نشاهده الآن هو محاولة من الشرطة لأيضا حصر المظاهرة في مكان واحد في ظل وجود أيضا متظاهرين وناشطين يحملون أعلام إسرائيل وينددون بهذه المظاهرة ويهاجمون أيضا شرطة العاصمة كما شاهدنا منذ قليل. بالتالي هذه المظاهرة قد لا تكون الأكبر، لكنها تمتلك خصوصية كبيرة في ظل تزامنها مع 7 أكتوبر، هذا التاريخ الذي يعتبر إلى حد كبير مثيرا للجدل بالنسبة لأيضا السياسيين البريطانيين على وجه الخصوص. إذن هذه المظاهرة ما تزال حتى اللحظة مستمرة، لكنها هي تمهيد في الواقع لمظاهرة أخرى ستشهدها العاصمة يوم السبت، ويعتقد أنها ستكون حاشدة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: كما جابت مسيرة شوارع العاصمة اليابانية طوكيو للمطالبة بوقف التطهير العرقي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال أحياء ذكرى 7 أكتوبر. وفي مدينة سيدني الأسترالية نظمت وقفة حداد على أرواح شهداء فلسطين في ساحة المدينة خلال أحياء الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر. وفي كيب تاون نظمت وقفة أمام مركز كيب تاون للهولوكوست والإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا تضامناً مع أطفال فلسطين خلال أحياء الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر. ونظم متضامنون مع فلسطين مظاهرة في مدينة مونريال الكندية في ذكرى 7 من أكتوبر. منذ الساعات الأولى ليوم 7 أكتوبر 2023 تحولت تصريحات القادة الأمنيين والسياسيين في إسرائيل إلى خطابات تحريضية متصاعدة في مصطلحاتها ونبرتها. مسار خطاب الإبادة في غزة خلال 3 سنوات من التدمير والتهجير والإبادة
5: لم تكن مجرد تصريحات انفعالية على إثر صدمة 7 أكتوبر. لقد كانت خارطة طريق ممنهجة للتدمير والتهجير والتنكيل بسكان غزة على مدى 3 سنوات. سنحول غزة إلى خراب، هكذا أطلق نتنياهو جوقة التهديد بعد ساعات من الهجوم.
6: كل المكومات شا خماس مستتر بهم، بوئل متو.

0: بدي أحكي إشي واحد. حركة حماس فتحت أبواب جهنم على قطاع غزة.
1: يعود جالانت في 9 أكتوبر مفصحاً عن أجندة الحصار.
2: نفرض حصاراً كاملاً على غزة، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز، كل شيء معطل. نحن نواجه حيوانات بشرية.
1: حيوانات بشرية. مبرر الرئيس الإسرائيلي أيضاً لصور المجزرة أمام المجتمع الدولي.
3: حماس اختارت شن حربها ضد إسرائيل مختبئة داخل المناطق المأهولة بالسكان. لهذا السبب نعمل على اقتلاع هذه البنية التحتية.
1: وفتحت أبواب الجحيم على غزة. غيظ من فيض لم يرصد في الغرف المغلقة أو التصريحات المنسوبة. كان دعوة علنية وصاخبة للقتل والتدمير والإبادة والتهجير، جهر بها مسؤولون أمنيون وسياسيون في إسرائيل. قالوا وفعلوا.
4: هاجم مستوطنون أطراف بلدة صريف شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس بلدية صريف حازم أغنمات للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشمالية للبلدة وأحرقوا أشجاراً وأراضي زراعية في محيط المنازل قبل تجمع الأهالي للتصدي للهجوم. وأشار رئيس البلدية إلى صعوبة حصر الأضرار جراء اقتحام جيش الاحتلال المنطقة لتأمين انسحاب المستوطنين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابة شمال مدينة طوباس في الضفة الغربية وسط انتشار عسكري في المنطقة، وأظهرت مشاهد مصورة تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة. هذا وتظهر هذه المشاهد لحظة مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير رائد الحوتري في قلقيلية واعتقال زوجته. أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا خلال الليلة الماضية عن مقتل أكثر من 24 شخصا، منهم نحو 18 في ضربة صاروخية على مبنى سكني في مدينة تشيرنهيف شمالي البلاد، وأصيب نحو 55 آخرين ومنهم أطفال. واندلعت حرائق وأضرار جسيمة جراء هجوم روسي استهدف منطقة تشابانكا في مدينة أوديسا الأوكرانية. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في أحد الأحياء الذي استهدفته هجمات روسية في العاصمة كييف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
5: ليلة عصيبة ودامية شهدتها العاصمة كييف في أعقاب الهجمات الروسية الصاروخية وبالمسيرات على عدد من أحيائها خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر. هنا نحن في أحد الأحياء المتضررة وهو حي دارنيتسكي، مجمع للمرائب يضم عددا من المخازن الصغيرة الخاصة وعدد من ورش صيانة السيارات. كان قد أصيب بضربة مباشرة بأحد هذه الصواريخ مما أدى إلى إحداث هذا الدمار. تناثر الركام في كل أرجاء المكان، وهناك أيضا عدد كبير من السيارات التي احترقت جراء هذه الضربات. طبعا هرعت إلى هنا فرق الطوارئ والإنقاذ منذ ساعات الصباح الباكر وهي تعمل على إخماد النيران. لا يزال عدد من كوادر الدفاع المدني يعمل في هذا المكان على إخماد بعض البؤر التي ما زالت مشتعلة. هيئة الطوارئ أيضا تحدثت في بيانها عن أن هناك قتلى وجرحى جراء هذه الضربة. بطبيعة الحال كما نرى هنا السيارات المحترقة ورجال الإنقاذ يعملون لا يزالوا يعملون في عين المكان. إضافة إلى ذلك في هذا المكان يعني ينتشر عدد كبير من المخازن الخاصة، مخازن وتعد ممتلكات خاصة بالنسبة للمدنيين أو المواطنين الأوكرانيين. هذه هي الحفرة التي أحدثها هذا الصاروخ في هذه المنطقة. هنا كانت متناثرة شظايا هذا

0: الصاروخ، السلطات كانت قد عاينت الشظايا، أخذت بعض من أجزاء هذا الصاروخ. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد تحدث اليوم في أعقاب هذه الهجمات من خلال منشور على منصة إكس، قال من القوات الروسية استخدمت أكثر من 70 صاروخا في هجماتها على مختلف المناطق الأوكرانية، وقال بأن دعا أيضا الدول الحليفة لأوكرانيا من أجل تعزيز تأمين الأجواء الأوكرانية وتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة منظومة باتريوت، والتي قال بأنها هي الوحيدة القادرة على اعتراض أو التصدي للصواريخ الباليستية التي هاجمت بها القوات الروسية خلال الساعات الماضية مختلف المناطق الأوكرانية. إياد ستيتي، التلفزيون العربي، كييف.
1: تشهد عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي هدوءاً بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية عليها، وتسعى السلطات الفيدرالية في أثيوبيا إلى السيطرة على كامل الإقليم وسط تصاعد المخاوف من دخول أطراف إقليمية على خط النزاع.
2: لم تعد شوارع عاصمة تيغراي مسرحاً للعمليات العسكرية، كانت قبل أيام مركزاً لمسلحي جبهة تحرير الشعب تيغراي، لكن اليوم ومع انتشار الجيش في شوارعها عاد الهدوء الحذر ومظاهر الحياة إلى قلب ميكيلي.
3: الأجواء في محيط السوق جيدة للغاية حالياً، نحن نقوم بعمليات الشراء في أجواء يسودها الهدوء والأمان.
2: حالة السكون التي عمت عاصمة الإقليم لم تشمل مناطقه كافة، فالقوات الحكومية وبينما تواصل مساعيها لإحكام القبضة على كامل الإقليم أوقعت قتلى وجرحى، كما تنقل فرانس بريس عن مصادر طبية محلية. هؤلاء سقطوا في غارات نفذتها القوات الحكومية وتلك الموالية لها بهدف توسيع نطاق سيطرتها على تيغراي، يقول الجيش الفيدرالي، بينما يلفت كذلك إلى معضلة لطالما أرقت حكومة أديس أبابا. الجيش يزعم وجود قوات إريترية في شمال تيغراي في وقت يقول فيه مسؤول محلي وشهود عيان إن موقع وجودها هو مدينة أدغيرات، أما وجهتها فهي جنوباً نحو ميكيلي. سياق يعيد إلى الأذهان خطر اتساع رقعة النزاع ليشمل دولاً في الإقليم، خصوصاً وأن إثيوبيا لم تتوانى يوماً عن توجيه أصابع الاتهام نحو أسمرة بزعم تقديم الدعم لمناهض الحكومة. كما يتزامن مع توتر دبلوماسي متصاعد وصل إلى حد قطع العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا.
1: إلى تطورات الحرب في السودان، حيث قالت مجموعة محامو الطوارئ إن مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق، وقالت في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 سيدات وإصابة العشرات، مطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تحصد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية إعلانات تلفزية ممولة من أموال دافعي الضرائب، وتتهم الدعوى الإدارة باستخدام أموال حكومية لتمويل إعلانات تروج لرسالة ترامب السياسية، وتطالب بوقف تمويلها وإعلان عدم قانونيتها. وقدمت اللجنة دعواها أمام المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن، متهمة ترامب بتوجيه الحملة الإعلانية شخصيا. ختام هذه النشاط الإخبارية الآن إلى حلقة من برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
4: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. سعر صرف جديد للدولار في العراق، اليابان تربط الغاز بالذكاء الاصطناعي، جوجل تستثمر في الطاقة النووية.

0: 200 دينار زيادة بسعر الدولار في العراق، فماذا يعني القرار الجديد؟ البنك المركزي العراقي يقر رسمياً اعتماد سعر صرف جديد للدولار ليرتفع من 1320 إلى 1520 ديناراً للدولار، أي بزيادة قدرها 100 دينار وبنسبة 16% مقارنة بالسعر الرسمي السابق للمستفيد الذي كان معمولاً به منذ تعديل سعر الصرف في شباط 2023. بحسب تعميم البنك المركزي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر، فإن الأسعار الجديدة هي 1520 ديناراً لبيعه للمستفيد النهائي، 1510 دينار لبيعه للمصارف، 1500 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية. تعديل يأتي في وقت يؤكد فيه البنك المركزي العراقي امتلاكه احتياطات أجنبية كافية لتلبية طلبات تمويل التجارة الخارجية وتسوية معاملات البطاقات المصرفية، إلى جانب طلبات المسافرين على الدولار النقدي بالسعر الرسمي. كما تحتاج الحكومة العراقية إلى تأمين أكثر من 7 مليارات و500 مليون دولار شهرياً لتغطية الرواتب والنفقات العامة، بينما يشكل النفط نحو 90% من موارد الموازنة. بهذا فإن هذه الخطوة ستنعكس على قيمة الدينار مقابل الدولار وعلى كلفة السلع والخدمات والمعاملات المرتبطة بالعملة الأجنبية، فيما ستتوقف آثارها الفعلية على كيفية تطبيق القرار وتطورات السوق. السؤال الأهم الآن، هل يغير هذا القرار سعر الدولار في السوق الموازية؟ وهل سترتفع الأسعار الأيام المقبلة؟ ستكتشف ونكتشف معا الصورة المقبلة. ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي. أهلا بك أستاذ رشيد. ما المبررات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ القرار في هذا التوقيت؟
1: شكرا ست أنا، ترحيبك الكريم. بالتأكيد حقيقة هذا القرار أثر تأثير سلبي وبشكل كبير جدا على الاقتصاد العراقي، ومثل ما جاء في تقريركم ومثل ما نلاحظ الآن بالأسواق والتقارير التي تريدنا تباعا، توقف حركة البيع والشراء وتوقف شبه تام للأسواق، وكثير من المحلات أغلقت أبوابها على أمل أن تستقر الأوضاع. للأسف بعض الخطوات التي تتخذها الحكومة قد لا تكون في جانب الصواب. مثال، الحكومة أصدرت قرارا بالاستيفاء المسبق بنسبة 30% للجمارك و3% للضريبة، وأيضا نفس هذه النسبة على الشحن والتأمين. هذا حقيقة كل دول العالم يعني أثار استغراب لدى القطاع الخاص. أنا بدي أستورد بضاعة وأدفع عليها جمرك وتأمين، أول الجمرك عالي جدا لا يتماشى مع المعايير الدولية، يعني دول الاتحاد الأوروبي 5%، وإحنا أيضا طالبنا في لقاءات كثيرة جدا كرجال أعمال وكغرفة تجارة بغداد أن تكون نسبة 5% جمرك، وأيضا ممكن حتى يدفعها المواطن ولا تأثر، يدفعها التاجر ولا تأثر على السوق. الآن الحكومة أصدرت قرار الاستيفاء المسبق وحددت 1.9، ثم تراجعت وحددت 1.10، والآن تراجعت وأوقفت العمل بالاستيفاء المسبق. هذا حقيقة يخلق إرباك كبير جدا. هنالك شائعات كثيرة جدا كانت قبل صدور القرار 152، عدد من السادة النواب المحترمين بيّنوا في بعض التصريحات السابقة أنه قد يكون تثبيت سعر الدولار بحدود 1500 و1510 لأن يصل للمستهلك 1520. هذا حقيقة أثار زوبعة وأثار اضطراب في الأسواق، بحيث صعد أمس قبل صدور القرار كان 163 سعر الدولار، اليوم في حدود 172-173، وقد يكون الصعود أكثر إلى أن تنخفض، يتأرجح إلى أن يستقر حسب العرض والطلب وحسب الأوضاع والتعليمات.
0: برأيك هل القرار أستاذ رشيد عكسية. سؤال آخر، يعني برأيك هل القرار سيخفف أزمة الدولار أم قد يزيد الطلب عليه في السوق؟
1: يعني هي المشكلة الآن توقف الحركة، القرارات اللي صدرت من البنك المركزي قرارات حقيقة يعني مدى يستوعبها السوق ومدى يتحملها. يجب على القرار الأخير البنك المركزي، يجب على التاجر أن يفصح عن أمواله إن كانت بضاعة يستوردها من الخارج. سابقا ماكو شيء، بضاعة تجي وتدخل وتمشي، قد يكون له شركة، قد يكون له أعيان، أقرباء، اتفاقات مع التجار وشركات أخرى، وكل السوق الموازي، والسوق الموازي معروف وكان يغطي نسبة كبيرة جدا من التجارة الداخلية. احنا الآن ست ألن ما عندنا قيمة مضافة للمنتج المحلي. يجب على الدولة بدل ما أن تلجأ إلى هكذا أمور، يجب عليها أن تسلك سلوك ضغط النفقات. ضغط النفقات كيف يكون؟ موارد كثيرة. أنا عندي تقرير البنك الدولي يشير إلى أن العراق يعاني من مشكلة فقد بها 60 مليار دولار. 20 مليار دولار هي الرواتب المصروفة للموظفين الفائضين، 20 مليار دولار هي لمتعددة رواتب، 20 مليار دولار نفقات الرئاسات الثلاث. نعم. إحنا علينا أن نشذب ونسيطر على هذه 60 مليار دولار. وأيضا أكو عندنا فساد اللي يستشري في جسد الاقتصاد العراقي أيضا الآن. يعني إحنا أنا كمواطن اليوم أتوجه إلى الساسة، أنتم تطالبون بأربع نواب لرئيس الوزراء، كل نائب قد حيكلف الدولة من البنى التحتية والحمايات والرواتب والمخصصات؟ نعم. وما جد وإيجاد نواب الرؤساء للوزارة. طيب. ممكن وزير نفط أن يكون نائب رئيس لشؤون الطاقة، وزير مثلا تجارة أن يكون لشؤون الاقتصاد، وهكذا.
0: أستاذ رشيد تحدثت أن يعني وضع
1: يجب على الدولة أن تعيد المواطن النظر.
0: صحيح أستاذ رشيد، تحدث أن وضع المواطن العراقي صعب وهذا مفهوم، ولكن إلى أي مدى سترتفع أسعار الغذاء والأدوية والسلع، وكيف سيؤثر ذلك على المواطن ذو الدخل المحدود تحديدا؟
1: ستألن الحقيقة المشكلة بدأت من فرض نظام الأسيكودا. نظام الأسيكودا معمول به بكل دول العالم، وإحنا أيضا كان لنا لقاء وكلمة في غرفة تجارة بغداد ورحبنا بفكرة الأسيكودا. المشكلة ليست في الأسيكودا، المشكلة هي في التطبيق والتعليمات. أنت فرضت علي جمارك بحدود 30% وأمانات ضريبية 3%، هذا حقيقة أثقل كاهل للمواطن. أنا اليوم كرجل أعمال ومستورد، حينما أستورد البضاعة بمليون دولار حأضيف عليها 5 إلى 6 أو 7% هامش ربح، ثم أتولى عملية تسويقها. لكن جنابك الكريم اليوم كدولة فرضت علي هاي المليون 30% ضريب جمرك و 3% أمانات ضريبية، ايش قد صار؟ 30% 300 ألف دولار، 3% 30 ألف، صارت كلفة البضاعة أم المليون مليون و 330. ثم فرضت أيضا يعني خطوة غير مسبوقة أجور الشحن والتأمين على البضاعة، أيضا فرضت عليها جمرك وأمانات ضريبية، فحصير البضاعة في حدود 1350، خلو أقول مليون و 350 ألف دولار. هذه حيتحملها ست ألن، حيتحملها المواطن.
0: صحيح.
1: التاجر ما يخسر، لكن التاجر سيتضرر بقلة مبيعاته، بزيادة نفقاته، سيلجأ في كثير من الأحيان إلى تقليل عدد الموظفين وتسريحهم والعاملين معه.
0: نعم.
1: لأن المبيعات حتقل، بالتالي الاقتصاد كله ودورة الاقتصاد يعني ستتأثر تأثر.
0: صحيح. أستاذ رشيد ذكرت أيضا. نعم. أنه المواطن هو من سيتحمل هذه التكلفة، لكن هل الرواتب الحالية قادرة على مواكبة ارتفاع الأسعار؟
1: سؤال، الرواتب غير كافية لمجمل الأمور، أستعرض جزء منها. أولا على الدولة، يعني اليوم الدولة تأخذ من عندي أنا كمواطن ضريبة وتأخذ مني الرسوم، أسجل سيارة وأشتري سيارة أدفع رسوم، أشتري عقار أدفع رسوم، أمارس التجارة أدفع رسوم، موظف يدفع يعني ضريبة وغيرها. هذه الضرائب في مجمل دول العالم تعود بالخدمات المواطن. اليوم المواطن العراقي يدفع هذه الكلف من الضرائب والرسوم بدون خدمات. يعني اليوم المياه المواطن يتبضع بها ويشتريها من الأسواق اللي هي المفروض الدولة تهيئ المياه صالحة للشرب. الكهرباء، الطاقة الكهربائية، الآن المواطن اتحمل عبء كبير بشراء الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات.
0: نعم.
1: الصحة، لا تتوفر مستشفيات بمستويات ومعايير دولية حتى يتعالج بها المواطن، وتلاحظين احنا عندنا حركة سياحة دينية طبية الى خارج العراق.
0: صحيح.
1: في كل دول العالم المواطن العراقي يذهب للتطبب. كذلك مثل السياحة، ما عندنا في مرافق سياحية، مرافق سياحة يلجأ لها المواطن. الغذاء، التربية والتعليم كلها أصبحت مدارس أهلية ورياض أطفال أهلية وجامعات أهلية، وهي ليست بالمستوى المطلوب. انخفض مستوى الجامعات الحكومية ومستوى الجامعات الأهلية لا يرتقي إلى الجامعات الحكومية للأسف. أنا أمس سألت أحد الطلاب خريج قانون من إحدى الجامعات الأهلية، كوني على ثقة يا ست آلان، والمشاهد يستمع، ما عنده أبسط معلومة عن تخصصه وهو خريج بكالوريوس.
0: نعم.
1: للأسف يعني ضحالة المستوى التعليمي وين وصل عندنا. أنا أشوف على الحكومة أن تعيد النظر بشكل تام وعلى الكتل السياسية. الآن أنا كمواطن ألقي المسؤولية على الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية ومرؤوسين، على السادة السياسيين أن يعيدوا النظر في إدارة البلاد وأن يلتجئوا إلى أصحاب الخبرة والاختصاص في إدارة البلاد.
0: شكرا لك من بغداد الأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي، شكرا على هذه المداخلة.

0: ابتكر متخصص في التكنولوجيا منصة لرقمنة سوق المهن والخدمات وربط الحرفيين بالزبائن عبر منصة موحدة تضم أكثر من 80 تخصصاً في نموذج عراقي يوظف التكنولوجيا لتسهيل وصول الخدمات للزبائن وفق حاجاتهم.
1: بحلول رقمية تختصر الوقت والجهد، تعمل منصة حرفي العراق على ربط الزبائن بأصحاب المهن وتسهيل الوصول إلى أكثر من 80 تخصصاً حرفياً في مختلف المحافظات.
2: فكرة المنصة بشكل عام أنه إحنا نصير وسيلة ربط بين الزبون والحرفي. الزبون عنده أو مواطن عنده فد مشكلة يأخذ بها صورة ينزلها شكو حرفي موجود بالتطبيق بهذا الاختصاص، راح يجي هذا العرض، راح يقدر يقدم عرض سعر بهذا الموضوع، راح الزبون أو المواطن يشوف هذا السعر إذا مناسبة يتواصل وياه.
1: حرفيون كشفوا عن حجم استفادتهم من منصة حرفيي العراق التي قالوا إنها زادت حجم زبائنهم.
3: من خلال هذا التطبيق يعني قامت تجينا اتصالات من بعض المناطق اللي صعب يوصلون إنه يعني ما يندلونه، مو كلها تندل محلات الأكسجين ولا كلها تندل وتدخل المناطق الصناعية بسبب الازدحامات وبسبب المرور.
1: وتعتمد منصة حرفي العراق على تقييم الزبون بشأن الخدمات والذي يشمل جودة العمل والسلوك والسعر، فيما يتم استبعاد الحرفي الذي تتكرر تقييماته المتدنية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: كم تساوي حياة قبطان في هرمز؟ 100,000 دولار شهرياً راتب طبعاً قائد سفينة لعبور مضيق هرمز، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 50,000 دولار عن كل رحلة. في ظل تصعيد إيران هجماتها على السفن بعد أن كان متوسط أجره يدور حول 15,000 دولار شهرياً، لكن خلف هذه الأرقام القياسية قصة أكثر قسوة. لماذا يدفع ملكو الناقلات كل هذه الأموال؟ لأنه ببساطة تأمين الطاقم أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه تجارة النفط. هنا تتسع فاتورة المخاطر إلى ما هو أبعد من أجور الطواقم. أسعار شحن البضائع عبر الممر قفزت إلى نحو 1,300,000 دولار يومياً مقارنة بنحو 20,000 إلى 50,000 دولار في العام الماضي. ثم هناك فاتورة الوقود، فقد ارتفع سعر الزيت بزيادة تقارب 67 عن مستواه قبل عام، لتصبح كل ساعة تقضيها السفينة في هذه المنطقة أكثر تكلفة. في الخلفية تتشكل سوق شحن مختلفة تماماً. ناقلات قليلة مستعدة لدخول الخليج تقوم برحلات وتنقل الشحنات إلى ناقلات أخرى تنتظر قبالة الفجيرة في محاولة لتقليل مدة تعرض السفن للخطر. هل تصبح اليابان مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي خارج أمريكا والصين؟ اليابان تدخل السباق من بوابة البنية التحتية، ليس فقط عبر الرقاقات أو النماذج الذكية، وإنما عبر مراكز البيانات والطاقة. طوكيو تتحرك بخطة استثمارية ضخمة تصل إلى نحو 140 مليار دولار في محاولة لتسريع بناء قدرات الحوسبة. في قلب هذه الاستراتيجية مشروع ضخم بالقرب من طوكيو تتعاون فيه دال وجيرة وشركاء آخرون لإنشاء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 400 ميجاوات واستثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار، في حين تتولى شركة أبولو تمويل المشروع، وإذا اكتمل وفق الخطط المعلنة فسيكون من أكبر مشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا خارج الصين، بما يعكس طبعاً حجم التحول الذي تشهده سوق البنية التحتية الرقمية في المنطقة. المعادلة لا تتوقف عند الخوادم والرقاقات، الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كهرباء بكميات هائلة وبشكل مستمر، ما يجعل الطاقة جزءاً أساسياً من المنافسة على بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي. وهنا تأتي جيرة، أكبر شركة لتجارة الغاز في العالم، لتربط بين التوسع في مراكز البيانات وبين تطوير بنية تحتية لتوليد الكهرباء من الغاز. شركات المساهمة في المشروع تستهدف طبعاً البنية التحتية للطاقة الغازية بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات. السؤال هنا، هل تتحول الكهرباء إلى العامل الحاسم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؟ ينضم إلينا من طوكيو هشام رجباني مراسل التلفزيون العربي. أهلاً بك هشام. هشام، ما الهدف الرئيسي من استثمار اليابان 140 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي؟
4: إلين، في الحقيقة هذا الرقم 140 مليار دولار هو الاستثمارات التي ستدخل بها الشركات التي تعمل في هذا المجال. أما ما تنوي الحكومة اليابانية الاستثمار فيه هو حوالي 200 مليار دولار في هذا القطاع، وبالتالي فإن هذا الرقم لا يكون كبيرا إلى جانب الذي تعتزم الحكومة إنفاقه إلى حتى عام 2035، وبالتالي الاستثمارات هي هذا الرقم يعتبر بداية للاستثمارات في مجال مراكز البيانات في اليابان.
0: نعم، طيب سؤال آخر، يعني ما الذي ينقص اليابان اليوم لتنافس الولايات المتحدة مثلا وحتى الصين في هذا المجال؟
4: الطاقة هي أهم معضلة أمام مراكز البيانات هو الطاقة. مهما توفرت عندك المعدات الإلكترونية التي هي محور أو جوهر مراكز البيانات مثل الجي بي يو وغيرها، لن تكون فعالة ما لم تكن هناك طاقة كافية. ولذلك نجد أن معظم مراكز الطاقة المنتشرة في اليابان هي تتركز في المدن الممولة جيدا من ناحية الطاقة. مسألة مثلا على سبيل المثال في بالقرب من طوكيو هناك محافظة تشيبا في مدينة إنزاي، الآن يتم فيها مراكز لبناء الطاقة، يوجد فيها مقر جوجل لمركز بيانات جوجل، وكذلك شركات أخرى تستثمر في تلك المنطقة لبناء مراكز البيانات. هذه المنطقة تعتبر قريبة جدا من خطوط الإمداد، خطوط المطار، وكان فيما سبق مما جعلها أرض تستقطب المستثمرين هي أنها مجهزة مبدئيا بإمدادات طاقة كبيرة تستوعب المرحلة الحالية من مراكز البيانات، ولكن مستقبلا ستحتاج إلى طاقة أو تحتاج إلى كميات كبيرة أخرى. نعم. من الطاقة لكي تستطيع أن تستقبل مراكز البيانات.
0: شكرا لك من طوكيو هشام رجباني مراسل تلفزيون العربي، شكرا على هذه المداخلة. جوجل تشتري الطاقة النووية لتشغيل الذكاء الاصطناعي. شركة ألفابت المالكة لجوجل تقترب من إبرام صفقة لشراء الطاقة النووية من شركة كونستليشن إنرجي، أكبر شركة للطاقة النووية في الولايات المتحدة، بقيمة تقارب مليار دولار على مدى عدة سنوات. الصفقة تعكس معادلة جديدة تتشكل بين عمالقة التكنولوجيا وشركات الطاقة، فالتوسع في نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يحتاج إلى إمدادات كهرباء ضخمة مستقرة وعلى مدار الساعة. في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي لم تعد المسافة بين الولايات المتحدة والصين تبدو بالاتساع الذي كانت عليه في السابق، بل إن الفجوة في أداء النماذج تتقلص بصورة حادة. بحسب بلومبرغ انتليجنس، وصل التفوق الذي تتمتع به شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية على نظيراتها الصينية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال الأشهر الماضية، في وقت حققت فيه مختبرات صينية من بينها ديبسيك تقدما لافتا في أداء النماذج وكفاءاتها.

0: معنا في الاستديو الحسن سمرائي خبير بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. أهلا بك أستاذ الحسن. يعني برأيك هل ستصبح الطاقة عاملا حاسما في سباق الذكاء الاصطناعي؟
1: أكيد لا شك. وطبعا هذه الصفقة هي سبقتها مجموعة صفقات من شركات أخرى مثل مايكروسوفت وأمازون. الصفقة التي أعلنت بالأمس تجاوزت $4 مليار، 4.3 مليار دولار. تحدثت تقارير في البداية عن مليار دولار. الصفقة أعلنتها جوجل 4.3 مليار دولار وهي شركة كونستليشن اللي هي أكبر مشغل للطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم تفضل
1: أكمل. طبعا هذا سبق مجموعة من الحوادث. مايكروسوفت أعادت تشغيل أكبر مفاعل نووي حدثت فيه أكبر كارثة نووية في الولايات المتحدة. صحيح. اللي هو 3 مايل آيلاند. أمازون وقعت مع نفس الشركة كونستليشن. هذا كله طبعا يجيبنا للقصة الحقيقية. القصة الحقيقية أنه العالم الذي كان حقيقة يهرب من الطاقة النووية حدثت كوارث كبيرة بالعالم، تشيرنوبل 86، فوكوشيما في اليابان 2011.
0: لماذا نلجأ إليها اليوم؟
1: نلجأ إليها اليوم بسبب العطش للطاقة. The industry is starving. المراكز البيانات الكبيرة، المنافسة الكبيرة على الذكاء الاصطناعي تحتاج اليوم لطاقة كبيرة جدا. أعادة الطاقة النووية إلى الواجهة. اليوم العالم كله الجيوبوليتيكال، المشاكل المتعلقة بالحروب التي تضغط على الطاقة البترولية، تضغط على طاقة الغاز، اليوم خلتنا نرجع نلجأ هذه الشركات اللي هي مايكروسوفت أو جوجل تعتبر من شركات صديقة للبيئة. طيب. لكن حقيقة اليوم مضطرة للرجوع للطاقة.
0: هل النووية المخاطر هي نفسها ستبقى كالسابق أم هناك أي اختلافات الآن برأيك؟
1: طبعا المخاطر كبيرة جدا دائما بالطاقة النووية. الخطأ قد يكلف البشرية عواقب ضخمة جدا. يعني تشيرنوبل إلى حد الآن هي منطقة كبيرة جدا البشر لا يسكنوها بسبب الخطأ اللي حدث في تشيرنوبل مثلا. العواقب كبيرة جدا. وحقيقة العواقب هي ليست فقط عواقب متعلقة بالسلام. اليوم مفاعلات النووية هي حقيقة لا تقع بجانب مراكز البيانات. المفاعل النووي الجديد يحتاج أكثر من 10 سنوات لبنائه. ما يحدث الآن هذه العقود جميعا هي إعادة تأهيل لمفاعلات نووية موجودة تقع على مسافات كبيرة من مراكز البيانات.
0: نعم.
1: الضغط هذه الطاقة يجب نقلها عن طريق شبكات الطاقة التي هي نفسها شبكات طاقة اللي يستخدمها المواطن العادي لإيصال الكهرباء إلى منزله. فالعواقب هي حقيقة هناك عواقب ومخاطر دائما بيئية ومخاطر متعلقة بالسلامة، لكن هناك مخاطر أيضا قد تمس حياة المواطن العادي. وهذا كله يرجع الأساس السبب الرئيسي هو العطش للطاقة.
0: طيب سؤال آخر طبعا لضيق وضيق الوقت. أين وصلت الولايات المتحدة والصين اليوم في موضوع سباق الذكاء الاصطناعي برأيك وباختصار؟
1: هو طبعا المنافسة محتدمة جدا على نطاقات مختلفة منها النماذج وذكاء النماذج. اليوم تقرير بلومبرغ أشار أنه حسب لايف بنش ديب سيك اللي هو أحد النماذج المتطورة جدا بالصين وصل إلى 81 نقطة عند مقارنته بأفضل نموذج لدى أنتروبي الذي هو 83 نقطة. فحقيقة الفرق أصبح قليل جدا. النماذج الصينية والنماذج بشكل عام التي تصدر من الصين أصبحت ذكية جدا وأصبحت تواكب كثير من النماذج الأمريكية. لكن حقيقة المنافسة لها قطاع آخر اللي هو قطاع مراكز البيانات، القدرة على إنتاج الرقائق. وهذا الشركات الأمريكية والولايات المتحدة والمعسكر الغربي بشكل عام يتجاوز الصينيين بأضعاف مضاعفة. وهناك عدة أسباب. طبعا الآلة الرئيسية التي تصنع السيمي كوندكتر التي يصنعها شركة ASML في هولندا، هذه الآلة تكلف $200 مليون محظورة على الصين. الصين لا تستطيع بناء رقائق بنفس الكفاءة برقائق التي تبنيها شركة تايوان سيمي كوندكتور. نعم. بديزاين من شركة انفيديا. وهذا الفارق كبير جدا ويحتاج إلى عقود وسنوات للصينيين لكي يصلوا للإمكانيات الموجودة عن الشركات الأمريكية.
0: شكرا لك. كنت معنا في الاستديو أستاذ الحسن السمرائي خبير بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. شكرا على سمرائي. هذه شكراً. المداخلة شكراً. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم غدا. إلى اللقاء.

0: عشان انت تحصل على دولة يهودية نقية تدمر المجتمع الفلسطيني بكافة الأشكال.
1: They openly say that violence is a legitimate tool to secure a Palestine as a future Jewish state.
2: في محاولة لتفكيك البنية الجماعية للفلسطيني داخل إسرائيل.
3: What Israel has done has basically erased the whole notion of civilianhood and civilian structures.
4: عبادة جماعية كامل أركانها. ومن له رأي مغاير لهذا فهو يريد قتل القانون الدولي ككل وقتل المنطقة.
5: وقود الشر نهج إسرائيل الدموي الجمعة 7 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
6: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
7: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
8: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
9: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
8: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
9: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
8: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. سباق المسيرات النفاثة يغير وجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، منحا جديد في التصعيد يقلق القارة الأوروبية. يتبادل البلدان الهجمات بمسيرات تستهدف العمق الاستراتيجي، اتهامات أوروبية وروسية متبادلة بإطالة أمد النزاع ورفض دعوات وقف إطلاق النار، وتصاعد للمخاوف الأوروبية من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، وتأهب أوروبي عبر رفع الإنفاق الدفاعي وزيادة التسلح. في المقابل تلويح روسي متكرر باستخدام كافة الأسلحة للرد على أي هجوم أوروبي أو أطلسي بما فيها الترسانة النووية. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: لماذا هيمنت حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا؟ وهل هذا السلاح قادر فعلاً على الحسم؟ ما الذي يفرضه التصعيد الجديد على كلفة الحرب على جميع الأطراف؟ ومع فشل المفاوضات حتى الآن، إلى أين تمضي آفاق الحرب؟ وإلى متى؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من كييف الدبلوماسي السابق فولودومير شماكوف، من موسكو إلينا سوبونينا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية، من باريس حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، وهنا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي.

0: مشاهدينا، كما تتابعون في الأخبار، تهيمن في الفترة الأخيرة، في الأسابيع والأشهر الأخيرة، قصة المسيرات بين الروس والأوكرانيين. مئات المسيرات يقصف بها كل بلد الآخر، تستهدف جسورا ومرافق الطاقة، موانئ، تستهدف كل شيء تقريبا، حتى صارت كل الأخبار تقريبا التي تأتي من الجبهات عن مسيرات من كييف على موسكو ومسيرات من موسكو على كييف. اللواء الصمادي، لماذا صارت الحرب حرب مسيرات؟
1: يعني الحرب الروسية الأوكرانية أضافت بعداً جديداً للحروب، وهذا التطور التقني والتكنولوجي بما يتعلق في الحرب الإلكترونية، توظيف الذكاء الاصطناعي، الحرب الشبكية، القدرة على عمليات التطوير والتحديث، استخدام المحركات النفاثة بدلاً من المحركات التقليدية. يعني إذا أخذنا عائلة جيران وهي المسيرات الروسية، جيران ثلاث كانت تسير بمحرك تقليدي، وجيران أربعة بمحرك نفاث، جيران خمسة هي أقرب ما أن تكون إلى صاروخ جوال. ولذلك أصبحنا نتحدث عن سرعات عالية، قدرة على طيران على ارتفاعات عالية، بصمة رادارية قليلة، توظيف للذكاء الاصطناعي، قدرة على مقاومة التشويش. ولذلك الآن عندما نتحدث عن المنظومة الروسية، أستطيع أن أرى بأن المسيرات النفاثة الروسية الهجومية يقابلها من الجانب الأوكراني المسيرات النفاثة الاعتراضية. ولذلك أصبحت هذه عملية صراع ما بين السلاح والسلاح المضاد، التي تحولت من أن تكون سلاح منخفض الكلفة إلى سلاح قادر على أن يستهدف العمق
0: وبفعالية
1: وبقدرة تدميرية عالية، ويشكل حقيقة تحدي واستنزاف لمنظومات الدفاع الجوي، حيث أن الآن المعضلة لم تعد أن تنتج مسيرة، ولكن هل أنت قادر على أن تنتج أعداد كبيرة من هذه المسيرات قادرة على استهداف الدفاعات الجوية واستنزافها؟
0: نعم، على ذكر الأعداد الكبيرة لواء صمادي، بالأمس وزارة الدفاع الروسية قالت إنها اعترضت ما مجموعه نحو 900 طائرة مسيرة أوكرانية في مختلف أنحاء موسكو. هذا رقم كبير، كيف يمكن لأي طرف أن يطلق هذا العدد الكبير من المسيرات إن كان من روسيا أو أوكرانيا؟
1: الآن هذا يعتبر أمام القادم باعتقادي شيء طبيعي، لكن القادم سيكون تحدي أكبر. الآن هناك حديث عن ما يسمى السوارم أتاك، أن يكون هناك هجومات ما بين أعداد كبيرة من المسيرات، يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي وتتحدث وتتواصل وتتخاطب فيما بينها، وتقوم بعمليات التشويش وعمليات الاتصالات وعمليات تحديد منظومة الأهداف وعمليات الهجوم وعمليات مقابلة، يعني اتخاذ القرار العمليات الآلي من قبل الطائرات المسيرة في مسرح العمليات. ولذلك الآن أصبحت القارة الأوروبية تنظر إلى التهديد القادم.
0: سأتحدث أكثر عن أوروبا، لكن السؤال قبل أن أذهب إلى كييف، هل ترى من وجهة نظر موضوعية لواء صمادي أن البلدين روسيا وأوكرانيا تقريبا متعادلان في القدرة على امتلاك سلاح المسيرات؟
1: أرى بأن القدرة الهجومية لدى الجانب الروسي أكبر تأثيرا، ولكن أرى بالمقابل توظيف الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية وعمليات التشويش، هناك قدرات فائقة لدى الجانب الأوكراني. ولا نستطيع أن نغفل بأن المملكة المتحدة لها دور كبير جدا في دعم الأوكرانيين في هذا المجال، علما بأن أوكرانيا تمتلك قاعدة صناعية، وهي تطور بناء على الدروس المستفادة من البيئة القتالية الحقيقية في مسرح العملية.
0: نعم، سيد شاماكوف في كييف، هل سلاح المسيرات الذي بدأت أوكرانيا هذا الهجوم الكبير باستخدامه خصوصا على قطاع الطاقة الروسي، هل بالنسبة لكييف هذا السلاح الآن فعال يحقق أهدافه يعني؟
2: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. جدير بذكر بأن على مدار 4 سنوات روسيا تدمر بنية تحتية للطاقة الأساسية والسكنية هنا في أوكرانيا، واليوم أوكرانيا ترود. صحيح بأن أوكرانيا اليوم تراهن على مسيرات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وهذا في ظل عدم وجود صواريخ باليستية، صواريخ مجانحة قليل قنابل مواجهة ثقيلة، أوكرانيا تستخدم وتراهن على المسيرات. هل هي فعلية؟ أكيد هي فعلية. أوكرانيا تضرر يوميا منشآت تكرير النفط روسية، مصافي تكرير النفط روسيا تحاول إعادة البناء، يعني هي تصرف المبالغ كبيرة لإعادة البناء، بعد ذلك أوكرانيا تدمر مرة أخرى مرة ثالثة، يعني أوكرانيا تستنزف اقتصاد روسي بهذا الطريق. ولكن بصراحة الآن نحن في انتظار ضربات من قبل روسيا بصواريخ على محطات الكهربائية، محطات التدفئة، مثل نفس الضربات شهدنا من قبل روسيا في السنة الماضية. ولكن أفاد زيلينسكي بأن أوكرانيا أيضا سوف ترد. صحيح هذا الحرب مسيرات، معدل لأوكرانيا اليوم بأن روسيا بدأت استخدام المسيرات من تراس شاهد مع محركات نفاس، ولكن جدير بالذكر بأن هذه محركات أغلى بخمسة في بعض الأحيان ثمانية أضعاف بمقارنة مع مسيرة عادية. ولكن أوكرانيا اليوم وجدت وتصنع مسيرات اعتراضية لإسقاط ولتدمير هذه المسيرات الشاهد روسيا. ولكن الوجع أو مشكلة لأوكرانيا مباشرة إنها أكيد الصواريخ باليستية ومجنحة روسية وعلى خطوط الالتماس الصداع لأوكرانيا ولسكان.
0: نعم، ولكن سيد شماكوف، البعض يقول إن أوكرانيا غامرت بافتتاح هذه الجبهة الكبيرة عندما تطلق مئات المسيرات تقريبا يوميا على روسيا، على قطاع الطاقة الروسي، لأن روسيا تستطيع التسبب بدمار كبير لأوكرانيا عندما يكون السلاح ذا كلفة كبيرة على أوكرانيا. ألا يجب هنا أن يطرح السؤال عن جدواه؟
2: وهي صحيح، ولكن في آن واحد جدير بذكر بأن على مدار 4 سنوات روسيا تدمر بنية تحتية للطاقة في مدن أخرى، في خاركيف، في خرسون،
0: وأنتم الآن تدمرون بالمقابل.
2: نعم، هذا في سنة
0: نعم،
2: وأوكرانيا ترد. أنا لا أستطيع أن أقول بأن أوكرانيا ترد بشكل كبير، لأن روسيا تستخدم صواريخ باليستية، أوكرانيا تستخدم مسيرات فقط. حتى لا نستطيع أن نقارن الضرر من قبل روسيا على محطات أوكرانية وضربات أوكرانية على محطات روسية.
0: سيدة سوبونينا في موسكو، هل تعتقدين أن روسيا استطاعت أن تتأقلم مع حرب المسيرات هذه؟ تحدث ضيفنا هنا في الاستوديو أن روسيا الآن تمتلك جيل خامس ربما من المسيرات المتطورة باستخدام محركات نفاثة. هل تأقلمت روسيا مع هذا الموضوع، مع مئات المسيرات يوميا، أم لا هي في الواقع تدفع ثمنا باهظا؟ سلاح المسيرات الأوكراني يضربها في الصميم، خصوصا قطاع الطاقة.
3: مساء الخير للجميع. روسيا أكيد تأقلمت، وأكثر من ذلك روسيا متفوقة في هذا المجال، وهذا لم يكن موجود في السابق. في أثناء الحرب مع جورجيا في سنة 2008 روسيا اكتشفت أنه هذا شيء نقطة الضعف لديها في الجيش الروسي، و لأنه جورجيين بدأوا أن يستخدموا مسيرات، أما روسيا لم تستطع وقتها. فمنذ ذلك الوقت ولغاية الآن حدث تقدم كبير في روسيا في صناعة مسيرات، خاصة من خلال السنتين الأخيرتين. وأنا أتفق مع ضيفكم الذي تحدث حول الجيل الجديد من المسيرات. الآن المسيرة من طراز الجيرانيوم 5، وهي تسمية باسم زهرة الجيرانيوم، فهي حتى بعض الخبراء يقولون أنها ليست مسيرة تماما، أما هذا شيء ما بين مسيرة نفاثة وصاروخ صغير، فهو شيء استثنائي. ومن الملفت للنظر أنه في الشهر الماضي روسيا بدأت أن تستخدم هذه المسيرات من الجيل الجديد بالكثرة، ولكن في هذا الشهر روسيا زادت كمية هذه المسيرات. هذا يعني
0: وأوكرانيا زادت أيضا. سيدة سوبونينا، كما قلنا وزارة الدفاع الروسية قالت حوالي 900 مسيرة بالأمس ضربت الأجواء والمناطق الروسية، هذا رقم كبير جدا.
3: نعم صحيح، ولو فعلوا هذا في سماء أي بلد آخر لا يمكن ما استطاعت إسقاط أكثرية هذه المسيرات، ولكن روسيا متفوقة أيضا في المضادات. إذا كانت هناك لدى أوكران مشكلة في المضادات، فروسيا لغاية الآن ليست لديها مشكلة، رغم أنه هذه الهجمات هي موجعة، وهناك حتى قتل ما بين مدنيين يوميا بما فيه في ضواحي موسكو. مثلا أمس في منطقة دوماديدا وفي ضواحي موسكو قتل شخصان لأن مسيرة أوكرانية أتت على بيت عادي وقتلت ناس. ولكن روسيا تستطيع إسقاط أكثرية هذه المسيرات. أما بالنسبة للجيل الجديد من المسيرات، مسيرات نفاثة من طراز الجرانيوم 5، فأوكران حتى ليست لديهم مسيرات اعتراضية لكي تسقط هذه المسيرات الجديدة. سرعة
0: أوكرانيا عندها مسيرات اعتراضية، ليس كذلك؟
3: ممكن أن تكون 500 كيلومتر في الساعة.
0: يقول ضيفنا أن أوكرانيا عندها مسيرات اعتراضية.
1: عندها مسيرات اعتراضية، لكن الآن المعضلة بالنسبة للأوكرانيين
3: بس ليس بهذه السرعة،
1: أن المسيرات الروسية تطير على ارتفاع يزيد عن 4 إلى 7 كيلومتر، وصواريخ الكتف التي يتم إطلاقها لمجابهة المسيرات لا تستطيع ضمن مدياتها الأفقية أو العمودية أن تعترض هذه المسيرات. الشيء الآخر، البصمة الرادارية قليلة جدا وسرعتها فائقة جدا، قادرة على إحداث عامل المفاجأة والمباغتة، ولذلك ما زالت تشكل جيران 4 و5 تحدي على الدفاعات الجوية الأوكرانية.
0: طيب هل تعوض لواء اسمادي هذه المسيرات التي يستخدم؟
3: بس وائل تفضلي للتدقيق.
0: تفضلي
3: وائل للتدقيق، أنا قلت أنه ليست لدى أوكران اعتراضات جديدة من الجيل الجديد، ممكن أن تسقط مسيرات الجرانيوم 4 وخاصة 5، هذه هي مشكلة لديهم. صح بيقول ضيفكم الآن.
0: طيب لواء صمادي، قبل أن أذهب إلى باريس، هل يمكن لأوكرانيا أن تعتمد بشكل كبير في حربها مع روسيا على المسيرات؟ يعني هل تعوض المسيرات عن الصواريخ البالستية، عن سلاح الجو؟
1: هي لا تعوض، هذه معركة الأسلحة المشتركة، هي عنصر من العناصر، ولكن نلاحظ بأن هناك توسع في استخدام المسيرات، بالإضافة إلى القدرة على حمل الرأس الحربي، زيادة في الكميات. بدأنا في كميات بضع كيلوغرامات، الآن نتحدث عن وزن أكبر، قدرة على الاختراق، قدرة على الطيران بسرعة أعلى، مديات أبعد، ولذلك كذلك القدرة على التعامل في عمليات الحرب الإلكترونية والتشويش، ولذلك هي أحد وسائل القتال. لكن أؤكد لك أن الحرب القادمة تختلف عن 2008، تختلف عن حرب 91، تختلف عن حرب 2003، تختلف عن حتى عن بداية الحرب الأوكرانية الروسية عام 2022، لأنه التطور الهائل والمضطرد الذي جرى في
0: خلال مدة قصيرة، خلال
1: من 2022 لغاية الآن 4 سنوات، تطور هائل جدا جعل هناك تحدي على كل الطرفين.
0: نعم دكتور حسني عبيدي في باريس، هذا تحدي بالنسبة لأوروبا كذلك التي تضع ثقلها خلف أوكرانيا، أليس كذلك؟
4: صحيح، وكلما زادت حدت في النهاية المواجهة والصراع ما بين روسيا وأوكرانيا، زادت في النهاية اقتناعات داخل الدول الأوروبية والحلف الأطلسي بضرورة مراجعة العقيدة العسكرية لأوروبا، مراجعة كذلك كل الدفاعات عن الإنفاق العسكري، الميزانيات العسكرية، إعادة كذلك التسلح، ورأينا في النهاية مستويات قياسية داخل الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا. ثم كذلك يعني في النهاية أعطت هذه المواجهة، خاصة بعد حرب المسيرات، أعطت الذريعة والسبب الكافي بالنسبة لأوروبا بأن تضاعف من مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.
0: نعم، على ذكر المخاوف الأوروبية مشاهدينا، إذن تتزايد في الواقع مخاوف دول أوروبية من روسيا في ظل تصاعد هذه الحرب واتخاذها أكثر من شكل مع أوكرانيا وعدم الوصول إلى طريق تفضي إلى وقف إطلاق النار. المزيد في تقرير زياد بركات.
5: في أغسطس عام 2025 شبح الخطر الروسي يحوم في سماء أوروبا، وثمة من يستعد ويحذر، بتكتم وفي غياب أي تغطية إعلامية يشرف الرئيس الفرنسي على إطلاق صاروخ عابر للقارات. أطلق الصاروخ المهيئ لحمل رأس النووية من إحدى الغواصات، وسرعان ما أرفق ماكرون فيديو للعملية على منصة إكس متباهياً. نحن اليوم أقوى، يقول ويؤكد، فثمة رسالة وصلت قوية وواضحة إلى كل مكان ينبغي أن تصل إليه. يوضح قصر الإليزيه أن المقصود هم خصوم فرنسا، وهم هناك في الكرملين، حيث تزداد المخاوف على الضفة الأوروبية من شتاء قد يكون ملتهباً. فبعد أكثر من عام على قمة بوتين ترامب في ألاسكا، يبدو الحل السلمي أبعد من ذي قبل. بوتين يهدد وهو مطمئن لحدود الرد الأوروبي، وينتقل للمرة الأولى إلى ضرب الجسور في كييف، ويزيد على ذلك بالتلويح باستخدام الترسانة النووية. وثمة تهديدات أخرى للأوروبيين وهجمات بوسائل متعددة وهجينة، ما دفع ماكرون للقول إنها لن تمر بدون رد. يشاركه في هذا المستشار الألماني الذي زار كييف أخيراً بينما كانت تقصف، ما عزز مخاوف ميرتس، فإذا لم يتم وقف روسيا فإن آلتها العسكرية ستتجه إلينا عاجلاً أم آجلاً. ترى الاستخبارات الألمانية أن البلاد تواجه خطر الانجرار إلى نزاع عنيف مع روسيا، وأن موسكو تصعد ضدها، ومن ذلك محاولتها استهداف طائرة نقل أوكرانية في مطار لايبزيغ الألماني في أغسطس. ولا تقتصر المخاوف على برلين وحسب، فحتى الاستخبارات العسكرية الدنماركية ترى وجود خطر متزايد من احتمال قيام موسكو بعمل عسكري ضد إحدى دول الناتو. يعقد من هذا تعرض أجواء بولندا وليتوانيا ومولدافيا وأستونيا وسواها لهجمات الروسية بمسيرات وأخرى هجينة في الشهور القليلة الماضية. وتخشى دور البلطيق بالإضافة إلى بولندا من خطط روسية لشن هجمات أخرى على بناها التحتية، لكن بوتين ينفي. في حالة واحدة يقول بوتين قد تلجأ بلاده لاستخدام كل أنواع الأسلحة ومن بينها النووية، وهي قيام الناتو بمهاجمة منطقة جيلينغراد على حدود بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق. أما سوى ذلك فمخاوف أوروبية تتزايد من بوتين ومن تخلي ترامب أيضا.
0: ليس هذا فقط، روسيا لا تهدد فقط وتلوح باستخدام الأسلحة النووية إن هجمت بعض من أراضيها، لكن بوتين يهاجم أوروبا على صعيد آخر، هو التمويل. المعروف أن هناك مليارات من الأموال الروسية المجمدة في أوروبا، هو يرفض أن يمول حلفاء أوكرانيا، يقصد الأوروبيين، الحرب بأصول روسية، وقال إن هذا الأمر غير مقبول. نستمع.
6: نحن لا نأخذ شيئا من أحد ولا نسرق أو نؤمم أي شيء، في حين أنهم استولوا على احتياطات الذهب والعملات الأجنبية الخاصة بمصرفنا المركزي، بل يستخدمون العوائد الناتجة عن الاحتياطات لتمويل الحرب. هذا أمر في رأيي غير مقبول على الإطلاق.
0: سيدة سوبونين، هناك ارتفاع كبير في حدة التهديدات والتصريحات الروسية ضد أوروبا، هل هذا يعكس في الواقع تخوفا روسيا من شيء أم لا، تهديدا للأوروبيين؟
3: دول الغرب جمدت أصول روسية بكمية أكثر من

0: سيد وائل، أنت نفسك بدأت هذه الجملة بإذا، فإذا دول الغرب حاصرت منطقة كالينغراد الجيب الروسي، فبوتين يقول أنه إذا حدث ذلك فنحن سنرد. فإذا هذا يأتي كرد، رد على المناورات الغربية بالقرب من منطقة كالينينغراد، وهي لا تتاخم مناطق روسيا الأخرى، هو الجيب المتباعد عن بقية أجزاء ومناطق روسيا. فنعم، هذا التهديد من عندهم، هم يقولون أنه بدهم يريدون أن يحاصروا هذه المنطقة. فكل هذه التحذيرات من قبل روسيا بالعادة تأتي كرد الفعل على التهديدات من قبل أوروبا.
1: تمام. سيد حسني عبيدي، هل فعلا القارة الأوروبية متوجسة من أن تتحول هذه التهديدات الروسية إلى أفعال؟ كان لافتا في الواقع أمس عندما اختبر أو شهد الرئيس ماكرون اختبار صاروخ من غواصة قادر على حمل رؤوس نووية. هذه مشاهد لم تكن تعرض أو لم تكن تحدث أمام الجمهور الأوروبي. هذا يعكس قلقا أوروبيا حقيقيا؟
2: يعكس قلق كبير، ويعكس كذلك تحول كبير في السياسة الأوروبية. يعني منذ يعني هناك سنوات مضت كانت روسيا يعني جزء من الأمن الأوروبي الشامل. اليوم بعد الحرب على أوكرانيا، بعد غزو أوكرانيا، أعتقد الدول الأوروبية وصلت إلى نتيجة بأنه لا يمكن في النهاية التعويل على روسيا اليوم في أن تبني أي نظام إقليمي داخل أوروبا، وأن ليس فقط توجس، وإنما هناك مخاطر عندما تخترق في النهاية مسيرات رغم نفي روسيا الأجواء الأوروبية، عندما يكون هناك تأثير كذلك في بعض الحملات الانتخابية، عندما تكون هناك مناوشات، عندما تتعرض كذلك أوكرانيا لضرب منشآت طاقوية، عندما ضرب هذا القطار، أكثر من مؤشر في النهاية أدى بأوروبا. أولا أجهزة الاستخبارات وحتى تقارير بحثية تقول بأنه يجب على أوروبا أن تكون جاهزة. هذا لا يعني أن الحرب على الأبواب، لكن الدول الأوروبية تريد فعلا، خاصة أمام التلكؤ الأمريكي والعدم القدرة، عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب الدور المنوط بها كقبل كل شيء دولة رائدة في الحلف الأطلسي، أدى في النهاية هذا الأمر إلى الدول الأوروبية أن تعيد صياغة الأمن الأوروبي، وذلك من خلال أولا عقوبات اقتصادية كبيرة جدا على روسيا، زيادة الإنفاق العسكري الدعم لأوكرانيا، وأصبحت أوروبا هي تجاوزت بكثير الولايات المتحدة التي كانت هي الأولى في عهد بايدن، وبايدن هو الذي زج بالحلف الأطلسي وكذلك بالدول الأوروبية. والنقطة الثالثة هو أن هذه كانت فرصة بالنسبة للدول الأوروبية التي كانت تنتقد دائما بأن أمنها وبأن سيعني في النهاية المظلة الأمنية تحت ضغط وتحت مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تفكر اليوم بجدية في ليس فقط أنها تزيد من الإنفاق العسكري، وإنما كذلك أن يكون التصنيع العسكري داخل أوروبا، لأن ترى فعلا بأن أمنها أصبح على المحك.
1: تأكيدا على هذا الكلام سيد عبيدي، مشاهدينا، المستشار الألماني، ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، قوة أساسية في الناتو، زار كييف وأعلن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1 مليار يورو. نستمع.
3: نعمل على إعداد حزمة جديدة من الدعم العسكري بقيمة تقارب 1 مليار يورو وتمويل للإنتاج المشترك المضاد للمسيرات. لقد تحقق بالفعل تقدم تقني كبير خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يساهم الآن في تسريع وتيرة الإنتاج، ما يعزز الدفاعات الجوية الأوكرانية بنحو سريع وملموس.
1: سيد شماكوف في كييف، كم أنتم في أوكرانيا مطمئنون إلى أن هذا الدعم الأوروبي السياسي والعسكري والاقتصادي مستمر ولن يتراجع؟
4: نعم، سؤال وجيه. جدير بالذكر بأن أنا على يقين أوروبا سوف تساعد لأوكرانيا في المستقبل. أوروبا تدرك بأن اليوم أوكرانيا، بكرة دول بلطيكية، ليتوانيا، لاتوا، إستونيا، بولندا، وهذا ليس كلام فارغ. على مدار 4 سنوات نحن نسمع تهديدات من قبل سياسيين روس بتدمير برلين، بتدمير الدول البلطيكية. روسيا هددت أكثر من 60 مرة باستخدام سلاح نووي ضد أوروبا، وأوروبا أخيرا هي استيقظت وهي تعزز قواتها. ولكن سؤال مطروح على الطاولة، لماذا اليوم بوتين

0: الذي قبل لم يهدد باستخدام سلاح نووي، لماذا اليوم هو لمح باستخدام سلاح نووي ضد دول أوروبية؟ بسبب مشاكل روسيا في جبهة القتال، لأن عند روس مشاكل كبيرة في منطقة ليمان، هناك تراجع قوات مسلحة روسية، ولمدة 3 أيام أوكرانيا حررت من جيش الاحتلال أكثر من 150 كيلومتر مربع، وبوتين هو يرغب القطع إمدادات لأوكرانيا من قبل أوروبا، وبهذا السبب اليوم نشاهد تهديدات من قبل روسيا، اليوم نشاهد مشاكل على حدود لاتفيا وبيلاروس، إنما نشاهد أيضا استفزازات مختلفة من قبل روسيا عندما مروحية حربية روسية دخلت في جو بولندا، عندما استفزازات نشاهد على الدول البلطيقية. للأسف الشديد هذا بداية الحرب الهجينة التي روسيا سوف تمارس ضد دول أوروبية. طيب من روسيا ذكرت جورجيا، كيف روسيا هجمت هذا الدولة غادرا بالمناسبة، مثل هي هجمت أوكرانيا غادرا. لماذا روسيا دائما تهجم على الدول السوفيتية السابقة التي تخرج من منطقة نفوذ روسيا؟ للأسف الشديد هذا الحرب سوف تستمر، وسوف نشاهد تهديدات وضغط على الدول الأوروبية من قبل روسيا، ولكن أوروبا هي أكيد لا تستطيع تغطية كل احتياجات المطلوبة لأوكرانيا. أكيد أوكرانيا في حاجة ماسة لتحسين علاقات مع أمريكا، وبهذا السبب أوكرانيا تراهن على مسيرات. أوكرانيا اليوم أيضا رائدة باستخدام مسيرات،
1: التصنيع الذاتي سيد شماكوف، تصنيع بأيدي أوكرانية وداخل أوكرانيا،
0: داخل أوكرانيا والخارج أوكرانيا، ولكن أيضا ملاحظة حول مسيرات روسية وأوكرانية. اليوم أوكرانيا وجدت حل الوسط، ونحن ننتج على نطاق الواسع المسيرات الاعتراضية، ولكن توجد عندنا الحذر من قبل المهندسين بأن من المرجح في أقرب الوقت سوف نشاهد المحرك من جيل جديد بصورة تقريبا 900 كيلومتر في ساعة، والآن يجب لأوكرانيا تصميم مسيرات جديدة لإعتراض مسيرات روسية جديدة. ولكن المشكلة كل هذه المسيرات الروسية بأنها غالية جدا، تقريبا تكلفة 800,000 دولار مسيرة واحدة، مقابل تقريبا 120,000 دولار مسيرات روسية قديمة مع محرك العادي. على كل حال للأسف الشديد نشاهد تفاقم الصراع. روسيا اليوم تدمر بنية تحتية أساسية أوكرانيا في كل أنحاء أوكرانيا، وأوكرانيا في أتونيا
1: نعم. الحرب. اللواء الصمادي، هذه المناوشات إذا صح التعبير، التهديدات اللفظية وأحيانا مسيرات مجهولة تضرب بعض المناطق الأوروبية، هل تمهد برأيك لحرب بين أوروبا وروسيا، بين الناتو وروسيا؟
2: هناك حالة من عدم اليقين الاستراتيجي في القارة الأوروبية. الدول الأوروبية الآن تنظر إلى التهديد الروسي بأنه أصبح تهديد وجودي مباشر وليس أزمة إقليمية عابرة ما يجري. ولذلك نلاحظ بأنه بعد أن قامت الإدارة الأمريكية وقالت لا حماية بدون ثمن، وطلبت من الدول الأوروبية أن ترفع موازنة الدفاع من الناتج المحلي الإجمالي
1: إلى 5%،
2: نعم، نجد بأن هناك صحوة أستطيع أن أرى في القارة الأوروبية، لكن التحدي كبير أمام المد الروسي على الرغم مما يجري في جبهات القتال. ولذلك أرى بأن القارة الأوروبية تنظر الآن خلال العقد القادم أن تكون قادرة أن تعتمد على قدرات الذاتية، ولكن تبقى القدرات الصاروخية والردع النووي هي العامل المؤثر الموجود بيد الولايات المتحدة وهو الفيصل.
1: أما هناك قوتان نوويتان أوروبيتان، فرنسا وبريطانيا،
2: نعم، ولكن أستطيع أن أرى بأن عمليات الاعتراض، عمليات التعامل مع التهديد الروسي، ما زال هناك ثقل أمريكي على الرغم من أن هناك محاولات في القارة الأوروبية في المستقبل أن يكون هناك قدرات أوروبية كفيلة بمواجهة التهديد.
1: هذا الثقل الأمريكي أو الحضور الأمريكي برأيك اللواء الصمادي هو ما يمنع من حرب بين روسيا وأوروبا؟
2: الولايات المتحدة تدير حرب الوكالة، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن العقلية الترامبية الموجودة الحالية الآن هي تستنزف القدرات الروسية، وكذلك تحاول أن يكون هناك مزيد من الهيمنة والنفوذ للولايات المتحدة في القارة الأوروبية، حيث أن الولايات المتحدة تدرك يقيناً بأنه لا يمكن أن يكون هناك استغناء بشكل مطلق عن الدعم الأمريكي في القارة الأوروبية.
1: نعم. سيد حسني عبيدي في باريس، هل هناك برأيك في العقل السياسي الأوروبي في العواصم الأوروبية الأساسية في باريس وبرلين ولندن كلام أنه ممكن أن نخوض لوحدنا حربا ما قد تجرنا إليها روسيا، أم لا ما زال الأوروبيون يعني شاءوا أم أبوا بحكم الأمر الواقع تحت المظلة الأمريكية؟
3: الإجابة الأولى هو أن الدول الأوروبية ما زالت تعول على التغيير في البيت الأبيض. هي تعتقد بأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون علاقة وثيقة، وأن أوروبا لم تصل بعد إلى تلك الاستقلالية التي تمكنها فعلا بأن تؤمن أمنها وكذلك تؤمن الدفاع والدعم العسكري اللازم لأوكرانيا. ولذلك يعني قبلت العديد في النهاية من الشروط الأمريكية مقابل، لأنها تعلم بأن في أوكرانيا هي قضية أساسية بالنسبة لها، وبأن الدفاعات الجوية وتبادل المعلومات ما زالت تؤمنها الولايات المتحدة. لكن في باريس كما في برلين لا توجد هناك ثقة بأن الولايات المتحدة مستعدة في حالة خطر ما، في حالة سوء تقدير من قبل أي دولة، من قبل أوكرانيا أو من قبل خاصة روسيا، بأنها ستقاسم المظلة النووية. ولذلك الرئيس ماكرون هو الذي بدأ وقال بأن فرنسا تعرض في النهاية مظلتها النووية للدول الأوروبية الأخرى، وهي يشير بذلك إلى ألمانيا، وهو ما دفع برلين في بزيادة الإنفاق العسكري إلى مستويات أصبح تقلق حتى بعض الدول الأوروبية. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، لأول مرة منذ 8 سنوات القلب العسكري للحلف الأطلسي ما يسمى باللجنة العسكرية داخل الحلف الأطلسي في بروكسل منذ 8 سنوات انتقل اليوم بكامل أعضائه، بكامل أعضاء الدول انتقل إلى كييف في النهاية ليسجل كذلك موقف عسكري بالإضافة إلى الموقف السياسي. فنعم هناك يعني تعويل، ما زال تعويل قائم على الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب أو بعد عهد ترامب. ولذلك في قضية أنكوراج المفاوضات في ألاسكا مباشرة الدول الأوروبية ذهبت إلى واشنطن لإقناع الرئيس الأمريكي بأنه يجب أن يكون موقف حازم مع روسيا. وفي نفس الوقت فعلا الآن الدول الأوروبية هي بدأت في التغيير في قضية الميزانيات العسكرية لتصل في النهاية إلى مستوى مهم جدا. هي تعلم بأن الناتج القومي لروسيا هو يعادل ناتج قومي إسبانيا، وأن العقوبات الاقتصادية مع مزيد من الوقت يمكن أن تؤدي لنتيجة إيجابية، يعني قد ترهق في النهاية الاقتصاد الروسي أو تؤدي على الأقل إلى روسيا للقبول بمفاوضات. هذا هو الأمل الأوروبي، ليس الحرب. أوروبا لا تريد أي مواجهة عسكرية ستكون مكلفة
1: إلا إذا اضطرت إليها. سيد حسني عبيدي،
3: لكن تريد في
1: يعني هل هناك برأيك قناعة عند الدول الأوروبية الكبرى أن روسيا تحاول جرنا إلى الحرب ونحن نريد أن نتجنب ذلك؟ يعني أوروبا لن تكون البادئة في أي حرب؟
3: قطعا نعم، يعني من خلال تاريخ أوروبا في النهاية هي لا تريد، يعني أخذت كل الدروس منذ الحرب العالمية الثانية وتعلم جيدا بأن الحرب ليست إعلان إداري ولا إعلان عسكري، ولكن يمكن في النهاية الانجرار نحو مواجهة عسكرية نتيجة في النهاية استفزاز أي دولة. وهي تعلم بأن هناك اختبار في النهاية لمدى قدرة الدول الأوروبية على الدفاع عن نفسها والدفاع كذلك على أوكرانيا التي تعتبرها من الأمن الأوروبي.
1: نعم سيدة سوبون، بالتأكيد الروس لا يريدون أيضا ربما التورط مع حرب مع القارة الأوروبية مع حلف الناتو، حتى لو كانت الولايات المتحدة في عهد ترامب ليست متحمسة كثيرا وعلاقتها جيدة مع الروس، أليس كذلك؟
4: نعم، العلاقات ما بين روسيا وأمريكا قد تحسنت، وصحيح للأسف تدخل الأوروبيون وأساءوا لأجواء أنكوريج في ألاسكا، رغم ذلك علاقتنا مع أمريكان قد تحسنت. أما الحديث حول الحرب العالمية الثالثة التي نسمعها من قبل أوروبا فهي مزعجة، لأنه لا يوجد أي خطر وجودي لأوروبا من قبل روسيا. روسيا لا تريد ولا تستطيع أن تفتح جبهة جديدة، فكل هذا غير صحيح ولكنه خطير جدا، لأنه نحن نشاهد كيف أوروبا عم تتسلح. أوروبا فيها مشاكل اقتصادية واجتماعية عم تزيد، فظاهر أنه بعض الفئات الحاكمة تريد تصدير هذه المشاكل عبر الأزمة الخارجية. هذا ليس لأول مرة عم بيحدث في التاريخ، ولكن هذا ممكن أن يؤدي لنتائج خطيرة جدا. أما بالنسبة عرض فرنسا لمظلتها النووية لدول أخرى لألمانيا، فهذا ليس سهل أيضا، لأنه هذا الشيء يثير عدم الارتياح من قبل أمريكان، من قبل بريطانيين، وأمريكان الآن أم يهددوا بنقل أسلحتهم النووية من ألمانيا لبولندا. هناك خلافات تاريخية ما بين بولندا وألمانيا وإلى آخره، هناك مشاكل داخلية في فرنسا. الآن انظروا لمظاهرات تلاميذ، فعلى أوروبا أن تفكر بذلك، هي عبثا أن تفكر بالخطر من قبل روسيا.
1: ونفس المنطق سيدة سبوني، نفس المنطق أوروبا تقول
4: لإيجاد حلول
1: أوروبا تقول على روسيا أن تفكر في بناها التي تدمر، في جنودها الذين يقتلون بالآلاف. الكل يعني ينصح الآخر، يتحدث مع الآخر من منبر النصح. مشاهدين، على أي حال المسار الدبلوماسي متعطل حتى الآن رغم كل الاجتماعات، وآخرها قبل عام تحدثت عنه ضيفتنا في موسكو، الاجتماع الذي جرى في ألاسكا بين بوتين وترامب، لكنه لم يفضي إلى شيء. الروس طبعا يلومون الأوروبيين على قلت هذا المسار. في هذا السياق كشف الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي عن اتصالات تجريها الإدارة الأمريكية بهدف عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة روسيا بحلول نهاية الشهر الجاري. نستمع.
5: الجانب الأمريكي على اتصال حاليا مع أوكرانيا وروسيا، ويقترح عقد اجتماع فني ثلاثي الأطراف بحلول نهاية أكتوبر، وقد أكدت لهم استعدادنا لدعم هذا المقترح. من حيث المبدأ لا جديد في هذا الشأن.
1: سيد شماكوف، هل من مبادرة أمريكية، أفكار أمريكية جديدة حتى الآن يتحدث عنها الرئيس زيلينسكي لإعادة افتتاح المسار الدبلوماسي المتعثر حتى الآن؟
0: كل هذا بصراحة رقصات دبلوماسية، لأن لا توجد عند أوكرانيا وعند ترامب أدوات حقيقية للضغط على بوتين لانتهاء هذا الحرب الدموية. إن أبواب إن مفاتيح من أبواب حرب عند بوتين. أنا استعمل الفكرة بأن غرب يرغب استنزاف روسيا تكرارا ومرارا. تقترح غرب أوكرانيا لروسيا جلسة على طاولة مفاوضات، أولا إعلان الهدنة مفتوحة ووجد حل الوسط في نهاية المطاف. لا ترغب روسيا بصراحة، ولكن نقطة جوهرية أيضا عندما نحن نقول عن هذا الحرب ينبغي إدراك من وراء روسيا. لماذا روسيا التي متخلفة تكنولوجيا، اقتصاد روسي ضعيف جدا، لماذا روسيا ما زال مقاومة للعقوبات الغربية؟ إن بفضل الصين، إن الصين التي تساعد لروسيا أن تحايل العقوبات. جدير بذكر بأن أكيد الصين تستخدم روسيا وتبيع لروسيا المنتجات التي تحت العقوبات أغلى بثلاثة أو بخمسة أضعاف، وتشتري ببلاش نفط وغاز والخشب روسي. والصين تستخدم روسيا أيضا لاستنزاف روسيا، لاستنزاف غرب في أن واحد. وروسيا يدركون بشكل جيد بأن الصين هي حليف مؤقتة لروسيا. على كل حال روسيا دخلت في منطقة نفوذ الصين، وإن الزعيم الصيني هو الذي يستطيع أن يضغط على بوتين لانتهاء أو لتجميد هذا الحرب الدموية، ولكن أكيد هذا ليس في صالح سيد سي جين بينغ. حول حرب في أوكرانيا بصفة عامة، أنا لا أظن بأن سيد ترامب هو اليوم يستطيع أن يكون وسيطا في هذه المفاوضات. هو شخص مش حيادي، غير حيادي، كما نحن نشاهد بعض المعلومات حول رغبته الشراء أو حصول من روس الأزهام شركة لوكويل نفطية روسية. في أن واحد نحن نتذكر بأن من بداية رئاسته هو يحاول ضغط على أوكرانيا لتنازلات لاستسلام. هو كان مستعدا لاعتراف سيادة روس على مناطق المحتلة. في أن واحد حليفة روسية الصين هي لم تعترف سيادة روس.
1: ولكن سيد شماكوف، يعني إلى متى تستمر هذه الحلقة الجهنمية؟ تطلقون مئات المسيرات على روسيا، فترد روسيا بإطلاق مئات المسيرات عليكم، تدمرون عند الروس ويدمرون عندكم. إلى متى لابد من مخرج ما؟ ألم يئن الوقت؟ ألم يحن بعد 4.5 سنوات من هذه الحرب أن تقدم أوكرانيا بعض التنازلات وتقدم روسيا بعض التنازلات ويتم حقن دماء الشعبين؟
0: ينبغي إدراك لماذا حدثت هذا الحرب. هل هذا المشكلة إقليمية؟ لا، روسيا أبرمت اتفاقية الصداقة مع أوكرانيا من سنة 1997، أن روسيا اعترفت سيادة أوكرانيا على شبه جزيرة كرم وعلى كل أراضي أوكرانية. هدف أساسي هذا الحرب رجوع أوكرانيا في نفوذ روسيا. روسيا لم تحقق هذا هدف، وتوجد عند روسيا إمكانيات عسكرية واقتصادية لاستمرار هذا الحرب. فحول تنازلات من قبل أوكرانيا لا توجد من قبل روسيا أي ضمانات. بالعكس، روسيا تقول في حالة تنازلات من قبل أوكرانيا سوف تكون الظروف ملائمة لاستمرار مفاوضات، يعني سوف نشاهد شروط روسية جديدة. ولكن على أي أساس أوكرانيا سوف تقدم لروسيا تنازلات؟ روسيا غارقت في مستنقع حرب، عندها مشاكل هائلة اليوم في منطقة دونباس وفي خاركيف أيضا. روسيا غارقت في هذه الحرب. أنا أظن بأن في مستقبل نحن سوف نشاهد تجميد الصراع على خطوط الالتماس، عندما سوف تكون مستنزفة روسيا وأوكرانيا فقط.
1: نعم سيدة سوبونين، أريد أن أسمع رأيك بهذا الكلام، لأنه قبل قليل الوزير لافروف قال إن روسيا منفتحة مستعدة للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا والولايات المتحدة. هل يمكن أيضا، ألا توجد أصوات عندكم في موسكو تقول كفى ولنذهب إلى المسار الدبلوماسي؟
4: توجد قصيدة للشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين، وفي القرن 19 قد كتب هذه القصيدة وقال فيها موجها لأوروبا: اتركونا، والصراعات والأزمات على حدودنا هي أزمات إقليمية. طبعا أنا أعبر عن معنى بدون قافية، ولكن هي قصيدة. فالأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا هي أزمة إقليمية قبل كل شيء. فأنا هنا أختلف مع ضيفكم في أوكرانيا، لأنه هم أوكران، وزيلنسكي بالذات هو يريد أن تدويل هذه الأزمة ويريد يحولها إلى الحرب العالمية الثالثة. هذا الشيء لن يحدث برأيي، وأنا أتفق معك وائل أنه هذه الحلقة هي جهنمية بالضبط. ولكن للأسف الشديد، رغم الإصرار الروسي على استعدادها للمفاوضات، لا نرى جاهزية.
1: هناك إصرار روسي على استسلام أوكرانيا يا سوبونينا، هنا المشكلة. يعني زيلينسكي يقول لا يوجد رئيس أوكراني سيوقع على التخلي عن خمس مساحة أوكرانيا بالإضافة إلى القرب، لن تجد رئيسا أوكرانيا يوافق على شيء كهذا.
4: إذن سوف تنوجد الصيغة، ممكن أن يوافق زيلينسكي أو أنا أعتقد حد غيره على هذا الشيء، لأنه الاتفاقيات مع زيلينسكي هي من سنة 2019، من محاولة توقيع الاتفاقية في باريس هي اتفاقيات فاشلة. أنتم تعرفون هذه القصة، وزيلينسكي أتى لباريس وبوتين أتى كمان، ولكن في آخر لحظة زيلينسكي رفض توقيع الاتفاقية بوساطة فرنسا بسبب التدخلات الأمريكية وقتها وبريطانية. فأنا صعب أتصور أن بوتين ممكن أن يثق بزيلينسكي. إذن سوف تحدث هناك بعض التغيرات، تغييرات في داخل أوكرانيا، ولكن هذا الشيء يتطلب المزيد من الوقت.
1: حسن عبيدي، في باريس لافت كلام لافروف وزيلينسكي والأمريكيين عن لقاء ثلاثي في واشنطن، ومرة أخرى تستبعد أوروبا التي توصف الآن بأنها ذات الموقف الصقري الذي يمنع أوكرانيا من التوصل إلى سلام مع روسيا. اجتماع كهذا هل يقلق العواصم الأوروبية برأيك؟
3: أوروبا يعني رسميا تقول بأنها منفتحة على أي مفاوضات، لكن ما يزعج أوروبا هي قضية الانفراد بأوكرانيا، أن العلاقة القوية ما بين الرئيس الأمريكي وكذلك مع بوتين، وآخرها في النهاية هو استعداد الرئيس الأمريكي، أعلن بأنه مستعد لتخفيض من العقوبات وطالب بتخفيض العقوبات الاقتصادية على روسيا مقابل بعض التنازلات. فهمت أن أوروبيين بأنها في النهاية في مقاربة غير ناجعة، لأنه من الصعب قبل المفاوضات أن يبدي الرئيس أصلا ترامب تنازلات، عوضا يستعمل ورقة المفاوضات من أجل أن يتحصل على قبول من قبل الرئيس الروسي. هذا هو السبب الذي يجعل دائما في النهاية الأوروبيين يعني يركضون إلى واشنطن أو يحاولون إيصال رسالة أخرى حتى لا يكون هناك الموقف الأمريكي هو موقف قريب جدا من الرئيس الروسي. هذه النقطة. نقطة قضية التفاوض، تجميد وقف إطلاق النار، الرئيس الروسي رفض وقف إطلاق النار. المحادثات المقبلة الفنية هي في النهاية للاستماع إلى ما قام به ستيف ويتكوف وكوشنر لما زار المنطقة، زار موسكو وزار كييف، وطرحت العديد من الأفكار من قبل الطرفين، والولايات المتحدة كذلك الأمريكية أعتقد لديها بعض الأفكار. سمعنا جزء منه وهو قضية البدء بهدنة أو هدن، يعني مثلا وقف إطلاق النار أو عدم مس المنشآت الطاقوية، للأسف لم يحترم، لكن كان يمكن في النهاية البناء في النهاية على وقف إطلاق النار مؤقت من أجل الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار. أنا أعتقد هذه النقطة الأساسية. لا أعتقد أن أوروبا هي تريد في النهاية جر تركيا أو دفعها نحو الحرب بقدر ما هي تحاول أن يكون الحل الأمريكي منصفا لحقوق الأوكرانية.
1: نعم لواء صمادي، رغم التصعيد الكبير، بدأنا الحلقة بالحديث عن مئات المسيرات يوميا بين روسيا وأوكرانيا، رغم هذا التصعيد الكبير واستهداف قطاع الطاقة، البلدان لا يغيران موقفهما سياسيا. الحل إذن يكون بمزيد من الحرب؟
2: هذا الظاهر، أنه مزيد من الحرب ومزيد من التحدي، لأنه هناك اختلاف وهناك فجوة كبيرة ما بين رغبات كلا الطرفين. يعني روسيا تريد مزيد من الأراضي، تريد أن تحتل، تريد، وأوكرانيا تريد طلبات لا يمكن قبولها من قبل الطرف الروسي. ولذلك بسبب هذه الفجوة وهناك إصرار أوروبي ودعم لا متناهي حقيقة، عندما تقوم ألمانيا بتقديم 1 مليار يورو، ونلاحظ بأن هناك ضغط كبير لأن القارة الأوروبية أصبحت تدرك بأن هذه جبهة متقدمة للدفاع عن القارة الأوروبية. لذلك تباين في وجهات النظر يعني يحتمل المزيد من التصعيد ومخاطر كبيرة على الأمن الأوروبي.
1: إلى متى برأيك يتحمل الطرفان، المنظومات العسكرية والأمنية لدى الروس والأوكرانيين، الاستمرار في هذه الحرب؟ نحن الآن 4 سنوات ونصف وشتاء آخر مقبل،
2: يعني هذا الشتاء قد يكون الأصعب حقيقة.
1: لماذا؟
2: لأنه استهداف محطات الطاقة ومصافي تكرير النفط، بالإضافة إلى الزيادة في القدرة على الاختراق لكلا الطرفين للعمق، سواء كان العمق الأوكراني أو العمق الروسي، وكذلك هذه الأسلحة والمسيرات التي ذكرناها والحرب الشبكية القادمة. عندما نتحدث من يستطيع أن يرى الهدف أولا، القدرة على مقاومة التشويش، القدرة على إنتاج كميات من المسيرات بأعداد كبيرة جدا، القدرة على تحديد الأهداف بدقة، بالإضافة إلى أن القدرة على عمليات الاعتراض بتكاليف رخيصة. ولذلك نلاحظ بأن عملية التدمير تراكمية أصبحت أكثر مما كانت عليه في البدايات، على الرغم من أن خطوط التماس على جبهات القتال الآن تبدو منحسرة إلى حد ما، ولكن نلاحظ بأنه عمليات استهداف العمق لكلا الطرفين أصبح أكبر تأثيرا، وبالذات المناطق المدنية،
1: وعلى أهداف استراتيجية حتى.
2: أهداف استراتيجية نعم. ومدنية
1: نعم نعم، هناك وجسور حتى
2: نعم.
1: بدأوا بتدمير جسور،
2: السكك، الجسور، نعم. البنى التحتية،
1: نعم.
2: الانفراستراكتشر في كل البلدين.
1: نعم. سيد شماكوف، قالت ضيفتنا في موسكو إيرينا سوبولينا، والواقع المسؤولون الروس أيضا يتحدثون بهذا الكلام، أنه لا حل مع ما يصفونه بالنظام زيلينسكي، وقالت سوبولينا أنه يمكن أن يقع تغيير ما. يبدو أن التعويل الروسي على تغيير ربما عبر انتخابات أو عبر طرق أخرى، هل تخشى أوكرانيا من سيناريو كهذا؟
0: أنا لا أستطيع أن أشتري رأي ضيف من روسيا على الادعاء المقرفة تكرارا ومرارا يقترح زيلينسكي لبوتين جلسة على طاولة مفاوضات الواجد حل الوسط، رفض بوتين. فكيف زيلينسكي يرغب؟
1: يا أخي أعطوا الروس ضمانات أنكم لن تضعوا الناتو. يا سيد شماكوف، قولوا تعهدوا للروس كتابيا لن ننضم إلى الناتو، لن ننشر أسلحة نووية على حدود روسيا. هذه مخاوف أمنية روسية مشروعة سيد شماكوف.
0: نعم صحيح، ولكن أنا أريد تسليط الضوء. في سنة 2014 روسيا هاجمت أوكرانيا غدرا، احتلت شبه جزيرة قرم وجزء من منطقة دونباس. في سنة 2014 أوكرانيا كانت بلد حيادية، أغلبية ساحقة من الأوكران كانوا ضد انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ولكن بعد هذا الخيانة الصارخة إن في سنة 2019 أوكرانيا سجلت عن رغبتها انضمام إلى الناتو، إن روسيا التي دفعت أوكرانيا تحت اتجاه الناتو، ولكن معادلة واحدة، الناتو لا ترغب أوكرانيا انضمام إليها. Русия, как мы называем, ханат Украине. Русия доминат вахда рада Украине. Русия доминат химает Украине. Дома Украине назад ирсанат на вауя саварих баллистия. Вамагия хисат Русия льем гия тастагдиму саварих баллистия Украине. Ликасов Украине. Саварих алити Украине назад. Гагият Русия. Вакит Украине ля таргибу руджу афиала сиджин шоп мутагида тахта исим итихат Русия. Лян галал харба наушаддаду гия истия Амария, في بداية حرب يعني عندما روسيا هاجمت أوكرانيا اللي نتاكل واسي في سنة 22 لم تكن عند روسيا أي مطالبات إقليمية على محافظة خرسون على محافظة زاباريجيا وعلى أراضي الأخرى. هذا لاحقا عندما روسيا احتلت هذه المناطق جزئيا نفذت هناك استفتاءات مزيفة تحت فوهة البندقية واليوم هي تطلب من أوكرانيا منطقة دونباس. ولكن جدير بذكر بأن سيد ترامب اقترح لروسيا في بداية رئاسته أيضا تجميع الصراع على خطوط الالتماس، ولكن روسيا ترغب المناطق الجديدة هي سوف تستخدم المناطق الجديدة التي هي احتلت كمنصة لاستمرار هجوم.
1: تمام.
0: في سنة 2014 هي احتلت شبه جزيرة قرم، وفي سنة 22 هي استخدمت هذه المنطقة لاستمرار هجوم في جنوب أوكرانيا.
1: نعم، أسمع منك ردا سوبونينا باختصار على المنطق الأوكراني.
4: والله يقول السيد فلاديمير أنه لازم يميز ما بين التحليل والدعاية، إلا إذا كنت تريد أن تكون قليل الأدب.
1: لا رجاء، لا لا رجاء،
4: للأسف
1: لا لا رجاء، من دون هذه الكلمات يا إلينا، رجاء رجاء، خلينا في مستوى معين من الحوار لو سمحتي.
4: هذا بس رد على كلام أنه دعاية مقرفة، فقط رد الفعل ومؤدب جدا وبسيط.
1: طيب،
4: كما شايفين أنتم أنه كان لازم تقول رجاء بعد ما سمعت هذا الكلام من سيد فلاديمير وائل.
1: لا يعني هو لم يستهدفك شخصيا، لم يصفك بشيء شخصي،
4: ما قلت أنا
1: تحدث
4: أقول
1: عن كلامك وليس عنك.
4: أنا أقول
1: نعم. طيب
4: وأنا نفس الشيء.
1: نعم.
4: فللأسف ما يقوله سيد فلاديمير هو يثبت بأنه خلافات ما زالت كبيرة.
1: تمام.
4: وللأسف هذا التعبير من عندك أنه حلقة الجهنمية أعجبني كثيرا، هو صحيح، هو التعبير 100%. نحن نتمنى أن تنتهي هذه الحلقة الجنونية، ولكن كما يبدو ليس قريبا. نحن أمام المزيد من التصعيد والمزيد من المسيرات.
1: نعم.
4: والمزيد من التقدم التكنولوجي في هذا المجال بالذات، وأنا أتفق مع ضيوف آخرين قالوا بأنه بأنه ما يحدث الآن في أوكرانيا هو تحذير للجميع، لأنه حروب مستقبلية سوف تكون.
1: نعم.
4: تكون مخيفة.
1: نعم، ويدفع ثمنها كثيرون للأسف الشديد.
4: نعم. أخيرا، نعم،
1: بقي عندي فقط دقيقة. حسني عبيدي في باريس، ألا تخشى الحكومات الأوروبية من الأوضاع الداخلية؟ تحدثت إلينا في موسكو أن الحكومات الأوروبية عندكم في باريس هناك مظاهرات، هناك صعود لليمين المتطرف في ألمانيا وربما في إسبانيا ولا نعرف في مناطق أخرى. ألا تخشى الحكومات الأوروبية أن دعمها اللامحدود لأوكرانيا قد يتسبب لها بخسائر فادحة في الداخل؟ باختصار لو سمحت.
3: هي تعلم ذلك، ولأن الدعم في النهاية دعم أوكرانيا سينهك الاقتصاديات الدول، سيؤدي إلى معارضة داخلية، سيؤدي وأدى فعلا إلى صعود اليمين المتطرف، وكذلك جزء كبير من الأحزاب الشعبية والآن يطالبون بوقف الدعم لأوكرانيا. لكن يمكن القول إجمالا بأن هناك توافق داخل الدول الأوروبية، حتى أحزاب مثل حزب مارين لوبان أو حتى جورجيا مولوني غيرت رأيها. أكثر من ذلك، أوروبا تجاوزت ذلك من خلال ما يسمى بتحالف الراغبين. فأنا أعتقد قضية أوكرانيا تصبح قضية مهمة جدا، متعبة اقتصاديا ومتعبة اجتماعيا وسياسيا، والدول رغم لا تعلم بأنها مجازفة إلا أنها تستمر، ولا أعتقد أنها تصدر في النهاية أزماتها الداخلية من أوكرانيا. نقطة بسيطة فقط، أنا أعتقد هناك سوء تقدير كبير من روسيا للأسف، وهو هي عملت من أحد أسباب أن لا يتوسع الحلف الأطلسي إلى أوكرانيا. أوكرانيا قالت بأنها في النهاية غير مهتمة، لكن ما نراه اليوم هو أن الحلف الأطلسي توسع إلى دول كانت في السابق حيادية، وبالتالي الرابح الكبير هي عسكرة أوروبا وكذلك قوة الحلف الأطلسي، والذي أصبح فعلا هو القوة الأكثر هيمنة في العلاقات الدولية.
1: شكرا لكل الضيوف، من باريس حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، من كييف الدبلوماسي الأوكراني السابق فولودمير شماكوف، من موسكو إلينا سوبونينا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية، وهنا في استوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا على بقائكم معنا، غدا حلقة جديدة من تقدير موقف في ملف آخر ونقاش آخر. كونوا بخير.

0: آمنی، فاشی، نازی، قاسی.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: الوالد كان ينتمي لحزب التحرير، وكان الحزب في بداياته.
0: كان أبوي تحريري وعمي إخوانجي. اللقاء مستحيل.
2: استمعت للناطق باسم حركة فتح، قال إنه هنالك قرار وإحنا ماضيين فيه.
0: إذن هو يعني قفزي في الهواء، وإن غدا لناظره قريب.
2: لك تصريح مشهور إنه هذا من الأخطاء الاستراتيجية الكبرى في تاريخ حركة فتح.
0: هل المتحاورين يتحدثوا عن نفس المشكلة؟
2: هل سيتم الموافقة إسرائيليا دوليا إقليميا على مشاركة حماس في الانتخابات القادمة؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. 3 سنوات على حرب الإبادة في غزة، قطاع تبدلت ملامحه، وحرب كسرت كل القواعد والقوانين، أجيال تكبر في الخيام، وتشبث بالأرض في وجه مخططات التهجير. نتابع التفاصيل، نوثق الشهادات، ونروي الحكاية.
3: بعت لكم عاجل في تطورات.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بالعناوين.
1: الله أكبر والله العظيم.
0: اشتباكات عنيفة من مسافة صفر في تعز. القوات الحكومية تعلن السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، والتحالف يقول أنه قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في سعدة والحديدة والجوف ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها. طهران تعلن الاتفاق مع مسقط بشأن الأحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز، ومسؤولون أمريكيون يقولون إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات الكبرى ضد إيران. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. مصادر طبية تؤكد سقوط 5 شهداء في قصف على خان يونس ومدينة غزة.

0: البداية من التطورات المتسارعة في اليمن، حيث ما زالت المعارك على أشدها في أكثر من جبهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وتظهر هذه المشاهد جانبا من الاشتباكات العنيفة من مسافة صفر بين طرفين في جبل حبشي في تعز. من جانبه ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن معارك شرسة جرت في الجبل، بالإضافة إلى تنفيذ غارات على مواقع أنصار الله الحوثيين في جبل مطران. وفي تعز أيضا، أفاد مراسل تلفزيون العربي بوقوع اشتباكات عنيفة في جبهة الصلو. كذلك اندلعت اشتباكات في محافظة الجوف استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وفق ما أفاد به المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين. كما أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة السيطرة على جميع المواقع والمرتفعات الحاكمة في منطقة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. وقالت القوات إن المواقع الاستراتيجية في المنطقة أصبحت تحت سيطرتها في تطور عسكري يتركز في محيط أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة. من جهته قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي قال إن قواته نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف ضد أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن المستمرة. وأضاف النزيلي أن العمليات شملت تحركات الجماعة وتحصيناتها وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية، مشيرا إلى أن الاستهدافات أسفرت وفق قوله عن تحييد 1860 من عناصر الحوثيين وتدمير مئات المعدات والمواقع العسكرية على حد قوله. بدوره أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في السعودية تركيا المالكي أعلن تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في 5 محافظات يمنية ردا على هجمات استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية في السعودية. وقال المالكي إن العملية شملت تدمير 82 هدفا عسكريا، بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في مناطق جبلية بمحافظة سعدة، إضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات ومخازن للأسلحة والصواريخ ومقرات لمجامع حوثية بحسب وصفه. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أفادت بمقتل مقيمتين تحملان الجنسيتين المغربية والجزائرية إثر هجمات استهدفت مطار أبها الدولي، فضلا عن مقتل مقيم يحمل الجنسية السودانية إثر هجمات أخرى استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأضافت الهيئة أن الهجمات التي نفذت الأربعاء والثلاثاء أسفرت كذلك عن إصابة 36 مواطنا ومقيما. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن العمليات العسكرية قد تشهد تقدما في جبهة وتعقيدات مؤقتة في أخرى، مؤكدا أن الهدف هو استعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وأضاف العليمي خلال لقائه قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن إطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى صنعاء، مشيرا إلى أن المعركة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وأعلامية متماسكة. وفي هذا الخبر العاجل الآن، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يفيد باستهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. إذن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يفيد الآن باستهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن القتال في اليمن أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح في البلاد. وقالت المنظمة إن جميع النازحين تقريبا غادروا منازلهم منذ بداية سبتمبر مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين.
1: تفرغ الحرب البلدات من أهلها، في ذباب على الساحل اليمني، شوارع شبه خالية وبيوت غاب سكانها. يفر الناس بما يستطيعون حمله ويتركون وراءهم ما قد لا يجدونه عند العودة، حتى الجدران قد لا تسلم من الرصاص والقذائف. مشاهد تختصر موجة نزوح متسارعة. تقول المنظمة الدولية للهجرة إن القتال أجبر أكثر من 200,000 شخص على مغادرة منازلهم، جميعهم تقريبا منذ بداية سبتمبر مع اشتداد المعارك. في المخا تركت المعارك آثارها على الميناء، سفن متضررة وأخرى غارقة في مدينة لا تزال تعيش على وقع القتال. بعيدا عن نيران الجبهات المشتعلة تبدأ هنا معركة أخرى، نار لإعداد ما تيسر من الطعام وكفاح يومي لتأمينه. في مخيمات النزوح يطول البحث عن الماء والغذاء، والأطفال أكثر عرضة لدفع الثمن. اليونيسف حذرت من تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال. تصل المساعدات، لكن الاحتياجات تتسع أسرع من القدرة على تلبيتها. وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من تسارع أزمة النزوح في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة. خرج هؤلاء بحثا عن الأمان، لكن الابتعاد عن القتال لا يكفي حين يرافقهم الجوع. تحت الخيام تبدأ حياة جديدة وكفاح يومي لتأمين القوت.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حددت شروطها ومواقفها بشأن إنهاء الحرب واستعادة الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وأضاف بقائي أن الرد الإيراني على المقترحات المقدمة من الجانب الآخر سيسلم عبر الوسطاء. وبحسب التلفزيون الإيراني فقد أعلن بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن الأحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز وآلية إعلانها لدى الجهة الدولية المختصة. في غضون ذلك أفادت صحيفة أو موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى باستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وبحسب المصادر لم تحدد التعليمات موعدا لبدء أي ضربات، كما أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن. وأشار أكسيوس بحسب المصادر إلى أن أي تصعيد محتمل قد يشمل ضربات مكثفة تستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع إسرائيل وبمشاركة من جيشها. وأضافت المصادر أن ذلك يأتي في وقت لم تحقق فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقدما، وأشارت إلى أن الوسطاء القطريون ينتظرون ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطالب بتنازلات في الملف النووي. وفي وقت سابق قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن على الولايات المتحدة تلبية شروط طهران قبل بحث الملف النووي، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. في المقابل شدد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا ما دام الرئيس ترامب في منصبه.
2: كرة ثلج تتدحرج لم تستطع خطوط النار المشتعلة إذابتها بين واشنطن وطهران. مفاوضات تراوح مكانها تحت وطأة الجمود، وحده تراشق التصريحات الإعلامية بين الطرفين آخذ في التفاعل. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس حل هذه المرة مكان رئيسه ترامب ليخرج من حقيبة التفاوض الملف النووي ويعيده إلى الواجهة. هنا أكد على أن إنهاء الحرب يتطلب من إيران خفضاً حقيقياً.

0: حقيقيا وملموسا في مستوى تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أنهم يريدون أفعالا لا مجرد تعهدات، وهو ما أعاد تكراره وزير الخارجية الأمريكي.
1: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام الرئيس ترامب في منصبه، هذا بالنسبة إلينا خط أحمر. لن أخوض في تفاصيل ما هو مقبول وما هو غير مقبول، لكن أي اتفاق تقبله الولايات المتحدة يجب أن يضمن ذلك، وهذا موقفنا.
0: لكن اللافت ليس فقط ما تطلبه واشنطن من إيران، بل حديثه عن من يملك القرار داخل طهران. فالإدارة الأمريكية تقول إنها لا تملك صورة كاملة عن الجهة التي تتخذ القرار النهائي في وقت تجري فيه اتصالات مع الرئيس مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقشي. من جهتها ترفض إيران الطرح الأمريكي، وتؤكد أن مؤسسات الدولة معروفة وأن المفاوضات تجري عبر قنوات رسمية. في المقابل تبرز أصوات إيرانية أكثر تشددا، من بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ترفض ما تعتبره سياسة تقوم على التهديد والوعيد، وتؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الضغط. ومن تفاوض لا يسير على أرض صلبة إلى بحر تتخبطه أمواج البارجات البحرية، تتقدم فيه قطع عسكرية أمريكية، ثيودور روزفلت وماكين آيلاند في طريقهما إلى الشرق الأوسط، بينما تبقى جورج واشنطن ويو اس اس بوكسر في المنطقة، لتتحول التعزيزات البحرية إلى رسالة ضغط إضافية تتزامن مع مسار سياسي تعثر لكنه لم يجهض بعد. حصلت المشهد الحالي لا اتفاق في طهران ولا جواب حاسم في واشنطن.
2: المزيد ينضم إلينا الدكتور أسامة برشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن. دكتور أسامة أهلا بك معنا، ونبدأ بآخر المعلومات والمواقف والتسريبات التي تحدث عنها موقع أكسيوس. يتحدث عن أن البنتاغون أصدر التعليمات للقيادة الوسطى باستكمال استعدادات لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران قد تكون بمشاركة إسرائيلية وبمشاركة الجيش الإسرائيلي. هذه الاستعدادات ليست جديدة، وحتى التقارير والتصريحات من الرئيس ترامب بهذا الخصوص ليست جديدة، ولكن ماذا يعني ذلك؟ هل أن المفاوضات فعلا وصلت إلى طريق مسدود، والحال أن القطريين لا يزالون يحاولون التوصل ربما إلى أرضية تفاهم مشتركة بين الطرفين عبر تبادل هذه المقترحات؟
3: هو في الحقيقة من الواضح أن المفاوضات لم تصل إلى أرضية مشتركة بين الطرفين بعد. واضح أن البون لا زال شاسعا، إيران لا زالت تصر على 7 أيام من التهدئة التي خلالها يتم الاستجابة لعدد من شروطها الأساسية، منها رفع الحصار البحري، منها وقف التجميد لأرصدتها، وقف الاعتداءات عليها وعلى جبهات أخرى متصلة بالجبهة الإيرانية. ومقابل ذلك تقوم إيران بفتح معبر أو بفتح مضيق هرمز بعد 7 أيام، لكن طبعا بناء على الوثيقة التي تم مناقشتها في إسلام أباد، أو وثيقة إسلام أباد، والتي عمليا تعطي لإيران حقا مع عمان في إعادة تعريف مفهوم العبور من مضيق هرمز. فإذا واضح أن الولايات المتحدة لا تقبل هذه الشروط، هي تريد من إيران فتحا مباشرا لمضيق هرمز، والآن بدأ الملف النووي يفرض نفسه مجددا. نعم. على الشروط الأمريكية، بمعنى أنه لم يعد فقط الحديث عن فتح مضيق هرمز، وإنما أيضا إنما قبول إيران بتخفيض قدراتها من التخصيب. وبالمناسبة حتى إشارة جيدي فانس إلى تخفيض القدرة يتنافى مع المطلب الأمريكي الأساسي، وهو أن لا يكون لدى إيران قدرة أصلا على تخصيب
2: التخصيب. نعم، سنتحدث عن ذلك، ولكن لو سمحت لي دكتور أسامة، عندما يكشف أكسيوس بحسب المصادر لأن أي تصعيد محتمل قد يشمل ضربات مكثفة تستهدف البنية التحتية الإيرانية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع إسرائيل وبمشاركة من جيشه، هل يعني ذلك بأن هناك ربما قرار قد اتخذ مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية، ربما مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية يوجد ربما قرار مشترك بالعودة مجددا للتصعيد العسكري ضد إيران.
3: هو احتمال وجود قرار قائم بشكل كبير، لأن هناك تعزيزات أمريكية تذهب إلى المنطقة الآن. الآن نحن في خضم نشر 3 حاملات طائرات أمريكية في المنطقة، هذا رقم كبير يعني، وقدرات بحرية كبيرة، بالإضافة إلى نشر المزيد من آلاف من القوات البحرية الأمريكية وقوات المارينز. فنحن نعلم أن هذه الاستعدادات تتم على قدم وساق. أيضا التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل واضح أنه ارتفع إلى مستوى أكبر. كان هناك اتصالان خلال أسبوع ما بين نتنياهو وترامب، وهناك حديث إسرائيلي متزايد عن إمكانية وجود ضربة أمريكية بعد الانتخابات، رغم أن هناك تقارير تشير إلى أن الضربة قد تكون قبل الانتخابات الأمريكية وحتى قبل الانتخابات الإسرائيلية نهاية هذا الشهر. لكن على الأرجح إذا كان سيكون هناك ضربات عسكرية ستكون بعد الانتخابات الأمريكية، لأن هذا يعني أن إسرائيل قد تجاوزت عقبة الانتخابات، والولايات المتحدة تجاوزت عقبة الانتخابات، وسيكون أمام دونالد ترامب قرابة 2.5 شهر قبل أن يتم قبل أن يؤدي الكونغرس الجديد الذي يفترض أن يفوز الديمقراطيون فيه على الأقل في مجلس النواب، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية. فهذا يعطي لدونالد ترامب مساحة مناورة كبيرة. لكن أيضا هذا لا يعني أن قرار الحرب قد حسم، لأن أيضا إيران تهدد بأنها ستقوم بقصف البنى التحتية في المنطقة، في دول المنطقة. وواضح أيضا أن الولايات المتحدة لديها إشكالية في المخزونات، مخزونات الذخائر. فهذه أيضا قد تكون أسباب لتردد الولايات المتحدة، وقد تكون من باب عض الأصابع والضغط الأكبر لإرغام إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
2: ونحن نتابع هذه الصور دكتور أسامة للطائرات الأمريكية وهي تقلع من حاملة أحد حاملات الطائرات ربما في المنطقة، وصور جديدة أيضا لتزود طائرة F-16، صور نشرتها إذا سنتكوم لتزود طائرة 16 بالوقود جوا في المنطقة. هذه الصور الأخيرة التي نشرتها القيادة المركزية أو القيادة الوسطى الأمريكية لتزود طائرة F-16 بالوقود أثناء مهمة في الشرق الأوسط. أشرت منذ قليل إلى تصريحات جيدي فانس وتخفيف القدرة الإيرانية على تخصيب اليورانيوم، هل يعني ذلك بأن واشنطن تراجعت عن مطالبها السابقة الصارمة بصفر تخصيب يورانيوم في إيران، وما دلالة ذلك إن كان ذلك صحيحا؟ طبعا
3: يعني أستبعد أن يكون هذا تراجعا عن الشروط الأمريكية، لأنه حقيقة هذه الإدارة لا تملك انسجاما واضحا في مواقفها وتصريحاتها. نحن نرى التصريح ونقيضه والتراجع عنه أو محاولة تعديله وتصحيحه. يعني دونالد ترامب في الأمس فقط، يعني اليوم في توقيت الولايات المتحدة، كان يتحدث عن التقدم في المفاوضات التي يجريها وودكوف، وقال أن الإيرانيين يريدون صفقة، ولكنني لست مضطرا كثيرا ولست مستعجلا على صفقة، في نفس الوقت الذي يهدد فيه بالحرب، في نفس الوقت الذي يتحدث فيه جيدي فانس عن أن على أنه على إيران أن تخفض من قدرتها على التخصيب أو نسب التخصيب، لأنه هذه مسألة كانت طرحتها إيران، وهذه مسألة كانت موجودة أيضا في اتفاق عام 2015، لكن إدارة دونالد ترامب الأولى في 2018 انسحبت منها. الآن قد يكون هناك فهم آخر لتصريح جيدي فانس، وهو أنه قصد القدرة وليس فقط أن تقوم إيران طواعية بتخفيض نسبة التخصيب كما حصل في 2015. قامت إيران بطواعية بناء على اتفاق مع إدارة أوباما بتخفيض نسبة التخصيب، لكنها بقيت تحافظ على قدرتها على زيادة التخصيب، وهذا ما أهمها لأن تعود إلى تخصيب 60% بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
2: تتكرر التصريحات أيضا الأمريكية بخصوص من نفاوض في إيران، آخر التصريحات بأن أو تشكيك في الصلاحيات المنوطة بكل من الرئيس بيزشكيان ووزير الخارجية عراقشي. ولكن دعنا نعكس الصورة، هل توجد داخل إدارة ترامب خلافات فعلية بين ترامب وزير خارجياته ماركو روبيو وأيضا نائب الرئيس جيدي فانس بخصوص شكل الاتفاق مع إيران، أم أن اختلاف اللهجة بين فانس ورئيس ترامب ووزير روبيو ربما هو لإدارة هذا التفاوض ولتوفير ربما مساحة للتفاوض؟
3: يعني نحن نعلم أن الوحيد الذي كان لديه إشكالية في الحرب مع إيران هو جيدي فانس، هو نصح ضدها، لم يكن متشجعا جدا لها. بالنسبة لماركو روبيو وبيت هيكزيت، بغض النظر

0: بالدرجة الأولى داخل الإدارة، لأنه حتى جيدي فانس لا يريد أن يصطدم بدونالد ترامب، إنما الخلافات هي داخل الحزب الجمهوري تحديداً. الآن المرشحون الجمهوريون للانتخابات مجلس النواب ومجلسي النواب والشيوخ يطالبون، بعضهم يطالب بوقف الحرب أو يطالب باستراتيجية خروج واضحة، وهؤلاء هم الذين يضغطون على دونالد ترامب. فإذا هناك انقسام داخل الحزب الجمهوري الحاكم، لكن ليس بالضرورة داخل الإدارة بشكل كبير أو أنه غير واضح بشكل كبير.
1: نعم.
0: دون أن نقلل من مخاطر من حقيقة الانقسام الحاصل في إيران.
1: هل أختم معك بهذا السؤال، هل الولايات المتحدة مستعدة لقبول برنامج مدني نووي إيراني لأغراض سلمية، أم أن حتى هذا الأمر هو مرفوض بالنسبة للولايات المتحدة؟
0: إلى الآن هو مرفوض، لكن ما هو المرفوض؟ الولايات المتحدة طرحت فكرة سواء تحت إدارة بايدن أو تحت إطار إدارة دونالد ترامب على السعودية على سبيل المثال، أن يكون هناك مفاعل نووي سلمي، لكن التخصيب لا يتم على الأراضي السعودية. نفس الأمر يطلب من إيران، أن لا يكون التخصيب على الأراضي الإيرانية، بمعنى أن تكون هناك تخصيب إقليمي ضمن معادلة إقليمية دولية تشرف عليها الولايات المتحدة لتوفير اليورانيوم المخصب. السعودية لم توافق عليها إلى الآن، إيران بالأحرى لن توافق، لأنه إيران تملك القدرة على التخصيب وتملك المنشآت النووية. الآن هل ممكن أن نشهد في مرحلة ما أن يكون هناك قبول أمريكي بخفض التخصيب داخل إيران كما طرح جيدي فانس؟ أظن أن هذا سيناريو قائم، وهو ما حصل عام 2015. لكن إن حصل هذا، دونالد ترامب سيكون يدين نفسه، لأنه عاد من حيث انتهى باراك أوباما، ومن حيث دمر حطم الاتفاق النووي وقعته إدارة باراك أوباما عام 2015.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة بورشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن. شهدت مقاطعة غولشن بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية اشتباكات وإطلاق نار عقب انفجار استهدف قوات أمنية وفق ما وردته وسائل أعلام إيرانية. ونقلت وكالة تسنيم عن مركز الأعلام التابع لشرطة محافظة سيستان وبلوشستان أن الانفجار وقع في أثناء خروج فرقتين أمنيتين من مقر قيادة الشرطة في مدينة غولشن. وأضافت الشرطة أن مسلحين بادروا بإطلاق النار على القوات الأمنية عقب الانفجار لترد القوات على المهاجمين. إلى قطاع غزة، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في القطاع، حيث سقط 5 شهداء جراء القصف الإسرائيلي. أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب نحو 10 منهم أطفال ونساء، وذلك أثر قصف من مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مجمع ناصر الطبي الحكومي. ونفت وزارة الصحة في غزة المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات، وحذرت خلال مؤتمر صحفي في مستشفى شهداء الأقصى من استخدام هذه الادعاءات لتبرير استهداف ما تبقى من المنشآت الصحية، مؤكدة أنها مفتوحة أمام المنظمات الدولية للتحقق من طبيعة العمل داخلها.
2: أبواب جميع المستشفيات والمنشآت الصحية كانت ولا تزال مفتوحة بلا استثناء أمام كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية للدخول وللاطلاع عن كثب على طبيعة العمل داخلها والتحقق من هذه الادعاءات الباطلة. والدليل الدائم أن هذه المنشآت لا تحمل إلا أوجاع أبناء شعبنا ورسالة كوادرنا الإنسانية.
1: تجمع العشرات من الطلاب من تحالف جامعات لندن في مظاهرة منددة بحرب الإبادة الجماعية على غزة، ودفعت شرطة العاصمة البريطانية بالعشرات من عناصرها الذين حاولوا حصر المظاهرة في مكان واحد ومحاولة منع شعارات معينة، منها شعارات داعمة لمنظمة فلسطين أكشن.
3: عشرات المتظاهرين تجمعوا في

0: وسط العاصمة لندن، تحديدا هنا في منطقة راسل سكوير، تحديدا من تحالف طلاب جامعة لندن الذين تداعوا إلى هنا لرفع أعلام فلسطين وللتنديد بحرب الإبادة الجماعية في غزة. شرطة العاصمة دفعت بنحو 700 عنصر من عناصرها لحماية المظاهرة وتنظيمها بعد فرض قيود كثيرة عليها، أبرزها تغيير مسار المظاهرة، منع إخفاء الوجوه، ومنع أيضا رفع أي شعارات تعتبرها شرطة العاصمة إشكالية مثل انتفاضة أو أي شعارات أيضا تؤيد منظمة فلسطين أكشن. طبعا ما نشاهده الآن هو محاولة من الشرطة لأيضا حصر المظاهرة في مكان واحد في ظل وجود أيضا متظاهرين وناشطين يحملون أعلام إسرائيل ويُنددون بهذه المظاهرة ويهاجمون أيضا شرطة العاصمة كما شاهدنا منذ قليل. بالتالي هذه المظاهرة قد لا تكون الأكبر لكنها تمتلك خصوصية كبيرة في ظل تزامنها مع 7 أكتوبر، هذا التاريخ الذي يعتبر إلى حد كبير مثيرا للجدل بالنسبة لأيضاً السياسيين البريطانيين على وجه الخصوص. إذن هذه المظاهرة ما تزال حتى اللحظة مستمرة، لكنها هي تمهيد في الواقع لمظاهرة أخرى ستشهدها العاصمة يوم السبت ويعتقد أنها ستكون حاشدة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: وجابت مسيرة شوارع العاصمة اليابانية طوكيو للمطالبة بوقف التطهير العرقي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال أحياء ذكرى 7 أكتوبر. وفي مدينة سيدني الأسترالية نظمت وقفة حداد على أرواح شهداء فلسطين في ساحة المدينة خلال أحياء الذكرى 3 للـ 7 أكتوبر. وفي كيب تاون في جنوب إفريقيا نظمت وقفة أمام مركز كيب تاون للهولوكوست والإبادة الجماعية تضامنا مع أطفال فلسطين خلال أحياء الذكرى 3 للـ 7 أكتوبر. كما نظم متضامنون مع فلسطين مظاهرة في مدينة موريال الكندية في ذكرى 7 أكتوبر. وفي العاصمة الألمانية برلين نظمت وقفة تضامنا مع فلسطين وللمطالبة بإنهاء حرب الإبادة على غزة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. كما نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالشراكة مع مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين نظمت وقفة أمام البرلمان في الرباط أحياء للذكرى 3 لطوفان الأقصى وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. ورفع المشاركون شعارات داعمة للفلسطينيين ورافضة للتطبيع مع إسرائيل ومنددة برفع مستوى العلاقات إلى مستوى السفارات، إلى جانب المطالبة بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار عن القطاع.

0: ونظمت الجماعة الإسلامية الباكستانية مسيرة وتجمعا جماهيريا تضامنيا مع غزة في إسلام أباد، ونددت المسيرة بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، كما انتقدت الخطابات في المسيرة السياسات الأمريكية بشدة، خاصة فيما يتعلق بفلسطين وقطاع غزة. وكانت الجماعة قد أعلنت أسبوعا للتضامن مع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، هاجم مستوطنون أطراف بلدة صريف شمال الخليل جنوبية الضفة. وقال رئيس بلدية صريف حازم غنيمات للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشمالية للبلدة وأحرقوا أشجارا وأراضي زراعية في محيط المنازل قبل تجمع الأهالي للتصدي للهجوم. وأشار رئيس البلدية إلى صعوبة حصر الأضرار جراء اقتحام جيش الاحتلال المنطقة لتأمين انسحاب المستوطنين. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابة شمال مدينة طوباس ووسط انتشار عسكري في المنطقة. وأظهرت مشاهد مصورة تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة. وتظهر هذه المشاهد لحظة مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير رائد الحوتري في قلقيلية واعتقال زوجته. أظهر استطلاع عرضته القناة 13 الإسرائيلية تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقعد واحد مقارنة بالأسبوع الماضي، مقابل تراجع معسكر أيزنكوت إلى 50 مقعدا. وبحسب الاستطلاع يحصل معسكر نتنياهو على 55 مقعدا والأحزاب العربية على 15 مقعدا، فيما يحتاج أي معسكر إلى 61 مقعدا لتشكيل الحكومة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا خلال الليلة الماضية عن مقتل أكثر من 24 شخصا، منهم نحو 18 في ضربة صاروخية على مبنى سكني في مدينة تشيرنييف شمالي البلاد، وأصيب نحو 55 آخرين ومنهم أطفال. هذا واندلعت حرائق وأضرار جسيمة جراء هجوم روسي استهدف منطقة تشابانكا في مدينة أوديسا. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار في أحد الأحياء الذي استهدفته هجمات روسية في العاصمة كييف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
1: ليلة عصيبة ودامية شهدتها العاصمة كييف في أعقاب الهجمات الروسية الصاروخية وبالمسيرات على عدد من أحيائها خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر. هنا نحن في أحد الأحياء المتضررة وهو حي دارنيتسكي، مجمع للمرائب يضم عددا من المخازن الصغيرة الخاصة وعدد من ورش صيانة السيارات، كان قد أصيب بضربة مباشرة بأحد هذه الصواريخ مما أدى إلى إحداث هذا الدمار. تناثر الركام في كل أرجاء المكان، وهناك أيضا عدد كبير من السيارات التي احترقت جراء هذه الضربات. طبعا هرعت إلى هنا فرق الطوارئ والإنقاذ منذ ساعات الصباح الباكر وهي تعمل على إخماد النيران. لا يزال عدد من كوادر الدفاع المدني يعمل في هذا المكان على إخماد بعض البؤر التي ما زالت مشتعلة. هيئة الطوارئ أيضا تحدثت في بيانها عن أن هناك قتلى وجرحى جراء هذه الضربة. بطبيعة الحال كما نرى هنا السيارات المحترقة ورجال الإنقاذ لا يزالوا يعملون في عين المكان. إضافة إلى ذلك في هذا المكان يعني ينتشر عدد كبير من المخازن الخاصة، مخازن وتعد ممتلكات خاصة بالنسبة للمدنيين أو المواطنين الأوكرانيين. هذه هي الحفرة التي أحدثها هذا الصاروخ في هذه المنطقة، هنا كانت متناثرة شظايا هذا الصاروخ، السلطات كانت قد عاينت الشظايا، أخذت بعض من أجزاء هذا الصاروخ. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد تحدث اليوم في أعقاب هذه الهجمات من خلال منشور على منصة إكس، قال من القوات الروسية استخدمت أكثر من 70 صاروخا في هجماتها على مختلف المناطق الأوكرانية، وقال بأن يعني دعا أيضا الدول الحليفة لأوكرانيا من أجل تعزيز تأمين الأجواء الأوكرانية وتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة منظومة باتريوت والتي قال بأنها هي الوحيدة القادرة على اعتراض أو التصدي للصواريخ الباليستية التي هاجمت بها القوات الروسية خلال الساعات الماضية مختلف المناطق الأوكرانية. إياد ستيتي، التلفزيون العربي، كييف.
0: في إثيوبيا تشهد عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي هدوءا بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية عليها، وتسعى السلطات الفيدرالية في إثيوبيا إلى السيطرة على كامل الإقليم وسط تصاعد المخاوف من دخول أطراف إقليمية على خط النزاع.
2: لم تعد شوارع عاصمة تيغراي مسرحا للعمليات العسكرية، كانت قبل أيام مركزا لمسلحي جبهة تحرير الشعب تيغراي، لكن اليوم ومع انتشار الجيش في شوارعها عاد الهدوء الحذر ومظاهر الحياة إلى قلب ميكيلي.
3: الأجواء في محيط السوق جيدة للغاية حالياً، نحن نقوم بعمليات الشراء في أجواء يسودها الهدوء والأمان.
2: حالة السكون التي عمت عاصمة الإقليم لم تشمل مناطقه كافة، فالقوات الحكومية وبينما تواصل مساعيها لإحكام القبضة على كامل الإقليم أوقعت قتلى وجرحى، كما تنقل فرانس بريس عن مصادر طبية محلية. هؤلاء سقطوا في غارات نفذتها القوات الحكومية وتلك الموالية لها بهدف توسيع نطاق سيطرتها على تيغراي، يقول الجيش الفيدرالي، بينما يلفت كذلك إلى معضلة لطالما أرقت حكومة أديس أبابا. الجيش يزعم وجود قوات إريترية في شمال تيغراي في وقت يقول فيه مسؤول محلي وشهود عيان إن موقع وجودها هو مدينة أدغيرات، أما وجهتها فهي جنوباً نحو ميكيلي. سياق يعيد إلى الأذهان خطر اتساع رقعة النزاع ليشمل دولاً في الإقليم، خصوصاً وأن إثيوبيا لم تتوانى يوماً عن توجيه أصابع الاتهام نحو أسمرة بزعم تقديم الدعم لمناهض الحكومة. كما يتزامن مع توتر دبلوماسي متصاعد وصل إلى حد قطع العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا.
0: وفي تطورات الحرب في السودان، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق، وقالت في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 سيدات وإصابة العشرات، مطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تحصد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. اختتمت في مدينة وهران الجزائرية فعاليات معرض ومؤتمر إفريقيا والمتوسط للطاقة والهيدروجين نابك 2026 بمشاركة فاعلين جزائريين ودوليين في قطاع الطاقة، وتركزت النقاشات على تحويل فرص التعاون في قطاع الطاقة إلى مشاريع واتفاقيات ملموسة.
4: في وهران لا تقتصر أجندة نابك 2026 على استعراض أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، بل تفتح النقاش أمام تحديات تواجه السوق الدولية في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية وضغوط متزايدة على أمن الإمدادات. وبالنسبة للجزائر، أحد أبرز محاور النقاش هو كيفية المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق النفط بالتعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع.
5: من أهم الخطوط العريضة التي تم مناقشتها اليوم من خلال مؤتمر نابيك هو كيفية المساهمة في استقرار السوق النفط الدولي، وخاصة في هذه الظروف أو الظروف العالمية والإقليمية الراهنة.
4: ولا ينفصل هذا النقاش عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة من تنويع مصادر الطاقة إلى تطوير الهيدروجين والحلول الرقمية، وهي ملفات جعلت من نابيك مساحة للقاء الشركات والهيئات الجزائرية بنظرائها الدوليين. لكن أهمية هذه اللقاءات لا تقاس فقط بحجم النقاشات التي تدور داخل قاعات المؤتمر، وإنما بما يمكن أن تنتجه من شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ.
6: الطبعة تميزت بالانتقال إلى أرض الواقع حتى قبل انتهاء الدورة في حد ذاتها، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات وعقود بين الأطراف، وما تميزته باستقطاب وفود أجنبية كثيرة على غرار الدول الإفريقية.
4: ومع اختتام المؤتمر تبدو الرسالة الأوسع لنابيك واضحة، فالجزائر تريد أن يكون حضورها في سوق الطاقة قائما على أكثر من دور المنتج والمصدر، وأن توسع شراكاتها في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع عالميا. من استقرار سوق الطاقة إلى تعزيز الشراكة مع أوروبا وتحويل النقاشات إلى اتفاقيات على أرض الواقع، تبدو نابيك 2026 أكثر من مجرد منصة لعرض التقنيات والشركات. هنا تحاول الجزائر أن تعزز موقعها في خريطة الطاقة ليس فقط كمنتج ومصدر، وإنما كشريك في صياغة مشاريع وشراكات الطاقة للمرحلة المقبلة. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من مدينة وهران الجزائر.
0: في العراق قالت مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، قالت إن وزارة التجارة باشرت بتنفيذ حملات متابعة ميدانية للأسعار في الأسواق المحلية بهدف الحد من أي محاولات لاستغلال تغير سعر الصرف ورفع الأسعار بصورة غير مبررة. وأكدت في تصريح للتلفزيون العربي أن الارتفاع في سعر الصرف لا ينبغي أن يكون مبررا لافتعال أزمات في الأسواق.
7: الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن الوطني والجريمة المنظمة عملت على تشكيل حملات لمتابعة الأسعار في الأسواق المحلية. نعرف جشع بعض التجار يعملون على خلق أزمات غير حقيقية، متحججين ذلك بالارتفاع الأسعار. الكل يعرف أنه قيمة سعر الدولار صار يمكن أكثر من سنة بالسوق الموازي هو 150، فماكو ارتفاع حقيقي ولا أكو داعي للأزمات المفتعلة.
0: أعادت الحكومة الإسبانية إقرار مرسومين يتعلقان بالسكن يتضمنان الإجراءات نفسها التي شملها المرسومان اللذان رفض البرلمان التصديق عليهما سابقا بالتزامن مع استمرار الحراك الاحتجاجي في الشارع.
8: برشلونة، المدينة التي وصفت يوما بأنها لا تنام، نام كثير من أبنائها تحت الخيام في احتجاج عنوانه أزمة السكن، وشكلت حضوره الأبرز فئة الشبان. تلك الفئة العمرية لطالما اعتبرت السكن مسألة جوهرية لها، إذ تنظر إليه بوصفه أحد دعائم تأمين المستقبل اللائق.
9: أعتقد أننا نحقق تقدماً طفيفاً باتجاه تحقيق أهدافنا. نشعر بأن جزءاً من مسؤولياتنا تكمن في توحيد صفوف اليسار الذين تختلف أحسابهم.
10: طيب، أهلاً ومرحباً بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المتواصلة والمستمرة من برنامج على البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ونحن نتابع معكم أخبارا من العالم وكذلك أخبار محلية. نعود إليكم مرة أخرى هذا الصباح لنتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية بحلقة جديدة من برنامج على البدري بهذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. صباح الخير لكم مرة ثانية مع بداية صباح يوم جديد. اليوم هو الخميس الثامن من أكتوبر 2026، هو الشهر العاشر من السنة الميلادية 2026، اليوم 27 من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1400 48 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أسعدتم صباحا جميعا وحياكم الله دائما وأبدا، ونتابع معكم بهذا الصباح آخر التطورات الإخبارية الميدانية. الليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقال لعدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل ودهمت عددا من المنازل وسط أنباء عن احتجاز آلية عسكرية إسرائيلية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل وسط تسيير عدة جبات عسكرية في شوارع وأزقة المخيم وتنفيذ حملة مداهمات واسعة للمنازل وعمليات اعتقال لعدد من المواطنين، فيما أفيد بأن من خلال شهود عيان من داخل المخيم بأن إحدى الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال تعطلت وعلقت داخل أحد الأزقة الضيقة بعد انزلاقها في هاوية، حيث تجري محاولة سحبها وتخليصها وسط استمرار التوتر الميداني. بحسب طبعا أنباء متداولة ميدانيا، جاء هذا الاقتحام الواسع عقب أنباء عن إلقاء زجاجة حارقة باتجاه سيارة للمستوطنين أثناء مرورها بالقرب من شارع حجاي المحاذي للمخيم. تسود طبعا في المخيم أجواء حالة من التوتر الشديد وسط التخوفات للأهالي من استمرار حملة الاعتقالات والمداهمات داخل المخيم. الليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الخليل كذلك. الحديث هنا عن اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. من بين المعتقلين عرف مالك إلياس عبد القادر أبو عيش من منطقة دائرة السير، كذلك اعتقال مؤيد عبد الله القواسمي من منزله في منطقة دائرة السير والبالغ من العمر 19 عاما. أيضا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال صهيب علي الجنيدي، همام أشرف الجنيدي، طارق أشرف دوفش، ويوسف محمد أبو دنهش في منطقة رأس الجورة بالخليل. كذلك من خلال يعني متابعتنا لاعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال رائد يوسف الصرصور من منطقة النمرة واعتقال مهدي ناجح الصرصور في منطقة وادي القطع في مدينة الخليل، اعتقال مراد القواسمي كذلك شقيق الشهيد مروان القواسمي من منطقة دائرة السير، واحتجاز عدد من المواطنين في منطقة يعني رأس الجورة حسب ما جاءنا من أخبار وعناوين. كذلك الحديث كان عن اعتقال إسلام طارق القواسمي في مدينة الخليل، وقوة من جيش الاحتلال عاودت اقتحام مناطق مختلفة الليلة الماضية من الخليل. الحديث عن اعتقال كذلك الشاب نبيل إبراهيم عابدين من دخلة الإسراء في منطقة دائرة السير في منطقة عين سارة، اعتقال كذلك عيسى إسماعيل صالح العمور من يطا في الخليل. الحديث كان عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أسامة وقصي خالد العمور، شادي نعيم العمور، رائد محمد أبو عرام، محمد عكاشة، وحسام ربعي أثناء عملية الاقتحام التي يعني نفذتها في منطقة يطا الليلة الماضية. كذلك ضمن الحملة التي يعني كان الحديث عن استمرارها في يطا تحديدا، كان في اعتقال 18 مواطنا حتى هذه اللحظة لم يتم إخلاء سبيلهم، على ما يبدو بأنها حملة يعني للتحقيق، وربما سنتابع بعد قليل إذا ما كان هناك أي عملية إخلاء للمواطنين في المنطقة. كان الحديث عن اعتقال زكريا صالح العمور، محمد عكاشة، متعب النجار، إسماعيل يوسف النجار، عامر أبو فنار، مؤمن عاطف رباع، عيسى صالح العمور، حسن الهريني، براء الهريني، قيس دعيس، حسام ربعي، رائد محمد، شادي العمور، إيهاب الجبارين، علي الجبارين، أيمن الجبارين، وقصي خالد العمور، أسامة خالد العمور، ضمن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في يطا الليلة الماضية. كذلك كان يعني الحديث هنا عن اقتحامات مستمرة طبعا حتى هذه اللحظة لعدد من المواطنين الفلسطينيين، والتحقيق ما زال مستمر مع عدد من المواطنين الفلسطينيين في يطا، والحديث ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة عن حملة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من طبعا الضفة الغربية، من بينها الخليل الذي وصل فيها عدد المعتقلين لأكثر من 25 مواطنا فلسطينيا في مناطق مختلفة من المحافظة كجبل الخليس وكان في يطا في بيت أمر وأيضا في المدينة، حيث كانت هناك حملة اعتقالات ومداهمات لعدد كبير من المواطنين الفلسطينيين حسب ما شاهدنا وحسب ما تابعنا من خلال الليلة الماضية. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب ربما ذكرى السابع من أكتوبر كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت يعني الحملة العسكرية في محافظة الخليل وعدد من محافظات الوطن الليلة الماضية، وهذا طبعا لا يتوقف حقيقة عند حد معين. جيش الاحتلال ما زال ومستمر في عمليات الاقتحام لعدد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.

0: طيب مرة تانية صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. ومن خلال متابعتنا الميدانية نذكر بحملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل الليلة الماضية، وما تزال مستمرة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. طيب، من نيويورك إلى ملبورن، ومن برلين وأوسلو إلى طوكيو وكاراتشي، شهدت مدن وجامعات في أنحاء مختلفة من العالم تحركات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في تزامن مع ذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تشرين أول 2023، وسط دعوات لوقف الحرب على قطاع غزة وكذلك رفض استمرار الاحتلال. في الولايات المتحدة شهدت نيويورك فعاليات، وخرج طلاب من جامعة كولومبيا في مسيرة داخل محيط الجامعة مرتدين الكوفيات ورافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحصار المفروض على قطاع غزة، وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في تحرك جاء ضمن فعاليات طلابية مؤيدة للفلسطينيين شهدتها جامعات ومدن أمريكية. في أوروبا شهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة تضامنية مع فلسطينيين أو مع فلسطين، رفع خلالها المحتجون الأعلام الفلسطينية وأكفانا رمزية للأطفال في إشارة إلى الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال سنوات الحرب، فيما تعالت الهتافات الداعمة لقطاع غزة. في هولندا تجمع متظاهرون أمام المحطة المركزية في مدينة روتردام في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب على غزة، ونظمت الوقفة بدعوة من جمعيات التضامن ومنظمات المجتمع المدني الهولندية والفلسطينية، فيما كتبت أسماء عشرات آلاف الشهداء على قماش كبير أمام المحطة وسط شهادات لأطباء هولنديين حول الأوضاع في القطاع. وفي النرويج نظم ناشطون في العاصمة أوسلو مظاهرة داعمة للفلسطينيين، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وتزامنت المظاهرة مع تحركات أخرى في أنحاء النرويج دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: ادعوت احرنوت تقول نتنياهو حرف وثائق بشان تحذيرات سابقت 7 أكتوبر. إيران البنتاغون يوجه بالاستعداد لاستئناف العمليات وطهران ترد على المقترحات الأمريكية. في اليمن القوات الحكومية تسيطر على كهبوب وقتل بهجمات على مطارين في السعودية. خطأ موظف وراء فقدان أجزاء حساسة من مقاتلة شبحية أمريكية. وهيئة بحرية إصابات إثر استهداف سفينة قبالة سواحل قطر. دمشق نقف بحزم مع السعودية والتعاون العسكري عبر القنوات الرسمية. تقرير يكشف حصيلة خسائر الطائرات الأمريكية خلال حرب إيران. وأتلانتيك ترامب يبحث ضربات على إيران قبل الانتخابات التجريدية النصفية. هذه كانت أبرز وأهم الأخبار والعناوين التي تبعناها معكم على الهواء مباشرة بهذا الصباح، والذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. طبعا بالأمس كان في يوم التراث الفلسطيني، لكن لم يحيى بالطريقة الصحيحة نظرا لوجود العطلة المدرسية، يعني التحسبية لأي طارئ، التي كانت يعني ضمن إجراءات السلامة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم للحفاظ على سلامة الأبناء من اعتداءات المستوطنين في ذكرى 7 أكتوبر. اليوم يحيي الطلاب ذكرى أو يحيي الطلاب يوم التراث الفلسطيني، والذي يعني بدأ بقطف الزيتون وأشكال مختلفة طبعا للزي الفلسطيني، بالإضافة إلى الكوفية الفلسطينية وهي الرمزية الوطنية الفلسطينية البحتة التي تحمل إرثنا وتحمل تراثنا وحاضرنا ومستقبلنا. نتمنى إن شاء الله الخير دائما لهاي الأرض. تحياتي لكل المعلمين والمعلمات، للآباء للأمهات، للطلاب والطالبات، للعاملين في كل المواقع الوظيفية بهذا الصباح، وأيضا للعاملين في كل المناطق. صباح الخير مرة تانية للجميع. انتهينا من برنامج مساحة حرة أو بعد البدري، بعد شوي راح يكون معنا مساحة حرة حتى 8 إن شاء الله. شكرا للجميع بلا استثناء، شكرا لشركة القصرى والتجارية الصناعية راعي البرنامج، والتقي بكم بعد فاصل قصير إن شاء الله، فابقوا ويانا.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة. اطلب الآن عبر تطبيق حمان.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية. فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: منكم
1: إذاعة منبر الحرية
0: هو انتشار تنوع موضوعية صوت المصداقية منبر الحرية
1: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. أجمل ترحيب هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على الهواء مباشرة. نتابع معكم حتى 8 آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير للجميع وحياكم الله دائما وأبدا.

0: طيب مرة ثانية صباح الخير أكيد لكل المتابعين في كل مكان، وبنحيي كل متابعينا في هذا الصباح، ونحن نتابع معكم آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر 92.7 من الخليل في فلسطين. نقرأ هنا في الأخبار والعناوين المختلفة مع بداية صباح يوم جديد وساعة إخبارية جديدة ونهار جديد. اليوم هو الخميس 8 أكتوبر من سنة 2026، هو الشهر العاشر من السنة الميلادية 2026، 27 من الشهر الرابع، شهر ربيع ثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة على الهواء مباشرة. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب البداية هذا الصباح من منطقة أو نبدأ وإياكم هذا الصباح بمتابعة سريعة لآخر التطورات فيما يتعلق بالحالة المرورية. تقرير يطا ومنطقة الشرق: زيف، لبويب، سالكيني، مشقحان، سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك أيضا هذا الصباح. أما في تقرير الخليل: منطقة الوسط، فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية، سالك للداخل، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق هذا الصباح. في تقرير الخليل: منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبد الإترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزج البوابة مغلقة بجانبها سالك للمركبات الصغيرة فقط، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويك الإترابية سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل: منطقة الشمال، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس والنبي يونس سالكين، سعير وادي الشرق سالك للداخل، حاجز للخارج، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر حاجز بالاتجاهين، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع مغلق بالاتجاهين. أما في تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال: مراح رباح هذا الصباح مغلق، المنشية سالك، دوار قوع سالك، مسلمونة سالك، جورت الشمعة سالك، بيت البركة عصيون، دوار فرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة دي سي او سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، وادي النار سالك، الكونتينر سالك، العزرية كثافة مرور عالية بالاتجاهين، وازدحام عكس السير. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الخميس يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بقليل. راح يكون الطقس صافيا ومائلا للحرارة خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية مساء وليلا وخلال ساعات الصباح الباكر. غدا الجمعة تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ وتبقى فوق معدلاتها. راح يكون الطقس مائلا للحرارة خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، مائلا للبرودة فوق الجبال أثناء ساعات المساء والليل والصباح الباكر. يوم السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا أيضا فوق معدلاتها، تصبح بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. راح يكون الطقس مائلا للحرارة خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، مائلا للبرودة فوق الجبال مساء وليلا وأثناء ساعات الصباح الباكر. الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها بقليل. راح يكون الطقس غائما جزئيا، يحتمل سقوط أمطار محلية في بعض المناطق خلال ساعات المساء والليل، ويكون الطقس مائلا للبرودة. اليوم العظمى تسجل 24 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة الجمعة 24-16، يوم السبت 24-16، يوم الأحد 24-17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.

طيب بنحييكم مرة تانية متابعينا الكرام على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت الليلة الماضية حملة دهم واعتقال لعدد من المواطنين الفلسطينيين، تخلل ذلك إطلاق قنابل صوتية، تكسير وتحطيم لزجاج وأيضا أبواب منازل، بالإضافة إلى تكسير وتحطيم محتويات منازل عدد من المواطنين. أحد المواطنين اقتحم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزله في مخيم الفوار وألقى بقنابل صوتية داخل المنزل، ما أدى إلى دمار وتخريب عدد من طبعا ممتلكات هذا المنزل. الليلة الماضية كذلك شن قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر ويطا والخليل حملة دهم واعتقال طالت عددا من الفلسطينيين. في يطا كان الحديث هنا عن اعتقال أسامة خالد العمور، قصي خالد العمور، أيمن الجبارين، علي الجبارين، إيهاب الجبارين، شادي العمور، رائد محمد، حسام ربعي، قيس دعيس، براء الهريني، حسن الهريني، عيسى صالح، محمد محمود عكاشة، ومتعب متعب النجار، إسماعيل يوسف النجار، عامر أبو فنار، ومؤمن عاطف ربع. كانت قوات الاحتلال احتجزتهم منذ ساعات يعني الليل الأولى وحتى ساعات الفجر الأولى، قبل أقل من ساعة من الآن أطلق الاحتلال سراحهم بعد احتجازهم واعتقال عدد أيضا آخر من الفلسطينيين. من بين المعتقلين الذين عرفت أسماؤهم الليلة الماضية كان الحديث عن اعتقال رائد يوسف الصرصور من منطقة نمرة، وكذلك مهدي ناجح الصرصور. قوات الاحتلال اعتقلت كذلك طارق أشرف دوفش من منطقة رأس الجورة، هذا بالإضافة إلى اعتقال كل من صهيب علي الجنيدي وهمام أشرف الجنيدي، بالإضافة إلى يوسف محمد أبو دنهش من منطقة رأس الجورة. اعتقال كذلك مؤيد عبدالله القواسمي من منزله في دائرة السير والبالغ من العمر 19 عاما، واعتقال مالك إلياس عبد القادر أبو عيش من منطقة دائرة السير أيضا هذا الصباح. أيضا في منطقة دائرة السير كان الحديث هنا عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا للمواطن نبيل إبراهيم عبدين في دخلة الإسراء، كذلك كان الحديث هنا عن اعتقال كذلك المواطن يعني عدد من المواطنين تم اعتقالهم الليلة الماضية. كان الحديث هنا عن اعتقال كذلك المواطن من مدينة الخليل إسلام طارق القواسمي.

0: في منطقة يطا صباح وفجر هذا اليوم. طيب خلينا نروح مباشرة إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أو الأستاذ وائل الجعبة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دائما وأبدا.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن الموضوع اللي يعني نعرف كثير عنه. يوم الجمعه صار عندنا لي مشاكل بوقوف المركبات بعد المتاجر, يعني كثير حكينا هذا الموضوع وللاسف يعني قليل جدا اللي بيطبق هذا الامر. يعني نلاحظ كيف اللي عم يوقف المزدوج بقول باب المتاجر على الجزيره على الارصفه حتى يعني مدخل المسجد, كان يعني المركبات شكل باب المسجد يعني بده يدخل على المسجد فبكون عنده صعوبه جدا انه بده يدخل على المسجد في هذا
0: الامر. نعم نعم.
1: عشان هيك يعني بلاش يقولنا السائقين يعني يدخلوا على المسجد, صف مركبتك بعيده شوي عن المسجد في مكان انك انت ما تعمل فيه عرقله كثير, مكان يكون مسموح فيه الوقوف, عندك في عندك رصيد باللون الاحمر او الابيض او اشاره تمنع الوقوف او التوقف في هذه المنطقه, لكن للاسف تلاقي لك واقفين في هذه المنطقه. نعم نعم. كمان مسكرين من المفترقات, يعني عندك مفترق بعد ما نطلع من المسجد تلاقي لك أزمورية خانقة, ليش؟ لأن السيارات مغلقة المفتاح كامل, عشان هيك يعني بكون عندنا مشكلة كبيرة في عملية الوقوف, يعني ممكن تروح فترة طويلة أكثر لما يخرج من المسجد ويلاقي في أزمات. عشان هيك يعني عندك كلها عندنا الحمد لله شوارع, عندنا شوارع كبيرة في هذا اليوم بكون في عندنا له دوام للمحلات, يكون عدد سيارات أقل بس بكون السيارات موجودة تعمل المسجد.
0: نعم نعم.
1: هيك يعني يبتعدوا بزيادة شوي عن المسجد, يمكنوا حالهم إنهم ما يعملوا عراقل لحركة السير, سيارات الإسعاف بتعدي من واحد مستعجل تلاقي كل هذا بتدخل الكلام. كمان المهم نقطة مهمة جدا إنه للأسف نلاقي إن كثير عندنا ناس يصلوا في وسط الطريق.
0: نعم.
1: برضه بيسببوا مشكلة كبيرة, فيا ريت يعني إخوان السائقين والمصلين ينتبهوا لهذه الملاحظات ويشتغلوا بشكل صح إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. أكيد تحياتي لحضراتكم لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. بالنسبة لمعتقلي يطا تم الإفراج عنهم كما وصلتنا يعني المعلومة من شهود عيان في المنطقة بعد اعتقال أكثر من 18 مواطنا الليلة الماضية في أرجاء مختلفة من يطا. هذا بالإضافة إلى اعتقال ما يقرب من 10 فلسطينيين من محافظة أو من مدينة الخليل لم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة، وعلى ما يبدو بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية حملة على مجموعة من الشبان الفلسطينيين وكذلك الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 عاما و 30 عاما. تم اعتقال عدد من الفلسطينيين هذه الليلة ضمن هذه الحملة الإسرائيلية. نتمنى السلام إن شاء الله لكل أسرانا البواسل وربنا يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى في القريب العاجل، اللهم أمين. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لنتابع وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية. طبعا كمان اليوم أخونا أبو أحمد

0: الأستاذ مازن أبو شمسية بيعتذر عن الخروج على الهواء مباشرة بسبب يعني الوعكة الصحية اللي ألمت به وألمت بكثير حقيقة من المواطنين والناس. اليوم في يعني أمراض أو مرض يعني ما بعرف هو عبارة عن جرثومة في المعدة أو مرض يعني ربما معدي في المعدة بيخلي الإنسان يشعر بالاستفراغ، ما بيقدر يأكل كثير، ترتفع درجة حرارته، يشعر أحيانا كذلك في البرد. فتنبيه طبعا للأباء للأمهات بضرورة يعني مراجعة الطبيب مباشرة وأخذ اللازم من المدعمات وأخذ اللازم أيضا من الأمور الخاصة طبعا بالمعدة، بصير في حرقة فينتبهوا كذلك من نقل العدوى للأطفال أو حتى يعني الأشخاص الآخرين سواء كانوا أطفال أو حتى كبار أو صغار. فنتمنى السلام إن شاء الله للجميع وربنا يهونها دائما علينا وعليكم جميعا. ألف سلام للجميع. المرض ما بيخوف أو يعني بشكل عام ما ينتشر أو ما ينشر هذا الوقت تحديدا من الطقس ما بيخوف كثير، لكن بحاجة إلى سوائل، بحاجة إلى عدد من المراجعات عند الطبيب للإطمئنان. ألف سلام إن شاء الله للجميع. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لكم. ألف سلام كمان لأبو أحمد وكل الناس المريضة بهاي اللحظات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: بحب

0: أجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب صباح الخير لكم من جديد وأهلا بحضراتكم مرة ثانية. نتابع معكم في برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية أخبارا مختلفة من العالم والأخبار المحلية، بالإضافة إلى الأخبار الإسرائيلية هذا الصباح وما تابعناها أيضا من حملات الاعتقالات التي نفذت الليلة الماضية. صباح الخير للعاشقين لصباح فيروز، ربنا هيك يهدي بالنا وبالكم ويهدي سرنا وسركم إن شاء الله. كنا زمان أكثر فرفشة على الهواء والأوضاع كانت أكثر استقرارا والناس كانت نوعا ما مرتاحة، لكن اللي بصير بالبلد يعني اليوم شوي والله بيخلي الواحد يعني شوي هيك يعني بنغص حياته بشكل عام وبيبعده عن مود الانبساط كثير، مش شوي يعني. ما يحصل في الأقصى، ما يحصل في الحرم، ما يحصل في قطاع غزة، ما يحصل من اعتقالات وتضييق واستيطان في الضفة الغربية، قتل ممنهج، يعني كله والله بيسمي البدن هذا الشيء. ف يعني بتسامحونا على كل السنوات الماضية اللي كنا فيها شوي نكدين أو مش مبسوطين أقل ما فيها إذا ما قلنا بالتعبير الصحيح. كشف تحقيق نشرته صحيفة دعوت أحرانوت الإسرائيلية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرف وثائق تتعلق بتحذيرات تلقاها قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 عبر حذف أجزاء منها وتغيير صياغات وسياقات وفقا للصحيفة. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الفترة الماضية عن تحذيرات تلقاها نتنياهو قبل الهجوم بينما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك. بحسب تحقيق دعوت أحرانوت فإن مقارنة وثيقة من 55 صفحة قدمها نتنياهو وعرضت على الجمهور في فبراير 2026 بالوثائق الأصلية أظهرت حذفا وتغييرات في الصياغة والسياق خصوصا فيما يتعلق بالتحذيرات التي سبقت الهجوم. وقالت الصحيفة أن نتنياهو قدم في الوثيقة رواية مفادها أنه طالب باغتيال قادة حركة حماس، لكن قادة المنظومة الأمنية رفضوا ذلك ودفعوا باتجاه التهدئة. وذكرت الصحيفة أن التحقيق أفاد بأن الوثائق الأصلية تعرض صورة مغايرة، إذ تشير إلى أنه في الفترة التي سبقت الهجوم فرض نتنياهو الهدوء ولم يوافق على عمليات الاغتيال وأعلن أن حماس مردوعة ولم يستجب للتحذيرات التي تلقاها. أضافت الصحيفة أن رواية نتنياهو تضمنت تقييما بأن حماس كانت تعزز قوتها بوتيرة معتدلة لكنها لم تتضمن توصية بالتحرك ضد الحركة حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد عسكري. أشار التحقيق كذلك إلى تحذيرات قدمها رئيس جهاز الأمن العام الشباك آنذاك رونين بار خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. وبحسب الصحيفة فقد رد نتنياهو على أحد تلك التحذيرات بقوله إن ضربة في غزة قد تساعد إسرائيل لكنها لن تحدث تغيرا في الاتجاه السياسي أو الأساسي للأمور. في 10 سبتمبر 2023 صعد بار تحذيره قائلا إن إسرائيل تواجه وضعا أمنيا خطيرا ومختلفا عما عرفناه، إلا أن نتنياهو حدد الهدف بأنه فترة أعياد هادئة قدر الإمكان وفق التحديد. خلصت يدعو تحرانوت لأن الوثائق الأصلية تقدم صورة أكثر تعقيدا من الرواية التي طرحها نتنياهو، إذ تظهر تحذيرات متكررة من تآكل الردع واحتمال اتساع المواجهة إلى جانب نقاشات داخل المؤسسة الأمنية بشأن تنفيذ عمليات ضد قيادات حماس. تأتي نتائج التحقيق وسط مطالبات في إسرائيل بنشر المحاضر والوثائق الكاملة للمداولات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر باعتبار أن عرض مقتطفات منتقى منها لا يكشف بالضرورة السياق الكامل.

0: طيب عالميا دعا عمدة نيويورك زهران ممداني الأربعاء إلى رفض استمرار الاحتلال ونظام الفصل العنصري وإفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب، وذلك في معرض تنديده بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر. قال ممداني عمدة نيويورك في منشور على منصة إكس: اليوم مؤلم جدا لسكان نيويورك مع مرور 3 سنوات على جرائم حرب 7 أكتوبر التي قتلت فيها حركة حماس أكثر من 1100 إسرائيلي. نشارك الحزن مع العديد من أصدقائنا وجيراننا الذين ما زالوا يحملون عبء تلك الخسارة التي لا يمكن تصورها. وأضاف أن المعاناة لم تبدأ ولم تنتهي في ذلك اليوم، بل استمرت عبر إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة قتلت أكثر من 74,000 فلسطيني. أوضح ممداني أن معاناة غزة يعني اشتدت مع قصف إسرائيل الإسعاف والمباني والصحفيين ومنع شحنات الغذاء، منتقدا دعم الولايات المتحدة الإسرائيلي أو لإسرائيل بالقول: أموال ضرائبنا تمول جرائم الحرب هذه. بيّن أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع كل شحنة أسلحة ترسل داعيا إلى وجوب النضال من أجل عالم يعيش فيه الجميع بحرية وكرامة، وشدد عمدة نيويورك على ضرورة أن نرفض استمرار الاحتلال ونظام الفصل العنصري وإفلات مرتكبي الجرائم من العقوبات. طبعا رغم كل الويل الذي يعني يعيشه الفلسطينيون حين تتحول أبسط تفاصيل الحياة إلى أمنيات بعيدة المنال، تولد الإرادة من رحم العوز لتتحول أجزاء الخيام المتهالكة التي أكلها الحر والمطر إلى حقائب عملية تحمل في طياتها قصة صمود أهالي قطاع غزة في وجه أعتى ظروف الندرة والحصار، في زاوية ضيقة تتزاحم فيها أجزاء القماش والمقصات الحادة. يقف الخياط معين شحيبر في محله بشارع 30 في مدينة غزة ممسكا بقطعة شادر شاحبة اللون، كانت حتى الأمس القريب غطاء يقي إحدى العائلات النازحة حر الصيف، يعيد تشكيلها برفق يصلح ما أفسده الزمان ويحول الشوادر المهترئة إلى منتج حيوي يعيل به الناس ويخدم به أبناء شعبه. يقول شحيبر وبصمت أو بصمات الغبار، هنا بصمات الغبار والجهد واضحة على يديه، يقول: نحن لا نخيط حقائب فقط، نحن نحاول أن نصنع الحياة والمستحيل. من أقمشة مهترئة كانت في طريقها إلى القمامة، اليوم السوق فارغ تماما من الحقائب، وإن وجدت فأسعارها خيالية لا تطيقها عائلة نازحة لا تملك قوت يومها. قال: أردت أن أوجد بديلا يدبر أمور الناس الحياتية ويحفظ كرامتهم. في ورشة صغيرة تنتقل أقمشة الخيام التالفة من مرحلة إلى أخرى، تبدأ بالفرز واختيار الأجزاء الصالحة ثم التنظيف والتجفيف وفحص المتانة قبل قصها وفق مقاييس يعني أو مقاسات محددة وخياطتها لتصبح حقائب بأشكال وأحجام مختلفة. طبعا الله يكون بعون أهل قطاع غزة، يعني إحنا ما بدنا نقارن حالنا بأهل قطاع غزة، وإن شاء الله ما بنصير أو ما بصير فينا كمان مثل اللي صار بقطاع غزة، لكن ربنا يكون بعونهم حقيقة. يعني إحنا اليوم مثلا بنشتري حقائب بكذا مبلغ في قطاع غزة، للأسف الشديد إنه من الشادر البلاستيك يتم خياطة الحقائب، بنعملها توتي باج، بنحملها، بنروح بنجي فيها، فهذا مش يعني شيء له علاقة بأنه لازم نعيش هيك، لا لازم بس نفكر، يعني لازم نفكر لقدام شوي أنه ماذا لو حصل لا سمح الله ولا قدر الله بنا كما حصل في أهل قطاع غزة، وين نروح؟ فاليوم قضية النعمة هي قضية مهمة جدا، ويعني كنت حأحكي في الموضوع أكثر من مرة، لكن ما كانش في فرصة أنه سابقا كنا نتحدث عن الناس بأنها سواسية، الغني والفقير بيعمل طعام معين، بيلبس لبس معين، ممكن تلاقي ابن الثري بنطلونه كمان مرقع أو أو أو أو حذاء مرقع، عادي جدا كان الوضع سابقا. اليوم لا، اليوم اختلفت الحياة، فإحنا اليوم في نعمة كبيرة جدا بنحمد ربنا عليها دائما وأبدا، وإن الله دائما يحب أن يرى أثر نعمه على عباده، هذا لا يختلف عليه أحد. لكن اللي بنختلف عليه هو موضوع يعني الترف، لأنه بدناش ربنا يؤمر مترف في هذه الأرض فيفسق يعني نعاقب. وكمان بنفس الشيء ما بدنا ينطبق علينا قضية التبذير لنصبح إخوان يعني الشياطين، كما يعني جاء في الآية الكريمة إن المبذرين إخوان الشياطين. فإحنا اليوم نتطلع مثلا لقضية توعوية فقط لا أكثر ولا أقل، هو الإرشاد والاقتصاد والإخشوشان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، بمعنى إنه الإنسان يجب أن يكون معتادا على صعاب الحياة، مش دائما سهلة. وهذا شيء نبني في أبنائنا، نبني في في في حياتنا، في نفسنا، إنه يا بابا مش دائما الحياة سهلة. يعني مش كل يوم أنت لما تقول لي جيب لي كذا أجيب لك كذا بالراحة، لا، إنه الأصل إنه نتعب حتى نجيب هذه الشغلة. طبعا لكل طبقات بحكي، والناس يعني اللي حتى معها فلوس يعني زيادة عن اللزوم، واللي بيعمل عرس بمليون شيكل، هذا اللي عمل عرس بمليون شيكل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم بها على غيره وليس عليه، لأنها ربما تكون نقمة عليه. يعني شغل الناس بهالمليون شيكل، جاب اللحمة، جاب العرس، جاب الزينة، كل الناس اشتغلت بهالمليون شيكل، لكن ممكن هذه اللي بشوفها الناس يعني إنه هذا إنسان معاه فلوس، ممكن تكون هذه الفلوس نقمة. ليش؟ لأنه أهدرها وصرفها بغير حق أو بدون وجه حق، وفيها نوع من البذخ والترف اللي هو غير مقبول. فإحنا اليوم كمان بحاجة لنرجع نفكر صحيح بالنعم اللي إحنا موجودين فيها، بالحياة اللي إحنا موجودين فيها. نعم ربنا كتير كبيرة، النعم اللي إحنا اليوم ممكن نتزاود منها أو ما تعجبنا هي عند غيرنا يعني أكبر نعمة. يعني إحنا نقارن نفسنا وأهلنا على قطاع غزة بقطاع غزة على رأسنا من فوق، والله حقيقة يعني إحنا ما بننقص من حقه، لكن هذا الوضع اللي قائم. يعني اليوم اللي بيأكل في قطاع غزة اللبني وبيأكل مرتديلا وبيأكل جبن وبيأكل مثلا لحوم وبيأكل دجاج، هذا مش عايش في نعمة، هذا عايش في نعيم الجنة بالنسبة لهم مقارنة. وإذا إجت جرة غاز هذا بيكون في الطابق الخامس VIP من الجنة. إحنا اليوم مثلا تلتين الأعراس بتكب أكل، فلازم نفكر ونرجع حقيقة لحياتنا، نرجع لديننا، نرجع للإشي اللي بنفكر فيه إحنا كنا سابقا ختياريتنا، إنه كيف نحافظ على هاي النعمة. واليوم ديروا بالكم يا جماعة الخير، ثلثين المشاكل اللي بتصير مع أصحاب الأموال والله هي حسد. يعني صح ربنا بحب يبين الإنسان نعمته عليه، بس بنفس الوقت الحسد موجود والعين موجودة في كل مكان. فدائما كونوا مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون معكم. نهاية أسبوع بتمنىها خير إن شاء الله للجميع، اللي عنده أعراس، مناسبات، أفراح، ربنا يهني الجميع ويتمم دائما على خير، يتمم دائما على خير، ربنا يفرح الجميع اللي معاه. كمان ما تنسوا أموال الزكاة، هذا شيء مهم جدا في حياتنا كمسلمين، هذا ما ننسى أبدا، يعني شيء مفروغ منه. كيف إحنا بناكل، كيف بنشرب، لازم الزكاة اللي معه يزكي، هذا شيء مهم جدا ما ننسى. شكرا لكل إنسان دائما يبدأ بنفسه، شكرا للناس اللي دائما بتعطينا الطاقة والحيوية لنبدأ يومنا بتفاؤل، بأمل، بسعادة، بطاقة إيجابية نوزعها على الناس كلها. فصباح الخير أكيد لكل حدا عم بيتابعنا بهاي اللحظات، وصباح بس خاص لمين؟ يعني أنا منحاز دائما للنساء في هذا الموضوع، صباح الخير فقط للأمهات والمربيات، للمعلمات، يعني هذا صباح سبيشال لهم. طب ليش؟ لأنهم هم يعني هم أساس المجتمع، مش أنا ولا أنت يا ربحي أساس المجتمع، زوجتي وخطيبتك وزوجته الموجودة في البيت أو في عملها هي أساس المجتمع في موضوع التربية والأخلاق وغيرها. فربنا يصلح بالنا وبالكم جميعا، يصلح نسائنا ونسائكم جميعا، ويصلح أحوالنا جميعا إن شاء الله. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، الشكر موصول لزميلي ربحي أبراموس في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية رب. ربحي صار يستنى الخميس استني عشان الخطبة وهيك، ربنا يسهل لك أنت التاني كمان. هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج، راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
6: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
5: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطنٌ واحد.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
3: الأوضح

0: إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: اشتباكات عنيفة في تعز، القوات الحكومية تعلن السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، والتحالف يقول إنه قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها. طهران تعلن الاتفاق مع مسقط بشأن الإحجاكيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز، ومسؤولون أمريكيون يقولون إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات الكبرى ضد إيران. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي على مبنى سكني في كييف، ومسيرات أوكرانية تستهدف أهدافاً في مناطق روسية منها شركة إنترنت في مقاطعة غيازان.

0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي صباح اليوم، فيما لم تؤكد السلطات السعودية بعد وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك في وقت تصاعد فيه المعارك على جبهات القتال إلى محيط باب المندب، وبينما تتحدث القوات الحكومية عن تقدم ميداني تتسع رقعة المواجهة في أكثر من جبهة. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في صعدة والحديدة والجوف ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها.
1: الله أكبر والله العظيم.
2: التصعيد في اليمن لم يعد حبيس الجبهات، فصواريخ جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مطاري الرياض وأبها، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و36 مصابا بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. الرد جاء سريعاً، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة في 5 محافظات يمنية وتدمير 82 هدفاً عسكرياً، منها 11 مخزناً للصواريخ البالستية في صعدة، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومخازن أسلحة بحسب المتحدث باسم التحالف. لكن الضربات الجوية ليست وحدها في المشهد، فعلى الأرض تزداد جبهة تعز اشتعالا مع اشتباكات عنيفة في جبل حبشي من مسافة 0، وغارات تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبل مطران وعلى امتداد الساحل الغربي. وفي منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة تحقيق تقدم فيها والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية. كل ذلك يأتي ضمن عملية فجر اليمن، إذ تقول القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف منذ بدء العملية، وأن مئات المواقع والتحصينات وخطوط الإمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرضت للضرب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية راشاد العليمي فيقول إن العملية ماضية، وإن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى صنعاء.
0: وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أفادت بمقتل مقيمتين تحملان الجنسيتين المغربية والجزائرية إثر هجمات استهدفت مطار أبها الدولي، فضلا عن مقتل مقيم يحمل الجنسية السودانية إثر هجمات أخرى استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأضافت الهيئة أن الهجمات التي نفذت الأربعاء والثلاثاء أسفرت كذلك عن إصابة 36 مواطنا ومقيما. من جانبها دعت سفارة الولايات المتحدة في الرياض المواطنين الأمريكيين المقيمين في السعودية إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، كما أشارت السفارة إلى احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في السفر، وذلك في ضوء ما وصفته السفارة بالوضع الأمني الراهن في السعودية والتهديدات العلنية التي تواجهها جماعة أنصار الله الحوثيين للمطارات والمجال الجوي في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب احتمال تصاعد الصراع وفق تعبيرها. من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. إذن جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهدافها مطار الملك خالد صباح هذا اليوم، هذا بالنسبة لاستهدافات الجماعة مواقع سعودية وتحشيدات للقوات السعودية كما تقول، ولكن من جانب آخر كيف تبدو الأوضاع الميدانية في ظل المواجهات المحتدمة في أكثر من محور وإعلان القوات الحكومية السيطرة على جبل كهبوب؟
3: مرحبا ريما. أولا بخصوص هذا التطور المتعلق باستهداف مطار الملك خالد، كان هنالك بيان من قبل الجانب العسكري هنا في صنعاء قبل ساعات قليلة تحدث فيه عن تجدد الاستهداف لمطار الملك خالد. هذه العملية تأتي ربما هي العملية الرابعة لاستهداف المطار الملك خالد في الرياض خلال 3 الأيام الأخيرة تحديدا، وهي ضمن سلسلة من العمليات أو عدة عمليات تقوم حلول. يقول الجانب الحكومي أو الجانب العسكري التابع للحكومة هنا في صنعاء أنه قام بتنفيذها خلال الأيام الأخيرة في الداخل السعودي، ويتحدث أنه إلى جانب استهداف مطار الملك خالد في الرياض كانت هنالك استهدافات طالت منشآت أخرى كانت في نجران وجيزان وعسير، وكذلك استهداف مطار أبها. ما يتعلق تحديدا بتجدد الاستهداف أو تكرر الاستهداف لمطار الملك خالد ربما يأتي في إطار نمط تصعيدي يرتبط بما كانت بما كان أعلنه الجانب العسكري في صنعاء بأن بالتحذيرات التي أطلقها بأن الأجواء السعودية باتت غير آمنة وبأنها ستكون مسرحا لعملياته. تحديدا كان أطلق هذا التحذير في اليوم الذي أطلقت فيه جانب الحكومة في عدن العملية العسكرية فجر اليمن، وأعلن عقب ذلك التحالف الذي تقوده السعودية بالمشاركة في هذه العملية بغطاء جوي كما جاء في تصريحة المتحدث باسم تحالف الحكومة. عقب ذلك كان أعلن الجانب العسكري في صنعاء هذا الإعلان المتعلق بالتحذير من أن الأجواء السعودية غير آمنة ليتكرر الاستهداف سواء في مطار الملك خالد أو مطار أبها خلال الأيام الأخيرة بشكل مكثف. هو جزء أيضا من عملية تصعيد واسعة سواء خارج الحدود أو عملية التصعيد في الداخل اليمني، حيث تستمر المواجهات والاشتباكات تحديدا في جبهة تعز. الموقف من صنعاء بخصوص جبهة تعز حتى اللحظة لا تعليقات أو بيانات رسمية توضح طبيعة السيطرة أو خريطة السيطرة أو ما تسير عليه المعارك، لكن كان هنالك بيانا خلال ساعات ليل أمس تحدث أن القوات التابعة للحكومة في صنعاء استهدف 11 تجمعا كما يقول في عدة مناطق في جنوب باب المندب في السقيا في رأس العارة وكذلك في المضاربة، وبأن هذه الاستهدافات خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة كما يقول بصواريخ باليستية تمت وفق ما أعلن، وهي المنطقة العسكرية المتوترة القريبة من باب المندب، طبعا هي منطقة متوترة خلال الأيام الأخيرة. كان جانب الحكومة في عدن أعلن خلال الساعات الأخيرة أنه أحرز تقدما كما يقول أيضا في هذه الجبهة من خلال ما أعلن أنه سيطر على سلسلة جبال كهبوب ومناطق أخرى في مديرية المضاربة. كان تحدث قبل ذلك عن منطقة المنصورة، ويقول بأنه يواصل عمليته العسكرية التي أطلقها في مديرية الوازعية، بينما جانب العسكري في صنعاء يقول بأنه تصدى لسلسلة هجمات أو لهجمات أو محاولة تقدم من قبل تحشيدات عسكرية، في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في عدن في هذه الجبهة تحديدا في جنوب غرب الوازعية أو كذلك في جبهات أخرى بتعز، ويقول بأنه يواصل استهدافاته. كما نشر أيضا مشاهد هنا يقول بأنها تظهر إخراج قوات تابعة للحكومة في كل من مديريتي المواسط والمعافر، وهي من المديريات التي تدور فيها المواجهات طبعا في جبهة تعز تحديدا، في ظل مواجهات يبدو مستمرة في أجزاء من مديرية الصل ومواجهات أخرى في جبل حبشي. في جبل حبشي كان جانب الحكومة في عدن تحدث أنه كسر هجوما كما يقول للقوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهة التي يقول بأنه أحرز تقدما ميدانيا فيها وفق ما أعلن، إضافة إلى أن هنالك أيضا مواجهة تدور في جبهات أخرى خلال الساعات الأخيرة مثل جبهة الجوف أو جبهة مأرب، هجمات متبادلة، وكل طرف يتحدث أنه نفذ استهدافات في هذه الجبهات وفق البيانات العسكرية التي أعلنت خلال ساعات ليل أمس تحديدا بخصوص الجبهات الأخيرة. لكن خلال ساعة الصباح وحتى اللحظة لا بيانات عسكرية من الطرفين بخصوص ما استجد في هذه الجبهات المتوترة.
0: شكرا علي، ذهب من صنعاء. نرحب بضيفنا السيد سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية من الرياض. سيد سالم، إذن كما ذكر مراسلنا تهديدات متواصلة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين للسعودية وبأن الأجواء المملكة أصبحت غير آمنة، ما هي الخيارات لدى المملكة لتعامل مع هذه التهديدات وضمان أمن أجواء البلد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة ريما وأحيي السيدات والسادة المشاهدين وشكرا لكريم الاستضافة. حقيقة يعني المملكة تتعرض لعدوان، وهذا العدوان بينته الجهات الرسمية السعودية، هناك بيان واضح بالاستهدافات والاعتداءات الغاشمة التي استهدفت المطارات وخاصة مطاري الملك خالد في الرياض، وأيضا وهو مطار دولي بطبيعة الحال، ثم مطار أبها الدولي، والخسائر البشرية وربما المادية التي أصابت هذين المطارين وفيهما الضحايا البشرية من الجنسيات العربية وأيضا من المواطنين السعوديين. سؤال حضرتك هو كيف تتصرف المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية بكل بساطة هي تتعرض لعدوان، هذا العدوان هو في الحقيقة يعني ينفذ عبر الميليشيات الحوثية الإيرانية في المحصلة النهائية التي تريد أو تحاول إخراج الملف اليمني من داخليته، ومن أن يكون ملفا يمنيا يمنيا عبر الحرب الأهلية المندلعة هناك منذ سنوات، إلى أن يكون ملفا إقليميا وتربطه بما يحدث في المنطقة، خاصة بالهجمات الضربات العسكرية أو العمليات العسكرية التي يعني من المحتمل أن تتصاعد في مقابل الجانب الإيراني. كيف تتصرف المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية لديها قوى دفعها الذاتية من أدوات عسكرية تصد بها هذا العدوان، وأيضا المملكة والتحالف لديهم القدرة على التحرك وضرب، وهذا صدر بيان عن التحالف مصادر إطلاق النيران ومنصات إطلاق الصواريخ، أملا في تحجيم هذا الخطر عن المملكة العربية السعودية. وأيضا على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى يعني الحق القانوني، المملكة لها كل الحق القانوني في أن تدافع عن نفسها وترد العدوان عن نفسها بالطريقة التي تراها. الشيء الآخر، المنظومة الدولية كلها هي
0: نعم
4: تدين هذا الاعتداء وتصفه بأنه اعتداء غاشم واعتداء إرهابي على أعيان مدنية خالصة هي ليس لها علاقة بالحرب. والجانب الحوثي يعني هو يعلن هذه الأمور، المملكة يعني عندما يعني يتأكد أن هناك عدوان، وعندما يكون هناك ضربات أو يكون هناك اعتداءات وتنتج خسائر إما بشرية أو إما مدنية، المملكة تعلن عنها، لكن يعني هناك حالة تثبت
0: نعم
4: وتأكد من كل شيء قبل الإعلان عنه.
0: نعم دكتور سالم، بالنسبة لاجتماع الرياض وطبعا مناقشة مشاركة القوات التركية والباكستانية في مهام غير عسكرية، هل وضعت خطة بالفعل للتنسيق بين هذه الدول الثلاث؟ وبالتالي هذه القوات ما دورها ومهامها في هذه المرحلة؟
4: يعني أنا على كل من المتابعين، وهذا طبيعي لمثل هذا الإعلان ولمثل هذا التحالف، أنت تقصدين تحالف مكة
0: نعم
4: بين
0: نعم بعد تفعيل
4: المملكة العربية
0: اتفاقنا
4: السعودية؟
0: نعم.
4: نعم، أنا أعتقد أن آخر الاجتماعات التي تمت في المملكة العربية السعودية قبل نحو 3 أيام، والذي تزامن مع إطلاق فجر الحرية أو فجر الفجر اليمني أو فجر الجديد في اليمن، أعتقد أن كان الهدف منه هو التفعيل، بمعنى وضع كل الاتفاقات التي تمت بين هذه الأطراف الثلاثة في موقع التفعيل. أنت تحدثت أو سألت حضرتك عن الشيء الغير مدني أو الغير عسكري، أنا لم أسمع بهذه الجزئية. ربما أنا أعتقد أن هدف كل هذا التحالف هو معلن في يعني البيانات الأولى، الهدف هو دفاع وردع، دفاع وردع، هذه أعمال عسكرية خالصة في الحقيقة، لأن المنطقة أصلا تتعرض لحالة من السيولة الأمنية، وهناك اعتداء اليوم واضح على أراضي المملكة العربية السعودية وعلى يعني مصادر ثروتها وعلى حتى مقدساتها. فالعملية هي عملية في تقديري، أو أنا كما أقرأ الأمور يعني هي تسير أو تنصب في الجانب العسكري.
0: نعم، طيب أيضا تقارير، طبعا هذه الأمور غير معلنة، ولكن التقارير أيضا تشير إلى دلالة زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض واحتمالية مشاركة أيضا
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
7: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM.
4: رؤية شخصية كتعليق على الموضوع، يعني إن كان القصد هو مقاتلين ويعني عسكريين، يعني السوريون أنا متأكد أن لديهم ولاء ولديهم حب للمملكة العربية السعودية ويدافعون عنها وعن مقدساتها، لكن في الجانب الآخر أنا أؤكد يعني المملكة لا تشكو نقصا من هذه الزاوية. أنا أعتقد أن إن كان هناك شيء من هذا القبيل سيعلن عنه في وقته، لكن في تقديري وكما أرى الآن لم يعلن شيء، ومن الناحية الأخرى ليس هناك النقص الحاد ربما الذي يستوجب مثل هذا العمل على الأقل الآن.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية من الرياض، شكرا لك. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن القتال في اليمن أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح في البلاد. وقالت المنظمة إن جميع النازحين تقريبا غادروا منازلهم منذ بداية سبتمبر مع شداد المعارك بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين.
7: تفرغ الحرب البلدات من أهلها، في ذباب على الساحل اليمني شوارع شبه خالية وبيوت غاب سكانها، يفر الناس بما يستطيعون حمله ويتركون وراءهم ما قد لا يجدونه عند العودة، حتى الجدران قد لا تسلم من الرصاص والقذائف. مشاهد تختصر موجة نزوح متسارعة. تقول المنظمة الدولية للهجرة إن القتال أجبر أكثر من 200,000 شخص على مغادرة منازلهم، جميعهم تقريبا منذ بداية سبتمبر مع اشتداد المعارك. في المخا تركت المعارك آثارها على الميناء، سفن متضررة وأخرى غارقة في مدينة لا تزال تعيش على وقع القتال. بعيدا عن نيران الجبهات المشتعلة تبدأ هنا معركة أخرى، نار لإعداد ما تيسر من الطعام وكفاح يومي لتأمينه. في مخيمات النزوح يطول البحث عن الماء والغذاء، والأطفال أكثر عرضة لدفع الثمن. اليونيسف حذرت من تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال. تصل المساعدات، لكن الاحتياجات تتسع أسرع من القدرة على تلبيتها، وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من تسارع أزمة النزوح في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة. خرج هؤلاء بحثا عن الأمان، لكن الابتعاد عن القتال لا يكفي حين يرافقهم الجوع. تحت الخيام تبدأ حياة جديدة وكفاح يومي لتأمين القوت.
0: أفاد موقع أكسوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى باستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وبحسب المصادر لم تحدد التعليمات موعداً لبدء أي ضربات، كما أن الرئيس ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن. وأشار أكسوس بحسب المصادر إلى أن أي تصعيد محتمل قد يشمل ضربات مكثفة تستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع إسرائيل وبمشاركة من جيشها. وأضاف المصادر أن ذلك يأتي في وقت لم تحقق المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقدما، وأشارت إلى أن الوسطاء القطريين ينتظرون ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطالب بتنازلات في الملف النووي. نشرت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم مشاهد توثق ما قالت إنها عملية تزويد مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالوقود جوا خلال تنفيذ مهمة ودوريات في أجواء منطقة الشرق الأوسط. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حددت شروطها ومواقفها بشأن إنهاء الحرب واستعادة الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وأضاف بقائي أن الرد الإيراني على المقترحات المقدمة من الجانب الآخر سيسلم عبر الوسطاء. وبحسب التلفزيون الإيراني فقد أعلن بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز وآلية إعلانها لدى الجهة الدولية المختصة. نرحب بضيفنا دكتور نبيل عتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية من عمان. أهلا بك دكتور. يعني هناك أكثر من مسار يتحدث عن توصل إيران إلى موقف محدد، وسلم بالفعل إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي المعدل، ومن جهة أخرى الولايات المتحدة تقول عبر طبعا ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن استعدادات عسكرية لضربة ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كيف تصف هذه المرحلة، وما هو المفهوم من كل هذا التناقض والتباين في المواقف وأيضا في التحركات العسكرية؟
8: صباح الخير أستاذ ريما. يعني إحنا الآن نعيش مرحلة لا حرب ولا سلم، هنالك اختلاف وبون شاء

0: الإيراني على هذا الأمر، على الرغم من حديث الولايات المتحدة الأمريكية على أن إيران فقدت هذه الورقة، وبالتالي لا يمكن التفاوض حولها. ما تريده واشنطن هي أربع مسائل أساسية. المسألة الأولى هرمز أولا، بمعنى فتح المضيق وضمان الملاحات وتهديد السفن أو تعطيلها، وراح يكون على الأرجح هو الشرط الأمريكي الأول لتخفيف الضغط على إيران، لكن فتحه هو مرتبط بشروط أمريكية، وهو ما يجعل هرمز بوابة الاتفاق وليس مجرد بند داخله، لأنه الإيرانيين فعليا هم لديهم القدرة على الإيذاء وليس لديهم القدرة على السيطرة والهيمنة. هنالك فرق واسع ما بين المصطلحين، يعني عندهم قدرات على استخدام الصواريخ الساحلية وزرع الألغام وغيرها، وبالتالي هم يقولون أنه أن من يمر من السفن هو برضا إيراني وبضوء أخضر إيراني، وإذا أرادت إيران إغلاق المضيق تستطيع إغلاقه فورا، لكن هذا الأمر ربما بات محل كثير من التساؤلات. الأمر الآخر هو وقف التصعيد الإقليمي، يعني واشنطن تطالب بضمان عدم استخدام إيران للصواريخ والمسيرات وللأذرع لتهديد القواعد الأمريكية ودول الخليج والممرات البحرية. والانتقال إلى النقطة الأهم وهي جوهر الصراع ما بين الطرفين، النووي هو جوهر الصفقة أستاذ ريما، يعني المطلوب لن يقتصر على تعهد سياسي بعدم صناعة قنبلة نووية، بل بترتيبات تتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني. الإيرانيين أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم معنيين بتخفيض وترقيق نسبة التخصيب من 60% والرجوع ربما إلى نسبة 63%، لكن هل سوف تقبل واشنطن بذلك؟ لا أعتقد ذلك، لأن الحرب أساسا قامت على فكرة تفكيك البرنامج النووي وأغلاق المنشآت النووية الثلاث، ناتانز وفوردو وأصفهان، وبحث مصير المنشآت الأخرى السرية التي قامت إيران بالتأسيس لها مثل منشآت طارقان 2 والريمبو ومنشآت رأس الفاس، وتسليم أجهزة الطرد المركزية والتفتيش والرقابة وغير ذلك، وأيضا تسليم كميات اليورانيوم الأخرى التي قامت إيران بالتخصيب والوصول لها. يعني إحنا اليوم نتحدث عن إيران باتت تمتلك أكثر من 86 ضعف كميات اليورانيوم المسموح فيها من حيث الكميات. ثم الانتقال إلى برنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي. النقطة الأخرى هي تركيز إيران دائما على الأرصدة المجمدة أستاذ ريما. هذا الإفراج لن تقبل به واشنطن مقدما. ترامب عم بصر على آلية التنفيذ مقابل التنفيذ، بمعنى أنه أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال يأتي تدريجيا بعد الخطوات الإيرانية القابلة للتحقق مع ضمانات تنفيذ أقوى، بمعنى أن إيران لا يريد مجرد مذكرة سياسية جديدة وإحياء المذكرة السابقة، هو يريد آلية ماذا تفعل إيران وماذا تحصل مقابل وماذا سيحدث.
1: نعم دكتور نبيل، كل ما ذكرته يوضح أن المشكلة أو العقبة الأساسية هو ترتيب الأولويات بالنسبة للجانبين في هذه المرحلة ووفق كل المعطيات الميدانية والسياسية. هل هذه المرحلة يمكن أن تسمح لأي من الطرفين فرض شروط معينة وترتيب أولويات، أم أن الطرفين الآن في مشكلة تتعلق بهذه الترتيبات نظرا لأن الطرفين لديهما أيضا عقبات واستحقاقات وحسابات داخلية؟
0: صحيح، أتفق معك تماما، هناك حسابات داخلية لدى الطرفين، لكن العنصر الزمني أو الفصل الزمني هو عنصر مهم، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتحدث لغاية هذه اللحظة عما يسمى باستراتيجية المراحل، بمعنى ترتيب الملفات كما تفضلتي، بمعنى أن المرحلة الأولى تتضمن هرمز ووقف إطلاق النار وفتح الملاحة ووقف الضربات وحماية القواعد الأمريكية، ثم الانتقال للمرحلة الثانية عنوانها النووي والتخصيب والمخزون والرقابة والتفتيش، ثم المرحلة الثالثة الاقتصاد وتخفيف تدريجي للعقوبات مع السماح بتصدير النفط ومعالجة موضوع الأموال المجمدة بشكل تدريجي، بمعنى أن لا تحصل إيران على امتيازات مقدما كما حصل بعد مذكرة التفاهم. ثم حدث سوء الفهم الحاصل ما بين الطرفين في تفسير المادة الخامسة المتعلقة بمضيق هرمز ما بين الرواية الإيرانية والسردية الأمريكية، ثم الانتقال للمرحلة الأخرى وهي الأمن الإقليمي، يعني الصواريخ والميليشيات والنفوذ الإقليمي وغير ذلك. هذه من القضايا المهمة والمحورية. هناك اعتبارات داخلية، يعني ما زال الحرس الثوري الإيراني يصر على أهمية أنه كلفة الحرب يهون عليه من كلفة الاستسلام، وتحدث بالأمس الرئيس الإيراني أنه الهدف النهائي هو تفكيك النظام الإيراني، وتحدث أيضا في وقت سابق أنه مركز الثقل الدبلوماسي والتفاوضي قد انتقل من يد الحكومة والوفد التفاوضي إلى الحرس الثوري الإيراني في محاولة لإبراء الذمة، أنه إذا حصل هنالك أمر تصعيدي وصلت الأمور إلى حافة الهاوية فإن من يتحمل المسؤولية هو الحرس الثوري الإيراني. وهنالك شد وجذب ما بين التيارات داخل إيران، هنالك استعفاء أو إقالة لوزير النفط الإيراني، وهنالك استجواب لوزير الخارجية، ويبدو أنه يعني كجزء هو نستطيع أن نقول ريما أنه كجزء من تبادل الأدوار بمحاولة إرسال رسالة للخارج بأن هنالك ضغوط على التيار المفاوض الإيراني.

0: الولايات المتحدة الأمريكية أن تخفف من مطالبها لمحاولة إحياء المفاوضات من ناحية، ومن ناحية تخفيف الضغط الداخلي من جانب الحرس الثوري الإيراني الذي يقدم الأيديولوجيا على الاقتصاد، ويرى أنه تقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والانتقال إلى البرنامج الصاروخي ومن ثم الانتقال إلى النفوذ الإقليمي، هذا معناه نزع ما يسمى بالأوراق الردعية لجانب التي يعني يمتلكها الجانب الإيراني، ونقل المواجهة إلى الداخل الإيراني، ومن ثم ربما احتجاج المظاهرات والاحتجاجات وغير ذلك. في تقديري أنه الأمور مرشحة للتصعيد، لأنه كما تفضلت في البداية هذا الحشد العسكري يعكس أنه الولايات المتحدة الأمريكية قد انتقلت فعليا من سياسة الاحتواء إلى تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ ضربات بعيدة المدى إذا فشلت الدبلوماسية، مع الاستعداد لعدة تنازلات. يعني هذا ربما هذا الحشد العسكري في نهاية المطاف لا يعني بالضرورة قرار بالحرب، ربما يهدف إلى توفير خيارات تشمل ضربات محدودة أو حملة جوية واسعة، وأيضا إضافة إلى حماية القواعد.
1: ولكن دكتور نبيل، هل يمكن أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا أو قرارا بضربة عسكرية مباغتة لإيران قبيل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، وكما تقول التقارير بالتنسيق مع إسرائيل؟
0: ربما قد يدفع الجانب الإسرائيلي كأحد الخيارات والتلويح فيه كطرف غير منفلت، وهنالك يعني تسريبات إعلامية تتحدث بهذا الأمر، أنه حتى إعداد قائمة بالاغتيالات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت الجانب الإسرائيلي باستثناء 10 إلى 12 شخصية ربما بعدم الاغتيال، ربما هذا لممارسة مزيد من الضغط على الجانب الإيراني وضغط التفاوض على إيران. يعني واشنطن تستخدم القوة العسكرية كورقة ضغط لدفع طهران لتقديم تنازلات في الملفات النووية ومضيق هرمز، بالإضافة إلى الاستعداد اللوجستي، لأنه إحنا اليوم نتحدث على أنه فعليا ربما قد يتخذ هذا القرار، خاصة مع إدراك الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب أن الحزب الجمهوري سوف يخسر انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي ربما التلويح بضربة عسكرية إذا ضمنت نجاحها ربما قد يعزز من حظوظ الحزب الجمهوري في الفترة المتبقية.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هنا لرفع أعلام فلسطين وللتنديد بحرب الإبادة الجماعية في غزة، شرطة العاصمة دفعت بنحو 700 عنصر من عناصرها لحماية المظاهرة وتنظيمها بعد فرض قيود كثيرة عليها، أبرزها تغيير مسار المظاهرة، منع إخفاء الوجوه، ومنع أيضا رفع أي شعارات تعتبرها شرطة العاصمة إشكالية مثل انتفاضة، أو أي شعارات أيضا تؤيد منظمة فلسطين أكشن. طبعا ما نشاهده الآن هو محاولة من الشرطة لأيضا حصر المظاهرة في مكان واحد في ظل وجود أيضا متظاهرين وناشطين يحملون أعلام إسرائيل وينددون بهذه المظاهرة ويهاجمون أيضا شرطة العاصمة كما شاهدنا منذ قليل. بالتالي هذه المظاهرة قد لا تكون الأكبر لكنها تمتلك خصوصية كبيرة في ظل تزامنها مع 7 أكتوبر، هذا التاريخ الذي يعتبر إلى حد كبير مثيرا للجدل بالنسبة لأيضا السياسيين البريطانيين على وجه الخصوص. إذن هذه المظاهرة ما تزال حتى اللحظة مستمرة، لكنها هي تمهيد في الواقع لمظاهرة أخرى ستشهدها العاصمة يوم السبت، ويعتقد أنها ستكون حاشدة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
6: في الضفة الغربية هاجم مستوطنون أطراف بلدة صريف الشمالية الخليل، وقال رئيس بلدية صريف حازم غنيمات للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشمالية للبلدة وأحرقوا أشجارا وأراضي زراعية في محيط المنازل قبل تجمع الأهالي للتصدي للهجوم. وأشار رئيس البلدية إلى صعوبة حصر الأضرار جراء اقتحام جيش الاحتلال المنطقة لتأمين انسحاب المستوطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقبة شمالية مدينة طوباس في الضفة الغربية وسط انتشار عسكري في المنطقة، وأظهرت مشاهد تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية داخل البلدة. وتظهر هذه المشاهد لحظة مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير رائد الحوتري في قلقيلية واعتقال زوجته. وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 4 بينهم طفلان في هجوم روسي على مبنى سكني في كييف. وأفادت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن الهجوم تسبب باندلاع حريق وانهيار جزئي في المبنى، وقد تمكنت فرق الإنقاذ المحلية من إجلاء 22 شخصا من المبنى المستهدف بينهم 8 أطفال وفق ما أفادت به المصادر الأوكرانية. كما اندلعت حرائق جراء هجوم روسي استهدف منطقة شابانكا في مدينة أوديسا الأوكرانية. ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مدينة بريلوكي بشمال وسط أوكرانيا إلى 22 قتيلاً و54 جريحاً. وأفادت فرق الإنقاذ المحلية بأن طواقمها تسابق الوقت للبحث عن عالقين تحت الأنقاض، فيما قدمت الدعم والمساعدة للجرحى. في المقابل، تسبب هجوم أوكراني بمسيرات استهدف مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية في اندلاع حريق ضخم بمركز بيانات تابع لعملاق الإنترنت والحوسبة السحابية الروسية يانكس، وأسفر الهجوم عن اندلاع حرائق في الموقع المستهدف وسط تقارير عن أضرار مادية دون الكشف عن حجم الخسائر. ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. أهلا بك إياد. إذن هجمات روسية متواصلة ومتزامنة في العاصمة كييف وكذلك في وسط أوكرانيا، ما الحصيلة حتى الآن وما الذي تقوله القوات الأوكرانية عن الهجمات أيضا التي تشنها على مراكز مهمة اقتصادية وحتى كما ذكر الخبر على مركز تابع لحوسبة سحابية روسية، وبالتالي ما أسباب هذا الهجوم المستمر على هذه المنشآت؟
3: نعم ريما، صباح الخير. يعني لا تزال هذه الهجمات هي يعني تتكرر، وهو المشهد الأساسي هنا في العاصمة كييف منذ مساء أمس، وحتى يعني ساعات الصباح كانت قد دوت صافرات الإنذار في كييف وأيضا في محيطها لأكثر من مرة، لكن يبدو أن الهجمات الدامية ربما على العاصمة كييف كانت خلال يوم أمس ومساء أمس. أحدث البيانات الصادرة من وزارة الداخلية الأوكرانية تتحدث عن مقتل 6 أشخاص في العاصمة كييف خلال 24 ساعة الماضية. كما ذكرت كان هناك تسجيل لمقتل شخصين في منطقة ديسنيانسكي بعد أن ارتطمت إحدى المسيرات بشكل مباشر وأصابت مبنى سكنيا متعدد الطوابق. قامت فرق الإنقاذ والطوارئ هرعت إلى المكان، تمكنت من إخماد النيران وأجلت عدد من السكان إلى مناطق آمنة وقدمت الرعاية الطبية لهم. وأيضا في مساء أمس أيضا كانت هناك ضربة أخرى لحي أبالونسكي، أحدى هذه المسيرات سقطت بشكل مباشر في باحة أو ساحة أمام مباني سكنية، مما تسبب بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء هذه الهجمات. طبعا الهجمات الروسية ريما يعني هي على مناطق أيضا أخرى في محيط العاصمة كييف. هناك تتحدث الإدارة العسكرية عن أن هذه الهجمات وإن كانت تتوقف في بعض الأحيان عن أجواء العاصمة لكنها لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني تحذيرات عديدة كانت قد صدرت من قيادة القوات الجوية عن تحليق مسيرات في محيط العاصمة في بلدات ومناطق قريبة من العاصمة كييف، منها منطقة بيشهرد، منها منطقة أبوخا، برافاري، باريسبل وبوتشا. طبعا هذه المناطق هي تستهدف بشكل يومي من قبل المسيرات الروسية، تستهدف فيها مناطق لمستودعات تعود لشركات تجارية أوكرانية وأيضا لمنشآت تعد منشآت لوجستية أوكرانية في هذه المناطق. طبعا يعني لغاية الآن الحديث يبدو أن الهجمات الروسية ربما على مناطق أخرى مثل زاباريجيا ودنيبروبتروسك يعني باتت حدتها منخفضة. كما نلاحظ اليوم الإدارة العسكرية في زاباريجيا تحدثت عن إصابة 3 أشخاص في عدد من الهجمات التي طاولت 52 بلدة وقرية. هناك يعني تقارير عن أضرار لحقت بعدد من المباني السكنية والمنشآت البنية التحتية المدنية. أما في مقاطعة دنيبروبتروسك فلا يوجد إصابات بحسب البيان الصباحي للإدارة العسكرية، وإنما يعني الأضرار اقتصرت على مباني سكنية ومنازل خاصة جراء الهجمات بالمسيرات والقصف المدفعي والقصف براجمات الصواريخ الروسية.
6: شكرا إياد السيتي من كييف.
3: نعم.
6: في السودان، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرة مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق، وقالت في بيان إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 سيدات وإصابة العشرات، مطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تحصد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. اختتمت في مدينة وهران الجزائرية فعاليات معرض ومؤتمر إفريقيا والمتوسط للطاقة والهيدروجين نابك 2026 بمشاركة فاعليين جزائريين ودوليين في قطاع الطاقة، وتركزت النقاشات على تحويل فرص التعاون في قطاع الطاقة إلى مشاريع واتفاقيات ملموسة.
4: في وهران لا تقتصر أجندة نابك 2026 على استعراض أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، بل تفتح النقاش أمام تحديات تواجه السوق الدولية في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية وضغوط متزايدة على أمن الإمدادات. وبالنسبة للجزائر، أحد أبرز محاور النقاش هو كيفية المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق النفط بالتعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع.
7: من أهم الخطوط العريضة التي تم مناقشتها اليوم من خلال مؤتمر نابك هو كيفية المساهمة في استقرار السوق النفط الدولي، وخاصة في هذه الظروف أو الظروف العالمية والإقليمية الراهنة.
4: ولا ينفصل هذا النقاش عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة من تنويع مصادر الطاقة إلى تطوير الهيدروجين والحلول الرقمية، وهي ملفات جعلت من نابك مساحة للقاء الشركات والهيئات الجزائرية بنظرائها الدوليين. لكن أهمية هذه اللقاءات لا تقاس فقط بحجم النقاشات التي تدور داخل قاعات المؤتمر، وإنما بما يمكن أن تنتجه من شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ.
8: الطبعة تميزت بالانتقال إلى أرض الواقع حتى قبل انتهاء الدورة في حد ذاتها، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات وعقود بين الأطراف، وما تميزته باستقطاب وفود أجنبية كثيرة على غرار الدول الإفريقية.
4: ومع اختتام المؤتمر تبدو الرسالة الأوسع لنابك واضحة، فالجزائر تريد أن يكون حضورها في سوق الطاقة قائما على أكثر من دور المنتج والمصدر، وأن توسع شراكاتها في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع عالميا. من استقرار سوق الطاقة إلى تعزيز الشراكة مع أوروبا وتحويل النقاشات إلى اتفاقيات على أرض الواقع، تبدو نابك 2026 أكثر من مجرد منصة لعرض التقنيات والشركات. هنا تحاول الجزائر أن تعزز موقعها في خريطة الطاقة ليس فقط كمنتج ومصدر، وإنما كشريك في صياغة مشاريع وشراكات الطاقة للمرحلة المقبلة. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من مدينة وهران الجزائر.
6: في العراق، قالت مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لما الموسوي إن وزارة التجارة العراقية باشرت بتنفيذ حملات متابعة ميدانية للأسعار في الأسواق المحلية بهدف الحد من أي محاولات لاستغلال تغير سعر الصرف ورفع الأسعار بصورة غير مبررة. وأكدت في تصريح للتلفزيون العربي أن الارتفاع في سعر الصرف لا ينبغي أن يكون مبررا لافتعال أزمات في الأسواق.
9: الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأمن الوطني والجريمة المنظمة عملت على تشكيل حملات لمتابعة الأسعار في الأسواق المحلية. نعرف جشع بعض التجار يعملون على خلق أزمات غير حقيقية، متحججين ذلك بالارتفاع الأسعار. الكل يعرف أنه قيمة سعر الدولار صار يمكن أكثر من سنة بالسوق الموازي هو 150، فماكو ارتفاع حقيقي ولا أكو داعي للأزمات المفتعلة.
6: تشهد عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي هدوءاً بعد أيام من سيطرة القوات الحكومية عليها، وتسعى السلطات الفيدرالية في إثيوبيا إلى السيطرة على كامل الإقليم وسط تصاعد المخاوف من دخول أطراف إقليمية على خط النزاع.
10: لم تعد شوارع عاصمة تيغراي مسرحاً للعمليات العسكرية، كانت قبل أيام مركزاً لمسلحي جبهة تحرير الشعب تيغراي، لكن اليوم ومع انتشار الجيش في شوارعها عاد الهدوء الحذر ومظاهر الحياة إلى قلب ميكيلي.
11: الأجواء في محيط السوق جيدة للغاية حالياً. نحن نقوم بعمليات الشراء في أجواء يسودها الهدوء والأمان.
10: حالة السكون التي عمت عاصمة الإقليم لم تشمل مناطقه كافة، فالقوات الحكومية وبينما تواصل مساعيها لإحكام القبضة على كامل الإقليم أوقعت قتلى وجرحى، كما تنقل فرانس بريس عن مصادر طبية محلية. هؤلاء سقطوا في غارات نفذتها القوات الحكومية وتلك الموالية لها بهدف توسيع نطاق سيطرتها على تيغراي، يقول الجيش الفيدرالي، بينما يلفت كذلك إلى معضلة لطالما أرقت حكومة أديس أبابا. الجيش يزعم وجود قوات إريترية في شمال تيغراي في وقت يقول فيه مسؤول محلي وشهود عيان إن موقع وجودها هو مدينة أدغيرات، أما وجهتها فهي جنوباً نحو ميكيلي. سياق يعيد إلى الأذهان خطر اتساع رقعة النزاع ليشمل دولاً في الإقليم، خصوصاً وأن إثيوبيا لم تتوانى يوماً عن توجيه أصابع الاتهام نحو أسمرة بزعم تقديم الدعم لمناهض الحكومة. كما يتزامن مع توتر دبلوماسي متصاعد وصل إلى حد قطع العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا.
6: دعت أبرز النقابات الإسبانية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل بهدف زيادة الضغط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.
12: برشلونة، المدينة التي وصفت يوماً بأنها لا تنام، نام كثير من أبنائها تحت الخيام في احتجاج عنوانه أزمة السكن، وشكلت حضوره الأبرز فئة الشبان. تلك الفئة العمرية لطالما اعتبرت السكن مسألة جوهرية لها، إذ تنظر إليه بوصفه أحد دعائم تأمين المستقبل اللائق.
13: أعتقد أننا نحقق تقدماً طفيفاً باتجاه تحقيق أهدافنا. نشعر بأن جزءاً من مسؤولياتنا تكمن في توحيد صفوف اليسار الذين تختلف أحسابهم في الكثير من الأمور. نحن نعتمد استراتيجية معينة وأعتقد أننا نسير إلى الأمام.
14: إنهم يحاولون إزاحتنا من هنا لأننا نزعج بعض السكان كما قالوا. لا أعتقد أن مسألة السكن تهم السلطات ولا ارتفاع تكلفتها. إنهم لا يهتمون أصلاً بأي مكان نستأجر وبأي ثمن.
12: وفي محاولة منها لامتصاص نقمة المواطنين المعترضين، أعادت الحكومة الإسبانية طرح تخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات يورو لتوفير قروض بقيمة تصل إلى 50,000 يورو لشراء المسكن الأول. وتتضمن أروزمة القوانين تخصيص 280 مليون يورو لتشجيع البناء الصناعي للمساكن و400 مليون يورو لدعم المساكن الاجتماعية وتمديد عقود الإيجار لمدة 2 وفق شروط معينة. لكن هذه الإجراءات قابلها بعض المتظاهرين بالفطور وعدم الحماسة.
15: لا أعتقد أن هذا يكفي، يمكن أن تكون خطوة جيدة ولكنها غير كافية. كان لديهم 8 أعوام للقيام بذلك، لكن الوقت قد تأخر.
12: محاولة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إنقاذ الموقف قبل تصاعد الأمور أكثر في الشارع يبدو أنها ستصطدم بمعوقات كثيرة، لعل أبرزها أن هيئة البرلمان منحلة، ومن سيصوت على القوانين اللجنة الدائمة لمجلس النواب، كما أن الموافقة على مشروعي القانونين تستوجب موافقة الحزب القومي الباسكي غير المضمونة أصلاً. هذا عدا عن حراك يتزايد نطاقه في الشارع يوماً بعد يوم. فهل ستستطيع حكومة سانشيز تجاوز هذا التحدي المستجد قبل موعد الانتخابات النيابية المبكرة التي حددت في 29 نوفمبر القادم؟ أم أن الأزمة ستتفاعل أكثر في قادم الأيام لتصبح مادة أساسية في المنافسة السياسية والحراك الانتخابي المرافق لها؟
6: طلبت الولايات المتحدة رسمياً من الحكومة الروسية معلومات إضافية بشأن حالة يشتبه ارتباطها بالطاعون الرئوي وفق متحدث باسم الخارجية الأمريكية، ونفت روسيا فرض إجراءات لمكافحة الطاعون بعد وفاة موظفة في معهد متخصص بالمرض في سيبيريا.
16: هنا في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون في سيبيريا الروسية تدرس مسببات الأمراض الخطيرة، لكن وفاة إحدى موظفاته وضعت المعهد في قلب التساؤلات. في 2 أكتوبر الجاري أصيبت موظفة مختبر تبلغ من العمر 28 عاما بوعكة صحية، ثم توفيت بعد معاناتها من التهاب رئوي لم يحسم سببه. ومع انتشار خبر الوفاة تعددت الروايات. منشورات على مواقع التواصل تحدثت عن احتمال تعرضها لبكتيريا الطاعون داخل المختبر، وروايات أخرى ربطت مرضها برحلة إلى تايلاند أو زيارة منطقة قرب الحدود مع منغوليا، لكن السلطات الروسية نفت وجود أدلة تؤكد أيا من هذه الاحتمالات.
17: الجميع يعرف أن أنبوب الاختبار انكسر، وأن هناك إهمالا في مكان العمل، وأنه لم يتم الإبلاغ عما حدث.
16: وبانتظار ما ستكشفه التحقيقات اتخذت إجراءات احترازية. نحو 200 شخص من مخالطي الموظفة وضعوا تحت المراقبة الصحية. وفي مدينة شيليخوف القريبة تحدثت تقارير عن إجراءات حجر صحي في مستشفى محلي. أما رسمياً فتقول هيئة حماية
18: راديو الحرية
19: 92.17 FM.
20: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
21: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياه.

0: القراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: باسمك اللهم نبدأ. صباح الخير سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا النهار عبر إذاعة منبر الحرية وأثيرها. نحييكم ونرحب بكم في لقاء هذا الصباح. بدأنا المشوار يا سادة، هذه تحية صباحية معطرة ومكللة بكل دعوات القلوب الصادقة لكل أهلنا وأحبابنا في كل مكان في هذا العالم، بأن يمن الله عليهم دائما بالسعادة والرضا والرضوان من عنده عز وجل. أهلا بكم إلى وسط البلد الذي يأتيكم كل صباح في هذا الموعد برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نفخر بإنجازاتها وصمودها في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشتها منذ أكثر من ربع قرن، حوالي 30 عاما على انطلاقة جوال يا سادة. وما زالت جوال تعمل بجد واجتهاد، وما زالت تسعى لتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها ومستخدميها. صباح الخير لرأس هرمي جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية الصديق العزيز عبد المجيد ملحم أبو زيد، صباح الخير إليك ولكل اللي عندك. الأحبة الأكارم، صباح الخير لكم مستمعين في كل مكان، ونرجو منكم دائما أن تكونوا عونا لنا في إيصال الصوت، ولذلك نطلب منكم مع بداية البرنامج مشاركة البرنامج عبر صفحاتكم وعبر مجموعاتكم لنوصل صوتكم إلى أبعد مدى. صباح الخير لربحي أبو رموز العريس، راح يضل عريس من هون لما يتجوز ولما يخلف كمان. صباح الخير حبيبنا ربحي، يعني أنا مبسوط أكثر من ربحي يا جماعة بخطبة ربحي. ربحي انقلب 180 درجة، مش 360 درجة. فكرة بسمع ناس كتير بقول لك والله انقلب الحال 360 درجة، شو يعني 360؟ يعني رجع زي ما هو 360، يعني رجع لنقطة الصفر؟ لا، 180 درجة يعني انقلب من النقيض إلى النقيض، يعني كأنه من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى الجنوب، 180 درجة انقلبت ابتسامة ربحي. فصباح الخير يا عريس، تحياتنا لك وربنا يجوز كل الشباب عشان يضلوا يضحكوا زيك ويضلوا فرحانين زيك ويغيروا الأغاني زيك ويغيروا النمط مثلك. صباح الخير لكل شبابنا والصبايا، اليوم الخميس أكيد في مناسبات حلوة ومناسبات سعيدة، مبروك لكل اللي عندهم مناسبات، وخاصة أخونا إيهاب حسونة اللي بكرة عنده زفاف ابنه، فرح نبارك له أكيد مباركة هالكد على رأيهم. إذن يا سادة انطلقنا في رحلة هذا الصباح، لكم من التحية، هذه أيضا أمنياتي لكم بالخير دائما ولنفسي. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

اقسم بالله انت وعمر عبد الله بدكم تعقدوا الناس هرعيته، يعني فكرك كل الناس بتعرف شو معنى هرعيته؟ هرعيته هاي كلمه خليليه زي هذه كلمه طنطشه وحردبه، وبتعرف شو يعني حردبه يا ربحي وطنطشه؟ طب شو يعني طنطشه؟ طنطشه يعني اعلى الاشي. صباح الخير على كلين، صباح الورد، تحرير يسعد صباحك. بعد الظهر هيك بقرأ الرسالة كاملة وبشوف شو الموضوع شو بنقدر نساعد فيه. خلينا نبلش برسالة تحرير ورسالة نوال شحاتيت بتقول يسعد مليون تريليون صباحك، والله بنتفائل لما بنسمع صوتك، ربنا يخليك مبسوط على طول، ربنا يكتب لك كل خير وسعادة ويسعد قلبك. شكرا يا نوال، شكرا على كلماتك اللطيفة الحلوة، وإن شاء الله أيامكم كلها خير رضا وسعادة من رب العالمين. أحمد كمان صباحك خير يا أحمد، تحياتي يعطيك العافية ومعكم على الهوى ومكملين مكملين يعني بإذن الله تعالى مشوار الخير رح يستمر. صباح الخير لكل اللي بيتابعونا وكل اللي بيسمعونا في كل مكان في العالم، كل العالم كل العالم مش بس في فلسطين، وين ما كان في ناس ناطقين بالعربية بيسمعونا وفاهميننا، فبنقول لهم صباح الفل صباح الورد. وفيش اشي مستحيل، صدقوني ما في اشي مستحيل، خاصة نسرين يسعد صباحك يا نسرين، ما في اشي مستحيل، يعني اللي بتشوفيه انت مستحيل احنا بنشوفه ممكن.

طيب خلينا سوا نبلش يا جماعة الخير، نبلش بقضايا المجتمع. أول شيء بدي أقولكم إنه إحنا بالنسبة لقضية الأدوية مش رح نسكت، رح نضل نحكي ورح نضل نعلي صوتنا. هلأ بدنا نرجع لصالح. صالح قلنا لربحي سوي لنا هاشتاج، لهد هلأ ما سواهوش. يا ربحي بدنا هاشتاج صالح، عشان صالح بدنا نستدعيه قريبا، وصالح إن شاء الله يا ربي بيسعد الجميع. ورح نروح على رسائلكم كمان نقرأها. اللي حابب يتواصل معنا بشكل مباشر، فش عنا كمان أي مشكلة، بإمكانه التواصل معنا على الرقم، سجلوا عندكم، سلم 3546، سلم 3546، 10 46 5 لا 46، سلم 3546، هذا رقم الاتصال المباشر بالبرنامج. عندنا كمان أرقام الرسائل، طبعا هذا الرقم مؤقت لأنه في عندنا مشكلة بمجمع الاتصالات الخاص بشركة الاتصالات، وإن شاء الله قريب جدا رح يتغير ورح يكون في عندكم أرقام سلسة. هذا الرقم تقدروا تتصلوا عليه اتصال عادي، يعني أي حدا بقولكم إنه في رسوم إضافية أو إنه المكالمة غالية أو برسوم مش عادية، لا، هي أي اتصال عادي زي أي اتصال، يعني اتصال من جوال جوال أو من أريد ولا جوال، عادي جدا. سلم 3-5 الرقم. أما أرقام الرسائل فبإمكانكم تبعتوا بأي رسالة، وخاصة أهلنا في غزة اللي بتعذر عليهم أحيانا الاتصال، بإمكانهم يبعتوا بأي رسالة على الأرقام، سجلوا عندكم 37863 من جوال، جوال 378-63. وإذا عندك شريحة أريده بإمكانك تبعت أي رسالة على الرقم 6769.

0: أبو سند يسعد صباحك. بدي أصبح على أبو سند وأسأله، أنت قلت لي وصل الدواء، بدي أطمن أنه كله كاملا، الروشيتة كاملة وصلت وكل شيء تمام، علشان يعني إذا بقول لك أنا بحاول أنه أمرر حالي عشان قلتي في حالة تانية. حال الناس على الله، بس الخير موجود. شكرا للدكتور ضياء، شكرا اللي طلب الروشيتة الكاملة لأبو سند، إن شاء الله إنها بتكون وصلت كاملة يا أبا سند، بس طمني. مرسي تامر مرسي الشيخ درة، صباح الخير إليك. عبد الفتاح النشاش، يسعد لي صباحك يا عزيزي. مهند أبو غليون وتغريد الصغير. يعقوب المصري، يا صباح الورد، وينك يا أبو عمر؟ أبا عمر يسعد صباحك. والله الموضوع شكله زي ما حكينا يا أبو عمر، ما في منه، كله يعني فبركة بفبركة. مقتنع أنت زي الموضوع كله ملوش أساس من الصحة. يعقوب صباح الخير من الله. كرم الصندوق صباح الخير. ام رمزي الخطيب، الحاج بسام العملي، حسني وزوز، وكل الناس اللي بشارع الشلاله الله يسعد صباحهم، اللي بشارع الشلاله واللي بشارع السهله واللي بشارع الشهداء، اللي باب الزاويه شارع طارق بن زياد وشارع الاخوه، اللي في الفحص وادي السمن صباح الخير، للي في حاره ابو سنينه، وكمان للي في خربة إليس، للي في جبل جوهر وحارة السلامة وحارة جابر الله يصبحهم بالخير، اللي على الكسارة صباح الفل، اللي كمان ساكنين في حارة الجعبري وقريب من الراس وشارع واد الحصين، اللي بيتعرض يوم يوم لمشاكل صباح الفل، الله يعطيكم العافية على الصمود هناك. صباح الخير للناس كلها اللي في واد الهرية وضاحية البلدية، وقلنا خربة إليس وعلى التحرير وفي كنار وفي سنجر كمان، الله يعطيكم العافية، واللي في ضاحية الزيتون. عم بنلف البلد، يلا نروح مشوار ونعدي الحاووز ونروح على دويربان وعلى عيسى، على جبل الشريف وعلى جبل أبو رمان، على جبل الرحمة وتربة اليهود زي ما بسموها. وصباح الخير للناس اللي في وادي الكرم، واللي في عقاب التفوح، واللي في خلت المغاربة، واللي في عين دير بحة، واللي في شعب الملح، كمان الناس اللي في قصر أبو عطوان واد أبو كتيلة، واللي في محيط المستشفى الأهلي، واللي في بير المحجر وحي الجامعة، واللي في شارع السلام كله وسائل هيش الحوز الأول والثاني، واللي في شارع بير السبع، اللي على دوار الرحمة ومحيطها، اللي موجودين كمان في باب الزاوية، كل باب الزاوية وبير الحمص والزاهد صباح الخير، اللي موجودين في منطقة حارة الشيخ، كل حارة الشيخ ونمرة شعابة وواد الغروس صباح الخير للناس اللي في ايزون، واللي على راس الجورة وجورة بحلص وجسر حلحول كمان، واهل حلحول، وصباح الخير للي في واد ابون، واللي في ضاحية الرامة، واللي كمان موجودين على دائرة السير وخلت بطرخ، اللي في عين سارة، كل عين سارة من اولها لاخرها وصولا الى الحرس صباح الخير، للي في المزروع ومحيط الجامعة، ظل منطقة ما ذكرناهاش هلا بزعلوا، اللي في هاي المناطق بزعلوا، ديروا زعلكوا على ربحي، ديروا زعلكوا على ربحي، وربحي مستعد يلف دار دار ياخد عطاو يا عمي. سعد صباحكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
0: نصبح على أبو يعقوب، يلا على أبو يعقوب الجبالي وعلى عيلته وعلى أصدقائه وعلى كل جيرانه كمان، اللي في السكن في سنجر ولا اللي موجودين كمان في محيط عين عرب والمناطق هاي. ما احنا نسينا نقول، قلنا شارع السلام بس ما قلناش المربعة، وما قلناش خلت أبو مجنونة، يا عمي مناطق كتير البلد زي ما قلت لكم، ديروا زعلكوا على ربحي وهو مستعد يراضيكوا باللي بدكم اياه. صباح الخير لأم أمير نصر الله من العاصمة المقدسة، صباح الخير كمان لصهيب. صهيب بدون ذكر تفاصيل أكثر لأنه هو ما بده. شكرا لك يا صهيب والله يجزيك الخير وإن شاء الله في ميزان، يعني هو بيقول لي في ميزان حسناتي وحسناتك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب في ميزان حسناتنا كل عمل يؤدي إلى التفريج عن الناس. عارفين شو يعني تفرج كربة إنسان مكروب، إنسان تعبان، إنسان شايف إنه الأمور تسكرت ما فيش ولا باب، وفجأة تفتح له باب هيك يشوف منه ضوء الشمس وضوء الأمل وضوء التفاؤل. وهي رسالة الأنبياء دائما كانت التبشير، التبشير بأن ما عند الله آت وأن الخير لا يفنى، الخير في الناس مصنوع إذا جبروا. هكذا قال جبران خليل جبران. صباح الخير يا صهيب والله يعطيك الصحة والستر من عنده. أم أمير نصر الله من العاصمة صباح الخير. ليث الفروخ صباح النور يا ليث. عبد الجبار العزة. هيفا مسودي كمان من العاصمة المقدسة من القدس الشريف صباح الفل. أخونا زاهر الأطرش يسعد لي صباحك أنت والعائلة كلها ورائد وتامر والكل. يا زاهر تحياتي لربحي الحسيني. ربحي هي في كمان ربحي. أنت بتفكر بس أنت ربحي يعني في البلد ما شاء الله. ربحي الحسيني صباحك خير. ام امير نصر الله شكرا لك على كلماتك الحلوه. رشا رمضان يا صباح الخيرات لك ولكل اهالي غزه. زهره عمان صباح الخير لك يا زهره. يوسف الحوامدي كمان من السموع صباح الفل. عز الدين زيتون، عز الدين بيقول يا ريت تهتموا بموضوع التعديات على الأرصفة خصوصا عند المدارس مع الشكر والتقدير لكم. والله يا عز الدين انه بنحاول وبنحاول وبنحاول. امجد الدوائمي ابو الامير صباحك خير. زهرة عمان هرقيته يعني هيو هيو هرقيته يعني هيو. هي. طب شو معنى طنطش يا زهرة؟ يا زن ابو غليون صباح الخير. ام عدي حسونه صباح النور. رانيا رباح وجدي كاتبه. تامر مرسي الشيخ دره وابو منتصر. ابو منتصر طمني. طيب انا بدي احكي لكم شغلي. ابو منتصر امبارح كنا في حديث معه في ساعات المساء، حكيت معه. طبعا ابو منتصر هو اخونا نضال القواسمه والد مالك. وعشان اطمنكم يعني مالك تعرض لوعكه هيك ودخل اول قسطره وثاني قسطره ودخل العناية المكثفة في المستشفى في أبو ظبي لأنه في عنده مشكلة في ارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي المغذي للبطين الأيمن. دخلوا أول قسطرة وثاني

0: أكثر من مرة خلال 24 ساعة، أنا بقولكم خلال 40 ساعة 3 مرات. امبارح كان في كمان قسطرة له، بس الحمد لله تمت بنجاح والحمد لله رب العالمين. سناء المحتسب صباح الخير، وسفيان الطروي ومحمد الجنيدي. معنا اتصال، معنا اتصال تليفوني. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح.
0: صباحك خير.
1: صباحك وصباح رمحي وصباح أبو فهد وصباح أبو محمد.
0: حياك يا أبو يعقوب، حياك.
1: صباح كل الحلوين كلهم على هالصوب.
0: حياك وبياك.
1: خلال أسبوع يا رب ربنا يفرج كربنا وكرب يا رب.
0: إن شاء الله بتكون نهاية أسبوع طيبة علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين.
1: لا نسأل شو صار معانا ولا شو
0: نسوي يا عمي. شوف يعني أنا حكيت لك يمكن بعض التفاصيل مش كلها، بس أنا بقدر أقول لك إنه موضوع للأسف مكب النفايات حاليا قيد البحث في المجلس البلدي، لأنه في إشكالية، في إشكالية في أشخاص، يعني في أشخاص البلدية عم بتحاول تتعامل معهم، وإن شاء الله إنه هذا اللي وصلني طبعا من المجلس البلدي، إن شاء الله إنه هالموضوع بيتم على خير قريب. يعني الموضوع شائك والله يا أبو يعقوب، والموضوع يتعلق بأشخاص وطريقة التعامل معهم من قبل جهات الاختصاص وعلى رأسها البلدية والقانون والقضاء. هلا أقول لك بتنحل في يوم، بقدرش بس أقول لك ما بتنحلش، لا هي بتنحل إن شاء الله قريب جدا رح تنحل. وبعرف إنه أنتوا يعني نوعا ما، أقول لك حتى البلدية نفسها يعني شاعرة بأنه أنتوا عم تتعرضوا لظلم معين، بس حاليا يعني مش طالع بإيدهم إلا يحاولوا إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، وإن شاء الله قريب، إن شاء الله بتكون قريب. يعني
1: أنا الله يخرج علينا.
0: أنت عارف تفاصيل القصة، بديش أقعد أحكي لك لأنك عارف وأنا خبرتك. للأسف الشديد إنه القصة تتعلق بأشخاص، والقصة بدها حل جذري وسريع من قبل البلدية. ان شاء الله ان شاء الله يا رب بيقدروا،
1: ان شاء الله نعمل وين
0: نروح. وين هو صار انه هو صار اخونا
1: يعني نعاني معاناة باب المحل.
0: والله يا عمي اني بعرف
1: بقولك طب وين اين وين اروح، اعطوني معاد انا بخليك الباب محلي.
0: شوف انا مقدر زعلك، والبلدية عارفة الموضوع. أخونا دياب وعد بأنه يتواصل معاك قريب، بس بده يكون في إيده إشي. يعني باختصار بصراحة الزلمة بده يكون في إيده إشي عشان يقدر يتعامل مع الموضوع، وإن شاء الله إنه هالإشي بيصير قريب. يعني
1: نستنى رحمة الله
0: علينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا
1: الله.
0: والله يا أبو يعقوب أنا قلت لك أنا يعني عارف، والبلدية عارفة المشكلة بتحاول تحلها. وأنا امبارح يمكن حكينا على هامش لقاء سريع هيك مع أخونا رئيس البلدية، ووعد كمان بأنه رح يحاول قدر الإمكان. الله يجيب لي في الخير، شو بدي أقول لك.
1: الله يخليك لك.
0: على راسي يا حبيبي أبو يعقوب، المهم أنت بخير، طمنا عنك وعن العائلة، ودائما كونوا بخير وكل شيء بعدي. يعني في النهاية إن شاء الله رح تنحل إن شاء رب العالمين.
1: يا حاج يا حاج مو المشكلة بتحط باب المحل بيجيك وعبونك شو عصب وين أروح؟
0: لا لا يروح يتابع مع البلدية، مع رئيس البلدية ومع الأخ دياب. يعني
1: قول
0: إن شاء الله. حبيبي أبو يعقوب الله يسعد صباحك، وبدي أصبح بالمناسبة على عنان. عنان والله حقك علي، يعني الضغط اللي كنا فيه خلاني ما اتواصلش معك، بس ان شاء الله اليوم ذكرني المساء نتواصل. ماشي يا خالد، يسعد صباحك. عنان تيسير ابو عيشه، صباح الخير لك وللعائله ولبنت عمنا كمان، لبنات عمنا يا عمي دار ابو عيشه. هذول ماخذين اكثر من وحده من عندنا من العيله، فاحنا اخوالهم. انا هو بقول لي يا خالي وانا بقول له يا خالي والله لعنان، لانهم اكثر من وحده عندنا من العائله عند دار أبو عيشة، فبنصبي عليهم كلهم، على كل بنات عمنا وعلى أولادهم وعلى أزواجهم، وربنا يديمكم دائما. تحياتي يا خال، يسعد صباحك.

0: متابعينا ومستمعينا. وكمان بعد الفاصل راح تكون معنا الأخت سعاد البلتاجي أو على العشرة، على الساعة 10 راح تكون الأخت أم محمد معنا للحديث عن أول يوم في حملة خدي خطوة اللي انطلقت مبارح في البلدة القديمة. كان افتتاح رائع ومشاركة رائعة في هذه الفعالية، وكمان فعالية يوم التراث الفلسطيني اللي أقيم تحت إشراف محافظة الخليل والأخت أم توفيق، الأخت أماني أبو سنيني الله يسعد صباحها. نرجع للرسائل. أم يزن أبو عيشة، ياسمين عودي، صباح النور، صباح الخير لسهيلة النجار كمان، يعطيك العافية سهيلة. رشاد السكافي، أبو لؤي سدر، بصبح على الجميع وبقولكم نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله وسعيدة عليكم. أبو جهاد زيد مريش، صباح الورد يا أبو جهاد. هاي زهرة، زهرة عمان، بتقولك بعرفهاش، تنطشة ما بتعرفها. طب أنجر، بتعرفي شو الأنجر؟ صباح الخير لمجدي الحايك، ياسمين عودي تحياتي، أبو نهاد قفيشة، زهرة عمان كمان مرة، إم عمير نصر الله كمان، الله يشفي كل مريض يا إم عمير، شكرا إليك. أبو نهاد قفيشة مرة تانية، سناء المحتسب كانت بتقول لي على ضاحية الزيتون بس ذكرناها والله يا سناء. ماجدة مسالمة، أبو لؤي سدر قلنا، وعندنا كمان إم صالح الزير، الله يسعد صباحك يا إم صالح تحياتي. أبو سام الجنيدي، أبو لؤي سدر بدعي لكل المرضى بالشفاء بإذن الله تعالى، الله يشافي الجميع ويعافي الجميع. سناء، وين سناء كانت بتقول لي على ضاحية الزيتون بس ذكرناها، ضاحية الزيتون ذكرناها أنا متأكد، يعني إحنا يعني ياريت بقدر أذكر كل مناطق البلد منطقة والله، يعني على فكرة بحبها أنا المناطق هاي، الأسماء هاي، في أسماء كمان كتير ناس ما بتعرفها. صباح الخير أخونا أبو منتصر، هيو بيطمننا على مالك، إن شاء الله أمور مالك تمام إن شاء الله يا رب، ادعو له دائما بأنه ربنا ياخد بإيده ويرجع لنا بالسلامة. تعالوا ناخذ فاصل نريحكم شوي منا وبنرجع بنكمل إحنا وإنتوا سوا برنامجنا وسط البلد صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة. اطلب الآن عبر تطبيق حمان.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب رجعنا سوا مرة تانية. صباح الخير للجميع. اليوم الخميس 18/10/2026. طبعا احنا بالنسبة للحرب تخطينا السنة ثلاث سنوات خلص، يعني ثلاث سنوات تمت من الحرب على قطاع غزة وعلى كل الضفة الغربية. سيبكم من الحكي اللي بتسمعوه إعلاميا، في ناس متخوفة جدا من تصريحات سموتريتش وبنغفير ومن شابههم في حكومة الاحتلال، كلها تصريحات للاستهلاك الإعلامي. سيبكم منها وخلينا نرجع لأمورنا الداخلية. زهرة عمام بتقول والله بعرفهاش، بتعلم منكم شو معناها، يعني أنجر وطنطشة و هرأيتم قلنا كتير كلمات هي خليلية خليلية، وإحنا بنفتخر باللهجة الخليلية على فكرة. سعد صباحهم كلهم اللي بيحكوا اللهجة الخليلية، إحنا هيك بنمط شوية بالحكي بنسحب. صباح الخير لأم همام دميري، لأمجد الطروي، كمان لهدى غيت ولا زهرة عمان كمان مرة، صباح الفل. طيب لسه مكملين. صالح ربحي ما سمعش كلامنا وما استدعاش ولا اتصل بصالح لحد الآن، بس أكيد صالح قريب كتير. وشغلة تانية غير موضوع صالح، في عنا يعني كتير شغلات. عيسى صباح الخير، ودارين الله يجبر وخاطرك فيش عندي كهرباء أمجد. طيب بدنا نروح لموضوع تاني، الموضوع حكيت عنه قبل يومين وبدنا نستكمله، لأنه الأمور يعني أول شيء كان الله في عون الناس كلها بلا استثناء. حملة نبض مالك، حملة بسملة، يمكن فتحوا أبواب كتير من الأمل لناس كتير، وكتير مناشدات مطالبات وزيارات بتتم يوميا لمبنى الإذاعة، وهذا ما بيزعجنا. إحنا مش منزعجين أبدا من عدد الزوار اللي بيجوا يوم وبحطوا مناشداتهم عنا، وبالعكس نتمنى على الله لو أن باستطاعتنا أن نساعد كل الناس. لكن أحيانا بتلاقي حالك في الزاوية، محشور في الزاوية. عارفين شو يعني محشور في الزاوية؟ لما بيكون في عندك حالات استثنائية غير عن كل الحالات. مثل أحكي لكم مثل شو، مثل شاب وعد زي أحمد، أخونا أحمد وعد بمئة ألف شيكل في حملة نبض مالك. هاي المئة ألف شيكل كانت زائدة عن المبلغ المخصص لمالك اللي هو 1,600,000، كان عندنا 1,700,000. فوعد أحمد بأنه يعطى 100,000 شيكل لإتمام عملية زراعة كلى. وانتوا شايفين اليوم شو بصير. مالك اليوم أو مبارح بالليل عبر القسطرة الثالثة خلال 40 ساعة، يعني مرضه ممكن يحتاج أكثر من 1,600,000. فقيل أو إخواننا في الهلال الأحمر قالوا ما بنقدر يعني نطلع 100,000 شيكل، رغم أنه الشاب نوعد فيهم وتصور وقالوا له خلص هدول إلك، ما بنقدر نطلعهم لأنه ما بنعرف مالك شو ممكن يحتاج لقدام. إحنا عاذرينهم، وفي نفس الوقت الشاب صار عنده أمل أنه بده يتعالج، فما بينفع نكسر خاطره بعد ما صار عنده أمل. هاي حالة بتحطك في الزاوية. سند الطفل اللي تبرع بحصالته لصالح بسملة وبيعت الحصالة بمبلغ 240,000 شيكل. الإخوة في حملة بسملة قرروا على رأس محافظ طول كرم أنه هذا الطفل يجب أن يكافأ، فقيل بأنه 80,000 شيكل لصالح سند لإتمام علاجه. لكن علاج مالك فعليا سند مش 80,000 شيكل، 80,000 دولار. فصار عنده أمل، وبرضه ما بينفع تكسر بأمله، تكسر خاطره وتضيع له أمله بعد ما صار موعود بهذا الحكي. في عنا شاب كمان احنا بدأنا علاجه من فترة، من بداية ما صارت معاه الحادثة وقفنا جنبه وعدنا عائلته بأنه رح نضل معاه. هذا الشاب من عائلة العسيلي في الخليل. الشاب تعرض لصعقة كهربائية وتم بتر أطرافه التنين، إيديه التنتين، وحالته فعلا تستدعي المساعدة. وكنا واعدينه بأنه بدنا نضل معاك ونساعدك قديش بنقدر. وفي عنا طفل في دورة حالته تشابه حالة الطفل غزل اللي ضجت بها السوشيال ميديا، لكن أصعب من غزل، أصعب من غزل. هذا الشاب يوميا يعني جسمه بيتعرض، أقولكم بدي أحكي كلمة وتحملوني فيها، رجاء سامحوني عليها، يعني من كلمات والدته إنه ألا يستحق هذا الطفل اللي الدود بيطلع من جسمه إنه نوقف معاه شوي. والله العظيم هذه الكلمة بتكسر أتخن زلمة في العالم، الدود بيطلع من جسمه. ف قررنا انه هدول الناس ما بينفع بعد ما صار اللي صار وصار عندهم أمل إنه نكسر بخاطرهم بدنا نوقف معهم. خلينا نستضيف أخونا أبو جهاد نسمع شوي عن كم الحالات اللي بتوصلنا يوميا لمبنى الإذاعة وشو ناويين قريبا. أبو جهاد صباح الخير.
1: صباح الخير أبو رامي لك وصباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين.
0: طيب اسمعني هلأ من شوي أنا سألت بعض الناس على مصطلحات خليلية زي طنطشة وأنجر وهرعيته هذا، ففي البعض بيعرف وفي البعض ما بيعرف. هلأ بدي أسألكوا سؤال، بتعرفوا شو يعني مطخطخ؟ مصطلح مطخطخ أبو جهاد من يوم الحملة نبض مالك مطخطخ لأنه داخل بالحيط وكلنا داخلين بالحيط، صح يا أبو جهاد؟
1: صحيح.
0: شو معنى مطخطخ؟
1: يعني الأنتينات اللي فوق ضربات،
0: يعني داخلين في الحيط لأنه فعلياً حالات مش طبيعية. يعني واحد شو قال قبل الكم من يوم؟ قال ما ضلش إلا الانفلوزين يجوا عندكم، مزبوط؟
1: الله صلى النبي، أول شاء الله صباحك بالخير.
0: الله يسعد صباحك.
1: يعني الناس معزورة وكان الله في عون الناس. نعم. يعني أنا بحكي لك أغلب الحالات اللي عمالنا بنحكي عنها هي حالات مكلفة جدا، وبالتالي رب الأسرة ما بيقدر يأمن هذا الاحتياج.
0: نعم.
1: الأصل في وضع طبيعي وفي وضع صبابة إنه الدولة تقوم بهاي الأمور مش إحنا، ولكن إحنا بسبب الحصار اللي أصلا موجود على السلطة وبسبب الأوضاع الصحية الصعبة اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني وبسبب قلة الإمكانيات اضطرينا إحنا بصراحة. وهاي مش أول مرة يا أبو رامي، وإنت بتعرف إحنا إذا بدنا نحكي من سنة 2000 من يوم تأسست الإذاعة لتاريخ اليوم، أنا بقول لك يمكن على مدار كل هاي السنوات ساعدنا يمكن 500,000 أو 1,000,000، بعرفش بالضبط.
0: بحمد رب العالمين، هذا فضل من الله، هذا فضل
1: بين عمليات وبين طرود غذائية وبين مساعدات وبين تدريس طلاب، يعني أرقام عالية جدا جدا جدا. ربنا دير بالك اللي سخرنا لهاي الناس.
0: نعم.
1: هلأ أنا بقول إنه هاي الحالات بحاجة لمساعدة، وهاي الحالات بحاجة إلى وقفة جادة. هاي المساعد، هاي الحالات الأمان البعض منها ببكي. إحنا بجوز
0: مش
1: اللي
0: البعض مش البعض، والله يا أبو جهاد مش البعض، والله كلها بتبكي، والله كلها حالات
1: اللي يعني إحنا. نعم. يا أبو رامي شغلتين يمكن هم اللي بيساعدونا. شغلة رقم واحد، أولا المصداقية اللي بتخصنا إحنا كطاقم إذاعة منبر الحرية عند الناس، وبيعرفوا إنه إحنا ما بنحكي عن حالة إلا بنكون متأكدين 100% إن هاي الحالة بحاجة لمساعدة فعلا. الشغلة الثانية رضا الوالدين اللي موجود واللي بيحمينا دائما وأبدا في كل المواجهات اللي يعني أحيانا بتستهدف شخصنا الكريم. الشغلة الثالثة والأهم هو هذا الشعب العظيم اللي هو يعني أنا دائما بعتز وبفتخر فيه، شعبنا بكل ألوانه وبكل أطيافه السياسية والعشائرية اللي دائما بفزع، اللي دائما واقف مع الناس اللي بحاجة لمساعدة. فأنا بقول إنه شعبنا إن كان بالداخل أو بالقدس أو بالضفة أو بغزة، هذا شعب عظيم، هذا شعب كما وصفه أبو عمار الله يرحمه هو شعب الجبارين. إحنا هيك.
0: لا.
1: إحنا هيك. أنت بتخيل متخيل يا أبو رامي لما إحنا بنحكي عن حالة مرضية وبتشوف طفل زجاجي زي هذا الطفل سنة جاي يتبرع بحصالته اللي هو أصلا بحوش عشان يعالج حاله، أنت شو بدك اليوم؟ أنت شو بدك اليوم أحسن من هيك وأفضل من هيك؟ أنا بقول إنه بصراحة يسعد صباحك. بصراحة يا أبو رامي أنا هاي الحالات والله العظيم إنها بتبكي، والله العظيم إنها بتحزن.
0: شوف هلا أنا بس أبو جهاد أنا بدي نقول للناس ليش اخترنا هاي الحالات الأربعة، لأنه في ناس كتير يعني بيحكوا معي وأكيد يعني في منهم حكوا معك. اليوم حكى معي أخونا عبد بقول لي أنا حكيت مع أبو جهاد وقال لي إن شاء الله وبشوفه، فأنا قلت له حاليا يمكن صعب شوي. قال طب ليش هدول الأربعة؟ هلا ليش هدول الأربعة؟ هذا اللي بدنا نفهم الناس ليش هدول الأربعة.
1: هلا صلى النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أولا أنت بتعرف إنه إحنا هاي الحملة تاعت يوم السبت إذا ربنا أراد لها النجاح وبدأنا فيها يوم السبت، أولا هاي الحملة بدنا يعني نساعد هدول الأربع حالات. أول حالة هو كان رقم واحد بعد الخمسة اللي عملنا لهم زراعة الكلى، تذكر.
0: نعم.
1: هو بيجي ترتيبه رقم ستة بس هو حاليا صار رقم واحد، تمام؟
0: نعم.
1: وهذا يعني كان في وعد من ابن عمنا مالك الله يشفيه ويعافيه، وتبرع أمام العطوفة المحافظ وفي مؤتمر صحفي تبرع بـ100,000 وقال أنا هدول لهذا الشاب
0: صحيح
1: المحترم،
0: صحيح.
1: وتمت الموافقة والحمد لله، كان إشي بيرفع الراس. هلا بعد هيك صار حديث بين عطوفة المحافظ وبين أخونا الدكتور طارق الجعبري. الدكتور طارق الجعبري قال أنا ما بقدر أعطي الـ100,000 لأنه يمكن مالك يحتاج أكثر، وبالتالي الـ100,000 اللي كان يفترض تنعطى لأحمد، لأنه أحمد كان مدبر الـ70,000،
0: نعم
1: للأسف راحت.
0: نعم
1: تمام. إيه فهذه هاي مشكلة، يعني إنه الشاب جهز كل أموره ويفترض خلال كم من يوم الجيات يكون طالع يسوي عملية الزراعة،
0: الأسبوع الجاي
1: عمل
0: المفروض
1: كل
0: يسافر.
1: إشي 100%. هلا فبدنا نأمن له الـ100,000 اللي وعد فيها وما استلمها عشان نكون واضحين. تمام.
0: نعم.
1: الحالة الثانية
0: سند
1: اللي يعني سند هذا الطفل الرائع اللي بنتمنى له الشفاء العاجل. قلت لكم هذا الطفل كان بحوش عشان يتعالج، لأنه بيعرف إنه علاجه مكلف.
0: نعم.
1: فمسكين كان مسوي حصالة وقاعد بجمع، لما سمع بموضوع الطفل بسملة جاب حصالته وأجا يتبرع في حصالته.
0: نعم.
1: فواجبنا الديني والأخلاقي إنه هذا الطفل نسعفه وننقذه. كيف أجا ينقذ إنسانة طفلة أخرى، كمان إحنا واجبنا إن ننقذ هذا الطفل.
0: ممنوع
1: تمام.
0: ينكسر
1: على باقي
0: بخاطره
1: المبلغ
0: اللي زي هذا،
1: طبعا في
0: ممنوع
1: 80 في
0: ينكسر
1: 80,000
0: بخاطره.
1: هذا برضه له موجودات عشان تكون فاهم، هذاك 70، هذا فيه له 80,000. بدنا نكمل الحالة الثالثة. هو هذا الشاب اللي هو فعلا يعني بحرق القلب والله يا جماعة الخير، بس أنا بدي هلأ كل واحد أنا وأنا بحكي يصفن لدقيقة واحدة.
0: لا ليش يصفن؟ ليش يصفن؟ بس استنى أبو جهاد، ليش يصفن؟
1: يتخيل حاله محل هذا الطفل الشاب اللي عمره 16 سنة.
0: اسمح لي بس، اسمح لي أبو جهاد، ليش يصفن؟ بإمكان أي حدا يدخل على موقع الحرية ويشوف الفيديو اللي بعتلنا يا شاب ووالده، وطلب فيه منا نوقف معه ونكمل علاجه. هذا الشاب احنا طبعا من البداية وقفنا معه، والحمد لله. يعني انا اعتقد وان شاء الله انه بنكون ما قصرنا، بس هو بحاجة لاستكمال علاجه. بس روحوا شوفوا الفيديو، شوفوا هذا الشاب كيف منظره. هيو حاليا حطوا ربحي على الشاشة احمد اكرم.
1: يعني بتعرف يا ابو رامي، يعني الواحد اذا اصبعه انكسر اصبعه بكون حايص لايص مش عارف شو بده يعمل اصبعه. فمتخيل انت واحد تماس كهربائي ضيع ايديه تنتين.
0: نعم. نعم.
1: يعني الحلم الكبير عنده، تخيل شو حلمه. كل واحد عنده حلم، واحد عنده بيحلم يكون عنده جيب، حدا بيحلم يكون عنده سياره بتجنن، حدا بيحلم يكون عنده فيلا، حدا بيحلم يكون عنده قصر، هذا حلمه. أنا آسف على التعبير، ويتحملوني اللي بيتابعونا. هذا الحلم اللي عنده بعيد عن السمعين، يدخل على الحمام لحاله وفهمكم كفاية.
0: نعم.
1: بديش أحكي أكثر من هيك.
0: صحيح.
1: أنتوا متخيلين شو الموضوع؟ يعني بدكم حالة إنسانية أكثر من هيك؟ والحالة الرابعة
0: بتحكي على شاب 16 سنة، يعني مش بتحكي على لا طفل عمره شهر ولا
1: أبوه عاطل عن العمل، أبوه عاطل عن العمل، وضعهم المادي سيء. يعني كيف بده؟ وشوف قديش له فترة مسكين لا قادر يتعالج ولا قادر يعمل إشي. وهذا الحكي والله العظيم أنا بقول أقسم بالله على رأي أبو رامي، ودخلوا شوفوا الفيديو لحالكم رح تشعروا بهاي الحالة.
0: نعم.
1: إحنا بنتمنى إنه نبلش نحكي مع أصحابنا، مع أصدقائنا، مع الناس اللي بحبوا فعل الخير وعمل الخير، ننقذ هالأربع حالات يا جماعة الخير.
0: الحالة الرابعة، الحالة الرابعة يا أبو جهاد لطفل،
1: الشخص الطفل اللي بخرج من جسمه دود.
0: هلأ طفل شاب يعني عمره 21 سنة، بس حجمه بيوحي لك إنه عمره 11-12 سنة.
1: 100%. كمان هذا كمان حالة استثنائية يا جماعة الخير. أنا بحكي بتمنى على كل الخيرين.
0: هلا ليش هذا كمان؟ بس لحظة أبو جهاد، ليش هذا كمان؟ هذا لأنه إجا قعد هون في الاستوديو قبل هالمرة وحكينا عنه وشافوه كتير ناس. طبعا الشاب من أصبع رجله الصغير لغاية آخر رقبته من فوق، بس وجهه اللي بيكون مبين، رغم أنه كمان وجهه بيعاني نفس المرض الجلدي. هذا الشاب يوميا بيغيروا له شاش، بحطوا له أدوية ومعقمات وفازلين. والده موظف بسيط براتب بسيط جدا، والله ما هو قادر يأمن له الشاش. تخيل هلأ ليش هو؟ لأنه إجا قعد هون ووعدوه كمان، يعني عفوا يعني من وزارة الصحة، وأنا يعني آسف إني أقول وعدوا وأخلفوا، بس في الدكتور هيثم الهدري مدير قسم التحويلات في وزارة الصحة في حينه تعهد له بشكل شخصي إنه يساعده لشهر، وفعلا ساعده لشهر واحد. بعد هيك وزارة الصحة وصحة دورة تحديدا قعدوا مع والدته وعدوها، لكن للآن ما صار لهش إشي. وللأمانة الشاش والقطن والفازلين، تخيل المرطب الفازلين والمعقمات مش قادرين يأمنوا له إياهم. عشان هيك
1: احنا
0: هذا احنا كمان من ضمن الأربعة. تفضل. عشان هيك طيب. هذا من ضمن الأربعة.
1: هلا عندنا كمان حمله، هي انا بحكي لك عشان الناس تعرف، كمان عندنا كمان حمله اذا ربنا راد، طبعا بعد هذه الحمله تاعت الاربعه، وهي يمكن الحمله اللي راح تكون الاضخم والاكبر على مستوى الوطن. راح يكون عندنا جمع تبرعات لزراعه كلى، يمكن يكون الرقم يصل 100 حاله. 100 حالة هاي راح تكون الأضخم على مستوى الوطن. حدا بقول لك طبعا تسامى الكوشك من يوم جمعين 10 مليون. اسمع يا أخوان،
0: طيب وكمان 10 مليون شو بيصير يعني؟
1: اسمع بس أنا بدي أقول لك شغلة، الناس فيها الخير، والناس والله العظيم خيرين خيرين، فإن شاء الله بعون الله. اسمع أبو رامي، الناس فيها الخير.
0: واسمع احنا أصلاً, أصلاً شو اللي خلانا بدنا نروح على الحملة هاي؟ شو اللي خلانا أصلاً دعم الناس؟ يعني أنا بقولكو واسمعوا شو بحكي، إحنا كيف انتهت حملة بسملة وكيف تم الإعلان عن إنه اكتمل المبلغ، في ناس كتير قالت يا عمي إحنا بدنا نساهم، قلنا لهم يا عمي خلص انتهى الموضوع، بسملة تمت أمورها على خير والحمد لله. قال طب يا عمي إحنا حابين نساهم في إشي له علاقة بالخير، حكينا على موضوع مرضى الكلى، الكل قال توكلوا على الله. يعني في ناس كتير قالت روحوا بهذا الاتجاه، لأنه أقول لك تعال نحسبها، إنيبي فيه، أواسمي فيه، جعبري فيه، أبو سنين فيه، نتشي فيه، من كل العائلات في واحد أو اثنين مرضى كلى. أنت لما بتشتغل هذا المشروع بكرة أنت بتشتغل على مستوى البلد كلها وعلى مستوى فلسطين كلها، وإن شاء الله أنه يعني شوف أنا مبسوط كتير أنه اللي صار في حملة مالك وحملة بسملة صار سنة حسنة. يعني أنا شفت جمع تبرعات لمريض كلى في بيت لحم، شفت في نابلس كمان جمع تبرعات لصبية بدها تزرع كبد. هذا الحكي بيشعرك بالفخر والاعتزاز أنت كخليلي أنه أنت سنيت سنة حسنة بين الناس أنهم يوقفوا مع الناس الغلابة، لأنه هاي الناس صوتها مش طالع، هاي الناس صوتها مش طالع، ما حدا بيعرف عنها إلا اللي بيزور قسم الكلى، إلا اللي بيعيش معاها وبيعاني معاناتها. يعني أقولكو فيك حالة كمان أبو جهاد بيعرف عنها، وحكينا مع والدها وحكى معاي، بعرفش إذا حكى معاك الليلة أو لا، امبارح بالليل حكى معاي. طفلة يا جماعة تخيلوا، طفلة صغيرة عمرها 7-8 سنوات أو 9 سنوات، بتنفخ بالون، البالون ارتد بالعكس دخل إلى حلقها، قطع الأكسجين عنها الطفلة، انقطاع الأكسجين أدى إلى تلف في بعض خلايا الدماغ، الطفلة دخلت غيبوبة، صحيت من الغيبوبة بعد 1.5 شهر تقريبا، عندها تلف في خلايا الدماغ، عندها شبه إعاقة، يعني صارت زي في عندها شلل، إلها 1.5 شهر مخلصة علاج في المستشفى، 1.5 شهر بحاجة هاي الطفلة لعلاج طبيعي، لتأهيل، تأهيل بعد بتحكي على خلل في أو تلف في خلايا الدماغ، هي بحاجة لتأهيل. وين التأهيل؟ التأهيل في مستشفيات معينة عندنا في البلد، منها مستشفى الجمعية العربية. المستشفى الجمعية العربية رافض ياخد تحويله من السلطة لأن السلطة ما عندهاش قدرة تدفع، فالبنت لها 1.5 شهر بتستنى أي مكان تروح عليه عشان تعمل علاج طبيعي بعد يعني حادثة بسيطة أدت إلى كارثة، أبوها زلمة مسخم معوش يأكل، يعني من وين يجيب لها؟ هاي بدها حوالي 35,000 شيكل كل شهر، كل شهر تقريبا علاجها بكلف 35,000 شيكل. فتخيل قديش صعوبة الحالات اللي موجودة. احنا عم بنسن سنة حسنة انه هاي الناس بعد التحقق، طبعا احنا بنقول كل حالة، وهاي كمان سنة جديدة عنا انه ما في اشي اسمه مجهول، مش رح نحكي على والله احنا عنا حالة بدها مساعدة بدون ما نقول مين اللي بده، بيجي بيعرض نفسه، مش عشان احنا لا سمح الله نسيء له، بس عشان يكون في مصداقية اكتر، بيجي قدام الناس فلان الفلاني وضعه 1-2-3، بحاجة ل1-2-3 عشان الناس تبقى متأكدة كمان هي بتساعد مين وفلوسها وين بتروح.
1: أبو رامي، أنا بديش أطول معك، بس أنا بالختام أنا بقول هذا شعب عظيم بتراهن عليه، بتراهن على إخواننا وعلى أخواتنا، على أطفالنا، على أشبالنا، على زهراتنا في الداخل المحتل، في القدس، في مخيماتهم، في قراهم، في مدنهم، في الضفة، في كل أماكن، وحتى خارج فلسطين. لما بتتكاتف الأيادي والهدف هو واحد، إنه يعني مساعدة هاي الحالات الإنسانية، إن شاء الله إنه الله بوقف معنا والله برزقهم، وإن شاء الله يوم السبت يا أخ أبرامي بكون البداية.
0: السبت قررنا، ها؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: طبعا إحنا هون بنستدعي كل حدا حابب يعمل مع الحرية وحابب يساعد هاي الناس لوجه الله تعالى، لا طلبا لشهرة ولا طلبا لمنصب ولا طلبا لصورة ولا تسجيل ولا في، طلبا لأجر وثواب من الله تعالى ودعوة صادقة من أهالي هدول الناس. أي حدا حابب يكون ضمن هذه الحملة، ضمن هذا العمل الإنساني، إحنا بنرحب فيه، أهلا وسهلا فيه، وأبواب إذاعة منبر الحرية مفتوحة دائما للجميع. مظبوط أخي أبو جهاد؟
1: 100%.
0: كل الاحترام.
1: وإن شاء الله اللي وقف
0: مع
1: اللي وقف لمالك ولا بسملة، هذول الناس المحترمين بوقف كمان لهذول الناس، الناس فيها خير، الخير وفي وفي أمتي إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
0: بإذن الله تعالى.
1: فإن شاء الله، إن شاء الله يا أبو رامي الأمور طيبة، وإن شاء الله إن لم فيش قلب هاي الأربع عائلات بإذن واحد أحد
0: رب العالمين. شكرا لك أخي أبو جهاد، إحنا بس حبينا نوضح لكم ونحطكم بالصورة، يوم السبت إحنا رايحين على مشوار خير، إن شاء الله بتكونوا جزء من هذا المشوار. يمكن البعض بفكر انه صعب زي ما قال وقت بسملة، شو 2,400,000 دولار، شو مالكم يا جماعة، انتو صاحيين؟ صاحيين، لانه احنا عندنا ثقة عظيمة بانسانية شعبنا العظيم، هذا الشعب اللي انا بقولكو لو دورتوا كل الكرة الارضية مش رح تلاقوا شعب مثله. صباح الخير لكم كمان مرة، بدنا نروح لفاصل وبعده بنكمل ورح نرجع نحكي عن هدول الأربعة عشان تعرفوا تفاصيلهم أكثر بإذن الله تعالى، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب صباح الخير للجميع، تحياتي لكم، أهلا وسهلا فيكم، ورجعنا معاكم وعلى الهواء مباشرة برنامج وسط البلد، ومكملين سمعتوا شو حكينا، وبيظل الموضوع عندكم، الموضوع حاليا بين إيديكم. احنا على أمل إنه نقدر نجبر بخاطر هالناس الغلابة، وبنحكي على مجموعة مش على واحد، المرة هاي مجموعة، هاي المجموعة 4 أشخاص، يعني بتمنى لو كان بإمكاننا نحط أكثر حاليا، بس بإذن رب العالمين لقدام ممكن، بس حاليا الأربعة يعني إن شاء الله إنه بنجبر خاطرهم وبننشلهم من الضيقة اللي هم فيها. يعني أنا بعرف إنه كل حدا في الدنيا بيعتقد إنه حالته هي أصعب حالة في الدنيا، وإنه هو لازم يكون أول حدا، بس صدقوني يعني في حالات أنتم ما بتعرفوا عنها. حكيت لكم عن الطفلة اللي بلعت بالون، والله إنه حالها بحزن، والله الفيديو اللي شفته إلها إنه بيقطع القلب، وغيرها كتير. أحكي لكم على ناس هلأ، هيها هلأ الله يرضى عليك تساعدني وتعتبرني مثل أختك وتساعدني لو سمحت. صاحب الدار طلعنا من الدار مبارح وهينا بالشارع، إلنا من مبارح لو سمحت ضروري، والله ما بعرف وين بدي أروح، والله عشان ما دفعنا الأجار إلنا شهرين، والله طلعت من الصبح على الساعة 6 الصبح ألم مصاري أسده عشان أرجع على داري، بس والله العظيم ما معي ولا شيكل. مبارح كنا بالجامع بس مش عارفة وين بدي أروح أنا وإمي وخواتي، عشان هيك بحكي لك بدي أحكي معك ضروري. أنا بعد ما أبوي توفى صاحب الدار بده مصاري إلنا شهرين ما دفعنا له، والله إني بالشارع. قلت ما تخليني أحكي، طيب أجي أشتغل لك أي شيء وتساعدني. تخيلوا والله العظيم هاي الرسالة هلأ عم توصلني من صبية، مليش أب إلا أنت والله، وياريت أبو جهاد يحكي معي ضروري، والله أنا بالشارع. يعني إشي بحزن والله العظيم، حال الناس الله يكون بعون الناس. طيب رح نرجع لهاي الحالة رح أحكي فيها، بس خلينا أول نروح لموضوع تاني. الموضوع التاني بلش من مبارح، خدي خطوة مشروع رائع وفعالية يعني جدا جميلة كانت أمس في البلدة القديمة من خليل الرحمن. هذه الفعالية ضمن فعاليات أكتوبر الوردي، تقيمها وتشرف على إنجازها شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات، ومعنا على خط الهاتف مدير عام شركة يس الأستاذة سعاد البلتاجي أم محمد. صباح الخير أخت سعاد.
1: يسعد صباحك أخي أبو رامي، وصباح جميع المستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة الراقية والمشهود لها بنقلها للخبر وللحقيقة بالصورة الصحيحة.
0: الله يسعدك، شكرا لك، وشهادة نعتز بها، وأنتوا كمان بوركت خطواتكم. أمس كانت فعالية جدا جميلة جدا رائعة وجدا مفيدة للمجتمع، يعني سواء على الصعيد الطبي وعلى الصعيد الاجتماعي كمان، وهذا التقارب، وعلى الصعيد الوطني ترسيخ ثبات فلسطينية البلدة القديمة ومناطقها. احكي لنا عن انطلاقة حملة خدي خطوة في البلدة القديمة مبارح.
1: بفضل من رب العالمين أخي أبو رامي، امبارح أطلقنا حملة خدي خطوة 3 للكشف المبكر عن سرطان الثدي بعامها 3 على التوالي، واللي كانت بحضور مميز ولافت لشخصيات رسمية واعتبارية، والأهم من ذلك بحضور لافت ومميز للسيدات اللواتي استفدنا من هاي الحملة اللي كانت في مركز عيد شاهين داخل البلدة العتيقة بالخليل. إنك تطلق الحملة في يوم حساس مثل امبارح، وإنه تكون بجوار الحرم الإبراهيمي الشريف في مركز عيد شاهين التابع للهلال الأحمر، وإنه تحضر المؤسسة الأمنية عطوفة المحافظ العم أبو السعيد، شركاء الحملة 28 شريك في هذه الحملة، رؤساء البلديات أخونا أبو يزن، بالإضافة إلى حشد كبير من النساء. هذا بحد ذاته وبهذا التاريخ إنجاز أتوقع إنه يمكن لم يسجل من قبل، مع تحفظنا الشديد، ولغاية كنت أنا الساعة 11:30 بالليل قبل إطلاق الحملة، ناس بتتواصل معي يا سعاد لو لغيته بهذا التاريخ، حرام إنه الناس تنزل على تحت، حرام إنه يشوفوا أشياء يعني ما بدي أحكي فيها على الإذاعة، يعني من مضايقات لليهود والمستوطنين في قلب المدينة العتيقة في الخليل. لكن أنا كان جوابي واحد، من كانت هجرته لله راح ربنا يوقف معه، وراح ربنا إن شاء الله يحسن الإشي ومقاصده للإشي اللي هو بقدمه. فبفضل من رب العالمين كان في صدور مميز، أطلقنا الحملة لمدة ساعة، بعدين كان في إفطار جماعي للجميع، غادرونا الشخصيات الاعتبارية وفئة الذكور، ظلوا موجودين عندنا السيدات ولغاية الساعة 3:30 مساء في مقر الهلال الأحمر بالبلدة العتيقة. الفحوصات اللي تقدمت يا أخي أبو رامي جدا رائعة، كانت في هناك فحوصات للسكري للضغط وللدم، زمرة الدم استفاد منها رجال ونساء، وبالأعداد 120 رجل دخل للاستفادة من هذا الفحص، وحوالي 250 سيدة عملت هاي الفحوصات. الأرقام اللي بعطيك إياها أخي أبو رامي أرقام دقيقة من إدارة مركز عيد شاهين اللي كانوا موجودين، كلهم باسمه ورقم طبعا هاتفه. بالإضافة إلى ذلك دخلوا عندنا 350 سيدة للفحوصات السريرية مع طبيبات مختصات مع المحافظة على خصوصية كل سيدة، وتم تحويل حالات لعمل فحوصات الماموغرام والألتراساوند داخل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وداخل يعني مراكز الصحة الفلسطينية في مديرية وسط الخليل. بس اسمح لي أخو يا أبو رامي بدي أنوه على شغلة يا سيداتنا العزيزات، كل ست امبارح شاركت معنا واخذت ورقه تحويل لهاي الفحوصات، احنا اليوم نزلنا على صفحه حمله خدي خطوه ارقام التواصل، احنا هدفنا احترامك بهذا الشهر الوردي وعدم ارهاق الشركاء في هاي الحمله. لو سمحتي اتواصلي مع هذا الرقم، هذا الرقم رح يسألك عن أمور خاصة فيك كسيدة لحتى يحددوا لك الوقت المناسب الخاص فيك كسيدة بناء على وقت البيريد وما إلى ذلك، وكمان بشرط أنه إحنا ما نرهق الشركاء اللي في الحملة في ظل دوام الصحة في يومين أو ثلاثة خلال الأسبوع.
0: يعني أنا كنت من الحاضرين، وأنا بقول لك أنا سعيد جدا بهاي الخطوة الرائعة وهذا المشروع الممتاز اللي فاد الناس، مش بس يعني طبيا وصحيا، لا كمان فيه كان فيه يعني ترافق هذا الموضوع مع موضوع يوم التراث الفلسطيني اللي قامته محافظة الخليل أختنا أماني أبو سنينة، وهذا كمان عمل نشاط كتير حيوي في البلدة القديمة ومحيط الحرم، عرف الناس على بعض، قرب الناس من بعض، إضافة إلى الفائدة الصحية اللي حكيت عنها.
1: نعم صحيح، يعني أخي أبو رامي يوم التراث كان يعني بنفس اليوم اللي انعقدت فيه حملة خدي خطوة بالترتيب والتنسيق ما بين إدارة الحملة عنا من خلال شركة ياس وأختنا أماني أبو سنينة في محافظة الخليل. اتفقنا أنه نرتب المواعيد فيما بيننا لحتى نعطي السيدات فرصة لأنهم يشاركوا هون وهون. لكن أنا اللي بدي أحكي لك إياه وكل سعادة، يمكن أنت ملاحظ أنه في فوضى جنب كبيرة، أنا اليوم موجودة داخل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع دورة واللي هم شركاء معنا في حملة خدي خطوة. إحنا اليوم الثاني للحملة موجود في دورة بالشراكة مع بلدية دورة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في دورة وأيضا مستشفى دورة الحكومي بالإضافة إلى مديرية الصحة في جنوب الخليل. يعني يا أخي أبو رامي لو بقدر أفتح لك كاميرا وأفرجيك الأعداد اللي موجودة، الشغل اللي بيصير هون، خلايا النحل القاعدة بتشتغل، البساطة اللي بتتوافد على مقر الحملة، علما بأنه إحنا محددين انطلاق اليوم الطبي والتوعوي في دورة من الساعة 10 لغاية الساعة 2، احنا بلشوا الستات ييجوا على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والاستفادة من هذا اليوم الطبي والتوعوي من الساعة 9 صباحا. يعني أكاد أجزم بأن الأرقام الموجودة في هاي اللحظة اللي أنا بحكي معاك فيها أخي أبو رامي تتجاوز 300 سيدة. يعني كل فخر بهذا اليوم، كل فخر بفئة السيدات اللي أصبحت تآمن بأنه صحتها وأهمية المحافظة عليها شيء مهم وأساسي جدا. فإن شاء الله بنستكمل هذه الحملة على خير وعلى سلامة، وإنه يقدر أكبر عدد ممكن من السيدات يستفيد منها، ومثل ما حكيت لك الهجرة لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأكيد بهمة شركاء الحملة اللي بنكمل لهم كل احترام وتقدير وبنقول لهم انتوا اساس نجاح الحمله، احنا بدونكم ولا شيء، احنا دورنا تنظيمي تنفيذي، ترتيب الامور على ارض الواقع ونقل الصوره والحقيقه كما هي بعيدا عن الامور اللي لها علاقه بالشو اوف او التصوير وما الى ذلك.
0: نعم، كل الاحترام اختنا سعاد، وبتمنى لكم التوفيق دائما في مثل هذه الفعاليات اللي من شانها احياء البلد ومساعده الناس، يعني كل شيء في خير صدقيني ربنا بعين عليه وراح يطلع على أكمل وجه بإذن الله تعالى. موفقين موفقين جدا.
1: الله يسعدك، بس اسمح لي أخي أبو رامي بهاي الإضافة، أنا حابة من خلالك ومن عبر وعبر هذه المنصة إني أشكر إذاعة منبر الحرية ممثلة بأخونا أبو جهاد القواسمة وحضرتك والأخ محمد والأخ ربحي وجميع العاملين والعاملات على مساندتكم ودعمكم ورعايتكم الإعلامية والحصرية لهذه الحملة، وعلى مدى 3 سنوات متتالية أنتوا جنود حقيقيين في هذه المعركة، في هذه الحملة، هذه معركة ضد مرض السرطان وسرطان الثدي تحديدا للإناث، فإحنا كلنا جنود في الميدان. شكرا لكم لأنكم فعلا
0: شكرا لله. يا ست سعاد، احنا يعني انت قلتيها، احنا لا اصحاب شو ولا صورة ولا خبر، احنا بهمنا عند رب العالمين نقدم اشي بنقدر عليه لوجه الله تعالى لهالناس الغلابة.
1: شكرا شكرا لكم جزيلا، يعطيك ألف عافية أخي أبو رامي.
0: كل الاحترام لك أخت سعاد البلتاجي، طبعا مدير عام شركة يسلي المحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات.

عارفين من العسكر اللي بتحمي، العسكر اللي بتحمي بلادها، هي كل حدا بيعمل خير، كل حدا بيقدم خير، كل حدا بيبني، كل حدا بيبني في هاي البلد هو فدائي، فدائي بمعنى الكلمة، وإنسان يعني بينحط على الرأس. كل الاحترام، كل التقدير، كل المحبة لكل حدا بيعمل أي شيء من شأنه يعني يرفع من شأن هالبلد.

تعرفوا برغم كل السوداوية اللي بيشوفها البعض، إلا أنه أنا عندي دائما ثقة برب العالمين، لأنه ربنا وعد وربنا لا يمكن أن يخلف وعده، بأن بعد كل عسر يسرى. أنا متمسك بهذه الآية دائما في كل شيء وفي كل خطوة، ومتمسك بالآية اللي بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندي قناعة، قناعة تامة بأنه أول شيء لا مستحيل مع الإرادة، لا مستحيل مع الإرادة ومع الرغبة والطموح والتحدي والصمود، لا مستحيل أبدا شو ما كانت تظروف. حتى لو اللي قدامك قال لك بالأحلام سيبك، يعني هذا الحكي ما في منه، فيش إشي اسمه بالأحلام. وكمان عندي قناعة تامة بأنه رب العالمين عندما قال لا يكلف الله

0: هذا المال. ربنا لما أعطاك أولاد بيمتحنك يشوف كيف بدك أنت تتعامل معهم. ربنا لما حرمك منهم بده يمتحن صبرك في منعه. ربنا عارف أنه أنت بتقدر وترك لك الاختيار، تكمل مشوار القدرة ولا تتراجع وتيأس. دائما ثقوا بالله تعالى وتأكدوا بأن بعد كل عسر يسر، وبأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. معنا اتصال تليفوني. ألو. يا صباح النور.
1: من بارك لربحي عنده على الخطوبة.
0: مين معي؟
1: نادر عبيدو.
0: مين؟
1: نادر عبيدو.
0: نادر عبيدو؟
1: اه.
0: طب في مجال تطلع من البير؟
1: السنة
0: تطلع من البير؟
1: اوه ما بصعنا بعيدة والله.
0: صوتك صوتك كأنك في بير.
1: والله تقريبا ما بصعنا بعيدة، عريضة على شكل حرم أنا، عشان هيك يمكن في تشتيش.
0: طيب يا نادر، هاي الهواء إلك، تفضل.
1: سنة
0: هاي الهواء قدامك، تفضل احكي.
1: ايه اللهم صل على سيدنا محمد. مبارك يا ربحي بقول لك. على الخطوبة.
0: طيب.
1: في عندي ملاحظتين. قبل شوية أنا سمعت الأخت هذه هيك تحكي، بقول لك يعني في مضايقات، يعني صاير في مضايقات. بس اللي بينزل والله بينزل يا عمي تحت.
0: اسمع.
1: يعني نشاطات حلوة وكويسة.
0: يعني هلا سؤال يا نادر، هي المضايقات اليوم بلشت؟ ما هي المضايقات يعني طول عمرها موجودة، بس هذا لا يعني ابدا انه احنا يأسانين من الموضوع، لا بالعكس.
1: كان عندي ملاحظة وكثير برضه فكرة مهرجان العنب، في ناس اللي يقول انه اليهود الجيش مبين علينا، لا يا عمي ما كانش مبين، وفي ناس اوقات بيشتغلوها اعلاميا، لا يا عمي الجيش ما كانش دائما مبين علينا الجيش.
0: نعم.
1: عشان هيك دائما يعني ببدا الناس خطوش بتشي الجيش، الجيش او اليهود ناس في يهود في حوالي، بس مش انه نخوف الناس، مش لازم نخوف الناس احنا.
0: اكيد.
1: احنا عندنا تخوف جنوبيه ونحس يوم يوم، بس بدنا الناس تبدا تحس معنا. ما يجيش واحد على الاعلام من نفس المجال يقول مضايقات الجيش، مضايقات المستوطنين، اليهود بعيدين عنا.
0: نعم.
1: يعني الجيش بعد بيقول
0: ولو مش بعيدين، لو مش بعيدين اول عن اخر، هاي بلدنا هاي ارضنا، ما راح نروح ولا كيف كانوا يقولوا الختياري، من هالمراح ما في ولا رواح.
1: هذه ملاحظاتي بس، شكرا لك.
0: شكرا لك نادر، تحياتي تحياتي، وبيبارك لك كثير نادر بالخطوبة يا سيد ربحي. طيب على ذكر المناسبات الحلوة، تعالوا نبارك للحاج إيهاب. الحاج إيهاب أول شيء قبل الحاج إيهاب، الحاج إبراهيم، الحاج إبراهيم الكبير، بنقول له حاج إبراهيم الله يسعد صباحك. أو عفوا الحج إيهاب، الحج كاظم، الحج كاظم إبراهيم، بدنا نبارك للحج إيهاب حسوني والحج كاظم حسوني وإخوانهم وأبنائهم قرب زفاف أسامة. بكرة بإذن الله تعالى زفاف، أو الزفاف يوم السبت، بس بكرة الغداء للرجال والستات عند أخونا إيهاب إبراهيم حسوني بمناسبة زفاف نجله أسامة. فبنقول لإيهاب الله يسعد مليون صباحك وألف ألف مبارك، وربنا يتمم لك على خير، وإن شاء الله يا ربي بتشوف أبنائهم وأبناء أبنائهم كمان وبتفرح فيهم أنت والحاج كاظم وكل اللي عندكم. وبدنا نبارك لنا سايبك كمان أخونا سامر محمد موسى شاهين، بدنا نبارك له ونقول له مبارك زفاف كريمتك أميرة بكرة على أسامة إيهاب إبراهيم كاظم حسوني. إن شاء الله ربنا بيتمم لكم على خير وبيفرح جميع خلقه، ويعني حلوة الفرحة لما بتكون هيك يعني عامة وشاملة، لما بتفرح لصاحبك لأخوك لابن عمك. شو اسمه فرح؟ اسمه فرح لما بتلتم الناس وبتلتم القرايب وبتلتم الحبايب وبيفرحوا لفرحك، وانت بتشوف هاي الفرحة في عينيهم بتكون فرحان. إيهاب تستحق كل تقدير واحترام، الله يسعد لي صباحك يا حاج، انت والعيلة كلها صباح الخير لإلك ولزوجتك وأبنائك جميعا، وللعريس أسامة بنقول له ألف ألف ألف مليون تريليون مبروك، يا رب عقبال عند كل العايزين، يا رب عقبال عند كل العايزين قريبا. مبارك يا حج إيهاب.

طبعا هاي المباركة من أولا شبكة الحرية الإعلامية وكل الطاقم العامل فيها، وكمان من الحاج نعيم القواسمي وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء وأبنائهم، ومني ومن أبنائي من

0: ومن أبناء رامي ربيع وعمر، ومن الزوجة أم رامي، والبنات كمان لإلكو طبعا حلوة الصداقة وزمالة المدرسة وغيره، فبحكم هاي الزمالة والصداقة والمحبة بنقولكو ألف ألف مبروك يا حج إيهاب. وهلأ صار وقت آخر فاصل في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد، خليكم معانا رجعين برضو كمان مرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: وسط البلد، عينك على كل.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

بدكو هيك تسمعوا أغاني زي هاي، بدكو تشوفوا نظرة تفاؤل، خطبوهم جوزوهم لشبابكو، هاي ربحي تفضلوا. يعني الأغاني كثير رائعة. شكرا يا أبو سند، الله يسعدك ويرزقك ويطول بعمرك. بس إذا في خليني أشوف أبو سند، يعني قدرنا نأمن الأدوية، يعني هذا إنجاز، يعني أنا بعتبره إنجاز. شكرا لكل حدا بيساعدنا في إنجاز حاجات الناس. هلا موضوع الكهرباء والغاز وغيره خلي لي إن شاء الله خير. شكرا لكل حدا ساهم معنا في الستر. عارفين شو يعني الستر؟ إنك تستر. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، إن شاء الله بنكون من المستورين دنيا وآخرة. بتعرفوا اليوم تم إشي أكثر من رائع، أكثر من رائع. تمت عملية ستر لإنسان يعني كان معرض إنه يتعرض لهيك انكسار قدام بنته وخطيب بنته وعائلة بنته. كان المفروض يعني عرسها الأسبوع الجاي، وكان عنده مشكلة عويصة. الحمد لله ربنا سهل أموره وتمت اليوم. وأنا والله العظيم فرحان أكثر منه إنه مشت هالأمور، وأمور هالبنت راح تتجوز على خير وتنستر على خير، لأنه كان الزلمة يعني في وضع مأساوي، معوش إشي يجهز لبنته. وكمان غير إنه ماخد يعني خاتم ودبلة لإلها وبايعهم حتى ينزل أمر حبس عن بنته عن زوجته. تخيلوا، كل واحد بيشوف قضيته أكبر قضية في الدنيا. هذا الزلمة زوجته كانت معرضة للحبس، فما كان قدامه إلا خاتم ودبلة لبنته المخطوبة، باعهم. إجا ميعاد العرس وتحدد، والعرس الأسبوع الجاي، الجمعة مش بكرة، الجمعة اللي بعدها. تخيلوا الموقف لو خطيب بنته عرف إنه نسيبه أخذ الخاتم والدبلة تعون الخطوبة وباعهم، شو ممكن يصير؟ الزلمة كان يعني مكسور. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله من العجز والكسل، وأعوذ بالله من الجبن والبخل، وأعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، كان عارف شو بيحكي. قهر الرجال ما في أكبر منه ولا أصعب منه، لكن بحمد رب العالمين وبوجود أهل الخير. أنا بقولكم دائما إحنا متوكلين على رب العالمين، ودائما الخير موجود الحمد لله. تمت الأمور، واليوم رح يتم استرداد الخاتم والدبلة بإذن الله تعالى، على الأقل الخاتم والدبلة. وإذا في حدا كمان بيقدر يساعد في إشي تاني لهذا الإنسان، لأنه عرس بنته الأسبوع الجاي، والله ما معاه ولا إشي ولا إشي. بس الحمد لله إنه قدرنا اليوم نأمن له الدبلة والخاتم اللي كان باعه من أهل الخير. وطبعا شكرا لكل حدا ساهم في هالمشروع، مشروع الستر. تخيلوا أنتوا لو خطيب ابنه أو عيلته عرفوا إنه أبو العروس ماخذ الخاتم والدبلة وبايعهم، شو كيف ممكن يكون الموقف؟ يعني لو بدهم يكونوا أطيب ناس في الدنيا أكيد يعني رح يزعلوا، رح يتأثروا. الموقف رح يأثر على مستقبل البنت كمان عند هاي العيلة، لكن بحمد رب العالمين تمت الأمور، واليوم رح يتم استرجاعهم وتمشي الأمور. وإذا حدا حابب يساعده بإشي تاني برضو مش غلط، رقمه تفاصيله موجودة بطرفنا، بإمكان أي حدا ياخد ويساعده، والله يكون بالعون. في صبية استحلفتني بالله إنه أقرأ رسالتها. هاي الصبية كانت عندنا قبل يومين والله، وأنا يعني نزلت لقيتها عند الأخ أبو جهاد وساعدها في علاج لأختها. بس البنت بتبعت لي اليوم بإشي، يعني أول إشي شكرا لأخي أبو جهاد لأنه فعلا ما بيقصر، بس اليوم بعتت لي إشي أقسم بالله إنه إشي بأشعر البدن. تقول لي صاحب الدار طردنا من الدار، بدي مساعدتك ضروري لو سمحت، ما إلنا مكان نروح عليه. الله يرضى عليك تساعدني، تعتبرني مثل أختك وتساعدني لو سمحت. صاحب الدار طردنا من الدار مبارح وهينا بالشارع، إلنا من مبارح، لو سمحت ضروري أحكي معك. والله ما بعرف وين بدي أروح، والله عشان ما دفعنا أجار الدار إلنا شهرين. والله طلعت من الصبح الساعة 6 الصبح ألم مصاري أسدده عشان أرجع على الدار، بس والله العظيم ما معي ولا شيكل.
امبارح كنا بالجامع بس مش عارفة وين بدي أروح أنا وأمي وخواتي، علشان هيك بحكي لك بدي أحكي مع معك أو مع أوجيات ضروري. أنا بعد ما أبوي توفى صاحب الدار بده مصاري إلنا شهرين ما دفعنا له، والله إني بالشارع. صاحب الدار فلان الفلاني ساكن في كذا كذا، فياريت تخليني أحكي مع أبو جهاد أو معك ضروري. طيب أجي أشتغلكو أي إشي وتساعدوني، الله يرضى عليك، مليش إلا أنت والله. وياريت أبو جهاد يحكي معانا أو أنت، والله إنا بالشارع هينا كلياتنا. لو سمحت خليني في بالك، والله يخلي لك أولادك، ساعدني أنا يا عمي. لما كان أبوي عايش كان أبوي يشتغل ويدفع أجار الدار، بس بعد ما توفى أبوي صاروا كلهم مسؤولين مني. والله العظيم فيش ولا حدا بيسأل علينا ولا بيفيدنا ولا بإشي. أنا بلف على المطاعم والأكل اللي بيزيد اللي بيكون بايت باخده وبناكله إحنا، ويشهد رب العالمين ما حدا بيعرف إلا فينا إلا رب العالمين وإنت. تخيلين الحكي. طبعا الصبية إحنا بنعرفها لأنه كانت هون قبل هالمرة أكتر من مرة، وآخر مرة كانت قبل يومين، أختها عيانة وما كان معاها تعالجها، والله يكرم أبو جهاد يعني ساعدها في موضوع العلاج في حينه. اليوم تفاجأت من اللي بتحكيه البنت، بس تخيلوا تخيلوا انه صبية يتيمة من عائلة كبيرة من اكبر عائلات البلد بتعاني هذا الظرف. طبعا انا ما بلوم ولا حدا، ممكن اللي قادر في هاي العائلة ما بيعرفش، بلوم اللي بيعرف ومطنش داير ظهره مش سائل مش قلقان. احنا مش جحا يا جماعة، احنا مش جحا. لما قالوا له البلد بتنحرق قال تبعد عن حارتي، قالوا له في حارتك، قال تبعد عن داري، قالوا له في دارك، قال في تبعد عن غرفتي، قالوا له في غرفتك، قال تبعد تبعد عن طيبة قلبي ويصير اللي يصير. احنا مش جحا ولا مرة بنكون هيك، وبإذن رب العالمين. أنا بس عشان أنا على الهوى ما عرفتش أرد عليها إلا بكلمات بسيطة قلت لها بعد البرنامج، هيني بقول لك بعد البرنامج وعد شو بقدر أنا وأخي أبو جهاد نساعدك في أنه ترجع على البيت، بس ياريت تبعتي لي قديش أجرة البيت المكسورة شهرين، قديش يعني هذا اللي بدي أعرفه، قديش مكسور لهذا الزلمة اللي ما بعرف ظروفه، ما بدي أحكي بظروفه، بس شهرين مش إشي كتير لعائلة فيها أيتام، يعني الأصل يصبر عليهم. بس قديش الأجرة، ياريت تخبريني قديش الأجرة، وإن شاء الله بنقدر نساعدك فيها ونرجعك على البيت اليوم مش بكرة، اليوم. ويا جماعة الخير فزع منكو إذا حدا بحب يفزع لهي الصبية وعيلتها ويساعدها في أجرة البيت اللي أنا والله ما أنا عارف قديش أجرة الشهرين، يعني قديش بدهم يكونوا، يعني قد ما يكون معقول يعني مستاهل الموضوع إنه نطرد عيلة كاملة عشان أجرة شهرين وهم أيتام وإنت عارف إنهم أيتام، يعني الله يفرجها.

0: الأجرة 2500 شيكل شهرين، يعني 1250 شيكل بالشهر. أوف والله كتير، والله كتير، يعني نحكي على 3600 دينار تقريبا بالسنة، يعني كتير. أما الله يجيب لي في الخير. خلينا نشوف، يعني 2500 شيكل يعني 1250 شيكل بالشهر، يعني 300 دينار تقريبا، 300 في 12 3600 دينار في السنة أجرة البيت، والله كتير. بس الأيام هاي مش كتير، يعني في بيوت وصلت 5000 و6000 دينار كمان بالسنة. على كل إن الله يجيب اللي فيه الخير. الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. أبو سند سمع رسالة البنت اللي حكت، فبعت لي رسالة بيقول لي ما تساعدني، ساعد البنت هاي. أبو سند قلت لك إحنا موضوع تأمين الأدوية بحد ذاته إنجاز، الحمد لله رب العالمين، يعني أمننا هالأدوية، إن شاء الله بنقدر كمان نساعدك بإشي تاني. بس خليني فعلا نساعد هاي البنت، لأنه والله العظيم المشكلة إنه يعني بنعرفها، بنعرف يعني ظروفها قبل هالمرة، وإجت ووقفنا معاها في أكثر من موقف. بس المرة هاي يعني غريب موضوع إنه حدا يطرد حدا من البيت، يطرد بنات وإمهم لأنه معهمش أجرة في ظروف زي اللي إحنا بنعيشها. يا جماعة لازم نكون أحن على بعض من هيك. والله أنا ما بدي ألوم الزلمة، أنا ما بعرف شو الظروف، لسه ما حكيت معه، يعني بصراحة ما حكيت معه نهائيا. يعني مبارح حكيت مع حدا كمان كان ناوي يطرد ناس من بيت إلهم 6 شهور مش دافعين، يعني قدرنا نأجله شوي الزلمة وتجاوب معنا اليوم، يعني أعطينا شوي وقدرنا نأجله شوي. هذا الزلمة ما بعرف شو ظروفه، بس والله أنا ما بشوف فيه سبب في الدنيا بيخلي حدا يطرد حدا من بيته في ظروف زي اللي احنا عايشينها، خاصة إذا كانوا زي ما يعني بنحكي أيتام وما لهمش معين، رغم انهم من عائلة كبيرة. انا كمان ما بلوم حدا في عائلتهم الا اللي بيعرف ومطنش، وفي الاقربون الهم بيعرفوا ومطنشين، بس في عائلتهم ناس محترمين، انا بعرفهم شخصيا، بعرف ناس كتير محترمين من عائلتهم وايدهم للخير ممدودة، ولا مرة بقصروا، يعني بيساعدوا الغريب. أنا متأكد لو بيعرفوا عن هاي الصبية كان بيساعدوها، وأنا رح أخبرهم اليوم إن شاء الله بنقدر نساعدها بإشي. وإذا حدا حابب يساعدها بأي إشي إحنا جاهزين نعطيه التفاصيل، تفاصيل صاحب البيت حتى منه إله، يعني يتواصل مع صاحب البيت مباشرة.
1: موج المية سكنك خلي العالم كله يصدق إنك مش مخلوق.
0: اليوم الخميس، بكرة الجمعة عطلة، يوم السبت رح نرجع لكم، يوم السبت رح ننطلق في إشي له علاقة بالأربع حالات اللي حكينا عنها. إن شاء الله بيكون كمان مشروع مفخرة للخليل ورضا عند رب العالمين، وبنقدر ننقذ 4 من الوجع والألم. شكرا لي جوال، شكرا لكم، شكرا لربحي، الله يديم عليكم الأفراح والسعادة، وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من أول

0: لجنيدة من صغري للباء من عمري.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: دقيقة ومنشأة نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: الله أكبر العالم.
0: اشتباكات عنيفة في تعز، القوات الحكومية تعلن السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، وتحالف يقول إنه قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها. طهران تعلن الاتفاق مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز، ومسؤولون أمريكيون يقولون إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات الكبرى ضد إيران. مصادر طبية تعلن استشهاد فلسطينية في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي يطالب بوقف حرب الإبادة في القطاع. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن إنهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس ومغادرة 19 دبلوماسيا، ووزير الخارجية البريطاني يقول إن بلاده لا تقبل بحق الحكومة الإسرائيلية في إغلاق القنصلية.

0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي صباح اليوم، فيما لم تؤكد السلطات السعودية بعد وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المعارك على جبهات القتال إلى محيط باب المندب، وبينما تتحدث القوات الحكومية عن تقدم ميداني تتسع رقعة المواجهة في أكثر من جبهة. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في صعدة والحديدة والجوف ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها.
1: الله أكبر والله العظيم.
2: التصعيد في اليمن لم يعد حبيس الجبهات، فصواريخ جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مطاري الرياض وأبها، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و36 مصابا بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. الرد جاء سريعا، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة في 5 محافظات يمنية وتدمير 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في صعدة، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومخازن أسلحة بحسب المتحدث باسم التحالف. لكن الضربات الجوية ليست وحدها في المشهد، فعلى الأرض تزداد جبهة تعز اشتعالا مع اشتباكات عنيفة في جبل حبشي من مسافة 0 وغارات تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبل مطران وعلى امتداد الساحل الغربي. وفي منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة تحقيق تقدم فيها والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية. كل ذلك يأتي ضمن عملية فجر اليمن، إذ تقول القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف منذ بدء العملية، وأن مئات المواقع والتحصينات وخطوط الإمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرضت للضرب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية راشاد العليمي فيقول إن العملية ماضية وإن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى صنعاء.
0: معنا من تعز مراسل التلفزيون العربي معاذ منصر، ومن صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بكما، وأبدأ معك معاذ بأهم ما تقوله القوات الحكومية اليمنية عن سير المعارك على جبهات القتال والمناطق التي تؤكد سيطرتها عليها.
3: نعم ريما، المواجهات اشتدت خلال الساعات الماضية بشكل كبير بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين على أكثر من محور وعلى أكثر من جبهة، لكن كانت الجبهة الأكثر اشتعالا هي جبهة الساحل الغربي أو الجبهات الغربية، خصوصا في منطقة الوازعية. هناك دارت معارك واشتباكات كبيرة بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين، وأعلنت الحكومة يعني تقدمها في بعض المحاور في هذه المنطقة، لكن التقدم الأبرز هو كان في سلسلة جبال كهبوب، حيث أعلنت القوات الحكومية سيطرتها الكاملة عن جبال كهبوب المطلة على باب المندب. وهذه السلسلة الجبلية كانت قد دارت يعني كانت يعني محط صراع كبير جدا بين الحوثيين وبين القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية. بالأمس أعلنت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية سيطرتها الكاملة على هذه السلسلة الجبلية، وبالتالي فإنها تكون قد أمنت تواجدها في باب المندب وأمنت المواقع التي تم السيطرة عليها خلال الأيام الماضية. في الجبهات الشرقية والجنوب تعز هناك الجبهات أيضا تزداد اشتعالا وبين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين، خصوصا في جبل حبشي كان هناك معارك على مسافة 0، يعني هناك معارك كر وفر في هذه المناطق. المناطق هذه لا تزال يعني تتواصل فيها التعزيزات العسكرية التحشيدات، لكن المعارك لحتى اللحظة تتراوح بين الكر والفر، يعني نحن نرى انتقال المواقع بين الأطراف تتم خلال ساعات خلال أيام في هذه هذه المناطق. الصراع هو يتم يعني حول المرتكزات والمرتفعات الجبلية. الحوثيون يريدون أن يفرضون سيطرتهم على المرتفعات الجبلية، وبالتالي أيضا القوات الحكومية تريد أن تفرض سيطرتها على هذه المرتفعات. كل من يريد أن يؤمن المناطق التي يسيطر عليها، لكن القدرة على الاحتفاظ على هذه المواقع هو يعني العقبة الكبيرة أمام الطرفين. أيضا خلال الساعات الماضية تجددت المواجهات بشكل كبير جدا في محيط المدينة، خصوصا في جبل هان وفي الجبهة الشرقية. كان هناك قصف بالسلاح الثقيل والخفيف، كان هناك معارك واشتباكات كبيرة بين الأطراف. هناك يعني وضع إنساني صعب في مدينة تعز في ظل هذه المعارك التي تدور. هناك نزوح يتوسع، هناك وضع إنساني صعب. القرى التي القريبة من مناطق الاشتباكات تعيش تحت ضغط القصف المستمر. يعني الناس يحاولون النزوح إلى مناطق آمنة، ولكن يواجهون صعوبات في الطرقات، يواجهون صعوبات في إيجاد المأوى. هذه المناطق التي ينزحون إليها تفتقر للمأوى، تفتقر للخدمات، تفتقر لأبسط مقومة الحياة. وبالتالي نحن أمام واقع معقد وصعب. أيضا مدينة هذا الواقع الإنساني الصعب بدأ ينتقل إلى داخل مدينة تعز نفسها. اليوم تتوسع يعني الأزمة في مدينة تعز. المشتقات النفطية بدأت تختفي بشكل كبير جدا، ترتفع أسعارها، بدأت تباع في الأسواق السوداء يعني بأسعار خيالية. أن الشوارع باتت خالية في مدينة تعز بسبب غياب المشتقات على المدينة، لأن الخطوط مقطوعة. الشريان الذي كان يمد مدينة تعز بهذه المشتقات وبالسلع الأساسية هو الشريان الذي يمر عبر طريق الصافية مدينة التربة وصولا إلى عدن. هذا لا يزال مغلقا من قبل الحوثيين والذين يفرضون سيطرتهم عليه، فرضوا سيطرتهم عليه قبل أيام. وبالتالي فإن الحركة توقفت فيه، حركة المسافرين، حركة وصول البضائع إلى المدينة. المدينة تواجه أزمة كبيرة، وأيضا السكان والقرى الواقعة والقريبة من مناطق الاشتباك في القرى الجنوبية والشرقية تواجه أيضا أزمات متفاقمة، وتواجه وضع إنساني صعب، وتواجه مخاطر. هناك ضحايا مدنيون يسقطون خلال هذه الاشتباكات وخلال هذه المعارك التي تدور بين ساعة وأخرى.
0: نعم معاذ، شكرا لك. علي، ماذا عن رواية أنصار الله الحوثيين بشأن سير المعارك وكذلك استهداف مطاري الملك خالد وأبها؟
4: في جبهة تعز أولا ريما، الموقف هنا في صنعاء بخصوص التطور الأبرز ما أعلنه جانب الحكومة في عدن والتشكيلة العسكرية هناك التي تحدثت عن السيطرة على جبل كهبوب، حتى اللحظة الجانب العسكري في صنعاء لم يعلق على هذا التطور، لم يصدر أي بيان بشأن ما ورد من قبل الجانب العسكري في حكومة عدن. لكن هنالك كانت بيانات أخرى تتحدث عن استمرار الاستهدافات العسكرية كما يقولون لتحشيدات عسكرية تتبع جانب الحكومة في عدن في بعض جبهات تعز. يتحدثون تحديدا عن استهدافات أخيرة طالت تجمعات، يقولون تحديدا أنه تم استهداف 11 تجمعا في جبهة جنوب باب المندب في مناطق مثل رأس العرى والمضاربة والسقية، ويقولون بأن هذا الاستهداف خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الطرف الآخر. يتحدثون كذلك عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة على أجواء تعز، إضافة إلى أنهم نشروا مشاهد خلال الساعات الأخيرة يقولون بأنها إخراج للقوات التابعة للحكومة في عدن في كل من مديريتي المواسط والمعافر في تعز. ويتحدثون عن تقدم للقوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهات الثلاث أو هذه المديريات الثلاث، والحديث هنا عن المواسط والمعافر وكذلك مديرية الصل. وهكذا تبدو المواقف هنا بشأن التطورات في تعز، إلى جانب أن ما أعلن عسكريا بخصوص العملية ضد السعودية كان صباح اليوم بشأن تجدد الاستهداف على مطار الملك خالد في الرياض، هو الاستهداف لليوم الثالث تواليا لنفس هذه المنشأة الحيوية وفقا للبيانات العسكرية هنا من صنعاء التي تتوعد باستمرار استهداف المطار مطار الملك خالد ومنشآت كما تقول أخرى في مناطق أخرى، خاصة مع تكثيف استهدافاتها خلال الفترة الأخيرة لمنشآت ومطارات ومنشآت في كل من خميس مشيط وكذلك أبها وعسير ونجران وجازان، وتتوعد باستمرار هذا التصعيد. تقول ردا على تصعيد الجانب السعودي الذي تتهمه بشن استمرار الغارات بشن الغارات المكثفة كما تقول على عدد من المدن اليمنية، وتتحدث أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة شنت نحو 160 غارة وصاروخ، وأنه منذ بدء التصعيد حتى اليوم يرتفع أو تصل حصيلة الغارات والصواريخ إلى نحو 1800 غارة وصاروخ.
0: شكرا علي ذهب من صنعاء. نرحب بضيفنا في الاستديو السيد أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. سيد أنور أهلا بك. إذا ما صحت رواية الحكومة اليمنية بالسيطرة على جبال كهبوبة، هل يمكن القول بأن القوات الحكومية تكون قد أحكمت السيطرة وأمنت طريق باب المندب، وما هي الخطوة التالية؟ هل اقتربت معركة صنعاء وصعدة؟
5: من الأخير معركة صنعاء لا تزال بعيدة قليلا أو من المبكر الحديث عنها، ولكن إذا عدنا إلى تعز بالذات مديرية الوزعية وجبال الكهبوب، يبدو من مؤشرات كثيرة أن الجيش اليمني تمكن من فرض سيطرته على مديرية الوزعية أو على معظمها وكذلك على مرتفعات جبال كهبوب، وهذا في حال تأكد تماما يعد إنجازا عسكريا حاسما، لأنه يمكن قوات الجيش اليمني من فرض سيطرة نارية سواء على سواحل الساحل الغربي ومن ضمنه باب المندب أو على مديرية الوزعية نفسها التي تسلل منها الحوثيون أو دفعوا من خلالها قواتهم في العاشر من سبتمبر الماضي بالتوجه نحو الساحل الغربي والمخا وباب المندب. ما أفهمه هو أن القادة العسكريين اليمنيين تعلموا الكثير من دروس الماضي، ومن ذلك أن عليهم أن في المعارك القادمة أن يعملوا على تخطيط جيد لمهامهم العسكرية وأن يتم التنفيذ بدقة عالية وبسرية تامة. فهم يعتبرون مثلا حتى الآن لا يتحدثون عما جرى في جبال كهبوب وأثر ذلك على مستقبل المعركة، لأنهم يعتبرون أن سرية المعركة جزء من نجاحها، فلهذا لم يعودوا مثل ما كان في الماضي كل يتحدث من هنا وهذا من هنا. الآن الخطاب شبه موحد وهناك انضباط بأن يكون كل شيء عن طريق الناطق باسم القوات المسلحة. وكما تعرفين ما يحدث في تعز هو جزء من معركة أكبر تدور في كل أنحاء اليمن، سيما في جبهات المأرب والجوف وحتى صعدة وغيرهما. ما يبدو واضحا هو أن هناك تقدم ولو تدريجي لقوات الجيش في كل هذه الجبهات، وفي المقابل هناك تصعيد من قبل الحوثيين في شرق وجنوب محافظة تعز. الحوثيون يعملون في المربع الذي يعتقدون أنهم يجيدون العمل فيه، أي من خلال المجموعات الصغيرة التي تحارب بأسلوب حرب العصابات في المناطق الجبلية، بينما يعتقد الجيش أنه قدرته على المناورة والقتال في المناطق المنخفضة والسهلية هي أفضل، حيث ينحسر الحوثيون، لم تعد هناك لديهم القدرة على التقدم أو على المواجهة من خلال الأنساق التي كانوا يستخدمونها سواء في الساحل الغربي أو في مأرب. هم الآن على ما يبدو يركزون ويلقون بكل ثقلهم على مناطق الشميتين والتربة، أملا في الالتفاف وقطع الطريق بين صنعاء بين عدن والقوات الحكومية الموجودة في تعز وفي باب المندب، اعتقادا منهم أنهم يستطيعون أولا خنق تعز واستعادة مواقعهم في الوزارية. إذن
0: أنور، يعني وفق هذه الخريطة التي تشرحها لنا، هل يمكن القول أن كلا الطرفين لا يمتلكان حتى الآن القدرة على حسم المعركة؟
5: هذا طبيعي، بس إذا تأكد استيلاء القوات الحكومية على مرتفعات كهبوب فيمكن القول أنه 80% من أهداف المعركة في غرب
6: راديو الحرية
7: من 97.10 FM FM FM.
6: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان. راديو الحرية
7: من 97.10 FM
5: والطيران المسير. يعني هذا أمر مؤكد أنه لا يزال لديهم الكثير من ذلك، ولكن إلى متى يمكنهم تحمل الضربات الطيران، سواء الطيران التحالف أو الطيران الحربي اليمني وكذلك المسير. بمعنى آخر، إلى أي مدى يمكن للحوثيين أن يتحملوا حرب الاستنزاف والتشتيت التي يواجهونها الآن من كل الاتجاهات، سواء في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب أو حتى في الشمال؟ فالضغط العسكري عليهم بلغ أشده خلال 48 ساعة الماضية، ويبدو أنه سيتدرج أكثر، وأي تحرك يقوم بها الحوثيون باتجاه السعودية إنما يؤشر على ما يتعرضون له في الداخل اليمني على ما أعتقد.
0: نعم، ماذا عن المعاناة الإنسانية؟ مراسلنا يتحدث عن 200,000 نازح في اليمن، طبعا هناك أعداد أخرى خارج اليمن في جيبوتي وأيضا الدول المجاورة. كيف يضغط هذا العامل الإنساني على جهود الحكومة في إغاثة هؤلاء، وبالتالي الاستجابة الدولية على ما يبدو ضعيفة حتى الآن؟
5: طبعا المؤشرات تتزايد على تفاقم الوضع الإنساني، وبالأخص في مناطق القتال في محافظة تعز تحديدا. وقدرة الحكومة اليمنية على استيعاب المزيد من موجات النازحين متواضعة للغاية. المجتمع الدولي كما أشرت يمكن القول أنه تراجع منذ وقت طويل عن تقديم أو عن الوفاء بتعهداته لدعم برامج الاستجابة الإنسانية، خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن ساءت العلاقة بين الجماعة والمنظمات الإغاثة الدولية العاملة في مناطق سيطرتهم. كما تعلمين هناك أكثر من 60 إلى 70 موظفا محليا في منظمة الإغاثة الدولية في السجون، وبعضهم يواجه اتهامات بالتجسس والتخابر لصالح إسرائيل والولايات المتحدة. وقبل ذلك هذه المنظمات أعلنت إنهاء عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، تعذر عليها العمل بسبب الضغوط والممارسات التي تقدم عليها الجماعة، سيما بعد نهب مستودعات البرنامج الغذاء العالمي واقتحام مقار الكثير من المنظمات الإغاثة الدولية ومصادرة سياراتها ومركباتها وحتى أجهزة الحاسوب التي يعمل بها موظفوها. العلاقة سيئة للغاية، أو يمكن أن تقولي أنه لم تعد هناك علاقة أو اتصالات بين هذه المنظمات وجماعة الحوثيين، لكن ربما لا تزال هذه المنظمات تعمل في جبهات أخرى وفي مناطق أخرى، خصوصا في مارب أو في حضرموت أو في عدن وأبين وشبوة وغيرها. لا أعتقد أن الأمم المتحدة بمقدورها أن تكف عن تقديم ما تستطيع تقديمه للنازحين الذين يتزايد عددهم، ولا ندري إلى متى يمكن أن يصل هذا العدد في ظل اشتداد المعارك وعدم ظهور أي أفق يعني في المدى المتوسط على أن هذه المعركة يمكن أن تخف قليلا وأن يكون بإمكان النازحين العودة إلى قراهم ومنازلهم.
0: طيب سيد أنور، أسألك عن الدعم الدولي. طبعا مع انطلاق هذه العملية دعم أمريكي لوجستي استخباري للتحالف، وكذلك هناك دعم فرنسي، بعد تأمين، إذا طبعا نحن نتحدث عن رواية الحكومة اليمنية، تأمين باب المندب، هل يمكن أن بعد تحقيق هذا الهدف أن يتراجع هذا الدعم، وهذا هو يعني ما يريده ويطالب به المجتمع الدولي، تأمين هذا الممر المائي الدولي؟
5: بصراحة هذا ما يخشاه كثير من اليمنيين، أنه أن يتوقفوا في منتصف المعركة، أي بعد أن يتم تأمين باب المندب والمخا والساحل الغربي، يخف أو يقل الاهتمام الدولي والدعم الدولي للقوات الحكومية اليمنية. فمن الواضح طبعا أن المعركة المركزية للتحالف بقيادة السعودية، والذي يحظى بدعم أيضا من قبل الولايات المتحدة وغيرها، هذه الجبهة هي الجبهة المركزية بالنسبة للتحالف وللولايات المتحدة. وهناك مخاوف من أن يتراجع هذا الاهتمام، خصوصا أننا بدأنا نسمع أصواتا الآن تطالب بحقن الدماء اليمنيين، وبضرورة التسوية، وبضرورة التوجه إلى حل سياسي وإلى آخره. وهذا ما لم نكن نسمعه عندما كانت تشتد هجمات الحوثيين على الساحل الغربي أو على بقية المناطق الأخرى. يعتقد اليمنيون أو كثير منهم على الأقل أنهم كلما اقتربوا من تحقيق انتصار حاسم في مواجهتهم مع الحوثيين، تظهر مثل هذه الأصوات، سواء من خلال المبعوث الأممي هانز غوتنبرغ أو من خلال أطراف داخلية يمنية وخارجية من شأنها أن تؤدي إلى إرباك قدرة القوات الحكومية أو حتى الحكومة اليمنية سياسيا ودبلوماسيا أيضا في خوض هذه المعركة السياسية والدبلوماسية والعسكرية حتى تحقيق أهدافها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران حددت شروطها ومواقفها بشأن إنهاء الحرب واستعادة الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وأضاف بقائي أن رد الإيرانية على المقترحات المقدمة من الجانب الآخر سيسلم عبر الوسطاء. وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد أعلن بقائي توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز وآلية إعلانها لدى الجهة الدولية المختصة. وأظهرت بيانات شركة كابلر أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن، وهو أدنى مستوى منذ 23 يوليو وسط تصاعد الهجمات على ناقلة النفط. وانخفضت كميات النفط الخام العابرة للمضيق إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا، فيما ارتفعت الصادرات عبر خليج عمان والبحر الأحمر إلى ما يزيد عن 6.5 ملايين.

0: صادر إلى أن أي تصعيد محتمل قد يشمل ضربات مكثفة تستهدف منشآت مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع إسرائيل وبمشاركة من جيشها. وأضافت المصادر أن ذلك يأتي في وقت لم تحقق المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقدما، وأشارت إلى أن الوسطاء القطريين ينتظرون ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطالب بتنازلات في الملف النووي. نشرت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم مشاهد توثق ما قالت إنها عملية تزويد مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالوقود جوا خلال تنفيذ مهمة ودوريات في أجواء منطقة الشرق الأوسط. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بك أمير، ماذا بعد إعلان طهران عن توصلها إلى اتفاق مع عمان بشأن إحداثيات الملاحة البحرية في مضيق هرمز؟ ما الخطوة التالية؟
1: يعني ريما، هذا الإعلان من إسماعيل البقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ليس بالجديد. قبل شهر من الآن تم الإعلان عن توصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار جديد لعبور السفن التجارية من مضيق هرمز، ولكن الجديد الآن هو الحديث عن نية إيران لإطلاع منظمة الملاحة البحرية الدولية IMO بأن هذا المسار بات جاهزا، ويمكن القول هي مساعي إيرانية لأن تعلن بأنها جاهزة لعودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفتح المضيق في وسط تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية. في هذا الجانب بقائي يقول بأن تبادل الرسائل ما زال مستمرا مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، والرد الإيراني سيقدم للجانب القطري، ولكن تريد طهران أن تظهر الآن بأنها مستعدة لفتح مضيق هرمز فور إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية. في 14 سبتمبر الماضي أيضا كان من المقرر أن يعقد اجتماع صلالة في سلطنة عمان، وهو الاجتماع الذي يضم وزير الخارجية الإيراني بالإضافة إلى دول الخليج والعراق حول الإعلان عن هذا المسار الجديد في مضيق هرمز، إطلاع الدول المطلة على المياه الخليجية. وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك نية من جانب إيران للتشاور مع دول المنطقة حول مستقبل الملاحة البحرية في مضيق هرمز. تم تأجيل هذا الاجتماع دون تحديد موعد جديد لعقد هذا الاجتماع، ولكن الآن طهران تتحدث عن نيتها لإطلاع المنظمة الدولية للملاحة البحرية، وهي خطوة جديدة من جانب إيران. بالإضافة إلى ذلك هناك حديث أيضا عن استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز. قبل ساعة من الآن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن نقلا عن مصادر خبرية بأن ناقلة نفط عملاقة إماراتية تعرضت إلى هجوم بالقرب من السواحل الإماراتية، وبالتالي يمكن القول بأن طهران ورغم تأكيدها على إغلاق المضيق ولم تسمح بعبور السفن إلا عبر المسار الشمالي الذي يقع في المياه الإيرانية، تؤكد بأنها جاهزة لفتح المضيق بعد أن تعود الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني كذلك وفيما يتعلق بالحوار والتفاوض مع دول الجوار يؤكد بأن إيران مستعدة لتأمين أمن المنطقة بالتعاون مع دول المنطقة، ولكن بشرط أن لا تكون هناك تدخلات أجنبية، وهو يقصد الولايات المتحدة. ريما،
0: شكرا أمير جابر من طهران. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينية إثر قصف إسرائيلي.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وأضافت الوزارة أن الإغلاق غير المبرر ينعكس سلبا على حياة المرضى، إذ أن كل تأخير يعرض علاجهم للخطر ويقلل من فرص شفائهم. وأفادت الوزارة بأن الإغلاق يستنزف قدرات المستشفيات المحلية المتهالكة أساسا، ويضع الأطقم الطبية أمام تحديات فائقة لاستيعاب حالات تحتاج إلى مراكز تخصصية خارج القطاع. في الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 60 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية الليلة الماضية. وأشار نادي الأسير إلى تسجيل 25 حالة تحقيق ميداني في عقابة بطوباس، وحالات أخرى في يطا بالخليل وقلقيلية ونابلس وجنين وبيت لحم وشرقي القدس، من بينهم أسرى محررون. وأدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اقتحام منزل رئيسها الوزير مؤيد شعبان في طول كرم، حيث فجرت قوات الاحتلال أبوابه وحققت ميدانيا مع أسرته. وأصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة وادي الشاعر قرب سلفيت بالضفة الغربية. وقال مدير عام مديرية الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي إن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء هجوم مستوطنين عليهم بالهروات ومنعهم قطف الزيتون. وأشار الحمد إلى الاعتداء كذلك على 5 مركبات خلال الهجوم.
4: رجعوا على الواد بطبشوا في السيارات.
3: واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني ومنعته من الاقتراب من أرضه في المغير شرقية مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفاد مراسلون بأن جنودا حالوا دون وصول مهندس زراعي إلى الأرض بهدف إدخال مستوطنين للمنطقة وتخريب مزروعات في بيوت بلاستيكية. نتابع مع مراسلة التلفزيون العربي في رام الله كريستين أريناوي هذه الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، وأيضا اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من بلدة ومدينة في الضفة الغربية. تفضلي كريستين.
5: صحيح ريما، أبدأ من آخر الاقتحامات. قوات الاحتلال اقتحمت حرم جامعة الزيتونة قرب مدينة سلفيت. سلفيت هي بين رام الله ونابلس وسط الضفة الغربية تقريبا. كان هنالك اقتحام للجامعة، تفتيش بكاميرات المراقبة وفق تأكيد مصادر محلية للتلفزيون العربي. هذا الاقتحام للجامعة أعقب هجوما نفذه مستوطنون على المزارعين في نفس المنطقة تقريبا، في منطقة واد الشاعر قرب سلفيت بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية. 4 مزارعين أصيبوا بجروح ورضوض وكسور على إثر هذا الهجوم الذي نفذه المستوطنون بالعصي والهروات والآلات الحادة. 4 مصابين وصلوا إلى المستشفى، وهذا أول ذهاب إلى الأرض من أجل قطف الزيتون، لكن جوبها المزارعون باعتداء المستوطنين. اللافت بأن هذه مناطق مصنفة ألف وباء، أي أنها يفترض أنها تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو، بالتالي الفلسطينيون لا يعتدى عليهم في المناطق المصنفة جيم التي هي تحت السيطرة المدنية والإدارية والأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنما حتى في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة أيضا يتعرض المزارعون فيها لاعتداءات، أي أن الاحتلال يمنع قطف الزيتون في كل الأراضي الفلسطينية. هذا الذي يحدث على الأرض 8 أيام تقريبا على بدء موسم الزيتون، بدأ منذ مطلع أكتوبر. رأينا أياما دموية، أيام الجمعة والسبت لأنها أيام عطلة، يتوجه المزارعون إلى أراضيهم وثقنا عشرات الإصابات. أمس كان هنالك شهيد برصاص مستوطنين أثناء هجوم للمستوطنين على المزارعين في سهل برقة وسهل رمين وهذه المنطقة شمال الضفة الغربية. الشهيد علي البزاري 44 عاما استشهد أثناء التصدي لهجوم المستوطنين على المزارعين وعلى قطفي الزيتون. بالتالي الموسم دموي، وهذا الذي كان خلال السنوات الماضية الثلاث الماضية تقريبا، ويواصل الاحتلال عدوانه على المزارعين ويمنع موسم قطف الزيتون، وهذا موسم معنوي اجتماعي سياسي اقتصادي للفلسطينيين عامة ليس فقط للمزارعين. والتنكيل بالمزارعين هو شكل من أشكال العدوان على كل الفلسطينيين في الضفة الغربية. اعتداء على المزارعين حاليا، استمرار فرض إغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أوصال الضفة الغربية وتمنع حركة الفلسطينيين، تجويع وحصار، رواتب منقوصة، منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، منع العمال من الوصول إلى داخل الخط الأخضر، سلسلة من الإجراءات التي تهدف في النهاية إلى خلق بيئة قهرية طاردة تصب لصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإحلالي في الضفة الغربية. كل هذا هو من أجل تهجير الفلسطينيين، أو على الأقل حشر الفلسطينيين من الأرياف من الأطراف إلى مراكز المدن تحديدا في مناطق ألف وباء، لأن معظم المساحة جيم وهي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة تم تفريغ الفلسطينيين منها عبر هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون. المستوطنون هم أداة ينفذون برامج حكومة نتنياهو بمن فيها من وزراء مستوطنين، وهذه الحكومة قالت إنها فرضت ثورة استيطان في الضفة الغربية. بالتالي هنالك برامج موجودة، هنالك عدوان موجود على الفلسطينيين بشراكة بين جيش الاحتلال والمستوطنين. نريمة،
3: شكرا. كريستين ريناوي من رام الله. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن تل أبيب سمحت بمواصلة العمل من مبنى القنصلية البريطانية في القدس، لكن ضمن نطاق نشاط محدود يقتصر على وجود 7 دبلوماسيين بعد مغادرة القنصل و19 دبلوماسيا. وأكد ساعر على أن إسرائيل لن تتخذ أي إجراءات أخرى بموجب التفاهمات مع بريطانيا، مشيرا إلى أن الأخيرة لن تتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل بالخصوص. يأتي تصريح ساعر في عقاب إزالة المملكة لافتات ولوحات من قنصليتها بالقدس صباح اليوم بعد أمر إسرائيلي بإغلاقها الشهر الماضي، ردا على خطط لندن بفرض حظر على تجارة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذا ورفض وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن لها الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكدا على موقف المملكة الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة. وعقب محادثات مع الحكومة الإسرائيلية أكد الوزير أن القنصلية لن تغلق بل سيتغير اسمها إلى البعثة البريطانية في القدس. وشدد ميليباند على أن المملكة لن تتخذ إجراءات انتقامية طالما أن المحادثات بشأن هذه القضية تجري بصورة جدية وموثوقة. من أمام القنصلية البريطانية في القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. بالرغم من تأكيد الطرفين بأن هذه الأزمة سيتم التوصل إلى حل بشأنها وسط بالإبقاء على عدد محدود من الطاقم القنصلية البريطانية، لكن كيف تنظر إسرائيل وتترقب رد الفعل البريطاني على خطوة إغلاق القنصلية قنصلتها في القدس؟
2: ريما، هذا الحل الذي يتم الحديث عنه جاء نتاج مباحثات جرت بين الطرفين وفق مصدر إسرائيلي خلف الكواليس طيلة الفترة الماضية، طيلة الأسبوع الماضي، منذ أن أعلنت إسرائيل نيتها إغلاق القنصلية البريطانية شرقية القدس والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين. بدأ الحديث لأن بريطانيا وفق مصادر إسرائيلية كانت هددت باتخاذ خطوات مماثلة، بمعنى طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا معين في حال طردت بريطانيا كافة الدبلوماسيين البريطانيين. وبعد هذا الحديث توصل الطرفان إلى تفاهم بموجبه يبقى 7 من الدبلوماسيين البريطانيين يعملون في مكتب داخل هذا المبنى لكن دون أن يحمل صفة القنصلية. لافتة التي تشير إلى القنصلية كانت أزيلت في ساعات منتصف ليل أمس عقب دخول القرار حيز التنفيذ. وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر في البيان الذي ألقاه قبل نحو ساعة من الآن كان احتفى بإزالة هذه اللافتة، تحدث عن أن إسرائيل اتخذت عدة خطوات منها مثلا كذلك طرد الممثلين البريطانيين من كريات جات، من مقر القيادة التابع للقيادة الوسطى الأمريكية في كريات جات، تحدث عن وقف بعض البرامج المتعلقة بالسلطة الفلسطينية في جوانب أمنية مشتركة مع الجانب البريطاني، انتهاء بالخطوة التي اتخذت اليوم بإنهاء عمل القنصلية البريطانية وتحويل هذا المبنى إلى مبنى يضم 7 دبلوماسيين يعملون دون صفة القنصلية للمبنى. ولم يشر بيان الخارجية الإسرائيلية أو وزير الخارجية الإسرائيلية إلى مسمى بعثة UK Mission in East Jerusalem أو بعثة بريطانية شرقية القدس، على عكس بيان إد ميليباند الذي أشار بوضوح إلى رغم حديثه في سطره الأول عن أن بريطانيا لا تعتقد أن لإسرائيل الحق القانوني في إغلاق القنصلية، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ خطوات عقبية تجاه هذا الأمر، وأيضا أشار إلى التفاهم على تحويل هذا المبنى إلى بعثة بريطانية بحيث يستمر عمله خلال الفترة المقبلة. لكن هناك أسئلة تطرح حول صلاحيات هذه البعثة، ما الذي سيختلف في عملها عن عمل القنصلية البريطانية؟ إسرائيل تبدو وكأنها في صورة توضح فيها أنها اتخذت خطوات عقبية تماما كما صرحت حين تحدثت عن إغلاق القنصلية. في المقابل الجانب البريطاني تحدث عن أن القنصلية أغلقت لكنها تحولت إلى مقر للبعثة البريطانية يقدم الخدمات أو يستمر في تقديم الخدمات في المقابل. هي أزمة دبلوماسية بدأت بعد تغير كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي كان أيضا من حزب العمال، لكنها مع تولي أندي بينهام رئاسة الوزراء في بريطانيا وتغيرت النبرة البريطانية تجاه إسرائيل والسياسة البريطانية تجاه إسرائيل تحديدا فيما يتعلق بالمستوطنات، وعقب اتخاذ القرار بطرح وحدات سكنية في مشروع E1 لتوسيع الاستيطان قرب أو في محيط القدس تم الحديث من قبل إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم البريطاني عن حزمة عقوبات واجهها الإسرائيليون بهذه القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، انتهاء بإغلاق القنصلية البريطانية اليوم وتحويلها إلى مبنى لبعثة بريطانية تضم 7 دبلوماسيين من أصل 27 دبلوماسيا دون القنصل الذي أنهى عمله رفقة 19 دبلوماسيا آخر.
3: شكرا عبد القادر عبد الحليم من أمام القنصلية البريطانية في القدس. في جنوب لبنان تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، حيث أفادت مصادر محلية لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص جنوبي البلاد، كما استهدف القصف الإسرائيلي المدفعي وادي زبقين. تتعرض بلدة ميفدون الواقعة في قضاء النبطي جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل وسط تحركات عسكرية عند حدودها مع زوطر الشرقية المحتلة، واقع يدفع السكان للخشية مما هو أسوأ.
6: تشبه قصة بلدة ميفدون وأهلها قصص عشرات القرى والبلدات الجنوبية الواقعة على خط التماس بين قرى محتلة وأخرى خارج الخط الأصفر، قرى يعيش سكانها على وقع اعتداءات مستمرة وعلى بعد أمتار من قوات الاحتلال، يعيشون على حافة الخطر.
7: يومياً تتعرض البلدة لقصف مدفعي مركز باتت نتائجه واضحة في المنطقة المتخمة لزوطر الشرقية المحتلة وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من المنطقة المستهدفة. يقطف أبو حسن محصول الزيتون ويروي معاناته في الوصول إلى بساتين أبعد من هنا بسبب القصف.
8: كنا عم نقطف زيتون تحت أول مبارح وضربوا، بس الخوف من الهجوم إذا بده يهجموا علينا مثلا بينزلوا بيوصلوا لهون بيخاف الواحد إنه يجي عليهم.
7: ما يقارب 60 عائلة يسكنون في ميفدون اليوم، بعدما اضطر آخرون للرحيل بفعل القصف المحيط بمنازلهم. تحاول البلدة استعادة الحياة، لكن الحركة في شوارعها تظل خجولة. فتحت بعض المحلات أبوابها في محاولة للصمود داخل ميفدون، لكن الخشية تتسلل إلى الأحياء وسكانها. فالتحركات الإسرائيلية المتواصلة عند أطراف بلدتهم ليست بريئة، يقولون.
9: نحن منفكر ما يصير فينا مثل المنصورة، إنه ما كانت العالم قاعدة فيها عادة، فجأة بلشت هيدي التحركات مثل ما عم بيصير عندنا هون بميفدون، وفجأة قالوا لهم إخلاء وصار اللي صار بالمنصورة.
7: يتفقد إسماعيل منزله الذي قصفته إسرائيل. جدران لم تعد تصلح للإيواء، لكنها تحمل ذكريات عقود عاشها هنا. حاله كحال كثيرين، إما دمرت منازلهم أو باتوا يعيشون على مقربة من الدمار والقصف. وفي ميفدون لا يعرف السكان ما الذي تحمله التحركات الإسرائيلية عند أطراف بلدتهم، لكنهم يعرفون أنهم يعيشون كل يوم على حافة خطر داهم. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، ميفدون، جنوب لبنان.
3: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب أربعة بينهم طفلاً في هجوم روسي على مبنى سكني في كييف. وأفادت إدارة الطوارئ الأوكرانية بأن الهجوم تسبب باندلاع حريق وانهيار جزئي في المبنى، وقد تمكنت فرق الإنقاذ المحلية من إجلاء 22 شخصاً من المبنى المستهدف، بينهم 8 أطفال، وفق ما أفادت به المصادر الأوكرانية. كما اندلعت حرائق جراء هجوم روسي استهدف منطقة شبانكا في مدينة أوديسا الأوكرانية. ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مدينة بريلوكي بشمال وسط أوكرانيا إلى 22 قتيلا و54 جريحا. وأفادت فرق الإنقاذ المحلية بأن طواقمها تسابق الوقت للبحث عن عالقين تحت الأنقاض، فيما قدمت الدعم والمساعدة للجرحى. في المقابل، أعلنت شركة ياندكس، أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في روسيا، تعرضها لهجوم بمسيرات استهدفت مركز بيانات لها في منطقة ريازان. وأضافت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق وأجبر الشركة على تعليق عمليات المركز بالكامل. وقالت الشركة أنها تتعامل مع تداعيات الهجوم وتعمل على استعادة الخدمات المتأثرة، مؤكدة أن خدماتها الاستهلاكية الأساسية لم تتأثر. كما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان عقب هجوم بمسيرات أوكرانية استهدفت مدينة سلافت في جمهورية بشكورتستان الروسية وسط معلومات أولية عن وقوع أضرار مادية. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. أهلا بك إياد، ماذا عن حصيلة الهجمات الروسية على العاصمة كييف وكذلك على أوديسا ووسط أوكرانيا؟
10: نعم ريما، لا تهدأ هذه الهجمات على العاصمة منذ ساعات الصباح الباكر. تتعرض كييف لغارات روسية بالمسيرات وخاصة المسيرات النفاثة، وذلك بحسب ما تقوله السلطات الأوكرانية. آخر هذه الهجمات كانت قبل نحو نصف ساعة من الآن، كان قد سمع دمي انفجارات قوية هنا في العاصمة كييف. تحدث عمدة المدينة عن أن هناك ضربتين في حيين من أحياء كييف، حي سبيتوشينسكي وأيضا حي سالومينسكي. إحدى هذه المسيرات كانت قد أصابت متجرا يقع في الطوابق السفلية من أحد المباني السكنية المتعددة الطوابق. اندلعت هناك النيران وتحولت وهرعت إلى هذا المكان فرق الطوارئ، لكن في الحي الآخر في حي سوتوشينسكي كان قد يعني شوهدت أعمدة دخان تنطلق بعد دوي الانفجار أو بعد استهداف إحدى هذه المسيرات دون تفاصيل لغاية الآن حول مكان أو طبيعة المكان الموقع المستهدف. طبعا في حي هالاسيفسكي أيضا في صباح اليوم كان هناك إصابة مباشرة لإحدى هذه المسيرات الروسية على منطقة مفتوحة كما ذكر عمدة المدينة، تأتي بين مساء بين مباني سكنية ريما، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 شخصا آخرين. لترتفع حصيلة إجمالي حصيلة القتلى في كييف خلال 24 ساعة إلى 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا. بطبيعة الحال هناك يعني الهجمات التي كانت على مناطق أخرى في أوكرانيا منذ يوم أمس بالتحديد على منطقة أو مدينة بريلوكي في مقاطعة تشيرنيهف. هيئة الطوارئ الأوكرانية كانت قد أعلنت عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الموقع المستهدف وهو مبنى سكني متعدد الطوابق. أسفرت هذه الهجمات الروسية عن مقتل 22 شخصا وإصابة 54 بحسب أحدث البيانات الصادرة من الطوارئ الأوكرانية. سلاح الجو الأوكراني تحدث اليوم في بيانه عن أن القوات الروسية أطلقت 142 مسيرة باتجاه مناطق مختلفة من أوكرانيا وخاصة على العاصمة كييف خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، والدفاعات الجوية قامت بإسقاط 126 منها. الرئيس زيلينسكي في أعقاب الهجمات الروسية ذكر في منشور على منصة إكس أو دعا الدول الشريكة وجدد الدعوة للدول الشريكة والحليفة لأوكرانيا بضرورة يعني وقف هذه وقف روس عن استمرارها في هذه الهجمات على المناطق الأوكرانية، إضافة إلى ما دائما يكرره الرئيس الأوكراني بضرورة أن تقدم هذه الدول المزيد من وسائل الحماية الجوية بما في ذلك والوسائل الاعتراضية من منظومات دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية والمسيرات النفاثة. نعم ريما.
3: شكرا إياد السيتي من كييف. اختتمت في مدينة وهران الجزائرية فعاليات معرض ومؤتمر إفريقيا والمتوسط للطاقة والهيدروجين نابك 2026 بمشاركة فاعلين جزائريين ودوليين في قطاع الطاقة، وتركزت النقاشات على تحويل فرص التعاون في قطاع الطاقة إلى مشاريع واتفاقيات ملموسة.
11: في وهران لا تقتصر أجندة نابك 2026 على استعراض أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، بل تفتح النقاش أمام تحديات تواجه السوق الدولية في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية وضغوط متزايدة على أمن الإمدادات. وبالنسبة للجزائر، أحد أبرز محاور النقاش هو كيفية المساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق النفط بالتعاون مع مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع.
12: من أهم الخطوط العريضة التي تم مناقشتها اليوم من خلال مؤتمر نابك هو كيفية المساهمة في استقرار السوق النفط الدولي، وخاصة في هذه الظروف أو الظروف العالمية والإقليمية الراهنة.
11: ولا ينفصل هذا النقاش عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة من تنويع مصادر الطاقة إلى تطوير الهيدروجين والحلول الرقمية، وهي ملفات جعلت من نابك مساحة للقاء الشركات والهيئات الجزائرية بنظرائها الدوليين. لكن أهمية هذه اللقاءات لا تقاس فقط بحجم النقاشات التي تدور داخل قاعات المؤتمر، وإنما بما يمكن أن تنتجه من شراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ.
13: الطبعة تميزت بالانتقال إلى أرض الواقع حتى قبل انتهاء الدورة في حد ذاتها، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات وعقود بين الأطراف، وما تميزته باستقطاب وفود أجنبية كثيرة على غرار الدول الإفريقية.
11: ومع اختتام المؤتمر تبدو الرسالة الأوسع لنابك واضحة، فالجزائر تريد أن يكون حضورها في سوق الطاقة قائما على أكثر من دور المنتج والمصدر، وأن توسع شراكاتها في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع عالميا. من استقرار سوق الطاقة إلى تعزيز الشراكة مع أوروبا وتحويل النقاشات إلى اتفاقيات على أرض الواقع. تبدو ناباك 2026 أكثر من مجرد منصة لعرض التقنيات والشركات. هنا تحاول الجزائر أن تعزز موقعها في خريطة الطاقة، ليس فقط كمنتج ومصدر، وإنما كشريك في صياغة مشاريع وشراكات الطاقة للمرحلة المقبلة. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من مدينة وهران الجزائر.
3: جدد الطلاب المحتجون في فرنسا حراكهم في العاصمة باريس، وكان يوم أمس قد شهد إضرابات في 459 مؤسسة تعليمية شملت تعليقاً للدروس بشكل كامل أو جزئي بالتوازي مع اجتماعات عقدها ممثلو الطلاب مع وفود حكومية. ويندد طلاب المدارس بسوء حالة المباني واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء عن المعلمين المتغيرين.
0: راديو الحرية.
14: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن إنهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس ومغادرة 19 دبلوماسيا. وزير الخارجية البريطاني يقول إن بلاده لا تقبل بحق الحكومة الإسرائيلية في إغلاق القنصلية.

0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي صباح اليوم، فيما لم تؤكد السلطات السعودية بعد وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المعارك على جبهات القتال إلى محيط باب المندب، وبينما تتحدث القوات الحكومية عن تقدم ميداني تتسع رقعة المواجهات في أكثر من جبهة. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في صعدة والحديدة والجوف ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها.
1: الله أكبر والله العظيم.
2: التصعيد في اليمن لم يعد حبيس الجبهات، فصواريخ جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مطاري الرياض وأبها، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و36 مصابا بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. الرد جاء سريعا، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة في 5 محافظات يمنية وتدمير 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في صعدة، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومخازن أسلحة بحسب المتحدث باسم التحالف. لكن الضربات الجوية ليست وحدها في المشهد، فعلى الأرض تزداد جبهة تعز اشتعالا مع اشتباكات عنيفة في جبل حبشي من مسافة 0، وغارات تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبل مطران وعلى امتداد الساحل الغربي. وفي منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة تحقيق تقدم فيها والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية. كل ذلك يأتي ضمن عملية فجر اليمن، إذ تقول القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف منذ بدء العملية، وأن مئات المواقع والتحصينات وخطوط الإمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرضت للضرب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية راشاد العليمي فيقول إن العملية ماضية وإن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى صنعاء.
0: انضم لنا معاذ منصر مراسل التلفزيون العربي من تعز، وأيضا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي على الذهب. أهلا بكما. أبدأ معك معاذ في ما يحدث من تقدمات وتطورات في الميدان في تعز.
3: نعم، شهدت الساعات الماضية مواجهات كبيرة وبين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين، وهناك أيضا هناك تعزيزات وهناك قصف بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في كثير من الجبهات، وهناك إطلاق صاروخي، وهناك غارات قوية تستهدف بعض المواقع التابعة للحوثيين في أكثر من جبهة. لو بدأنا بالحديث عن الجبهة، طبعا التطورات تجري في 3 جبهات رئيسية: الجبهة الغربية والجبهة الشرقية والجنوبية لمدينة تعز. في الجبهة الغربية تتركز المعارك في منطقة الوازعية، المنطقة الجبلية التي تعتبر خاصرة باب المندب. القوات الحكومية تركز في معاركها في هذه المنطقة بهدف السيطرة عليها لتأمين القوى المواقع التي تم السيطرة عليها خلال الأيام الماضية، وبالتالي تواجه القوات الحكومية صعوبة كبيرة في هذه المناطق بسبب التعقيدات، بسبب الجغرافيا التي تدور فيها المعركة. المعركة في منطقة الوازعية تختلف تماما عن المعركة التي دارت خلال الأيام الماضية في منطقة الساحل الغربي. المنطقة وباب المندب وذباب كانت هناك المعارك يعني تجري في ساحات مفتوحة، أما في منطقة الوازعية يعني دخلت المعركة في جغرافيا معقدة، سلسلة جبلية متداخلة تتداخل فيها التباب والمواقع والممرات الضيقة، وبالتالي فإن أي طرف من الأطراف المتحاربة تريد أن تسيطر على تبة أو موقع لابد من أن يعني يحتاج هذا الطرف إلى ما بعد السيطرة على هذا الموقع أو الجبل تأمينه عبر عمليات يعني متعددة، من ناحية تأمين الطرق، تأمين الهجوم المعاكس من الجبل المجاور، وبالتالي هناك معارك كر وفر في هذه المناطق. هناك يعني المعارك تدور في في في جغرافيا معقدة. لكن في الحكومة اليمنية كانت قد أعلنت سيطرتها على جبال كهبوب، سلسلة جبال كهبوب بشكل كامل، وعلى منطقة وعلى باب المندب، وأنه أصبح تحت سيطرتها. بالتالي يعني التأمين باب المندب عبر سلسلة جبال كهبوب هذا يعتبر تطور كبير ونوعي. لكن في الجبهات الشرقية والغربية كانت المعارك خلال الساعات الماضية كانت عنيفة جدا، خصوصا في منطقة جبل حبشي كانت المعارك دارت المعارك على مسافة يعني في مسافة صفر بين الأطراف المتحاربة. كان هناك ضحايا كثر من الطرفين يعني، وأيضا هناك تعزيزات الآن المصادر المدنية التي تحدثنا إليها بأن هناك استماتة من قبل الحوثيين في السيطرة على هذه المرتكزات والمرتفعات الجبلية، لأنهم يريدون أن خصوصا بعد أن خسروا بعض المواقع في الساحل الغربي يريدون أن يتمركزون في هذه المواقع. وطبعا التمركز الحوثيين في هذه المواقع بالنسبة للحكومة اليمنية يعتبر خطرا وتهديدا كبيرا. التقديرات العسكرية تقول بأن في حال لم تتمكن القوات الحكومية من السيطرة على هذه المرتفعات الجبلية فإن المواقع التي سيطرت عليها في الساحل الغربي ستظل مكشوفة مهددة بالخطر ومهددة بالضرب ومهددة بالالتفاف عليها يعني في أي وقت. بالتالي الأطراف تحشد، الأطراف تتمركز، الهجمات متبادلة، قصف صاروخي مستمر. الحوثيون الناطق الرسمي باسم الحوثيين أعتقد أعلن عن استهداف صاروخي للقوات الحكومية في الساحل الغربي في رأس العارة وفي منطقة السقيا وفي مواقع مجاورة. أيضا الناطق الرسمي باسم القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية أعلن عن تنفيذ 2,103 عملية استهدفت مواقع وتعزيزات وآليات للحوثيين في مختلف المناطق. الجبهات يعني مفتوحة على كل المستويات.
0: شكرا لك معاذ النصر في تعز. نذهب إلى صنعاء لاستطلاع ما تقوله الرواية في صنعاء بخصوص الجبهات واشتعالها إن كان في تعز ومناطق أخرى، وكذلك عن العمليات التي نفذت باتجاه المملكة العربية السعودية. علي
4: محمد، بخصوص التطورات في جبهة تعز تحديدا، والتطور الأبرز ربما يعد خلال الساعات الأخيرة هو ما أعلن عسكريا من قبل جانب الحكومة في عدن بشأن السيطرة على جبل كهبوب. حتى اللحظة هنا الجانب العسكري في صنعاء لم يتعاطى مع هذه الرواية، لم يصدر أي بيان يعلق على طبيعة العمليات في هذه الجبهة، سواء بتأكيد ما أعلنه الجانب العسكري في عدن أو نفي هذا التطور أو الحديث بشكل عام. لكن بشكل عام هنالك بيانات متفرقة صدرت خلال ساعات الصباح اليوم والساعات الأخيرة تتحدث أن القوات التابعة لحكومة صنعاء وفق ما أعلن عسكريا من هنا صدت محاولات لتقدم القوات التابعة لحكومة عدن في أكثر من جبهة من تعز، سواء كانت في الوازعية أو كذلك جبهات أخرى، ومنها الحديث عن جبهة باب المندب أو جبهات كما يقولون في المعافر والمواسط. يتحدثون أنهم نجحوا في استمرار الحفاظ على مكاسبهم الميدانية في هذه الجبهات وتثبيت هذه المواقع التي يسيطرون عليها وفق ما يتحدث الجانب العسكري هنا، الذي ربما لخص أيضا ما نفذ من عمليات عسكرية في جبهة تعز خلال الساعات الأخيرة في ثلاث بيانات. العملية العسكرية الأولى يتحدث أنه أسقط طائرة استطلاع مسلحة كما يقول على أجواء محافظة تعز. البيان العسكري الثاني يتحدث أنه استهدف 11 تجمعا عسكريا في جنوب باب المندب تحديدا ومناطق مثل رأس العارة والمضاربة وكذلك السقيا، ويقول بأن هذا الاستهداف خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في الطرف الآخر. إضافة إلى أن البيان الثالث يتحدث أنه أخرج كما يقول قوات تابعة للحكومة في عدن في كل من مديريتي المواسط والمعافر وأطلق عليها تحشيدات عسكرية سعودية وفق الرواية والبيانات العسكرية التي تأتي من صنعاء بشكل متكرر في هذا الإطار وفي هذا السياق. إلى جانب أن الجانب العسكري هنا هنا يتحدث عن استمرار شن غارات مكثفة على عدد من المحافظات ومنها تعز بطبيعة الحال. يقول بأن هذه الغارات ربما وصلت خلال 24 ساعة الأخيرة إلى نحو 160 غارة. ويقول ردا على هذه الغارات المكثفة التي يتهم الجانب السعودي بتنفيذها ويتحدث عن استهدافها لأعيان مدنية وفقا للبيانات من صنعاء، يقول بأنه تم الرد على الجانب السعودي من خلال أيضا تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في الداخل السعودي، وتحديدا تجدد الاستهداف لمطار الملك مطار الملك خالد في الرياض وأهداف أخرى كما يقول. في هذه الجزئية تحديدا يؤشر هذا الأمر إلى تحول ربما في طبيعة التصعيد ضد السعودية هنالك ارتفاع هنا وفقا للبيانات المتكررة والمعلنة عن تكرار الاستهدافات لمنشآت سعودية في الرياض أو أبها أو جيزان أو نجران أو عسير، بمعنى أن هنالك كما تشير هذه المعطيات تحول من ضربات متفرقة كانت ومتفاوتة إلى ضغط عسكري متزامن بناء على تهديدات وعد وتصعيد يعلنه بشكل مستمر الجانب العسكري في صنعاء ضد السعودية.
0: شكرا جزيلا لك على الذهاب في صنعاء. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد النازحين جراء التصعيد العسكري منذ سبتمبر الماضي في اليمن إلى أكثر من 200,000 شخص، في وقت تتسع فيه الاحتياجات الإنسانية وتتراجع الأموال المتاحة لمساعدة الفئة الأكثر احتياجا، ما يزيد الضغوط على الاستجابة الإنسانية ويهدد بتفاقم الأزمة.
5: في متجر صغير بحي الروضة وسط تعز جنوب غربي اليمن وجدت أسرة منصور مأوى مؤقتا، وصلت في سيارة إسعاف بعد فرارها من القصف غربي المحافظة، وفي فوضى الهروب انفصل طفلان عن الأسرة، عاد أحدهما أما الآخر فلا يزال مفقودا. يقول منصور:
6: نتوصف ضعنا، نبلغنا كل المناطق كل النقاط كل هذا، قالوا ما يقدرش، الله أعلم ونشرب له.
5: العثور على مأوى لا ينهي رحلة النجاة ما دام الوصول إلى
7: راديو الحرية
8: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
7: راديو الحرية
5: 92.17 FM. إيديهم تقطع رحلة شاقة جنوبا، تعتمد المدينة على طريق جبلي من تعز مرورا بالتربة ثم عدن عبر طريق هيجة العبد، وغربا ينقل طريق المخا الكدحة تعز الغذاء والأدوية والغاز. منافذ محدودة ومواجهات تعرقل مرور الشاحنات الإغاثية. برنامج الأغذية العالمي يرصد ارتفاع أسعار الدقيق 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز. أما تجار المدينة فيقدرون مخزون القمح بنحو شهرين.
9: المقام الأول في الدرجة الأولى إنه بدلا من الهلع والشراء بكمية كبيرة، شراء احتياجاتهم فقط لكي يعينون على عملية تنظيم توزيع المخزون السلعي بشكل منظم وسلس.
5: وبين إغاثة تصل تحت ضغط القتال ومخاوف من أن يتحول استمرار عرقلة الطرق إلى انقطاع كامل وبالتالي تصبح أزمة غذاء أشد في المدينة. بالتزامن يؤكد برنامج الأغذية العالمي إنه ساعد أكثر من 70,000 شخص في محافظتي تعز ولحج.
0: أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة الوسطى الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية ضد إيران، في وقت يدرس فيه الرئيس ترامب توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.
10: في الشرق الأوسط لا أحد يعلن الحرب، لكن كل شيء ينذر بذلك. تقارير أمريكية بينها ما نشرته مجلة أتلانتيك تتحدث عن توجيهات من البيت الأبيض إلى البنتاغون بإكمال الاستعدادات لعمليات محتملة ضد أهداف إيرانية في توقيت يسبق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. لكن قائمة الأهداف لواشنطن تكشف حجم السيناريو المطروح، منشآت نووية ومواقع للطاقة وبنى تحتية جميعها قد تدخل دائرة الاستهداف إذا صدر القرار. وخلف الحساب العسكري حساب آخر لا يقل أهمية، فترامب يضغط باتجاه خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات بحسب مسؤولين. معطيات سبقها بأيام اجتماع سري على غير العادة على طاولة ساخنة بالملفات جرى في منتجع كامب ديفيد ضم كبار مسؤولي إدارة ترامب. وبحسب مسؤول إسرائيلي الملف الإيراني لم يغب عن طاولة كامب ديفيد بل تصدرها. ثم جاءت صورة حية من سماء ملبدة بمقاتلات نشرت فيها القيادة الوسطى مشاهد لمقاتلة F-16 تتزود بالوقود جوا خلال مهمة في الشرق الأوسط، رسالة عسكرية واضحة وأخرى سياسية لا تقل أهمية جاءت من تل أبيب. فخلال أيام اتصالان هاتفيان بين ترامب ونتنياهو بحسب مسؤول لإكسوس، جاء الاتصال الثاني عقب اجتماع أمني إسرائيلي خصص للملف الإيراني. ومع كل هذه الإشارات تبقى طهران متمسكة بمسار مختلف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده حددت شروطها لإنهاء الحرب واستعادة الأمن في مضيق هرمز وأن الرد على المقترحات سيصل عبر الوسطاء. وفي تطور آخر مرتبط بالممر البحري، الإعلام الإيراني تحدث عن تفاهم بين طهران ومسقط بشأن تحديد مسارات عبور آمنة في المضيق وآلية إعلانها دولياً. حال المنطقة الآن خطط على الطاولة ومقاتلات في السماء ووسطاء يتحركون بين العواصم.
0: أظهرت بيانات شركة كابلر أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن وهو أدنى مستوى منذ 23 يوليو وسط تصاعد الهجمات على ناقلات النفط. وانخفضت كميات النفط الخام العابرة للمضيق إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا، فيما ارتفعت الصادرات عبر خليج عمان والبحر الأحمر إلى ما يزيد عن 6.5 مليون برميل يوميا، ما ساعد على تعويض جزء من التراجع. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك، ماذا تقول إيران بخصوص ما صرحت به الولايات المتحدة؟ يبدو أن الولايات المتحدة تصر على إدراج الملف النووي في أي تفاوض، آخر التصريحات الإيرانية بهذا الشأن؟
7: حتى الآن محمد طهران ترفض الحديث عن البرنامج النووي، تقول بأن الأولوية بالنسبة لطهران هو ما يتعلق بالملاحة البحرية، أنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، وهناك خطوة إيرانية تقابلها وهي فتح مضيق هرمز. وبالتالي تأتي تصريحات إسماعيل بقائي للحديث عن أن هناك اتفاق إيراني عماني جاهز وسيتم عرضه على منظمة الملاحة البحرية الدولية IMO فيما يتعلق بمسارات جديدة لعبور آمن للسفن التجارية من هذا الممر الاستراتيجي، والحديث عن هناك ممر لدخول السفن التجارية وممر آخر لخروج السفن من المياه الخليجية في وسط المضيق. هذه الممرات تقع في المياه الإيرانية والعمانية، وبالتالي طهران تقول مستعدة لفتح هذه المسارات وعودة الملاحة البحرية في هرمز، ولكن تشترط عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولى هذه البنود هي ما تتحدث عن إنهاء الحرب بشكل كامل وكذلك إنهاء الحصار المفروض الآن على الموانئ والسفن الإيرانية. طهران تقول بأنها لم تبدي أي مرونة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي هو ملف خاص يمكن الحديث عنه في مفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن الآن الحديث هو فقط عن الملاحة البحرية، إنهاء الحصار وعودة عبور السفن من مضيق هرمز. كذلك يمكن الإشارة إلى أن عسكريا طهران تتحدث عن أن هناك ربما سيناريو قادم تصعيد عسكري بين إيران والولايات المتحدة، لذلك تتحدث عن أسلحة جديدة وتتحدث عن فتح جبهات جديدة من القتال في المنطقة. تقول بأنها معنية بالعودة إلى طاولة التفاوض، ولكن هذا لا يعني أن تتراجع عن حقوق الشعب الإيراني وخاصة فيما يتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. محمد،
0: شكرا لك أمير جابر في طهران. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينية في إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلها في منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة شمال القطاع. في شرق المدينة جدد جيش الاحتلال إطلاق النار من مواقعه داخل الخط الأصفر مستهدفا مخيمات إيواء في حي التفاح، إضافة إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك استهدفت خيام النازحين شرقية مدينة حمد وجنوبية خان يونس في وقت أفاد به مراسلنا بتنفيذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة شمال شرقي مدينة خان يونس. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بناية زعر بمنطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح. وقال الدفاع المدني أن فرقه نقلت مصابين اثنين إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني وأجلت عائلتين بالكامل من موقع القصف. هناك حجة؟ دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة. ومع انقضاء العام الثالث على جريمة الإبادة، قال المكتب إن حصيلة الشهداء تجاوزت 74,000، ثلثهم تقريبا من الأطفال، مع الإشارة إلى أن 9,500 شخص ما زالوا في تعداد المفقودين. وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال ألقى أكثر من 230,000 طن من المتفجرات مسببا دمارا شاملا تخطت نسبته 90% من البنية التحتية. وأشار البيان إلى أن الاحتلال أخرج نصف المستشفيات عن الخدمة ليتبقى 19 مستشفى على حافة الانهيار، وألحق أضرارا مادية ب 97% من مدارس القطاع. وطالب المكتب باتخاذ

0: تبرر ينعكس سلبا على حياة المرضى، إذ أن كل تأخير يعرض علاجهم للخطر ويقلل فرص شفائهم. وأفادت الوزارة أن الإغلاق يستنزف قدرات المستشفيات المحلية المتهالكة أساسا، ويضع الأطقم الطبية أمام تحديات فائقة لاستيعاب حالات تحتاج إلى مراكز تخصصية خارج القطاع. انضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد، أسألك عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعن آثارها من ناحية أرقام الشهداء والجرحى، وكذلك عن قطاع مسألة المعابر أحمد واستمرار إغلاقها.
1: محمد، ميدانيا خلال ساعات الصباح كنا نستمع لأصوات من القصف المدفعي المكثف في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وكان أيضا صباحا قد استشهدت سيدة باستهداف إسرائيلي طاول منزلها في منطقة الخزندار إلى الشمال الغربي من مدينة غزة. القصف كان بالمدفعية الإسرائيلية. بعد نحو ساعتين من هذه الأحداث كانت هناك عمليات تفجير وأطلاق نار في منطقة الإقليمي. هذه المنطقة هي موازية لمنطقة
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع

0: منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: جنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: ما يسمى بنت سليم، وفصل به شمال القطاع عن جنوبه، ومنذ ذلك الحين أقسام الأورام تنتقل من مستشفى إلى آخر. مرضى الفشل الكلوي أيضا هم يعانون، وأمامهم خطر وشيك بتوقف أجهزة غسيل الفشل الكلوي، لأن بعض المواد الخاصة بهذه العملية قد نفذت من القطاع ويمنع إدخالها جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة.
6: شكرا جزيلا لك أحمد البطة في خانيوس. انضم إلينا زاهر الوحيدي، مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة عبر الهاتف. أهلا بك معنا سيد الوحيدي في التلفزيون العربي. في الملف عينه المرضى، أمراض أو الأمراض المستعصية في قطاع غزة، أسألك عن الأرقام سيد الوحيدي، عن الأرقام، عن حالهم، وعن إذا ما تلقيتم أي أخبار جديدة بخصوص السماح لهم بالمغادرة، بالنظر إلى حاجتهم الماسة أن يذهبوا إلى مراكز تخصصية تستطيع لربما المحاولة في معالجتهم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إحنا الآن 3 سنوات من الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهؤلاء المرضى بحاجة لناس للعلاج، بحاجة ناس للتشافي، بحاجة ناس لأبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، اللي هو الحق في العلاج والحق في الحياة والحق في التعليم. شعبنا الفلسطيني محروم من أبسط الحقوق التي يعني أقرها القانون الإنساني. هؤلاء المرضى ما يزيد عن 21,000 مريض قد أتموا إجراءات التحويل والسفر للعلاج بالخارج، هم انتظار فرصة للإجلاء الطبي. يتم إجلاء يوميا من 20 إلى 30 مريض في أحسن الأحوال. يعني إحنا بنحكي من بداية فتح معبر رفح 1 فبراير 2026 إلى الآن، عبر معبر رفح تم إجلاء فقط 2,080 مريض، يعني متوسط من 20 إلى 25 مريض يوميا يتم إجلاءهم. كما هو معلوم أن هذا المعبر يعمل فقط 3 أيام في الأسبوع، يعني 12 مهمة إجلاء تتم في خلال الشهر. هؤلاء المرضى بحاجة ماسة للرعاية، بحاجة ماسة للعلاج، بحاجة ماسة لتقديم الخدمات الصحية، بحاجة ماسة للتدخلات الجراحية. كل هذا محرومين منه هذه الفئة المرضى، منهم مرضى أورام، منهم جرحى بحاجة لإجراءات وتدخلات جراحية، عمليات ترميم عظام، عمليات ترميم كسور. كل هذا الأمر بحاجة لفرصة للإجلاء الطبي. خلال هذه الفترة وخلال هذا الانتظار الطويل من المرضى للإجلاء، فإنهم يموتون وهم ينتظروا هذه الفرصة للإجلاء الطبي. طبعا أكثر من 2027 مريض قضى وهو ينتظر فرصة للسفر، من بينهم أكثر من 300 طفل. أكثر من 1500 مريض من مرضى الأورام خلال 3 سنوات العصيبة من الحرب قضوا وهم ينتظروا فرصة للعلاج أو للإجلاء للسفر. طبعا مرضى الكلى، 42% من مرضى الكلى فقدناهم، كان قبل الحرب 1022 مريض من مرضى الغسيل الكلوي يتلقوا الخدمات الصحية في أكثر من 5 أو 6 مراكز تقديم خدمات الغسيل الكلوي. الآن فقط 676 مريض غسيل كلوي منتظمين على جلسات الغسيل الكلوي. طبعا هو عزيادة سنوية لمرضى الكلى، يعني يتوقع أن يقوم أكثر من 1400 مريض غسيل كلوي بتلقي جلسات الغسيل وجلسات الدايلزة. لكن
3: مع هذا الاستهداف فقد قضى معظمهم نتيجة نقص الرعاية الصحية ونقص الخدمات المقدمة. طبعا الأمر لم يتوقف عند ذلك، يعني العجز الكبير في الأدوية والممتلكات الطبية والمواد المخدرية، هذا العجز يحد من قدرات الطواقم الطبية من إجراء العمليات الجراحية، من إجراء التدخلات الطبية، من كتاب الوصفات الطبية، من إجراء التشخيص للمرضى في ظل غياب أجهزة التشخيص وأجهزة السيتي. يعني أكثر من 18 جهاز أشعة مقطعية كان قبل الحرب، الآن إحنا بنحكي عن فقط للأسف الشديد فقط 3 أجهزة. كنا نتحدث في الأيام الأخيرة عن 5 أجهزة، الآن انخفض العدد إلى 3 أجهزة مقطعية فقط، ولا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي. أجهزة التصوير الماموغراف، أجهزة التصوير الثدي، فقط 5 أجهزة تعمل من أصل 15 جهاز. هذا أدى إلى عدم قدرتنا على التشخيص المبكر لسرطان الثدي. كنا نعمل عملية المسح المبكر والاكتشاف المبكر ومعالجة الحالات وتقديم الرعاية الصحية لهم في مراحل مبكرة من هذا العلاج، والمصرف الاستشفاء كانت كبيرة جدا. الآن هذا كله غير متوفر، لا يمكننا إجراء مسح مبكر، لا يمكننا إجراء تشخيص مبكر، بالكاد نستطيع تشخيص أمراض الأورام، تقديم بروتوكولات موقوفة للعلاج الكيماوي لهم، أيضا لا نستطيع تقديم الأدوية التخصيصية لهم، أدوية المسكنة ومخففة من الآلام الشديدة التي يعاني منها مرضى السرطان.
6: شكرا جزيلا لك زهر الوحيدي، مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقطاع غزة. إلى الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 60 فلسطينيا خلال مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية ليلة الماضية. وأشار نادي الأسير إلى تسجيل 25 حالة تحقيق ميداني في عقابة بطوباس، وحالة أخرى في يطا بالخليل وقلقيليا ونابلس وجنين وبيت لحم شرقي القدس، من بينهم أسرى محررون. وفي السياق، أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اقتحام منزل رئيسها الوزير مؤيد شعبان في طول كرم، حيث فجرت قوات الاحتلال أبوابه وحققت ميدانيا مع أسرته. أصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة وادي الشعر قرب سلفيت بالضفة الغربية. وقال مدير عام مديرية الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي أن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء هجوم مستوطنين عليهم بالهروات ومنعهم قطف الزيتون. وأشار الحمد إلى الاعتداء كذلك على 5 مركبات خلال الهجوم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة الزيتونة قرب مدينة سلفيت وفتشت كاميرات المراقبة، وأظهرت مقاطع مصورة تحرك جنود الاحتلال في حرم الجامعة في ظل وجود الطلبة والأكاديميين. هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني ومنعته من الاقتراب من أرضه في قرية المغير شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جنودا حالوا دون وصول مهندس زراعي إلى الأرض بهدف إدخال مستوطنين للمنطقة وتخريب مزروعات في بيوت بلاستيكية.

0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الجيش يقوم بواجباته كاملة جنوب الليطاني، وإسرائيل لا تزال تمتنع عن تنفيذ اتفاق الإطار. ويضيف الرئيس اللبناني في هذه الأخبار العاجلة أن التفاوض بديل عن الحرب، والاتفاق الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. الآن كذلك في هذا الخبر العاجل، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول مستعدون لتقديم المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. إذن هذه أخبار عاجلة مرتبطة بالشأن اللبناني. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في جنوب الليطاني، وإسرائيل لا تزال تمتنع عن تنفيذ اتفاق الإطار. والرئيس اللبناني يضيف أيضا أن التفاوض بديل عن الحرب، والاتفاق الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. وفي سياق أيضا الملف اللبناني تقول مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد مستعد لتقديم المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. تنضم إلينا من شقرة في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. جويس أهلا بك. إذن تصريحات للرئيس اللبناني في سياق التطورات، يقول أن الاتفاق هو الحل الوحيد بينما إسرائيل مستمرة في الاعتداءات على جنوب لبنان. جويس، أسألك عن المشهد الميداني وكذلك عن سياق التصريحات للرئيس اللبناني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
1: أبدأ بالملف الميداني محمد. قبل قليل كانت المدفعية الإسرائيلية تستهدف بشكل مكثف مشاع بلدة المنصوري في قضاء صور، إضافة إلى سلسلة من الاستهدافات والقصف المدفعي الذي شهدته عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان. أطراف حاريص تعرضت كذلك الأمر لقصف مدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية. وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية بعد ساعات فقط على سلسلة من الاعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية، كان من ضمنها محيط وأطراف بلدة شقرة التي نقف فيها، حيث قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف أطراف البلدة، إضافة إلى قيامها بشن غارات تحديدا في المناطق التي تربط شقرة بالقرى المحتلة والواقعة داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء، ومنها ميس الجبل. ونشاهد في هذه الأثناء هذه المشاهد من هذه النقطة التي نقف فيها لهذه القرى المحتلة وما آلت إليه هذه القرى بعد الدمار الذي لحق بها وبعد قيام القوات الإسرائيلية بالتمركز فيها ورفع الأعلام كذلك الأمر فيها وتمركزهم في عدة نقاط، إن كان في ميس الجبل أو في مركبة أو في حولة. وهذه هي المناطق المشرفة على النقطة التي نقف فيها. الغارات الإسرائيلية يوم أمس أيضا طالت محمد كفرت بنيت والنبطية الفوقى وبرعشيت القريبة من هنا، والنبطية الفوقى وكفرت بنيت هي المناطق المحيطة بمرتفعات علي الطاهر والتي لا تزال تتعرض للاستهدافات وللاعتداءات الإسرائيلية. كذلك الأمر رصدت تحركات للقوات الإسرائيلية قبل قليل باتجاه منطقة الخردلي أو طريق الخردلي، وهو الطريق الذي يربط كفرت بنيت بقضاء مرجعيون، والذي أيضا هو من المناطق التي باتت مناطق عسكرية لا يمكن الوصول إليها أو المرور عبرها، ويتعرض السكان الذين يسلكون هذا الطريق لاعتداءات إسرائيلية من المسيرات. وبالتالي تعود الاعتداءات الإسرائيلية لتتكثف في اليومين الماضيين وفي 48 ساعة الماضية في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، على وقع استمرار الاتصالات السياسية والدبلوماسية. وهذا اللقاء الذي جمع كايا كالاس رئيس الجمهورية والتي سيكون لها لقاءات أخرى هذا اليوم مع المسؤولين اللبنانيين، ولكن عمليا إذا ما عدنا إلى المسار الدبلوماسي فهذا المسار معلق منذ أسابيع بسبب عدم انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات والذي كان يفترض أن تنعقد، والتعويل هو على الجلسة المقبلة والتي ستعقد في الولايات المتحدة والتي ستكون ذات طابع عسكري وليس طابعا سياسيا ودبلوماسيا كما كانت الجولات السابقة، وإنما سيحضرها أيضا رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمو كرم إضافة إلى السفيرة الأمريكية. تأكيد من قبل رئيس الجمهورية اليوم أمام كايا كالاس على المسار الدبلوماسي وتمسك الدولة اللبنانية بالمسار الدبلوماسي، وتأكيد أيضا على أن المهام الموكلة للجيش اللبناني يقوم بها الجيش كما يجب وبشكل كبير، وإنما أيضا هناك تعويل على المساعدات التي يمكن أن يحصل عليها لبنان في مؤتمر دعم الجيش المرتقب قبل نهاية هذا العام، علما أن أي موعد لم يحدد لهذا المؤتمر، ولكن هناك اتصالات دبلوماسية تجري تحديدا مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من أجل مزيد من الدعم، وإنما أيضا من أجل البحث عن قوة بديلة عن قوات اليونيفيل. محمد،
0: شكرا جزيلا لك جويس الحشخوري في شقرة في الجنوب اللبناني. قال وزير الخارجية الإسرائيلي غيدعون سعر أن تل أبيب سمحت بمواصلة العمل من مبنى القنصلية البريطانية في القدس، لكن ضمن نطاق نشاط محدود يقتصر على وجود 7 دبلوماسيين بعد مغادرة القنصل و19 دبلوماسيا. وأكد سعر على أن إسرائيل لن تتخذ أي إجراءات أخرى بموجب التفاهمات مع بريطانيا، مشيرا إلى أن الأخيرة لن تتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل. بالخصوص يأتي تصريح سعر في أعقاب إزالة المملكة لافتات ولوحات من قنصلياتها بالقدس صباح اليوم بعد أمر إسرائيلي بإغلاقها الشهر الماضي، ردا على خطط لندن بفرض حظر على تجارة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. رفض وزير الخارجية البريطاني إيد ميلباند ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن لها الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكدا على موقف المملكة الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة. عقب محادثات مع الحكومة الإسرائيلية أكد ميلباند أن الوزيرة أن القنصلية لن تغلق، بل سيتغير اسمها إلى البعثة البريطانية في القدس. شدد ميلباند على أن المملكة لن تتخذ إجراءات انتقامية طالما أن المحادثات بشأن هذه القضية تجري بصورة جديدة وموثوقة. ومن أمام القنصلية البريطانية في القدس مراسل تلفزيون عربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، أهلا بك. سابقة هي في العلاقات البريطانية الإسرائيلية أصداء تصريحات سعر وكذلك تصريحات وزير الخارجية البريطاني.
2: محمد، بالفعل هذه القنصلية التي تعمل منذ 200 عام كما قال إيد ميلباند وزير الخارجية البريطاني تنهي عملها اليوم، وفق غيدعون سعر وزير الخارجية الإسرائيلي في بيانه الذي احتفى بإزالة لافتة كانت تحمل مسمى القنصلية البريطانية من على الباب، مشيرا أيضا غيدعون سعر في بيانه إلى أن حوارا جرى بين الطرفين بين إسرائيل وبين بريطانيا خلال الأيام الماضية، واتفق فيه الطرفان على إبقاء 7 دبلوماسيين فقط. سعر لم يسمي هذا المبنى لا ببعثة ولا بقنصلية، قال إن مسمى القنصلية نزع عنه وأن القنصلية أنهت عملها بشكل رسمي، مع تبقي 7 دبلوماسيين سيعملون من داخل هذا المبنى. لكن قبل قليل أيضا كان نائب رئيس بلدية القدس المحتلة كان يتحدث من هنا في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى هذا الحاجز الذي نراه وهو موجود على طرفي الطريق أمام مدخل القنصلية، هو حاجز أمني حتى يسمح بمزيد من الإجراءات الأمنية التي تمنع المركبات غير التابعة للقنصلية البريطانية من الدخول. تحدث نائب رئيس بلدية القدس على أنه سيعمل على إزالة هذه الحواجز الأمنية والإجراءات الأمنية لأن هذا المبنى بالنسبة له لم يعد قنصلية، بالتالي رغم حديث إيد ميلباند على أن هذا المكان تحول إلى UK ميشن، إلى مهمة أو بعثة بريطانية موجودة في شرقي القدس في حي الشيخ جراح، لكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي وما تقوله بلدية القدس أو على الأقل ما يقوله نائب رئيس بلدية القدس فهو سيعمل على إزالة الإجراءات الأمنية بما في ذلك الحواجز التي تمنع دخول المركبات وإعادة فتح الطريق أمام المركبات الإسرائيلية كأي طريق آخر، وهذا يقع ضمن نزع صفة القنصلية التي عادة ما توازيها إجراءات أمنية مشددة في محيطها. بالتالي هذا التهديد قد يعتبر خطير، لا نعرف إن كان حتى اللحظة الجانب البريطاني علق على هذا الأمر، لكن التهديد بإزالة إجراءات أمنية في محيط شرقي القدس، في محيط المبنى الذي تحول إلى بعثة بدلا من قنصلية تضم عدد مقلص جدا، تضم عددا مقلصا جدا من الدبلوماسيين البريطانيين، 7 دبلوماسيين فقط من أصل 27 دبلوماسيا سيتواجدون هنا دون وضوح حتى اللحظة أيضا في الخدمات التي ستقدم من خلالهم. بالتالي ننتظر مزيد من التبعات، لكن حديث وزير الخارجية الإسرائيلي كان واضحا، تحدث عن أن هذا يأتي ردا على ما أعلنته بريطانيا مؤخرا من سلسلة خطوات بدءا بما يتعلق بالتراخيص الأمنية المتعلقة ببعض تصديرات أو صادرات الأسلحة، انتهاء بحزمة العقوبات الموجهة نحو مستوطنات الضفة الغربية والتي كانت أعلنت عنها الحكومة البريطانية عقب تولي أندي بينهام رئاسة الحكومة خلفا لكير ستارمر.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من أمام القنصلية البريطانية في القدس. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة جنوبية سوريا، تقدمت باتجاه محيط تل كروم. وأفادت القناة الإخبارية السورية الرسمية أن قوة للاحتلال من دبابتين وأكثر من 15 آلية عسكرية توغلت في القرية قبل تقدمها باتجاه محيط التل. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال أعمال حفر واسعة في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبية، وتستخدم القوات الإسرائيلية آليات ثقيلة لحفر خنادق تمر وسط الأراضي الزراعية ضمن مشروع تطلق عليه إسرائيل اسم خط صوفا 53. ينضم إلينا من القنيطرة مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قحطان أهلا بك، أسألك عن ما جرى في الميدان تحديدا قحطان، وعن ردود الفعل. يعني إسرائيل ما عادت فقط تنتهك السيادة السورية، أصبحت تعمل وكأنها مالكة للأرض في القنيطرة، تحفر الخنادق، تنتهك الطرقات، يعني الأراضي الزراعية. هذه أسئلة، هل من ردود فعل عليها في الداخل السوري خصوصا الموقف الرسمي اليوم؟
3: محمد، نحن أمام توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة بقوة تضم دبابتين وأكثر من 15 آلية عسكرية محملة بالجنود. وبحسب أيضا المصادر المحلية، دخلت هذه القوة صباح هذا اليوم قرية الصمدانية الشرقية ثم تقدمت باتجاه محيط تل كروم. لا تتوفر حتى الآن معلومات واضحة بشأن هدف هذا التحرك أو مدته، ولا أيضا تأكيد بشأن انسحاب القوة من المنطقة أو أنها ما زالت موجودة. اللافت أن هذا التوغل جاء بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف محيط القرية نفسها، ومساء أمس أيضا سقطت قذيفتان مدفعيتان في الأراضي الزراعية المحيطة بالصمدانية الشرقية دون تسجيل إصابات وفق المصادر ذاتها. وبالتالي شهدت المنطقة قصفا مدفعيا أعقبه دخول قوة عسكرية، مع بقاء طبيعة الارتباط بين التحركين حتى الآن غير واضحة. في جبهة الخشب أيضا بريف القنيطرة الشمالي، تحدثت المصادر عن إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاصة في قدمه أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله خلال توغلها في البلدة يوم أمس. هذه الحادثة تأتي بعد 4 أيام أيضا من مقتل الشاب محمد أيمن الدبور برصاص القوات الإسرائيلية قرب قرية الحميدية التي تقع خلفنا تماما مساء الأحد الماضي، وقد شيع جثمانه لاحقا في بلدة جباتة. بطبيعة الحال تتابع هذه الحوادث، يعني سلامة أو تبعات هذه الحوادث تقع على سلامة المدنيين في صدارة المشهد. نحن نتحدث عن آليات عسكرية تدخل القرى وقذائف تسقط في الأراضي الزراعية، أيضا إطلاق نار واعتقالات، ومن ثم فإن تبعات هذه التحركات تمتد إلى حياة السكان اليومية وأيضا إلى قدرتهم على التنقل والوصول إلى أراضيهم ومصادرة بعض الأرزاق التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. على المستوى السياسي تواصل دمشق المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، وتدعو أيضا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، لكن على الأرض تستمر التوغلات ويتكرر القصف ويبقى المدنيون أمام مخاطر تمس حياتهم وأرزاقهم بصورة مباشرة.
0: شكرا جزيلا لك في القنيطرة مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. ننوه لهذا الخبر العاجل. حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية يقول مقتل 30 وإصابة 18 جراء استهداف روسي لحافلتي ركاب في كراماتورسك شرقي البلاد. إذن في هذا الخبر العاجل 30 قتيلا بحسب حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، بالإضافة إلى 18 مصابا جراء استهداف روسي.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
8: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
9: نيو داي، كيكة ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
8: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
3: وفي رواية أخرى، الأحد 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: نشاء إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأ بالعناوين.
1: الله أكبر والله العظيم.
0: اشتباكات عنيفة في تعز، القوات الحكومية تعلن السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. والتحالف يقول إنه قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها. طهران تعلن الاتفاق مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز. ومسؤولون أمريكيون يقولون إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات الكبرى ضد إيران. شهيدة وعدد من الجرحى في استهدافات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه. والصحة الفلسطينية تحذر من خطر استمرار إغلاق معبر رفح على حياة العشرات من مرضى السرطان والفشل الكلوي. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن إنهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس ومغادرة 19 دبلوماسيا. ووزير الخارجية البريطاني يقول إن بلاده لا تقبل بحلق الحكومة الإسرائيلية في إغلاق القنصلية.

0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي صباح اليوم، فيما لم تؤكد السلطات السعودية بعد وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المعارك على جبهات القتال إلى محيط باب المندب، وبينما تتحدث القوات الحكومية عن تقدم ميداني تتسع رقعة المواجهات في أكثر من جبهة. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في صعدة والحديدة والجوف ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها.
1: الله أكبر الله العظيم.
2: التصعيد في اليمن لم يعد حبيس الجبهات، فصواريخ جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مطاري الرياض وأبها، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و36 مصابا بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. الرد جاء سريعا، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة في 5 محافظات يمنية وتدمير 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في صعدة، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومخازن أسلحة بحسب المتحدث باسم التحالف. لكن الضربات الجوية ليست وحدها في المشهد، فعلى الأرض تزداد جبهة تعز اشتعالا مع اشتباكات عنيفة في جبل حبشي من مسافة 0 وغارات تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبل مطران وعلى امتداد الساحل الغربي. وفي منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة تحقيق تقدم فيها والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية. كل ذلك يأتي ضمن عملية فجر اليمن، إذ تقول القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف منذ بدء العملية، وأن مئات المواقع والتحصينات وخطوط الإمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرضت للضرب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليمي فيقول إن العملية ماضية وإن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى صنعاء.
0: الآن معنا من تعز مراسل التلفزيون العربي معاذ منصر، ومن صنعاء علي الذهب. أهلا بكما. نبدأ من صنعاء بآخر البيانات الصادرة عن الحوثيين فيما يتعلق بجبهات القتال في المحاور المختلفة في جنوب اليمن، تحديدا في تعز.
3: مرحبا سهام. بخصوص البيانات المتعلقة تحديدا الصادرة من قبل الجانب العسكري في صنعاء بخصوص جبهة تعز، حتى اللحظة هنالك بعض البيانات كانت صدرت خلال الساعات الأخيرة. بيان عسكري يتحدث أنه تم استهداف تجمعات، كما يقول هذا البيان، تجمعات لقوات تابعة للحكومة في عدن، أو كما قال في نص البيان لتحشيدات عسكرية سعودية، وفقا لما جاء في إشارة إلى هذا البيان، وفقا لما جاء في هذا البيان في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في عدن في جبهة جنوب باب المندب تحديدا، والحديث هنا عن مناطق مثل رأس العرى والمضاربة والسقية. ويقول هذا البيان بأن هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الاستهدافات تنفذها القوات التابعة لحكومة صنعاء في جبهة تعز وجبهات أخرى. كان هنالك إعلان عن إسقاط طائرة مسيرة على أجواء طائرة استطلاع مسيرة على أجواء محافظة تعز، إضافة إلى نشر مشاهد وبيان عسكري عن إخراج قوات تابعة الحكومة في عدن في كل من مديريتي المواسط والمعافر، وبيانات متفرقة تحدثت عن صد هجمات كانت من قبل القوات التابعة للحكومة في عدن، وصد هذه الهجمات ومنعها من التقدم في المواقع التي تسيطر عليها قوات صنعاء ومحاولة تثبيت هذه المواقع. وقالت هذه البيانات إن القوات التي حاولت التقدم في هذه المواقع لم تحرز أي تقدم ولم تنجح في تحقيق أهدافها وفقا لهذه البيانات. هكذا جاءت البيانات حتى اللحظة. بخصوص ما أعلن من قبل جانب الحكومة في عدن بشأن التطورات الأخرى المتعلقة بالسيطرة على جبل كهبوب، لا تعليق من هنا بخصوص هذه التطورات، كما لا تعليق أيضا بخصوص التطورات التي أعلنت بخصوص جبل حبشي، وهنالك عدم تعاطي حتى اللحظة مع هذه التطورات. إلى جانب بيانات عسكرية تحدثت عن تجدد الاستهداف لمطار الملك خالد في الرياض، وتوعد خلال هذه البيانات باستمرار التصعيد ضد الجانب السعودي ضمن مجموعة من العمليات نفذت خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة على مواقع ومناطق عديدة في الداخل السعودي وفقا للبيانات العسكرية الصادرة من هنا، وتوعد بأن الأجواء السعودية ستظل مسرحا للعمليات العسكرية لقوات صنعاء إذا ما استمر التصعيد السعودي، والتصعيد السعودي تقصد به صنعاء طبعا استمرار شن الغارات كما تقول على عدد من المحافظات اليمنية، والتي تقول بأنها تستهدف أعيانا مدنية، وتتحدث أنه خلال 24 ساعة الأخيرة شنت نحو 160 غارة، لكن ما رصد ميدانيا طبعا. بخصوص الغارات طبعا حتى اللحظة اليوم لم نرصد شن أي غارات حتى اللحظة خلال الساعات الأخيرة في مناطق صنعاء وصعدة وحجة وكذلك الجوف ومأرب، حتى اللحظة على الأقل لم يعلن كذلك الأطراف عن شن غارات جديدة خلال ساعة اليوم الأخيرة فقط، لكن هذه الحصيلة تتحدث عن شن الغارات حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.
0: شكرا لك علي ذهب من صنعاء. انتقل الآن إليك معاذ لتحدثنا عن البيانات الصادرة أيضا عن القوات الحكومية وما تصفه بأنه تقدم أحرز في الساعات الماضية.
4: نعم، خلال الساعات الماضية كانت القوات الحكومية قد أعلنت عن فرض سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال كهبوب المطلة على باب المندب، وأنها تمكنت من السيطرة على هذه السلسلة الجبلية التي تطل على باب المندب، وأنها أيضا فرضت السيطرة الكاملة على هذه المنطقة المهمة الواقعة غرب التعز. أيضا كان هناك معلومات أو تصريحات رسمية للقوات الحكومية على رأسها على رأس هذه التصريحات هي لوزير الدفاع الحكومي، أيضا أكد بأنهم يحرزون تقدمات كبيرة في منطقة الوازعية الواقعة في الساحل الغربي، أيضا بأنهم قال الوزير الدفاع بأنهم تمكنوا من دحر الحوثيين في هذه المنطقة في عدد من المواقع في هذه المنطقة، وأن أجبروا القوات الحوثية على الانسحاب من منطقة الوازعية إلى مدينة التربة. وبالتالي نحن نتحدث عن تصريحات واسعة، وأيضا التصريحات الحكومية تؤكد بأنهم مستمرون في مهاجمة الحوثيين في أكثر من موقع وفي أكثر من جبهة، وأنهم ماضون وصولا حتى الوصول إلى العاصمة صنعاء. أيضا كان هناك معارك شرسة دارت في منطقة رأس العارة وفي كثير من المواقع المجاورة القريبة من منطقة الوازعية، لكن هناك يعني صعوبات كبيرة جدا تواجهها القوات الحكومية في هذه المناطق بسبب الصعوبات بسبب الصعوبات الجغرافية الجبلية في هذه المنطقة. أيضا قبل ساعة من الآن فيما يتعلق بجبهات جنوب تعز وشرقها قبل ساعة من الآن كانت هناك معارك شرسة تدور في منطقة البيرين، هذه المنطقة يسيطر عليها الحوثيون وأيضا منطقة الصافية ومنطقة ومدينة التربة. القوات الحكومية وفق مصادر ميدانية تحاول أن تشن هجوم واسع على الحوثيين في هذه المنطقة منطقة البيرين بهدف فتح الطريق الذي يمر عبر هذه المنطقة والتربة وصولا إلى عدن، لأن هذا الطريق
0: شكرا. معاذ منصر مراسل التلفزيون العربي في تعز، شكرا جزيلا لك. نشير مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن مصادر للتلفزيون العربي. الرئيس محمود عباس يعتزم الإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية. مصادر أيضا للتلفزيون العربي تقول بأن عباس يتجه للإعلان عن تأجيل الانتخابات قبل إغلاق تسجيل القوائم يوم الأحد. وتضيف هذه المصادر للتلفزيون العربي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أيدتا توجه لتأجيل الانتخابات، وتضيف هذه المصادر لا توافق على موعد جديد للانتخابات الفلسطينية. نذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة. مصادر للتلفزيون العربي تقول بأن الرئيس محمود عباس يعتزم الإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وتضيف بأن محمود عباس يتجه للإعلان عن تأجيل الانتخابات قبل إغلاق تسجيل القوائم يوم الأحد، كما تضيف بأن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أيدتا التوجه لتأجيل الانتخابات، وبأن حتى الآن لا توافق على موعد جديد للانتخابات الفلسطينية. أن ينضم إلينا الآن في الاستوديو زميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. باسل أهلا بك، ما الذي تعنيه هذه الأنباء في سياق التحضير للانتخابات الذي كانت تؤكد عليها السلطة الفلسطينية مرارا؟
5: نحن نتحدث عن شيء كان يتوقعه الفلسطينيون حتى منذ الإعلان عن الشروع أو المراسيم أو المرسوم الذي كان ينص على إجراء الانتخابات مع نهاية هذا العام، لأنه المدة قصيرة، الظرف السياسي الفلسطيني كان يشير إلى أنه لا يسمح أو لا يسمح بإجراء الانتخابات، وظروف الحرب على قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن شيء كان يتوقعه الفلسطينيون، حتى المتفائلين منهم كانوا يقولون أنه قد تحدث هذه الانتخابات لكن تحتاج إلى توافق وطني فلسطيني. الآن نحن أقرب إلى أو نحن أمام سيناريو بات واضحا بأنه سيعلن عن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير واضح حتى اللحظة، قد يكون عام وقد يكون أكثر، وإلى حين ذلك سيكون هناك تهيئة الساحة الفلسطينية.
0: لكن اسمح لي، حتى الآن لا حديث عن الأسباب، يعني حتى المصادر التي تحدثت للتلفزيون العربي تقول بأنه سيكون هناك تأجيل لكن الأسباب ما تزال غير معروفة، فهل هي بالفعل نتيجة عدم وجود توافق كما ذكرت أم أن هناك أسباب أخرى؟
5: بطبيعة الحال أمرين اثنين، الأمر الأول متعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني، كان هناك مباحثات خلال الأسابيع الماضية وحتى منذ اليوم الأول لإعلان المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية كانت غير محددة الموعد، والأمر الآخر متعلق بالاحتلال الإسرائيلي، كان خلال الأيام الماضية هناك حديث واضح من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي كانت تقول بأن هناك معيقات إسرائيلية لإجراء الانتخابات في بعض المناطق، ومن بينها المنطقة التي تبدو أكثر أهمية وأكثر حساسية الآن هي قطاع غزة بما فيها من
0: طيب كتلة كان ناخلية. هناك بالفعل باسل طلب من السلطة لإدخال لجنة الانتخابات إلى القدس وغزة، هل توجهت السلطة الفلسطينية بهذا الطلب لإسرائيل؟
5: كان هذا حديثا واضحا منذ بداية إعلان الانتخابات، وحتى في المرة الأولى سهام إذا كنا نتحدث عن سياق الانتخابات الفلسطينية كان في 2021 السبب الأساسي الذي أعلن رسميا في حينها بأن الاحتلال الإسرائيلي يعيق إجراء الانتخابات في القدس في حينها، ومن ثم تم تأجيل الانتخابات على الرغم من أنه في تلك الفترة كانت كل الفصائل الفلسطينية التي كانت تنوي المشاركة قد تقدمت بمرشحيها. لكن نحن الآن على موعد قريب 13 من أكتوبر الجاري، يعني بعد أيام هو الموعد الذي ستنتهي فيه عملية الترشح، ولم تتقدم إلا 9 طلبات لقوائم بينها بعض القوائم الحزبية، لكن الأساسية منها حركة فتح، التيار تيار دحلان، حركة حماس، الجبهة الشعبية، غيرهم من الفصائل الفلسطينية لم تتقدم بطلبات ترشح لقوائمها، وهذا كان يندرج ضمن المطلب الأساسي القبلي، أي قبل إجراء إعلان مواعيد إجراء انتخابات، بأنه يجب أن يكون هناك حوار وطني فلسطيني يسبق هذه الحالة ويذهب بنا إلى باتجاه أن تكون الانتخابات ليست لتعميق الانقسام بل لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى الأقل أن يكون هناك شكل من أشكال التوافق الوطني الفلسطيني لإجرائها حتى تكون مخرجاتها موضع اتفاق. لكن حينما نتحدث نحن الآن قد يكون اجتماع للجنة التنفيذية يوم السبت، ووفق المعلومات التي أعرفها بأنه حتى مصادر التلفزيون العربي تتحدث أنه سيكون هناك مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات. بالأمس غادر وفد حركة فتح الذي ذهب إلى القاهرة، جبريل الجوب ومحمد شتية، بعد حوارات أجروها في القاهرة ثم بعد ذلك سيعود للقاهرة مجددا، هي المنطقة التي سترعى حوارا وطنيا فلسطينيا قد يؤسس، وأقول مرة أخرى قد يؤسس لمناخ أو مناخ أفضل لإجراء الانتخابات، تراعي الظرف الفلسطيني الداخلي وتحشد رأيا عربيا أو موقفا عربيا وعالميا أيضا ليكون ضاغطا على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تهيئة الفرصة للفلسطينيين ليجروا انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية بعد أن أعيقت في المرة الأولى قبل الحرب في عام 2021.
0: سنتحدث ونتوسع في الحديث عن موضوع التوافق الفلسطيني واللقاءات الفلسطينية التي تجري في مصر، لكن الآن نذهب لزميلتنا في رام الله كريستين ريناوي للدخول في تفاصيل هذه المعلومات التي تشير إلى أن هناك بالفعل تأجيل الانتخابات الفلسطينية وسيتم الإعلان عن ذلك من قبل الرئيس محمود عباس. ما المعلومات المتوافرة لديك كريستين؟
6: يعني بحسب مصادر التلفزيون العربي سهام بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه للإعلان عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في نوفمبر من هذا العام، لكن لا إعلان رسمي بعد. قد يكون هذا الإعلان بمرسوم رئاسي يوم الأحد قبل الموعد المحدد لإغلاق استلام وتسجيل القوائم التي تريد الترشح في إطار الانتخابات التشريعية. وأيضا بحسب مصادر التلفزيون العربي بأن لا موعد جديد محدد لهذه الانتخابات التشريعية. كما ذكر باسل سهام بأن هذا أمر متوقع وبدأ التمهيد له من خلال خبر نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول بأن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية إلى القدس المحتلة وإلى قطاع غزة وأنه يعرقل عملها، رغم تنويه صادر عن لجنة الانتخابات بأن لديها طواقم تعمل في قطاع غزة، في دير البلح، في مدينة غزة، في خان يونس، بإشراف من المقر الرئيسي في رام الله، أي أن اللجنة أصلا موجودة في قطاع غزة وللقدس خصوصية كما الكل يعرف، المدينة محتلة وأي عمل يتبع ويمثل السلطة الفلسطينية هو ملاحق. يعني الاحتلال يمنع عمل محافظ القدس، وزير القدس، أي شخصية تمثل السلطة الفلسطينية أو مؤسسة تمثل السلطة الفلسطينية يمنع الاحتلال عملها في إطار فرضه السيطرة الإسرائيلية على المدينة المحتلة التي يسميها الاحتلال السيادة. لكن بالمجمل كان هنالك توقعات بأن يتم الإعلان عن تأجيل الانتخابات، وحتى كان هنالك أصوات بارزة من حركة فتح تنتقد إعلان إجراء الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات العامة أو الرئاسية، من بين الذين انتقدوا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب الذي كان في مقابلة على التلفزيون العربي وقال إن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في نوفمبر ليست منطقية وإن الانتخابات لن تجرى. معلوماتنا بأن الفريق جبريل أرجوب هو في طريقه إلى رام الله، ووفد فتح هو في طريقه إلى رام الله بعد الانتهاء من عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية. والمعلومات المتوفرة بأن هنالك توافق لدى الفصائل الفلسطينية على التأجيل، وأن الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي أيدتا التوجه نحو تأجيل الانتخابات لصالح إجراء مشاورات داخلية، ترتيب البيت الفلسطيني الفتحاوي، ترتيب البيت الفلسطيني الفلسطيني في إطار محاولة التوصل إلى توافق وطني بعد الحوار الشامل ما بين الفصائل الفلسطينية. هنالك تصدعات على مستوى حركة فتح، وهنالك أيضا خلافات على مستوى الفصائل في إطار منظمة التحرير. واضح أن القرار الرسمي الفلسطيني حاليا هو عدم التوجه إلى الانتخابات التشريعية، هو إجراء حوارات، محاولة التوصل إلى توافق وطني، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات. كان الحديث من قبل مسؤولين في السلطة بأن الانتخابات التشريعية تجرى في نوفمبر والانتخابات الرئاسية تجرى في الربع الأول من العام 2027، وأن السلطة تستجيب لمثل هذه المطالبات على أساس أنها مطالبات خارجية وأنها ملتزمة بما يعرف بالإصلاحات الداخلية. المرسوم الرئاسي لم يصدر بعد، لكن متوقع أن يحدث هذا في مطلع الأسبوع المقبل. سهام،
0: شكرا لك حتى الآن كريستينا ريناوي من رام الله. ونعود للزميل باسل خلف لنتحدث عن هذه الاجتماعات التي تجري في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، أين وصلت وما ربما نقاط الخلاف ونقاط التوافق حتى الآن؟
5: الاجتماعات جرت خلال الأيام الماضية، وصل وفد من حركة حماس، كان هناك وفد من حركة فتح، وبالأمس كان هناك اجتماعا حركة فتح والجهاد الإسلامي وكذلك الجبهة الشعبية. نحن نتحدث عن مباحثات سياقها الواضح هو أمرين اثنين: الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت يفترض أن تجرى، والأمر الآخر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وفي هاتين النقطتين كان هناك حديث كثير، مواقف فلسطينية متباينة. انفردنا في البداية بالخبر الذي كان يتعلق بالحديث عن تحالف يضم حماس أو يعني موقفا مشتركا، دعنا نقول في حينه لدخول خوض الانتخابات قائمة من حماس. الجهاد الإسلامي كانت ترحب بالمشاركة في هذا التحالف، وكذلك تيار محمد دحلان من حركة فتح، وبالتالي وبعض القوى والشخصيات الأخرى. الآن هذا الأمر الذي أعلن عنه حتى قبل إعلان أو بدء الترشح كان مثار حديث في الشارع الفلسطيني، وانعكس بل وأثر على النقطة التي وصلنا إلى
7: راديو الحرية
5: 97.17 FM معيقات الاحتلال. وبالتالي
0: هل كان، اسمح لي بس، لأنه الأمور الآن باتت معروفة لدى الجميع، هل كان الخيار الذهاب نحو يعني النقاش أكثر، توسيع المظلة الحوار مع الفصائل، يعني كان خيارا من قبل الرئيس محمود عباس، من قبل حركة فتح نفسها، لأنه ظهرت أصوات مؤخرا داخل حركة فتح تطالب بضرورة تأجيل الانتخابات نظرا لعدم وجود توافق فلسطيني كما ذكرت، هل كان هذا الخيار خيارا من قبل السلطة الفلسطينية، من قبل الرئيس محمود عباس، أم خيار من قبل قيادات في حركة فتح، وما الذي يعنيه في سياق الاستمرار فعلا والوصول إلى نتيجة ضمن إطار الحوار الجاري؟
5: أولا حزبيا نحن أمام يعني مسألة مهمة وأكثر وكثيرة الحساسية. حركة فتح داخليا ليست موحدة، هناك قائمة كان يمكن أن تخرج لي وتقدم بطلب لي تابعة لما يوصف به الشرعية الفلسطينية محمود عباس، ثم قائمة أخرى لتيار محمد دحلان الذين لم يتوصلوا هذين الطرفين إلى تسوية ولا حتى
0: كان هناك لقاء
5: اتفاقا، وهذا كان يمكن أن يؤثر. أنا أتحدث عن يعني بين مزدوجين البيت الفتحاوي الداخلي، وهذا جزء من النتيجة التي وصلنا إليها. الأمر الآخر هو شكل أشكال التحالف الذي تم الحديث عنه. صحيح أنه لم يعلن رسميا عن هذا التحالف، لكن هذا أيضا كان مؤثرا في تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالحالة الوطنية الفلسطينية والحزبية فيما يتعلق بحالة التنافس. حماس كانت تريد أن تأخذ نوع من أنواع التوافق الوطني وتذهب به في إطار المشاركة في الانتخابات التشريعية الجارية التي كان يفترض أن تكون أو أن تعقد في نهاية شهر نوفمبر. وبالتالي مسألة فتح لوحدها تأخذ مساحة واسعة من النقاش لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة، والمسألة الأخرى هو موقف حركة حماس بأنها كانت تريد أن تذهب باتجاه موقف من بقية أو بعض الفصائل الفلسطينية المؤثرة، ونعلم أنه هناك وزن يعني الكتلة الانتخابية التي كانت يمكن أن تذهب لتصوت لمحمد دحلان، وكذلك المتعلقة بكتلة حركة حماس على الرغم من النتائج التي حدثت في الحاضنة الشعبية سواء في قطاع غزة كمعقل أساسي أو حتى في الضفة الغربية. وبالتالي نحن نتحدث عن أمرين مهمين على الناحية الحزبية لفتح ولحماس، لكن الناحية الوطنية الفلسطينية أيضا كانت تنظر بعض الفصائل الفلسطينية وتقدمت بعض المبادرات منها الجبهة الشعبية، وكان بالأمس موقف الجهاد الإسلامي في ذات السياق يقولون دعونا نتريث قليلا، نذهب باتجاه حد أدنى من التوافق الوطني ثم نذهب لتحديد مواعيد جديدة، بالنظر إلى أنه حتى كان هناك نبأ واضحا لتأجيل انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وكان هناك ملاحظات ونقد حتى للشكل الذي جرت به أو جرت عليه انتخابات المجلس الوطني في بعض العواصم، لأنه جرت عن طريق المجمع الانتخابي

0: تأهيل للتوجه لتأجيل الانتخابات، لكن لم يظهر موقف حركة حماس، هذا نود الحديث فيه. لكن أود أن أفهم منك الفرق بين انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي كما كنت تذكر، لأنه بعض القيادات ضمن حركة فتح كانت تقول بأنه من المهم أن نذهب إلى انتخابات للمجلس الوطني حتى لو لم تجرى الانتخابات التشريعية.
1: بطبيعة الحال نحن نتحدث عن المجلس الوطني، المظلة الأساسية للفلسطينيين الأولى في الداخل وفي الشتات. ونعلم أنه أعداد الفلسطينيين أو هؤلاء، هذا المجلس الوطني كان يضم الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج،
0: مظلة جامعة
1: تماما. ثم بعد ذلك، بعد أن يعني اتفاق أوسلو، كان هناك نتحدث عن مجلس تشريعي وعن حكومة، ونتحدث عن تفاصيل متعلقة بترتيبات فلسطينية داخلية الآن ورئاسة مجلس وزراء وحكومة. تالي المجلس التشريعي الفلسطيني الآن هم أعضاؤهم سيكونوا ضمن، يعني وفق القانون الفلسطيني سيكونوا ضمن المجلس الوطني. لكن كان هناك حديث أولا عن رقم 300 ثم أصبح 200، ثم كان حديث عن أنه سيكون العدد الكبير من هؤلاء هم من أعضاء المجلس التشريعي، والآلية التي سيتم فيها انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. وكانت هذه هي موضع الخلاف، بل وموضع التشكيك حتى في الفصائل الفلسطينية، سواء في طريقة تشكيل المجمع الانتخابي في بعض العواصم أو الشخصيات التي سيتم اختيارها، هل ستكون موضع توافق وطني أم لا، وكيف سيكون يعني هذا العدد الكبير ضمن ميزان القرار الرسمي الفلسطيني إذا كنا نتحدث عن منظمة التحرير. وإذا كنا أيضا سألتي عن موقف حماس، حركة حماس قالت سنذهب، نحن منفتحون على كل السيناريوهات، إذا كان هناك حالة من التوافق الوطني الفلسطيني سنذهب للتأجيل، وهذا ما يدفع إلى أنه المرسوم قد يكون مساء السبت، لأنه يعني أو مع بداية الأسبوع قبل انتهاء فترة الترشح، لأنه حركة حماس قد تكون وضعت القائمة التي صحيح. يمكن أن تشارك فيها مع نهاية اليوم الأخير من الانتخابات، وهي تريد ضمانات لأنه فعلا سيكون هناك إمكانية للتأجيل مقابل توافق وطني، هذا ما تتحدث عنه.
0: ما طبيعة الضمانات التي تطالب بها حماس؟
1: أن يكون الموقف الفلسطيني المشترك هو الذهاب للتأجيل، وأن يصدر مرسوما رئاسيا، لأنه لا تريد أن تكون خارج هذا الإطار. إذا كان هناك انتخابات، موقف حركة حماس واضح ستبقى أو ستستمر في المضي باتجاه المشاركة، سواء لوحدها، وهذا ما كان يعني يرشح خلال أيام الماضية، خاصة أنه كان هناك حالة من السؤال حول مصير التحالف حماس وتيار دحلان والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الفلسطينية. ورأينا أنه بعض الفصائل الفلسطينية عبرت عن موقفها، ستذهب باتجاه المشاركة، مثلا الجبهة الشعبية قالت سنذهب لوحدنا، الجبهة الديمقراطية
0: الآن واضح موقف الجبهة الشعبية. لكن أود أن أفهم منك فقط نقطة مهمة، تحدث عنها جبريل الأرجوب في إطار نقاشه مع الفصائل في الأيام الماضية، تحدث عن إمكانية لعقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني. كيف سيكون موقف حركة حماس في ظل موضوع التأجيل هذا؟
1: هم موجودون في القاهرة، ذهب زاهر جبارين رأيناه بالأمس يجتمع مع وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة أمين عام الجهاد الإسلامي زياد نخالة، موجودين هناك، تحدثوا مع الجهاد الإسلامي ومن قبلها مع الجبهة الشعبية، وعرفت بأنه كان هناك اجتماعا مشتركا بالأمس بين وفد فتح جبريل الرجوب محمد شتية و حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية أيضا. بالتالي نحن نتحدث عن موقف واضح مشترك من هذه الفصائل التي كانت تتحدث عن الذهاب أولا إلى توافق وطني، تاليا إلى انتخابات، والحديث أكثر عن انتخابات تشريعية ورئاسية.
0: شكرا جزيلا لك زميل باسل خلف، صحفي في التلفزيون العربي، على كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا، ختام هذه النشرة، الآن تتابعون برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
2: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. رينو تدخل سباق صناعة المسيرات. رونالدو الأعلى دخلا في العالم ب 300 مليون دولار. سوريا تستعين بفرنسا لتطوير قطاعها المصرفي.

هل بات بيع السيارات وحده غير كاف؟ حتى تبحث شركة السيارات رينو عن أرباحها في سوق السلاح. الشركة الفرنسية تدخل سباق المسيرات، ومن خطوط إنتاج السيارات تتجه إلى صناعة الأسلحة. فما الذي يجذبها إلى هذا القطاع؟ فرصة لتنويع الإيرادات أم رهان على سوق دفاعية تستفيد من خبرة صناعية بنيت لصناعة السيارات؟

0: مصانع السيارات تعرف كيف تنتج أكثر بتكلفة أقل وفي وقت أسرع، وهي المعادلة التي يحتاجها اليوم قطاع المسيرات مع تزايد الطلب على أسلحة يمكن تصنيعها بأعداد كبيرة وبفترة قصيرة إلى حد ما. هنا تدخل رينو
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لذلك أصبح هناك من ضرورة أن يكون القدرة الصناعية الحربية أن تنتج كمية كبيرة بتكلفة أقل، وتمنح الجهة الصانعة والدولة أن تكون قادرة على تحمل حرب استنزاف طويلة الأمد، ولذلك يمكن أن يكون ولكن ليس بشكل مطلق.
4: طيب برأيك لماذا تفضل الآن أوروبا الإنتاج السريع على تخزين الأسلحة؟ هل باعتبار أن تخزين الأسلحة قد يتقادم مع الوقت لهذا هو السبب الرئيسي؟
3: يعني المسيرة يمكن أن تتقادم بشكل سريع. على سبيل المثال إذا بدنا نقرب الصورة للمشاهد، الموبايل، هذا الموبايل في عام 2026 والنسخ الأولى من الموبايل، ما هو الكم الكبير الذي حصل في عمليات التطوير؟ ولذلك الآن تتجه الدول أن يكون هناك قدرة على الإنتاج وليس فقط أنه يكون هناك قدرة على التخزين، لأنه ما تخزن اليوم، نفرض أنه في 10,000 مسيرة في المستودع، بعد 3 سنوات قد تفقد هذه المسيرات جزء من القدرات العملياتية، لأنه نحن نتحدث عن تطور مضطرد وكبير جدا في الحرب الإلكترونية، في الذكاء الاصطناعي، في عمليات التشويش، في عمليات الإخفاء، تقنية التخفي لهذه الطائرات، البرامج المحوسبة في الحرب الشبكية. لذلك أصبح هناك توجه أن يكون بناء للقدرة الصناعية التي تستطيع أن تنتج بكميات كبيرة، وليس فقط أن يكون اعتماد على كميات مخزنة في المستودعات حيث أنها قد تفقد جزء من قدراتها العملياتية مستقبلا.
4: طب نتحدث الآن عن موضوع إنتاج المسيرات، كيف تقارن تجربة فرنسا عن تجربة ألمانيا بهذا الخصوص؟
3: يعني الفرنسيين الآن يحاولوا أن يمزجوا ما بين القطاعات المدنية والقطاعات العسكرية، يعني هم لديهم قدرات فائقة في هذا المجال، ولكن يركزوا على الإنتاج الكمي بتكلفة قليلة. بينما عندما ننظر إلى ما يوجد في ألمانيا، ألمانيا تمتلك قاعدة صناعية دفاعية عسكرية ضخمة، حتى الشركات الناشئة الآن في هذا المجال في صناعات الدفاع وصناعات المسيرات هي شركات متخصصة. ولذلك الفارق الكبير بأن فرنسا تتجه نحو الإنتاج الكمي ورخص التكاليف، بينما تركز ألمانيا على أن تكون هذه المنظومات منظومات معقدة، منظومات قادرة على أن تكون تتعايش في بيئة الحرب الإلكترونية والعمليات السبرانية. ولكن باعتقادي الجانب الفرنسي في بناء القدرات والمزج ما بين القاعدة الصناعية المدنية مع الصناعات الدفاعية العسكرية في المستقبل يمكن أن تكون قادرة على المواكبة. ولكن أستطيع الآن أصف المشهد بأن في مجال التعقيد والتقنية أستطيع أن أرى ألمانيا متقدمة، في مجال الإنتاج الكمي أستطيع أن أرى فرنسا تتقدم.
4: طيب يعني برأيك هل تحويل المصانع السيارات إلى دفاع، طبعا هناك عقبات، ما أهم هذه العقبات التي قد تواجهها هذه الشركات؟
3: أهم هذه الأمور اللي هو بما يتعلق في تقادم الأنظمة، مجال إدخال منظومات الحرب الإلكترونية، منظومات التشويش، منظومات الكشف، التقنية التي تستخدم بتصنيع الأسلحة. ولكن نستطيع أن نقول بأنه في الجانب الآخر الآن عمليات التطوير أدت إلى أن يكون هناك تخفيض في عدد مكونات القطع، عدد القطع التي تكون المنظومة سواء كان مسيرة أو سلاح، بالإضافة إلى أنه يعني بنسبة 20% وتقريبا حوالي 40% أدوات التثبيت التي تثبت المنظومة، حيث أنه أصبح هناك الآن توجه إلى اللدائن والقوالب البلاستيكية، بحيث أنه تكون على سبيل المثال الجسم للمسيرة مصنع من قطع أعدادها أقل بكثير مما كانت عليه سابقا، بالإضافة إلى أن تكون المسيرة أو الصناعة للسلاح نفسه يعتبر هو عبارة عن منصة قابلة للتطوير، قابلة للتحديث. وهذه المشكلة حقيقة في المنظومات الإلكترونية ومنظومات الأسلحة، ما يسمى الأوبسليسنس أو يعني معضلة التقادم وعمليات الأبغريد، عمليات التطوير، هذه تشكل حقيقة تحدي، لأن هذه المنظومات تتطور بشكل كبير جدا وتشكل تحدي على الشركات الصانعة.
4: شكرا لك اللواء محمد الصمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا على هذه المداخلة.

300 مليون دولار في موسم واحد، رقم يجعل كريستيانو رونالدو لا يتصدر قائمة الأعلى دخلا فقط، بل يكسب ضعف ميسي تقريبا. بحسب تصنيف سبورتيكو لموسم 2026-2027 يأتي رونالدو أولا ب 300 مليون دولار، منها 250 مليونا من عقده مع النصر و50 مليونا من الإعلانات والأعمال التجارية. أما ميسي فيأتي ثانيا ب 150 مليون دولار، أي نصف دخل رونالدو، واللافت أن نصف هذه الأموال تقريبا من خارج الملعب. مبابي يأتي ثالثا ب 105 ملايين دولار، ثم هالاند ب 85 مليونا، وفينيسيوس جونيور ب 67 مليونا، فيما يحافظ محمد صلاح على مكانه بين العشر الأوائل ب 40 مليون دولار. السؤال الآن، كم يصنع هؤلاء النجوم مجتمعين؟ أعلى عشرة لاعبين يحققون مجتمعين نحو 935 مليون دولار خلال موسم واحد. كرة القدم لم تعد مجرد منافسة على الأهداف ولا حتى على البطولات، بل أصبحت صناعة بمئات الملايين، وفيها قد تتحول شهرة اللاعب وعلامته التجارية إلى مصدر دخل يوازي أو يتجاوز ما يحققه داخل الملعب.

0: أرحب في الاستديو بعاهد حسن، محررة الشؤون الرياضية بالتلفزيون العربي. أهلا بك يا عاهد.
1: أهلا بك
0: عاهد. يعني بغض النظر أنه أنا يعني بحب كريستيانو رونالدو أكثر من ميسي، ولكن صحيح. يعني كريستيانو رونالدو 300 مليون دولار وميسي 150 مليون دولار، ما السر بالفارق
1: يعني
0: بينهما؟
1: حتى لو بتحب كريستيانو رونالدو، ولكن هذا لا يعني أنه كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي. هنا نتحدث اقتصاديا، نتحدث عن الدوريات الاقتصادية القوية اليوم في السوق الاقتصادي، نتحدث عن دوري سعودي ودوري أمريكي، وهذا هو الفارق الأكبر اليوم. يعني الأجر لكريستيانو رونالدو 300 مليون يورو، فرق تقريبا 150 عن ميسي. لكن إذا قسمنا هذا المبلغ، يعني رونالدو 250 يورو من الدوري السعودي، يتقضى 50 مليون الأخرى هي عوائد تجارية، استثمارات، أيضا كل استثماراته خارج أرضية الملعب، بينما يتفوق في ذلك ميسي ب 75 مليون يورو، وال 75 الأخرى هي من الدوري الأمريكي.
0: طيب محمد صلاح في المركز العاشر، هو مركز مهم جدا خصوصا للاعب عربي، ما صحيح. رأيك بهذا الموضوع؟
1: يعني استطاع محمد صلاح خلال هذه السنوات بناء علامة تجارية، اليوم أصبح وليس فقط لاعب عربي يصل إلى العالمية، يسجل الأهداف ويحصل على الألقاب، لكنه استطاع أن ينافس اليوم في السوق التجاري خارج أرضية الملعب مع عمالقة كرة القدم. محمد صلاح اليوم مع توجهه إلى الدوري التركي، لا يعني هذا لا يمكن أن نحسبه أنه نزل بعض الشيء اقتصاديا، لأنه راتبه هناك فارق بين الدوري الإنجليزي والتركي بشكل بسيط، لكنه يعتمد اليوم على الربح الخارجي. لديه أيضا 20% نسبة ربح محمد صلاح من كل ما يخص العلامة التجارية المرتبطة باسمه. اليوم محمد صلاح لديه شعبية كبيرة صحيح. في تركيا، واستطاع أنه يثبت أنه اللاعب العربي اليوم يستطيع أن يصل بهذه المنافسة التجارية الكبيرة مع بقية اللاعبين.
0: طيب برأيي كيف غير الدوري السعودي خريطة الأجور بالنسبة للاعبين كرة القدم؟
1: يعني قلبها رأساً على عقب الدوري السعودي، لأن كنا نعلم الدوري الأوروبي دائماً هو مسيطر في هذا الموضوع صحيح. مع دخول الدوري السعودي إلى عالم السوق الاقتصادي الرياضي الكبير، قلب المعادلة بعض الشيء، خاصة مع الرواتب الخيالية التي نراها اليوم. يعني من 10 لاعبين الذين تحدثت عنهم، 2 فقط وهم رونالدو وساديو ماني يلعبون في النصر السعودي، تقريبا إجمالي رواتبهم 350 من أصل 935 من 10 لاعبين. لذلك هذه مبالغ كبيرة جدا نتحدث عنها اليوم، وهذا يدل على القوة اليوم التي دخل فيها الدوري السعودي إلى عالم كرة القدم.
0: طيب حتى الرعاية والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور في دخل اللاعبين،
1: صحيح. اليوم هذا أمر مهم جدا، نعلم اليوم السوشيال ميديا تحول بشكل كبير في كل المجالات وخاصة الرياضة اليوم، وعندما نرى اللاعب هو علامة تجارية، ليس فقط لاعب يحقق الألقاب ونجم عالمي في منتخب بلاده أو ناديه، اليوم السوشيال ميديا والرعايات التجارية اليوم واعتمادها بشكل كبير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير. كل لاعب بحسب اسمه، بحسب مركزه، يحدث فرق كبير وعوائد تجارية ضخمة جدا بالملايين بسبب السوشيال ميديا.
0: طيب سؤال أخير ولكن باختصار، يعني ما الذي يحدد سعر اللاعب اليوم؟ مستواه أم طبعا تأثيره التجاري؟
1: هنا يختلف ربما في هذه النقطة عمر اللاعب. يعني إذا كان عمر لاعب صغير مثل ما نرى مثلا لامين يامال، اليوم التحدي الأكبر أداؤه داخل الملعب، ماذا يحقق داخل الملعب حتى يحتفظ به النادي لسنوات أكثر مقبلة، ماذا سيحدث فرق في المستقبل. بينما اللاعبين الأساطير مثل ميسي ورونالدو، الاعتماد الأكبر اليوم على المداخيل التجارية أكبر منها ما يحققه داخل الملعب.
0: شكرا لك يا عاهد حسان، محررة الشؤون الرياضية بالتلفزيون العربي. شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا.

والآن إلى جولة مع عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها في الساعات الأخيرة. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، مع تزايد الهجمات التي تستهدف حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز، بالتزامن مع تقارير بشأن دراسة إدارة ترامب تنفيذ ضربات ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي. يطلق الاتحاد الإفريقي أول وكالة للتصنيف الائتماني سعياً لتوفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، وذلك في ظل تزايد أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الإفريقية. واستغرق إعداد المشروع قرابة 10 أعوام، إذ أقره قادة إفريقيا في عام 2018. بدأ مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع بعثة فنية فرنسية أعمال مشروع دعم وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي بهدف تطوير قدراته المؤسسية والفنية ورفع كفاءة أدواته الرقابية والنقدية، والاستفادة أيضا من الخبرات الدولية في دعم وتحديث القطاع المصرفي والنقدي في سوريا.

0: مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العرب الجديد ينضم إلينا هنا في الاستديو، أهلا بك. برأيك لماذا انخفضت طبعا أسواق الأسهم، خصوصا أن ترامب يهدد بأنه قد يوجه ضربات على إيران قبيل الانتخابات المصرية؟
1: يعني الملفت في القصة دي طبعا أسعار النفط بتتذبذب بشكل عنيف، يعني منذ نهاية فبراير وحتى هذه اللحظة، يعني تبعا للمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في منطقة البحر المتوسط حيث اشتداد الحرب ما بين أوكرانيا. طيب الأسعار كانت يعني تتجه نحو التهدئة، خاصة مع قيم وكالة الطاقة الذرية بتنسيق دولي للإفراج عن جزء من الإنتاج النفطي، لكن ما حدث هو زيادة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، زيادة مخاطر الحوثيين واستهدافهم مرة أخرى للنفط السعودي وخط شرق غرب، ثم المطارات والأجواء السعودية، ثم حديث ترامب أو التسريبات التي حدثت عن عملية عسكرية أخرى. وبالتالي العالم بدأ بعد أن كان يتنفس ويتوقع تخفيف صدمة أسواق الطاقة، عاد مرة أخرى يعني نوع من التشاؤم. نعم. في ظل حتى أزمة في نقلات النفط، العالم لا يجد شاحنات لنقل النفط على الرغم من الانفراج الذي حدثت خلال الفترة الماضية في مضيق هرمز.
0: نذهب إلى الموضوع الثاني، وهو موضوع وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية. هل تعكس وكالة جديدة فقدان الثقة في وكالات الائتمانية العالمية أو التصنيف العالمية؟
1: هو العالم للأسف بيفتقد الثقة في الوكالات الثلاثة، سواء موديز أو فيتش ستاندرد أو موديز. أحيانا ما تجدي يعني تقييمات متحيزة، تقييمات متسرعة وتقييمات سياسية، وبالتالي كانت هناك مبادرات لإطلاق وكالات جديدة. الصين أطلقت وكالة للأسف لا زالت متعثرة، الدول العربية أطلقت وكالة أخرى، لكن يعني الخطوة التي قامت بها دول أفريقيا يعني تأخرت أكثر من نصف قرن وجلبت متاعب كثيرة للدول الأفريقية. تصنيف متحيز من قبل التصنيفات الدولية أو وكالات التصنيف الدولية بتعني زيادة في تكلفة الاقتراض الخارجي من قبل الدول الأفريقية، بتعني تأخر في الاستثمارات الخارجية، بتعني إن إساءات أو يعني تشكيك مستمر في قدرة القارة الأفريقية على اقتصاد قوي، على جذب استثمارات، على حتى خفض تكلفة الاقتراض. الدول الأفريقية دفعت في 2024 ما يزيد على 160 مليار دولار أعباء، وبالتالي هذه الوكالة مهمة بشرط أن لا تخضع لحكومات، أن تكون مستقلة، أن يكون مساهميها قطاع خاص وليس حكومات، لأن الحكومات قد تسيطر عليها وبالتالي تجعل تقييمتها متحيزة كما يحدث مع الوكالات العالمية.
0: نذهب الآن إلى موضوع تطوير مصرف سوريا المركزي. برأيك ما الذي يحتاجه مصرف سوريا المركزي اليوم لتطوير أدواته أكثر؟
1: يعني خلينا نتفق النظام الحالي ورس
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: الشارع إلنا مش لغيرنا،
2: لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه، لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
8: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.
7: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الظاهرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلنا أحداث الساعة. نبدأ بالعناوين.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: اشتباكات عنيفة في تعز، القوات الحكومية تعلن السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب المطلة على باب المندب، والتحالف يقول إنه قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة. طهران تعلن الاتفاق مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات العبور الآمنة في مضيق هرمز، ومسؤولون أمريكيون يقولون إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة الوسطى الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات الكبرى ضد إيران. شهيدة وعدد من الجرحى في استهدافات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه. الصحة الفلسطينية تحذر من خطر استمرار إغلاق معبر رفح على حياة العشرات من مرضى السرطان والفشل الكلوي. عشرات القتلى والجرحى في استهداف الروسي لحافلتي ركاب شرقي أوكرانيا، ومسيرات أوكرانية تستهدف عدة مناطق روسية.

0: وأبدأ بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من تعز معاذ منصر من صنعاء علي الذهب، من واشنطن عماد الرواشدة، من طهران أمير جابر، من قطاع غزة أحمد البطة، ومن رام الله كريستين ريناوي، أيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن لندن زاهر عمرين. تحياتي لكم فردا فردا. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي صباح اليوم، فيما لم تؤكد السلطات السعودية بعد وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المعارك على جبهات القتال في محيط أو إلى محيط باب المندب. وبينما تتحدث القوات الحكومية عن تقدم ميداني، تتسع رقعة المواجهة في أكثر من جبهة. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في صعدة والحديدة والجوف، ردا على مقتل 3 أشخاص في استهداف مطاري الملك خالد وأبها.
1: الله أكبر، الله العظيم.
2: التصعيد في اليمن لم يعد حبيس الجبهات، فصواريخ جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مطاري الرياض وأبها، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و36 مصابا بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. الرد جاء سريعا، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة في 5 محافظات يمنية، وتدمير 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في صعدة، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومخازن أسلحة بحسب المتحدث باسم التحالف. لكن الضربات الجوية ليست استهداف منذ بدء العملية، وأن مئات المواقع والتحصينات وخطوط الإمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرضت للضرب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية راشاد العليمي فيقول إن العملية ماضية، وإن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى صنعاء.
0: ونواه مشاهدينا لهذه العواجل ننقلها عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. يقول فيدان بأن تركيا لن ترسل قوات إلى دولة أخرى لشن هجوم هناك في إطار اتفاق مكة، لأن الاتفاقية دفاعية. إذن وزير الخارجية التركي يتحدث عن عدم إرسال قوات إلى دولة أخرى، وهنا الحديث عن السعودية، لشن هجوم هناك في إطار اتفاق مكة، معتبرا أن الاتفاقية هي دفاعية. أيضا وزير الخارجية التركي يقول بأن أنقرة تدرس سبل مساعدة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لا سيما الدفاعات الجوية. إذن هاكان فيدان يتحدث عن أن أنقرة تدرس سبل لمساندة ومساعدة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، ويحدد الدفاعات الجوية. وأيضا تقريبا نفى نية تركيا إرسال أي قوات لدولة أخرى في إطار اتفاقية مكة، لأن هذه الاتفاقية دفاعية بتعريفها. ويقول بأن الانتهاء من العمل اللازم لإحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي للتصديق عليها. إذن على المستوى الداخلي هاكان فيدان يقول بأنه انتهى العمل اللازم على اتفاقية مكة، ما يجعلها الآن مؤهلة لأن تقدم وتحال إلى البرلمان التركي ليصادق عليها. وأيضا في سياق ما يجري في السعودية وهجمات الحوثيين، من جهة نفى هاكان فيدان أي نية تركيا لإرسال قوات إلى دولة أخرى، مركزا على أن اتفاقية مكة هي اتفاقية دفاعية. ولكن أيضا بذات الوقت يقول بأن أنقرة تدرس السبل لمساندة السعودية في ظل هجمات الحوثيين عليها، وحدد وركز على موضوع الدفاعات الجوية. ومتابعة للتطورات في اليمن سنذهب إلى تعز مع معاذ منصر مراسل تلفزيون العربي، وأيضا إلى صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. سأبدأ معك معاذ حول جبهة تعز، الجبهة الرئيسية، وأيضا الجبهات الأخرى، وكل ما يصدر عن القوات الحكومية حتى اللحظة.
3: نعم، جبهات تعز هي الأكثر اشتعالا على مستوى جبهات البلاد بشكل عام. خلال الساعات الماضية يعني كانت الجبهات الغربية والشرقية والجنوبية هي الأكثر اشتعالا أيضا. في الجبهات الغربية كانت هناك اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والقوات التابعة للحوثيين في منطقة الوازعية تحديدا الواقعة على أبواب باب المندب. هنا تدور الاشتباكات في هذه المنطقة تدور الاشتباكات بشكل عنيف جدا، والقوات الحكومية تخوض معارك مع الحوثيين بإسناد جوي كثيف، وتقول القوات الحكومية بأنها تمكنت من السيطرة على بعض المواقع في هذه الجبهة، وهذا في هذه المنطقة. المنطقة هي تعتبر جبلية وشديدة الوعورة. تقول القوات الحكومية بأنها تمكنت من دحر الحوثيين في بعض المواقع، وأن الحوثيين أجبروا على الانسحاب إلى مدينة التربة. طبعا هناك معارك شديدة أيضا تدور في المواقع القريبة من هذه الجبهة. أيضا إضافة إلى ذلك في الجنوب الغربي كان هناك معارك شديدة في جبل حبشي. أيضا هذا الجبل حبشي منطقة استراتيجية ومهمة وسلسلة جبلية أيضا، يعني يخوض الحوثيون المعارك مع القوات الحكومية بين كر وفر، يعني تارة تتقدم القوات الحكومية وتارة تتراجع، وهكذا بالنسبة للحوثيين. الحوثيون يحاولون السيطرة على المراكز على الجبال في هذه المناطق ليفرضون سيطرتهم بعد أن فقدوا بعض المواقع في الساحل الغربي. أيضا في محيط المدينة كان هناك اشتباكات خلال الساعات الماضية بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين في الجبهات الشرقية وفي الجبهات الغربية، وتحديدا في جبل هان كان هناك قصف عنيف يعني، وكان هناك مواجهات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة. أيضا كان هناك سلسلة من الغارات الجوية على بعض مواقع الحوثيين، هناك قتلى هناك جرحى، الجبهات تشتعل، هناك تعزيزات عسكرية تصل إلى المواقع على مدار الساعة. خلال قبل ساعة من الآن كانت هناك اشتباكات عنيفة في منطقة البيرين جنوب تعز، وهي التي يسيطر عليها الحوثيين إضافة إلى منطقة الصافية ومدينة التربة، حيث يفرض الحوثيون سيطرتهم على هذه المناطق المتقاربة مع بعضها، وأيضا يمر عبرها طريق رئيسي لمدينة تعز يمتد من تعز إلى مدينة عدن، وهذا الطريق لا يزال مغلقا حتى اللحظة. هناك وبالذي بفعله بدأت تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل تعز، هناك اختفاء للمشتقات النفطية، هناك بدأت أسعار السلع الأساسية تأخذ في الارتفاع، الناس في حالة استياء كبير جدا، المدينة شبه مشلولة يعني تماما بسبب فقدان المشتقات النفطية، لا حركة ولا يعني بسبب اختفاء المشتقات في المدينة.
0: من تعز معاذ منصر مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك، ونستكمل الصورة من صنعاء الآن معك علي الذهب. يعني تشتعل الجبهات والقوات الحكومية تعلن سيطرة على مواقع في كهبوب، تعلن مزيد من التقدم، والحوثيون بدورهم يعلنون مزيد من الضربات على السعودية ومواقع في السعودية ومطارات السعودية. التفاصيل علي.
4: من الواضح ديما أن هنالك تصاعد في العمليات العسكرية، سواء كانت على مستوى الجبهات الداخلية أو كذلك على مستوى الخارج، والحديث هنا عن عمليات خارج الحدود كالاستهدافات التي يتبنى الجانب العسكري هنا في صنعاء يتبنى تنفيذها ضد منشآت سعودية. لكن بخصوص جبهة تعز، أولا كانت هنالك بيانات رسمية هنا من صنعاء تتحدث، والبيانات هذه عسكرية بالطبع تتحدث عن منع تقدم للقوات التابعة للحكومة في عدن في أكثر من جبهة خلال الساعات الأخيرة كما تقول هذه البيانات، صد هذه الهجمات كما تقول بعمليات عسكرية دقيقة، والنجاح في تثبيت المواقع التي تسيطر عليها القوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه المواقع وفقا لبيانات متفرقة، إلى جانب بيانات عسكرية تحدثت أنها في جبهة جنوب باب المندب تحديدا استهدفت خلال الساعات الأخيرة تجمعات كما تقول بصواريخ باليستية، وأسفرت هذه الاستهدافات عن خسائر بشرية ومادية فادحة وفقا لتوصيفها في بياناتها العسكرية، إلى جانب أنها تقول مستمرة في عملياتها العسكرية وتخوض أكثر من معركة في أكثر من جبهة في تعز، وأنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة خلال الساعات الأخيرة على أجواء محافظة تعز، فيما حتى اللحظة لم يتعاطى الجانب العسكري هنا مع الروايات التي أوردها الجانب العسكري للحكومة في عدن بشأن التطورات في جبل كهبوب تحديدا، والتي تحدثت القوات التابعة للحكومة في عدن أنها سيطرت على هذا الجبل، إضافة إلى التطورات في جبهة جبل حبشي، لكن ما هو مؤكد أن معارك تدور في هذه الجبهات وأن توترا يستمر في جبهة تعز تحديدا، إلى جانب أن صنعاء أيضا كانت في الساعات الأخيرة تحدثت أنها جددت الاستهداف لمطار الملك خالد في الرياض، وتوعدت باستمرار التصعيد ضد السعودية كما تقول، ردا على الغارات التي تتهم السعودية بشنها على عدد من المحافظات اليمنية، وتقول أن هذه الغارات تستهدف أعيانا مدنية. بيانات عسكرية هنا تتحدث أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة شنت نحو 160 غارة وصاروخ، وتتحدث عن حصيلة تصل إلى أكثر من 1800 غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد وحتى اللحظة، في وقت تقول بأن الاستهدافات ستستمر للجانب السعودي سواء في الداخل أو كذلك في العمليات التي تطال المطارات والمنشآت العسكرية، كما هو الحال خلال الأيام الأخيرة الذي حيث أعلنت صنعاء استهدافها لمطارات ومنشآت عسكرية في كل من الرياض طبعا، وكذلك أبها وخميس مشيط ونجران وجيزان وكذلك عسير. فيما يتعلق بالوضع على مستوى الجبهات وتحديدا الجوف ومأرب، حيث من الواضح أن هنالك تصعيد مستمر في جبهة تعز، لكن المعلومات الأخيرة بخصوص جبهتي الجوف ومأرب في شرقي وشمالي اليمن، المعلومات الأخيرة تتحدث عن هدوء حذر يسود هذه الجبهات خلال ساعات اليوم، بعد أن كانت خلال أمس شهدت جبهة شرق الجوف تحديدا بعض الهجمات والعمليات المتبادلة ما بين الأطراف، وكان الجانب العسكري في صنعاء تحدث أنه تصدى لهجمات كما يقول ومنع محاولة تقدم للطرف الآخر في جبهة شرق الجوف تحديدا.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي ذهب. أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة الوسطى الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية ضد إيران، وفي وقت يدرس فيه الرئيس ترامب توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.
5: في الشرق الأوسط لا أحد يعلن الحرب، لكن كل شيء ينذر بذلك. تقارير أمريكية بينها ما نشرته مجلة أتلانتيك تتحدث عن توجيهات من البيت الأبيض إلى البنتاغون بإكمال الاستعدادات لعمليات محتملة ضد أهداف إيرانية في توقيت يسبق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لكن قائمة الأهداف لواشنطن تكشف حجم السيناريو المطروح: منشآت نووية ومواقع للطاقة وبنى تحتية، جميعها قد تدخل دائرة الاستهداف إذا صدر القرار. وخلف الحساب العسكري حساب آخر لا يقل أهمية، فترامب يضغط باتجاه خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات بحسب مسؤولين. معطيات سبقها بأيام اجتماع سري على غير العادة على طاولة ساخنة بالملفات جرى في منتجع كامب ديفيد ضم كبار مسؤولي إدارة ترامب. وبحسب مسؤول إسرائيلي الملف الإيراني لم يغب عن طاولة كامب ديفيد بل تصدرها. ثم جاءت صورة حية من سماء ملبدة بمقاتلات نشرت فيها القيادة الوسطى مشاهد لمقاتلة F-16 تتزود بالوقود جواً خلال مهمة في الشرق الأوسط، رسالة عسكرية واضحة وأخرى سياسية لا تقل أهمية جاءت من تل أبيب. فخلال أيام اتصالان هاتفيان بين ترامب ونتنياهو بحسب مسؤول لإكسوس، جاء الاتصال الثاني عقب اجتماع أمني إسرائيلي خصص للملف الإيراني. ومع كل هذه الإشارات تبقى طهران متمسكة بمسار مختلف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده حددت شروطها لإنهاء الحرب واستعادة الأمن في مضيق هرمز، وأن الرد على المقترحات سيصل عبر الوسطاء. وفي تطور آخر مرتبط بالممر البحري، الإعلام الإيراني تحدث عن تفاهم بين طهران ومسقط بشأن تحديد مسارات عبور آمنة في المضيق وآلية إعلانها دولياً. حال المنطقة الآن خطط على الطاولة ومقاتلات.
6: راديو الحرية
7: من 97.10 FM FM FM.
8: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
9: من الولايات المتحدة أو من إسرائيل تتحدث عن خطط جديدة وفتح جبهات جديدة وعن أسلحة جديدة، يعني بالتحديد تتحدث عن صواريخ بمدايات أكثر من الماضي وتطوير منظومات دفاع جوي بناء على خبراتها في الحرب الماضية، حرب 40 يوم. ولذلك القوات الإيرانية وبالتحديد الجيش الإيراني اليوم كان يتحدث عن جهوزية القوات في جنوب إيران، المناطق المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز. أما بالنسبة للتفاهم الإيراني العماني، يعني أولا كان هناك اتفاق بين إيران وسلطنة عمان قبل شهر من الآن، تم الإعلان عنه، وبعد ذلك حرصت طهران على أن تعرض ذلك على الدول المطلة على المياه الخليجية في اجتماع صلالة في 14 سبتمبر الماضي، ولكن تم تأجيل هذا اللقاء بدعوة سعودية، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد جديد هذا الاجتماع. ولكن يبدو الإعلان الذي جاء الليلة الماضية من قبل إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو مرتبط بتفاهم إيراني عماني بشأن كيفية طرح هذا الاتفاق على المنظمات الدولية بما فيها منظمة الملاحة البحرية الدولية. هو الحديث عن مسارات جديدة تقع في وسط هذا الممر الاستراتيجي، مسار لدخول السفن إلى المياه الخليجية ومسار آخر لخروج السفن من المياه الخليجية. هذه المسارات تقع في المياه العمانية وكذلك في المياه الإيرانية. في مساحة التحليل هنا يقال بأن المسار الذي تعبر منه السفن للدخول إلى المياه الخليجية تشرف عليه إيران وبالتحديد بحرية الحرس الثوري الإيراني، أما المسار الذي حدد لخروج السفن التجارية هو يقع في المياه العمانية. وأيضا هناك تنسيق بين إيران وعمان للإشراف ورقابة السفن التي تريد الخروج من المياه الخليجية. بالتالي يمكن القول تحديد هذا الموعد للإعلان عن هذا التفاهم هو يأتي في إطار الرواية الإيرانية التي تؤكد بأنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا ما قامت الولايات المتحدة بإنهاء الحصار البحري الأميركي على الموانئ والسفن الإيرانية. ولكن ديما الواضح بأن الولايات المتحدة تطالب طهران بتنازلات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وليس فيما يتعلق بمضيق هرمز. ديما
0: شكرا على هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. وإلى واشنطن معك عماد، نفهم أكثر عن استكمال الاستعداد لضربات وما يقال حول الهدف لترامبي من ضربات محتملة على إيران.
10: نعم ديما، طبعا أولا لازم يجب أن أشير إلى أن مصدرين إسرائيليين قالا لأكسيوس، وهي الجهة التي سربت هذه الأنباء، قالا لها بأن إيران ربما هي من ستقصف أولا خشية أن نقصف نحن أولا، وأنها قصفت مرتين دون أن تكون مستعدة لذلك، ربما تقوم بضربة استباقية، وأن الأمريكيين والإسرائيليين لن يسمحوا بذلك. وكأن الأمريكيين والإسرائيليين الذين يسربون للصحافة يريدون تهيئة الأجواء لضربة استباقية محتملة. إضافة إلى ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي يوم أمس، وهو أيضا مهم لأنه قال بأن الإيرانيين ربما يقصفون سان دييغو كاليفورنيا، وأننا لن نسمح لهم بذلك، وأنهم مستعدون، وكررها أكثر من مرة أنهم مستعدون لاستخدام النووي وأننا لن نسمح لهم بذلك. هذه التسريبات وهذه التصريحات تشي بأن هناك تحضير فعلا لضربة عسكرية، لكن السؤال ديما هو هل ستحدث بالفعل قبل الانتخابات أم أن هذه التسريبات جميعا التي دائما تكون منسوبة لمصادر غير معرفة هدفها الرئيسي جلب الإيرانيين للتفاوض قبل الانتخابات، الحصول على تنازل كبير قبل الانتخابات يستطيع دونالد ترامب أن يغير فيه وجهة الانتخابات الداخلية الأمريكية قبل 3 نوفمبر. والمراقبون يقولون حتى هذه اللحظة من المستبعد جدا أن يخوض البيت الأبيض حربا قبل الانتخابات، لأن هذا سيربك كل حسابات الجمهوريين في الانتخابات، لكنه قد يخدم بنيامين نتنياهو. والسؤال الكبير، هل ستقوم الولايات المتحدة بوضع المصالح الانتخابية لبنيامين نتنياهو في مقدمة المصالح الانتخابية لدونالد ترامب؟ هذا سؤال طبعا مطروح. غالبية المراقبين يقولون بأن هذا مستبعد. صحيح التحركات تشي بأن شيئا ما يحضر، هناك اجتماع في كامب ديفيد حصل دون إعلان مسبق عنه ولا إعلان لاحق أوحى بأن شيئا ما يتم تحضيره، لأن آخر اجتماع في كامب ديفيد عقبه القصف الإسرائيلي لإيران. أيضا المكالمة الهاتفية خلال فترة قصيرة، مكالمتين هاتفيتين بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب لم تحدث خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة للتسريبات الحالية. لكن مرة أخرى المراقبون يقولون بأن المصالح الأمريكية تعني تأجيل الضربة إلى ما بعد الانتخابات، والمصالح الإسرائيلية تستوجب الضربة الآن، والسؤال من ستتقدم مصالحه على الآخر في هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة. وأنوه الآن إلى العاجل نقلا عن الخارجية القطرية. دولة قطر تدين استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد في السعودية والذي أدى لسقوط قتله. إذن الخارجية القطرية تتحدث عن أن استهداف جماعة الحوثي لمطارين في السعودية هو انتهاك خطير للسيادة وتهديد مباشر لأمن المنطقة. فهذا رد فعل من الخارجية القطرية بخصوص استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين لمطاري أبها والملك خالد في العاصمة الرياض. واعتبرت الخارجية أن هذا الاستهداف وانتهاك خطير لسيادة السعودية وتهديد مباشر لأمن المنطقة وأدانت هذا الهجوم. عودة مشاهدينا إلى تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي وردت قبل قليل، والتي من جهة تنفي نية أنقرة إرسال قوات إلى دولة أخرى في إطار اتفاقية مكة لأنها دفاعية. أكدت أن أنقرة تدرس كيف تساند السعودية وحددت الدفاعات الجوية. وكما أعلن هاكان فيدان انتهاء العمل على اتفاقية مكة وجهوزيتها للإحالة للبرلمان التركي للتصديق عليها. تفاصيل أوفى وأدق من اسطنبول الآن مع مراسل تلفزيون العربي أحمد غنام. أحمد تفضل.
6: مرحبا بك ديما. بالفعل التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي مهمة على أكثر من صعيد، لا سيما أنه تحدث عن النقطة الأولى، وهي أن الاجتماع الأخير الذي حصل في 5 أكتوبر في الرياض كان لديه طابع طارئ، وهو لدراسة أو مناقشة الهجمات التي تعرض لها السعودية من قبل الحوثيين، وأن المشاركة في هذا الاجتماع كان على أعلى مستوى من الدول المشاركة في التحالف، وهي مؤسسة قال وزير الدفاع ورئاسة الأركان وزارة الخارجية، وأن هذه المؤسسات الثلاثة هي ربما تكون النقطة الأخيرة أو الآلية الأخيرة لاتخاذ أي قرار في هذا الإطار، وهو الإطار العسكري قبل أن يوقع عليه رأس هرم الدولة. فبالتالي هذا من أهم النقاط.

0: ماذا تحتاج إليه السعودية، مع الإشارة إلى أن السعودية تمتلك الكثير من القدرات وكذلك الكتلة البشرية للدفاع عن أراضيها؟ لكن أضاف فدان وقال بأن الرؤى المشتركة في إطار الدفاع ووضع الخطط العسكرية ربما تكون لها إسهامات أكثر في الدفاع عن السعودية، وهنا إشارة إلى إسهامات تحالف مكة. أيضا أشار فدان بأن تركيا بأن هذا الاتفاق أو هذا التحالف هو تحالف دفاعي وليس هجومي، لأن تركيا ليس لديها النية بنقل جنودها إلى دولة ثالثة من أجل مهاجمة دولة أخرى، فبالتالي هنا نفي كامل بأن تركيا ليس لديها نية لمهاجمة الأراضي اليمنية أو المواقع في اليمن، وأن هذا التحالف هو مناط به فقط الدفاع عن الأراضي السعودية. وأشار أيضا إلى أن جميع العمل بإطار نقل هذه الاتفاقية إلى البرلمان التركي من أجل الموافقة عليه قد استكملت هذه الاستعدادات، وخلال الأيام المقبلة سيتم تقديم تحالف مكة كاتفاق دولي يربط تركيا إلى البرلمان من أجل الموافقة على هذا الاتفاق الدولي الذي يلزم تركيا ببعض ما التزمت به في داخل هذا التحالف، ليكون لديها القدرة أو الانسيابية والحركة بشكل حرية أكبر لنقل المعدات العسكرية والمشاركة في مسائل الدفاع المشترك ضمن هذا التحالف.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل من اسطنبول، مراسل تلفزيون العربي أحمد غنم. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلها في منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة شمال القطاع. وفي شرق المدينة جدد جيش الاحتلال إطلاق النار من مواقعه داخل خط الأصفر مستهدفا مخيمات إيواء في حي التفاح، إضافة إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك استهدفت خيام النازحين شرقي مدينة حمد وجنوبي خان يونس في وقت أفاد فيه مراسلنا بتنفيذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة شمال شرقي مدينة خان يونس. نتابع هذه الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية مع مراسل تلفزيون العربي من خان يونس أحمد البطة. تفضل أحمد.
2: دماء ساعات من الهدوء الحذر بعد صباح صعب على الفلسطينيين خاصة في مدينة خان يونس. كنا نتحدث عن شهيدة بقصف مدفعي إسرائيلي على منزل في منطقة الخزندار إلى الشمال الغربي من مدينة غزة، ثم الحدث الذي كان في المنطقة الجنوبية الغربية لخان يونس تزامن مع قصف إسرائيلي في أو صادف شقة سكنية أدى ذلك لإصابة عدد من الفلسطينيين، 7 فلسطينيين بالتحديد. وأيضا تتابع هذا الوضع باستهداف مدفعي إسرائيلي متواصل للمناطق الشرقية، وصلت القذائف المدفعية أيضا لبعض من أحياء المنطقة الوسطى في مدينة خان يونس وسط البلد، وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية، مع حرق لخيام نازحين كانوا قد نصبوها بالقرب من مدرسة خالد الحسن بالقرب من مفترق بني سهيلة، والذي أيضا يسيطر عليه جيش الاحتلال ناريا ويقيم السواتر الترابية على بعد أمتار قليلة من هذا المفترق الذي يفصل ما بين وسط المدينة وشرق المدينة. بطبيعة الحال جيش الاحتلال يواصل أيضا عمليات النسف، سمعنا على الأقل 2 من هذه العمليات، أصوات انفجارات لهذه العمليات جرت في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، أي نتحدث عن بلدة القرارة أو المناطق المحاذية والقريبة من السطر الشرقي. بالتالي جيش الاحتلال لا يوقف الخروقات إذا ما كانت هناك ساعات من الهدوء الحذر بعدم وجود وتسجيل غارات إضافية على قطاع غزة، فنحن أيضا نسجل عمليات نسف في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، تدمير أكبر مساحة ممكنة من المنازل الفلسطينيين المتبقية داخل هذه المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، وأيضا استمرار القصف المدفعي. إطلاق النار أيضا هو جزء من استهداف الاحتلال للفلسطينيين، إطلاق نار مكثف ما بين ساعة إلى أخرى من الآليات الإسرائيلية من مواقع السواتر الترابية الموجودة على طول الخط الأصفر، تستهدف خيام النازحين، تستهدف منازل الفلسطينيين، ويوميا ديما نسجل أعدادا من الجرحى والشهداء في هذه الاستهداف.
1: من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية أصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي

0: الزيتون في منطقة وادي الشاعر قرب سلفيت بالضفة الغربية. وقال مدير عام مديرية الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي إن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء هجوم مستوطنين عليهم بالهروات ومنعهم قطف الزيتون. وأشار الحمد إلى الاعتداء كذلك على 5 مركبات خلال الهجوم. ومن رام الله تنضم إلي مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، معركة الزيتون يعني وهذه المواجهة الدائمة ما بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين يعتدون عليهم خلال القطاف، يعني ضعينا في التفاصيل ما جرى.
1: هذا صحيح ديما، هذه معركة ومعركة دموية على إثر الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون المسلحون على قاطفي الزيتون. البارز في الاعتداء الذي شهدناه اليوم في وادي الشاعر قرب مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية بأن هذه مناطق وأراضي زراعية مصنفة ألف وباء بموجب اتفاق أوسلو، أي أنها تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك وصل المستوطنون ملثمون واعتدوا بآلات حادة وعصي وهروات على المزارعين. هذا أدى إلى 4 جرحى هم مزارعون قاطفو زيتون وصلوا إلى المستشفى وتلقوا العلاج. نتحدث عن إصابات بجروح رضوض كسور على إثر ما جرى في هذه المنطقة. ويوميا، نحن اليوم في 8 أكتوبر، يوميا من بداية هذا الشهر تسجل إصابات على إثر اعتداءات المستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون. كما الكل يعرف بأن في هذا الشهر موسم قطف الزيتون، لكن واضح أن قطف الزيتون ممنوع للفلسطينيين هذا العام. ورأينا أيضا اعتداءات على هذا الموسم العام الماضي والذي سبقه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة ديما، يمنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والمستوطنون الآن يكثفون من هجماتهم. نتحدث عن 62,000 هجوم واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية. هذه أرقام تعكس الواقع الصعب الميداني الذي يواجهه الفلسطينيون العزل. والعدوان امتد من مناطق جيم بموجب اتفاق أوسلو التي تشكل أكثر من 60% إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الفلسطينيين أو إدارة الفلسطينيين، إدارة السلطة الفلسطينية. وهذا تمادي في العدوان، وهذا مخيف بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة للمزارعين. وموسم الزيتون لا يهم فقط المزارعين، هذا موسم سياسي اجتماعي معنوي واقتصادي، وأيضا الكثير من العائلات والأسر تعتاش من هذا الموسم، تعتبر بأن الزراعة وموسم الزيتون مصدر رزق لها. بالتالي كل من يتوجه إلى الأرض يتعرض إما للإصابة أو أن يجد بأن الزيتون قد سرق من قبل المستوطنين، أو أن العدوان المشترك من قبل الجيش والمستوطنين ينفذ على الأهالي. محافظ نابلس قال لي أمس إنه سجل 51 إصابة في محافظة نابلس بين صفوف المزارعين خلال 4 أيام فقط. يوميا نرصد بأن هنالك إصابات، وأمس كنا في برقة شمال غرب نابلس تشييع علي البزاري 44 عاما أيضا استشهد جراء هجوم المستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون. بالتالي موسم دموي آخر للفلسطينيين جراء هجمة المستوطنين في الضفة الغربية.
0: من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن القنصلية البريطانية في القدس تنهي نشاطها اليوم. وأضاف ساعر أن حزب العمال البريطاني هو من يتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه الخطوة، مشيرا إلى خطاب الحزب الكاذب بحق إسرائيل على حد قوله.
2: القنصلية البريطانية في القدس تنهي اليوم نشاطها، بناء على ذلك تمت إزالة لافتة القنصلية. لم نكن نريد الوصول إلى هذا الحد، لكن تصرفات حكومة حزب العمال قادتنا إلى هنا. القرار الأخير في هذه السلسلة من القرارات كان المبادرة بمجموعة من العقوبات ذات الأثر البعيد ضد الاستيطان في يهودا والسامرة، فضلا عن عقوبات أخرى تتعلق بتوسيع تعليق تراخيص التصدير الأمني إلى إسرائيل. كل هذا إلى جانب خطاب معد يتضمن اتهامات كاذبة ضد إسرائيل مثل التطهير العرقي.
0: يأتي تصريح سعر في أعقاب إزالة المملكة المتحدة لافتات ولوحات من قنصليتها بالقدس صباح اليوم، بعد أمر إسرائيلي بإغلاقها الشهر الماضي ردا على خطة لندن بفرض حظر على تجارة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في المقابل، رفض وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن لها الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكدا على موقف المملكة الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة. وعقب محادثات مع الحكومة الإسرائيلية، أكد الوزير أن القنصلية لن تغلق، بل سيتغير اسمها إلى البعثة البريطانية في القدس. شدد ميليباند على أن المملكة لن تتخذ إجراءات انتقامية طالما أن المحادثات بشأن هذه القضية تجرى بطريقة جدية وموثوقة. ومن أمام القنصلية البريطانية في القدس معنا مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، أيضا من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمرين، وعبد القادر من مكان الحدث بعد إزالة اللافتات وتغيير الاسم، دعنا في تفاصيل المشهد.
3: ديما، هذه اللافتات التي تحدث عنها جدعون ساعر كانت موجودة تماما إلى جانب هذا الباب الأزرق من خلفنا، أزيلت هذه اللافتات، احتفى ساعر بذلك، وتحدثت الخارجية البريطانية في بيانها الرسمي، وسيتطرق الزميل زاهر بكل تأكيد بالتفصيل إلى مسمى جديد، وهو البعثة البريطانية في القدس الشرقية أو شرقية القدس. وبالتالي في
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ومجموعة العقوبات التي فرضتها بريطانيا على المنتجات التي تأتي من المستوطنات، هنالك 3 نقاط رئيسية في الواقع وردت اليوم في البيان الذي صدر عن إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني. الأول أن هذا المبنى هو مبنى بريطاني، وأن التواجد البريطاني في فلسطين موجود منذ عام 1838، وبالتالي لا تمتلك إسرائيل أي حق في إنهاء هذا التواجد البريطاني. ما حدث هو تغيير في الصفة الدبلوماسية من قنصلية إلى بعثة بريطانية في القدس الشرقية. القضية الثانية أن بريطانيا لن تقوم بالتصعيد ردا على هذه الخطوات الإسرائيلية، بمعنى كان هنالك طبعا تسريبات لوسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية أن بريطانيا قد تقوم بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من لندن إن فعلت ذلك إسرائيل بموظفي قنصليتها، لكن على أرض الواقع تم إخلاء في الواقع عدد كبير من الموظفين البريطانيين والإبقاء فقط على عدد محدود لاستمرار الأعمال خلال الفترة التالية كما يقول البيان. القضية أو النقطة الثالثة في بيان إد ميليباند هو إصرار الخارجية البريطانية على موقفها الذي صاغته في 8 سبتمبر، والذي يتعلق بإعادة ضبط العلاقة مع إسرائيل، سواء لناحية ما قاله إد ميليباند آنذاك من وصف ما يحدث في أراضي الضفة الغربية باعتباره تطهيرا عرقيا، أو إمكانية تصنيف أيضا ما تقوم به إسرائيل في غزة باعتباره جرائم ضد الإنسانية. يمكن القول بأنه لا تراجع بريطانيا عن الموقف، لكن هنالك محاولة لامتصاص الصدمة، لامتصاص رد الفعل الإسرائيلي، خاصة وأن يعني كل التحليلات تقول بأن العلاقات الإسرائيلية البريطانية في هذه الأيام، هذه الشهور، هي في أدنى مستوياتها منذ عقود. لكن في ذات الوقت ينظر إلى الخطوات البريطانية من قبل الشارع البريطاني والناشطين بأنها غير كافية، ولا تعدو أن تكون ذرة للرماد في العيون في الواقع.
4: شكرا جزيلا لك من لندن مراسل تلفزيون العربي زاهر عمري. أعلن حاكم منطقة دونيتسك مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 18 آخرين جراء استهداف روسي لحافلتي ركاب في كراماتورسك شرقي أوكرانيا. في المقابل تسبب هجوم أوكراني استهدف مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية في اندلاع حريق ضخم بمركز بيانات تابع لشركة يانديكس.
5: حرب المسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف تدخل مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل في عمق الجبهات الداخلية. في العاصمة كييف لم تتوقف صفارات الإنذار، حيث أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية عن قتلى وجرحى إثر ضربة مباشرة تسببت في اندلاع حريق هائل وانهيار جزئي في مبنى سكني. النيران الروسية امتدت جنوبا إلى مدينة أوديسا الساحلية، حيث استهدف الهجوم منطقة تشابانكا مخلفا حرائق واسعة في البنى التحتية والمستودعات. أما في بريلوكي بشمال وسط أوكرانيا فقد ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مبنى سكني إلى أكثر من 20 قتيلا و54 جريحا في واحدة من أكثر الهجمات دموية في الموجة الأخيرة. وكانت الضربة قد دمرت جزءا من مبنى سكني، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. في المقابل وسعت أوكرانيا نطاق هجماتها، ففي مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية اندلع حريق كبير في منشأة تضم مركز بيانات تابعا لشركة ياندكس للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد هجوم بطائرات مسيرة أدى إلى حريق وتعطل إمدادات الكهرباء وتوقف عمليات مركز البيانات. وفي سالافات بجمهورية باشكو تورستان دوت انفجارات وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان عقب هجوم بالمسيرات، وسط تقارير عن استهداف مجمع غاز بروم نفتخيم سالافات النفطي والبتروكيميائي. يتزامن التصعيد الميداني مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المسار التفاوضي، بينما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا بإضافة 1646 اسماً وكياناً. لكن التصعيد على الأرض يعكس فجوة واضحة بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، إذ تتواصل الضربات الروسية والأوكرانية بوتيرة مرتفعة، بينما تضغط كييف على حلفائها للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.
4: ونوه مشاهدينا لعواجل ننقلها عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. عراقشي يقول بأن إيران تدرس حاليا الرد الأمريكي وأنهم سيقدمون جوابهم خلال بضعة أيام. وأيضا يقول عراقشي أن مسار المفاوضات لا يزال مستمرا ويتبادلون الرسائل عبر الوسطاء. إذن عراقجي يؤكد استمرار مسار المفاوضات واستمرار تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء. أيضا يقول بأن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي وباعتقاده أنهم سيقدمون جوابا خلال أيام. من موسكو سينضم إلي الآن سعد خلف مراسل تلفزيون العربي لمتابعة تطورات الحرب الأوكرانية الروسية. سعد، بداية، هل من تعليق روسي على استهداف حافلتين للركاب ومقتل 33 مدنيا في أوكرانيا، وإضافة إلى آخر التطورات الميدانية من جهتك طبعا؟
2: تحياتي ديما. الصمت الرسمي هو سيد الموقف فيما يتعلق بهذه الاستهدافات داخل أوكرانيا والتي يعلن عنها الجانب الأوكراني، وارتفاع الحصيلة حسب ما تقول بالطبع الرواية الأوكرانية إلى 30 قتيلا. لا تعليق روسي رسمي على هذه المسألة حتى اللحظة. البيانات الروسية الرسمية تتحدث فقط عن الاستهدافات الأوكرانية التي تقع داخل روسيا الآن، وأهمها بالطبع اليوم وهو تغير بنك الأهداف الأوكراني داخل روسيا وانتقاله من المجمعات الصناعية أو من الصناعات العسكرية وصناعة الطاقة إلى ضرب مراكز البيانات والحوسبة السحابية. أول استهداف أوكراني معلن لمركز بيانات روسي ضخم يضرب اليوم مجمع بيانات تابع لشركة ياندكس، وهي أكبر شركات التكنولوجيا الروسية في المجال الإلكتروني وأول محرك بحث روسي بالطبع هذه الشركة، ورمزياتها كبيرة على الرغم من أنها الآن ليست في ملكية روسية كاملة، لكن مع ذلك تبقى هذه الإصابة تغير نوعي في نوعية الضربات الأوكرانية. والإعلان الروسي بعد امتناع عن التعليق الرسمي عن هذه الإصابة، تم الإعلان رسميا عن أن المسيرات الأوكرانية بالفعل هي من ضربت هذا المركز أي مركز البيانات الروسي، يبدو ردا أوكرانيا بالطبع وبلا شك على الضربات الروسية التي استهدفت مراكز البيانات الأوكرانية ومجمعات الحوسبة وشركات التكنولوجيا الأوكرانية خلال الشهر الماضي بكثافة. يبدو أننا أمام مرحلة جديدة بالفعل من الضربات المتبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني، وفي ذات السياق تستمر الضربات الأوكرانية بالطبع على مجمعات ومصافي الطاقة الروسية في صالافات التي تقع في جمهورية باشكورتستان، مجمع صناعي هناك كبير يوصف بالمدينة الصناعية التابعة لشركة غاز بروم نفط، يقال حتى الآن دون تأكيد رسمي أن الضربة وقعت داخل هذه المصفاة وهذا المجمع لتكرير النفط وكذلك لإنتاج البتروكيماويات دون تأكيد رسمي عن توقف عمليات التكرير بشكل كامل داخل هذه المنشأة الصناعية، لكن ضربة جديدة أيضا في ذات الاتجاه. بالمجمل 399 مسيرة أوكرانية تم إسقاطها اليوم فوق 21 مقاطعة روسية نتيجة الضربات الأوكرانية.
4: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مواجهات واستخداما مكثفا للغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب لعزل وتفريق مئات الطلاب المحتجين الذين يواصلون للأسبوع الثالث على التوالي إغلاق مداخل مؤسساتهم التعليمية. رفض المحتجون تعهدات رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو الذي وعد بتقديم خطة وطنية شاملة ومحددة قبل نهاية الشهر الجاري لإصلاح التعليم وضخ الموارد. اعتبر الطلاب الوعود الحكومية فضفاضة وبلا تفاصيل ملموسة، أصروا على الاستمرار في حراكهم. ومن باريس نتابع التطورات مع مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. تحياتي لك دلال. دلال، يقال أنه ماكرون دخل على خط هذه الأزمة متأخرا مع بوادر لتغيير التعاطي الحكومي خاصة الأمني مع موجة الاحتجاج هذه، هل ما الذي نعرفه بهذا السياق؟
6: ديما، يعني الحكومة تحاول احتواء هذه الأزمة. يوم أمس وزير رئيس الحكومة قال بأن هناك تعاطف مع مطالب الطلاب، الحكومة تستمع إليهم. الرئيس الفرنسي أيضا طلب يعني تخفيف هذا التعاطي الأمني بشكل كبير الذي شهدته هذه التظاهرات منذ أكثر من أسبوع. وزير الداخلية يوم أمس أعلن منع استعمال القنابل الصوتية بعد بتر يد أحد الطلاب في بداية هذا الأسبوع. ولكن كما ذكرتي، سيباستيان لوكورنو يوم أمس لم يعلن عن أي شيء جديد، وبالتالي الطلاب يستمرون في هذا الحراك. نحن ننتظر بداية اعتصام كبير مرة أخرى هذا الأسبوع هنا في باريس في ساحة الجمهورية. منذ صباح اليوم كان هناك احتجاجات للجامعات أيضا. منذ يوم أمس نحن نشهد على تحركات في الجامعات، ليس فقط في المدارس الثانوية الرسمية، جامعات تنضم إلى هذا الحراك وتقول هي تدعم وتتضامن مع مطالب طلاب الثانويات في فرنسا. أيضا اليوم النقابات في قطاع التربية والتعليم تنضم إلى اعتصامات في مختلف المناطق. كان هناك اعتصام في مدينة مارسيليا، في ليون، في باريس كان هناك احتجاج كبير أمام جامعة أساس كلية الحقوق تحديدا. في أيضا خارج الجامعة الكاثوليكية الفرنسية في باريس. طبعا إعلان لوكورنو يوم أمس بأن أي إجراءات سيعلن عليها في آخر هذا الشهر اعتبرته هذه المجموعات الطلابية غير كافي، تقول أن تعاطي الحكومة غير جدي مع هذه المطالب. سريعا أذكر ما هي المطالب الأساسية. يريدون حل مشكلة نقص الأساتذة في هذه المدارس. هناك نقص في حوالي 50% من المدارس الثانوية، بنى تحتية مهترية في المدارس الرسمية، يمكن أن نقول مطالبة بتحسين الظروف، برامج مثقلة يقولون الطلاب. أيضا هم يدعون إلى المزيد من المساواة بين المدارس الرسمية والخاصة وتخصيص موارد الحكومة والدولة للمدارس الخاصة بشكل يؤدي إلى هذا، يعني عدم التناسب أو عدم التوازن في الموارد، في أيضا المساواة في الأجور. وأيضا يمكن أن نذكر بأن هناك اليوم حركة سياسية تتدخل في هذا الحراك الطلابي، لسيما من قبل فرنسا الأبية، مع حضور نواب من فرنسا الأبية في كل هذه الاحتجاجات والتظاهرات ودعوة للنقابات الطلابية للتحرك في مختلف المناطق الفرنسية. ديما،
4: شكرا جزيلا لك دلال. ونحن نتحدث معك نتابع هذه الصور مباشرة من فرنسا، وتظهر استمرار هذا الحراك الطلابي والذي يوصف بأنه الأكبر منذ 20 عاما. إذن صور تريدنا من باريس. أشكرك جزيل الشكر مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض لمتابعة هذا الحدث. أختم الظهيرة الآن، وبعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع سهام بابا.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه أكاديميات. هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية لهذا المساء. ربما الموضوع الأبرز والموضوع اللي راح نحكي فيه اليوم بإسهاب هو ما نشره الزميل الصحفي عنان شحادة على صفحته الشخصية على الفيسبوك، وتحت عنوان عذرا أيها الشهداء. الصراحة تحت هذا العنوان العريض والملفت للانتباه كلام جدا مهم، وصراحة كلنا تقريبا أو يعني تحديدا اللي كانوا قريبين جدا من مباريات كاس الألف شهيد انتبهوا لما كتب الزميل عنان شحادة، وأنا واحد من الناس يعني مش مرة ومرتين وثلاثة ممكن انتبهنا لهذا الإشي، وكثير من الجماهير، كثير من الرياضيين، كثير من اللاعبين اللي كانوا على أرضية الملعب أو بالقرب من المستطيل الأخضر يعني على المدرجات أو على المنصة أو يعني المهم داخل الاستاد، انتبهوا لبعض التصرفات غير اللائقة من بعض اللاعبين. طبعا راح احكي لكم ايش كتب وراح نعلق عليه ان شاء الله في سياق البرنامج. في شغلة كمان تانية راح نعلن عنها اليوم في البرنامج، راح نعتمدها بالفترة القادمة، وراح نحكي اليوم شوية اخبار اوروبية. يعني اليوم هيك لازم، انا اصلا المفروض بالاوقات هاي انه كل خميس نخصص جزء محترم لنحكي بالاخبار الاوروبيه، خصوصا انه في كثير من الناس مهتمه وبتحب تسمع اخبار اوروبيه لها علاقه بريال مدريد، برشلونه، بالمنتخبات، بليفربول، باريس، مانشستر. يعني بتعرفوا في كثير من القضايا الاوروبيه لكثير من الانديه اللي بنتبعها اللي لازم نحكي فيها، فان شاء الله كمان راح نحكي في هذا الموضوع أو بهاي المواضيع كلها وتحديدا الأخبار الأوروبية. بالهندسة الإذاعية اليوم معنا ربحي أبو رموز، أودي تحية كثير كبيرة لكل الناس اللي بتتبعنا، بتسمعنا، بتشاهدنا كمان من خلال تلفزيونات تفاعلية، لأنه اكتشفت أنه شوفوا بدك تعرفوا شغلة واحدة، اليوم تقريبا إحنا بنحكي عن أكثر من 60-70% من الناس ألغت اعتمادها على الستلايت أو الصحن اللي بيكون على ظهر الاسطوح وبتوجه باتجاه الشمس. لا اليوم أغلب الناس، يعني خلينا نقول 70 يمكن أكثر، لكن أقول أنا 70%، صارت الريسيفرات اللي داخل البيوت هي الريسيفرات اللي مشبوكة على الإنترنت، الريسيفرات التفاعلية، بغض النظر من أي شركة يعني، لكن يعني كثير من الناس اليوم بتتبعنا من خلال تلفزيونات تفاعلية أو من خلال تلفزيون الحرية على ريسيفرات تفاعلية اللي بتبقى شابكة على الإنترنت، فبدأ أودي لها تحية كثير مخصوصة. ولسه في إشي جديد راح يصير يعني له علاقة بالحرية في هذا الموضوع، يعني إشي مرتب بنشغل، لأنه اعتماد الناس الفترة هاي والفترة الجاية راح يكون كله على الريسيفرات التفاعلية، وبدنا نبطل نشوف الصحن وعير من فوق ومد السلك وما أو كسرت الإشارة ولا شوية هوا ولا شوية تلج ضيعت شو اسمه، فكثير من الناس صارت تعتمد هذا الإشي، وعشان هيك الحرية بتتبع هاي الأمور لحظة بلحظة. فمع هذا التطور كان لازم الحرية كمان تشتغل على شغل مرتب. احنا نعتبر الحرية ربحي مش ربحي اللي بيشتغل. فبتتبع كل هاي التفاصيل وان شاء الله في اشي جديد قادم راح يسعدكم كتير. تقبلوا تحياتي، عمار بدر وياميت، مرحب بالجميع.
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.

0: نبلش البرنامج معكم متابعينا الكرام ونحكي بالأخبار الرياضية اللي موجودة معنا اليوم. لكن خلوني في بداية البرنامج أحكي لكم إنه الفترة الجاية، لأنه أنا يعني من خلال متابعاتي مع الناس اللي بتسمع البرنامج، وما شاء الله يعني مش لأنه البرنامج برنامج الحرية أو برنامجي، لكن في ناس كثر بتسمع البرنامج ويعتبر هذا البرنامج متنفس لإلهم، لأنه أعتقد أنه هو البرنامج الرياضي. أنا لا بقول أول ولا آخر، كل واحد بيعرف حجمه. يا سيدي أنت بتحكي وجهة نظر بحطها على راسي من فوق، لكن يعني أنا بدي أقول أنه البرنامج الرياضي اللي منقدمه في الحرية هو ثلاث خشبات، يعتبر البرنامج الرياضي الوحيد الإذاعي واللي شبه تلفزيوني، احنا بنحكي على تلفزيون الحرية، هو البرنامج الرياضي الوحيد اللي على مستوى الوطن اللي بتبع الأخبار الرياضية باستمرار. ويعني احنا معكم من 2009 في البرنامج لغاية اليوم. الفترة الوحيدة اللي توقفنا فيها هي فترة سنة وخمس أو ست شهور، اللي هي كانت مع بداية الحرب، وبتعرفوا يعني كان غير لائق على الإطلاق انه نطلع بالاخبار الرياضيه ونغطي الاخبار الرياضيه وفي عنا مجازر يوميه على مستوى الوطن وعلى مستوى قطاع غزه بشكل خاص. فعشان هيك انه هاي الفتره الوحيده اللي وقفنا فيها ورجعنا كملنا معكم تقريبا بعد سنه ونص من الحرب، لانه مش بدي اقول انه تعودنا على المجازر الدمويه وتعودنا على هذه الاعتداءات اللي يعني لا مثيل لها، لكن هي حياه وبدها تستمر، هي حياه وبدها تستمر، وبنفعش نضل واقفين محلنا، لا احنا بدنا نكمل. اقسم بالله العظيم هي ثلاث ايمان على الهواء، وانحكت لي من ناس يعني انا بثق فيها لها علاقه ب ب ب يعني العلاقة بمتابعة الرياضة ورياضيين في فلسطين، انه كان الحمد لله رب العالمين، وبقول الحمد لله رب العالمين لبرنامجنا وللمواضيع اللي بنطرحها. كنا في فترة ما رجعنا بعد السنة ونص اذا انتم بتتذكروا كنا ضغطين كثير على شكل عودة الحياة الرياضية وكيف، فقالوا لي كان لك دور كثير كبير في تهيئة الامور وفي مساعدتنا لعودة النشاط الرياضي. فالحمد لله رب العالمين، احنا يعني بنحكي هذا الكلام لانه احنا بنفخر بحالنا انه بنشتغل شغل محترم وشغل بيخدم قضيتنا وبيخدم رياضتنا. احنا ما بنهاجم لانه بدنا نهاجم، احنا يوم ما يكون في موضوع اشي سلبي لا بنحكي عنه، واليوم على فكره في موضوع سلبي انا بدي احكي عنه. المواضيع الايجابيه بتكون طاغيه في البرنامج، لكن لما يكون في برضه مواضيع سلبيه انا بحب احكي عنها عشان احنا نحاول نعالجها. والحمد لله الحمد لله دائما وابدا، يعني انا بقولش الفضل الي ولا الحريه ولا لاي اذاعه انا كنت فيها، بقول الفضل لرب العالمين، هو اللي سخر لنا كل هاي الامور لنطلع نحكي فيها، وسخر لنا هاي المتابعه، وسخر لنا يعني حب الناس اللي بيحبوا يسمعوا البرنامج، فكل هذا بيرجع الفضل لرب العالمين، لا شطارة مني ولا من راديو ولا من أي ضيف بيكون معي هون، بس في عنا توفيق من رب العالمين بطرح وكيفية طرح المواضيع. فعشان هيك احنا اليوم خلينا احكي لكم انه الفترة الجاي ممكن الاسبوع الجاي نصه اخره بعديه، لكن احنا شغالين على هذا الموضوع ان شاء الله، يعني بدءا من الفترة القادمة راح نخصص رقم للمشاركات، لانه انا مثل ما حكيت لكم يعني في ناس كثير بتحكي معي عمار انت فيش مجال للمشاركه معك في البرنامج، وبالفعل يعني انا يعني ممكن نشوف الواحد مع تقدم السنوات من خلال نحكي من 2009 لليوم، احنا بنحكي 17 سنه تقريبا، واذا رجعنا كمان من يوم ما بلشت في الاذاعات 2007 يعني الي 20 سنه، فالواحد بيتعلم، يعني بينفعش يضل مثل ما هو مثل ما كان في 2007 ولا 2009 2026 يضل مثل ما هو، لا الواحد بيتعلم بيتقدم بيصير في عنده فكره اوسع اكبر عن الموضوع. فكثير من المشاركات اللي كانت تجينا كانت مسيئه، فانا ما انا بحبش ادخل في في في هذا الجانب من الاساءات، وكمان تيجي تقطع عن الهوى يكون زلم كبير يقعد يزعل مش عارف شو. فعشان هيك احنا بدنا نخصص رقم الفترة القادمة طبعا مجاني واتساب، عشان بلاش يفكر الناس انه يعني في مقابلها، لا هو رقم واتساب مجاني، بنطرح الموضوع السبت بنستقبل المشاركات على يوم الاثنين، يعني معكم من يوم السبت ليوم الاثنين تبعتولنا رسائل صوتية حول هذا الموضوع، وطبعا أنا والشباب راح ننتقي أفضل الرسائل. يعني ممكن حد يبعث رسالة لا سمح الله يكون فيها سب وشتم في هذا الموضوع، احنا مش راح يعني بينفعش نعرضها على الهواء، لكن راح ننتقي أفضل المشاركات معنا ونعرضها في البرنامج. وهي فقرة راح تكون في كل حلقة، أنا بوعدكم في كل حلقة أضيف هاي الفقرة، تقريبا تكون مدتها 5 دقائق 6 دقائق، بناخد مجموعة كبيرة من الناس اللي حابة تشارك في موضوع معين بيكون مطروح على الشارع الرياضي. هذا اللي حبيت أعلن لكم إياه اليوم، وإن شاء الله الفترة الجاية إحنا شغالين على هذا الموضوع ورح نعلن لكم عن الرقم، وبالعكس ممكن يعني الرقم نخلي لكم إياه بشكل مستمر على الشاشة، يعني مثل ما أنتم حاليا اللي بتابعونا على الشاشة واللي بيسمعنا على الراديو رح أضل أذكر في الرقم ليصير الرقم محفوظ تقريبا عند الجميع. نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل معكم.
1: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
2: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.

0: طيب نكمل معكم بعد دقائق الساعة متابعينا الكرام، ونروح للموضوع اللي حابين نحكي فيه اليوم من خلال زميلنا عنان شحادة اللي نشر على صفحته الشخصية عنوان عريض: عذرا أيها الشهداء. وجاء في هذا المقال اللي كاتبه زميلنا أبو سلوم تحت عنوان عذرا أيها الشهداء، بشكل سريع أقرأ بدي أروح على أبو سلوم: عندما أعلن اتحاد كرة القدم الفلسطيني عن تنظيم بطولة كأس الألف شهيد، كان المراد من ذلك أولا إعادة دوران النشاط الرياضي بعد توقف منذ العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية في العام 2023، وتأكيدا أن الرياضة دوما تشكل في المعادلة النضالية الفلسطينية جزءا حقيقيا من كفاحات ونضالات شعبنا الفلسطيني، وثانيا تكريما للشهداء عامة والحركة الرياضية على وجه الخصوص. فكان المراد أن نضع العالم أمام حقيقة أو حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية من قتل للرياضيين وحرمانهم من ممارسة كل أشكال الرياضة في ظل الاعتداءات الاحتلالية المتواصلة وتقطع أوصال المناطق مع بعضها. نتوقف هنا ونتساءل: هل كنا أوفياء للشهداء بتكريمهم؟ على أرض الواقع جاء الأمر بعيدا كل البعد عن كل الأهداف المرجوة من خلال المشهد القاتم والمؤلم والذي واكب عددا من المباريات من خلال التصرفات السلبية من فوضى وأعمال شغب في المدرجات وداخل المستطيل الأخضر ومحاولة الاعتداء على الحكام وغير ذلك من التصرفات اللا أخلاقية، دون أن نذكر الأسماء واللبيب بالإشارة يعلم، هو من يعني يعلم ويفهم بالنهاية أعطتنا المعلوم. يقول أبو سلوم: ما استوقفني في إحدى المباريات خروج أحد اللاعبين من أرضية الملعب من تلقاء نفسه والشتم بألفاظ نابية والمدرب والإداريين، شاهد ما شافش حاجة عادل إمام. وأظهرت المعلومات والمؤشرات من خلال متابعة بعض المباريات أننا ما زلنا لم ندخل الاحتراف الإداري والفني. شوفوا إحنا عشان يعني أنا بدي أحكي لأبو سلوم في هذا الموضوع، إنه موضوع الاحتراف إحنا في ظل الاحتراف كان في عنا خروج عن القاعدة، فما بالك اليوم إحنا بنحكي عن كافة المناطق انتظار أولى تانية تالتة رابعة خامسة مش عارف شو، ومحترفين جزء واحتراف وعمالهم بيشاركوهم مع بعض، فبكل تأكيد إنه لا ما قلناش علاقة في الاحتراف في هاي البطولة. فبقول: فاختلطت الأوراق وأصبحنا لا نعرف الإداري من المدرب ومن اللاعب ومن يحكم ويسير الأمور أيضا. اعذروني، أنا لا أريد المساس باحترام الشخوص بل من أجل أن أقرع الجرس، أعلم أن كل واحد واختصاصه، وصولا إلى بناء مؤسسات رياضية قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة التي تواجه الوطن بشكل عام والحركة الرياضية بشكل خاص. فالرسالة الموجهة محتواها عفوا أن يضع القائمون على إدارة المؤسسات الرياضية خطة واستراتيجية نحو مستقبل أفضل وبناء فئات عمرية مختلفة. غياب ذلك لا يبشر بالخير، وهذا من ما شاهدناه داخل المستطيل. أتوجه إلى الجماهير واللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية وأقول لهم إن هذه البطولة ليست مجرد منافسة كروية بل مناسبة وطنية ورياضية تحمل رسالة أكبر من النتائج. هنا أصبح الاهتمام موجه لإدارات بعض الأندية التي أظهرت ترهلها وعدم مقدرتها على الإمساك بزمام الأمور. عذرا أيها الشهداء، الكأس لكم والوفاء لكم، وبالتالي يجب أن تكون البطولة على قدر تضحياتكم. أبو سلوم يسعد مساك، ويعني بدي أقول لك يسلم تمك يسلم ألمك، المهم تسلم كلك على بعضك
1: يا سيدي. مساء الخير لك أخي عمار، مساء الخير للجميع. يعني من زمان حقيقة، منذ 3 سنوات يعني لم يكن هذا الصوت وهذه يعني عبر هذا الأثير، أثير المحبة حقيقة، حتى يعني نلتقي عبر هذه الموجة مع جماهيرنا الأوفياء اللي أنا حقيقة بكون لهم كل الاحترام، وإن كان بين قوسين يعني البعض مما يحاول أن يعني يعكر المشهد، ولكن نقول نبقى في بطاقة واحدة، ولكن علينا أن نقرع الجرس
0: 100%.
1: لعل قرع الجرس ولعل الذكرى تنفع الأمين.
0: طيب يعني إحنا أول شيء بيشرفنا إنه يكون أبو سلوم معنا، وإنت قامة إعلامية رياضية كبيرة على مستوى الوطن، بعيدا عن الصداقة الشخصية والعلاقة اللي بتربطنا بأبو سلوم، لكن أبو سلوم واحد من الناس من الأوائل اللي كتبوا وكان لهم دور كتير كبير في مسيرة إعلامنا الرياضي. فأبو سلوم واحد من الناس اللي منفخر فيهم، ولما يكتب أبو سلوم والله مش أي حد يعني بيجي بيكتب هذا الكلام، عفوا، وهذا يعني ليس تقصيرا كبيرا بحق حد، لكن لما أبو سلوم يكتب هو يدرك ما معنى هذا الكلام. وصراحة يعني أنا واحد من الناس، وكثير من الناس اللي بتسمعنا ممكن حاليا ممكن شافوا سمعوا وهم في أرض الملعب أو كانوا على المدرجات، شافوا هاي التصرفات اللي يعني بديش أقول لا أخلاقية بهذا العنوان، لكن لا تليق بنا وبتضحياتنا وبعنوان هذه البطولة، بطولة الألف شهيد. فعشان هيك يعني أنا مع أبو سلوم في أنه نسلط الضوء على الأمور السلبية عشان نعمل على معالجتها، مش أنه والله طلع هدول ناس سلبيين بيحكوا عن هذا الموضوع، لا، إحنا بدنا نكون أكثر انضباطا لأنه إحنا منكرم شهداء هدول 1014 شهيد رياضي ارتقوا في سبيل الدفاع عن الوطن. أبو سلوم يعني خلينا نرجع لصلب هذا الموضوع ونحكي تحديدا عن شيء أنت كتبته، خروج اللاعبين، عن شعورهم المدربين كمان الإداريين، ممكن كان في اعتداء على بعض الحكام، كان في ألفاظ نابية، حتى ممكن يعني أكثر من ألفاظ نابية، بتعرفوا إيش بقصد هون، فإحنا ما يعني ما بدي أحكي فيها، لكن يعني كانت على أرض الملعب. فبتعتقد إنه أول إشي ليش هذا الإشي موجود اليوم؟ يعني ليش هذا الإشي موجود؟ هل هو موجود لأنه إحنا بنلعب بكافة الدرجات مش بس دوري محترفين؟ هل هو موجود لأنه غبنا عن الرياضة؟ هل إنه موجود لأنه شوي ثقافتنا نزلت لتحت؟ ولا يعني إيش سبب هذا الإشي اللي إحنا عملنا منشوفه؟
1: يعني مرة أخرى أخي عمار لك ولكل متابعين مساء الخير، ولكن أنا يعني فضلت عدم التنويه في المقال الذي كتبته حتى لا يفقد قيمته. عندما أعلن اتحاد كرة القدم وعلى رأس الفريق جبن رجوب هذه الشخصية الرياضية، عندما أكدت على عودة النشاط الرياضي بنظري وبتحليلاتي ولم أذكرها، كان يريد من ذلك أن يقف على جاهزية الجانب الإداري في عملية تسيير الأمور في المستقبل، وبالتالي هذا الهدف المراد من ذلك. ليش؟ لأن الجانب الرياضي فقدناه. ليش؟ لأن معظم اللاعبين ذهبوا أخي عمار إلى الدوريات المحترفة في الأردن، في العراق، في قطر، في الإمارات، في مصر، في ليبيا، حتى دول أجنبية، وبالتالي نحن ننتظر فوج قادم كما كانت في انتفاضة 87 وانتفاضة 2000 وانفجار عدد كوكب من اللاعبين. وعندما أطلقت هذه البطولة أعلن عنها بنظري أن حللت وترددت في الكتابة حول ما كان يراد منها، وهو الوقوف. هل هناك وقوف جاهزية من قبل المؤسسات الرياضية التي تعتبر هي المتنفس وهي المضمون بمفهوم اتحاد كرة القدم؟ أعتقد أنا لا أريد أن أحكم من الدور الأول، ولكن ما دفعني إلى أن أكتب هو عندما شاهدت أول مباراة ومباريات، ومن ثم ترددت هل يمكن أن أكتب في ظل هذا الواقع السياسي الصعب وهذا العدوان الغاشم من قبل الاحتلال، هل يمكن أن يعني نمس ببعضنا البعض؟ يكفينا ما يجري من مضايقات احتلالية. لكن حقيقة الأمر هذا كتبت قبل حوالي أسبوع وترددت، ليس خوفا أو انتقادا، لا، كنت أنظر لشيء حتى أرى وأطعم هذا الأمر بشيء يمكن أن يحدث، وبالفعل حدث. حدث أخي عمار، أنا شاهدت يعني وأريد أن أذكر بتحديد مباراة شباب الخضر ومخيم الديش، شباب الديشة، عندما يعني تم الخروج وكان هناك سيدات أصبنا بالرشق بالحجارة يعني إحدى المباريات، رأيت لاعب خرج لأن المباراة أصبحت ثقيلة نتيجتها، خرج لوحده وتفوه بكلام نابه. أنا بصراحة لم أستغرب وإنما من هذه التصرفات، وإنما شعرت بحرج بهذه القامة الرياضية التي هي مشرفة على الجانب الرياضي وقف عاجزا. أقسم بالله هذا ما دفعني إلى أن أقوم بنشر هذا الأمر، وهذا المشرف هو رياضي صاحب أخلاق وصاحب بصمة، يعتبر من أفضل اللاعبين على مستوى الكرة الفلسطينية في فترات، ليس فترات التسعينات وإنما قبل. هذا دفعني أكثر وأكثر عندما أرى مباراة تنتهي يعني وينسحب فريق قبل بداية نهاية الشوط الأول. ما دفعني هو قضية من يسير المباراة، هو اللاعب أم المدرب أم الإداري.
0: أنا أحكي لك شغلة، في كثير من اللاعبين لا يلتزمون، مش بس كمان بكلام المدرب، حتى بتعليماته داخل أرض الملعب.
1: لا هذا لا يعقل أخي عمار، لا يعقل. الاتحاد عندما أطلق هذه البطولة هو يريد أن يقف على جاهزية لاعب وإداري ومراقب وحكم وأيضا مدرب. هل سنقوم في المرحلة القادمة أن نكون على قدر المسؤولية؟ أنا ما حبيت أوضح هذه الأمور حتى الجميع عندما يقع يصبح هو لوحده يحلل. أنا لم أمس بالشخوص، أنا لم أكن أريد كل الأندية، لا أريد أن أذكر أحد الأندية التي يفرضون شخصيتهم. ما فيش لاعب كلهم، وأنا بقولها عبر هذا الأثير يعني أتح

0: الثاني أعلى من الأولى، أعلى من المناطق، أعلى من الانتظار. بمعنى إنه اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في دوري المحترفين هم أكثر احترافا من اللاعبين الأقل منهم درجة، وانزل درجة بعد درجة بعد درجة لنصل للهواء، وهذا ليس تقليلا من أي نادي من الهواء، وهذا ليس تقليلا.
1: المكونات الفرق لا يوجد لاعبين مما كانوا قبل العدوان على قطاع غزة. أنا يعني فهمني في هذا الأمر، والجميع يعرف المراد. أنا أقصد مسك زمام الأمور في المؤسسة الرياضية كيف تسير، إلى شخصية رئيس النادي والإدارة بشكل عام والمدرب. هذا اللي أريد أن أصل له. سيدي إذا البيت بيكون رب البيت ماسك زمام الأمور، البيت يخرج بتنشئة سليمة. غير ذلك لا تتوقع شيء. أنا ما قرأته وما سمعته وما شاهدته حقيقة هناك بصراحة. أنا أريد وتحدث تذكر عدة مرات قبل العدوان على قطاع غزة، تحدث إن نفتقد هناك احتراف فني، ولكن نحن نفتقر إلى احتراف إداري. وأنا مصمم حتى الآن إلا من رحم ربي في هذا الأمر، وهذا ما أردت أن أكتب. ومن ثم بعد أسبوع من كتابته أني أنطلق وأكتب، لأني ما رأيت بالأمس هو ما دفعني حقيقة أن أقوم بوضع على صفحتي الخاصة. أخي عمار، أريد أن أتحدث به. نحن لا نريد نتيجة مباراة. الذي يرى الحضور الجماهيري في الملاعب ويعتقد بأن هذا هو دور المحترفين اللي كان يفتقده في بعض المباريات إلى حضور جماهيري. مدرجات الخضر، أنا أقوم بتغطية على استاد الخضر، في بعض المباريات يكون أعداد كبيرة، هناك عائلات. أنا بالأمس أعجبني أحد الشخصيات ربما يتجاوز 75، وأقول يعني علنا الدكتور ديغول هودري أجا برفقة بإجالة حتى يرى ابن بنته يلعب. هذا إيش مفاده؟ مفاده أن هناك المجتمع المحلي في اهتمام في المنظومة الرياضية، ولكن كيف علينا أن نسير هذا المفهوم الرياضي من خلال هذه المؤسسة حتى نكتسب قاعدة جماهيرية من خلال التزامنا كإداريين في عملية وضع السياسة الناجحة واختيار اللاعب، وأن القانون هو فوق اللاعب وليس اللاعب فوق القانون. اللي لا ليس لدي أخلاق باي باي. والإداري الذي لا يريد العمل ولا يريد أن يبني مؤسسة رياضية قادرة لأن يكون هو المستقبل، يكفينا الآن منتخبنا الآن يضرب به المثل، يضرب المثل في ظل هذه النتائج الجد إيجابية. لا نريد أن نكون نحن مؤسسات رياضية أن نكون هدامين، يجب أن نكون بناؤون نحو أفضل رغم الظروف. عندما خرج هذا الشخص وقال لا يوجد دوري ولا يوجد إمكانيات ولا معسكرات، والمنتخب الفلسطيني يضرب بالخمسة وبالأربعة في دورة الصين الودية، إذا هذا يكفي شرف لنا. ولكن نحن كيف سنساهم في إرساء هذا المفهوم نحو الأفضل؟ لا نريد أن نذهب إلى ملعب كما شهدت أم اللاعب اتضرت في رأسها، فتح في رأسها، زوجته اتعرضت إلى ضربة في وجهه وإلى غير ذلك. إحنا لا نريد ذلك. إذا كانت هذه الرياضة، أنا بقول لك علينا أن نؤكد لأننا لا يمكن أن نصل إلى، ربما يصير أخي عمار بعض الأحداث الشاخة والمشاكل وهذا ما نراه في ملعب، ولكن ليس بهذا الشكل الذي رأيته حقيقة. اللاعب هو صاحب الكلمة، المدرب باي باي، شاهد ما شافش حاجة. طب ليش
0: يعني أتمنى أن نكون
1: على رأس ريشة. نعم. كل اللاعبين اللي أصحاب الفنيات هم الآن برا، علينا أن نبني بنيانا صحيحا مرصوصا حتى نقول أننا خرجنا من هذه البطولة التنشيطية نحو إرساء دوري جديد. وهذا لا يقع على مسؤولية الاتحاد. الاتحاد أعطى وقالوا للمؤسسة الرياضية انطلقوا الشباب والفئات والشرائح الشبابية، بدل ما تذهب إلى أمور يعني لا متنزهات ولا أي شيء، وجد هذه الرياضة ملاذا لأن يكون متنزها للعائلات وللشبان وللجماهير.
0: نعم.
1: بأن
0: نعم.
1: تذهب إلى الملاعب.
0: يعني أتوقع أخي أبو سلوم أنه طرقنا الباب ورنينا الجرس
1: لعل
0: في هذا الموضوع، لعل انه تصل رسالتنا

0: لكل اللي حكينا عنهم تحديدا. يعني انا بدي اشكرك ابو سلوم لانه وصلنا لوقت الفاصل، لكن انا بشكرك جدا جدا جدا على هذا المقال اللي انت نشرته اليوم. وانا يعني من زمان ممكن هيك بدور في بال الواحد شغلات، لكن انه حد يجي يرتبها بهذا الترتيب وانه يقرع الجرس، فكان ابو سلوم هو اللي قرع الجرس. يعطيك الف عافيه ابو سلوم،
1: يعني واجبنا هذا دائما.
0: ومشكور جدا على ما كتبت وما تحدث.
1: تحياتي يا سيدي.
0: فاصل وبعد الفاصل نعود لنكمل معكم.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمي نفايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم البرنامج ونكمل من الفدائي الذي تقدم للمركز 92 عالميا. احنا كنا 95 صرنا 92 بعد توقف الدولي الأخير وفوزين وتعادل. إذا تقدم منتخبنا الوطني الأول 3 مراكز ليصل إلى الترتيب 92 عالميا و13 آسيويا في التصنيف الجديد الصادر أمس الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مواصلا صعوده على سلم التصنيف العالمي والقاري. وجاء تقدم الفدائي بعد نتائج الإيجابية الأخيرة التي حقق خلالها الفوز على طاجكستان بنتيجة 4-2 والتعادل أمام نيوزيلندا بهدفين لمثلهما قبل أن يختتم مشاركته في البطولة الودية بالصين بفوز كبير على أصحاب الأرض 5 أهداف دون مقابل. وتعكس هذه النتائج المستوى المتصاعد للفدائي الذي واصل حصد النقاط وتعزيز حضوره بين المنتخبات الآسيوية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة الفلسطينية. صفحة من الصفحات كانت ناشرة، شفتها اليوم شفتها امبارح والله ما انا متذكر، انه حتى اللحظة ما فيش قرار من الاتحاد الفلسطيني المشاركة في البطولة الودية في العراق في شهر 11. انا اعطيكم الصافي هذا الموضوع، لا تم اتخاذ القرار بس الاتحاد ما اعلنش عنه، لان انا كنت احكي مع ناس اكدوا لي انهم بلشوا شغل على الاستعداد للبطولة الودية اللي راح تكون في البصرة بتضم إيران العراق لبنان وفلسطين. هاي البطولة طبعا كمان تحت أجندة الفيفا، إنه يعني معترف فيها بمعنى إنه إذا فزنا فيها إن شاء الله راح نتقدم على سلم الترتيب كمان وكمان. قبل لقاء منتخبنا الوطني والسعودية في افتتاح كأس آسيا 27 بعد التتويج بخليجي، الاتحاد السعودي لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ليتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي خلفا لليوناني دونيس وبعقد حتى نهاية كأس العالم 2030. يلا بيجهزوا حالهم وإحنا بدنا نجهز حالنا كمان إن شاء الله طبعا منهم. هلا خلينا نروح للأخبار الأوروبية ونبلش من هذا الخبر اللي له علاقة بترتيب الهدفين التاريخيين لكرة القدم، حيث سطع نجم الكثير من اللاعبين على مر الزمان وترك كل منهم بصمته الخاصة من خلال عدد هائل من الأهداف التي هزت الشباك. يا سلام. ورغم كثرة الأرقام المتداولة إلى أن بعض اللاعبين ادعوا تسجيل عدد هائل من الأهداف يتجاوز 1000 هدف، لكن معظم هذه الأرقام شملت مباريات غير رسمية، لذلك لم تعترف بها الجهات الرسمية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويعد بيلي يعني أبرز مثال على هذه الحالات، حيث ينسب إليه تسجيله 1283 هدف طوال مسيرته، لكن عند التدقيق في طبيعة هذه الأهداف يتضح أن 526 منها جاءت في مباريات غير رسمية أو ضمن جولات استعراضية وخيرية وأحيانا منافسات عسكرية لم تكن خاضعة لأي اتحاد كروي معتمد. وليس بيلي وحده من أحيطت مسيرته بأرقام جدلية، في كمان آرثر فرنانديش اللاعب البرازيلي سجل 1329، لكن كمان برضه مش يعني. طيب مين رقم واحد؟ طبعا الهداف التاريخي لكرة القدم حتى اللحظة هو كريستيانو رونالدو برصيد 978 هدف رسمي، والرقم يشمل أهداف المسجلة في البطولات المعترف بها على صعيد الأندية والمنتخب البرتغالي ويضع في صدارة قائمة أعظم هدافي اللعبة عبر التاريخ. طبعا مع ريال مدريد سجل 450 هدف، مع اليونايتد 145، مع يوفنتوس 100 هدف، مع سبورتنج لشبونة 5، مع النصر 132، البرتغال 146. الهداف الثاني هو ليونيل ميسي اللي اعتزل بالمناسبة دوليا ب 931 هدف، الثالث بيلي ب 757 هدف، الرابع جوزيف بيكان نمساوي على تشيكوسلوفاكيا، الخامس روماريو 749، روبرت لوفاندوفسكي في المركز السادس 741، بوشكاش المجري في المركز السابع، جو باميرياك الإيرلندي الشمالي المركز الثامن، ولينسترا الهولندي في المركز التاسع، مولر الألماني في المركز العاشر، جيمي جونز من إيرلندا الشمالية المركز 11، 2 عندنا إيرلندا الشمالية، أوزيبيو البرتغال المركز 12، سواريز الأوروغوياني المركز 13. هذا الله طويل القائمة، المهم هاي الهدفين التاريخيين. في عالم كرة القدم حين يتراجع مستوى نجم استثنائي لا تكتفي الجماهير بالتحليل الفني والبحث عن الأسباب التكتيكية، بل يذهب البعض بخياله إلى أبعد من ذلك بكثير. في واحدة من أغرب قصص الساحرة المستديرة حديثا، تحولت أزمة تراجع أداء البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد إلى حبكة سينمائية معقدة، بطلها شبيه مزيف وشائعات حول لجوء النادي الملكي للطب الشرعي لكشف الحقيقة. اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية برواية جنونية تزعم أن إدارة ريال مدريد تستعد لإخضاع جناحها الطائر لاختبار الحمض النووي DNA. حاول مروجو هذه الشائعة إضغاء طابع رسمي عليها بنسبها إلى صحيفة أس الإسبانية، لكن بمراجعة بسيطة لما نشرت الصحيفة يتضح أن هذه الادعاءات مجرد وهم إلكتروني لا أساس له، وأن النادي الملكي لم يطرح يوما فكرة اللجوء إلى المختبرات للتعرف على هوية اللاعب. تعود جذور هذه المؤامرة إلى البرازيل. من ذكر في أذان العصر حاليا؟ أديش وقتيش الأذان؟ يلا نسمع الأذان ونرجع عن جذور المؤامرة. نسمع الأذان ونرجع نكمل معكم.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: نرجع نكمل معكم. خلينا ننوه انه بس على الاف ام هلا موجودين، على التلفزيون وعلى الفيسبوك مش موجودين. تعود جذور هذه المؤامرة الى البرازيل، حيث زعم بعض المهووسين بنظريات المؤامرة ان فينيسيوس الحقيقي اختفى او توفي عقب منافسات كاس العالم 2026، كما افادت الشائعة ان من يركض الان بقميص المارينجا ومنتخب السيليسا هو مجرد بديل يشبه اللاعب تمت الاستعانة به لاستكمال عقد الرعاية والالتزامات الرياضية. استند هؤلاء في خيالاتهم إلى مقارنات بصرية لصور قديمة وحديثة. وأقول لكم قسما بالله أنا بلشت أشك في هذا الموضوع، لأنه جابوا لك رجله الشمال أظني كانت سابقا عليها وشم وما شاء الله كتلة عضلية، بعد الهاي لا في وشم ولا في كتلة عضلية. اكتافه كمان اختلف، فكه مع وجهه انساك من زراعة الدقن، صار في عنده نغزة في الخد ومش عارف شو، دقنه زغرت شوية، الدقن مش الشعر، الدقن الفك، الفك تاعه زغر وارتفع لفوق، حتى ادنه وراء ادنه كمان اختلف. هلأ هو كله هذه عمليات تجميل ولا شو؟ انا بالنسبة لي لا، ملعوب فيه الولد يعني من الاخر يعني. تعثرت مفاوضات انتقال داني كارفاخال للظهير الأيمن السابق لريال مدريد إلى صفوف ختافي بعدما فرض اللاعب شرطا تعاقديا أثارت تحفظات النادي، في وقت لم تنجح فيه إدارة ختافي حتى الآن في تجاوز العقبات الاقتصادية المتعلقة بتسجيله في الدوري الإسباني. كارفاخال البالغ من العمر 34 عام قد اجتاز الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى ختافي، إلا أن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي حتى الآن بسبب خلاف حول أحد بنود العقد الذي يرغب اللاعب في توقيعه مع النادي. ووفقا لما كشفه الصحفي روبرتو جوميز عبر إذاعة راديو ماركا، فإن كارفاخال يريد الاحتفاظ بحقه في الرحيل عن ختافي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال تلقيه عرض من نادي آخر، وهو الشرط الذي لا يحظى بموافقة بعرضه. يعني هذه اسمها قلة احترام كارفاخال، يعني مش لهالدرجة. وصل فريق فياريال استعداداته لمواجهة ريال مدريد المرتقبة المقرر إقامتها يوم بعد غد السبت، وسط عودة تدريجية للاعبيه الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لكن المدرب بيريز لا يزال ينتظر اكتمال صفوفه قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة. فياريال خاض خمس ميران دون الثلاثي الكندي أوليسياني وناثان صليبا إلى جانب المدافع الأمريكي كزيمان بعدما تأخر وصولهم إلى إسبانيا. يا سيد إن شاء الله ما بيصلوا، إن شاء الله ريال مدريد بفوز عليهم براحتهم. لم يحمل التدريب قبل الأخير لفريق برشلونة استعدادا لعودة المنافسات أو للعودة إلى المنافسات في الدوري الإسباني عقب فترة توقف الدولي أي جديد بشأن البرازيلي رافينيا، لساته مصاب وغايب ومش راح يلعب. تا وقت البرنامج، شكرا للجميع، تحياتي عمار بدر واللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يومياً لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ومسيرات أوكرانية تستهدف مناطق روسية.

0: البداية من اليمن، حيث تتصاعد الاشتباكات على جبهات القتال في تعز ومناطق عدة. في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات سعودية استهدفت مطار الحديدة. في الأثناء، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، بينما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما الجماعة باتجاه الرياض وصاروخا آخر باتجاه خميس مشيط.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: التصعيد في اليمن لم يعد حبيس الجبهات، فصواريخ جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت مطاري الرياض وأبها، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و36 مصابا بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. الرد جاء سريعا، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة في 5 محافظات يمنية وتدمير 82 هدفا عسكريا، منها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في صعدة، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة ومنظومات اتصالات ومخازن أسلحة بحسب المتحدث باسم التحالف. لكن الضربات الجوية ليست وحدها في المشهد، فعلى الأرض تزداد جبهة تعز اشتعالا مع اشتباكات عنيفة في جبل حبشي من مسافة 0، وغارات تستهدف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبل مطران وعلى امتداد الساحل الغربي. وفي منطقة كهبوب المطلة على باب المندب، أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة تحقيق تقدم فيها والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية. كل ذلك يأتي ضمن عملية فجر اليمن، إذ تقول القوات الحكومية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية استهداف منذ بدء العملية، وأن مئات المواقع والتحصينات وخطوط الإمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرضت للضرب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية راشاد العليمي فيقول إن العملية ماضية، وإن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة حتى الوصول إلى صنعاء.
0: ومن الحديدة ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. إذن الأخبار التي ترد من تعز تتحدث عن اشتباكات عديدة وأيضا حديث عن غارات سعودية على الحديدة من قبل جماعات أنصار الله الحوثيين، أضعنا في التفاصيل صدام.
3: نعم ديما، مجموعة من الغارات التي شنت على مطار الحديدة، لطالما كان هذا المطار المدني هدفا لسلسلة من الغارات الجوية، سواء في جبهات التصعيد أو جولات التصعيد الماضية من قبل طائرات التحالف العربي أو من قبل أثناء العدوان الإسرائيلي أو حتى العدوان الأمريكي على اليمن في تلك الفترات. وها هو اليوم منذ بدء التصعيد الأخير وجولة التصعيد الأخيرة يشن لأول مرة غارات على مطار الحديدة، وهي أيضا غارات تأتي ضمن سلسلة من الغارات التي شهدتها مدن يمنية عديدة، خاصة محافظات البيضاء وإب وحتى ريمة وأيضا صنعاء وصعدة وغيرها من المحافظات التي شنت خلال الساعات الماضية كثير من الغارات، ربما عشرات الغارات الجوية. تقول صنعاء بأن تلك الغارات استهدفت أبراج وشبكات الاتصالات وأيضا أهدافا وأعيان مدنية، وهي تندرج ضمن ما تسميه بالعدوان السعودي على اليمن، والذي وصل مجموعه منذ بدء التصعيد وحتى الآن إلى أكثر من 1800 غارة جوية عبر مقاتلات سعودية. كما تقول انطلقت من قواعد عسكرية داخل الأراضي السعودية كخميس مشيط والطائف وغيرها، وبالتالي فإن هذه الغارات تستدعي الرد بالمثل. وصنعاء تقول بأن ذلك يصب في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، وأيضا يمنحها الحق في تثبيت هذه المعادلة التي تنفذ من خلالها مجموعة من العمليات، والتي لاحظنا في الأيام الأخيرة ارتفاع وتيرتها العالية، خاصة خلال الثلاث الأيام الماضية، فقد زادت حدة ووتيرة فكره ايضا تلك العمليات داخل العمق السعودي. ربما اليوم يستهدف الرياض لاربع مرات على التوالي. ايضا هناك يلاحظ تنوع وتعدد في قائمه الاهداف التي تستهدفها صنعاء، بدءا من منشات نفطيه وانتهاء بمطارات عسكريه. هناك ايضا تحذيرات لشركات الطيران من قبل صنعاء بان الاجواء السعوديه لم تعد امنه باستثناء الاجواء فوق مكه المكرمه والمدينه. ايضا هناك حديث عن مجموعه من قائمه الاهداف ربما سيتم استهدافها طالما واستمر العدوان السعودي كما تقول على اليمن، وبالتالي هناك ارتفاع في الوتيره وايضا توسع فيما يتعلق بقائمه الاهداف. في الجهه المقابله ايضا هناك كثافه فيما يتعلق بالعمليات التي تستهدف التحشيدات العسكريه السعوديه، في اشاره منها الى القوات التابعه لحكومه عدن والمجموعه المدعومه سعوديا. وبالتالي لاحظنا ان امس الاربعاء كان يوما حافلا بتلك العمليات، وايضا حتى اليوم استمرت تلك العمليات وتمددت وتوسعت حتى شملت معسكر الدغارير في السعوديه وعاكفه وغيرها من المنشات والمرافق العسكريه في السعوديه، وحتى وصلت الى معسكر بدر في عدن. وبالتالي فان هناك تصعيد فيما يتعلق بتلك العمليات التي تستهدف التحشيدات العسكريه او تلك التي تستهدف منشات حيويه داخل العمق والاراضي السعوديه. نعم ديما،
0: شكرا لك. من الحديده مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. في اليمن أيضا تتسع الاحتياجات الإنسانية وتتراجع الأموال المتاحة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ما يزيد الضغوط على الاستجابة الإنسانية ويهدد بتفاقم الأزمة.
4: في متجر صغير بحي الروضة وسط تعز جنوب غربي اليمن وجدت أسرة منصور مأوى مؤقتا، وصلت في سيارة إسعاف بعد فرارها من القصف غربي المحافظة. وفي فوضى الهروب انفصل طفلان عن الأسرة، عاد أحدهما أما الآخر فلا يزال مفقودا. يقول منصور:
5: نتوصف ضعنا، بلغنا كل المناطق كل النقاط كل هذا، قالوا ما يقدروش، الله أعلم وين شرب له.
4: العثور على مأوى لا ينهي رحلة النجاة ما دام الوصول إلى الغذاء أيضا مهدد. في المدينة المتصدرة لقائمة النازحين إليها، المنظمة الدولية للهجرة رصدت نزوح 57% من إجمالي النازحين إليها بين 5 من سبتمبر والثاني من أكتوبر. هنا يخشى سكان تعز على غذائهم. في الأسواق يتهافت السكان على الدقيق والأرز والزيت. الأسعار ترتفع والخوف من نفادها يدفعهم إلى الشراء. يؤمنون ما يحتاجون إليه اليوم خشية ألا يجدوه غداً.
6: ما نقدرش نقبل على الشراء، كل يوم البضاعه ترتفع، ما نقدر نوفر لقمه العيش كل يوم، والوضع استاد اسوا من الاول.
4: وقبل ان تصل اكياس الدقيق الى ايديهم تقطع رحله شاقه جنوبا، تعتمد المدينه على طريق جبلي من تعز مرورا بالتربه ثم عدن عبر طريق هيجة العبد، وغربا ينقل طريق المخا الكدح تعز الغذاء والأدوية والغاز. منافذ محدودة ومواجهات تعرقل مرور الشاحنات الإغاثية. برنامج الأغذية العالمي يرصد ارتفاع أسعار الدقيق 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز. أما تجار المدينة فيقدرون مخزون القمح بنحو شهرين.
7: المقام الأول في الدرجة الأولى، إنه بدلا من الهلع والشراء بكمية كبيرة شراء احتياجاتهم فقط لكي يعينون على عملية تنظيم توزيع المخزون السلعي بشكل منظم وسلس.
4: وبين إغاثة تصل تحت ضغط القتال ومخاوف من أن يتحول استمرار عرقلة الطرق إلى انقطاع كامل، وبالتالي تصبح أزمة غذاء أشد في المدينة. بالتزامن يؤكد برنامج الأغذية العالمي إنه ساعد أكثر من 70,000 شخص في محافظتي تعز ولحج.
0: أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تدرس سبل مساعدة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين خاصة الدفاعات الجوية. كما أكدت أن تركيا لن ترسل قوات إلى دولة أخرى لشن هجوم في إطار اتفاق مكة لأن الاتفاقية دفاعية. بدورها أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الجاري ناقش التدابير اللازمة لتوفير ونشر القوات والمعدات العسكرية التي جرى الاتفاق عليها ضمن حلف مكة الدفاعي. وفي بيان قالت الوزارة إن عملية توفير القوات والقدرات العسكرية التي يمكن لتركيا تقديمها ستنفذ وفقا لأحكام الدستور التركي والتشريعات ذات الصلة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار المفاوضات لا يزال مستمرا، مؤكدا أن طهران تتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء. أوضح عراقجي أن إيران قدمت طرحها تحت عنوان خطة الأيام السبعة وأنها استمعت إلى وجهة النظر الأمريكية بشأنه. وأضاف أن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي متوقعا تقديم جوابها خلال بضعة أيام. أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة الوسطى الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية ضد إيران.
8: في الشرق الأوسط لا أحد يعلن الحرب، لكن كل شيء ينذر بذلك. تقارير أمريكية بينها ما نشرته مجلة أتلانتيك تتحدث عن توجيهات من البيت الأبيض إلى البنتاغون بإكمال الاستعدادات لعمليات محتملة ضد أهداف إيرانية في توقيت يسبق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. لكن قائمة الأهداف لواشنطن تكشف حجم السيناريو المطروح: منشآت نووية ومواقع للطاقة وبنى تحتية، جميعها قد تدخل دائرة الاستهداف إذا صدر القرار. وخلف الحساب العسكري حساب آخر لا يقل أهمية، فترامب يضغط باتجاه خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات بحسب مسؤولين. معطيات سبقها بأيام اجتماع سري على غير العادة على طاولة ساخنة بالملفات جرى في منتجع كامب ديفيد ضم كبار مسؤولي إدارة ترامب. وبحسب مسؤول إسرائيلي الملف الإيراني لم يغب عن طاولة كامب ديفيد بل تصدرها. ثم جاءت صورة حية من سماء ملبدة بمقاتلات نشرت فيها القيادة الوسطى مشاهد لمقاتلة F-16 تتزود بالوقود جوا خلال مهمة في الشرق الأوسط. رسالة عسكرية واضحة وأخرى سياسية لا تقل أهمية جاءت من تل أبيب. فخلال أيام اتصالان هاتفيان بين ترامب ونتنياهو بحسب مسؤول لأكسيوس، جاء الاتصال الثاني عقب اجتماع أمني إسرائيلي خصص للملف الإيراني. ومع كل هذه الإشارات تبقى طهران متمسكة بمسار مختلف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده حددت شروطها لإنهاء الحرب واستعادة الأمن في مضيق هرمز وأن الرد على المقترحات سيصل عبر الوسطاء. وفي تطور آخر مرتبط بالممر البحري، الإعلام الإيراني تحدث عن تفاهم بين طهران ومسقط بشأن تحديد مسارات عبور آمنة في المضيق وآلية إعلانها دولياً. حال المنطقة الآن خطط على الطاولة ومقاتلات في السماء ووسطاء يتحركون بين العواصم.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. أمير، ما جديد في المواقف الإيرانية حيال سواء دراسة الرد الأمريكي أو الاستعدادات الأمريكية لاحتمالية ضرب إيران مجددا؟
9: ديما، يعني يمكن القول بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما أعلن عن رد إيراني مرتقب خلال الأيام القليلة الماضية، هذا لا يعني أن طهران ستقدم مقترح جديد يعني يختلف تماما عن المقترح السابق الذي قدمته في نيويورك عبر الوسيط القطري. يمكن أن تكون هناك تغييرات في العناوين أو في السياقات، ولكن طهران وعباس عراقشي بالتحديد يتحدث عن شروط لمجتبى خامنئي لا يمكن له ولا للحكومة الإيرانية أن تتجاوز هذه الشروط. طهران تقول ارفعوا الحصار البحري كي نعود إلى طاولة التفاوض ونتحدث عن البرنامج النووي وعن نسبة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وعن مخزون اليورانيوم، وبالتالي الأولويات مختلفة بين طهران وواشنطن. طهران أيضا تراقب التحشيد العسكري الأمريكي قرب حدودها وترى بأن هناك تصعيد قادم من الولايات المتحدة أو من إسرائيل بحسب التصريحات الصادرة أيضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كل هذه التصريحات وأيضا التحشيد العسكري في المنطقة يشي بأن طهران ترى أن هناك تصعيد قادم، ولذلك هي تتحدث في مساحة في المساحة العسكرية بأن لديها خطط جديدة، لديها سيناريوهات جديدة، لديها أسلحة ستكشف عنها في المواجهة المقبلة، وتتحدث عن فتح جبهات في المنطقة لم تفتحها من قبل. يمكن الإشارة إلى أن عباس عراقشي أشار إلى أن الرد الأمريكي تم مناقشته في طهران. هو يتحدث عن لجنة سداسية في داخل مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تضم الرئيس الإيراني بالإضافة إلى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية وأيضا أمين مجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الأركان الإيراني وقائد الحرس الثوري الإيراني ووزير الاستخبارات. هذه اللجنة هي المعنية بمسار المفاوضات وكذلك فيما يتعلق بالتطورات الميدانية. ميدانيا في مضيق هرمز اليوم التلفزيون الإيراني يتحدث نقلا عن مصادر إخبارية بأن هناك ناقلة إماراتية تعرضت لهجوم بالقرب من السواحل الإماراتية، والليلة الماضية كذلك كانت هناك أنباء تشير إلى استهداف إحدى الناقلات بالقرب من السواحل القطرية. ويمكن القول بأن طهران تعرف بأنها يعني تقترب من مواجهة عسكرية ربما، لذلك تتحدث عن فتح مضيق هرمز عبر الاتفاق الإيراني العماني. ويقول إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن هناك تفاهم إيراني عماني حول كيفية إطلاع المنظمة الدولية للملاحة البحرية عن هذه المسارات التي تقع في وسط هذا الممر الاستراتيجي لعبور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. سنبقى في طهران مشاهدينا، وينضم إلي دكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. تحياتي دكتور محمد. دكتور محمد، قول عباس عراقجي بأنهم يدرسون الرد الأمريكي وسيكون هناك رد إيراني متوقع خلال أيام، هل هذا يعني أن ما سماها عراقجي وجهة النظر الأمريكية تحمل في طياتها أمور قد تقبل من قبل طهران فيتحقق تقدم في مسار المفاوضات، أم أننا عالقون في مسار الرد وتلقي الرد ثم عودة الرد بالرد وإلى ما ذلك من دون أي تقدم؟
10: تحية لك وللمشاهدين الأعزاء وشكرا للاستضافة. الواقع أن الحوار والتفاوض الذي حصل في الأمم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة كان ينصب جله على موضوع مضيق هرمز وكيفية التعاطي الإيراني مع موضوع فتح مضيق هرمز وما إلى غير ذلك. ولكن بعد أن عاد الوفد الإيراني إلى طهران وبدأت الرسائل عبر الوسيط القطري، صعد الجانب الأمريكي وطرح موضوع الملف النووي ويصر أنه لا بد من أن تبدي إيران وجهة نظرها في هذا المجال. الجانب الإيراني الآن مصر على أن المرحلة الأولى ينبغي حسب وذكرت التفاهم التي تجاوزها الطرفان لابد من حل مشكلة المضيق أولا، مضيق هرمز، وبعد ذلك يمكن التوجه لقضية الملف النووي. الآن وإن يكن لم يرشح شيء عن الرسائل المتبادلة أخيرا بين الجانبين عبر الوسطاء، ولكن باعتقادي أن الجانب الإيراني رغم أنه مصر على مواصلة هذه المفاوضات والحوار، لا سيما حتى حول موضوع الملف النووي، ولكن في نفس الوقت هو جاهز بكل معنى الكلمة، لأن الآن الأجواء في إيران، الأجواء السياسية والعسكرية وحتى الإعلامية الآن هي على حذر شديد وعلى أهبة الاستعداد لأي مواجهة.
0: طيب، سنأتي إلى هذه النقطة واحتمال المواجهة دكتور محمد، ولكن بالعودة إلى يعني ما تتم دراسته حاليا في طهران من رد أمريكي أيا كان، كما ذكرت حضرتك يعني لا نعرف ماهية الردود وعلى ماذا تتمحور، ولكن طبيعي أن نتوقع أن الملف النووي حاضر، مضيق هرمز حاضر. بخصوص مضيق هرمز، كيف يأتي إذن إعلان التفاهم الإيراني العماني ما دام لم يحصل رد، لم يحصل على اتفاق، ومضيق هرمز يعني حاضر في صلب التفاهمات أو المفاوضات؟
10: الواقع إيران حريصة على أن تصل مع الجانب العماني وسلطنة عمان كدولتين متشاطئتين على مضيق هرمز، حريصة على أن تصل مع هذه السلطنة ومع الجار العماني إلى نتيجة وإلى حل لممر آمن، وهذا ما حصل أخيرا. يعني الآن باعتقادي إذا ما أنجزت الشروط والمطالب الإيرانية حول رفع الحصار ورفع العقوبات ورفع الموضوع الأصول الإيرانية، هذا سيكون الأمر حاضر، يعني ستكون الملاحة مفتوحة تماما وحسب التوافق الإيراني العماني والممر الذي توصل إليه الجانبين. إذن هذا لا يتنافى، يعني حوارنا مع عمان وتوافق الإيراني العماني يأتي في هذا السياق. إذا ما حصلت الموافقة العامة حسب الأصول التي تطرحها إيران، فإن هناك توافق بين الجانبين حول المسار الذي ستسلكه البواخر والسفن عبر مضيق هرمز.
0: نأتي إلى أجواء التأهب والحذر التي ذكرتها دكتور محمد. يعني من جهة عراقشي يقول بأن التواصل مستمر عبر الوسطاء، ترامب أيضا يقول بأن ويتكوف حقق تقدما ما، ولكن بذات الوقت والأوان البنتاغون يستكمل استعداداته لضربات عسكرية وتجدد هذه الضربات على إيران. فبالتالي كيف تنظر إيران إلى هذا الأمر؟ هل تعتبره وسيلة ضغط في سياق التفاوض، أم فعلا هناك قلق إيراني من عودة الضربات الكبرى كما سماها البنتاغون على إيران؟
10: الواقع أن إيران تأخذ كل هذه التهديدات الأمريكية على محمل الجد، وهي جاهزة، وأعلم قائد الأركان الإيراني الجنرال عبد الله بأن إيران لن تنتظر كما يقال موضوع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. إيران إذا ما شعرت بأن هناك تهديد عملي وأن هناك بدء للعمليات العسكرية قد تبدأ بعمليات استباقية. وأكد قائد الأركان الإيراني أنه الحرب إذا اندلعت فإن نيرانها ستصل إلى الجميع، وكما أعلن مراسلكم الكريم من طهران، هناك تجهيز على صعيد الأسلحة الجديدة التي ستؤخذ، جغرافيا ومواقع التي ستتناولها الصواريخ أو الهجمات الإيرانية، ولذلك هناك جهوزية وهناك أجواء تعيشها إيران، أجواء حرب بكل معنى الكلمة. والإعلام الإيراني والجو في السياسي أيضا هو الآن على أهبة الاستعداد، لأنه هناك توقع بأن هناك عمليات ستبدأ حتى بعد قبل موضوع الانتخابات النصفية التي من المقرر أن تجرى في الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وذلك قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية الأحد المقبل. وبحسب المصادر، أبدت حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التوجه نحو أو أيدتا التوجه نحو تأجيل الانتخابات، في وقت أشارت فيه معلومات للتلفزيون العربي إلى عدم التواصل حتى الآن إلى توافق بشأن موعد جديد لإجرائها. من رام الله الآن ستنضم إلي سيدة ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية. تحياتي سيدة ماجدة. الشعبية أيدت تأجيل الانتخابات، كذلك الجهاد الإسلامي، وأساسا الفكرة للتأجيل جاءت على توافق ما بين فتح وحماس على ما يبدو. ما موقفكم؟
11: مساء الخير لك ولجميع المتابعين والمتابعات. يعني الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من لحظة ما شكلت اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني يعني بشهر 7/2025 دعت إلى تعليق عضوية أو العمل باللجنة التحضيرية اللي شكلها الرئيس، والذهاب إلى حوار وطني شامل للتوافق على آلية إجراء الانتخابات في الوطني وفي التشريعي. هذا الموقف الأساس للجبهة الديمقراطية، والامتداد الفترة واصلت المطالبة وما زلنا نطالب به حتى هذه اللحظة، ونعم بالإمكان إجرائه لكن بدون تأجيل الانتخابات. الجبهة متمسكة بإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها حق من حقوق المواطن حرم منه امتداد 20

0: مهمش للسلطة التنفيذية بالإضافة لتقويض دور القضاء.
1: سيدة محمودة،
0: بخصوص سؤالك عزيزتي، كونه المجلس التشريعي هو الهيئة وهو الإطار اللي بيكرس الشرعية وبيمكن من مشاركة الكل الوطني اللي أبدأ استعداده للمشاركة على قاعدة قانون الانتخابات اللي بيسمح بمشاركة الجميع، بتقديرنا أنه بالإمكان معالجة الوضع من خلال الربط ما بين الحوار الوطني، واللي إحنا مع الحوار الوطني وممكن أنه في الأسبوع القادم ينطلق، هذا مطلب كما أشرت إلنا، وأيضا التمسك بإجراء الانتخابات، وإن كان ولا بد للتأجيل يتم التأجيل لفترة زمنية قصيرة ممكن شهر.
1: طيب لم يعلن بعد سيدة ماجدة مفهوم كل هذه النقاط التي تذكرينها، ولم يعلن بعد يعني عن الموعد الجديد، أساسا لم يعلن رسميا عن تأجيل الانتخابات، ولكن يعني بالنسبة لثنائية الحوار الوطني والتوافق الفلسطيني والانتخابات، يعني كثر على جهة مقابلة كما تذكرين الكثر الذين استاءوا من فكرة التأجيل يعتقدون أن الوقت ليس مناسبا، ليس الساحة الفلسطينية ما تحتاجه حاليا مباشرة هو الانتخابات، بل محتاجة لترتيب البيت الداخلي كما كان أزليا، فما بين الأولويتين يعني
0: ما ممكن أن يعيق الانتخابات هو الاحتلال، بمعنى القوة القاهرة بالاحتلال اللي بتمنع العملية الانتخابية بالضفة وبغزة، هذا اللي ممكن يتيح لتأجيلها. لكن العملية الانتخابية لا يمكن معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني يعني تمكين الشعب الفلسطيني بقواه السياسية الحية من مواجهة التحديات اللي عم نواجهها مع الاحتلال. الوضع الحالي، الحالة اللي منمر فيها، الانقسام، حالة التشتت في الحالة الوطنية الفلسطينية واللي بتعكس حالها على كل الحالة الجماهيرية وعلى قدرتنا على مواجهة الاحتلال بما في ذلك في غزة، اللي عمليا ما مقدم لها هو الوصاية عبر مجلس السلام، ما يجري في الضفة الغربية، جميع ذلك مواجهته تكون من خلال نعم حوار وطني يصل لاستراتيجية موحدة، ومن خلال معالجة الشرعية الفلسطينية اللي بحاجة للتقوية عبر العملية الانتخابية للوطني والرئاسي والتشريعي، وهذا مطلب لجميع أبناء شعبنا.
1: سيدة ماجدة، وانطلاقا من هذه القناعة، فقط سأسأل سؤال وتفضل يعني بالاستفاضة فيه، انطلاقا من القناعة التي تتحدثين بها وكما تنظرون في الجبهة الديمقراطية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة
4: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7.
3: المعالجة هو العملية الانتخابية، مدخل معالجة الوضع، الوضع النظام السياسي هو العملية الانتخابية مقترنة مباشرة تسبقها مباشرة، وهذا ممكن حوار وطني شامل طبيعته. إحنا أمامنا بكين اللي وصلنا لتوافق حوله، هذا كان هام قرارات المجالس المركزي والوطني السابقة، وثيقة الوفاق الوطني اللي حددت حطت آليات للوحدة الداخلية، يعني بمعنى هذه قضايا اتفاقيات سابقة توافقنا عليها، هي اللي بالإمكان إنها تعالج الوضع اللي له علاقة بالحوار الوطني الفلسطيني المرئي، واللي مفترض نجمع ما بين الحوار وما بين الذهاب في مباشرة للانتخابات، وأيضا تشكيل حكومة توافق وطني، حكومة وحدة وطنية من كفاءات مع شخصيات مستقلة، هي بالإمكان أن تعالج ملف الحكومة وملف الضفة وغزة ومجمل القضايا والخدمات اللي لها علاقة بحقوق المواطن.
4: شكرا جزيلا لك من رام الله ماجد المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلها في منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة شمال القطاع. وفي شرق المدينة، جدد جيش الاحتلال إطلاق النار من مواقعه داخل الخط الأصفر مستهدفا مخيمات إيواء في حي التفاح، إضافة إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بناية زعرب بمنطقة شاكوش شمال غربي مدينة رفح. وقال الدفاع المدني إن فرقة نقلت مصابين إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني، كما أجلت عائلتين بالكامل من موقع القصف. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من المخاطر الناتجة عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح أمام المرضى والجرحى الذين يستوفون شروط السفر. وأضافت الوزارة أن الإغلاق غير المبرر ينعكس سلباً على حياة المرضى، إذ أن كل تأخير يعرض علاجهم للخطر ويقلل فرص شفائهم. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن القنصلية البريطانية في القدس تنهي نشاطها اليوم. أضاف ساعر أن حزب العمال البريطاني هو من يتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه الخطوة، مشيرا إلى خطاب الحزب الكاذب بحق إسرائيل على حد وصفه.
5: القنصلية البريطانية في القدس تنهي اليوم نشاطها، بناء على ذلك تمت إزالة لافتة القنصلية. لم نكن نريد الوصول إلى هذا الحد، لكن تصرفات حكومة حزب العمال قادتنا إلى هنا. القرار الأخير في هذه السلسلة من القرارات كان المبادرة بمجموعة من العقوبات ذات الأثر البعيد ضد الاستيطان في يهودا والسامرة، فضلا عن عقوبات أخرى تتعلق بتوسيع تعليق تراخيص التصدير الأمني إلى إسرائيل. كل هذا إلى جانب خطاب معد يتضمن اتهامات كاذبة ضد إسرائيل مثل التطهير العرقي.
4: يأتي تصريح ساعر في أعقاب إزالة المملكة المتحدة لافتات ولوحات من قنصليتها بالقدس صباح اليوم، بعد أمر إسرائيلي بإغلاقها الشهر الماضي ردا على خطة لندن بفرض حظر على تجارة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في المقابل، رفض وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن لها الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكدا على موقف المملكة الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة. وعقب محادثات مع الحكومة الإسرائيلية، أكد الوزير أن القنصلية لن تغلق، بل سيتغير اسمها إلى البعثة البريطانية في القدس. وشدد ميليباند على أن المملكة لن تتخذ إجراءات انتقامية طالما أن المحادثات بشأن هذه القضية تجري بصورة جدية وموثوقة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مواجهات واستخداماً مكثفاً للغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب لعزل وتفريق مئات الطلاب المحتاجين الذين كما تتابعون في هذه الصور المباشرة التي ترد من العاصمة الفرنسية باريس يواصلون للأسبوع الثالث على التوالي إغلاق مداخل مؤسساتهم التعليمية وأيضا الاعتصام والتظاهر في أبرز ساحات البلاد. رفض المحتجون تعهدات رئيس الوزراء الفرنسي الذي وعد بتقديم خطة وطنية شاملة ومحددة قبل نهاية الشهر الجاري لإصلاح التعليم وضخ الموارد. اعتبر الطلاب الوعود الحكومية فضفاضة وبلا تفاصيل ملموسة وأصروا على الاستمرار في حراكهم. إذن هذه الصور من العاصمة الفرنسية باريس، وكما تتابعون تجمع كبير جداً واستمرار للحراك الطلابي الاحتجاجي. من باريس مباشرة تنضم إلي مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال، يعني الصورة لوحدها تتحدث عن حجم وضخامة هذا التجمع والاستمرارية التي يعني دخلت أسبوعها الثالث أو تكاد تتجاوزه أساساً. انقلي لنا الصورة لو سمحتي.
1: ديما، نحن في ساحة باستي حيث يعني يجتمع الطلاب اليوم هنا في باريس. طبعا هي تظاهرة كبيرة جدا وبدأت للتو، يعني قد يزداد العدد طلاب من المدارس الثانوية، ولكن انضم إليهم أيضا طلاب من عدد من الجامعات هنا في باريس، عدد من النقابات أيضا في قطاع التعليم والتربية. وكما ذكرت هذا الحراك الطلابي مستمر منذ أكثر من أسبوعين، وبعد تصريحات رئيس الحكومة يوم أمس يقول الطلاب أن لوكورنيو لم يقدم أي شيء جديد وهم سيستمرون في هذا الحراك. طبعا أذكر المشاهدين يعني أبرز المطالب. الطلاب بدأ الحراك في المدارس الثانوية، هم يقولون أن وضع هذه المدارس الثانوية العامة صعب جدا منذ سنوات، ويعني هناك أولا بنى تحتية مهترية في هذه المباني، مباني المدارس، هناك صفوف مكتظة، هناك نقص في المدرسين والمدرسات في أكثر من 50% من المدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا. هم يتحدثون عن برامج دراسية صعبة جدا، طويلة، مثقلة بالمواد، وبالتالي يريدون إجراءات ملموسة وتغييرات. ولكن يجب أن نذكر هنا بأن فرنسا تمر أيضاً في أزمة مالية كبيرة جداً، والحكومة منشغلة أيضاً بموضوع تضخم المحروقات، الدين العام الذي وصل إلى مستويات عالية جداً. ولكن الاحتجاجات مستمرة حتى الأسبوع المقبل. هناك مخاوف من عودة ما يعرف بحراك السترات الصفراء، النقابات يعني تتحرك، هناك حراك اجتماعي طلابي ولكن تنضم حركات أخرى إليه، وأيضاً هناك مشاركة للأحزاب اليسارية، تحديداً حزب فرنسا الأبية، النواب من فرنسا الأبية يشاركون في كل هذه الاحتجاجات. هناك أيضاً الحزب الشيوعي، الحزب البيئي، وحركات يسارية ونقابية تنضم. وطبعاً كما ذكرت ديما، تم استعمال العنف ويعني من قبل الشرطة تجاه هؤلاء، كان هناك اشتباكات، تم بتر يد أحد الطلاب بداية هذا الأسبوع بسبب قنابل صوتية، تم منع استعمال هذه القنابل من قبل وزارة الداخلية منذ يوم أمس. الحكومة تحاول احتواء هذا الحراك وتخفيف من المقاربة الأمنية، ولكن هناك وجود أمني كبير جدا ديما. حتى شاهدنا عندما كنا نخرج من محطة المترو الشرطة تقوم بتفتيش الطلاب حتى أنها تنظر إلى اليافتات، إلى ما كتب على اليافتات، وهذا غريب جدا يعني في دولة مثل فرنسا حيث حرية التعبير يعني مصانة في الدستور. طبعا الهتافات التي نسمعها هنا هي ضد الرئيس ماكرون، ضد الحكومة، ضد اليمين المتطرف تحديدا، ضد التجمع الوطني، ضد الفاشية، بالإضافة طبعا إلى مطالب الطلاب المحددة التي ذكرتها ديما.
4: نعم، شكرا جزيلا لك دلال معوض، مراسلة التلفزيون العربي من ساحة باسيل في العاصمة الفرنسية باريس، في مواكبة للحراك الطلابي الاحتجاجي. أنوه مشاهدينا للعواجل نقلا عن الدفاع المدني السعودي، أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض. إذن الدفاع المدني السعودي يتحدث عن أضرار مادية في روضة أطفال وفي تجمع عيادات أو مجمع لعيادات إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في العاصمة السعودية الرياض. أيضا العاجل نقلا عن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، يطلب من المسافرين التحقق من رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. إذن مطار الملك خالد الدولي الذي تعرض لهجوم بصاروخ باليستي في هذا الصباح، يطلب من المسافرين التحقق من الرحلات الجوية مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. قال مراسل تلفزيون العربي إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت أطراف بلدة بني حيان جنوبي لبنان. في الأثناء شنت أيضا الطائرات الإسرائيلية غارة أخرى على بلدة المنصوري في إطار التصعيد المتواصل في المنطقة الحدودية. وأفادت مصادر محلية لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريس جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي المدفعي وادي زبقين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتدمير المنازل في القرى الجنوبية التي لم تنسحب منها في انتهاك لاتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية. وخلال استقباله السناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، شدد عون على ضرورة وقف الاعتداءات واستكمال إعادة الأسرى، مؤكدا تمسك أبناء الجنوب ببسط سلطة الدولة وانتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها، مشيرا إلى ضرورة دعمه بالمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ مهامه. كما أكد الرئيس اللبناني خلال استقباله مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تطلع بلاده إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد. اعتبر عون أن الجيش اللبناني يؤدي واجبه كاملا جنوب الليطاني، فيما تواصل إسرائيل الامتناع عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، لافتا إلى أن التفاوض هو البديل عن الحرب لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل. من جانبها أبدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقطاعات الاجتماعية والإنسانية في لبنان. أعلن حاكم منطقة دونيتسك مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 18 آخرين جراء استهداف روسي لحافلتي ركاب في كراماتورسك شرقي أوكرانيا. في المقابل تسبب هجوم أوكراني استهدف مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية، تسبب في اندلاع حريق ضخم بمركز بيانات تابع لشركة ياندكس.
6: حرب المسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف تدخل مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل في عمق الجبهات الداخلية. في العاصمة كييف لم تتوقف صفارات الإنذار، حيث أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية عن قتلى وجرحى إثر ضربة مباشرة تسببت في اندلاع حريق هائل وانهيار جزئي في مبنى سكني. النيران الروسية امتدت جنوبا إلى مدينة أوديسا الساحلية، حيث استهدف الهجوم منطقة تشابانكا مخلفا حرائق واسعة في البنى التحتية والمستودعات. أما في بريلوكي بشمال وسط أوكرانيا، فقد ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مبنى سكني إلى أكثر من 20 قتيلا و54 جريحا في واحدة من أكثر الهجمات دموية في الموجة الأخيرة. وكانت الضربة قد دمرت جزءا من مبنى سكني، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا من تحت الأنقاض. في المقابل وسعت أوكرانيا نطاق هجماتها، ففي مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية اندلع حريق كبير في منشأة تضم مركز بيانات تابعا لشركة ياندكس للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد هجوم بطائرات مسيرة أدى إلى حريق وتعطل إمدادات الكهرباء وتوقف عمليات مركز البيانات. وفي سالافات بجمهورية باشكو تورستان دوت انفجارات وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان عقب هجوم بالمسيرات وسط تقارير عن استهداف مجمع غاز بروم نفتخيم سالافات النفطي والبتروكيميائي. يتزامن التصعيد الميداني مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المسار التفاوضي، بينما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا بإضافة 1646 اسما وكيانا. لكن التصعيد على الأرض يعكس فجوة واضحة بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، إذ تتواصل الضربات الروسية والأوكرانية بوتيرة مرتفعة، بينما تضغط كييف على حلفائها للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.
4: دعت أبرز النقابات الإسبانية إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر القادم بهدف زيادة الضغط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. وطلبت أكبر نقابتين عماليتين من المواطنين المشاركة في الإضراب من أجل إيجاد حلول تؤمن سكنا لائقا وضبطا للأسعار في مواجهة التضخم الذي يقوض قدرتهم الشرائية. هذا وكانت أحزاب المعارضة في البرلمان قد أسقطت مرسومين اقترحتهما الحكومة من شأنهما تسهيل الأمور للمستأجرين، ما دفع رئيس الوزراء إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. قطع محتجون مراراً خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة سانت أنطونيو في ولاية تكساس، وقام ما لا يقل من 12 محتجا بمقاطعة ترامب أثناء إلقاء كلمته في التجمع الذي نظم لدعم مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ كين باكستن. وقد أخرجت الشرطة بعض المحتجين من القاعة فيما ابتعد ترامب لفترة وجيزة عن الميكروفون.
7: We will make America.
4: مع اشتعال جبهات القتال في اليمن، رأت صحف أجنبية أنه من غير المرجح أن تنتهي الحرب من دون حل أوسع للحرب على إيران، والتي اعتبرت أنها كشفت عن نقاط ضعف أمريكية.
8: في صحيفة لو فيغارو الفرنسية توقف جورج مالبرونو عند التطورات في اليمن، مشيرا إلى أن القوات الحكومية اليمنية كثفت هجماتها على جبهات مختلفة من أجل استعادة مضيق باب المندب الاستراتيجي. ورأى أن بعد الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيون الشهر الماضي بات لزاما على القوات الحكومية إثبات قدرتها على الصمود في المواقع التي استعادتها، إلا أنه بحسب ما ينقل عن خبير عسكري فإن سرعة الحوثيين تشكل تحدياً، فهم يتحركون في قوافل متفرقة تضم مئات من سيارات الدفع الرباعي السريعة مدعومة بطائرات مسيرة وصواريخ. في السنوات الأخيرة نقلت إيران إلى الحوثيين المعرفة والخبرة اللازمتين لإنشاء قدرات إنتاج الأسلحة داخل اليمن، ما قلل من اعتمادهم على أنظمة الأسلحة التي يتم شحنها من إيران، وجعل بنيتهم التحتية العسكرية أكثر مرونة. وأمام هذا الوضع يرى محللون أنه من غير المرجح أن تنتهي الحرب من دون حل أوسع للحرب مع إيران، لكن في الوقت نفسه إنهاء المواجهة في مضيق هرمز لا ينهي الصراع اليمني في حد ذاته، فمع أن الحربين مترابطتان إلا أنهما مختلفتان أيضا، فلكل طرف مصالحه السياسية الخاصة. صحيفة نيويورك تايمز تناولت تأثير الحرب الأمريكية على إيران، إذ بعد أن كان الهدف منها إظهار مدى قوة الولايات المتحدة، إلا أن ما حصل كان عكس ذلك. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية ومع استمرار الصراع، كشفت الحرب على إيران نقاط ضعف أمريكية جديدة هائلة، مما أجبر البنتاغون على إجراء تغييرات لم يكن يتوقعها قبل عام. وأضافت أن الرئيس الأمريكي أراد أن يكون الهجوم على إيران بمثابة استعراض للقوة العسكرية، لكنه تسبب في تعقيد موقف بلاده في الشرق الأوسط وأوجد العديد من القيود عليها. فالانسحابات السريعة للقوات الأمريكية تعزز ثقة الإيرانيين وخصوم واشنطن الآخرين بقدرتهم على طرد القوات العسكرية الأمريكية من مناطق انتشارها. صحيفة The Guardian البريطانية استعرضت المعاناة المستمرة لسكان غزة، ونقلت شهادات السكان الذين يصفون روتينهم اليومي المليئة بالتحديات مثل نقص المياه والغذاء والرعاية الصحية المحدودة والتهديد المستمر بالموت أو الإصابة. فرغم وقف إطلاق النار، لا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة وتستمر عمليات
9: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس، والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الأمريكي وستقدم جوابها خلال أيام. مظاهرات جديدة لطلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا، ونقابة الأساتذة تدعو إلى إضراب عام.

0: البداية من اليمن، حيث اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين السعودية باستهداف مطار الحديدة وأبراج وشبكات اتصالات في محافظات ريما وإب والبيضاء وسعدة. في الأثناء قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين باليمن يحيى السريع إن جماعته استهدفت بصاروخ باليستي مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض. وزعم سريع في بيان أن الصاروخ أصاب هدفه، مشيرا إلى أن الاستهداف تسبب بأضرار وتعطيل حركة الملاحة في المطار وفق تعبيره. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف اليمن إن قواته اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأضاف المتحدث في بيان أن قواته اعترضت أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض. تصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف استهدف جبل الكور في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن. وأظهرت مشاهد متداولة في المنطقة تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة القصف أو الجهة التي نفذتها. معنا الآن من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، حديث عن استهداف مطار الحديدة، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم سهام، كان مطار الحديدة هدفا لقصف المقاتلات التي تقول صنعاء بأنها مقاتلات سعودية انطلقت من خميس مشيط والطائف وشنت مجموعة من الغارات الجوية على مطار الحديدة وعدد من أبراج وشبكات الاتصالات في كل من ريما ومحافظة أب وأيضا محافظة البيضاء وغيرها من المدن والمناطق اليمنية. غارات اليوم ربما هي كثيفة بشكل لافت، خاصة أن الأيام الماضية شهدت مجموعة من الغارات أو سلسلة من الغارات الجوية التي وصلت أمس الأربعاء إلى أكثر من 156 غارة جوية. ربما كان الأمس أيضا من الأيام التي شهدت كثافة في تلك الغارات الجوية التي شنت على أهداف ومنشآت حيوية مدنية كما تقول صنعاء، وخلفت الكثير من المدنيين الأبرياء بين قتلى ومصابين. أيضا تتحدث صنعاء عن أكثر من 1800 غارة جوية، وبالتالي فإن صنعاء تقول بأنها سوف ترد على تلك الغارات بالمثل، وهو ما يندرج في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد التي تبنتها حكومة صنعاء ونفذت من خلالها سهام مجموعة من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق والأراضي السعودية. لوحظ في الأيام الأخيرة أن تلك العمليات شهدت وتيرة عالية من حيث كمية العمليات وعدد العمليات وأيضا من حيث التوسع في قائمة الأهداف وبنك الأهداف المستهدف لتصل إلى مطارات الرياض وغيرها من المناطق والمنشآت الحيوية والمنشآت النفطية بالدرجة الرئيسية في بعض المدن والمناطق السعودية. أيضا هناك حديث عن مجموعة من العمليات العسكرية أعلن عنها سريع اليوم، وهي تتحدث في ما يتعلق باستهداف التحشيدات العسكرية التي تقول صنعاء بأن أنها تحشيدات سعودية وتمول أيضا تدعم كثير من إشارة منه إلى قوات حكومة عدن الممولة سعوديا، وبالتالي فهي استهدفت تلك التحشيدات في مناطق رأس العرى والسقية وغيرها من المناطق القريبة وربما الواقعة في ذباب وباب المندب. هناك أيضا مجموعة وكم كبير من تلك العمليات التي شهدها أمس الأربعاء وتوسعت حتى وصلت إلى معسكرات في السعودية من بينها معسكر عاتفة وغيرها في السعودية وأيضا معسكر بدر في عدن ومعسكرات في أو تجمعات أكثر من 11 تجمعا عسكري لتلك التحشيدات في الكثير من ذباب باب المندب ورأس العارة وأيضا في العديد من مناطق اليمن كالجوف وغيرها. تقول صنعاء بأنها ماضية في تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد طالما واستمر العدوان السعودي كما تقول على اليمن، وخلف هذا العدوان عدوان الكثير من الضحايا الأبرياء المدنيين. وهناك أيضا رواية أخرى ربما تأتي من حكومة عدن التي تتحدث عن ضربات جوية تقول أو تزعم بأنها تنفذ عبر مقاتلات يمنية كما تدعي، في حين هذا ما تنفيه قوات صنعاء وتقول بأنها غارات سعودية انطلقت من قواعد سعودية وشنت عبر مقاتلات سعودية. السهام في هذه الأثناء هناك خطاب لقائد جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي يتحدث فيه عن جملة من المجازر التي ارتكبت في الفترات الماضية وأيضا عن مجازر ربما ارتكبت مؤخرا، منها استهداف سوق ماوية، السوق الشعبي في ماوية في منتصف هذا الشهر والذي خلف مجموعة من القتلى والمصابين. أيضا تطرق إلى استهداف أسرة كاملة في حجة وتم استهدافها عبر مقاتلات سعودية شنت غارة على أحد المنازل في محافظة حجة، وبالتالي هو يحمل النظام السعودي مسؤولية تلك الجرائم والمجازر كما يقول، ويتحدث عن أنه هذه المجازر لن تمر دون عقاب وإنها ستقابل بالمثل وسوف يتم التعامل معها والرد بالمثل، خاصة وأن الشعب اليمني ينطلق من مظلومية حقه كما يقول ومن مشروعية مطالبه العادلة التي تتمثل في إنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار على المطارات والموانئ الجوية وأيضا العودة إلى ما اتفق عليه سابقا فيما يتعلق ببنود خارطة الطريق. نعم سهام،
0: شكرا جزيلا لك. صدام حسن حدثنا من الحديدة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار المفاوضات لا يزال مستمرا، مؤكدا أن طهران تتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء. وأوضح عراقجي أن إيران قدمت طرحها تحت عنوان خطة الأيام السبعة وأنها استمعت إلى وجهة النظر الأمريكية بشأنه. أضاف أن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي متوقعا تقديم جوابها خلال بضعة أيام. وأصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة الوسطى الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية ضد إيران، في وقت يدرس فيه الرئيس ترامب توجيه أو توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.
2: في الشرق الأوسط لا أحد يعلن الحرب، لكن كل شيء ينذر بذلك. تقارير أمريكية بينها ما نشرته مجلة أتلانتيك تتحدث عن توجيهات من البيت الأبيض إلى البنتاغون بإكمال الاستعدادات لعمليات محتملة ضد أهداف إيرانية في توقيت يسبق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. لكن قائمة الأهداف لواشنطن تكشف حجم السيناريو المطروح، منشآت نووية ومواقع للطاقة وبنى تحتية جميعها قد تدخل دائرة الاستهداف إذا صدر القرار. وخلف الحساب العسكري حساب آخر لا يقل أهمية، فترامب يضغط باتجاه خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات بحسب مسؤولين. معطيات سبقها بأيام اجتماع سري على غير العادة على طاولة ساخنة بالملفات جرى في منتجع كامب ديفيد ضم كبار مسؤولي إدارة ترامب. وبحسب مسؤول إسرائيلي الملف الإيراني لم يغب عن طاولة كامب ديفيد بل تصدرها. ثم جاءت صورة حية من سماء ملبدة بمقاتلات نشرت فيها القيادة الوسطى مشاهد لمقاتلة F-16 تتزود بالوقود جوا خلال مهمة في الشرق الأوسط، رسالة عسكرية واضحة وأخرى سياسية لا تقل أهمية جاءت من تل أبيب. فخلال أيام اتصالان هاتفيان بين ترامب ونتنياهو بحسب مسؤول لأكسوس، جاء الاتصال الثاني عقب اجتماع أمني إسرائيلي خصص للملف الإيراني. ومع كل هذه الإشارات تبقى طهران متمسكة بمسار مختلف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده حددت شروطها لإنهاء الحرب واستعادة الأمن في مضيق هرمز وأن الرد على المقترحات سيصل عبر الوسطاء. وفي تطور آخر مرتبط بالممر البحري، الإعلام الإيراني تحدث عن تفاهم بين طهران ومسقط بشأن تحديد مسارات عبور آمنة في المضيق وآلية إعلانها دولياً. حال المنطقة الآن خطط على الطاولة ومقاتلات في السماء، ووسطاء يتحركون بين العواصم.
0: شير مشاهدينا للخبر العاجل، نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، شهيدان جراء استهداف الاحتلال مركبة بمسيرة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. نذكر مشاهدينا بهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، يتحدث عن شهيدين جراء استهداف الاحتلال مركبة بمسيرة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. إذا حديث عن استهداف إسرائيلي في منطقة تل الهوى وأيضا منطقة أتوام بمسيرة أو بغارة عبر مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة. الحصيلة حتى الآن شهيدان في هذا القصف الإسرائيلي الأخير، والصورة الأولية تأتينا ونتابعها معكم مشاهدين على الشاشة من مدينة غزة من منطقة تل الهوى وأيضا أتوام، حيث استهدفت إسرائيل سيارة في منطقة تل الهوى، فيما توضح الصور التي نتابعها من منطقة أتوام شهيد جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. نستمر في متابعة هذه الصور، ومعنا لمزيد من التفاصيل من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. تفضل عبد الله.
3: سهام غارتان في وقت قليل، الغارة الأولى كانت في منطقة أتوام شمال غرب مدينة غزة، أسفرت هذه الغارة عن سقوط عدد من المصابين، بعضهم مصفت جراحهم بالخطرة ووصلوا إلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني في شمال قطاع غزة. الغارة الثانية كانت على حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي تل الهوى وتحديدا في شارع الصناعة. أدت هذه الغارة لسقوط شهيدين، وصل الشهداء قبل قليل إلى مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة، وبالتالي وتيرة مستمرة متواصلة من الاستهدافات الإسرائيلية وخروقات لم تتوقف حتى الساعة داخل قطاع غزة، بالتزامن بالتأكيد مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة في أكثر من منطقة، واستمرار أيضا خروقات الجيش الإسرائيلي على الأرض سواء بالقصف المدفعي أو بإطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في شمال وفي شرق مدينة غزة باتجاه خيام النازحين.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد من دير البلح. وفي الضفة الغربية أصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة وادي الشاعر قرب سلفيت بالضفة الغربية. قال مدير عام مديرية الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي إن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء هجوم مستوطنين عليهم بالهروات ومنعهم قطف الزيتون. وأشار الحمد إلى الاعتداء كذلك على 5 مركبات خلال كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة الزيتونة قرب مدينة سلفيت وفتشت كاميرات المراقبة. أظهرت مقاطع مصورة تحرك جنود الاحتلال إلى حرم الجامعة في ظل وجود طلبة والأكاديميين. هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني ومنعته من الاقتراب من أرضه في قرية المغير شرقي مدينة رام الله. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جنودا حالوا دون وصول مهندس زراعي إلى الأرض بهدف إدخال مستوطنين للمنطقة وتخريب مزروعات في بيوت بلاستيكية. أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وذلك قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية الأحد المقبل. وبحسب المصادر، أيدت حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التوجه نحو تأجيل الانتخابات، وفي وقت أشارت فيه معلومات للتلفزيون العربي إلى عدم التوصل حتى الآن إلى توافق بشأن موعد جديد لإجرائها. تشهد العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مظاهرات حاشدة مع دعوة طلاب مدارس الثانويات إلى التعبئة مع توسع نطاق الاحتجاجات، بينما دعت نقابة المعلمين إلى إضراب عام. وشهدت شوارع فرنسية مواجهات واستخداما مكثفا للغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب. يرفض المحتجون تعهدات رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو الذي وعد بتقديم خطة وطنية شاملة ومحددة قبل نهاية الشهر الجاري لإصلاح التعليم وضخ الموارد. واعتبر طلاب الوعود الحكومية فضفاضة وبلا تفاصيل ملموسة، كما أصروا على الاستمرار في حراكهم. طبعا مشاهدينا، نتابع هذه الصور من العاصمة الفرنسية باريس لاستمرار هذه المظاهرات لطلاب مدارس الثانويات منذ أيام حقيقة مستمرة هذه المظاهرات، والتي تأتي لدوافع مرتبطة بظروف الدراسة في الثانويات الفرنسية، انضمت إليها الجامعات لاحقا، ومن ثم كان هناك تفاصيل ملموسة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
0: دلال هذه المظاهرات في فرنسا، ما امتدادها حتى الآن، ولماذا ليس هناك رضا عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء؟
7: لا يعني تتعاطى مع هذه المطالب حتى الساعة بشكل جدي. طبعا هناك أيضا يمكن أن نقول حراك سياسي بين هذا الحراك الطلابي، حركات يسارية أيضا تشارك من حزب فرنسا الأبية، الحزب الشيوعي، أيضا حزب البيئيين، ولكن هو فعلا حراك طلابي. وكما ذكرت منذ يوم أمس تنضم الجامعات الرسمية في كل المناطق الفرنسية إلى هذا الحراك. نحن الآن في ساحة باستي، يعني الحشود فعلا كبيرة جدا، هي مظاهرة سلمية على الرغم من وجود كبير للشرطة يمكن أن نقول، وقد شهدت الاحتجاجات في السابق على أعمال عنف واشتباكات. وصباح اليوم كان هناك أيضا إغلاق لمداخل جامعات في باريس وفي مناطق أخرى، وكان هناك اشتباكات واستعمال للغاز المسيل. ولكن وزارة الداخلية هنا أذكر أشارت يوم أمس بأنها منعت استعمال القنابل الصوتية سهام تم بتر يد أحد الطلاب في بداية هذا الأسبوع. تحاول الحكومة يمكن أن نقول احتواء هذا الحراك، ولكن هناك غضب في الشارع. نسمع هتافات ضد الحكومة، ضد ماكرون، ضد اليمين المتطرف سهام أيضا. نسمع هتافات ضد الفاشية. هناك رفع لأعلام فلسطين، أعلام السودان، قضايا يعتبرها الطلاب قضايا عدالة اجتماعية. هذا الحراك سيستمر، والأسبوع المقبل هناك دعوة لتظاهرة كبيرة جدا في 17 من هذا الشهر. وحتى اليوم انضمت نقابات من قطاع التعليم والتربية إلى هذا الحراك لدعم الطلاب في المدارس الثانوية. سريعا سهام، أذكر ما هي المطالب الأساسية لأنها باتت واضحة. هناك اقتزاز في صفوف الثانويات في المدارس الرسمية، هناك عدد أيضا نقص في عدد الأساتذة. أكثر من 50% من المدارس الرسمية الرسمية الثانوية اليوم تعاني من نقص في المدرسين والمدرسات. البنى التحتية أيضا مهترية يمكن أن نقول في عدد كبير من المدارس خصوصا خارج العاصمة والمدن الكبيرة. هناك أيضا مطالب حول البرامج الدراسية وأيضا حول توزيع موارد الدولة بين المدارس الخاصة المدعومة من الدولة والمدارس الرسمية. يقول الطلاب هناك عدم مساواة الموارد أيضا غير متناسبة، هناك عدم توازن في الأجور، الموارد المخصصة لهذه المدارس، وبالتالي هم يعني يستمرون في هذا الحراك حتى يكون هناك إجراءات ملموسة. وأذكر أخيرا بأن رئيس الحكومة اليوم سيجتمع بثلاثة مجموعات طلابية أساسية للاستماع إلى مطالبهم والاستماع إليهم. وكان يوم أمس قال بأن الحكومة تتعاطف مع هؤلاء الطلاب، تستمع إلى مطالبهم، ولكن هو أيضا يريد أن يكون هناك مجال للحوار الديمقراطي سهام.
0: طبعا نحن دخلنا الأسبوع الثاني صحيح دلال لهذه الاحتجاجات؟
7: نعم، هو الأسبوع الثاني للتوالي كما ذكرت، يعني هي مستمرة وليس فقط في باريس، نذكر في يعني مختلف المناطق الفرنسية اليوم، في مارسيليا، في ليل، في ليون، ويعني تتسع من طلاب ثانويات إلى اليوم طلاب جامعات ونقابات وحركات سياسية.
0: طيب اليوم عندما يتم الحديث عن الاجتماع بين رئيس الوزراء مرتقب والأطراف التي تنظم هذه المظاهرات، إن كان هناك بالفعل أطراف تنظم المظاهرات، لأنه لماغ يعني المسؤولين عن البلديات بالإضافة للمناطق والمحافظات الفرنسية لديهم مواقف أخرى قد تكون متقاربة من مواقف المتظاهرين، فمع من يجتمع رئيس الوزراء بالتحديد، وكيف تنظر المعارضة في البرلمان الفرنسي لما يعني يبدو بأنها وعود للإصلاح، لكن هل تبدو بأنها واقعية بالنظر إلى أنه الموازنة من الصعب طرحها، هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في فرنسا؟
7: نعم، هو اليوم يعني يجتمع كما ذكرت بالطلاب، ولكن يعني الحوار الجدي يمكن أن نقول لم يبدأ، هو لم يستقبل يعني في مقر الحكومة نقابات أو حركات سياسية بعد، ولكن كما ذكرت هناك أحزاب سياسية لا سيما في المعارضة، هناك رؤساء بلديات، هناك نقابات تنضم إلى هذا الحراك، يعني هي مطالب محقة. هناك اعتراض من بعض الأحزاب على أعمال الشغب، على التكسير إلى آخره. وكما ذكرت فرنسا أيضا أو الحكومة تحديدا منشغلة بأزمة اقتصادية ومالية فعلية سهام، يعني اليوم يجب على الحكومة أن تقر الموازنة الجديدة، هذه إشكالية، هناك اعتراض أيضا. أزمة المحروقات يوم أمس كان هناك تصريحات أو إعلانات ملموسة حول أزمة المحروقات وكيف ستؤمن فرنسا هذه المحروقات وكيف ستحد من التضخم، وهو أيضا يعني يطال كل الأسر، يطال حياة الطلاب إلى آخره. هناك أزمة دين عام سهام وصلت إلى أرقام قياسية في الاتحاد الأوروبي وفي تاريخ فرنسا، وبالتالي يعني الوضع المالي في فرنسا صعب. وهناك دعوات اليوم للاحتجاج ليس فقط من الطلاب، نحن نسمع بأن السترات الصفراء ستعود، هذا الحراك الاجتماعي الذي كان في أول عهد لإيمانويل ماكرون ستعود إلى الشارع. 17 تشرين سيكون هناك حراك يضم النقابات، الأحزاب، الطلاب، وبالتالي هناك يمكن أن نقول غضب اجتماعي من هذه الحكومة في ظل هذه الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة جدا سهام.
0: طيب سؤال أخير دلال، لا نريد تضخيم الأمر، لكن كما تعلمين هناك الكثير من الحكومة التي سقطت في فرنسا قبل يعني لو كورنو، هل من الممكن أن تؤدي هذه الاحتجاجات إلى إسقاط الحكومة، تغيير وزاري، شيء من هذا النوع؟
7: لا مؤشرات حتى الساعة، ولكن هناك أحزاب تهدد بحجب الثقة عندما سيتم التصويت على الموازنة الجديدة التي سيطرحها يعني لو كورنيو وحكومته في البرلمان. ولكن ما نسمعه في الشارع، هناك هتافات لاستقالة الحكومة، حتى استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، هذا ما نسمعه من الطلاب في هذه الاحتجاجات والتظاهرات. ولكن حتى الساعة يعني لا مؤشرات، ولكن نحن نعيش في أزمة سياسية منذ سنوات سهام كما ذكرت يعني، والرئيس الفرنسي هو ليس لديه الأكثرية في البرلمان الفرنسي، وهذا يعني الحكم بهذه الطريقة صعب جدا عندما الحكومة تواجه معارضة واسعة داخل البرلمان. سهام،
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. دلال معوض من باريس. إلى لبنان، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن طيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت أطراف بلدة بني حيان جنوبي لبنان، كما شنت طائرات الإسرائيلية غارة أخرى على بلدة المنصوري في إطار التصعيد المتواصل في المنطقة الحدودية. وأفادت مصادر محلية لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص جنوبي لبنان، كما استهدف القصف الإسرائيلي المدفعي وادي زبقين. تتعرض بلدة مي فادون الواقعة في قضاء النبطية جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل وسط تحركات عسكرية عند حدودها مع زوتر الشرقية المحتلة، واقع يدفع السكان للخشية مما هو أسوأ.
4: تشبه قصة بلدة مي فادون وأهلها قصص عشرات القرى والبلدات الجنوبية الواقعة على خط التماس بين قرى محتلة وأخرى خارج الخط الأصفر، قرى يعيش سكانها على وقع اعتداءات مستمرة وعلى بعد أمتار من قوات الاحتلال، يعيشون على حافة الخطر. يومياً تتعرض البلدة لقصف مدفعي مركز باتت نتائجه واضحة في المنطقة المتخمة لزوطر الشرقية المحتلة وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من المنطقة المستهدفة. يقطف أبو حسن محصول الزيتون ويروي معاناته في الوصول إلى بساتين أبعد من هنا بسبب القصف.
8: كنا عم منقطف زيتون تحت أول مبارح وضربوا، بس الخوف من الهجوم إذا بده يجموا علينا مثلا بينزلوا بيوصلوا لهون، بخاف الواحد إنه يجي عليهم.
4: ما يقارب 60 عائلة يسكنون في مي فادون اليوم بعدما اضطر آخرون للرحيل بفعل القصف المحيط بمنازلهم. تحاول البلدة استعادة الحياة لكن الحركة في شوارعها تظل خجولة. فتحت بعض المحلات أبوابها في محاولة للصمود داخل مي فادون، لكن الخشية تتسلل إلى الأحياء وسكانها، فالتحركات الإسرائيلية

0: تقربة من الدمار والقصف. وفي ميفدون لا يعرف السكان ما الذي تحمله التحركات الإسرائيلية عند أطراف بلدتهم، لكنهم يعرفون أنهم يعيشون كل يوم على حافة خطر داهم. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، ميفدون، جنوب لبنان.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف أون أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتدمير المنازل في القرى الجنوبية التي لم تنسحب منها في انتهاك لاتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية. وخلال استقباله السناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، شدد أون على ضرورة وقف الاعتداءات واستكمال إعادة الأسرى، مؤكدا تمسك أبناء الجنوب ببسط سلطة الدولة وانتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها. ختام هذه النشرة، ننتقل الآن لمتابعة برنامج تواصل مع زميل أماني بن خليفة.
2: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. اشتباكات وحرب دائرة في اليمن، كيف وثق يمني الاشتباكات العنيفة في تعز؟ كيف وصلت الصين إلى قمرة قيادة الطائرة الشبحية الأمريكية F-35؟ مسؤول في CIA يحتال على الحكومة ويسرق ملايين الدولارات.

0: منذ إعلان القوات الحكومية اليمنية بدء عملية عسكرية باسم فجر اليمن ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، تعيش مناطق تقع على خطوط التماس يوميات الاشتباكات لحظة بلحظة، وبينما تتناقض روايات السيطرة بين
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت.

0: التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: هذه التقنية التي تمتلكها الطائرة الشبحية وموجات الرادار حتى لا تنكشف قمرة الطائرة مع الإبقاء على الرؤية. هذه المادة المعدنية ماصة لموجات الرادار، بدلاً من انعكاس معظم الشعاع عائداً إلى الرادار، تمتص الطبقة المعدنية جزءاً منها وتحوله إلى حرارة ضعيفة، وهكذا تقل أو تتأخر لحظة الانكشاف، وهي ما يكسب الطائرة صفتها الشبحية. أما القطعة الثانية التي وصلت للصين فهي باب حجرة الأسلحة، وهذا يعني شيئاً خطيراً وحساساً جداً. فهذا الغطاء يغلق التجويف الداخلي للصواريخ والقنابل، وحافته وزاويته وطلاؤه جزء من تصميم التخفي. ووصول هذه القطعة يؤدي دوراً كبيراً في دراسة كيفية التغلب عليه وإبطال مفعوله. طيب، كيف وصلت القطعتين؟ هذا الاستحواذ الصيني جاء بينما كانت الشحنات في الطريق من أستراليا إلى سان فرانسيسكو، مع توقف في النص في كوريا الجنوبية ثم تايوان. ولكن جرى ما لم يكن في الحسبان. تأخرت الشحنة في مغادرة أستراليا بعد توقف في كوريا الجنوبية. الموظف حاول أنه يعمل خير، فقال في نفسه خير البر عاجله، فحول الشحنة إلى هونغ كونغ بهدف تسريع الوصول، ولم يقرأ التحذير الذي يشير إلى التحذير من عبور الشحنة دولاً معينة. وبدل التوجه نحو تايوان، توجهت الشحنة بحمولتها الحساسة إلى أين؟ إلى هونغ كونغ. وهونغ كونغ جزء من الصين، والشحنة خاضعة لقانون الاتجار الدولي في الأسلحة الأمريكي باعتباره عتاداً دفاعياً حساساً يمنع عبوره عبر دول يخشى أن تصل منها تكنولوجيا إلى خصم جرى تجاوزه. وهونغ كونغ في هذا السياق ليست محطة محايدة إطلاقاً. هذه القصة جرت في مايو الماضي، ولكن للقصة تداعيات. فما هي يا ترى؟ كما تعلمون، في سبتمبر نشرت بوليتيكو أول خبر عن انحراف الشحنة ووصولها إلى جهات أخرى غير مرغوبة. وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس وقتها قال أن القطعة ليست حساسة وأن المسؤولية أمريكية خاصة، يعني قال لهم بسيطة وما في مشكلة وما تقلقوش. ولكن دائما خطيرة في هكذا مواضيع. لكن بعد أيام قليلة تبين أن القطعتين هما مظلة قمرة القيادة وباب حجرة الأسلحة كما قلنا، لتأتي بعدها مصادر صحفية وتفيد بأن السلطات الصينية استلمت القطعتين ولم تعدهما. ومن وقتها بدأت التحقيقات بشأن المسؤولية عن وصول هذه القطع الحساسة من الطائرة الشبحية الأمريكية إلى الصين. فما الجديد الآن؟ وهل اكتشفوا المسؤول؟ الجديد مشاهدينا، وبحسب بلومبرغ، أن رسالة التحذير التي تقضي بمنع وصول الشحنة إلى أماكن غير المسارات المرسوم لها، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية ثم تايوان ثم سان فرانسيسكو، لم تكن مقروءة من قبل موظف الشحن، مرجحة السبب أن البريد الذي يتضمن هذه الرسالة وصل في نظام إلكتروني مختلف عن النظام الذي يفتحه هذا الموظف يوميا، فبقي التحذير غير مقروء. لذلك لم يرى العامل هذه الرسالة، فتصرف من نفسه واختار طريقا أسرع يمر بهونغ كونغ. والنتيجة وقع الفاس بالرأس، ووصول الشحنة إلى الصين والاطلاع على معلومات حساسة عن هذه الطائرة التي نراها هنا أمامنا. طبعا وصولها يسمح بفحص التركيب للمادة الماسة للرادار وسماكتها والتآكل بعد الخدمة، هذا بالإضافة إلى التقنيات الصناعية وطريقة دمج الطلاء مع الهيكل، يعني معلومات حساسة جدا تفشي وتفضح أسرار الطائرة الأمريكية المقاتلة F-35.

إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا يقول الرواد على منصة إكس؟ هنا ديفيد يقول: لماذا لا ينقل الجيش مثل هذه القطع الحساسة بنفسه؟ يبدو لي أن ما حدث محض غباء. أما هنا شود يقول: لماذا تحتاج الصين لسرقة هذه القطع الحساسة وهي حصلت بالفعل على المخططات بعد أن اشترتها من إسرائيل منذ سنوات؟ أما هنا دكتور نيليما يقول: لا ألوم موظف الشحن، ربما لم يستوعب أن هونغ كونغ جزء من الصين. نختم مع دون. دون يقول: حقيقة أن أسرار دفاعاتنا يمكن أن تكشف بسبب خطأ موظف شركة شحن تقول الكثير عن احتياطاتنا الأمنية.

إذا كان هناك محتال ذكي يمكنه أن يخدع مؤسسة ما بأن مؤهلاته أكبر مما هي عليه في الحقيقة، وبناء على ذلك توظفه في وظيفة مرموقة، فغالباً لن يخطر في بالك أن تكون هذه المؤسسة هي CIA المخابرات المركزية الأمريكية، والتي من أهم وظائفها كشف هؤلاء وخداع الآخرين، وليس خداعاً عادياً بل خداع وتضليل دول كاملة وأجهزة استخبارات عتيدة. ولكن مشاهدينا، هذا الرجل ديفيد جي راش فعلها وخدع المخابرات المركزية الأمريكية وحصل على وظيفة بصلاحيات كبيرة داخل واحد من أخطر أجهزة المخابرات في العالم، اللي لم يكن الأخطر على الإطلاق، وحمل تصريحا أمنيا من درجة توب سيكريت، سري للغاية. وهذا ليس كلامي أو مجرد اتهامات موجهة إليه، الرجل اعترف أمام المحكمة وينتظر جلسة النطق بالحكم. ما قلته لكم من عملية الخداع والاعتراف هو بداية القصة ونهايتها فقط، أما التفاصيل اللي في النص ما بين الخداع والاعتراف فهو الأكثر إثارة. كيف فعلها ديفيد راش، وكيف استفاد من منصبه وصلاحياته، وقصة مغارة علي بابا التي وجدت في منزله بعد القبض عليه؟ إليكم القصة مشاهدينا. هذا الرقم رقم 77، القصة كلها بدأت من هذا الرقم، بعد أن حصل ديفيد راش على مبلغ قيمته 77,000 دولار أمريكي من خلال مطالبات بإجازات عسكرية بعد انتهاء خدمته في الاحتياط البحري. ولكن تدقيقا روتينيا فيما بعد كشف أنها مطالبات كاذبة، ففتح الباب أمام تحقيقات أوسع وتوالت المفاجآت. التحقيقات الأولية كشفت أن راش ادعى حصوله على درجات جامعية من كليمسون يونيفرسيتي ورينسلر بوليتكنيك انستيتيوت، ولم يكن ذلك حقيقيا، وبالغ أيضا في تقديم خلفيته العسكرية على غير الحقيقة التي هي عليها. خلال 5 أشهر بين نوفمبر 2025 ومارس 2026 طلب راش من الحكومة كميات كبيرة من العملات الأجنبية وسبائك الذهب تحت بند ضرورية مرتبطة بمصروفات العمل، ولكن الوحدة التي يعمل بها راش لم تستطع الوصول إلى أين ذهبت كل هذه الأموال. هنا تحرك الـFBI ودهم منزل ديفيد راش ليجد مغارة علي بابا وليس منزل ضابط استخبارات أمريكي. مشاهدينا، 298 سبيكة ذهبية قيمتها التقريبية عند شراء 46 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 1,100,000 دولار نقدا، وأكثر من 100,000 يورو، إضافة إلى نحو 50 ساعة فاخرة، كثير منها رولكس وغيرها، وسيارتين من نوع BM ألبينا. إجمالي أصول وأموال وصلت إلى 194 مليون دولار أمريكي، وهذه صورة المضبوطات الحقيقية في منزله مغارة علي بابا. كيف فعلها هذا الرجل دون أن ينكشف؟ كلمة السر في تصريح هذه توب سيكرت، سري للغاية، والذي يحمله ديفيد راش. هذا التصريح يتيح له بناء برامج عمل تخضع للسرية ويطلق عليها Special Access Program، وبالفعل استغل راش هذه الصلاحية وأنشأ برنامجاً استخبارياً وهمياً من هذا النوع، واستقطب له ميزانيات ضخمة. وعندما يسأله أحد عن التفاصيل يجيبه بكل ثقة وبحسم، هذا ليس من شأنك، هذا برنامج سري وهذا أمن أمريكا. يعني الرجل ببساطة استغل السرية التي تتيحها أمريكا للحفاظ على أمنها لمصلحته الشخصية. وزارة العدل الأمريكية نشرت اعترافات ديفيد راش أمام المحكمة وإقراره بالذنب بعد إنكار امتد نحو 5 أشهر، وعليه فالمحكمة صادرت أصولاً وأموالاً، منها سبائك الذهب والمضبوطات النقدية وغيرها بقيمة 194 مليون دولار أمريكي. طيب، نتساءل الآن، ما العقوبة التي يواجهها ديفيد في حالة الإقرار بالذنب؟ يرجح قانونيون في حديثهم لواشنطن بوست أن يعاقب بالسجن لمدة 20 عاماً. على كل حال، المحاكمة ليست بعيدة، فالحكم من المقرر أن يصدر عليه في يناير 2027 طبعاً، وهذا كله في قضايا
الاحتيال والاختلاس. أما بقية التحقيقات فتجري للتأكد ما إذا كان ديفيد راش عميلاً لجهة ما خارج الولايات المتحدة، أو ربما باع أسرار عمله لمخابرات دولة أجنبية. على كل حال خلونا نشوف كيف تفاعلت الناس مع هذه القصة مغارة علي بابا. على منصة إكس دوري تقول: وأموالي والتي جمعتها بشق الأنفس كدافع ضرائب أو كدافعة ضرائب ليست محمية حتى من الوكالة التي يجب أن يكون لديها ضوابط وتوازنات نهائية لتوظيف العاملين لديها ومراقبتهم. هذا أمر مخزن حقا، وأنا متأكدة أنه ليس سوى غيض من فيض من مليارات أخرى في الهدر والفساد الإداري. نيمو يقول: ما مدى عجز هذه الحكومة عن السماح للأمور بالوصول إلى هذا الحد من السوء؟ يجب فصل المشرفين عن هذا الشخص، فلابد أن أحدا ما وافق على هذا الاتفاق. شون هنا يقول: وماذا عن دونالد ترامب؟ اتهم باختلاس أموال بلدنا ومع ذلك يفلت من العقاب، واتهم بأنه متحرش جنسي مع ذلك ترفضون محاكمته. ويقول: أشعر باشمئزاز شديد لكوني أمريكية. نختم مع جون. جون يقول: لا توجد ضوابط ولا معايير لأي شيء في الحكومة، لا ينبغي أن يكون هناك أي سبيل لحدوث هذه الاحتيالات، لا ضوابط ولا مساءلات، و90% من الإنفاق الحكومي عبارة عن احتيال.

العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مش علاقة صداقة ولا علاقة عداوة، علاقة مبنية على الحذر والتجنب. كل واحد يحاول يبعد عن الشر، فلا أحد مثلا ينتقد ترامب، لا ينتقد سياساته المتعلقة بالتغير المناخي ولا الإنفاق على حلف الناتو ولا حتى تصريحاته التي تضرب بالدبلوماسية عرض الحائط. كل هذا خشية أي ردود أمريكية غير متوقعة، وأقلها تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. هذا واقع، واقع لا ننكره، وهذا الواقع دفع فنانين أوروبيين على التعبير بطريقتهم، فكان تمثال ترامب العاري. ماذا؟ نعم، تمثال حقيقي يجسد هيئة الرئيس ترامب، يحمل طابعا ساخرا حيث يقف عاريا بالكامل داخل مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا، ويظهر مطليا بالذهب كما تشاهدون في هذه الصورة. التمثال الذي يحمل عنوان الطاعون البرتقالي ويبلغ ارتفاعه أكثر من 2.5 متر، ويصور ترامب ممسكا هنا مضرب غولف ضخم الحجر على نحو كاريكاتوري في يد، وفي اليد الأخرى هنا ميزان، بينما يجلس على ظهر رجل أصغر حجما وأكثر هشاشة. لنشاهد. التصميم فيها الكثير من الرسائل، وعلى الأغلب أو على الأكيد أنه سمح بعرض التمثال داخل مبنى البرلمان الأوروبي لهدف ما. طيب، من أين جاءت فكرة التصميم؟ بحسب وسائل إعلام غربية، فإن الفنان الدنماركي يانس غالشيوت استلهم العمل من قصة ملابس الإمبراطور الجديدة لهانس كريستيان أندرسون، وهو صرخة ساخرة ضد سياسات ترامب المتقلبة في المناخ والسياسات الخارجية. شنو قصة ملابس الإمبراطور العارية هذه؟ القصة تبدأ بملك مغرور يحب التباهي بمظهره، وفي يوم ما جاءه خياطان محتلان وادعيا إمكانية حياكة ثوب سحري. ميزته أن الأذكياء فقط هم من يستطيعون رؤية هذا الثوب. الملك ووزراؤه، ومن شدة الخوف منه ومن أن يقال عنهم أغبياء، تظاهروا جميعاً برؤية الثوب وإعجابهم به، حتى خرج الملك في موكب رسمي أمام شعبه وهو عار والجميع يصفقون نفاقاً وخوفاً. ثم طفل صغير صرخ بكل براءة وقال: لكن الملك عار ولا يرتدي شيئاً. ليتذكر الجميع أن كلمة حق واحدة قادرة على كشف التزييف والخوف الجماعي، وهذا ما أراد أن يوصله الفنان لقادة الاتحاد. الفنان غالشيوت قال إن الدول والمنظمات غير الحكومية تخشى إثارة مسألة كيفية التعامل مع ترامب وسياساته علناً، وخوفاً من الرسوم الجمركية أو خفض التمويل أو الترحيل أو ما شابه من ذلك. وبصفتنا ورشة فنية مستقلة لسنا مقيدين بهذه الروابط. وأضاف: أنجزوا هذا التمثال من أجل مواجهة الفيل في الغرفة وبدء نقاش حول الكيفية التي تدمر بها الولايات المتحدة الفرصة الوحيدة المتاحة أمام العالم لمواجهة كارثة المناخ. الفنان غالشيوت لم يكتفي بعرض تمثاله داخل البرلمان، بل إنه طبع نحو 20,000 مجسمة ووزعها على الزوار والموظفين في أرجاء البرلمان الأوروبي. كما يظهر وليس هذا فحسب، بل يعتزم غالشيوت عرض التمثال من جديد في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 الشهر المقبل في أنطاليا بتركيا. منصات التواصل الاجتماعي طبعا شهدت تفاعلا واسعا. أن هنا تقول: هذا خير مثال على ذلك الشخص البرتقالي، يبدو أن الأوروبيين والكنديين أكثر شجاعة من الأمريكيين في مواجهته وتوبيخه.
أما ماريو يقول: تخيلوا هالانهيار الدولي التام لو أقام الكونغرس تمثالا كهذا لزعيم أوروبي داخل مبنى الكابيتول. إن ازدواجية المعايير فيما يسمى البروتوكول الدبلوماسي أمر مثير للدهشة. أما رافيوس يقول: هذا هو المبنى ذاته الذي يلقي الدروس على بقية العالم حول الديمقراطية وحرية التعبير، بينما يفسح المجال لهجوم شخصي يستهدف الرئيس الأمريكي. إنهم لم يكونوا ليوافقوا على إقامة تمثال مماثل لزعيم أوروبي أو لشخصية تنتقد سياسات الهجرة أو لأي شخص تتوافق آراؤه السياسية مع توجهات أغلبية المجلس. أما باسل نختم معه ويقول: تمثال ذهبي لدونالد ترامب يعرض في البرلمان الأوروبي، لماذا تقدم أمريكا المساعدة لهؤلاء الناس من جديد؟ هذا أمر مثير للشفقة إلى أبعد الحدود.

0: هل سبق وخطر لكم أن يأتي يوم وتبدأ معامل الأدوية صناعة أدويتها من قواعد في الفضاء بدلاً من الأرض؟ يعني بدلاً من أن تأتيكم الأدوية من أمريكا وأوروبا وبلدان أخرى مصنعة، يمكنكم أن تستوردوها من الفضاء. قد تكون فكرة غريبة وغريبة جداً، ولكن يبدو أننا سائرون على هذا الدرب. كيف ولماذا ومتى؟ الرد على هذه الأسئلة جاء مشاهدين على لسان خبراء أدوية كتبوا في مقال بموقع Pharmaceutical Technology، أشاروا فيه إلى أن شركة Varda Space Industries والمتخصصة بالصناعات الفضائية جمعت مؤخراً نحو 251 مليون دولار لتمويل مشروع جديد يهدف إلى صنع الأدوية في الفضاء. المقال ذكر أيضاً أن الشركة تعتمد في تنفيذ مشروعها على نتائج رحلتها الناجحة في عام 2023، والتي تمكنت خلالها من زراعة وتطوير بلورات من عقار ريتونافير المضاد للفيروسات، والذي يستخدم في بروتوكولات علاج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي، أي نجحت في صناعتها بالفضاء الخارجي. الفكرة تعتمد وفقاً للصحيفة على استغلال الجاذبية الصغرى في الفضاء لبناء وتطوير كبسولات فضائية تستخدم كمصانع لإنتاج تركيبات دوائية ومواد متقدمة يستحيل تصنيعها بنفس الجودة والاستقرار على كوكب الأرض، وذلك بسبب قوة الجاذبية. أما عن الأسباب التي دفعت الشركة لاعتماد هذه الطريقة، أكدت مصادر صحفية أن هناك عوامل علمية تساعد في إنجاح المشروع، مثل ضعف وانعدام الجاذبية في الفضاء، والذي يفسح المجال أمام العلماء لتركيب بلورات بروتينية ومركبات كيميائية أكثر نقاءً وأعلى استقراراً وأسهل في امتصاص الجسم لها مقارنة بما يتم إنتاجه في أكبر مختبرات الأرض. على كل، خلونا نشوف تعليقات المؤثرين في هذا الخصوص. إيفان على إكس يقول: كان تصنيع الأدوية في الفضاء يبدو كأنه ضرب من الخيال العلمي، ولكن شركة فاردا حولت هذا الأمر إلى واقع ونشاط تجاري فعلي. أما إريك يقول: باعتقادي لا يبدو الأمر منطقيا، فلم يثبت أحد أن للدواء المصنع في الفضاء أي ميزة إضافية عن التي تصنع على الأرض. نختم مع غريغور الذي يقول: من الواضح أن مشكلة التمويل قد حلت، أما العقبة التي لا تزول بزيادة التمويل فهي الحصول على اعتماد إدارة الغذاء والدواء FDA. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-3091.
4: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد جودة ترى وثقة تبنى. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إن قواته اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. أضاف المتحدث في بيان أن قواته اعترضت أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وفق قوله. تصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف استهدف جبل كور في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
5: يتعلق بالقصف الذي طال جبل كور في منطقة لودر بمحافظة أبين، حتى اللحظة لا حديث عن هذا الموضوع، لا سواء من صنعاء أو حتى من قوات عدن. ربما هناك احتمالات عدة تدور حول هذا الموضوع، لكن إلى الآن لم تتأكد حقيقة ماهية هذا القصف وماهية الهدف المقصود والجهة التي تقف خلف هذا العمل، في انتظار ما ستسفر عنه المعطيات في الساعات القادمة. لكن فيما يتعلق بالوضع الميداني سواء في جبهة تعز أو حتى في مختلف مناطق اليمن، المعارك تتركز حاليا في جبهات عدة، سواء على محاور القتال في جبهة تعز بين قوات حكومة عدن وقوات حكومة صنعاء، وتحديدا في جبل حبشي والأقروض وحيفان وبالمحيط من جبل هان غيرها من محاور القتال المشتعلة والتي تشهد مواجهات هي الأعنف والمستمرة، وإن توقفت للحظات لكنها تعاود الحدة مرة أخرى. الطرفان يستميتان في سبيل تحقيق أي تقدمات أو أي إنجاز في تلك الجبهات المشتعلة منذ نحو أكثر من أسابيع، وبالتالي ما زالت الأمور هناك في غاية من التعقيد وسط وضع إنساني متدهور ينتج عنه طبعا نزوح العشرات بل المئات من الأسر، خاصة التي تقبع في تلك القرى تاركة منازلها ومزارعها وحقولها، والنزوح إلى أماكن آمنة. في الجانب الآخر أو الجانب المقابل، صنعاء تتهم السعودية بشن المزيد من الغارات اليومية كما هو الحال في الأيام السابقة، لكن اليوم توسعت تلك الحارات والغارات وتمدد لتصل إلى مناطق جديدة ربما لم تستهدف في الأيام السابقة لكنها استهدفت اليوم، سواء في ما يتعلق بمطار الحديدة الذي شنت عليه مجموعة من الغارات، أو حتى برج الاتصالات في منطقة أو محافظة الريمة، أيضا محافظة البيضاء ومحافظة إب، محافظة صعدة نالت نصيب الأسد من تلك الغارات، إلى جانب ما تشهده من قصف مدفعي طاول الكثير من القرى والمناطق الحدودية. تقول صنعاء بأن ذلك القصف ينطلق من جيزان ونجران ويخلف عشرات القتلى من المدنيين وأيضا المصابين. تلك الغارات ديما تم إجمالها حتى الأمس إلى أكثر من 1800 غارة جوية، في انتظار أيضا الحصيلة النهائية للغارات اليومية وبالذات الغارات التي شهدتها اليمن ومعظم معظم المناطق اليمنية اليوم عند الساعة 8 مساء كما جرت العادة، على لسان المتحدث العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع الذي يوجز إجمالي تلك الغارات. وبشكل يومي كان الأمس الحديث عن 156 غارة جوية شهدتها مناطق صعدة وصنعاء وتعز وغيرها من المناطق. على الجانب الآخر ديما، تقول الحكومة حكومة عدن بأن تلك أو بأنها نفذت ضربات جوية حيدت من خلالها مجموعة أو عشرات من قوات حكومة صنعاء وخلفت بينهم قتلى ومصابين، أيضا دمرت الكثير من معداتهم العسكرية بهدف التخفيف أو من التقليل من قدراتهم العسكرية وأيضا إعاقتهم عن التقدم وقطع خطوط إمدادهم في تلك المناطق ومنعهم من الوصول إلى الأماكن تواجد الجبهات التي يسيطرون عليها في تلك المناطق وبالذات في مناطق تعز. فيما يتعلق بالجبهات الأخرى سواء في البيضاء أو الجوف أو مأرب، ربما هدوء نسبي، لكن حالة من الترقب تسود وأيضا حالة من التعزيزات التي تستمر. الطرفان كل طرف يجهز نفسه ربما لاحتمالات تصعيد قادمة، هذا ما ستنبئ به الأيام القادمة. نعم ديما،
4: شكرا لك. من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. في اليمن أيضا تتسع الاحتياجات الإنسانية وتتراجع الأموال المتاحة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ما يزيد الضغوط على الاستجابة الإنسانية ويهدد بتفاقم الأزمة.
2: في متجر صغير بحي الروضة وسط تعز جنوب غربي اليمن، وجدت أسرة منصور مأوى مؤقتا، وصلت في سيارة إسعاف بعد فرارها من القصف غربي المحافظة. وفي فوضى الهروب انفصل طفلان عن الأسرة، عاد أحدهما، أما الآخر فلا يزال مفقودا. يقول منصور:
3: نتوصف ضعنا، بلغنا كل المناطق، كل النقاط، كل هذا، قالوا ما يقدرش، الله أعلم وشرب له.
2: العثور على مأوى لا ينهي رحلة النجاة ما دام الوصول إلى الغذاء أيضا مهدد. في المدينة المتصدرة لقائمة النازحين إليها، المنظمة الدولية للهجرة رصدت نزوح 57% من إجمالي النازحين إليها بين 5 من سبتمبر والثاني من أكتوبر. هنا يخشى سكان تعز على غذائهم. في الأسواق يتهافت السكان على الدقيق والأرز والزيت، الأسعار ترتفع والخوف من نفادها يدفعهم إلى الشراء، يؤمنون ما يحتاجون إليه اليوم خشية ألا يجدوه غدا.
6: ما نقدرش نقبل على الشراء، كل يوم البضاعه ترتفع، ما نقدر نوفر لقمه العيش كل يوم، والوضع استاذ اسوا من الاول.
2: وقبل ان تصل اكياس الدقيق الى ايديهم تقطع رحله شاقه جنوبا، تعتمد المدينه على طريق جبلي من تعز مرورا بالتربه ثم عدن عبر طريق هيجة العبد، وغربا ينقل طريق المخا الكدح تعز الغذاء والأدوية والغاز. منافذ محدودة ومواجهات تعرقل مرور الشاحنات الإغاثية. برنامج الأغذية العالمي يرصد ارتفاع أسعار الدقيق 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز. أما تجار المدينة فيقدرون مخزون القمح بنحو شهرين.
7: المقام الأول في الدرجة الأولى، إنه بدلا من الهلع والشراء بكميات كبيرة، شراء احتياجاتهم فقط لكي يعينونا على عملية تنظيم توزيع المخزون السلعي بشكل منظم وسلس.
2: وبين إغاثة تصل تحت ضغط القتال ومخاوف من أن يتحول استمرار عرقلة الطرق إلى انقطاع كامل، وبالتالي تصبح أزمة غذاء أشد في المدينة. بالتزامن يؤكد برنامج الأغذية العالمي إنه ساعد أكثر من 70,000 شخص في محافظتي تعز ولحج.
4: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاق مكة دفاعي وليس هجومي، لذلك لن ترسل تركيا قواتها إلى دولة أخرى لتشن هجوما هناك. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته المجرية في العاصمة التركية أنقرة، أضاف فيدان أن الإجراءات اللازمة قد انتهت لإحالة اتفاق مكة إلى البرلمان التركي ليصادق عليه.
8: تركيا بحثت مع باكستان سبل مساهمتها في الدفاع ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على السعودية. اللجان العسكرية تقوم بمناقشة ما هي الإسهامات الدفاعية التي يمكن أن نقدمها، خاصة في إطار الدفاعات الجوية ومعدات الحرب الإلكترونية. إن اتفاق حلف مكة للدفاع المشترك هو اتفاق دفاعي، لذلك حينما تتعرض إحدى الدول الأطراف لهجوم ينبغي على الحلفاء أن يقفوا إلى جانبها، ولكونه ليس اتفاقا دفاعيا فهذا يعني أن تركيا لن ترسل قواتها إلى دولة أخرى لشن هجمات على أماكن أخرى.
4: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن متواصل، وأضاف أن الرد الإيراني سيسلم للوسطاء خلال أيام.
2: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.
4: أصدر البنتاغون توجيهات إلى القيادة الوسطى الأمريكية لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية ضد إيران، في وقت يدرس فيه الرئيس ترامب توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.
9: في الشرق الأوسط لا أحد يعلن الحرب، لكن كل شيء ينذر بذلك. تقارير أمريكية بينها ما نشرته مجلة أتلانتيك تتحدث عن توجيهات من البيت الأبيض إلى البنتاغون بإكمال الاستعدادات لعمليات محتملة ضد أهداف إيرانية في توقيت يسبق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. لكن قائمة الأهداف لواشنطن تكشف حجم السيناريو المطروح: منشآت نووية ومواقع للطاقة وبنى تحتية، جميعها قد تدخل دائرة الاستهداف إذا صدر القرار. وخلف الحساب العسكري حساب آخر لا يقل أهمية، فترامب يضغط باتجاه خفض أسعار الوقود قبل الانتخابات بحسب مسؤولين. معطيات سبقها بأيام اجتماع سري على غير العادة على طاولة ساخنة بالملفات جرى في منتجع كامب ديفيد ضم كبار مسؤولي إدارة ترامب. وبحسب مسؤول إسرائيلي، الملف الإيراني لم يغب عن طاولة كامب ديفيد بل تصدرها. ثم جاءت صورة حية من سماء ملبدة بمقاتلات نشرت فيها القيادة الوسطى مشاهد لمقاتلة F-16 تتزود بالوقود جواً خلال مهمة في الشرق الأوسط. رسالة عسكرية واضحة وأخرى سياسية لا تقل أهمية جاءت من تل أبيب. فخلال أيام اتصالان هاتفيان بين ترامب ونتنياهو بحسب مسؤول لأكسيوس، جاء الاتصال الثاني عقب اجتماع أمني إسرائيلي خصص للملف الإيراني. ومع كل هذه الإشارات تبقى طهران متمسكة بمسار مختلف. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده حددت شروطها لإنهاء الحرب واستعادة الأمن في مضيق هرمز، وأن الرد على المقترحات سيصل عبر الوسطاء. وفي تطور آخر مرتبط بالممر البحري، الإعلام الإيراني تحدث عن تفاهم بين طهران ومسقط بشأن تحديد مسارات عبور آمنة في المضيق وآلية إعلانها دولياً. حال المنطقة الآن خطط على الطاولة ومقاتلات في السماء ووسطاء يتحركون بين العواصم.
4: وننوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن القيادة الوسطى الأمريكية، والتي تقول بأنهم قدموا اليوم إفادة بشأن مضيق هرمز لشركاء دوليين في قطاع الشحن. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقدم إفادة لمن سمتهم شركاء دوليين في قطاع الشحن بخصوص مضيق هرمز. نتابع هذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية عن لقاء جمع القيادة الوسطى بمن سمتهم شركاء دوليين في قطاع الشحن. من الجدير بذكر أن اليوم شركة كيبلر تحدثت عن أننا فقط 7 سفن عبرت المضيق في أدنى مستوى الشحن.
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
4: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة لتوام شمال غربي مدينة غزة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلها في منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة شمال القطاع. وفي شرق المدينة، جدد جيش الاحتلال إطلاق النار من مواقعه داخل الخط الأصفر مستهدفا مخيمات إيواء في حي التفاح، إضافة إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك، استهدفت خيام النازحين شرقي مدينة غزة في مدينة حمد وجنوبي خان يونس، وفي وقت أفاد فيه مراسلنا بتنفيذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة شمال شرقي مدينة خان يونس. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بسقوط جرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بناية زعرب بمنطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح. من دير البلح ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية عبد الله، إضافة إلى ما تابعناه خلال ساعات النهار، استهدافات جديدة في حي تل الهوى وأيضا في منطقة لتوام. دعنا في التفاصيل.
13: ديما، 4 من الشهداء منذ صباح اليوم هي الحصيلة حتى هذه اللحظة، بينهم شهيد استشهد متأثرا بجراحه خلال استهداف سابق تعرض له أثناء مروره بمركبة مدنية في مدينة غزة. الاستهدافات منذ صباح اليوم تركزت في شمال القطاع وفي مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولكن بصورة عامة نحن نتحدث عن مسلسل من الخروقات لا زال مستمرا ومتواصلا، خروقات الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال الغارات التي تنفذها المسيرات، والتي نفذت اليوم غارتان كما تحدثت في الخبر. الغارة الأولى كانت في منطقة توام شمال غرب مدينة غزة، والغارة الثانية أيضا كانت على خيمة على مركبة مدنية في حي تل الهوى في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين وإصابة عدد آخر وصلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. على الأرض، وتيرة الخروقات أيضا لا زالت مستمرة ومتواصلة. الجيش الإسرائيلي ديما منذ أيام يجري عمليات نسف موسعة في الأحياء التي يسيطر عليها في مناطق الخط الأصفر، خاصة في منطقة حي التفاح، في المنطقة الشرقية لحي الزيتون، في شمال مخيم البريج، في جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. هذه المناطق تشهد عمليات موسعة للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى توسعة لبعض المواقع العسكرية كما يجري حاليا في شرق مدينة خان يونس بالقرب من منطقة دوار بن السيلة، وهي إحدى المناطق المركزية على شارع صلاح الدين، صادرها الجيش الإسرائيلي وأحرق اليوم أحد المدارس هناك، وأيضا قام بإطلاق النار باتجاه خيام النازحين. وبالتالي نحن لازلنا نسجل يوميا مزيد من هذه الخروقات ومزيد أيضا من العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في داخل هذه المناطق الصفراء، رغم مرور عام تقريبا على اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن هذا الاتفاق لم يساهم في وقف القتل بالنسبة للفلسطينيين، ولم يساهم أيضا في وقف هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة. وبالتالي المشهد لا زال على حاله، لم يتغير في حياة الفلسطينيين سواء في تفاصيل حياتهم اليومية والمشهد الإنساني الذي لا زال على حاله، أو مشهد التطورات الأمنية والمشهد الميداني الذي لا زال يسجل مزيدا من الشهداء والمصابين داخل القطاع.
4: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. رفضت وزارة الصحة الفلسطينية الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات قطاع غزة. جيش الاحتلال كرر خلال الأيام الماضية اتهامه لحركة حماس باستخدام المستشفيات مرافق عسكرية. وزارة الصحة بغزة دعت التلفزيون العربي إلى زيارة مرافق مستشفى الشفاء وإجراء جولة بين أقسامه للاطلاع على سير العمل فيه.
10: أنا هنا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. هذا المستشفى الذي كان عنوانا من عناوين حرب الإبادة حوصر واقتحم ودمرت مبانيه. هذا هو مبنى الجراحات التخصصية، أحد المباني الرئيسية قبيل الحرب. إسرائيل دمرته ومرة أخرى تعود إليه، لكن هذه المرة عبر ماكنة تحريضية. تدعي إسرائيل أن مباني المستشفى ومنها هذا المبنى تحديدا هو موقع عسكري. وزارة الصحة الفلسطينية دعتنا بشكل خاص في التلفزيون العربي من أجل إجراء جولة داخل مقرات وأقسام ومباني مستشفى الشفاء أو ما تبقى منها. هذا المبنى دمرته إسرائيل بغارات جوية وبتواجد عسكري مباشر هنا في مارس 2024. الرائي بالعين المجردة يرى كيف أن هذا المبنى آيل للسقوط حاليا. وزارة الصحة تضع فيه بعض المعدات المدمرة من أسرة ومن غيرها، وكذلك أجهزة طبية مدمرة. تم إعادة تشغيل عدد من أقسام المستشفى، بينها هذا القسم، قسم العناية الخاص بالأطفال، وقسم العيادات الخارجية الذي يستقبل 500 مراجع يوميا، ومثلهم يراجعون قسم الطوارئ والاستقبال. قسم غسيل الكلى يستقبل يوميا 130. بالعموم هناك 400 سرير و300 منوم من المرضى والجرحى في هذا المستشفى الذي يقدم الخدمات لمليون فلسطيني. وبالتالي لا غنى عن مستشفى الشفاء لمدينة غزة أو مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع أو مستشفى ناصر في خان يونس. مع ذلك إسرائيل بعد أن دمرت هذه المستشفيات أغلبها على الأقل خلال حرب الإبادة تعود الآن في حملة تصفها وزارة الصحة بأنها حملة تحريضية تستهدف القطاع الصحي المنهار. تؤكد وزارة الصحة عدم صدقية أي من الادعاءات الإسرائيلية، وتعتبر أن دعوتها لوسائل الإعلام لزيارة جميع مرافق المستشفيات دليل وبرهان على كذب ادعاءات الاحتلال. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
4: في الضفة الغربية أصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في معركة وادي الشاعر قرب سلفيت بالضفة الغربية. وقال مدير عام مديرية الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي، قال إن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء هجوم المستوطنين عليهم بالهروات ومنعهم قطف الزيتون. أشار الحمد إلى أن الاعتداء كذلك على 5 مركبات خلال الهجوم. يتزامن موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مع تصعيد لافت في هجمات المستوطنين التي طاولت المزارعين وحقول الزيتون والمنازل في مناطق متفرقة. كما يوفر الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان الحماية للمستوطنين ويمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
14: عاد موسم قطاف الزيتون وعاد معه خوف الفلسطينيين على ثمارهم. في رنتيس غربية رام الله وسط الضفة الغربية رجع المزارعون إلى أراض حرموا من الوصول إليها والعناية بها على مدار عامين وسط مخاوف من اعتداءات المستوطنين وقيود الجيش الإسرائيلي. بمشاركة أكثر من 30 متضامنا أجنبيا تمكن أهالي البلدة من قطف جزء من الزيتون، فيما أوقف جنود الاحتلال بعض المزارعين على الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية.
15: مزارع فيه لحوالي 20 دونم مزروعة زيتون، قبل 4 أيام جيت ألقط زيتوناتي في التين الشامي، أجوا علي مستوطنين وأنا ألقط في الزيتون. طبعا شو بتساووا هنا وشو بتعملوا هنا وليش تسرقوا بالزيتون؟ قلت لهم هذا زيتون أنا زرعته في الدار، بزر زرعته في الدار وركبته وجبته زرعته هنا من قبل 30 سنة، كيف بسرق فيه؟ فصاروا يضربوا فيي، ضربوني طبعا أنا وولادي وولاد أخوي، وأخذوا الحبات اللي معنا ويعني بهدلونا. يعني
14: نحو 9,000 دونم من أراضي رنتيس بات الوصول إليها صعبا على الأهالي، ما يجعل منعهم منها خلال موسم القطاف خسارة مباشرة لمصدر رزقهم.
16: في 60 دونم عند من باب الكازية إن بجوز 6 قطع بعدها
14: وين واللبن الشرقية مجبرينهم على مغادرة أراضيهم.
16: هالكيتي هدول احنا إنا بنبعد عنك بنكرط وبنزبل وبنخرط في امان. اول الجيش طخ علينا، لقطنا وطخوا علينا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بعدين الحمد لله لقطنا وروحنا بسلام. عم نول ما عبرناش منعونا.
14: لكن حال رنتيس ليس حال باقي القرى والبلدات الفلسطينية، ففي وادي الشاعر أصيب 4 أشخاص إثر مهاجمة المزارعين، كما اعتدى مستوطنون على قاطف الزيتون في عبوين واللبن الشرقية مجبرينهم على مغادرة أراضيهم.
4: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة الزيتونة قرب مدينة سلفيت وفتشت كاميرات المراقبة. أظهرت مقاطع مصورة تحرك جنود الاحتلال في حرم الجامعة في ظل وجود الطلبة والأكاديميين. هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطيني ومنعته من الاقتراب من أرضه في قرية المغير شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية. أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن جنودا حالوا دون وصول مهندس زراعي إلى الأرض بهدف إدخال مستوطنين للمنطقة وتخريب مزروعات في بيوت بلاستيكية.

0: الخارجية الإسرائيلية، وهنا تحديداً كانت اللافتة التي تحمل مسمى القنصلية البريطانية. تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان سعر محتفياً بأنه أزال هذه اللافتة. اليوم هذه القنصلية أغلقت، أنهت عملها وتحولت وفق وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند إلى بعثة بريطانية، UK Mission in Eastern Jerusalem كما تحدث. من وجهة النظر الإسرائيلية وما تتحدث به المصادر الإسرائيلية، تحدثت عن مباحثات جرت طيلة الأيام الماضية، والهدف من هذه المحادثات كان محاولة التوصل إلى شيء ما، إلى حل وسط، بحيث أن التهديد البريطاني السابق بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا إن أغلقت هذه الدبلوماسية هذه القنصلية بحيث لا يتحقق هذا التهديد، وتم التوصل إلى بقاء 7 دبلوماسيين سيعملون داخل هذه البعثة. الآن لم تعد قنصلية، باتت بعثة بريطانية في القدس. أيضا لم تغب التحريضات الإسرائيلية عن المشهد. اليوم جاء نائب رئيس بلدية القدس وتحدث من هذا المكان عن هذا الحاجز أمامنا، هذه الحواجز الموجودة أمام القنصلية وهي موجودة لمنع المركبات غير التابعة للقنصلية من الدخول، ستزال كما تحدث نائب رئيس بلدية القدس، وسيفتح كطريق عام لمرور الإسرائيليين من هذا الطريق دون اكتراث بالإجراءات الأمنية المتخذة. بالتالي تصعيد على مستوى دبلوماسي يأتي في أعقاب ما كان من حزمة عقوبات أعلن عنها الجانب البريطاني قبل عدة أسابيع من خلال حديث وزير الخارجية أمام مجلس العموم، وهذه العقوبات كانت تستهدف بصورة أساسية مستوطنات إسرائيلية وكيانات مرتبطة بالاستيطان في إسرائيل. عبد القادر عبد الحليم من أمام القنصلية البريطانية شرقي القدس للتلفزيون
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: هادي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر عرض الأحلام عاملين الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب130 ولا 120، لا ب15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

0: برفقة نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية مغادرة تصف في الدعم السريع، داعيا بقية المقاتلين إلى إلقاء السلاح. وجه الفنجر اعتذارا إلى الأسر السودانية عما وصفه بتداعيات الحرب، داعيا إلى التكاتف خلف القوات المسلحة لوقف نزيف الدم، وحث مقاتلي الدعم السريع على مراجعة مواقفهم والعودة إلى صفوف الجيش. من القاهرة ينضم إلي اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير العسكري والاستراتيجي. تحياتي دكتور أمين. دكتور أمين، هذا الانشقاق الذي يضاف إلى سلسلة سابقة من الانشقاقات، ما أهميته؟ من هو الفنجري؟
1: مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة هذا الانشغال هو انشغال هام جدا، لأن الرجل مسؤول عن العمليات الخاصة، وبالتالي كان له تأثير كبير جدا في تنفيذ العديد من العمليات في الفترة السابقة. هو راجع نفسه، تأثر بالتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وبالتالي انشق ومعه مجموعة كبيرة جدا تقدر ب 300 فرد. هذه المجموعة هي الأكبر تقريبا منذ بدء الانشغالات. أيضا هو كان يعمل في مناطق كردفان، وبالتالي يعتبر صندوق أسود، لديه معلومات عن الأماكن، عن التجهيزات اللوجستية، عن العمليات المستقبلية. أعتقد أن عملية استخباراتية وأمنية ناجحة جدا باستقطاب الفنجري ومجموعته، وربما تؤدي هذه الانشغالات.
0: ماذا تقصد دكتور أمين؟
1: العمليات القادمة.
0: ماذا تقصد بعملية أمنية لاستقطاب الفنجري؟
1: هنالك مجهودات تقوم بها الاستخبارات العسكرية والجهاز المخابرات العامة في تغريب الشقة بين المشردين وعودتهم للوطن. الفرد بيبدي الرغبة، ولكن لديه تحفظات أو ضمانات. الأجهزة الأمنية بتنجح في تلبية هذه الرغبة، وبالتالي هي عملية معقدة مركبة وتضمن سلامتهم لحين الوصول إلى المناطق الآمنة. هذه هي عمليات استخبارية ممتازة قامت بها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الجيش وجهاز المخابرات العامة.
0: يعني على غرار أوضاع مشابهة ربما، وأيضا هذا ما يجري في الحروب، التسويات والاستقطاب وانتقال يعني قائد للعمليات الخاصة في الدعم السريع إلى الضفة المقابلة قد يكون له أثر على وقائع الميدان. ولكن دكتور أمين، يعني سواء الفنجري أو من سبقه يخرجون ويعتذرون ويقولون إنهم يعني فوجئوا أو انصدموا أو تأثروا كما وصفت بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع، وهم كانوا في صلبها على مدى 3 سنوات، والتقارير منذ السنة الأولى تتحدث عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع. فيعني حيال هذه النقطة كيف تتم المعادلة والمداورة بها؟
1: طبعا هنالك تجاوزات ارتكبت لا تغفر، يعني بالنسبه للشعب السوداني والقضاء السوداني. هنالك تعاملين، الحق العام هو لدى الدوله، يمكن للدوله ان تسامح فيه، اما الحق الخاص فهو ملك للشخص الذي تم الاعتداء عليه، ولديه السبيل انه يذهب للقضاء لينال حقه والتعويض المناسب، وكذلك أن يلقى المجرم جزائه على هذه التجاوزات. واضح الآن أنه هؤلاء المشرقين كلهم الذين عادوا من الصفوف الثانية، بمعنى أنهم يخشون أن يتورطوا في الانتهاكات مثل ما تورط الصف الأول من الغادة. كنا نتحدث عن عميد ولواء ورتب رفيعة، قامت بهذه الانتهاكات، لكن الآن هذه رتب وسيطة ربما تخشى من الدخول في هذه الانتهاكات.
0: نعم.
1: ولذلك الحق العام هو ملك الدولة.
0: تمام.
1: والخاص ملك الأفراد.
0: نعم، استغلالا للوقت، يعني كيف تتابع التطورات، يعني التقدم للجيش السوداني في شمال كردفان، يعني إضافة إلى ما يجري في دارفور ومناطق أخرى، كيف تقيم الوضع حاليا؟
1: ميزان القوى تحول تماما لصالح الجيش السوداني لأسباب عديدة، منها الانشقاقات، منها ضعف الإمداد، إغلاق خطوط الإمداد في غرب السودان أو شرق السودان. أيضا سلاح الجو السوداني يسيطر على سماءات المعركة بصورة كاملة. أيضا واضح أنه مسألة الاعتماد على المرتزقة من خارج السودان قد انتفت تماما، والعقوبات التي وقعت على قادة الدعم السريع كلها أدت إلى أن يكون هنالك انحسار في العمليات بالنسبة للدعم السريع. الجيش السوداني يتحرك بقواعد متحركة، يضرب هنا وهناك في وقت واحد، وهذا ما أمكن من تحرير حوالي 14 مدينة في أسبوعين في شمال كردفان. والآن العمليات في جنوب النيل الأزرق تسير بسرعة حسنة.
0: شكرا لك دكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من القاهرة. أعلن حاكم منطقة دونياتسك مقتل 30 شخص على الأقل وإصابة 18 آخرين جراء استهداف روسي لحافلتي ركاب في كراماتورسك شرقي أوكرانيا. في المقابل تسبب هجوم أوكراني استهدف مدينة ساسوفو في مقاطعة ريازان الروسية في اندلاع حريق ضخم بمركز بيانات تابع لشركة ياندكس.
2: حرب المسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف تدخل مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل في عمق الجبهات الداخلية. في العاصمة كييف لم تتوقف صفارات الإنذار، حيث أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية عن قتلى وجرحى إثر ضربة مباشرة تسببت في اندلاع حريق هائل وانهيار جزئي في مبنى سكني. النيران الروسية امتدت جنوبا إلى مدينة أوديسا الساحلية، حيث استهدف الهجوم منطقة تشابانكا مخلفا حرائق واسعة في البنى التحتية والمستودعات. أما في بريلوكي بشمال وسط أوكرانيا، فقد ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مبنى سكني إلى أكثر من 20 قتيلا و54 جريحا في واحدة من أكثر الهجمات دموية في الموجة الأخيرة. وكانت الضربة قد دمرت جزءا من مبنى سكني، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. في المقابل وسعت أوكرانيا نطاق هجماتها، ففي مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية اندلع حريق كبير في منشأة تضم مركز بيانات تابعا لشركة ياندكس للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد هجوم بطائرات مسيرة أدى إلى حريق وتعطل إمدادات الكهرباء وتوقف عمليات مركز البيانات. وفي سالافات بجمهورية باشكو تورستان دوت انفجارات وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان عقب هجوم بالمسيرات، وسط تقارير عن استهداف مجمع غاز بروم نفتخيم سالافات النفطي والبتروكيميائي. يتزامن التصعيد الميداني مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المسار التفاوضي، بينما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا بإضافة 1646 اسما وكيانا. لكن التصعيد على الأرض يعكس فجوة واضحة بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، إذ تتواصل الضربات الروسية والأوكرانية بوتيرة مرتفعة، بينما تضغط كييف على حلفائها للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.
0: ومن كييف ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي، نتابع معك التطورات محمد والتي لا تتوقف سواء في العاصمة كييف أو في حتى مناطق روسية أخرى.
3: فعلا ديما ربما الضربات الروسية لم تتوقف على كييف ومحيطها منذ الليلة الماضية وحتى ساعات هذا اليوم. قبل لحظات فقط كنا نسمع عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد المسيرات الروسية خاصة النفاثة منها التي تضرب أجواء المدينة دون توقف وفقا للسلطات المحلية. حصيلة هذا اليوم فقط هناك 4 قتلى وأزيد من 14 مصابا في أحياء متفرقة. قبل لحظات أيضا ذكرت الهيئة الطوارئ الأوكرانية بأن القوات الروسية أصابت مستودعا تابعا لأحد المتاجر الأوكرانية في محيط كييف. هناك أضرار واسعة في المخازن والسلع في هذه المنطقة في استمرار للعمليات الهجومية الروسية. وفي هذه اللحظات وقبل دقائق فقط تحدثت السلطات العسكرية في منطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي عن ضربة روسية لمبنى سكني في منطقة زابوريجيا. استمرار لهجمات متكررة تتعرض لها المناطق الأوكرانية. يمكن اعتبار ربما اليوم الماضي وهذا اليوم بأن أوكرانيا عاشت ساعات دامية وفق تصريحات أو وفق تعبير الكثيرين باعتبار العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا فقط أمس في مدينة بريكولي في مقاطعة شيرنيف شمال البلاد 22 قتيل. اليوم في مدينة كراماتورسك أكثر من 33 قتيل وعشرات الآخرين من المصابين في استخدام لقنبلة انزلاقية بحسب ما تقول السلطات المحلية. ضرب حافلة وكذلك محطة للتوقف هناك ما دعا السلطات إلى وقف النقل ووقف تنقل الحافلات خاصة في مدينة كراماتورسك وكذلك سلافيانسك المجاورة باعتبار أنه الوضع خطير جدا على حسب ما قالت الإدارة العسكرية هناك. طبعا هذه التطورات تأتي في خضم الهجمات الروسية التي شنت الليلة الماضية أيضا وصباح اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد. وقال سلاح الجو بأن الروس استخدموا 148 مسيرة عدد كبير منها كان من المسيرات النفاثة. يقول بأن الدفاعات الجوية تمكنت من التعامل بنجاح مع عدد كبير من المسيرات لكن هناك إصابات مباشرة لعدد من المسيرات في 18 موقعا على الأقل في مقاطعات عدة في البلاد. نعم. الواضح جدا نحن أمام سيناريو تزداد فيه عملية الضرب الروسي على مدار اليوم وليس بضربات مركبة تكون مخصصة في يوم واحد. طبعا وفي التوازي مع هذا طبعا الجبهات مشتعلة أكثر من 200 مواجهة قتالية يعددها الجيش الأوكراني جرت ضد القوات الروسية خلال الساعات الماضية. ديما
0: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. إذن مشاهدينا تشهد العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مظاهرات حاشدة مع دعوة طلاب مدارس الثانويات إلى التعبئة مع توسع نطاق الاحتجاجات. ونتابع هذه الصور المباشرة التي ترد من العاصمة الفرنسية باريس حيث شهدت أيضا الشوارع فرنسية مواجهات واستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب. إذن يرفض المحتجون تعهدات رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي وعد بتقديم خطة وطنية شاملة ومحددة قبل نهاية الشهر الجاري لإصلاح التعليم وضخ الموارد. الطلاب اعتبروا الوعود الحكومية فضفاضة وبلا تفاصيل ملموسة وأصروا على الاستمرار في حراكهم. إذن هذا الحراك المستمر لأكثر من أسبوعين يدخل في أسبوعه الثالث شهد تصعيدا للعنف وأيضا تعامل عنفي من وسائل الأمن الفرنسية التي نالت الكثير من الانتقادات وأيضا كان أعداد الموقوفين بالآلاف تجاوز عدد الموقوفين في خلفية هذه المظاهرات 6500 متظاهر.
4: تظاهرة في العاصمة الفرنسية هنا في ساحة باستيل للحراك الطلابي الفرنسي الذي ما زال يتظاهر للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الوضع في المدارس الثانوية في البلاد. اليوم انضم إلى طلاب الثانوية طلاب من الجامعات أيضا هنا في العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى نقابات من قطاع التربية والتعليم وحركات سياسية من اليسار الفرنسي، لا سيما الحزب الشيوعي، حزب فرنسا الأبية، حزب البيئيين. مطالب كثيرة لهؤلاء الطلاب، طلاب الثانويات الفرنسية التي تعاني اليوم من نقص في المدرسين، في الموارد، اقتزاز في الصفوف. معنا طالبة، إحدى الطالبات من مدرسة خارج العاصمة الفرنسية، وهذه المدارس خارج العاصمة تعاني أكثر من تلك الموجودة في العاصمة أو المدن الأساسية. لماذا أنتم يعني اليوم في الشارع على الرغم من ما أعلنه رئيس الحكومة يوم أمس؟
5: نحن اليوم بالشارع لأنه ما عندنا مدرسة مثل كل العالم. نحن أنا ماني جاي من باريس وما عندي إنه مدرسة مثل العالم والخلق، ما كان عندي البروفيسور تبع مدرس الكيمياء تبعيتي، ما إجت إنه سني ما كان عندي وما إلا فما بيشوفوا هيك. ونحن اليوم هلأ بباريس وعم نعمل هيك لأنه من يومين كان في ولد إجوا كسروا له إيده، من يومين ولد إنه عمره 14 سنة إجوا كسروا له عينه وكسروا له تمه
4: بسبب الاشتباكات مع الشرطة،
5: لأنه ما عملوا شيء، إنه هيدول الأولاد وما عم يعملوا شيء، ما عم يضربوا الشرطة، هي الشرطة اللي عم تضرب الأولاد، ونحن هون مش هيدول الأولاد اللي ما بقى فيهم يحكوا، ونحن هون مش شارع.
4: شكرا، متضامنين مع الطلاب يلي تعرضوا للعنف. هناك يعني وجود للشرطة بشكل كثيف في كل هذه الاحتجاجات، كان هناك محاولة لفض التظاهرات صباح اليوم أمام الجامعات أيضا في باريس، وكان هناك اشتباكات واستعمال للغاز، حتى أننا شاهدنا الشرطة تقوم بتفتيش الطلاب عند خروجهم من محطات المترو، تفتش حاجياتهم، ولكن أيضا اللافتات التي يحملونها. طبعا كما استمعنا إلى هذه الطالبة، هناك مشاكل كثيرة في المدارس الثانوية، ورئيس الحكومة قال بأن الحكومة ستعلن عن إجراءات ملموسة ولكن في نهاية هذا الشهر، وحتى هذا الوقت سيبقى المتظاهرون في الشارع للمطالبة بتحسين وضع المدارس الثانوية في فرنسا. دلال معوض، التلفزيون العربي في باريس.
0: أعلنت 9 أحزاب تونسية رفضها المراسيم الرئاسية الأخيرة المتعلقة بتعيين هيئة الانتخابات، مؤكدة مشاركتها في مسيرة دعا إليها الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية الأسبوع المقبل. قالت الأحزاب وبينها التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، قالت إن المرسوم المتعلق بتعيين هيئة الانتخابات يمس استقلاليتها ويكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية، كما أعربت عن رفضها ما وصفته بالمحاكمات السياسية وملاحقة أصحاب الرأي، محذرة من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. أنوه للعاجل، نقلا عن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يقول بأنهم استهدفوا بصواريخ مطار الملك خالد ومطار نجران وقاعدة خميس مشيط. سنتابع هذا الخبر بالتفصيل لاحقا مع مراسلينا. الآن عودة إلى المشهد التونسي ومن العاصمة التونسية مع مراسل تلفزيون العربي خليل كلاعي. خليل، حدثنا عن حجم الحراك المتوقع، عن رفض الأحزاب لهيئة الانتخابات.
6: أحييك ديما، اسمح لي في البدء بأن أبدأ بالبيان الصادر عن التنسيقية أو عن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية. هذا بيان صدر منذ أقل من نصف ساعة ويتمحور حول مسيرة الكرامة، مسيرة اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الذين بدأوا مسيرا على الأقدام من المناطق الداخلية من منزل بوزيان تحديدا في الوسط الغربي نحو العاصمة. هذه هي المسيرة وقع إثناؤها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
8: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبده للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
10: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
10: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
11: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: جاهزين؟ خليكم سامعين. مدى فايبر، عرض الأحلام عاملين. الإنترنت الأفضل بفلسطين، مش ب 130 ولا 120، لا، ب 15 شيكل بس. والحاضرين يعلموا الغايبين، متعة وسرعة بس ب 15. خليكم شابكين ومستمتعين وكتير موفرين. مدى فايبر، الإنترنت الأفضل بالسعر الأوفر.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: كل المنشآت النفطية بالمملكة أهداف لهم. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسار المفاوضات عبر الوسطاء مستمر وإن طهران تدرس الرد الأمريكي وستقدم جوابها خلال أيام. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة. ووزارة الصحة في القطاع أثناء قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين باليمن يحيى السريع إن جماعته استهدفت بصاروخ باليستي مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض. وزعم سريع في بيان أن الصاروخ أصاب هدفه، مشيرا إلى أن الاستهداف تسبب بأضرار وتعطيل لحركة الملاحة في المطار وفق تعبيره. من جانبها قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إن قواته اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. أضاف المتحدث في بيان أن قواته اعترضت أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وفق قوله. وتصاعدت أعمدة دخان عقب قصف استهدف جبل الكور في مديرية لودر بمحافظة أبيان جنوب اليمن. أظهرت مشاهد متداولة في المنطقة تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الهدف أو الجهة التي نفذتها. فيما قالت وسائل أعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن قتلى وجرحى سقطوا جراء غارتين سعوديتين استهدفتا طريق الرابط بين منطقة شرجب ومدينة التربة في تعز. في اليمن أيضا تتسع الاحتياجات الإنسانية وتتراجع الأموال المتاحة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ما يزيد الضغوط على الاستجابة الإنسانية ويهدد بتفاقم الأزمة.
4: في متجر صغير بحي الروضة وسط تعز جنوب غربي اليمن وجدت أسرة منصور مأوى مؤقتا، وصلت في سيارة إسعاف بعد فرارها من القصف غربي المحافظة. وفي فوضى الهروب انفصل طفلان عن الأسرة، عاد أحدهما، أما الآخر فلا يزال مفقودا. يقول منصور:
5: نتوصف ضعنا، بلغنا كل المناطق، كل النقاط، كل ذا، قالوا ما يقدرش، الله أعلم وشرب له.
4: العثور على مأوى لا ينهي رحلة النجاة ما دام الوصول إلى الغذاء أيضا مهدد. في المدينة المتصدرة لقائمة النازحين إليها، المنظمة الدولية للهجرة رصدت نزوح 57% من إجمالي النازحين إليها بين 5 سبتمبر والثاني من أكتوبر. هنا يخشى سكان تعز على غذائهم. في الأسواق يتهافت السكان على الدقيق والأرز والزيت. الأسعار ترتفع والخوف من نفادها يدفعهم إلى الشراء. يؤمنون ما يحتاجون إليه اليوم خشية ألا يجدوه غداً.
6: ما نقدرش نقبل على الشراء، كل يوم البضاعه ترتفع، ما نقدر نوفر لقمه العيش كل يوم، والوضع استاذ اسوا من الاول.
4: وقبل ان تصل اكياس الدقيق الى ايديهم تقطع رحله شاقه جنوبا، تعتمد المدينه على طريق جبلي من تعز مرورا بالتربه ثم عدن عبر طريق هيجة العبد، وغربا ينقل طريق المخا الكدح تعز الغذاء والأدوية والغاز. منافذ محدودة ومواجهات تعرقل مرور الشاحنات الإغاثية. برنامج الأغذية العالمي يرصد ارتفاع أسعار الدقيق 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز. أما تجار المدينة فيقدرون مخزون القمح بنحو شهرين.
7: المقام الأول في الدرجة الأولى، لأنه بدلا من الهلع والشراء بكمية كبيرة، شراء احتياجاتهم فقط لكي يعينون على عملية تنظيم توزيع المخزون السلعي بشكل منظم وسلس.
4: وبين إغاثة تصل تحت ضغط القتال ومخاوف من أن يتحول استمرار عرقلة الطرق إلى انقطاع كامل، وبالتالي تصبح أزمة غذاء أشد في المدينة. بالتزامن يؤكد برنامج الأغذية العالمي إنه ساعد أكثر من 70,000 شخص في محافظتي تعز ولحج.
3: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاق حلف مكة دفاعي وليس هجوميا، لذلك لن ترسل تركيا قواتها إلى دولة أخرى لتشن هجوما هناك. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته المجارية في العاصمة التركية أنقرة، أضاف فيدان أن الإجراءات اللازمة قد انتهت لإحالة اتفاق مكة إلى البرلمان التركي ليصادق عليه.
1: تركيا بحثت مع باكستان سبل مساهمتها في الدفاع ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على السعودية. اللجان العسكرية تقوم بمناقشة ما هي الإسهامات الدفاعية التي يمكن أن نقدمها، خاصة في إطار الدفاعات الجوية ومعدات الحرب الإلكترونية. إن اتفاق حلف مكة للدفاع المشترك هو اتفاق دفاعي، لذلك حينما تتعرض إحدى الدول الأطراف لهجوم ينبغي على الحلفاء أن يقفوا إلى جانبها، ولكونه ليس اتفاقا دفاعيا فهذا يعني أن تركيا لن ترسل قواتها إلى دولة أخرى لشن هجمات على أماكن أخرى.
3: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي، متوقعا تقديم جوابها خلال بضعة أيام، في حين يشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن بلاده لن تتراجع عن التخصيب وأنها لن تسلم مخزونها من اليورانيوم.
8: بين رد ورد، لا يزال المسار السياسي بين طهران وواشنطن قائما من دون نتيجة حتى الآن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار التفاوض، ويقول إن بلاده تتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء، وإنها تدرس حاليا أحدث رد أمريكي على مقترحها على أن تسلم ردها إلى الوسطاء خلال أيام قليلة.
9: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا، ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.
8: أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فيقر من جهة بتداعيات الحرب الاقتصادية الخانقة على بلاده، قائلا إنها أصعب بكثير من الحرب العسكرية، ومن جهة أخرى يتعهد بإفشالها، في حين يشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن طهران لن تتراجع عن التخصيب وأنها لن تسلم مخزونها من اليورانيوم. واشنطن في المقابل تواصل التلويح بالخيار العسكري، سواء عبر التصريحات أو التسريبات. شبكة NBC تنقل عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف العمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، في حين تقول تقارير أمريكية إن حسم الخيارات بشأن ملف إيران لن يكون قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبينما تبقى قنوات التفاوض مفتوحة، يستمر الضغط والتوتر، هجمات على سفن الشحن في مياه المنطقة، وتهديدات على وقع رسائل سياسية، في مشهد يعكس تعدد مسارات المواجهة بين طهران وواشنطن.
3: ننوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل. القيادة الوسطى الأمريكية تقول: دعمنا في الأشهر الأخيرة شحن ما يزيد عن 1.25 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. إذن القيادة الوسطى الأمريكية: دعمنا في الأشهر الأخيرة شحن ما يزيد عن 1.25 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. والآن ننتقل إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2 في غارة بمسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني جراء استهداف مسيرات إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة ثوام شمال غربي مدينة غزة. وصباح الخميس أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلها في منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة شمال القطاع. وفي شرق المدينة جدد جيش الاحتلال إطلاق النار من مواقعه داخل الخط الأصفر، مستهدفا مخيمات إيواء في حي التفاح، إضافة إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إلى ذلك استهدفت خيام نازحين شرقي مدينة حمد وجنوب خان يونس في وقت أفاد فيه مراسلنا بتنفيذ الاحتلال عملية نسف ضخمة شمال شرقي مدينة خان يونس. رفضت وزارة الصحة الفلسطينية الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات قطاع غزة. جيش الاحتلال كرر خلال الأيام الماضية اتهامه لحركة حماس باستخدام المستشفيات مرافق عسكرية. وزارة الصحة بغزة دعت التلفزيون العربي إلى زيارة مرافق مستشفى الشفاء وإجراء جولة بين أقسامه للاطلاع على سير العمل فيه.
10: أنا هنا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. هذا المستشفى الذي كان عنواناً من عناوين حرب الإبادة حوصر واقتحم ودمرت مبانيه. هذا هو مبنى الجراحات التخصصية، أحد المباني الرئيسية قبيل الحرب. إسرائيل دمرته ومرة أخرى تعود إليه، لكن هذه المرة عبر ماكنة تحريضية. تدعي إسرائيل أن مباني المستشفى ومنها هذا المبنى تحديدا هو موقع عسكري. وزارة الصحة الفلسطينية دعتنا بشكل خاص في التلفزيون العربي من أجل إجراء جولة داخل مقرات وأقسام ومباني مستشفى الشفاء أو ما تبقى منها. هذا المبنى دمرته إسرائيل بغارات جوية وبتواجد عسكري مباشر هنا في مارس 2024. الرائي بالعين المجردة يرى كيف أن هذا المبنى آيل للسقوط حاليا. وزارة الصحة تضع فيه بعض المعدات المدمرة من أسرة ومن غيرها، وكذلك أجهزة طبية مدمرة. تم إعادة تشغيل عدد من أقسام المستشفى، بينها هذا القسم، قسم العناية الخاص بالأطفال، وقسم العيادات الخارجية الذي يستقبل 500 مراجع يوميا، ومثلهم يراجعون قسم الطوارئ والاستقبال. قسم غسيل الكلى يستقبل يوميا 130. بالعموم هناك 400 سرير و300 منوم من المرضى والجرحى في هذا المستشفى الذي يقدم الخدمات لمليون فلسطيني، وبالتالي لا غنى عن مستشفى الشفاء لمدينة غزة أو مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع أو مستشفى ناصر في خان يونس. مع ذلك إسرائيل بعد أن دمرت هذه المستشفيات أغلبها على الأقل خلال حرب الإبادة تعود الآن في حملة تصفها وزارة الصحة بأنها حملة تحريضية تستهدف القطاع الصحي المنهار. تؤكد وزارة الصحة عدم صدقية أي من الادعاءات الإسرائيلية، وتعتبر أن دعوتها لوسائل الإعلام لزيارة جميع مرافق المستشفيات دليل وبرهان على كذب ادعاءات الاحتلال. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
3: في الضفة الغربية أصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة وادي الشاعر قرب سلفيت. وقال مدير عام مديرية الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي إن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء هجوم مستوطنين عليهم بالهروات ومنعهم قطف الزيتون. أشار الحمد إلى الاعتداء كذلك على 5 مركبات خلال
11: الهجوم.
12: يلا.
13: عاد موسم قطاف الزيتون وعاد معه خوف الفلسطينيين على ثمارهم. في رنتيس غربي رام الله وسط الضفة الغربية رجع المزارعون إلى أراض حرموا من الوصول إليها والعناية بها على مدار عامين وسط مخاوف من اعتداءات المستوطنين وقيود الجيش الإسرائيلي. بمشاركة أكثر من 30 متضامناً أجنبياً تمكن أهالي البلدة من قطف جزء من الزيتون، فيما أوقف جنود الاحتلال بعض المزارعين على الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية.
14: مزارع فيه لحوالي 20 دونم مزروعة زيتون. قبل 4 أيام جيت ألقط زيتوناتي في التين الشامي، أجوا علي مستوطنين وأنا ألقط في الزيتون. طبعاً شو بتساووا هنا وشو بتعملوا هنا وليش تسرقوا بالزيتون؟ قلت لهم هذا زيتون أنا زرعته في الدار، بزر زرعته في الدار وركبته وجبته زرعته هنا من قبل 30 سنة، كيف بسرق فيه؟ فصاروا يضربوا فيه، ضربوني طبعاً أنا وولادي وولاد أخوي، وأخذوا الحبات اللي معنا ويعني بهدلونا يعني.
13: نحو 9000 دونم من أراضي رنتيس بات الوصول إليها صعباً على الأهالي، ما يجعل منعهم منها خلال موسم القطاف خسارة مباشرة لمصدر رزقهم.
11: في 60 دولم عند من باب الكازية إنها بجوز 6 قطع. بعدها بتيجي على المنازل والكرني والتين الشامي اسمه 60 دولم مع بعض هن البعض قطع قطع. هالكيتي هدول احنا إن بنبعد عنك بنكرط وبنزبل وبنخرط في أمان. أول الجيش طخ علينا لقطنا وطخوا علينا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بعدين الحمد لله لقطنا وروحنا بسلام. عم نول مع برنش منعونا.
15: لكن حال رنتيس ليس حال باقي القرى والبلدات الفلسطينية، ففي وادي الشاعر أصيب 4 أشخاص إثر مهاجمة المزارعين، كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون في عبوين واللبن الشرقية مجبرينهم على مغادرة أراضيهم.
3: أغلقت السلطات الإسرائيلية مبنى القنصلية البريطانية في القدس ضمن رزمة إجراءات أعلنت عنها سابقاً، رفضاً للخطوات البريطانية التي فرضت حظراً على استيراد السلع الإسرائيلية من مستوطنات الضفة.
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM.
18: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM.
19: شيخ جراح في القدس مكان تصدر الأحداث حينما اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين منذ 5 أعوام، ولكن اليوم يعود إلى الواجهة بفعل إغلاق السلطات الإسرائيلية القنصلية البريطانية الواقعة هنا، قنصلية مضى على تأسيسها 200 عام، وعلاقة بين البلدين لطالما وصفت بالتاريخية والوطيدة. قرار الإغلاق ترجعه تل أبيب إلى فرض بريطانيا حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بوصفها غير قانونية في الضفة الغربية الشهر الماضي.
20: القنصلية البريطانية في القدس تنهي اليوم نشاطها. بناء على ذلك تمت إزالة لافتة القنصلية. لم نكن نريد الوصول إلى هذا الحد، لكن تصرفات حكومة حزب العمال قادتنا إلى هنا. القرار الأخير في هذه السلسلة من القرارات كان المبادرة بمجموعة من العقوبات ذات الأثر البعيد ضد الاستيطان في يهودا والسامرة، فضلاً عن عقوبات أخرى تتعلق بتوسيع تعليق تراخيص التصدير الأمني إلى إسرائيل. كل هذا إلى جانب خطاب معد يتضمن اتهامات كاذبة ضد إسرائيل مثل التطهير العرقي.
19: الرد الإسرائيلي كما أفاد به ساعر أبقى بعد قنوات التواصل الدبلوماسية مفتوحة وإن بشكل رمزي. السلطات الإسرائيلية ستسمح لحكومة بريطانيا مواصلة العمل من مبنى القنصلية بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين فقط، هكذا قالت تل أبيب. في الطرف الآخر بريطانيا وعلى لسان وزير خارجيتها إد ميليباند قال إن لندن لن تتخذ إجراءات بالمثل، ورفض أن يكون لإسرائيل الحق القانوني بإغلاق القنصلية. فهل انتهى ملف إغلاق القنصلية وما شابه من توترات عند هذا الحد كما توحي به التصريحات، وبالتالي سيتجاوز الطرفان هذه الأزمة، أم أن القضايا الخلافية ستكون أكبر وأوسع نطاقا، لا سيما أن حكومة حزب العمال ومنذ مجيئها إلى سدة الحكم اتخذت عددا من الإجراءات التي أثارت غضب إسرائيل. إجراءات بدأت حينما اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، ثم أكملتها لندن باستئناف تمويل وكالة الأونروا وفرض عقوبات على وزراء وكيانات وأفراد إسرائيليين ووصف عنف المستوطنين بأنه تطهير عرقي.
3: شير مشاهدينا للخبرية العاجل، اشتباكات بين طلاب المحتجين وقوات الأمن في العاصمة الفرنسية باريس. نذكر بالخبر العاجل يأتينا من فرنسا، واشتباكات بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن في العاصمة الفرنسية باريس. وهذه صور مباشرة تأتينا من العاصمة الفرنسية باريس التي تشهد شوارعها منذ أيام احتجاجات من قبل طلاب الثانويات الذين ينددون بظروف الدراسة بالإضافة لنقص المعلمين ومجموعة من المطالب المرتبطة بتحسين الوضع في المدارس في الثانويات. انضم إلى هذه الاحتجاجات والحراك في الشارع طلاب الجامعات مؤخرا بالإضافة لدعوة من نقابات المدرسين لإضراب عام عن العمل. إذا تتصاعد هذه الحركة أو هذا الحراك الاحتجاجي في الشوارع الفرنسية ليس فقط في العاصمة الفرنسية باريس إنما أيضا في مدن فرنسية مهمة، لكن ما نتابعه الآن هي على ما يبدو اشتباكات بين الأمن، قوات الأمن والمحتجين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس مع ارتفاع في أعداد المعتقلين والمحتجزين من قبل الشرطة الفرنسية. عموما لا يعرف التهم الموجهة لهؤلاء عدا ما يرتبط أو يتم ربطه بأعمال شغب في الشوارع وفي الثانويات. ونحن إذا مشاهدينا نستمر في متابعة هذه الصور من العاصمة الفرنسية. عموما هذه من الساحة المركزية في العاصمة الفرنسية التي تشهد تجمع كبير لطلاب الثانويات. هذه الاحتجاجات التي تستمر إذا مشاهدينا لأكثر من أسبوعين تنديداً بظروف الدراسة في الثانويات الفرنسية. لو كورنيو رئيس الوزراء الفرنسي كان قد وعد بإجراء مجموعة من الإصلاحات بالإضافة لاجتماع من المقرر عقده مع ممثلي الطلاب في الساعات أو الأيام المقبلة، لكن ما زالت هذه التحركات الاحتجاجية تتصاعد وتطالب، يعني وصلت المطالب إلى المشاهدين وفق ما نقلته مراسلة التلفزيون العربي في نشرة السابقة إلى الدعوة إلى استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. إذن كما نتابع في هذه الصور حضور كبير لقوات الأمن في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالتزامن مع تصاعد في هذه الاحتجاجات وأيضا اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات الأمن المتواجدة في هذه المنطقة وعدد من المحتجين من طلاب الثانويات. Attention à mon père.

هذه هي الشعارات موجهة للشرطة، مطالب بعدم التدخل من الشرطة الفرنسية. يعني كل الشوارع تقريبا التي تشهد هذه الاحتجاجات بها تواجد لفرق الأمن الفرنسية بشكل مكثف. هذا يتزامن إذن مشاهدينا مع انتشار للغاز المسيل للدموع، بالإضافة لمحاصرة عدد من الجامعات، تعليق لخدمات النقل العام في فرنسا. كل هذا في أعقاب هذا الحراك المستمر في عدد من المدن الفرنسية، في المقدمة العاصمة الفرنسية باريس. ونعيد التذكير إذن مشاهدينا بأننا نتابع صور مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس لمشادات ومواجهات بين الطلاب المحتجين، طلاب الثانويات وعناصر الأمن الفرنسي، ضمن هذا الحراك الاحتجاجي المستمر في العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة لمدن أخرى كبرى. طبعا الحكومة الفرنسية، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو كان قد أعلن في خطاب متلفز الشروع في وضع خطة للاستجابة لمطالب طلاب المدارس الثانوية المحتجين، لكن رغم كل هذه الوعود ما زالت هذه الاحتجاجات مستمرة و تصل إلى حد المطالبة باستقالتهم حسب المسؤولين، طبعا عن ما يصفونه بالتقصير في ظروف الدراسة في فرنسا، بالإضافة لشعارات أيضا منددة بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أذكر بأن هذه الاحتجاجات لطلاب المدارس توسعت بعد انضمام اتحاد طلاب الجامعات إليها، مع التخطيط لتنظيم مسيرة كبرى أخرى في العاصمة الفرنسية باريس، فيما دعت نقابات الأساتذة والمعلمين إلى إضراب عام عن العمل. الصور التي نراها على الشاشة هي لقوى الأمن ومكافحة الشغب في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مع يعني تصاعد الاتهامات لهؤلاء المتظاهرين بالقيام بأعمال شغب وتخريب للممتلكات، سواء في الثانويات أو في شوارع العاصمة باريس وشوارع التي تشهد احتجاجات ضمن هذا السياق الاحتجاجي الجاري في فرنسا. طبعا ومن فرنسا مشاهدينا ننتقل الآن إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دائما في سياق الحديث عن إيران. ترامب يقول: نجري حاليا مناقشات مثمرة مع إيران، ولن نشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. هذا موقف مهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول: نجري حاليا مناقشات مثمرة مع إيران ولن نشن عليها أي هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي. عموما هذا التصريح يتوافق تماما مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال بأنه إن كان هناك هجوم جديد على إيران أو تصعيد ضد إيران فإنه سيكون عقب الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويتوافق أيضا مع تصريحات صدرت اليوم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، الذي قال بأن المفاوضات ما زالت مستمرة عبر الوسطاء مع الأمريكيين، وبأن إيران ستجيب على الرد الأمريكي الأخير بعد المقترح الإيراني الذي تضمن 7 أيام للتهدئة وتسوية الملفات العالقة في المقدمة ما يتعلق بمضيق هرمز، بالإضافة لاسترجاع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة ومجموعة من الشروط التي تضعها إيران في عملية التفاوض مع الأمريكيين.
نذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة. ترامب يضيف 22 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية. ترامب يقول 22 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية، وهذه التصريحات تأتي في سياق ما بات يعرف باستراتيجية تهدئة الأسواق التي يعتمدها دونالد ترامب مع الارتفاع الكبير في أسعار الديزل والوقود

وحدها دون أن يكون أي منها قادما من إيران أو متجها إليها، فإننا لن نشن أي هجوم على إيران في أي وقت يسبق انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 نوفمبر، وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. نختم مشاهدينا هذه النشرة، وتتابعون الآن حلقة من برنامج مسبار. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: الحوثيون يسقطون الأباتشي، الحوثي في منزل رشاد العليمي، فرنسا الشرطة تنضم إلى التظاهرات. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

0: في الوقت الذي تشهد فيه محافظة تعز والساحل الغربي في اليمن تصعيداً عسكرياً وصل إلى مديرية الوزعية، وبالتزامن مع تعرض مطار عدن الدولي لاستهداف بصاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي لم يسفرا عن خسائر بشرية. كانت صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي قد روجت لمقطع مصور مع خبر يقول الأباتشي دخلت الآن بالحرب في الساحل وتم إسقاطها من قبل أنصار
1: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبده للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.

0: الكراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566 47 32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب

0: أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إن مسلحين تابعين للجماعة قد دخلوا المنطقة التي تضم منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. تداول مغردو إكس مقطعا مصورا اعتذروا سلفا عن تحطيمه قواعد اللغة العربية. أنتم ركزوا معي فقط في مضمون فيديو إذن أرفقه ناشره بوصف يقول: عاجل الآن، الحوثيون يدخلوا منطقة رشاد العليمي في أعضاء من تنظيم الدولة، كانوا دخلوا إقليم نورستان عبر الحدود الباكستانية. وإلى باب المندب الذي يحتل باب الصدارة في التغطيات الإخبارية، والذي اشتق اسمه من الندب أي البكاء للدموع التي سكبتها اليمنيات على بحارة كانوا فقدوا أثناء عبورهم المضيق. ومع تأكيد الحكومة اليمنية سيطرتها على باب المندب وذباب جنوب غربي البلاد ونفي جماعة الحوثي الأنباء هذه، قامت صفحات وحسابات مختلفة بنشر مقطع مصور أرفقته بخبر يقول: السيد محمد علي الحوثي في ذباب مكذبا جماعة السعودية الذين أعلنوا السيطرة عليها. فلنشاهد. الخبر ليس صحيحا، هذا الفيديو عمره نحو شهر وليس من باء أو من ذباب، فقد نشرته حسابات يمنية في العاشر من شهر سبتمبر الماضي وقالت إنه يظهر محمد علي الحوثي وهو يتجول في مدينة المخا عقب سيطرة جماعة الحوثيين عليها. وإلى فرنسا التي تشهد خروج عشرات الآلاف من طلاب الثانويات احتجاجا على تردي أوضاع القطاع التعليمي مطالبين بزيادة الموارد المخصصة للمؤسسات التعليمية. طبعا في الصورة الحقيقية ترون طالبا قد رفع لافتة يحتج فيها على طول الساعات الدراسية من 8 صباحا إلى 6 مساء، فكتب عليها: من الساعة 8 للساعة 6 كيف يمكن أرجع الإكس بتاعي؟ ما تخلي بالك في درسك يا ابني. الفضاء الافتراضي واكب تظاهرات فرنسا على طريقته، حيث نشر صفحات عربية وأجنبية مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل فرنسا، باريس، بورصة باريس يسيطر عليها المتظاهرون، الفرنسيون لا يتوقفون، هذه بداية ثورة. فلنشاهد. المنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي أن هذا الفيديو يعود إلى 20 من شهر أبريل من عام 2023، وهو يظهر اقتحام مجموعة من المحتجين لمقر شركة يورونكست، وهي الشركة المشغلة لبورصة باريس والأسواق المالية الأوروبية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون قدمته الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بهدف سداد العجز المالي في صندوق التقاعد. دائما مع الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت فرنسا، حيث نشرت صفحات أجنبية مقطعا مصورا مع خبر يقول: فرنسا توقف رجال الإطفاء والشرطة عن أداء مهامهم المعتادة، واختاروا الوقوف إلى جانب الشعب الفرنسي، فقد توقفوا عن تلقي الأوامر وانحازوا لحقوق الناس. فنشاهد. الخبر زائف والمنشور مضلل، هذا الفيديو يعود إلى 23 من شهر مارس من عام 2023، وهو يظهر حملة رجال الأطفاء شعلات وسيرهم إلى جانب المحتجين خلال الاحتجاجات التي شهدتها باريس أنذاك ضد إصلاحات نظام التقاعد بحسب صفحات أجنبية، ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الرواية. نبقى في القارة الأوروبية ونعبر المانش كما يقول الفرنسيون، وننتقل إلى بريطانيا ومقطع مصور طارت به الحسابات وصفحات الأجنبية العنصرية واليمينية المتطرفة فرحا، حيث أرفقته بخبر يقول عاجل: تتعرض الشرطة البريطانية لهجوم عنيف من قبل مهاجرين معادين في مدينة ليدز بإنجلترا. فنشاهد. البحث العكسي أظهر أن هذا الفيديو منشور على الإنترنت منذ 19 من شهر يوليو من عام 2024، على أنه يظهر جانبا من الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها مدينة ليدز عندما وصلت الشرطة إلى شارع لوكسور للتعامل مع واقعة مرتبطة بحماية الأطفال وفق شرطة غرب يوركشاير. أما لماذا تم الحديث عن تظاهرات في بريطانيا؟ والله اسألوا المفبرك، شكل غار من تظاهرات فرنسا. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع نواف سلام نستطيع، ولكن انتظرونا، نعاود اللقاء بعد قليل.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية يزداد تفاخر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بابتداع أساليب جديدة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين، سجون محاطة بخنادق تماسيح ومنصات إعدام وغرف لمشاهدة التنفيذ. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع عبر صور الأقمار الصناعية تغييرات تجري في سجن النقب وعاد إلينا بكل التفاصيل في هذا التقرير.
1: من اقتحام الزنزانات لإهانة الأسرى إلى بناء منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام وشق خنادق تماسيح تحيط ببعض أقسام السجون، لم ينبر القضاء الإسرائيلي لمنعها إلا رفقاً بالحيوانات لا بالمساجين الذين قد يقعون بين أنيابها. تتنوع أساليب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الترويج لقسوته بحق الأسير الفلسطيني، وتزداد استفزازاً وغرابةً مع اقتراب انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر الحالي. يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي ما وراء هذه المشروعات بتحليل صور الأقمار الصناعية ومقارنة التغيرات المرصودة بالمواد المصورة والتصريحات الرسمية لاختبار صلتها بالخطط المعلنة في سياق سمته إسرائيل تجديد سياسات الاحتجاز منذ أكتوبر 2023. في 4 أغسطس الماضي ظهر بن غفير رفقة وزيرة حماية البيئة إيدت سليمان في مقطع من سجن كيتسعوت المعروف بسجن النقب لاستعراض موقع مشروع خندق تماسيح القائم على إحاطة قسم مشدد الحراسة بقنوات مائية وتربط فيه تماسيح نيل كوسيلة للردع ومنع الهروب كما تقول السلطات. صحيفة يدعوت أحرنوت تحدثت عن أعمال حفر لخنادق بطول 170 متراً بدأت في 22 من يوليو الماضي حول جناح يحتجز فيه متهمون بالانتماء إلى وحدة النخبة في حماس، رغم أمر قضائي للمحكمة المركزية في القدس صدر بعد 10 أيام من بدء التشغيل. هذا الأمر القضائي يمنع استخدام التماسيح استجابة لدعوى جمعية دعوا الحيوانات تعيش. يستحضر المشروع فكرة الردع بالحيوانات المفترسة التي ارتبطت في الأذهان بمركز أليجيتر الكاتراس في ولاية فلوريدا المخصص لاحتجاز مهاجرين، لتتبع التغيرات في كيتسعوت في النقب الغربي قرب الحدود المصرية. حلل وقارن فريق مسبار وباستخدام معالجة لونية عبر منصة سور صورا فضائية لمنظومة سنتينل 2 بين 2 أغسطس والسادس عشر من سبتمبر الماضيين، فظهرت تغيرات سطحية في أجزاء من المجمع وبين بعض مبانيه تتسق مع أعمال حفر أو تسوية أو إنشاء محتملة. وفي 18 من أغسطس الماضي ظهر بن غفير في موقع بناء وقال في مقطع نشره إنه مخصص لبناء منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا المصنفة في خانة الإرهاب، فظهرت أساسات خرسانية وهياكل أولية ومظلة زرقاء مؤقتة ومبنى متعدد الطوابق في الخلفية مع طمس أجزاء من الصورة. وبحسب تفاصيل الإعلان الذي نقلته صحيفة جيروزاليم بوست عن مكتب الوزير، يشيد موقع لتنفيذ الإعدام شنقاً داخل جناح مخصص للمحكومين بالإعدام، ويتضمن أماكن مخصصة لعائلات ضحايا لمشاهدة التنفيذ. الصحيفة ذكرت أن المنشأة تقع وسط إسرائيل دون تحديد اسم السجن، لكن الأدلة من المعالم الظاهرة في المواد المصورة والتي فحصها فريق مسبار لا تكفي لتحديد الموقع الدقيق بصورة مستقلة أو ربطه بسجن كيتسعوت. ظهور أساسات وأعمال بناء لا يثبت أيضاً بمفرده وظيفة المنشأة أو مدى جاهزيتها لتنفيذ الأحكام. وكان الكنيست أقر في 30 من مارس الماضي بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 وامتناع صوت واحد أقر قانون الإعدام الذي يفرض العقوبة على فلسطينيين مدانين بعمليات قتل تصنف إرهابية. تتزامن مشروعات وزير الأمن القومي مع تصاعد الانتقادات لظروف الاحتجاز في كيتسعوت وسجون أخرى منذ أكتوبر 2023. وتناولت ورقة بحثية لكريم قرط لمؤسسة دراسات الفلسطينية ونشرها موقع تضامن في 25 من نوفمبر 2024 تناولت شهادات وتقارير عن الضرب والإهانة والحرمان من الغذاء والعلاج ومستلزمات النظافة وتقييد التواصل مع المحامين. أشارت الورقة إلى ظروف احتجاز متفاوتة مع تدهور شديد في سجن النقب الذي تناولت أوضاعه أيضاً تغطية مصورة، ووصفت أوضاع معتقلي غزة ولا سيما في مرافق الاحتجاز التابعة لجيش الاحتلال بالأشد قسوة. ويتباهى بن كفير بكارثية ظروف الاعتقال في مقاطع ينشرها على حسابه، حتى أن صحيفة تيليغراف البريطانية عنونت كاتبة عنه: تفاخر وزير إسرائيلي يكشف ثقافة الإساءة في السجون. وفي زيارة بن كفير إلى سجن الدامون قرب حيفا في 19 أغسطس الماضي بحسب تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت أسيرة عن ظروف احتجاز قاسية، فما كان من بن كفير إلا أن أعرب عن بالغ سعادته لمعاناتها وروج لقانون الإعدام بوصفه أداة للردع. توضح هذه التصريحات كيف يقدم بن كفير الإساءة السائدة في السجون كإنجاز سياسي، وذلك بالتوازي مع الترويج لمشروعات من بينها نصب مشنقة قبل الانتخابات. بحسب بيانات مركز هوموكيد المختص بحقوق الإنسان المستندة إلى أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية في 2 أغسطس الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 9,323 شخصاً، من بينهم 1,474 محكوماً و 3,293 موقوفاً و 3,198 معتقلاً إدارياً و 1,358 محتجزاً تحت تصنيف مقاتلين غير شرعيين، بزيادة إجمالية بلغت 4,131 مقارنة بأكتوبر 2023.
0: وإلى فقرة تصريحات متناقضة التي ننتقل بها إلى لبنان. في 25 من سبتمبر الماضي وقف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة متحدثا عن لبنان الذي يسعى إلى استعادة سيادته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه. سلام أكد أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وعودة سكان الجنوب إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكن بعد نحو أسبوع وفي 2 أكتوبر انتقل سلام من منصة الأمم المتحدة إلى مدينة النبطية في زيارة ميدانية للجنوب، وهناك بدأ الخطاب أكثر حذرا، حيث قال سلام: طلبت من الوزراء أن يأتوا إلى النبطية والجنوب وأن ينزلوا إلى الأرض لنحدد معا أين يمكننا التحرك سريعا، وما الذي تستطيع الدولة إنجازه بإمكانياتها الحالية، وما الذي يحتاج إلى موارد وتمويل إضافيين. وإذ أعلن خلال الزيارة عن مشروعات لإعادة ترميم بعض المقرات الأمنية ومبنى حكومي وإطلاق مناقصات لترميم 5 مستشفيات وتأهيل مراكز إيواء، وعن مناقصات ومشروعات محدودة بعضها بمبادرات من مؤسسات اجتماعية لبنانية، لكن رئيس الحكومة نفسه أقر بأن هذه الإجراءات مهما كانت تظل محدودة أمام حجم الاحتياجات الهائلة التي خلفتها الحرب في الجنوب، وأن لبنان يحتاج إلى دعم وتمويل كبيرين. ولم يكتفي بذلك، بل قال لأهالي الجنوب: لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به. وهنا تبرز المفارقة التي تكشفها تصريحات رئيس الحكومة نفسه، ففي نيويورك كان الحديث عن دولة تتحمل مسؤوليتها وتستعيد سيادتها وتبسط سلطتها على كامل أراضيها، أما في النبطية فكان الحديث عن دولة تصطدم بحدود إمكانياتها وتحتاج إلى موارد خارجية حتى تتمكن من الوفاء بجزء من تلك المسؤوليات. وإلى ختام برنامجنا وفقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، في ولاية راخين غربية ميانمار قتل 8 أشخاص وأصيب 13 آخرون خلال يومين إثر غارات جوية صادفت مخيمين للنازحين داخليا في بلدة بوناجيون، بحسب جماعة جيش أراكان وجمعية شبابية محلية وفق ما نقلته وكالة رويترز. تأتي هذه الهجمات بعد نحو أسبوع فقط من غارة أخرى في ولاية راخين أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 58 آخرين قرب سوق مكتظ في بلدة كياوكتاو وفق ما أفادت به الأمم المتحدة. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار العنف يجعل عودة اللاجئين والنازحين إلى رخين غير آمنة، مشيرة إلى أن الحرب في ميانمار دفعت أكثر من 3,800,000 شخص إلى النزوح، وفيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى إنهاء العنف على الفور وحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. نضم صوتنا إلى صوته لعتق المدنيين في كل الأصقاع وفي كل الحروب، وهي للأسف تتكاثر كالفطر. مسبار ينهي جولته لهذه الليلة ويعطيكم موعدا يوم الأحد المقبل مع مزيد من الأخبار وتفنيد فبركات الشطار الذي نذكرهم أننا لهم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: عشان انت تحصل على دولة يهودية نقية تدمر المجتمع الفلسطيني بكافة الأشكال.
1: They openly say that violence is a legitimate tool to secure a Palestine as a future Jewish state.
2: في محاولة لتفكيك البنية الجماعية للفلسطيني داخل إسرائيل.
3: What Israel has done has basically erased the whole notion of civilianhood and civilian structures.
4: عبادة جماعية كامل أركانها. ومن له رأي مغاير لهذا فهو يريد قتل القانون الدولي ككل وقتل منطقي.
5: وقود الشر نهج إسرائيل الدموي الجمعة 7:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم. ونبدأ بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على سلسلة جبال كهبوب، والتحالف يعلن اعتراض صواريخ نحو الرياض وخميس مشيط. ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وعرقجي يقول إن طهران تدرس الرد الأمريكي وستقدم جوابها خلال أيام للوسطاء. مصادر للتلفزيون العربي تؤكد تأجيل إجراء الانتخابات الفلسطينية، والجبهة الشعبية تقول إن التأجيل يهدف لإعادة بناء النظام السياسي بمشاركة الجميع. وفي العربي اليوم أيضاً، صدامات بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن الفرنسية في العاصمة باريس،

0: قتال على جبهات يمنية عدة وسط محاولات القوات الحكومية تحقيق تقدم جديد وتثبيت مواقع سيطرتها في مقابل استمرار عمليات جماعة أنصار الله الحوثيين. ومع احتدام المعارك داخل البلاد يمتد التصعيد مجددا إلى الأراضي السعودية، حيث تتواصل الهجمات الصاروخية والتحذيرات باستهداف منشآت حيوية. ففي هجوم جديد لأنصار الله على الرياض، يعلن التحالف اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه العاصمة السعودية، بينما يكشف الدفاع المدني السعودي عن أضرار مادية لحقت بروضة أطفال ومجمع عيادات جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي. وبالتزامن يوجه المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع تحذيرا جديدا للعاملين في المنشآت النفطية السعودية، داعيا الموظفين إلى الابتعاد عن مواقع يقول إنها أهداف عسكرية محتملة. على مستوى العمليات المعلنة، تتوزع الهجمات بين العاصمة الرياض وجنوب السعودية، مع اختلاف واضح بين ما تعلنه جماعة أنصار الله الحوثيين وما تؤكده قوات التحالف بشأن نتائجها. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أعلن عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، وقال إن الصاروخ أصاب هدفه متسببا بأضرار وتعطيل حركة الملاحة الجوية. من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الجماعة باتجاه الرياض. وفي جنوب السعودية قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إن قواتهم اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. أما على صعيد تطورات الميدان داخل اليمن، أعلنت القوات الحكومية فرض سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال كهبوب في الساحل الغربي، واستعادة مناطق واسعة في مديرية الوازعية غربية تعز. وفي المقابل تقول جماعة أنصار الله إنها طردت القوات الحكومية من مناطق القتال شرقية محافظة الجوف بعد تقدمها حتى منطقة ضحيدة. الآن ينضم إلي من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، يعني ماذا تقول الجماعة عن سير المعارك والتطورات الميدانية، خاصة مع أعلان القوات الحكومية التقدم في مناطق واسعة من الوازعية؟
1: وعد حديث صنعاء لا يتمحور كثيرا حول ما يتعلق بسير المعارك في جبهات القتال وتحديدا في محاور القتال المشتعلة منذ أسابيع بمحافظة تعز، وإنما حديثه ينصب كثيرا على العمليات العسكرية داخل العمق والأراضي السعودية. تحدث البيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء قبل ساعة من الآن عن ثلاث عمليات جديدة من تلك العمليات، هي عملية ثالثة لتطال ملك أو مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا تمت العملية بصاروخين مجنحين. أيضا تحدث عن عملية أخرى طاولت مطار نجران، وأيضا عملية أخرى ثالثة طاولت قاعدة العسكرية في خميس مشيط بصواريخ باليستية استخدمت في هذه الثلاث العمليات، صاروخين مجنحين وأيضا عدد من الصواريخ الباليستية. وقال سريع بأن العملية كانت ناجحة، حققت أهدافها بنجاح وبدقة عالية ومباشرة. وهذه ربما أكبر حديث الآن لصنعاء يتمحور حول تلك العمليات التي يقول أو تقول بأنها تأتي في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد التي فرضتها صنعاء ردا على العدوان السعودي كما تقول على عدد من المناطق اليمنية التي استهدفت بغاراتها الجوية وطائراتها ومقاتلاتها F-15 وتايفون. المنطلقة من قواعد خميس مشيط والطائف وغيرها من القواعد السعودية صوب الأراضي اليمنية في انتهاك للأجواء اليمنية كما تقول صنعاء، وأيضا في استهداف مباشر للأعيان المدنية وفي سقوط أو في إسقاط الكثير من واستهداف الكثير من الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء هذه الغارات الجوية التي تستهدف منشآت مدنية كما تقول حكومة صنعاء، وخاصة أبراج الاتصالات والمدارس والطرق والجسور. وآخر عملية ربما جرى الحديث عنها هي غارة جوية استهدفت أو خلفت أضرار بشرية، شهيدين وعدد من القتلى في الطريق الرابط بين شرجب والتربة كما تقول صنعاء. أيضا تتحدث صنعاء عن استهدافها لتحشيدات عسكرية وتجمعات لتحشيدات عسكرية في أكثر من منطقة، وبالذات التركيز بالذات منصب على مناطق الساحل الغربي في ذباب وباب المندب والسقية ورأس العارة. وأيضا هناك حديث عن استهداف تحشيدات أخرى. هذه العمليات فيما يتعلق بالتحشيدات العسكرية وعد وصلت إلى معسكرات داخل الرياض وامتدت إلى معسكر بدر في عدن وغيرها من المناطق التي يتمركز فيها القوات السعودية كما تقول، أو القوات التابعة لحكومة عدن والمدعومة سعوديا، وبالتالي هي محط استهداف وأيضا محط رصد وإصابة ومباشر، يعني محطة رصد ومراقبة دائمة ومستمرة لتلك التحشيدات. أيضا هناك حديث عن قصف لجبل الكور، هذه سلسلة الجبال لها بعد استراتيجي كبير كونها تطل على الطريق الرابط بين مكيراس وأيضا الفيل البيضاء وأبيان، وبالتالي هي هذه الطريق أو السلسلة الجبلية ربما تمتاز بمكانتها الجغرافية وأيضا إطلالتها الواسعة على الطريق الرابط، ما يمكن المتواجد فيها من السيطرة وأيضا الرقابة وأيضا الدفاع.
0: شكرا جزيلا لك. نعم. من الحديدة صدام حسن. الآن ننتقل إلى شرح للمعارك في اليمن مع زميل براء لمحمد، تفضل.
2: شكرا لك وعد. لا تزال جبهات القتال في اليمن تأتينا كل يوم بجديد، فعلى صعيد الغارات بعدما كانت تشتمل على الجوف وصعدة وعمران وصنعاء ومأرب، بالإضافة إلى تعز توسعت لتطاول البيضاء وإب وريمة وكذلك الحديدة في تطور جديد على صعيد الغارات. في تعز لا يزال القتال يتسيد المشهد هناك، هنا إذا ما اقتربنا بالخارطة يمكن تأصيل المشهد في تعز على صعيد مسارين أساسيين، الأول غربا في الساحل حيث تدفع فيه القوات الحكومية، والثاني كل ما هو جنوب شرقي المدينة وجنوبي المدينة، وهنا تدفع فيه جماعة أنصار الله الحوثيين. أبرز التطورات تكمن في إعلان القوات الحكومية تثبيت السيطرة على سلسلة جبال كهبوب التي تمتد بهذا الشكل، وفي مسار موازي أعلنت القوات الحكومية استعادة مناطق واسعة من الوازعية، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تنفي ذلك، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن مفاصل الوازعية لا تزال بحوزة الجماعة، فيما حققت الحكومة تقدما بسيطا فيها. بالنسبة لمحور الساحل تؤمن السيطرة على جبال كهبوب تغطية نارية لتحركات الحكومة هناك لتساعدها على تثبيت ما أنجزته، فالحكومة سيطرت هنا على ذباب، في ذباب سيطرت على معسكر خالد وعلى مطار ذباب العسكري كما تقول، لكن المديرية نفسها لا تزال تحت سيطرة الحوثيين وكذلك امتداد المنطقة حتى مضيق باب المندب، لكن الحكومة باتت تسيطر على هذه المنطقة ناريا من جبال كهبوب، بحيث تؤمن وتهدد ما تسيطر عليه الجماعة وكذلك تعزز فرص التقدم باتجاه هذه المناطق وكذلك في إطار الدفع باتجاه المخا. أيضا في مسار القتال الآخر لا تزال جماعة أنصار الله الحوثيين تحافظ على ما حققته من إنجاز في منطقة الشمايتين وتدفع بعمليات واستهدافات نحو منطقة المواسط، تحديدا الآن تسيطر بشكل أساسي في التربة والصافية، وفي المواسط هناك اشتباكات متقطعة من طرف سيطرة الجماعة، في حين أن القوات الحكومية تحاول الدفع بقوات نحو الأغبرة من طرف سيطرتها في المواسط في سعي لتوسيع نطاق المنافذ الفرعية لتعز نحو لحج بعد قطع طريق تعز عدن في الشميتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى جنوبي تعز، هنا يتركز القتال للحوثيين اليوم في منطقة سامع بشكل أساسي، هذه المنطقة التي نشير لها على الخارطة، ومنها إلى الأقروض ثم المصراخ بشكل كبير فيما تسكن جبهة المعافر. أما في جبل حبشي تستمر المعارك عند جبل نعمان، وكذلك عند جبل عند منطقة يفرس التي تحاول الجماعة السيطرة عليها فيما تتصدى الحكومة وتحاول استعادة منطقة بني بوكاري من بعد ما تمت السيطرة عليها من قبل الجماعة. كذلك نشير إلى محور آخر تستمر فيه القتال، هنا عند جبل هان، عند هذه الجبهة شهدت هذه المنطقة اشتباكات متقطعة خلال الساعات الماضية. إذا ما توسعنا بالخريطة فنشير إلى مأرب، وتحديدا نتحدث عن قصف وقصف متبادل من الطرفين. الحكومة تستهدف المناطق التي تتقاطع فيها الحدود ما بين مأرب وصنعاء، في المقابل يرد أنصار الله الحوثيين باستهداف مناطق سيطرة الحكومة غربا. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى الجوف، هنا نشير إلى ما أعلنت عنه الجماعة بتمكنها من طرد تحشيدات الحكومة من مناطق القتال شرقي المحافظة، خاصة بعدما كانت الحكومة قد تقدمت حتى طحيضة، في حين أعلنت الحكومة قيامها بشن غارات جوية على تمركزات للجماعة في معسكر اللبنات، وهكذا يتلخص المشهد الميداني في اليمن. أما الآن فعودة لك وعد لمتابعة باقي التطورات.
0: شكرا براء. أعلان جديد بشأن حلف مكة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن اتفاق حلف مكة دفاعي وليس هجوميا، لذلك لن ترسل تركيا قواتها إلى دولة أخرى لتشن هجوما هناك.
3: تركيا بحثت مع باكستان سبل مساهمتها في الدفاع ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على السعودية. اللجان العسكرية تقوم بمناقشة ما هي الإسهامات الدفاعية التي يمكن أن نقدمها، خاصة في إطار الدفاعات الجوية ومعدات الحرب الإلكترونية. إن اتفاق حلف مكة للدفاع المشترك هو اتفاق دفاعي، لذلك حينما تتعرض إحدى الدول الأطراف لهجوم ينبغي على الحلفاء أن يقفوا إلى جانبها، ولكونه ليس اتفاقا دفاعيا فهذا يعني أن تركيا لن ترسل قواتها إلى دولة أخرى لشن هجمات على أماكن أخرى.
0: للمزيد معي من إسطنبول مراسل تلفزيون العربي أحمد غنام، أهلا بك أحمد. إذن أنقرة تقول إنها لن ترسل قوات لشن عمليات هجومية، ما الأشكال الدعم الدفاعي إذن الذي يمكن أن تقدمه للسعودية ضمن إطار اتفاق مكة؟
4: مساء الخير وعد. بالواقع أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد تحدث بأنه هناك دعم للدفاعات الجوية وكذلك دعم لوجستي بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية. كما تعلمين بأن الصناعات الدفاعية في تركيا متميزة على كافة المستويات، لكن من أهمها المسيرات وكذلك الطائرات بدون طيار التي تستطيع أن تتوجه لمسافات بعيدة ولديها القدرة على التخفي عن الرادارات وكذلك ضرب الأهداف الليلية وفي كذلك في النهار وخاصة الأهداف المتحركة. فبالتالي تمتلك ربما تركيا الكثير من أنظمة الدفاعات المتطورة خاصة فيما يخص مجال الدفاع الجوي، بالإضافة أيضا إلى أنظمة الحرب الإلكترونية وكذلك الحرب اللوجستية، وربما أيضا في ما يخص الذخائر هذا على وجه التحديد لدى تركيا القدرة ربما على تلبية الحاجة للسعودية لكافة أنظمة الدفاع الموجودة في السعودية خلال الفترة القادمة، لا سيما أن من أنظمة السلاح التي تستخدمها تركيا في المجمل هي أمريكية الصنع، وكذلك هذا ينطبق على منظومة السلاح التي تستخدمها السعودية، فهناك ربما يكون توافق في الذخائر وكذلك في المعدات اللوجستية وكذلك في أنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها تركيا بالإضافة لما تصنعه. هذا على وجه التحديد، وهو أيضا ربما يأتي هذا التصريح الذي أتى على لسان وزير الخارجية هاكان فيدان، وهو تصريح متكرر ليس مفاجئ حينما تحدث هاكان فيدان بأن حلف مكة أو تحالف مكة هو تحالف دفاعي وليس هجومي. ربما أيضا هذه رسائل ذات بعدين، ربما للبعد الداخلي، خاصة أن هناك كثير من الرأي العام يخوف من الدخول في معركة ضد الحوثيين. لما لهذا البعد، لما للدخول في هذه المعركة أو الهجوم على اليمن، لديه أيضا مسار تاريخي في العقلية الجمعية لدى الأتراك بأن الجيش العثماني في فترة تاريخية معينة لم يستطع التقدم في اليمن وغرق في حرب طويلة الأمد، وكلفت الجيش العثماني حينها الكثير من الدم. هذا يتطابق مع المخاوف التي تثيرها بعض الأطراف في الداخل التركي بأن اليمن هي مكان ربما يكون مستنقع للجيش التركي، فبالتالي هناك تخوف داخلي. البعد الآخر لهذا الملف تحديدا هو العلاقة بين الحوثيين وإيران. الكثير من الأتراك هنا يخوفون من الذهاب في حرب ضد إيران أو أن يكون هناك انزعاج لإيران وتذهب العلاقات في تدهور بين تركيا وإيران، وتعرفين أن الحدود البرية بين تركيا وإيران طويلة الأمد، فبالتالي يخشى أن يكون هناك استنزاف للجانب التركي على الجبهتين اليمنية وكذلك فتح جبهة جديدة مع إيران.
0: أشكرك من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. ترامب يؤكد عدم شن هجوم على إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، ويصف المفاوضات مع طهران بالمثمرة. ترامب تحدث عن الملاحة أيضا، 22 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية بحسب قول الرئيس الأمريكي. تصريحات ترامب تأتي بعد حديث طهران عن تفاهم مع سلطنة عمان لتحديد ممرات ملاحة آمنة، وتؤكد أنها ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء. وفي واشنطن يقول الرئيس دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يحرز تقدما نحو اتفاق مع إيران. أما على الطرف الآخر، فقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن متواصل، وأضاف عرقجي أن الرد الإيراني سيسلم للوسطاء خلال أيام.
5: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.
0: ينضم إلي الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا أمير، ما اتجاه الرد الإيراني خاصة بينما تراقب طهران التحديثات العسكرية الأمريكية في المنطقة؟
6: نعم وعد، يعني في مساحة التحليل هنا لا أحد يتوقع أن يكون رد إيراني مختلف عن الخطة التي قدمت للولايات المتحدة في نيويورك عبر الوسيط القطري. خطة الأيام السبعة هي مبنية على الشروط السبعة التي وضعها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وطالب من الحكومة الإيرانية إذا ما أرادت أن تعود إلى طاولة التفاوض وتتفاوض مرة أخرى مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، فعليها أن تطالب الولايات المتحدة بتنفيذ هذه الشروط، وهي التي جاءت في مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد. وبالتالي يمكن القول ربما ستختلف، سيكون هناك رد وسيكون هناك يعني اختلاف بالعناوين أو بالتسميات، ولكن على أي حال طهران بالنسبة لها الأولوية هي الملاحة البحرية وإنهاء الحصار البحري المفروض الآن على البلاد. وبالتالي يمكن القول بأن طهران تقول الأول بالنسبة لنا مضيق هرمز، ولكن فيما يتعلق بأولويات الولايات المتحدة هي تحتاج تنازلات حقيقية من طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهذا ما رفضته طهران اليوم على لسان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. قال بأن لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم ولن نسلم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو يشير إلى مخزون بكمية 440 كيلوغرام بحسب تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما زالت هذه الكمية موجودة في الأراضي الإيرانية وتحت الأنقاض، ربما في منشأة طنطنز النووية في إصفهان أو في جبل الفأس في وسط البلاد بالقرب من هذه المنشأة. بالتالي الآن طهران تقول بأن لا حديث عن البرنامج النووي، الأولوية إنهاء الحصار فتح مضيق هرمز، وهي تتحدث عن تفاهم إيراني عماني. الآن إسماعيل بقاي يقول بأن هذا الاتفاق جاهز للتطبيق، مسارات حددت في وسط هذا الممر الاستراتيجي، وهناك إشراف إيراني عماني على الملاحة البحرية في هذا المضيق. هذا مرفوض من قبل واشنطن، تطالب واشنطن الحديث الآن عن البرنامج النووي، وبالتالي يمكن القول بأن طهران تراقب أيضا التحشيد العسكري الأمريكي بالقرب من حدودها، وكذلك التصريحات الإسرائيلية والأمريكية التي تتحدث عن سيناريوهات وخيارات عسكرية وتصعيد قادم مع إيران. لذلك عسكريا اليوم قائد الحرس الثوري الإيراني، وبمناسبة اليوم الوطني لبحرية الحرس الثوري، قال بأن مضيق هرمز هو خط أحمر استراتيجي بالنسبة لإيران، وما تقوم به طهران في هذا المضيق هو يأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني والسيادة الوطنية. وطالب بحرية الحرس الثوري بالاستعداد الكافي للحفاظ على هذا المضيق.
0: شكرا لك من طهران أمير جابر. في قطاع غزة القصف الإسرائيلي يتواصل في مناطق عدة من القطاع، والنازحون مجددا في مرمى النيران. من شمال القطاع إلى جنوبه تتعدد مناطق الاستهداف، لكن المشهد واحد، غارات وقصف وعمليات نسف تستمر على الأرض، ومصادر طبية تتحدث عن 5 شهداء في مدينة غزة. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2 في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، كما استشهدت فلسطينية إثر قصف استهدف منزلها شمال غربي غزة. أما جنوبا فاستهدفت خيام للنازحين استهدفت شرقية مدينة حمد وجنوب خان يونس. وننوه إلى هذه الصور الواردة قبل قليل لغارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة. هذه الصور إذن منذ قليل تظهر أثار غارة إسرائيلية على مدينة غزة في وسط المدينة. ضمن القصف الإسرائيلي الذي يتواصل في مناطق عدة من القطاع ومنذ قليل على وسط مدينة غزة، واضح أن هناك إصابات، وفرق الهلال الأحمر تحاول إسعافه. يركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعايته الانتخابية على القضايا الأمنية، وكرر نتنياهو في الفترة الماضية تصريحاته بشأن إمكانية شن هجوم على إسرائيل رغم عدم وجود معلومات استخباراتية تدعم هذه التصريحات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، في حين اتهمته المعارضة الإسرائيلية باستغلال هذه التصريحات للدعاية الانتخابية.
7: يتحول الأمن إلى ورقة انتخابية يعمل نتنياهو على استخدامها وعلى توجيه النقاش العام نحوها، لا سيما مع تزامن هذه الانتخابات مع الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر. استغل حادثة طائرة فلاي دبي لحرف النقاش من المسؤولية عن 7 أكتوبر إلى المخاطر الأمنية، وحرض على غزة وزعم أن حماس تخطط لتنفيذ هجوم جديد.
8: وحسب استطلاعات الرأي على الأقل المجتمع الإسرائيلي يثق في نتنياهو في كل ما يخص مسألة الأمن، فتوجيه الخطاب العام في إسرائيل في الفترة الانتخابية نحو الأمن بدلا من الإخفاقات التي قام هو بها، فهذا يخدم نتنياهو ويخدم حظوظه بالعودة إلى مكتب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات.
7: أما بن غفير حليف نتنياهو يحاول استغلال هجومه على الفلسطينيين. فهنا في القدس أشرف على هدم بناية سكنية في جبل الزيتون إلى جانب قمعه الأسرى الفلسطينيين وتهديده بقتلهم. لكن المعارضة الإسرائيلية تركز في دعايتها على فشل 7 أكتوبر ساعية إلى إسقاط نتنياهو.
9: بعد فشل المعارضة الإسرائيلية وجميع القوى المناهضة لنتنياهو على مدار 3 سنوات بتبكير الانتخابات أو بالإطاحة بنتنياهو، هي تحاول الآن أن تحول هذه الانتخابات إلى استفتاء على الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر.
7: تذهب إسرائيل نحو هذه الانتخابات التي توصف بالمصيرية مثقلة بملفات عديدة تركز عليها الدعاية الانتخابية للأحزاب. فإلى جانب القضايا الأمنية والمسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر تبرز قضايا داخلية كتجنيد المتدينين الحريديم والوضع الاقتصادي أيضا. باتت الحرب جزءا من المعركة الانتخابية بين من يطرح الأمن عنوانا لاستمرار حكمه ومن يرى في إخفاق 7 أكتوبر سببا للتغيير، طرحان يرسمان ملامح من يحكم إسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: الانتخابات الفلسطينية مؤجلة، هذا القرار الذي يتجه الرئيس الفلسطيني لإعلانه قبل إغلاق باب تسجيل القوائم الانتخابية الأحد المقبل بحسب مصادر للتلفزيون العربي. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان ماهر مزهر عضو لجنتها المركزية أكدت للتلفزيون العربي أن التأجيل سيكون لمدة عام وأن الهدف هو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بمشاركة الجميع. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية كان قد قال للتلفزيون العربي إن تأجيل الانتخابات يجب أن يكون مدخلاً لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. معي الآن من رام الله جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلاً بك معنا على شاشة العربي. حضرتك في حوار سابق مع التلفزيون العربي توقعت بأن يتم تأجيل الانتخابات الفلسطينية، واليوم يؤكد هذا الأمر، فما المعطيات التي بنيت عليها رأيك؟
10: مساء الخير إليك وللمشاهدين. يعني أنا بأمل من خلال هاي الإطلالة أن أكون قادر على توضيح الموقف بوفق المعطيات اللي موجودة. في حينه أنا كان رأيي، وطبعا يعني الرأي شخصي هو فردي مش شيء مقدس، انه لا يمكن ان يتم عقد الانتخابات بدون توافق وطني، والتوافق الوطني بحاجة الى حوار وطني شامل. الان احنا خلال اليومين الماضيين اجرينا حوار في القاهرة مع اخواننا في حركة حماس ومع إخواننا في الجبهة الشعبية ومع إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، والحوار من خلال الاتصال المباشر مع بقية فصائل العمل الوطني راح يتوج بلقاء للجنة التنفيذية يوم 10/10 السبت بعد غد لاتخاذ القرار الصحيح. والقرار الصحيح وفق كل المعطيات الموجودة هو إعطاء فسحة للحوار الوطني اللي راح يستأنف يوم الأربعاء القادم كمقدمة لإجراء حوار شامل تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني برعاية مصرية. من هون لا يمكن وبصيرش يكون في هناك يعني من جهة العمل على إجراء انتخابات، وإحنا توافقنا بالأمس على أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن يكون نتاجاً للحوار الوطني والتوافق على تاريخ، وهذا ما سيحصل. اللجنة التنفيذية إحنا رح نرفع لها توصية بأنه قرار التحديد الموعد يفترض أن يكون نتاجاً لهذا التوافق. أنا يعني من خلال مشاركتي خلال اليومين الماضيين عندي انطباعين. الانطباع الأول أن هناك إرادة رسمية مصرية واضحة لإنجاز توافق وطني فلسطيني. الموضوع الآخر، الفصائل الثلاثة اللي احنا التقينا معهم بشكل مباشر واضح انه عندهم موقف استراتيجي لبناء حالة من التوافق ترتكز على أسس سياسية ونضالية.

0: ما أبرز ما توصلت إليه هذه الاجتماعات من نتائج؟
1: يعني شوفي، احنا كنا او صدر قبل هيك قرار بالبدء بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، فاحنا كمان جمدنا هذا القرار وربطناه بنتائج الحوار الوطني لتشكيل لجنة من هذا الحوار تقوم بالعمل على بناء آليات وفق تقاليدنا ووفق الظروف اللي بيعيشها التواجد الفلسطيني في الوطن وفي الشتات لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. الموضوع الآخر اللي هو كان يعني تحديد موعد لإجراء انتخابات، يعني أنا كما قلت أنت في البداية، أنا شخصيا كان رأيي أنه هذا خطأ يعني وما كان لازم، أما وقد فالتوافق وبدنا نتجاوز هذا الموضوع على أن يكون تحديد الموعد القادم نتاج للحوار. الآن اللجنة التنفيذية بكرة في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح وراح نناقش هذا الموضوع وراح نوصل للجنة التنفيذية بإحالة تحديد الموعد، ويعني كمان يعني هذا رأيي طبعا، انه انا بفترض انه يكون في تحديد موعد لاجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه متزامنه ولكن من خلال الحوار والتوافق، وهذا بده قرار بكره في اللجنه المركزيه للحركه، وبنفس الوقت يوم السبت يصدر عن اللجنه التنفيذيه اللي هي يفترض ان تكون مظله للجميع بما في يعني كل القوى السياسيه.
0: الحوار سيبحث يعني تاريخ جديد للانتخابات أم أكثر من ذلك، يعني سيكون حوار وطني حقيقي لإعادة
1: لا طبعا بناء طبعا طبعا طبعا 100% الحوار بده يبحث نقطتين. النقطة الأولى اللي لها علاقة ببعض المسائل الملحة والضاغطة، ولكن الأساس له علاقة ببناء أرضية سياسية نضالية وطنية فلسطينية بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني، إلها علاقة بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، إلها علاقة بوحدة مفهوم لشكل الصدام مع هذا الاحتلال، إلها علاقة بوحدة مفهوم لشكل النظام السياسي بحيث أنه يكون في تعددية سياسية وفي حريات وفي ديمقراطية ولكن في سلطة واحدة وقانون واحد وأمن واحد وسلاح واحد، وأن الانتخابات هي الطريق الوحيد للحكم. ولكن كمان بده يناقش الآليات هندسة وبناء النظام السياسي الفلسطيني بما يحقق شراكة ولكن وفق آليات ديمقراطية ومن خلال صندوق الاقتراع ومن خلال الانتخابات. وإحنا يعني أنا بتحدث الآن باسم حركة فتح، ولكن كمان إخواننا في الفصائل من حقهم أنهم يوضعوا على جدول الأعمال اللي بدهم إياه، بس حقيقة أولوياتنا كلنا إنه إحنا نبني أرضية مشتركة وبناء على ذلك إحنا نذهب لهندسة وتشكيل وبناء النظام السياسي من خلال عملية ديمقراطية. وبعض الجوانب يعني أكيد بدها توافق، يعني تشكيل المجلس الوطني في الشتات أكيد نعم. بحاجة إلى توافق، فإحنا من جانبنا أخذنا قرار بتجميد استمرار العمل في تشكيل المجلس الوطني وعرضه على الحوار والتوافق على آليات بين الجميع، والموضوع الآخر اللي له علاقة يعني تحديد موعد الانتخابات القادم بده يكون نتيجة حوار وطني شامل. ولكن بالإمكان إحنا يعني خلال الأسبوع هذا انه احنا نتوافق، لانه يعني الكل بيعرف كمان ومع احترامي للجميع انه احنا يوم السبت بعض الفصائل المنضوية تحت المنظمة راح تكون وراح تسمع تقريرنا، والاخواننا في حماس وفي حركة الجهاد وفي الجبهة الشعبية احنا راح نلتقي معهم خلال او في بحر الاسبوع القادم.
0: سيد جبريل، ما هي ابرز الامور التي يعني سيتم أو هي مطروحة للإصلاح في النظام السياسي الجديد والتي هناك مطالبات بها؟

0: يعني أنا لا يعنيني ما يقول الآخرون، أنا كفلسطيني وكفتحاوي وكابن لهذا الشعب ولهاي القضية، بعتقد أنه في هناك مثلث متساوي الأضلاع لابد من المبادرة بتنفيذ والبحث عن آليات لتنفيذ المسألة الأولى إلها علاقة بإنجاز وحدة وطنية فلسطينية، وهي الوحدة الوطنية الفلسطينية أنا برأيي يجب أن تحقق 4 أهداف. الهدف الأول له علاقة بالتوافق على الحل السياسي اللي فيه دولة فلسطينية على شكل الصدام مع هذا الاحتلال، وإحنا في هاي المرحلة نرى في المقاومة الشعبية اللاعنفية ممكن أن تكون خيارا استراتيجيا للجميع، لأنه إحنا برضو بدنا نخاطب المجتمع الدولي، وإحنا كمان ندرك شو حجم المعاناة اللي موجودة على شعبنا اللي في غزة، الحالة وحالتنا بالضفة تقتضي أنه إحنا نحافظ على جسور تواصل مع المجتمع الدولي. والموضوع الآخر أنه إحنا بدنا يعني وحدة مفهوم أنه هاي الدولة بدها تكون دولة قانون ودولة نظام ودولة قادرة أن تساهم أو تكون عامل إيجابي في الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي. والموضوع الآخر اللي هو يعني موضوع الانتخابات الآن، هذا يعني اللي إحنا بنعتقد يجب أن يكون ركيزة للوحدة الوطنية الفلسطينية. الآن في هناك قضايا بدها إصلاح وإحنا اللي لازم نبادر. أنا بعتقد إحنا بدنا إصلاح سياسي، بدنا إصلاح قضائي، بدنا إصلاح أمني، بدنا إصلاح إداري، بدنا إصلاح مالي، بدنا إصلاح حتى في الوسائل الإعلام بحيث أنها تكون يعني مفتوحة وإلا علاقة بعظمته وبصمود وبتضحيات هذا الشعب. يعني هذا يجب أن يكون بمبادرتنا وبآليات نابعة من واقعنا ومنسجمة مع طموحاتنا ومع رغباتنا وإلى آخره. الموضوع الثالث أو الشق الثالث في هذا المثلث هو موضوع تجديد شرعية النظام السياسي. وأنا كان رأيي يعني من فترة أنه يجب أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية من ثم نذهب إلى التشريعية ومن ثم يكون في هناك آليات لتشكيل المجلس الوطني أو بإعادة بناء المنظمة بحيث أنها تكون مظلة لكل الفلسطينيين على ضوء وأنا بقول هون الروح الإيجابية اللي أنا يعني شعرت فيها خلال وجودي في الحوار مع إخواننا المصريين. أنا شايف أنه في هناك جدية إقليمية تقودها مصر، وأنا أعني ما أقول يعني بقية الأطراف واللاعبين الإقليميين يشجعوا ويحبذوا ذلك. هذا الأمر واضح إنه إنه إنه يعني ممكن. والموضوع الآخر كمان في إرادة عند إخواننا من الفصائل اللي التقينا إحنا وياهم بهذا الاتجاه. من هون تحديد موعد للانتخابات، وأنا يعني بأمل إنه يكون انتخابات رئاسية وتشريعية متفق على موعدها. وأكيد نتيجة الحوار يجب أن أو راح يكون يعني بأمل إنه يكون في هناك لجنة تعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني كي يكون الجميع تحت مظلة المنظمة، ولكن كمان وفق التزامات المنظمة ووفق القرارات والاتفاقات اللي المنظمة بموجبها أصبحت ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. يعني إحنا بدنا نفتح أبواب المنظمة، وهذا ليس منا على أحد، ولكن بنفس الوقت بدنا نحافظ على الموجود. يعني بدنا نحافظ أن تبقى الدولة على جدول أعمال العالم، بدنا نحافظ أن تبقى المنظمة ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، بدنا نحافظ على مؤسساتنا إنه هي صاحبة الحق والإرادة في تصميم الإيقاع اللي بيحدد مصيرنا ومستقبلنا كفلسطينيين. ويعني بعطينا اللي إحنا بنقوله بلغة السياسي اللي هو قرارنا أن يبقى وطنيا فلسطينيا مستقلا. يعني هاي بعتقد السياقات اللي أنا يعني بقدر أصرح فيها في هاي اللحظة، ويعني انت ضغطتيني اكثر من اللزوم وخلتيني احكي اللي انت حابه تسمعيه، وانا يعني بامل انه رسالتي كمان يلتقطها كافه القوى السياسيه الوطنيه الفلسطينيه، انه احنا في حركه فتح عندنا قرار استراتيجي بالذهاب الى هذا المسار، سواء كان المسار اللي له علاقه بالوحده الوطنيه او المسار اللي له علاقه بالاصلاح اللي احنا بدنا اياه، مش اللي بده اياه الامريكي والاخره، وبنفس الوقت نروح على مسار له علاقه بتجديد شرعيه النظام السياسي من خلال عمليه ديمقراطيه ومن خلال كل مظاهر الاخوه والشراكة والمفهوم والتقدير لتضحيات هذا الشعب العظيم على مدار أكثر من قرن من العدوان والاستهداف الأحادي الجانب، وشعبنا ما زال الحمد لله هذا الصمود الملحمي، وهي التضحيات تقتضي من النخب السياسية والقوة السياسية أن ترتقي إلى مستوى تضحيات وصمود هذا الشعب العظيم.
1: كل شكر لك من رام الله جبريل أرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا جزيلا. خلاف دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا بشأن القنصلية البريطانية في القدس. تل أبيب أعلنت انتهاء نشاط القنصلية اليوم بعد تحرك إسرائيلي لإغلاقها ردا على خطط لندن حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، لكن لندن ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في إغلاق القنصلية وتؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة. وعقب محادثات مع الحكومة الإسرائيلية أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن القنصلية لن تغلق بل سيتغير اسمها إلى البعثة البريطانية في القدس، بينما إسرائيل تتمسك بالقرار وتحمل حزب العمال المسؤولية. نستمع إلى جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي.
2: القنصلية البريطانية في القدس تنهي اليوم نشاطها، بناء على ذلك تمت إزالة لافتة القنصلية. لم نكن نريد الوصول إلى هذا الحد، لكن تصرفات حكومة حزب العمال قادتنا إلى هنا. القرار الأخير في هذه السلسلة من القرارات كان المبادرة بمجموعة من العقوبات ذات الأثر البعيد ضد الاستيطان في يهود والسامرة، فضلا عن عقوبات أخرى تتعلق بتوسيع تعليق تراخيص التصدير الأمني إلى إسرائيل. كل هذا إلى جانب خطاب معاد يتضمن اتهامات كاذبة ضد إسرائيل مثل التطهير العرقي.
1: الآن معي من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، هل حصلت تل أبيب على تنازلات من لندن لاحتواء هذه الأزمة؟ وما الأسباب الفعلية لغضب إسرائيل منها؟ هل تقتصر على ما تم الإعلان عنه؟
3: هي سلسلة من الخطوات التي تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن اتخاذها من قبل المملكة المتحدة، محملا من وصفها بحكومة حزب العمال، وبطبيعة الحال يتحدث عن الحكومة الجديدة التي شكلها أندي بيرنهام عقب تنحي كير ستارمر من رئاسة الحكومة. تولى أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، وتجلت في خطوتها الأهم ربما بما أعلنه إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم من خطوات عقابية تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والكيانات المرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك الوصف الذي تحدث عنه لبعض المناطق كما قال حرفيا لبعض المناطق في الضفة الغربية التي تشهد تطهيرا عرقيا. بالتالي هذه الأوصاف وهذه الحدة في الخطاب كانت متغيرة عن الحدة في الخطاب سابقا للحكومة البريطانية السابقة، ومن هنا جاءت الخطوات الإسرائيلية المتعاقبة. لم تكن الخطوة الأولى بالمناسبة مسألة إغلاق القنصلية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي، حتى إن حاولت بريطانيا التقليل من شأن هذه الخطوة. اليوم كان هناك أحد الشخصيات العاملة ضمن ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية تحدث عن أن الخدمات ستستمر في أن تقدم، والحضور البريطاني سيستمر في الوجود شرقي القدس المحتلة، ولكن ولكن ما حدث هو تغير في الاسم، بدلا من قنصلية ستصبح بعثة أو UK Mission في القدس أو شرقية القدس. ولكن على أرض الواقع هناك انخفاض في التأثير في الحضور الدبلوماسي البريطاني، من 27 دبلوماسيا بينهم القنصل العام البريطاني للقنصلية. هذه القنصلية بالمناسبة هي تقدم خدماتها للفلسطينيين، هي موجودة شرقية القدس في حي الشيخ جراح وتقدم الخدمات للفلسطينيين، بينما السفارة البريطانية التي تقدم خدماتها للإسرائيليين موجودة في تل أبيب. هذه الخطوات اتخذت من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية بنبرة حوت تهديد واضح أيضا نتيجة التصعيد الدبلوماسي الذي كان في الفترة الماضية.
1: شكرا لك من القدس عبد القادر عبد الحليم. يوم جديد في فرنسا من المظاهرات الطلابية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة باريس، حيث احتشد آلاف الطلاب للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس الثانوية. وأغلقت أكثر من 244 مدرسة ثانوية أبوابها بحسب الحكومة الفرنسية، كما انضم طلاب من الجامعات إلى الحراك المستمر منذ حوالي أسبوعين. الطلاب يقولون إن التزامات الحكومة لتحسين ظروفهم ما زالت فضفاضة وغير واضحة.
4: تظاهر في العاصمة الفرنسية هنا في ساحة باستي للحراك الطلابي الفرنسي الذي ما زال يتظاهر للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الوضع في المدارس الثانوية في البلاد. اليوم انضم إلى طلاب الثانوية طلاب من الجامعات أيضا هنا في العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى نقابات من قطاع التربية والتعليم وحركات سياسية من اليسار الفرنسي، لا سيما الحزب الشيوعي، حزب فرنسا الأبية، حزب البيئيين. مطالب كثيرة لهؤلاء الطلاب، طلاب الثانويات الفرنسية التي تعاني اليوم من نقص في المدرسين، في الموارد، اقتزاز في الصفوف. معنا طالبة، إحدى الطالبات من مدرسة خارج العاصمة الفرنسية، وهذه المدارس خارج العاصمة تعاني أكثر من تلك الموجودة في العاصمة أو المدن الأساسية. لماذا أنتم يعني اليوم في الشارع على الرغم من ما أعلنه رئيس الحكومة يوم أمس؟
5: نحن اليوم بالشارع لأنه ما عندنا مدرسة مثل كل العالم. نحن أنا ماني جاي من باريس وما عندي إنه مدرسة مثل العالم والخلق، ما كان عندي البروفيسور تبع مدرس الكيمياء تبعيتي، ما إجت إنه سني ما كان عندي وما إلا فما بيشوفوا هيك. ونحن اليوم هلأ بباريس وعم نعمل هيك لأنه من يومين كان في ولد إجوا وكسروا له إيده، من يومين ولد إنه عمره 14 سنة إجوا وكسروا له عينه وكسروا له تمه
4: بسبب الاشتباكات مع الشرطة،
5: لأنه ما عملوا شيء، إنه هيدول الولاد وما عم يعملوا شيء، ما عم يضربوا الشرطة، هي الشرطة اللي عم تضرب الولاد، ونحن هون مش هيدول الولاد اللي ما بقى فيهم يحكوا، ونحن هون مش شارع.
4: شكرا. متضامنين مع الطلاب يلي تعرضوا للعنف. هناك يعني وجود للشرطة بشكل كثيف في كل هذه الاحتجاجات، كان هناك محاولة لفض التظاهرات صباح اليوم أمام الجامعات أيضا في باريس، وكان هناك اشتباكات واستعمال للغاز، حتى أننا شاهدنا الشرطة تقوم بتفتيش الطلاب عند خروجهم من محطات المترو، تفتش حاجياتهم ولكن أيضا اللافتات التي يحملونها. طبعا كما استمعنا إلى هذه الطالبة، هناك مشاكل كثيرة في المدارس الثانوية، ورئيس الحكومة قال بأن الحكومة ستعلن عن إجراءات ملموسة ولكن في نهاية هذا الشهر، وحتى هذا الوقت سيبقى المتظاهرون في الشارع للمطالبة بتحسين وضع المدارس الثانوية في فرنسا. دلال معود، التلفزيون العربي في باريس.
1: ميشيغان تعود إلى قلب المواجهة الانتخابية الأمريكية، سباق محتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقعد في مجلس الشيوخ قد يكون مؤثرا في تحديد موازين القوى داخل الكونغرس. ومع اقتراب انتخابات 3 نوفمبر تتجه الأنظار إلى قدرة المرشحين الديمقراطي عبدويل السيد والجمهوري مارك روجرز على استقطاب الناخبين المستقلين وحشد قواعد حزبيهما وسط تقارب تظهره استطلاعات الرأي، وحملة انتخابية تتجاوز أهميتها حدود الولاية. هذه المواجهة تكتسب أهمية إضافية مع انتقالها من الحملات الانتخابية والتصريحات المتبادلة إلى أول اختبار مباشر بين المرشحين أمام الناخبين. مقعد واحد في ميشيغان، لكن أثره يمتد إلى توازن مجلس الشيوخ الأمريكي كله. الليلة يلتقي الديمقراطي عبدول السيد والجمهوري مارك روجرز في أول مناظرة مباشرة بينهما من جراند رابيدز، وسط سباق شديد التقارب وخلافات تتصدرها كلفة المعيشة والحرب مع إيران. ترامب بنفسه دخل على خط المواجهة بدعم صريح لروجرز وهجوم مباشر على السيد. يتنافس السيد وروجرز على المقعد الذي يخليه الديمقراطي جاري بيترز. الجمهوريون يملكون حاليا أغلبية ب 53 مقابل 47، ما يعني أن الديمقراطيين يحتاجون إلى الاحتفاظ بميشيغان وتحقيق صافي مكاسب بأربعة مقاعد جمهورية على الأقل للسيطرة على المجلس. أحدث استطلاع لمؤسسة كوانتس إنسايتس أجري في 5 و 6 من أكتوبر يضع السيد عند 48%، بينما يضع روجرز عند 47%، فارق نقطة واحدة فقط وضمن هامش الخطأ. الصورة الأوسع تمنح السيد تقدما عدديا في معظم الاستطلاعات الأخيرة التي أجرتها عدة مؤسسات، لكن بفوارق متفاوتة. فوكس نيوز نقطة واحدة، ترافالغار نقطتان، ميرس 7 نقاط، بينما بلغ متوسط ريل كلير بولينج في 8 أكتوبر نحو 3 نقاط لصالح عبدول، مع الإشارة إلى أن هذه أرقام قياس للرأي العام وليس توقعا لنتيجة الانتخابات. الخلاف يتكرر في ملف إيران. روجرز الذي أيد الحرب في بدايتها أصبح يدعو إلى إنهائها سريعا بسبب أثرها على أسعار الطاقة، بينما يقول عبدول إنه عارضها منذ البداية. للنقاش ينضم إلي الآن من سان فرانسيسكو ستيفن زونس، أستاذ السياسة والدراسات الدولية. أهلا بك معنا. هل تمتلك ميشيغان أهمية حاسمة في الانتخابات النصفية؟
6: ميشيغان مهمة للغاية، لأن كل مقعد في مجلس الشيوخ مهم، وكل مقعد سوف يؤثر على النتائج. حتى مقعد واحد يمكن أن يشكل فارقاً إذا كانت النتيجة سوف تكون للحزب الديمقراطي أو للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا مهم أيضاً، بمعنى أنه إذا تم انتخاب السيد سوف يكون العضو المسلم الأول في مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يكون أحد اليساريين أكثر أيضاً. فبالتالي كل هذا سوف يعد اختبارا على ما إذا كان يمكن لشخص مسلم وشخص من اليسار بحسب المعايير الأمريكية يمكنه الفوز، وأن نرى أيضا في هذه الولاية المهمة مثل ميشيغان تحقيق هذه النتيجة.
1: يحكى ويقال أن الانقسام بين الديمقراطيين التقدميين والمعتدلين قد يصب في صالح المرشح الجمهوري.
6: In certain ways, yes.
7: نعم، بطريقة أو بأخرى، كما نعلم هناك محاولات لتشجيع الناخبين حاليا للتصويت، كما نعلم أيضا المواقف المتعلقة بإسرائيل وفلسطين حاليا. الحزب الديمقراطي التقليدي الذي دعم هيلي ستيفنز، وهي أيضا المرشحة التقليدية وهي داعمة للحكومة الإسرائيلية ودعم العسكري غير المشروط. أما السيد حاليا لا ينتقد فقط الحكومة الإسرائيلية، بل ينتقد الصهيونية وينتقد إسرائيل وسياساتها وأنظمتها، وبالتالي هذا أمر غير اعتيادي لشخص في مجال السياسة الأمريكية، ومع ذلك هو يحصل على أصوات كثيرة. وهناك حاليا مطالبات ليكون هناك نظام صحي أيضا مشابه لما نراه في الدول الأوروبية وكندا على سبيل المثال ودول أخرى، وهذا قد يشد الناخبين لصالحه أكثر من منافسه، وأيضا من الديمقراطيين التقليديين، ولكن في بعض الأحيان أن يكون هناك مرشح لديه هذا النوع من الصوت وهو ليس سياسيا في خلفيته بشكل تقليدي وينافس الحزب الديمقراطي التقليدي والحزب الجمهوري، قد يحظى بتشجيع أكبر مما قد نتوقع على إذا قررنا بالسبل التقليدية.
1: يعني بسبب ما يقوله المرشح عبد السيد، هناك يعني محاولات لإسقاطه بطبيعة الحال وصلت إلى يعني مهاجمة الرئيس ترامب شخصيا. ما هي يعني أكثر العوامل التي ممكن أن تشكل خطر عليه، وهل المال السياسي واحد منها؟
7: نعم بكل تأكيد، نحن نعلم أن المرشح المنافس يحصل على أموال أكثر بكثير من جهات ثرية جدا مثل إيباك ومنظمات أخرى من مجموعات اليمين، ولكن نعم السيد يحصل على تمويل بسيط من عدد كبير من الأشخاص، ولكن لديه أكبر عدد من المتطوعين الذين يذهبون إلى المنازل ويشجعون الأشخاص على التصويت، وهذه لمسة شخصية وربما في بعض الأحيان تعد أهم من المال. الأهم هو الإسلاموفوبيا حاليا. في الحزب الجمهوري كانوا يدعونه إرهابيا ومتطرفا، وكانوا ينتقدونه، وهذا انتقاد كبير للمسلمين بشكل عام.
1: نعم.
7: وبالتالي هذا يزيد من موقفه في بعض الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عامل أساسي. ميشيغان أيضا لديها النسبة الأكبر من المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح.
7: بنسبة كبيرة هناك عرب أمريكيين في هذه الولاية.
1: الفكرة. شكرا جزيلا لك من سان فرانسيسكو ستيفن زونز، أستاذ السياسة والدراسات الدولية. الآن نصل إلى ختام العربي اليوم، بعد قليل تقدير موقف مع وائل التميمي.

0: لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.
1: ثلاث سنوات على حرب الإبادة، ما خيارات الغزيين الممكنة؟ هل نجحت الفصائل الفلسطينية في التعامل مع آثار الحرب وتبعاتها؟ كيف يمكن مواجهة المخططات الإسرائيلية من تدمير وتهجير؟ وهل يمكن للفلسطينيين تحديد مستقبلهم السياسي في ظل وصاية مجلس السلام المعلنة؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من غزة.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. تصعيد عسكري أمريكي على إيران أم مسار تفاوضي لإنهاء الحرب؟ تعليمات للبنتاغون بالاستعداد لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران. تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة، نشر عشرات آلاف من الجنود وتحريك حاملة طائرات ثالثة. رغم ذلك يؤكد ترامب عدم شن هجمات على إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. في المقابل تتوعد طهران برد أوسع وأكثر قوة يمتد إلى خارج المنطقة في حال تجدد التصعيد. الملف النووي في قلب التصعيد هذه المرة، إصرار أمريكي على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يتطلب تقديم تنازلات نووية إيرانية، يقابله إصرار إيراني على تخصيب اليورانيوم وعدم تسليم المخزون. أما عن المسار التفاوضي فتأكيدات أمريكية إيرانية باستمراره، تبادل للرسائل من الطرفين عبر الوسطاء ورد إيراني مرتقب على مقترح أمريكي بهدف إنهاء الحرب. وهنا نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور. ما دلالات التحشيد العسكري الأمريكي الكبير؟ ما خيارات إيران للرد وفي أي نطاق إقليمي؟ وإلى أين يذهب المسار التفاوضي بين البلدين؟ معنا من واشنطن بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. من طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، واللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي.

0: إذا مشاهدينا، مع التصعيد الكلامي والتحشيد العسكري الكبير كعادته، فاجأ الرئيس ترامب بتغريدة وضعها على موقع تروث سوشال قبل قليل، يقول: نجري مناقشات مثمرة مع إيران ولن نشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي، يقصد انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر. دكتور مروان قبلان، كيف تقرأ هذا الكلام؟
1: لا، أنا تقديري، أول شيء مساء الخير، تحية طيبة للجميع. أنا تقديري أنه أساسيات الصراع لم تختلف كثيرا، لا اليوم ولا يعني ولن تختلف ربما خلال الأيام والأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات النصفية. هو مستمر في ممارسة شتى أنواع الضغوط على إيران على أمل أن توافق على شروطه، يعني إذا تمكن من دفع إيران نتيجة هذه الضغوط. طبعا ضغوط بالأصل، الضغوط الرئيسية التي راهن عليها هي ضغوط اقتصادية، حصار الموانئ، العقوبات، منع تصدير النفط الإيراني وما وتداعيات ذلك بطبيعة الحال على الاقتصاد الإيراني، والذي يلمسه الإيرانيون بشكل واضح. ربما ضيفك من طهران الآن يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع، لكن هو يمارس مزيد من الضغط ربما من خلال تحشيد هذه القوات العسكرية. لأن تقديري أنه بالفعل هو يعني على الأرجح، رغم أنه أنا أؤكد أنه من الصعب التنبؤ يعني بتصرفات وسياسات،
0: يمكن أن تكون خدعة مثلا هذه،
1: يعني
0: هذه
1: تعرف هو مارس خدعة يعني أكثر من مرة خلال خلال مسار هذا الصراع. لكن تقديري الشخصي أنه لن يكون بالفعل هناك هجوم عسكري قبل الانتخابات النصفية لسببين. السبب الأول ربما سيادة اللواء يحدثنا أكثر عنه، هو أنه فعلا لم يتدارك بعد الجيش الأمريكي النقص الكبير في الذخائر، خاصة فيما يتعلق بالمنظومات الدفاعية، منظومات الدفاع الصاروخي، وخاصة أنه يعني الإيرانيين واضح أنه هذه المرة يعني لن يوفروا شيء، يعني إذا تمت مهاجمتهم بقوة مرة أخرى. الأمر الثاني أنا بعتقد سياسي، يعني هو لا يريد قبل الانتخابات، لأنه هلأ إذا بدأ هجوم على إيران سوف ترتفع أسعار النفط بشكل يعني أوتوماتيكي أكثر مما هي مرتفعة الآن، يعني الآن في حدود $100، ربما يعني تصل إلى أكثر من ذلك إذا بدأ هجوم عسكري. لا يريد هذا بالتأكيد هو، ولا يريد أنا كمان أعتقد أن يجعل من إيران عنوان هذه الانتخابات النصفية. فتقديري الشخصي أنه ما زلنا في إطار الضغوط النفسية التي يمارسها على الإيران، لكن هذا لا يمنع أنه بالفعل قد تكون هناك حشود عسكرية لعمل عسكري متوقع بعد الانتخابات النصفية، لأنه حينها سيكون قد تحرر من كل الضغوط الداخلية سواء ربح الانتخابات أو خسرها في نهاية المطاف، وسوف يكون في يعني في وضع يمكنه من يعني شن هجمات جديدة على إيران دون أن يخشى أي تداعيات داخلية عليه.
0: اللواء أصمتي، من وجهة نظر عسكرية كيف يقرأ هذا الكلام من قبل الرئيس ترامب؟ يعني يقال في المثل أنه لا تكشف كل أوراقك أمام عدوك، عندما يخبر الإيرانيين ويطمئنهم أننا لن نهاجمكم قبل انتخابات 3 نوفمبر، هل هذا من الناحية العسكرية كلام حكيم؟
2: هذا هو الغموض الاستراتيجي. غموض، والعقلية الترامبية هي ممارسة الضغوط بالحد الأقصى بالقوة المطلقة، لكن علينا أن نعي تماما بأنه يريد أن يعمل على تهدئة الداخل الأمريكي ويطمئن الأسواق، ولكن هو قد يكون أجل أو أغلق نافذة الحرب سياسيا ولكنه أبقاها مفتوحة عسكريا
0: عبر التحشيدات
2: وحاملات الطائرات وطائرات التانكرز والذخائر. وهنا لابد أن نشير بأنه يعني 39 يوم في الحرب الماضية و13 ليلة متتالية من الغارات على الأهداف الإيرانية، تقريبا إحنا بنتحدث عن 77 يوم ما بعد وقف العمليات، ولكن هي لم تقف بشكل كامل، لكن أستطيع أن أرى أنه خلال 77 يوم قام بإعادة التموضع ومحاولة إعادة ملء الذخائر، وقام بالإعاز إلى مدراء شركات تصنيع السلاح للإنتاج الأقصى من صواريخ الدفاع الجوي ومن القنابل والذخائر والمتفجرات، بالمقابل بأنه لا يمكن أن نقول بأنه قد تحدث حرب. لذلك أقول بأن الخداع الاستراتيجي وارد، ولكن هذه المرحلة من الغموض الاستراتيجي هي جزء من العقلية والعقيدة الترامبية في هذه الحرب التي ظهرت.
0: على أي حال، وأنت تتحدث عن حاملات الطائرات لواء أصمدي، مشاهدينا نلاحظ حاملة الطائرات جورج واشنطن تتمركز في البحر العربي قريبا جدا من شواطئ أو سواحل إيران الجنوبية. لواء أصمدي، هل الحشد العسكري يؤشر من وجهة نظرك إلى استعداد فعلي لمعركة؟ لأنه بحسب ما قرأنا من أن البنتاغون أعطى الأوامر بالاستعداد لاستئناف العمليات القتالية.
2: يعني دي أتلانتيك قالت بأن البيت الأبيض أصدر الأوامر إلى البنتاغون، والبنتاغون طلب أن تكون هناك تجهيزات متكاملة من قبل السنتكم،
0: القيادة المركزية.
2: نعم، ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ما يجري هو انتقال من الردع إلى أن تكون هناك القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية بأقصر وقت ممكن. ولذلك هذه التحشيدات الموجودة تنبئ بأنه سيكون هناك تدخل عسكري، لكن هناك مسارين متوازيين،
0: نعم،
2: المسار الدبلوماسي والمسار العسكري. والآن هذه الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة، ماذا ستكون النتائج؟ علما بأني عندما أقول الغموض الاستراتيجي، كذلك هناك غموض استراتيجي بما يتعلق في المفاوضات. كلا الطرفين الآن لا يريدان أن يدخلا في هذه الحرب.
0: نعم، سنتحدث عن المفاوضات بعد قليل. دكتور رويران في طهران، كيف برأيك يستقبل المسؤولون الإيرانيون هذا الكلام من الرئيس ترامب؟ الرجل وكأنه يطمئنكم، لن تكون هناك حرب، لن يكون هناك استئناف للعمليات على الأقل قبل 3 نوفمبر، موعد الانتخابات الأمريكية النصفية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، إيران لا تثق بهذه التصريحات الترامبية. لماذا؟ لأن ترامب غادر، هو يعني في مرتان كانت هناك مفاوضات، وهو وعد أن لا تكون هناك، أي أن لا يكون عمل عسكري ما دامت المفاوضات جارية. في المرة الثانية عندما وصل الطرفان إلى مسودة في جنيف، يعني كادت توقع يوم بعد يومين، وإذا بترامب قام بعمل عسكري. من هنا إيران تفاوض ويدها على الزناد وتتحسب لكل شيء. يعني إيران الآن اكتسبت تجربة كبيرة من خلال المواجهة مع أمريكا. مصانع الصواريخ الإيرانية الآن تنتج يعني صواريخ معينة، أكثرها صواريخ فرط صوتية إنه للمواجهة. الآن هناك صواريخ لاستهداف قطع البحرية المتحركة الآن أدخلتها إيران في الخدمة في هذه الفترة، وحتى في موضوع يعني منظومات الدفاع الجوي الآن هناك تغييرات كبيرة حدثت فيها، وتحاشي الطائرات الأمريكية الدخول إلى داخل الأجواء الإيرانية هو يأتي أيضا على هذه الخلفية. من هنا إيران في حالة استنفار كبير
0: وفي حالة معاناة أيضا. دكتور الرئيس ترامب يقول بالأمس استطاعت الولايات المتحدة تأمين مرور 22 مليون برميل الليلة وحدها، وأن الحصار على إيران سيستمر، وأن طهران تمر بظروف سيئة للغاية اقتصاديا وعسكريا. يعني النغمة الانتصارية التي نسمعها من المسؤولين الإيرانيين، على أرض الواقع لا يبدو الوضع كذلك.
3: يعني أولا المنظمات الملاحية لا تؤكد ذلك. كابلر قالت أن العبور من مضيق هرمز وصل إلى أدنى مستوى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هذا أولا. ثانيا، لو كان كذلك لكان سعر النفط نزل عن $100، لا زال هو فوق $100، وهذا يكذب التصريحات الأمريكية. ثالثا، يعني كل إنتاج المنطقة هو 21 مليون، وحصة إيران منها ما يقارب 2 مليون. يعني حتى لو افترضنا أن الكل يصدر، يعني يجب أن يكون 19 مليون، أن يكون 22 مليون. يعني هذا يعكس حجم المبالغة الأمريكية، وأن أمريكا الآن تتبع استراتيجية أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس. يعني موضوع أن 22، يعني قبل فترة قالوا أن أكثر من 1 مليار برميل تم إخراجه. يعني هذه الأرقام التي تطرح أمريكيا لا أدري يعني كيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع. من ينتج ومن يصدر هكذا كمية من النفط؟ لا أدري. نعم، ممكن أن تكون هناك سفينتان تتفلت وتذهب، ولكن هذا الشيء الذي تذكره أمريكا لا أتصور أن له صحة.
0: نعم، على كل حال ليس فقط مشاهدين الرئيس ترامب يتحدث عن مضيق هرمز والنفط، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن مضيق هرمز مفتوح القضية الحساسة، وقال إن كميات النفط التي تعبره تقترب من مستويات ما قبل النزاع. هذا الكلام قاله في أثينا في مؤتمر صحفي، وقال إن إيران فقدت السيطرة على المضيق. نستمع.
4: مضيق هرمز مفتوح وكميات النفط المتدفقة عبره الآن تكاد تعادل ما كانت عليه قبل بدء هذا النزاع، ولذلك فقدوا السيطرة تماما على المضيق، والاقتصاد الإيراني لا يشهد انهيارا حادا الآن فحسب، بل هو مقبل على مستوى من التدهور لم تشهده إلا دول قليلة في العالم.
0: سيد بيتر روف في واشنطن يقول الإيرانيون إن الولايات المتحدة تمارس الدعاية والكذب لأن أسعار النفط لا تشي، بأن فعلا مضيق هرمز مفتوح وانتهى الموضوع.
5: مساء الخير لكم وللمشاهدين وللضيوف الكرام. أنا كنت مع الوزير سكوت باسنت هذا الصباح، وهو قال للمرة الأولى منذ عقود ليس هناك أي حاملة أو أي سفينة تحمل أي نفط إيراني، وإذا كان هناك نقص في إمدادات الطاقة العالمية هو لأن هناك سفن إيرانية أغرقت بقبل القدرات الأمريكية. المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي لم تعد الإمدادات. نحن لدينا الكثير من النفط الخام، وبالتالي النسب من الخليج ارتفعت إلى ما كانت عليه تقريبا قبل أن تسيطر إيران بهذه الطريقة على المضيق، وهناك نسبة من فنزويلا. ولكن المشكلة أن الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية ينمو بنسبة كبيرة في هذا الربع من العام، والطلب على النفط ارتفع أكثر من قدرتنا لتأمين هذه القدرات من النفط الخام لتأمين الديزل بأعداد كافية لتخفيض الأسعار. وموقف المستهلك من هذه الأسعار ربما تغير، ولكن المستهلك حاليا يشتري ويشتري بنسب كبيرة وبكميات كبيرة، وهذا لم يتغير. وأعتقد أن مسألة النفط والأسعار بشكل خاص حاليا هي للأشخاص الذين لديهم المعرفة حول المسألة بعيدا عن مسألة الحرب. إذا كنا نريد التكلم عن القوة التي تنتقل إلى المنطقة، هناك إمكانيات أخرى. أولا لتكون جاهزة للاستجابة على استفزاز جديد من قبل إيران، إن كانت إيران سوف تختار شن هجمة على حاملة أمريكية أو قاعدة أمريكية في الأردن أو في قطر، أو إذا هاجمت حليف للولايات المتحدة الأمريكية بطريقة مباشرة كما فعلوا للكويت ولقطر، أو عبر الوكلاء مثل الحوثيين على سبيل المثال الذين يستخدمون موقعهم في اليمن لمهاجمات المملكة العربية السعودية. الإمكانية الأخرى أنه مع الحكومة وموقفها في طهران ومع الحرس الثوري حاليا والمواقف المتعارضة والصعوبات التي يواجهونها حول كيفية مسار هذه الحرب، إذا سقطت هذه الحكومة قد يكون من الضروري وجود هذه القوة وأن يرد العالم لتفادي أن يكون هناك مذبحة شبيهة بالإبادة للشعب الإيراني مع وجود الأقسام المختلفة التي سوف تتعارك للحصول على السلطة لما تبقى من النظام السياسي الإيراني. فبالتالي هناك إمكانيات أخرى موجودة متعلقة بهذا الوضع بسقوط إيران، وهذا قد يكون ممكنا في الوقت القريب، وأن تحرك القوات الأمريكية مصممة لتكون موجودة في هذه المنطقة للتصدي لهذه المشاكل إذا حصلت.
0: لا، هذا جديد سيد روف. هل تقول أن المعلومات عند الولايات المتحدة أن سقوط النظام الإيراني وشيك، ولذلك أمريكا تحشد قواتها لحماية إيران؟ لم أفهم النقطة، هل هذا ما تقصده؟
5: أنا لا أقول أنه قريب، ولكن أقول أنه ممكن. الأمور على الأرض والأوضاع على الأرض في إيران ليست جيدة وليست مستقرة، وهناك صورة قاتمة، وهناك أشخاص من طهران يحاولون رسم صورة أفضل لبقية العالم، ولكن لا يستخدمون العملة لأي شيء، وهناك اقتصاد منهار، والعملة باتت عزيمة القيمة، والنفط لا يمكن تحريكه عبر المياه ولا يمكن تصديره، وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يساعدون على عزل إيران لمنع تحرك هذا النفط. بالإضافة إلى ذلك، السفر جواً تقلص، ولا يمكن أن يكون هناك تنقل بطريقة سهلة نحو فرنسا أو لندن أو جنيف لأي أسباب، أو ربما للتأكد من الأموال التي هربوها من هذه الدولة. الوزير باسنت قال صباح اليوم، لا أعتقد أن هذا سر، ولكن قال أننا على وشك رؤية نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية في العملة المشفرة. فبالتالي أنا لا أقول أن سقوط الحكومة قريب جدا، لأن هناك ربما انعدام في الدقة في هذه المعلومات، ولكن ربما بات ممكنا.
0: دكتور قبلان، هل هذا الكلام برأيك يوحي أن سيناريو إسقاط أو سقوط النظام الإيراني ما زال هدفا لدى الولايات المتحدة؟
1: هلا أنا تقديري أنه إذا لم يكن هدفا فهو هدف يعني by default، إذا استطعت أن استخدم التعبير الدقيق، بمعنى أنه إذا سقط النظام انهار النظام، رغم أنه تقديري لا توجد أي مؤشرات بهذا الاتجاه من داخل إيران، وما يطرحه ضيفك الأمريكي هو أقرب إلى التفكير الرغبوي منه يعني تقييم دقيق للوضع الإيراني، لأنه واضح أنه السلطات الإيرانية، أقصد الحرس الثوري والأجهزة الإيرانية، تمسك بالوضع بشكل كبير تقديري الشخصي. لكن كما قلت لك، يعني هو رئيس ترامب يبدو أنه لن يكون آسف إذا حصل هذا، إذا حصلت يعني نوع من الاضطرابات أدت في نهاية المطاف إلى سقوط النظام كما حصل في عام 1979. لكن بالعودة إلى يعني الفكرة السابقة، لأنه تعرف الصراع كله الآن يدور حول مضيق هرمز، وهناك سرديتين مختلفتين، السردية الإيرانية والسردية الأمريكية. الأمريكيين تقديري أنه، أنا تقديري الشخصي أنه نعم هناك زيادة في تدفقات النفط من المضيق، لكن ربما ليس بالحجم الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه في مبالغة أمريكية في محاولة تهدئة الأسواق وخفض الأسعار. لكن لاحظ سعر النفط يعطيك بدقة
0: مؤشر.
1: هو المؤشر، بمعنى أن السعر أعلى مما تريده الولايات المتحدة، لكن أقل بكثير مما تريده إيران. يعني بمعنى أنه هذا سعر $100، يعني تقريبا حتى الآن $100 أقل مما كان عليه الحال عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، وصل إلى حوالي $147 للبرميل. إيران تريد يعني إيران يجب أن يصل سعر برميل النفط ربما إلى $150 أو $200، هكذا كانت تطمح، من أجل أن يكون لذلك تأثير حقيقي على الداخل الأمريكي وعلى حسابات الرئيس ترامب الاقتصادية بشكل أساسي، يعني فيما يتعلق برفع أسعار التضخم.
0: هذا يعني أن الإمدادات موجودة في السوق.
1: إمدادات موجودة
0: تمام،
1: لكنها ليست بالكمية الكافية التي تسمح بخفض الأسعار إلى الوضع الذي كانت عليه يعني قبل بداية هذه الحرب. لكن كما ذكرت لك، يعني إيران من جهة أخرى لا تتمكن حتى الآن من رفع سعر برميل النفط إلى مستوى فعلا يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تعيد النظر في حساباتها في هذا الصراع.
0: نعم دكتور رويران، أريد منك تعليقا على كلام الضيف من واشنطن، أن هناك مؤشرات على أن النظام قد يسقط في النهاية، وإن كانت مؤشرات بطيئة لكنها متراكمة. أضف إلى ذلك ما قالته الخزانة الأمريكية قبل قليل، أن إيران أوقفت عمليات تحميل وتفريغ سفن النفط بسبب الحصار، وأن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بما يصل إلى نحو 20 مليون برميل من النفط على متن سفن خارج الحصار، بمعنى أن الخناق يزيق شيئا فشيئا، وهذا قد يؤدي ربما كما يرغب الأمريكيون، مثلما عبر السيد بيتر روف في واشنطن، أن النظام في النهاية لن يستطيع الصمود أمام كل هذه الضغوط.
3: يعني هذه تمنيات أكثر منها تحليل للواقع الإيراني، وهذه التمنيات الأمريكية مطروحة من 48 سنة لحد الآن، أنه أولاً الآن الحكومة تحاول معالجة يعني هذا الضغط الذي تمارسه أمريكا على الاقتصاد الإيراني. هناك تثبيت لأسعار المأكولات الحد الأدنى 10 أشياء، منها اللحوم ويعني البيض وإلى آخره. الحكومة قامت بتثبيت هذه الأسعار. ثانيا يعني خلال الأيام الماضية كان هناك تحسن لسعر العملة المحلية بالمناسبة، إنه وهذا يعكس أن الحكومة تحاول السيطرة على الوضع. هذا أولا. الموضوع الآخر، يعني إيران ذهبت إلى الحوار وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا الناس في إيران يعذرون الحكومة أنها ليست هي التي يعني أوجدت هذه الحرب، ترامب هو الذي أوجد هذه الحرب، وبأمر من اللوب الصهيوني يعني بدقة متناهية. و يعني نتنياهو دفع ترامب دفعا إلى هذه الحرب. من هنا الناس يعذرون الحكومة. نعم في إيران هناك وحدة شعبية ضد أمريكا وليس ضد الحكومة، لأن الحكومة قامت بكل ما يلزم سواء كان لحل المسألة سياسيا أو للدفاع عن الوطن. اللطيف في الأمر أقول بعض الإيرانيين يعني ذات الجنسية الأمريكية خلال فترة الحرب عادوا إلى إيران وقالوا لا يشرفنا أن نكون في أمريكا عندما تكون هناك حرب ضد وطن.
0: يعني دكتور رويران، يعني الكلام أن الشعب الإيراني والله بأكمله يقف مع الحكومة، نحن بحاجة إلى استطلاعات رأي مستقلة وهذا غير متوافر في إيران، نحتاج إلى وسائل إعلام مستقلة وهذا غير موجود في إيران لكي نثبت هذا الادعاء.
3: هناك هناك مؤشرات.
0: ما هي المؤشرات؟
3: في غياب الاستطلاع. في غياب الاستطلاع، يعني عندما يكون تشييع القائد الذي قامت أمريكا باغتياله كدولة إرهابية، أنه أكثر من 40 مليون حسب الوكالات الغربية وليس الإيرانية، هذا ماذا يعني؟
0: يعني أن الشعب كله واقف مع النظام. سيد بيتر روف في واشنطن، أعود إلى تصريح الرئيس ترامب، لماذا ربط أي عمل عسكري ضد إيران، أي عمل عسكري محتمل ضد إيران، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي؟ هل لأن الرجل خائف من هزيمة ساحقة قد يمنى بها الجمهوريون في مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ؟
5: أنا لم أتكلم معه على صعيد الشخصي حول هذه المسألة، ولكن الأشخاص الذين ناقشت معهم هذه المسألة هو أنه يفتح ويترك المجال للمفاوضات الحقيقية. في السابق لم يكن المقترحات جدية لأن الشروط لم يكن بوسع أحد أن يوافق عليها. فبالتالي أنا أرد أيضا على ما قاله الضيف عن الرأي العام في إيران. ليس هناك طريقة لتحديد المعيار والأرقام، ولكن حتى إذا كان موجودا غالبية الأشخاص في إيران يعرفون فقط ما تريدهم الحكومة أن يعرفون، وهذا يشكل رأيهم لأنه ليس هناك إعلام حر داخل إيران، ليس هناك إعلام مستقل داخل إيران، وبهدف إيجاد المعلومات يجب الذهاب إلى إعلام مستقل موجود خارج الدولة، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك خدمة ساتلايت موصولة بالإنترنت، وهذا مكلف للغاية وخطير أيضا بالنسبة لمواطن في إيران لأن يمتلكه. نعم لا بأس للحرس الثوري أو للأثرياء أن يكون لديهم ذلك، ولكن للشعب الاعتيادي هذا ليس ممكنا، فبالتالي هم يخضعون لهذه المعلومات المضللة ويعرفون فقط ما تريدهم الحكومة أن يعرفون. هذه طبيعة الحياة في ديكتاتورية. هم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الأشخاص يحصلون على المعلومات من كافة المنصات والمصادر بطريقة مختلفة، وهذه طريقة صحية للعيش. وأنا ربما منحت فكرة من دون أن أقصد أن الإدارة الأمريكية لديها نية بسقوط النظام، أنا لا أقصد أنهم يريدون ذلك بدقة، هم يريدون اتفاق مع إيران وذلك للحد من رغبتهم بالحصول على السلاح النووي بطريقة لا يمكن الحصول عليها وبطريقة يمكن التدقيق بها على الصعيد الدولي. نحن لا نريد أن تتدهور إيران في حلقة مفرغة من العنف مع وجود نزاع داخلي للسيطرة في الدولة. هذا سوف يتطلب أن يكون هناك التزام من قبل الشعب الإيراني أيضا لتأمين الحماية للشعب الإيراني، ونحن لا نريد أن يكون هناك وضع مشابه. نحن لا نريد أن نحل حرب أهلية إذا هذا ما حصل.
0: تمام، الفكرة واضحة تماما سيد بيتروف. اللواء أصمدي، في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران، ماذا يمكن أن تقصف أكثر مما قصفت خلال الأشهر الماضية؟
2: يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على القصف، ولكن هل سيكون هناك نتاج استراتيجية مختلفة عما جرى سابقا؟ باعتقادي الآن الغرض من أي ضربة أو أي حملة في الفترة القادمة ستكون هي تحديد ومنع القدرة الإيرانية على الرد، لأن الولايات المتحدة تعلم يقينا أنه خلال ما يزيد عن 70 يوم من إعادة الملء وإعادة التموضع استطاعت إيران أن ترمم قدراتها، والتصريحات التي كانت تنطلق من البيت الأبيض سواء كان من الرئيس الأمريكي أو من وزير حربه كانت لا تمثل الواقع العملياتي. كان هناك تضخيم للرواية الإعلامية الأمريكية منذ الأسبوع الأول، الرئيس دونالد ترامب كان يقول 90%، وكان عقله عامل استك على 90%، ولذلك ما زالت إيران تمتلك القدرات في الحرب اللامتماثلة سواء كان الصواريخ أو المسيرات. لكن ماذا سيتم استهداف؟ باعتقادي الصواريخ، المسيرات، البرنامج النووي، البنى التحتية،
0: البنى التحتية، شبكات كهرباء،
2: منشآت الطاقة.
0: نعم،
2: ولذلك تريد الولايات المتحدة، وقد تدخل إسرائيل إذا كان هناك القرار السياسي،
0: إذا فاز نتنياهو ربما
2: لتنفيذ هذه الحرب. نعم، أن تكون الضربة كبيرة قوية تقزم القدرات الإيرانية، وليس فقط إيران وإنما قد يكون يعني حلفاء إيران في المنطقة مستهدفين، لأنه إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة يجب أن يبقى القطب الوحيد القوي هي إسرائيل، وألا يكون هناك منافس لها وهي القوى الإيرانية.
0: طب في المقابل إيران تهدد برد كبير، يتحدث ضيفنا في طهران والخطاب الرسمي الإيراني عن استعدادات، عن إعادة تأهيل لكثير من الأسلحة، وحتى عن رد خارج المنطقة. ما المقصود بهذا برأيك؟
2: يعني الرد خارج المنطقة هنا لابد أن نأخذ بأن الرواية الإعلامية هي جزء من المعركة،
0: الحرب الإعلامية.
2: الحرب الإعلامية. نعم. يعني كل طرف من الأطراف يحاول أن يجعل بأنه قادر على الردع وقادر على التأثير. لا نستطيع أن نغفل بأن إيران تعرضت إلى التدمير، ولكن كما ذكرت ما زال لديها قدرات. الآن عملية التلويح أحيانا بأنهم قد يستهدفوا دييغو غارسيا أو بعضا من القواعد البعيدة، باعتقادي هذا يندرج ضمن الرواية الأمريكية حتى تخلق مبرر أمام الداخل الأمريكي، كما كان يشار إلى المدفع العملاق.
0: ولكن هذه تصريحات إيرانية لواء أصمدي، الإيرانيون من يقولون
2: ذلك. نعم يقولون ذلك، هذا يعني ضمن عقلية الردع، يريد أن يستخدم أدوات كما تستخدم الولايات المتحدة أدوات للردع. الجانب الإيراني يستخدم هذه الأدوات، ولكن علينا أن نكون منطقيين. يعني أدوات الحرب المتماثلة الموجودة لدى الجانب الإيراني قد تكون تغيرت، ولكن ليس تغيير جوهري قادر على أن يهدد الولايات المتحدة أو القواعد الموجودة في أوروبا.
0: دكتور قبلان، في حال استؤنفت هذه الحرب ربما بعد الانتخابات الأمريكية، هل تتوقع أن تتخذ شكلا مختلفا عما شهدناه حتى الآن؟
1: لا، أنا تقديري الشخصي أنه الرئيس ترامب ربما ما زال يفضل، يعني هكذا يعني بدت الأمور خلال الأسابيع القليلة الماضية، يعني بعد أن فشلت القدرات العسكرية في أن تحقق أهدافها، أي بمعنى إخضاع إيران، لأن الهدف الأساسي له كان

0: تزيد منها ربما بتقديري لن تؤدي بالضرورة إلى يعني تحقيق الأهداف التي لم يحققها حتى اللحظة. لذلك لاحظ أنه نقل وكأنه نقل الملف الآن هو من وزير الدفاع إلى وزير الخزانة. لذلك لاحظ أن وزير الخزانة هو الذي يتصدر المشهد خلال الأسابيع
1: القليلة الماضية. وترامب راضي جدا عن أدائه
0: كمان. وبالتأكيد يعني العقوبات الاقتصادية تفعل فعلها في إيران، لكنها تحتاج إلى وقت طويل. لا أعرف إذا كان الرئيس ترامب لديه الصبر لأن يعني يستمر في هذه المقاربة. لذلك هو ربما يعني هلأ الآن الحشود العسكرية الأخيرة ربما يفكر الآن في استخدام في مزاوجة بين نوعين من أنواع الضغوط، يعني ضغوط عسكرية من جهة مع ضغوط اقتصادية من جهة أخرى. يبدو لي بأن إيران سوف ترافق الرئيس ترامب حتى نهاية ولايته، يعني بمعنى أنه هذه الأزمة يعني
1: مطلع واضح 2029
0: يعني واضح أنه مستمرة. ولاحظ أنه هو الآن بعض التحليلات تقول أنه إذا وصل إلى قناعة بأنه هو الانتخابات النصفية سوف يخسرها في كل الأحوال، بمعنى أنه مهما فعل سوف يخسرها، فهذا قد يؤدي إلى مزيد من الإحباط لديه، وقد يدفعه الأمر باتجاه أنه يعني ما عاد هناك شيء مهم بالنسبة إليه داخليا يراهن عليه. وبالمناسبة إذا خسر الانتخابات النصفية أنا تقديري الشخصي فأن ذلك لأنه الديمقراطيين على الأرجح سوف يقومون، طبعا معنا 100 يوم بين الانتخابات وبين يعني التغيير الذي سيحصل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ إذا فاز الديمقراطيون. الرئيس ترامب يعتقد أنه قد يهرب من الأجندة الداخلية التي سيتم تعطيلها من قبل الديمقراطيين إلى يعني القضايا السياسة الخارجية، وأنا أعتقد سوف تكون إيران هي القضية الرئيسية التي ستتصدر اهتماماته في النصف الثاني من ولايته، وعلى الأرجح أنها ستحدد إرث الرئاسي بكامله. لذلك سيكون حريص على أن ينهي هذه الأزمة قبل أن تنتهي ولايته، لكن لا نعرف بأي طريقة سوف تنتهي.
1: مشاهدينا، كما اتفق الضيوف هناك الآن مساران في التعاصي الإيراني الأمريكي، مسار عسكري التحشيد العسكري الكبير الذي تحدثنا عنه، وهناك مسار سياسي. في تغريدة الرئيس ترامب قبل قليل يقول إننا نجري مناقشات مثمرة مع إيران، ووزير خارجية إيران عباس عراقشي يقول إن المسار التفاوضي بين البلدين متواصل وأن إيران ستسلم ردها للوسطاء خلال أيام. نستمع.
2: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.
1: دكتور رويران في طهران، ما طبيعة هذا الرد الإيراني المتوقع برأيك؟ هل في الموضوع النووي الذي تصر عليه الولايات المتحدة، أم ضيق هرمز، أم غير ذلك؟
3: يعني في تصوري أن المواقف الإيرانية هي لا رجوع عنها، ولكن التوقيتات والتوالي توالي الخطوات ممكن أن يكون مطروحا على طاولة التفاوض. يعني أمريكا تطرح أولوية الملف النووي، إيران تطرح أولوية رفع الحصار، أنه ضمن هذه الآلية هل يمكن الجمع؟ نعم، يعني إمكانية الجمع ممكنة في أن تكون بعض الخطوات متزامنة، فيما إذا كانت هناك نية حقيقية للوصول إلى اتفاق. في تصوري أهم شيء في التفاوض هو الإطار، ضمن أي إطار. إذا كان ضمن إطار رابح حتى يمكن التنازل بشكل متوازن بين الطرفين، يمكن المواءمة بين ما يريده هذا الطرف وذاك. ولكن إذا كانت أمريكا لا زالت تعيش أوهام رابح خاسر وأن إيران يجب أن تستسلم أمامها، في تصوري أن إيران ستتصلب أكثر في مواقفها. من هنا لحد الآن بسبب المعلومات الشحيحة حول ما يجري من تفاوض، غير معلوم هل التفاوض يجري ضمن إطار رابح أم رابح خاسر. إذا كان رابح ستستمر ويمكن أن تصل إلى نتيجة، ولكن إذا كانت ضمن إطار رابح خاسر لا أتصور أنها يمكن أن تفضي إلى نتيجة.
1: بهذا المنطق رابح أو رابح خاسر، مشاهدين، هناك خطوط حمراء لدى الولايات المتحدة، أكد عليها مجددا وزير الخارجية ماركو روبيو بالقول إن امتلاك إيران لسلاح نووي خط أحمر لواشنطن، وإنها لن تحصل عليه ما دام الرئيس ترامب في منصبه.
4: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام

0: من رئيس ترامب في منصبه، هذا بالنسبة إلينا خط أحمر، لن أخوض في تفاصيل ما هو مقبول وما هو غير مقبول، لكن أي اتفاق تقبله الولايات المتحدة يجب أن يضمن ذلك، وهذا موقفنا.
1: لكن إيران أيضا عندها خطوط حمراء، رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي يقول إنهم لن يتراجعوا عن التخصيب، هذه نقطة مهمة جدا، ولن يسلموا مخزونهم من اليورانيوم على التخصيب، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، وقال إن البرنامج النووي الإيراني متوافق مع الضوابط العالمية. نستمع.
2: التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية، ولن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال، لن نسلم اليورانيوم، هذا الأمر غير وارد إطلاقا. الصناعة النووية هي محرك دفع للعلم والتكنولوجيا، إيران دولة تتمتع بإمكانات هائلة، ومن حق الشعب التقدم والوصول إلى حدود المعرفة، لن نتراجع عن هذا. البرنامج النووي يتوافق مع ضوابط الضمانات ويخضع لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: سيد بيتر روف، استمعت معنا إلى هذا الكلام الإيراني، لن يوقف تخصيب اليورانيوم، الولايات المتحدة كانت تطالب كما تعرف بصفر في المئة تخصيب، ثم قالت يمكن تخصيب بنسبة معينة، ولن يسلموا مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عاد التخصيب المخصب بنسبة 60%، على ماذا تتفاوض إدارة ترامب إذن؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض على إزالة الخطر من الأسلحة النووية الإيرانية الذي يمكن استخدامها ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: إيران لا تمتلك حتى الآن سلاح نووي، سيد بيتر روف، هذه النقطة لا يمكن تجاوزها، حتى الآن باعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل إيران لا تمتلك سلاحا نوويا، وإن كانت حسب ادعائهما تسير على هذا الطريق.
3: إذا لا أملك سيارة ولكن يمكنني أن أمتلك قرض لشراء سيارة، يمكن الذهاب وشراء سيارة وإظهار أنني أخطط لشراء سيارة. إيران تتصرف بنفس هذه الطريقة وتظهر أنها تخطط لبناء السلاح النووي. إذا حصل ذلك اللعبة سوف تتغير بطريقة لا يمكن عكسها، ولذلك لا يمكن السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي. الأمر بهذه البساطة، يمكن أن يكون هناك تخصيب من دون سلاح نووي، ولكن لا يمكن أن يكون هناك سلاح نووي من دون التخصيب. نائب رئيس جي دي فانس وهو أيضا مساهم في هذه المفاوضات ذكر خلال منذ أيام أنه تحت تقييم ومراقبة دولية يمكن أن يكون هناك برنامج تخصيب من قبل المجتمع الدولي بنسبة كافية لمنح إيران قدرة وبرنامج نووي سلمي والحصول على مواد مهمة لنظام الرعاية الصحية، ولكن هذا هو الهدف الوحيد. أي شيء يتخطى هذا الهدف هو سوف يصل إلى نسبة صناعة الأسلحة، ومع زيادة نسبة التخصيب والسرعة يمكن بالتالي أن تكون العملية أسرع، ويتطلب الأمر ربما الانتقال من 60 إلى 90% أسبوعين فقط، وهي نسبة صناعة الأسلحة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن هذا الهدف، وسوف يكون أساسياً، وهذا سوف يعتبر تخلي على أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا حول العالم إذا كنا لنسمح لهذا النظام غير المسؤول في إيران ونسمح لهم بالحصول على السلاح النووي أو سلاحين أو ثلاثة، لأنه ليس هناك من ضمانات أنه لن يكون هناك نزاع اقتصادي مع قطر أيضا حول الغاز الطبيعي، وربما إذا حصل ذلك سوف يشكلون تهديد نووي على الدوحة، أو ربما إذا كان هناك نزاع مع عمان أو البحرين ربما سوف يهددون بحل هذه المسألة بضربة نووية. نحن لا نريد أن نعيش في هذا العالم، لا أحد سوف يعيش في عالم كهذا، لأنه في نقطة معينة إيران سوف تهدد بهذه القنبلة، وبالتالي هذه كارثة. ورئيس ترامب وإدارته حاليا يحاولون تفاديها.
1: دكتور رويران، قبل أن أتحدث مع ضيفي الاستوديو، نعم، إذا إيران غير قابلة على أن تخفض نسبة التخصيب مثلا أو تتوقف عن التخصيب داخليا ولا تريد تسليم مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، نفس السؤال الذي طرحته على ضيف واشنطن، على ماذا إذن يجري التفاوض؟
4: يعني هو يقول أنه لا يمكن إخراجه من إيران، ولكن يمكن تسهيله إلى نسبة 20% داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دعني أشير إلى موضوع يعني التناقض الأمريكي والكيل بمكيالين واضح. إيران اشترت أول مفاعل نووي عام 1975 من أمريكا. لم يكن هذا المفاعل النووي السلمي يعمل إلا بيورانيوم مخصب بنسبة 90%، وكان يسمى أنه 90% هو يورانيوم للاستعمال السلمي. الآن 60% أنه يصوره يعني الضيف من أمريكا وكأنه قنبلة نووية، في حين أن حتى أجهزة المخابرات الأمريكية تؤكد على سلمية البرنامج النووي، وأن نقوم بمحاكمة نوايا يمكن أن تذهب إيران.
1: نعم. ولكن دكتور، دكتور حتى يعني علمياً، علمياً الانتقال من نسبة تخصيب 60% إلى نسبة تخصيب 90% لا يأخذ وقتا طويلا، هذا علميا يعني صحيح هذا الكلام. على أي حال سأعود إليك،
4: سأعود إليك. لا لحظة واحدة فضل. يعني نسبة 93% هو النسبة العسكرية، وهذا الانتقال من 60 إلى 93 وليس 90 هو بحاجة إلى تكنولوجية متطورة. أساساً إيران هي ليست في هذا الوارد، صار 20 سنة أمريكا تقول السلاح النووي الإيراني، في حين أنه لا سلاح نووي.
1: تمام.
4: وتسكت وتصمت عن السلاح النووي الإسرائيلي وهو موجود والكل يعرف.
1: نعم دكتور قبلاً، كيف يمكن برأيك عبر الوسطاء وقطر وغيرها الخروج من هذه الحلقة المفرغة موضوع التخصيب ونسبة التخصيب؟
5: لا أعتقد الموضوع ليس سهلاً، لأنه في عندك يعني عقبات عديدة، أبرزها واضح أنه في عندنا يعني انقسام في طهران وفي عندنا انقسام في واشنطن. يعني لاحظ مثلا خطابات او حديث نائب الرئيس جي دي فانس بالامس كان حديثه يعني في
1: مرونة اكبر،
5: نقبل بتخفيض اليورانيوم.
1: نعم.
5: اذا لاحظت مثلا روبيو تصريحات واضح انه تصريحات صقورية اكثر. لاحظ ايضا تناقض بين تصريحات الرئيس مسعود بسشكيان اللي كان له مقابلة شهيرة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، وأعرب عن استعداد إيران للتخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لأن نسمع رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية يعني يقول كلام ذلك. فعلا في مشكلة حقيقية، أنه يعني في انقسام داخل الطرفين، في عنا تيارين داخل كل طرف. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه في عنا أولويات كل طرف مختلفة عن الطرف الآخر. أولوية الولايات المتحدة الآن تعتقد إدارة ترامب أنها في موقع أقوى مما كانت عليه قبل بضعة أشهر بسبب العقوبات والحصار المفروض على إيران ومنع تصدير النفط الإيراني إلى غير ذلك، والمعلومات التي ترد الرئيس ترامب على أن هذه العقوبات تفعل فعلها في الداخل الإيراني وأنها تضغط بشدة على النظام. لذلك هو بدأ عمليا يعود إلى التركيز على الموضوع النووي، وهو يعتقد بأنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تنتزع تنازلات نووية من إيران، فعلى الأرجح أنها لن تفعل ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز، لأنه هذا سوف يتطلب رفع العقوبات، فك الحصار، والسماح بتصدير النفط الإيراني.
1: هو يريد أن التجميد عن الأرصدة،
5: رفع التجميد عن هو يريد أن يستخدم هذه الأدوات الاقتصادية لانتزاع تنازلات في الملف النووي. إيران لا تريد الحديث في الموضوع النووي حاليا، هي تريد الحديث في موضوع المضيق. دعنا نركز على المضيق، على موضوع إدارة المضيق من جهة، وموضوع رفع، يعني بمعنى أنه إذا أردتم منا أن نفتح المضيق يجب أن تقوموا ب 1-2-3-4 اللي هي رفع العقوبات، رفع الحصار والأموال المجمدة. الولايات المتحدة لا تريد أن تعطي هذه الضغوط في مقابل فتح المضيق، لأنها تعتقد أن المضيق مفتوح.
1: لكن ألا يبدو دكتور قبل من كلام الوزير عرقجي أن إيران قد تتراجع قليلا عن هذا الموضوع وتقدم شيئا ما في الملف النووي؟
5: ألا شوف كل شيء بالمعلن، يعني المواقف المعلنة هي مواقف تفاوضية. ألا ما يجري أنا بعتقد أنه يعني حتى الآن نحن لا نعرف ما هي المقترح الذي قدمته إيران للولايات المتحدة، مقترح الأيام السبع، لأنه لم يجري الكشف عن النقاب عنه حتى هذه
1: ولا التعديل الأمريكي عليه.
5: نعم. لكن واضح أن المفاوضات يعني ما زالت يعني في رد، في أخذ ورد بين الطرفين، وواضح أنه قطر هي التي تقوم بهذا الدور. لا نعرف إذا كان الطرفين، هلا أنا تقديري الشخصي، وطبعا تعرف أنت دائما الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، أنه لن يكون هناك اتفاق قبل يعني قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. لكن هناك أيضا إذا لم يحصل هذا الاتفاق هناك مخاطرة بأنه فعلا نعود إلى العمل العسكري مباشرة بعده، أو كما قال الرئيس ترامب أنه طالما أن العمل العسكري سوف يكون يعني هو الخيار المتاح بعد الانتخابات، فقد يعني تدفع هذه الضغوط الطرف الإيراني إلى تقديم بعض التنازلات وتذهب باتجاه يعني توصل الى اتفاق، رغم انه احتمال ليس كبيرا.
1: اللواء صمدي، هل يمكن ان تكون المنشآت النووية الإيرانية التي دمرت كما يقول الرئيس ترامب في ضربة العام الماضي وضربة اوائل هذا العام هي هدف مرة اخرى، طالما ان إيران يبدو انها تعيد تأهيل سلاحها وبرامجها؟
6: يعني هذا وارد جدا ان تكون ضمن قائمة الاهداف المنشآت النووية، حيث انه تبين بالمطلق بعد 222 يوم، يعني احنا اليوم ندخل 222 من هذه الحرب، تبين بانه السردية الامريكية لم تكن دقيقة وكان هناك تهويل ولم يحقق ترامب من اهداف الحرب ايا من هذه الاهداف لغاية الان. ولذلك نستطيع ان نقول بانه هو يريد الان ان يظهر امام الداخل الامريكي بصورة المنتصر، لكن بالمقابل هو يريد أن يغير معادلة الردع، يريد أن ينزع من إيران القدرة على أن تكون قادرة على الرد. ولذلك يعني البرنامج النووي هو مستهدف، وقد تكون إيران يعني أخطأت خطأ استراتيجي باعتقادي أن لم تفعل كما فعلت كوريا الشمالية، يعني
1: طورت سلاح نووي.
6: نعم، يعني الآن السلاح النووي إيران لا تهدد به دول المنطقة، يعني ولكن هو درع لأي دولة. هل السلاح النووي الموجود في إسرائيل والتي تعتدي على كل جيرانها وتهدد بأنها ستحتل دول المنطقة وتظهر خارطة إسرائيل الكبرى، هل هذا مشروع؟ وإيران أن يكون لديها برنامج سلمي غير مشروع؟ ازدواجية المعايير لدى ترامب والعقلية الترامبية وفي العالم الغربي استراتيجية وعقلية ظالمة ولا تحقق حقوق للآخرين. ولذلك المنطق هو منطق القوة، من يمتلك القوة يستطيع أن يدافع عن حقوقه، ولكن أستطيع أن أقول بأن المنشآت النووية ستكون ضمن قائمة الاستهداف.
1: سيد بيتر روف، كيف يمكن الرد على من يقولون، وهؤلاء كثيرون بالمناسبة، إن الرئيس ترامب قد فشل فشلا ذريعا في هذه الحرب التي جره إليها نتنياهو كما يقال، لا في السياسة حقق شيء، إيران لم تتزحزح عن موقفها كما تلاحظ، حتى تخصيب اليورانيوم لا تريد تقديمه كتنازل، في السياسة لم ينجح في شيء، وفي الحرب لم ينجح أيضا.
3: هل انتهت الحرب؟
1: لا، ليس بعد، لكن هل استئناف الحرب هو الحل؟
3: لا يمكن التوصل إلى نتيجة حول ما تحقق إلا إلى حين انتهاء هذه الحرب. فأعتقد أن البحرية الإيرانية حاليا في قاع البحر، وبالتالي ليس هناك قوات بحرية والقوات الجوية أيضا، وتم تدمير الكثير من القدرات، والقيادة في الحرس الثوري تم أيضا التخلص منها، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك استخدام لهذه القوات البحرية، وتم تأثير على الاقتصاد بشكل كبير، والاقتصاد مشلول داخل الدولة الإيرانية. كل هذه تفرض الضغط، وهي مصممة لدفع السلطة للتخلي للأبد بطريقة يمكن التدقيق فيها عن هذه الأهداف لأن تكون قوة نووية. أنا أعتقد أن طرح هذا السؤال عن النجاح هو ربما كطرح السؤال على طفل إذا عاش حياة كاملة، هناك سنوات كثيرة أمامه، وبالتالي هناك وقت أمامنا لتحديد المسألة، وبالتالي الوقت أمامنا لتحديد إذا ما كان الرئيس ترامب نجح أو فشل. وأعتقد أنه حتى إذا علمت النتيجة النهائية سوف يكون هناك نقاشات حول فشله أو انتصاره. أعتقد أنه إذا انتهت هذه المسألة بإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي لأنها تتخلى عن طموحها النووي، العالم بأكمله يمكنه أن يرى أن هناك استقرار أكبر، وأن نهنئ أنفسنا على أن هذه الكارثة الممكنة تم تفاديها، وهذا ما آمل أن أراه، وهذا ما أعتقد أن سياسة الرئيس ترامب ترتكز عليه وما يريده الرئيس، سياسته سوف تقود إلى ذلك.
1: دكتور قبلاً، هل ترى رابطاً بين هذا التصعيد الكلامي والحشد العسكري ضد إيران مع ما يجري في اليمن؟ بمعنى أنه كثيرون يرون أن ما يجري هو جبهة واحدة، تسخين اليوم في اليمن بانتظار تسخين الجبهة مع إيران.
5: لا، من الصعب فصل ملفات المنطقة عن بعضها، تعرف، لأنه إيران عملياً استفادت بشكل كبير على الأقل من الناحية السياسية، واقتصادياً كذلك عندما أقول اقتصاديا أقصد انعكاساتها على أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة يعني ما حصل في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، أقصد سيطرة الحوثي على الساحل البحر الأحمر وقدرتهم على أن يتحكموا بحركة الملاحة في مضيق باب المندب. فإيران مستفيد بشكل كبير منه، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ما حصل في اليمن كان نتيجة قرار اتخذته إيران. أنا لا أتفق مع هذا الرأي بالضرورة، لأنه أيضا في اعتبارات محلية، اعتبارات داخلية، اعتبارات خاصة بالحوثيين أنفسهم تقديري، وربما حتى الحوثيين أنفسهم تفاجأوا بالنتائج التي حققوها في هذه المعركة. لكن في نهاية المطاف هذه مسرح واحد تقريبا، نحن ليس فقط أتحدث عن مضيق هرمز وعلاقته بمضيق باب المندب وأن ذلك يخدم إيران عمليا نتيجة كما ذكرت لك لأنه يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة العالمية ويزيد الضغط على الرئيس ترامب، لكن أيضا عم يرتبط مسرح عمليات آخر في القرن الأفريقي. لذلك عم تتداخل الملفات ببعضها بشكل كبير جدا بتقديري، بحيث أنه صار من الصعب أن تفصل ما يحصل في مضيق هرمز عما يحصل في مضيق باب المندب بضفتيه، ضفة اليمن وضفة القرن الأفريقي.
1: نعم. دكتور رويران، إلى متى يستطيع النظام الإيراني الصمود في وجه كل هذه الضغوط الداخلية، التهديدات الأقليمية، تهديدات باستئناف الحرب، إلى متى؟
4: احنا اولا هل ايران تستطيع الصمود؟ انا اقول نعم، وانا اعيش في داخل المجتمع ان ايران تستطيع ان تصمد لاشهر. هذا التصور الامريكي ان المجتمع في ايران منفصل عن النظام هو يعني تقريبا اصل الخطا في التحليل السياسي. اليوم الاول قالوا فقط ان اغتال القياده سيسقط النظام، ونحن سنتفاوض مع نظام جديد ووجوه جديدة، هذا كلام ترامب. ولكن هذا صحيح أنهم قاموا بعملية الإجرام في الاغتيال، ولكن لم يحدث من هنا. يعني شوف، أمريكا تستعمل أدوات مادية في التحليل، في حين أن الحالة التي تعيشها إيران حالة معنوية، لا تستطيع أدوات التحليل المادي أن تدرك هذا الموضوع. يعني الكثير من المحللين الأمريكيين عندما بدأ الحصار البحري قالوا أن إيران لن تصمد أسبوعين. نحن الآن يعني مضت أشهر على هذا الموضوع وهذا لم يحدث. يعني من هنا تصور الأمريكي عن إيران هو يأتي على خلفيات غير صحيحة. لا تعرف أمريكا إيران بالتحديد، ولا تعرف الشعب الإيراني. إيران ليست من دول سايكس بيكو التي جاءت بريطانيا وفرنسا حددت لها الحدود. هذه حدود كانت موجودة من خلال الدفاع والدم، وهي كانت موجودة قبل سايكس بيكو. من هنا الشعب الإيراني منصهر بشكل كبير بعكس الكثير من دول سايكس بيكو، وهناك لحمة اجتماعية كبيرة في إيران في موضوع الدفاع عن الوطن، وهذا ما لا تدركه إيران. دعني أقول كلمة واحدة. مستشار أوباما السيد ولي الله نصر، وهو من المعارضين الإيرانيين، يقول في مقالة في فارن أفيرز أن العقد الاجتماعي في إيران تغير خلال الحرب، وأصبح جل المعارضة يدعمون النظام في الدفاع عن الوطن وليس ما تصوره أمريكا.
1: نعم، طبعا هناك معارضة إيرانية تقول العكس تماما. على أي حال، شكرا جزيلا لكل الضيوف. من طهران دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. من واشنطن بيتر روف، الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. هنا في الاستوديو دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، واللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. ختام تقدير موقف لهذه الليلة مشاهدينا، شكرا لبقائكم معنا. غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: عشان انت تحصل على دولة يهودية نقية، تدمر المجتمع الفلسطيني بكافة الأشكال.
2: They openly say that violence is a legitimate tool to secure a Palestine as a future Jewish state.
3: في محاولة لتفكيك البنية الجماعية للفلسطيني داخل إسرائيل.
4: What Israel has done has basically erased the whole notion of civilianhood and civilian structures.
5: عبادة جماعية كامل أركانها. ومن له رأي مغاير لهذا فهو يريد قتل القانون الدولي ككل وقتل المنطقة.
6: وقود الشر، نهج إسرائيل الدموي، الجمعة 7 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
7: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
6: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
8: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
6: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
9: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
6: وننقل الصورة كما هي.
10: المشهد كارثي.
11: الوضع مأساوي.
6: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
6: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
13: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
14: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
6: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. قوات التحالف تؤكد اعتراض 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط. أنصار الله الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف مطار الحديدة ويقولون إن كل المنشآت النفطية بالمملكة أهداف لهم. ترامب يقول إن نقاشات مثمرة تجري مع إيران وإنه لن يشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مسار المفاوضات عبر الوسطاء مستمر وأن طهران تدرس الرد الأمريكي. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ووزارة الصحة في القطاع تنفي للتلفزيون العربي ادعاءات الاحتلال بشأن المستشفيات. تجدد مظاهرات طلاب المدارس الثانوية في باريس ومدن فرنسية عدة احتجاجاً على ظروف التعليم السيئة ونقص أعداد المعلمين.

0: البداية من اليمن، حيث اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين السعودية باستهداف مطار الحديدة وأبراج وشبكات اتصالات في محافظات ريما وإب والبيضاء وصعدة. في الأثناء قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين باليمن يحيى سريع إن جماعته استهدفت بصاروخ باليستي مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض. وزعم سريع في بيان أن الصاروخ أصاب هدفه، مشيرا إلى أن الاستهداف تسبب بأضرار وتعطيل حركة الملاحة في المطار وفق تعبيره. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إن قواته اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأضاف المتحدث في بيان أن قواته اعترضت أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض وفق قوله. تصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف استهدف جبل الكور في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن. وأظهرت مشاهد متداولة في المنطقة تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة القصف أو الجهة التي نفذته. فيما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن قتلى وجرحى سقطوا جراء غارتين سعوديتين استهدفتا الطريق الرابط بين منطقة شرجب ومدينة التربة في تعز. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي استهداف نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ومواقع عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن. وأضاف أن القوات الحكومية نفذت 1729 استهدافا في جميع المحاور والجبهات، نتج عنها مقتل وإصابة 1370 من الحوثيين وإعطاب المئات من العربات والوسائل القتالية والمعدات. الآن معي من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، أهلا بك، نعرض معك لآخر وأبرز التطورات الميدانية.
1: وعد أبرز التطورات في الميدان هو البيان الذي صدر قبل قليل من حكومة صنعاء، والذي يتحدث عن إجمالية الغارات التي شنت اليوم على صنعاء وريما والحديدة وصعدة ولحج وعمران وغيرها من المناطق والمدن اليمنية، والتي وصل مجموعها إلى 59 غارة جوية وصاروخ، ليرتفع بذلك إجمالي الغارات كما تقول صنعاء السعودية على اليمن منذ بداية التصعيد أو جولة التصعيد الحالية إلى أكثر من 1800 ويزيد من الغارات الجوية والقصف بالصاروخية الذي ينطلق من جيزان ونجران كما تقول صنعاء. أيضا هناك حديث عن عمليات عسكرية تنفذها حكومة عدن وضربات جوية تقول بأنها نفذتها في أكثر من مكان وفي أكثر من محور قتالي، تمكنت من خلالها من تنفيذ أكثر من 1000 عملية كما قال بيان حكومة عدن. قال أيضا البيان بأن تلك العمليات تسببت في إحداث الكثير من الخسائر البشرية والمادية في صفوف قوات صنعاء. أيضا هناك غارات كثيفة ربما شهدتها اليمن، يتوازى ذلك طبعا مع عمليات مكثفة داخل الأراضي السعودية نفذتها حكومة صنعاء في الرياض وفي نجران وأيضا في خميس مشيط. تتحدث صنعاء عن 3 عمليات اليوم استهدفت الرياض وتحديدا مطار الملك خالد، أيضا تتحدث عن استهدافها لمطار نجران، وأيضا تتحدث عن استهدافها لقاعدة خميس مشيط العسكرية التي تقول بأن المقاتلات تنطلق منها لتنفيذ عدوانها على اليمن كما تقول. أيضا هناك حديث عن عمليات استهدافات لتحشيدات عسكرية تقول صنعاء بأنها نفذتها في رأس العارة وأيضا في السقية وغيرها من المناطق، في ذباب أيضا وفي الجوف وغيرها من المناطق، بهدف إضعاف تلك التحشيدات والنيل من تلك التحشيدات، كونها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار كما تقول، وأيضا في إطار معادلتها المسمى باستهداف التحشيدات العسكرية السعودية، في إشارة منها إلى القوات الحكومية والتشكيلات العسكرية الموالية لها والمدعومة سعوديا. وبالتالي كان اليوم حافلا بالعمليات سواء في البر أو في الجو، وأيضا في العمليات المتعلقة داخل العمق والأراضي السعودية، وأيضا تبادل لهجمات بين الجانبين حكومة صنعاء وحكومة عدن في أكثر من محور قتالي وفي أكثر من جبهة وخطوط التماس، لكن جبهة تعز كانت الأبرز التي شهدت مجموعة من المعارك الضارية والمواجهات العنيفة بين الجانبين، وتحديدا في الأقروض وحيفان والوازعية وغيرها من المناطق. أيضا تتحدث صنعاء تتحدث عن جملة من العمليات، وهي بالتالي تقول بأنها ماضية في تنفيذ تلك العمليات التي تأتي ردا على العدوان السعودي كما تقول، وأيضا ردا على الحصار المفروض على اليمن، وبالتالي تقول بأنها ماضية في تنفيذ المزيد من تلك العمليات حتى يتوقف العدوان وينتهي الحصار على اليمن. نعم وعد.
0: أشكرك. من الحديدة صدام حسن. الآن ننتقل إلى شرح للمعارك في اليمن مع الزميل براء المحمد.
2: لا تزال جبهات القتال في اليمن تأتينا كل يوم بجديد، فعلى صعيد الغارات بعدما كانت تشتمل على الجوف وصعدة وعمران وصنعاء ومأرب، بالإضافة إلى تعز، توسعت لتطاول البيضاء وإب وريمة وكذلك الحديدة في تطور جديد على صعيد الغارات. في تعز لا يزال القتال يتسيد المشهد هناك، حتى هنا إذا ما اقتربنا بالخارطة يمكن تأصيل المشهد في تعز على صعيد مسارين أساسيين، الأول غربا في الساحل حيث تدفع فيه القوات الحكومية، والثاني كل ما هو جنوب شرقي المدينة وجنوبي المدينة، وهنا تدفع فيه جماعة أنصار الله الحوثيين. أبرز التطورات تكمن في إعلان القوات الحكومية تثبيت السيطرة على سلسلة جبال كهبوب التي تمتد بهذا الشكل، وفي مسار موازي أعلنت القوات الحكومية استعادة مناطق واسعة من الوازعية، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تنفي ذلك، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن مفاصل الوازعية لا تزال بحوزة الجماعة، فيما حققت الحكومة تقدما بسيطا فيها. بالنسبة لمحور الساحل تؤمن السيطرة على جبال كهبوب تغطية نارية لتحركات الحكومة هناك لتساعدها على تثبيت ما أنجزته، فالحكومة سيطرت هنا على ذباب، في ذباب سيطرت على معسكر خالد وعلى مطار ذباب العسكري كما تقول، لكن المديرية نفسها لا تزال تحت سيطرة الحوثيين وكذلك امتداد المنطقة حتى مضيق باب المندب، لكن الحكومة باتت تسيطر على هذه المنطقة ناريا من جبال كهبوب، بحيث تؤمن وتهدد ما تسيطر عليه الجماعة وكذلك تعزز فرص التقدم باتجاه هذه المناطق وكذلك في إطار الدفع باتجاه المخا أيضا. في مسار القتال الآخر لا تزال جماعة أنصار الله الحوثيين تحافظ على ما حققته من إنجاز في منطقة الشمايتين وتدفع بعمليات واستهدافات نحو منطقة المواسط، تحديدا الآن تسيطر بشكل أساسي في التربة والصافية، وفي المواسط هناك اشتباكات متقطعة من طرف سيطرة الجماعة، في حين أن القوات الحكومية تحاول الدفع بقوات نحو الأغبرة من طرف سيطرتها في المواسط في سعي لتوسيع نطاق المنافذ الفرعية لتعز نحو لحج بعد قطع طريق تعز عدن في الشميتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى جنوبي تعز، هنا يتركز القتال للحوثيين اليوم في منطقة سامع بشكل أساسي، هذه المنطقة التي نشير لها على الخارطة، ومنها إلى الأقروض ثم المصراخ بشكل كبير فيما تسكن جبهة المعافر، أما في جبل حبشة تستمر المعارك جبل نعمان وكذلك عند جبل يف عند منطقة يفرس التي تحاول الجماعة السيطرة عليها فيما تتصدى الحكومة وتحاول استعادة منطقة بني بوكاري من بعد ما تمت السيطرة عليها من قبل الجماعة. كذلك نشير إلى محور آخر تستمر فيه القتال هنا عند جبل هان، عند هذه الجبهة شهدت هذه المنطقة اشتباكات متقطعة خلال الساعات الماضية. إذا ما توسعنا بالخريطة فنشير إلى مأرب وتحديدا نتحدث عن قصف وقصف متبادل من الطرفين. الحكومة تستهدف المناطق التي تتقاطع فيها الحدود ما بين مأرب وصنعاء، في المقابل يرد أنصار الله الحوثيين باستهداف مناطق سيطرة الحكومة غربا. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى الجوف هنا نشير إلى ما أعلنت عنه الجماعة بتمكنها من طرد تحشيدات الحكومة من مناطق القتال شرقي المحافظة، خاصة بعدما كانت الحكومة قد تقدمت حتى طحيضة، في حين أعلنت الحكومة قيامها بشن غارات جوية على تمركزات للجماعة في معسكر اللبنات، وهكذا يتلخص المشهد الميداني في اليمن.
0: في اليمن أيضا تتسع الاحتياجات الإنسانية وتتراجع الأموال المتاحة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ما يزيد الضغوط على الاستجابة الإنسانية ويهدد بتفاقم الأزمة.
3: في متجر صغير بحي الروضة وسط تعز جنوب غربي اليمن وجدت أسرة منصور مأوى مؤقتا، وصلت في سيارة إسعاف بعد فرارها من القصف غربي المحافظة، وفي فوضى الهروب انفصل طفلان عن الأسرة، عاد أحدهما أما الآخر فلا يزال مفقودا. يقول منصور:
4: نتوصف ضعنا، بلغنا كل المناطق كل النقاط كل هذا، قالوا ما يقدرش، الله أعلم وين شرب له.
3: العثور على مأوى لا ينهي رحلة النجاة ما دام الوصول إلى الغذاء أيضا مهدد. في المدينة المتصدرة لقائمة النازحين إليها، المنظمة الدولية للهجرة رصدت نزوح 57% من إجمالي النازحين إليها بين 5 سبتمبر والثاني من أكتوبر. هنا يخشى سكان تعز على غذائهم، في الأسواق يتهافت السكان على الدقيق والأرز والزيت، الأسعار ترتفع والخوف من نفادها يدفعهم إلى الشراء، يؤمنون ما يحتاجون إليه اليوم خشية ألا يجدوه غدا.
5: ما نقدرش نقبل على الشراء، كل يوم البضاعة ترتفع، ما نقدر نوفر لقمة العيش كل يوم، والوضع استاد أسوأ من الأول.
3: وقبل أن تصل أكياس الدقيق إلى أيديهم تقطع رحلة شاقة جنوبا، تعتمد المدينة على طريق جبلي من تعز مرورا بالتربة ثم عدن عبر طريق هيجة العبد، وغربا ينقل طريق المخا الكدح تعز الغذاء والأدوية والغاز. منافذ محدودة ومواجهات تعرقل مرور الشاحنات الإغاثية، برنامج الأغذية العالمي يرصد ارتفاع أسعار الدقيق 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز، أما تجار المدينة فيقدرون مخزون القمح بنحو شهرين.
6: المقام الأول في الدرجة الأولى إنه بدلا من الهلع والشراء بكمية كبيرة شراء احتياجاتهم فقط لكي يعينون على عملية تنظيم توزيع المخزون السلعي بشكل منظم وسلس.
3: وبين إغاثة تصل تحت ضغط القتال ومخاوف من أن يتحول استمرار عرقلة الطرق إلى انقطاع كامل وبالتالي تصبح أزمة غذاء أشد في المدينة، بالتزامن يؤكد برنامج الأغذية العالمي إنه ساعد أكثر من 70,000 شخص في محافظتي تعز ولحج.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، رويترز عن رئيس أركان الجيش الفرنسي يقول: ندرس خيارات عدة مع السعودية لتوفير الحماية لميناء ينبع النفطي. إذن رويترز تنقل عن رئيس أركان الجيش الفرنسي قوله: ندرس خيارات عدة مع السعودية لتوفير الحماية لميناء ينبع النفطي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتم حاليا إجراء مناقشات مثمرة مع إيران، وأكد أنه لن يشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي، متوقعا تقديم جوابها خلال بضعة أيام، في حين يشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن بلاده لن تتراجع عن التخصيب وأنها لن تسلم مخزونها من اليورانيوم.
7: بين رد ورد، لا يزال المسار السياسي بين طهران وواشنطن قائما من دون نتيجة حتى الآن. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد استمرار التفاوض، ويقول إن بلاده تتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء، وإنها تدرس حالياً أحدث رد أمريكي على مقترحها على أن تسلم ردها إلى الوسطاء خلال أيام قليلة.
8: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.
7: أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فيقر من جهة بتداعيات الحرب الاقتصادية الخانقة على بلاده، قائلا إنها أصعب بكثير من الحرب العسكرية، ومن جهة أخرى يتعهد بإفشالها، في حين يشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن طهران لن تتراجع عن التخصيب وأنها لن تسلم مخزونها من اليورانيوم. واشنطن في المقابل تواصل التلويح بالخيار العسكري سواء عبر التصريحات أو التسريبات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويشدد على أن طهران تمر بوضع اقتصادي وعسكري بالغ الصعوبة. وبينما تبقى قنوات التفاوض مفتوحة، يستمر الضغط والتوتر، هجمات على سفن الشحن في مياه المنطقة، وتهديدات على وقع رسائل سياسية، في مشهد يعكس تعدد مسارات المواجهة بين طهران وواشنطن.
0: أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران لن تتراجع عن التخصيب ولن تسلم مخزونها من اليورانيوم، مشددا على أن البرنامج النووي الإيراني متوافق مع الضوابط العالمية.
9: التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية، ولن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال. لن نسلم اليورانيوم، هذا الأمر غير وارد إطلاقا. الصناعة النووية هي محرك دفع للعلم والتكنولوجيا. إيران دولة تتمتع بإمكانات هائلة، ومن حق الشعب التقدم والوصول إلى حدود المعرفة. لن نتراجع عن هذا. البرنامج النووي يتوافق مع ضوابط الضمانات ويخضع لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
0: مع الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. أهلا بك محمد، نقف معك على تصريحات الرئيس ترامب بشأن إيران وما قيل عنها في مساحة التحليل الأمريكي.
10: الرئيس الأمريكي وعد، قال إن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عسكري قبل أو حول تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة، انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. بدأ وكأنه ينفي تلك التقارير التي أوردتها يوم أمس كل من أكسيوس وأن بي سي نيوز وسي بي أس عن مسؤولين أمريكيين أن هنالك مداولات حثيثة ومباحثات بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لاستئناف الأعمال العسكرية قريبا، وبأنه حتى صدرت توجيهات من البيت الأبيض للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من أجل التحضير لعمل عسكري. وحتى نسبت أكسيوس لبعض المصادر أن هذا العمل العسكري أو هذا التصعيد الذي قد يكون وفق ما ألمحت في موضوعها يوم أمس في محيط أو نحو الانتخابات الإسرائيلية في الواقع التي تقع أسبوعا واحدا فقط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أي في نهاية أكتوبر الجاري. لكن ترامب بدأ وكأنه ينفي كل ذلك، ولنفيه هذا مغزى. فاليوم أصبحت أسعار النفط على قفزة بنحو 5%، بلغت أسعار البرميل نحو 105 دولارات. ما تزال أسعار الوقود مرتفعة في الولايات المتحدة لحرب إيران، شبح يخيم على مشهد الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنالك استدارة عنه من قبل الناخبين في الولايات المتحدة، وهو كان مضطرا لأن يسافر إلى أكثر من موقع، من بينها ولاية تكساس نفسها التي زارها ثلاث مرات في أقل من شهر، منها آخر مرتين آخرهما ليلة البارحة في أقل من أسبوع، إضافة إلى ذلك ما يتكشف تباعا من آثار هذه الحرب خاصة على الجنود الأمريكيين، وكشف هذه الآثار في هذا التوقيت بالذات أيضا يمكن أن يؤثر أكثر على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات. حتى الآن استطلاعات تعطيهم أنهم لن يسيطروا على مجلس النواب بدرجة كبيرة، وسيكون هنالك احتمال أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ. أيضا من ذلك أيضا ما أوردته CBS نيوز يوم أمس، وهي فيديوهات حصرية تشير فيها وتنقلها عن مصادر لها وتحققت من موثوقيتها في إبريل الماضي، لاحتماء جنود أمريكيين أكثر من 100 جندي أمريكي من القصف، وخاصة الاستهدافات التي كان لافتا فيما أوردته CBS نيوز أنها كانت بطائرات F-5 إيرانية وليست فقط بمسيرات أو صواريخ باليستية، وكانت هذه الاستهدافات في شهر إبريل الماضي. فنعم، ترامب يريد الآن تهدئة الأسواق، جهده منصب على هذه النقطة، وإدارته تركز على القول بأن تدفقات النفط الآن عادت حتى إلى ما يقارب ما كان عليه الحال قبل بداية هذه الحرب، أو كما يصفها روبيو بداية الصراع في 28 من فبراير الماضي. لكن رغم ذلك ما تزال الأسواق غير مطمئنة، وما يزال الأثر واضحا وسيبقى واضحا في الواقع على جيب المواطن الأمريكي وعلى كلفة الشراء، وكان واضحا حتى في قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في آخر اجتماع له.
0: شكرا لك محمد بدين، كنت معنا من واشنطن. ومن واشنطن أيضا معي رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث السيد جورج لاندريث، أهلا بك معنا. برأيك لماذا يربط الرئيس ترامب الآن في تصريحاته بين أي ضربة محتملة على إيران وبين الانتخابات النصفية؟
11: أعتقد أن هذا سؤال مهم، وشكرا على استضافتي، وأعتقد أنكم تقومون بعمل جيد في تغطية الأخبار، ولكن أعتقد أن هذا البيان المتعلق بنقاشات بناءة مع إيران وأن الهجمة لن تحصل قبل الانتخابات النصفية، ربما هذا مصمم لخلق إمكانية أكبر لفرص لواشنطن ولطهران. كان هناك تبادل للمقترحات في الأسابيع الأخيرة، وقطر كانت تؤدي دورا جديا كوسيط بينهما في هذه العملية، وبكل تأكيد أعتقد أن الهدف هو إنهاء هذه الحرب وربما إنهاء كل ما بدأ في فبراير الماضي والعودة إلى حالة طبيعية في مضيق هرمز، وأعتقد أن هذا موضوع مهم للدبلوماسية. ولكن النزاع كان مكلفاً للغاية وسبب الكثير من المشاكل، وبعض الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية مستاءون تجاه هذه المواضيع، ولكن في نفس الوقت الرئيس الأمريكي ومع الوسطاء هناك محادثات، ولكن هذا لا يعني أن هناك نتيجة حالياً. أعتقد أن هذا يقول أن هناك أمل أن المحادثات قد تؤدي إلى مسألة إيجابية وسوف نجد في المستقبل القريب، وربما سوف نجد النتيجة الآن بين الآن والانتخابات النصفية، أو ربما بعدها بقليل، أو كما ذكر وكما ذكرتم أيضا هو لم يقل أن هذه العمليات سوف تبدأ قبل الانتخابات، فربما سوف ننتظر إلى ما بعد الانتخابات النصفية، وربما سوف تعود هذه الهجمات العسكرية. ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على حصارها المفروض ومنعت المرافق الإيرانية من شحن، ولكن كل الدول المجاورة الهدف كان السماح لها بالتنقل عبر مضيق هرمز من دون أي مخاطر، وأعتقد أنه كان هناك أمور إيجابية ومؤشرات إيجابية عن العودة إلى تحسن في الأجواء، ولكن في الواقع أعتقد أن التهديدات لا تزال موجودة، وهذا يبقي على ارتفاع في أسعار التأمين والأسعار في النفط أيضا. فعلى الرغم من أن هناك تحسن،
0: وهذا الموضوع تحديدا يعني ترافق مع التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب عندما يتحدث عن أن 22 مليون برميل من النفط مرت عبر مضيق هرمز، هل هذا إنجاز عسكري أم هذا طمأنة للأسواق بهدف خفض أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية؟
11: أعتقد أن هذا الأمر صحيح. يمكن البحث ورؤية ما هي أعداد السفن وما هي قدراتها الاستيعابية أيضا، ولكن أعتقد أنه يرغب برؤية انخفاض في الأسعار، وأعتقد أنه يرغب أيضا أن يرى أصدقائنا وحلفاؤنا من دول الخليج لا يعانون على الصعيد الاقتصادي بسبب إغلاق مضيق هرمز، لأن هذا سوف يؤدي إلى ضرر عالمي، ولكن أتوقع أن الضرر سوف يكون أكثر على الجهات التي تحصل على مدخول من هذه العمليات والنقل عبر مضيق هرمز. فبالتالي القيادة الوسطى الأمريكية قالت منذ أيام أن هناك حركة أفضل عبر المضيق، وهناك مستويات أكثر مما كانت عليه في الأسابيع السابقة، وأعتقد أن هذه البيانات حتى الآن تقترح أن هذه المعلومات دقيقة. والوزير روبيو أيضا قال أن هناك نسبة نفط مشابهة لما كانت عليه قبل هذا النزاع. إيران لا تصدر أي نفط، ولكن بقية الدول في المنطقة تقوم بهذا الأمر، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة، لأن هذه القوة و22 مليون برميل يوم أمس، هذا لا يعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها، هي مؤشر إيجابي ولكن لا تعني
0: تماما. ومن هنا سؤالي، هذه المؤشرات التي تعلنها القيادة الوسطى الأمريكية والرئيس ترامب، هل هي كافية برأيك لتخفيف ورقة الضغط الإيرانية على مضيق هرمز؟
11: نعم، أعتقد أن هذا سوف يساهم في تخفيض هذا الضغط، ولكن التهديد الموجود مع هجمات المسيرات والصواريخ وما شابه ذلك، كل هذا قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ويجعل نسب التأمين وأسعار التأمين لهذه السفن وللشحن عبر المضيق مرتفعة. فأعتقد على سبيل المثال حماية السفن ومساعدتها على العبور، كل هذا قد يقلل من بعض المخاوف الموجودة، ولكن أعتقد أن جزء من المشكلة هو أن الأمر ليس فقط مرتبط بما يمكن تصديره، بل بوجود التهديدات. وأعتقد سوف نرى ما سوف يحصل مع مرور الوقت، ولكن نسبة خروج هذه الكميات في يوم واحد هذه ليست القصة الكاملة، والأسواق قد تصدق هذه الأرقام إذا رأينا استمرارية في الشحن، وإذا رأينا استمرارية في هذه الأرقام والعودة إلى النسب السابقة، وهذا بكل تأكيد قد يحصل عند العودة إلى العوامل الطبيعية. والآن هناك محاولة في الحفاظ على الانتباه، لأنه لا أحد يريد أن تتعرض السفينة إلى الخطر وإلى الهجمات. أعتقد أن هذه الملاحة مهمة، ولكن لم تعود إلى حالتها الطبيعية، ولكن يجب العودة إلى هذه الحالة وأن يكون هناك حرية ملاحة غير مهددة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن، جورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي، إذا أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2 في غارة بمسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربية مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة التوام شمال غربية مدينة غزة.
12: حسبي الله وأنت النعم الوكيل.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال أنذرت عددا من الأحياء بالإخلاء تمهيدا لقصفها في مدينة غزة. وفي الأثناء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا في حارة النجار بمحيط كراج رفح بمدينة خان يونس، وذلك بعد توجيه تحذيرا بإخلائه. الآن معي من النصيرات مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، ما تفاصيل أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة؟
13: بعد جملة من التصعيد شهدتها الساعات القليلة الماضية في قطاع غزة، قبل قليل غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على حي سكني في منطقة حي الصبرة شرق مدينة غزة، أدت هذه الغارة إلى استشهاد سيدة وطفل وإصابة أكثر من 10 آخرين، وصلوا إلى مستشفيي المعمداني ومستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. سبقتها غارة على مدينة خان يونس

0: منطقة كسوفين في جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. حتى هذه اللحظة الأجواء مشحونة ببعض الإشارات، إشارات الإخلاء لا زالت قائمة في جنوب قطاع غزة وفي مدينة غزة، وهناك حالة المدينة كبيرة لا زال يعيشها المواطنون جراء سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل على أنحاء متفرقة في جنوب القطاع وفي مدينة غزة.
1: أشكرك حتى الساعة عبد الله مقداد من النصيرات. رفضت وزارة الصحة الفلسطينية الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات قطاع غزة. جيش الاحتلال كرر خلال الأيام الماضية اتهامه لحركة حماس باستخدام المستشفيات مرافق عسكرية. وزارة الصحة بغزة دعت التلفزيون العربي إلى زيارة مرافق مستشفى الشفاء وأجراء جولة بين أقسامه للاطلاع على سير العمل فيه.
2: أنا هنا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. هذا المستشفى الذي كان عنوانا من عناوين حرب الإبادة حوصر واقتحم ودمرت مبانيه. هذا هو مبنى الجراحات التخصصية، أحد المباني الرئيسية قبيل الحرب. إسرائيل دمرته ومرة أخرى تعود إليه، لكن هذه المرة عبر ماكنة تحريضية. تدعي إسرائيل أن مباني المستشفى ومنها هذا المبنى تحديدا هو موقع عسكري. وزارة الصحة الفلسطينية دعتنا بشكل خاص في التلفزيون العربي من أجل إجراء جولة داخل مقرات وأقسام ومباني مستشفى الشفاء أو ما تبقى منها. هذا المبنى دمرته إسرائيل بغارات جوية وبتواجد عسكري مباشر هنا في مارس 2024. الرائي بالعين المجردة يرى كيف أن هذا المبنى آيل للسقوط حاليا. وزارة الصحة تضع فيه بعض المعدات المدمرة من أسرة ومن غيرها، وكذلك أجهزة طبية مدمرة. تم إعادة تشغيل عدد من أقسام المستشفى، بينها هذا القسم، قسم العناية الخاص بالأطفال، وقسم العيادات الخارجية الذي يستقبل 500 مراجع يوميا، ومثلهم يراجعون قسم الطوارئ والاستقبال. قسم غسيل الكلى يستقبل يوميا 130. بالعموم هناك 400 سرير و300 منوم من المرضى والجرحى في هذا المستشفى الذي يقدم الخدمات لمليون فلسطيني، وبالتالي لا غنى عن مستشفى الشفاء لمدينة غزة أو مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع أو مستشفى ناصر في خان يونس. مع ذلك إسرائيل بعد أن دمرت هذه المستشفيات أغلبها على الأقل خلال حرب الإبادة تعود الآن في حملة تصفها وزارة الصحة بأنها حملة تحريضية تستهدف القطاع الصحي المنهار. تؤكد وزارة الصحة عدم صدقية أي من الادعاءات الإسرائيلية، وتعتبر أن دعوتها لوسائل الإعلام لزيارة جميع مرافق المستشفيات دليل وبرهان على كذب ادعاءات الاحتلال. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية أصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة وادي الشاعر قرب سلفيت. وقال مدير عام مديرية الزراعة في سلفيت إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي إن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء هجوم مستوطنين عليهم بالهروات ومنعهم من قطف الزيتون. وأشار الحمد إلى الاعتداء كذلك على 5 مركبات خلال الهجوم.
3: عاد موسم قطاف الزيتون وعاد معه خوف الفلسطينيين على ثمارهم. في رنتيس غربي رام الله وسط الضفة الغربية رجع المزارعون إلى أراض حرموا من الوصول إليها والعناية بها على مدار عامين وسط مخاوف من اعتداءات المستوطنين وقيود الجيش الإسرائيلي. بمشاركة أكثر من 30 متضامناً أجنبياً تمكن أهالي البلدة من قطف جزء من الزيتون، فيما أوقف جنود الاحتلال بعض المزارعين على الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية.
4: مزارع فيه لحوالي 20 دونم مزروع زيتون، قبل 4 أيام جيت ألقط زيتوناتي في التين الشامي، أجوا علي مستوطنين وأنا ألقط في الزيتون. طبعا شو بتساووا هنا وشو بتعملوا هنا وليش تسرقوا بالزيتون؟ قلت لهم هذا زيتون انا زرعته في الدار، بزر زرعته في الدار وركبته وجبته زرعته هنا من قبل 30 سنه، كيف بسرق فيه؟ فصار يضرب

0: وفي ضربوني طبعا أنا وولادي وولاد أخوي، وأخذوا الحبات اللي معنا ويعني بهدلونا يعني.
1: نحو 9000 دونم من أراضي رانتيس بات الوصول إليها صعباً على الأهالي، ما يجعل منعهم منها خلال موسم القطاف خسارة مباشرة لمصدر رزقهم.
2: في 60 دونم عند من باب الكازية إنها بجوز 6 قطع، بعدها بتيجي على المنازل والكرني والتين الشامي اسمه 60 دونم مع بعضهن البعض قطع قطع. هالكيتي هدول احنا ان بنبعد عنك بنكرط وبنزبل وبنخرط في امان. اول الجيش طخ علينا، لقطنا وطخوا علينا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بعدين الحمد لله لقطنا وروحنا بسلام. عم نول معبرناش منعونا.
1: لكن حال رانتيس ليس حال باقي القرى والبلدات الفلسطينية، ففي وادي الشاعر أصيب 4 أشخاص إثر مهاجمة المزارعين، كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون في عبوين واللبن الشرقية مجبرينهم على مغادرة أراضيهم.
3: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس، قائلاً إن هذه الخطوة تأتي رداً على خطاب عدائي بريطاني وفق وصفه، عقب فرض المملكة المتحدة حزمة عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية. كاميرا التلفزيون العربي نقلت المشهد من أمام القنصلية في القدس.
4: نقف أمام القنصلية البريطانية شرقي القدس التي أغلقت أبوابها اليوم بقرار من الخارجية الإسرائيلية، وهنا تحديداً كانت اللافتة التي تحمل مسمى القنصلية البريطانية. تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محتفياً بأنه أزال هذه اللافتة اليوم، هذه القنصلية أغلقت، أنهت عملها وتحولت وفق وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند إلى بعثة بريطانية، UK Mission in Eastern Jerusalem كما تحدث. من وجهة النظر الإسرائيلية وما تتحدث به المصادر الإسرائيلية، تحدثت عن مباحثات جرت طيلة الأيام الماضية، والهدف من هذه المحادثات كان محاولة التوصل إلى شيء ما، إلى حل وسط، بحيث أن التهديد البريطاني السابق بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا إن أغلقت هذه الدبلوماسية هذه القنصلية بحيث لا يتحقق هذا التهديد، وتم التوصل إلى بقاء 7 دبلوماسيين سيعملون داخل هذه البعثة الآن، لم تعد قنصلية، باتت بعثة بريطانية في القدس. أيضا لم تغب التحريضات الإسرائيلية عن المشهد، اليوم جاء نائب رئيس بلدية القدس وتحدث من هذا المكان عن هذا الحاجز أمامنا، هذه الحواجز الموجودة أمام القنصلية وهي موجودة لمنع المركبات غير التابعة للقنصلية من الدخول، ستزال كما تحدث نائب رئيس بلدية القدس، وسيفتح كطريق عام لمرور الإسرائيليين من هذا الطريق دون اكتراث بالإجراءات الأمنية المتخذة. بالتالي تصعيد على مستوى دبلوماسي يأتي في أعقاب ما كان من حزمة عقوبات أعلن عنها الجانب البريطاني قبل عدة أسابيع من خلال حديث وزير الخارجية أمام مجلس العموم، وهذه العقوبات كانت تستهدف بصورة أساسية مستوطنات إسرائيلية وكيانات مرتبطة بالاستيطان في إسرائيل. عبد القادر عبد الحليم من أمام القنصلية البريطانية شرقي القدس للتلفزيون العربي.
3: يركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعايته الانتخابية على القضايا الأمنية، وكرر نتنياهو في الفترة الماضية تصريحاته بشأن إمكانية تعرض إسرائيل لهجوم رغم عدم وجود معلومات استخباراتية تدعم هذه التصريحات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، في حين اتهمته المعارضة الإسرائيلية باستغلال هذه التصريحات للدعاية.
5: يتحول الأمن إلى ورقة انتخابية، يعمل نتنياهو على استخدامها وعلى توجيه النقاش العام نحوها، لا سيما مع تزامن هذه الانتخابات مع الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر. استغل حادثة طائرة فلاي دبي لحرف النقاش من المسؤولية عن 7 أكتوبر إلى المخاطر الأمنية، وحرض على غزة وزعم أن حماس تخطط لتنفيذ هجوم جديد.
6: وحسب استطلاعات الرأي على الأقل المجتمع الإسرائيلي يثق في نتنياهو في كل ما يخص مسألة الأمن. فتوجيه الخطاب العام في إسرائيل في الفترة الانتخابية نحو الأمن بدلا من الإخفاقات التي قام هو بها فهذا يخدم نتنياهو ويخدم حظوظه بالعودة إلى مكتب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات.
5: أما بن غفير حليف نتنياهو يحاول استغلال هجومه على الفلسطينيين، فهنا في القدس أشرف على هدم بناية سكنية في جبل الزيتون إلى جانب قمعه الأسرى الفلسطينيين وتهديده بقتلهم. لكن المعارضة الإسرائيلية تركز في دعايتها على فشل 7 أكتوبر ساعية إلى إسقاط نتنياهو.
7: بعد فشل المعارضة الإسرائيلية وجميع القوى المناهضة لنتنياهو على مدار 3 سنوات بتبكير الانتخابات أو بالإطاحة بنتنياهو، هي تحاول الآن أن تحول هذه الانتخابات إلى استفتاء على الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر.
5: تذهب إسرائيل نحو هذه الانتخابات التي توصف بالمصيرية مثقلة بملفات عديدة تركز عليها الدعاية الانتخابية للأحزاب. فإلى جانب القضايا الأمنية والمسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر تبرز قضايا داخلية كتجنيد المتدينين الحارديين والوضع الاقتصادي أيضا. باتت الحرب جزءا من المعركة الانتخابية بين من يطرح الأمن عنوانا لاستمرار حكمه ومن يرى في إخفاق 7 أكتوبر سببا للتغيير. طرحان يرسمان ملامح من يحكم إسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
3: تشهد العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مظاهرات حاشدة مع دعوة طلاب مدارس الثانويات إلى التعبئة مع توسع نطاق الاحتجاجات، بينما دعت نقابة المعلمين إلى إضراب عام. وشهدت شوارع فرنسية مواجهات واستخداما مكثفا للغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب. ويرفض المحتجون تعهدات رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الذي وعد بتقديم خطة وطنية شاملة ومحددة قبل نهاية الشهر الجاري لإصلاح التعليم وضخ الموارد، واعتبر الطلاب الوعود الحكومية فضفاضة وبلا تفاصيل ملموسة وأصروا على الاستمرار في حركه.
8: في مارسيليا يعود طلاب المدارس الثانوية إلى الشارع، مطالب لم تتحقق ووعود لم تقنعهم بالتراجع. ومن مارسيليا إلى رين وباريس تتواصل التعبئة، ورغم إعادة فتح معظم المؤسسات التعليمية ما زالت مئات المدارس مغلقة كلياً أو جزئياً. الأرقام الأولية لوزارة التعليم تسجل إغلاق 224 مدرسة بالكامل و151 بصورة جزئية، بتراجع يبلغ 30% مقارنة ببداية الأسبوع. تراجع في إغلاق المدارس لا يعني نهاية الاحتجاج، فالطلاب يطالبون بمعالجة نقص المعلمين البدلاء وتداعي المباني وازدحام الجداول الدراسية في وقت تدعو النقابات التعليمية فيه إلى تحركات واسعة. وفي مواجهة احتجاجات شارك فيها مئات الآلاف واعتقل خلالها المئات، يحاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تهدئة التوتر.
9: La colère des jeunes ne vient pas de nulle part.
8: يقول إنه لا يمكن لأحد أن يظل غير مبال بمخاوف الشباب، ويتعهد بمواصلة جلسات الحوار وتحسين ظروف التعليم. ومن رين يعد وزير التعليم إدوارد جيفري بخطة طوارئ لمعالجة عدم تعويض المعلمين الغائبين.
10: ستتاح لي الفرصة لعرض بيانات دقيقة بالتفصيل في غضون ساعات أو أيام قليلة على الأرجح.
8: احتجاجات لم تبقى خارج السياسة، فقبل نحو 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 انضم جان لوك ميلونشون إلى الحشود محاطاً ببرلمانيين من حركة فرنسا الأبية.
11: كونوا حذرين، إنما تقومون به أمر مذهل، لكنكم لا تدركون ذلك تماماً. إنها أقوى حركة شبابية شهدناها منذ 50 عاماً.
8: وبين حوار تعد به الحكومة وإجراءات ملموسة ينتظرها الطلبة، تستمر التعبئة، لكن ما وراءها يبقى جوهر الاختبار.
3: قال نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بالبرلمان العراقي مازن غريب للتلفزيون العربي إن جلسة استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب أجلت إلى الأسبوع المقبل بسبب الضغوط والمشاورات بين الأحزاب والكتل السياسية. وأشار غريب إلى وجود اجتماعات متواصلة لبحث مستجدات قرار تغيير سعر صرف الدولار وانتظار ما ستسفر عنه النتائج.
12: المفروض اليوم كان عندنا جلسة مع استضافة مع الوزير المالية ومدير البنك المركزي، ولكن ضغوطات ومشاورات الأحزاب والكتل السياسية أجل إلى الأسبوع الجاي إن شاء الله. اليوم أكو جلسات خاصة في جلسة نجة المالية، وأكو اجتماع أخرى رئيس المجلس النواب مع كتل السياسية، وإحنا ننتظر نتائج.
3: نقل صحيفة ديلي ميل عن مصادر صحفية روسية تأكيدها تسجيل حالة إصابة ثانية بمرض الطاعون في سيبيريا الروسية. وعلى الرغم من نفي السلطات الروسية وقوع هذه الحالات، فإنها ظلت موضع تشكيك شعبي محلي ودولي في مؤشر قد يدل على اهتزاز الثقة بشفافية المعلومات التي توردها موسكو بالخصوص.
13: إصابة جديدة بالطاعون تخرج من هذا المختبر في سيبيريا، خبر نقلت الديلي ميل عن مصادر صحفية روسية، لكن السلطات الروسية نفته جملة وتفصيلا. أرسلت تطمينات قللت من خطورة الوضع داخليا وعالميا، بل وأعلنت اكتمال الإفراج عن كل المخالطين لأولى ضحايا سيبيريا. تصريحات مبشرة، ولكن لا تتسق مع حجم القلق الشعبي المرصود في شوارع مدينة تقع بالقرب من مختبر سيبيريا.
14: في مؤسستنا أصبح ارتداء كمامات إلزامياً في الوقت الراهن. أشعر أن الأمر أشبه بتجاوزنا لأزمة كورونا.
13: الخوف من احتمالية جائحة طاعون مقبلة تجاوز السكان في روسيا، وصل إلى كل من كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان التي أعلنت تكثيف إجراءات الرقابة على حدودها. وكذلك سبقه تشكيك أمريكي نسبي بالرواية الروسية الرسمية، ودعوات جدية أطلقتها الصحة العالمية تطالب بضرورة مشاركة معلومات دقيقة وكاملة وشفافة. وهنا يبرز سؤال مهم: لماذا تشكيك بالرواية الروسية الرسمية؟ لعل من أبرز الأمثلة الحديثة هو تضارب المعلومات خلال فترة جائحة كورونا. ففي 2020 اختلفت الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بسبب اختلاف آلية احتسابها، فارتفعت من أكثر من 55,000 إلى ما يزيد على 180,000 وفق الأرقام الرسمية. ولعل السبب الآخر لتشكيك وانتشار الفرضيات المضادة لرواية موسكو، والتي أشارت في بعضها إلى مخططات السلاح البيولوجي، يتعلق بمكان الحادثة نفسه. فمختبر إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون يعيد إلى الأذهان مختبر ووهان لأبحاث الفيروسات في الصين، والذي لم تستبعد الصحة العالمية رواية أنه منشأ كورونا، أحدث جائحة عاشتها البشرية في القرن الحالي.
3: في ظل احتدام المعارك في اليمن وترقب تطورات الحرب بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الحرب كشفت عن نقاط ضعف أمريكية. وفي ملف غزة استعرضت الوضع المأساوي في القطاع بعد مرور عام على خطة ترامب للسلام.
15: صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت تأثير المسيرات الإيرانية على قدرات الجيش الأمريكي، واعتبرت أن الإجلاء المفاجئ للقاذفات الأمريكية من قاعدة جوية بريطانية يؤكد الضعف الذي تعاني منه الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، حيث تعمل المسيرات الرخيصة والتكنولوجيا على تحويل مسار الحرب، مشيرة إلى أن طائرات شاهد المسيرة والتي تعد منخفضة التكلفة منعت البحرية الأمريكية من العودة إلى موانئ صديقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وألحقت أضرارا جسيمة بقاعدة جوية أمريكية. ورأت الصحيفة أن الإجراءات الأخيرة للجيش الأمريكي تؤكد على مدى انتشار التهديدات الجديدة، وتشير أيضا إلى عدم استعداد المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين لمواجهة نوع جديد من الحروب. فأوروبا تعاني أيضا من خطر المسيرات التي تشهد صناعتها تسارعا، خاصة أن روسيا تواصل خرق الأجواء الأوروبية وتهديد دول الناتو من خلال تلك المسيرات. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن تلاعب دبلوماسي أمريكي بالتقارير التي تنتقد إسرائيل. فبحسب مسؤولين ووثائق حصلت عليها الصحيفة، قام أحد كبار مساعد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي بتحريف المعلومات لتلميع صورة حكومة بنيامين نتنياهو. فبعد أن وافقت إسرائيل على بناء عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رأى موظف السفارة الأمريكية أن هذه الخطوة قد تنتهك أحد الخطوط الحمراء التي وضعها ترامب، وقاموا بصياغة تقرير عاجل، إلا أن التقرير لم يصل إلى البيت الأبيض. فوفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين، التقرير الصادر عن السفارة تم إلغاؤه من قبل ديفيد ميلستين أحد كبار مساعدي هاكابي في خطوة ليست الأولى فيما يتعلق بإبلاغ واشنطن عن المخالفات الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص يعملون مع ميلستين الذي تولى منصبه العام الماضي أنه عمل مرارا على عرقلة أي تقرير ينتقد حكومة نتنياهو عبر تعديل نصوصه أو حجبه لإظهار تل أبيب بصورة إيجابية. وأضافت الصحيفة أن تصرفات ميلستين ساهمت بشكل كبير في حماية حكومة نتنياهو من ردود الفعل السلبية المحتملة من إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان المتزايد في الفترة الأخيرة. صحيفة واشنطن بوست استعرضت الوضع المأساوي في غزة بعد مرور عام على خطة ترامب للسلام، إذ لا يزال سكان القطاع يعانون من ظروف قاتمة، في حين لا تزال جهود إعادة الإعمار على الأرض معطلة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخوض معركة انتخابية للحفاظ على منصبه. وبينما اعتبرت أن هذا المأزق يبين رفض نتنياهو وحكومته المتطرفة لعملية السلام التي طرحها ترامب، وعجز الرئيس الأمريكي عن فرض إرادته على حليف، قال مسؤول أمريكي للصحيفة إن نتنياهو لم يكن متعاونا مع جهود إدارة ترامب لتأمين السلام وإعادة بناء غزة، إذ قام بعدد من الأمور التي فاقمت الوضع، وخاصة سيطرة إسرائيل على مساحات إضافية في القطاع، على الرغم من أن خطة السلام دعت إلى انسحاب تدريجي. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين حذروا من أن الانتخابات الإسرائيلية قد تؤثر على مساعي الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق غزة بطرق غير متوقعة. ففي حال الإطاحة بنتنياهو قد يخلفه شخص أكثر مرونة في خطة السلام، أو من الممكن أيضا ألا يشعر بالالتزام بوعد نتنياهو بتنفيذ الاتفاق. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت الاحتجاجات في فرنسا، واعتبرت أن الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت فرنسا تمثل فرصة ذهبية لزعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون، فهي تأتي قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يعد منافسا فيها، ما يجعلها في توقيت مثالي. لكن في الوقت نفسه الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة تنطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة لسياسي يسعى إلى كسب تأييد الرأي العام، لا سيما أن مسؤولين حكوميين يتهمون حزبه بتأجيج الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى محللون أن ميلانشون يحاول أن يظهر كمدافع غير متحيز سياسيا عن حركة يفترض أنها نشأت بشكل عفوي، كما أنه استفاد من تعطش الناخبين للتغيير الجذري.
3: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل يلتقيكم حامد الناظر في الأخيرة. إلى اللقاء.
16: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف. جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
17: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
18: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في دياستك.
17: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
18: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
17: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
19: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
20: 3 سنوات على حرب الإبادة، ما خيارات الغزيين الممكنة؟ هل نجحت الفصائل الفلسطينية في التعامل مع آثار الحرب وتبعاتها؟ كيف يمكن مواجهة المخططات الإسرائيلية من تدمير وتهجير؟ وهل يمكن للفلسطينيين تحديد مستقبلهم السياسي في ظل وصاية مجلس السلام المعلنة؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من غزة.
19: 3 سنوات على حرب الإبادة في غزة، قطاع تبدلت ملامحه، وحرب كسرت كل القواعد والقوانين، أجيال تكبر في الخيام، وتشبث بالأرض في وجه مخططات التهجير. نتابع التفاصيل، نوثق الشهادات، ونروي الحكاية.
21: بعت لكم عاجل في تطورات
19: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
22: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
23: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. تصاعد الحرب في اليمن، هجمات مكثفة لأنصار الله الحوثيين على السعودية، والتحالف يعلن التصدي لصواريخ حاولت استهداف الرياض ومواقع أخرى. نسأل عن حدود السرعة. في لبنان، الاتحاد الأوروبي يعلن تأييد تمديد مهمة يونيفيل ويحذر من فراغ أمني في الجنوب، وبيروت تندد باستمرار الخروقات الإسرائيلية. في السودان، معارك بين الجيش والدعم السريع في ولاية النيل الأزرق، ومجلس الأمن يعلن تمديد العقوبات الأممية لشهرين وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. أهلا بكم.

0: من اليمن، صراع يتسع، جهات متعددة ومعارك محتدمة، تداعيات أمنية وإنسانية تتفاقم وسط اتهامات وروايات متضاربة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. الجماعة تعلن شن هجمات جديدة على السعودية والرياض، تؤكد وقوع خسائر والتصدي لهجمات خلال اليوم، فيما يبقى الترقب لمسار التصعيد سيد الموقف مع حضور حلف مكة الدفاعي لمداولات السياسة. تركيا تؤكد أن الحلف يمكن أن يطلع بمهمة دفاعية دون الزج بجنود للمواجهة. إذن يشهد الميدان في اليمن مزيدا من التصعيد مع اتساع رقعة المواجهة على نحو خطير، وتصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتها على مواقع ومطارات في السعودية. المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أعلن استهداف مطار الملك خالد في العاصمة الرياض للمرة الثالثة يوم الخميس، بالإضافة إلى مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة. يحيى سريع برر تصعيد الهجمات على السعودية بدعوى الرد على قصف سعودي لمطار الحديدة وأبراج وشبكات اتصالات في محافظات ريما وإب والبيضاء وصعدة ومناطق أخرى في اليمن. في المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط والعاصمة السعودية الرياض. كانت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني أكدت أمس تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. وبينما تتجه الأنظار إلى دول تحالف مكة الدفاعي ومساحات انخراطها في المعركة، يوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دور بلاده في إطار الحلف، فيقول إنها لن ترسل قوات إلى السعودية لكن دورها سيكون محصورا في الدفاع. فلنستمع إلى ما قال.
1: تركيا بحثت مع باكستان سبل مساهمتها في الدفاع ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على السعودية. اللجان العسكرية تناقش الإسهامات الدفاعية التي يمكن أن نقدمها، خاصة في إطار الدفاعات الجوية ومعدات الحرب الإلكترونية. اتفاق حلف مكة للدفاع المشترك هو اتفاق دفاعي، لذلك حينما تتعرض إحدى الدول لهجوم ينبغي على الحلفاء أن يقفوا إلى جانبها، ولكونه ليس اتفاقا هجوميا فهذا يعني أن تركيا لن ترسل قواتها إلى دولة أخرى لشن هجمات على أماكن أخرى.
0: فرنسا تدخل على الخط أيضا. رئيس أركان الجيش الفرنسي يقول إن بلاده تدرس خيارات عدة مع السعودية لتوفير الحماية لميناء ينبع النفطي. على الأرض في اليمن أيضا تواصلت الاشتباكات والروايات المتضاربة بشأن مناطق السيطرة. جديد ذلك إعلان القوات الحكومية استهداف نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في جميع المحاور والجبهات، كما أعلنت قبل ذلك فرض السيطرة الكاملة على بعض المناطق في كهبوب بموازاة إعلانها استعادة السيطرة على مناطق واسعة في الوازعية، رواية فيها جماعة أنصار الله الحوثيين وتقول إنها تمسك بزمام المبادرة. بموازاة ذلك ازداد المشهد الإنساني تعقيدا، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن التصعيد الأخير في اليمن خلف معاناة كبيرة لدى العائلات، كما أكدت تلقيها أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين خلال التصعيد الأخير.

0: ولمناقشة الملف اليمني أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد أنور العنسي الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية، أهلا وسهلا. وينضم إلينا الدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والباحث السياسي من الرياض، أهلا بكما. سيد باطرفي، لو بدأت معك من الرياض، يعني في أي سياق تفهم السعودية يعني هذا التصعيد من قبل الحوثيين، سواء على مستوى العمليات أو على مستوى التصريحات، وتتجاهل الأطراف اليمنية الأخرى؟ يعني هل يفهم هذا الأمر في سياق أنه رد على دعم السعودية للحكومة الشرعية في عدن، أم في سياق ربما أوسع وهو الصراع مع إيران؟
1: عفوا، أنا من جدة وليس من الرياض، لكن كل الاثنين عينين في راس للتوضيح فقط. السعودية تعلم أنها في مواجهة مع إيران وليس مع الحوثي. الحوثي ميليشيا إيرانية مثلها مثل حزب الله أو الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي المشكلة لا تحل مع الرؤوس الحوثية. يعني نحن رأينا أنه 22 كان هناك توافق، ربما أخذوا موافقة بالتأكيد مع إيران، لأنه هذا توافق مع اتفاقية بكين مع طهران. وفي الحالة هذه تم تنفيذ هدنة استمرت سنوات. فجأة وفي التزامن مع المعركة التي دارت بين إيران وأمريكا، نجد أن الحوثي انحاز مع أمريكا وفتح جبهة مع إيران، وفتح جبهة جديدة في باب المندب، بحيث تستطيع إيران أن تغلق باب المندب كما أغلقت مضيق هرمز أمام دول الخليج، وبالمناسبة بما في ذلك العراق الذي الآن يصدر عن طريق سوريا. فلذلك أنا أعتبر أن الذي يحدث اليوم هو جزء من ما يحدث في المنطقة ككل، وما يحدث من صراع بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني هل تقبل الرياض أن يوصف هذا الصراع بأنه صراع سعودي إيراني؟
1: هذا رأيي أنا الشخصي كمحلل سياسي وليس رأي حكومي. أعتقد أن الصراع هو صراع بين ثيران الحرس الثوري وبين دول الخليج التي تستهدفها هذه الثيران، سواء من خلال الحشد الشعبي أو من خلال الحوثي. بالمناسبة الحوثيون كانوا موجودين أيضا عندما تمت الاعتداءات على المملكة من جنوب العراق، كما كان أيضا الحرس الثوري. وفي نفس الوقت هم موجودين مع حزب الله في اليمن ويستهدفون السعودية. فلا نستطيع أن نفصل إيران عن مطاياها في المنطقة.
0: طيب السيد أنور العنسي هنا في الاستوديو، يمنيا هل نستطيع أن نفهم هذا التركيز الحوثي على السعودية كما نشاهد ونتابع هذا التصعيد من خلال الهجمات على السعودية، أو حتى على مستوى التصريحات ويصفون الأطراف اليمنية بأنهم مرتزقة سعوديين وأنهم تشكيلات سعودية وما إلى ذلك؟ هذا في تجاهل تام للأطراف اليمنية. ماذا يحقق ذلك للحوثيين كون يوصف هذا الصراع على أنه صراع خارجي مع السعودية؟
2: طبعا كما تعرف أستاذ حمد، منذ زمن وليس الآن، الحوثي هو أداة إيرانية، بل مشروع حرب إيراني منذ تأسيسه حتى اليوم. إيران تحاول مساعدة الحوثي على بسط سيطرته وسلطته على كامل التراب اليمني بالقوة، ورغما عن إرادة الشعب اليمني والإجماع الوطني، بمقابل أن يقوم الحوثي بمساعدتها بإتاحة الأرض والسيادة اليمنية لخبرائها ولسلاحها، بأن ينطلق من الأراضي اليمنية لإيذاء جيران اليمن السعوديين، وحتى أيضا لتحدي المصالح الدولية في جنوب البحر الأحمر وفي البحر الأحمر وغيره من البحار المحيطة باليمن. الحوثي عزيزي يخوض صراعا داخليا مع اليمن من خلال ما سماها حرب التصعيد، لن تزيده إلا حصارا وخنقا أكثر فأكثر. فاليمنيون يعتقدون اليوم أن معركتهم مع الحوثي وصلت إلى نقطة اللاعودة، أي أنه لا سلام ولا هدنة ولا تفاوض مع الحوثيين.
0: اتفاق فقط للحوثيين.
2: نعم،
0: من المشهد
2: أنه القرار بالحسم مع الحوثي اتخذ قبل أن تتخذه الحكومة أو قيادة الجيش. إرادة الشعب اليمني أجمعت على أنه لن يكون بمستطاعنا أن نصبر أكثر على فظائع الحوثي في الداخل اليمني. كل مرة حرب هنا، وكل مرة فتنة في حتى في المناطق التي يسيطر عليها. فهذا القرار في تقديري انتظره اليمنيون كثيرا، وحسنا ما فعلته القيادة السياسية بأن جعلته قرارا وطنيا وتاريخيا.
0: وأن الهدف الآن صنعاء، لكن سأتي إلى هذه النقطة لاحقا. في
2: دعني أكمل لك حاجة صغيرة.
0: تفضل.
2: الحوثي يلعب بالنار ويدخل في حرب أكبر منه مع المملكة العربية السعودية، يتجاهل أن السعودية بلد محوري إن بقدراته العسكرية التي تجعله قادرا على الرد وبقوة، أو بثقله الاقتصادي على المستوى العالمي، حيث يتمتع هذا البلد بتحالفات كبيرة حتى وإن لم تسهم معه في القتال، لكنها تقدم له الدعم المعلوماتي والاستخباراتي واللوجستي.
0: ولكن يمنيا، تصوير هذا الصراع كأنه صراع مع السعودية، هل هذا الخطاب له صدى لدى اليمنيين أنه صراع مع طرف خارجي وليس مع طرف، وليس أزمة داخلية يمنية؟
2: دعني أتحدث معك بصراحة. السعودية بلد جار، شئنا ما بينها، صحيح ربما بيننا بعض التباينات من وقت الآخر حول أمور محددة لا تعكر للود صفوا، ولكن في نهاية المطاف هذا بلد شقيق وجار عزيز يستضيف أكثر من 3 مليون مواطن يمني مع بقية دول الخليج الأخرى. عائدات هؤلاء تنفق على مئات الآلاف من العائلات اليمنية. السعودية تدعم اقتصاد اليمن، البنك المركزي، موازنات الدولة منذ سنوات طويلة. ليقول لي الحوثي أو غير الحوثي، ما الذي قدمته لإيران؟ هل بنت مدرسة واحدة؟ مستشفى واحد؟ مشروعا إنمائيا أو خدميا واحدا؟ بينما السعودية بنت مستشفى السلام في صعدة الذي كان يذهب إليه معظم اليمنيين لتلقي العلاج. إيران لم تقدم لليمن غير الأسلحة، الصواريخ البالستية، الطيران المسير، الذخائر، التصنيع الحربي داخل اليمن، خبراء الحروب سواء من حرسها الثوري أو من حزب الله اللبناني. بماذا، ما الذي يمكن أن يذكره اليمنيون لإيران؟ فهذا الكلام الذي يقوله الحوثي هو تسطيح ومحاولة للتغطية على ما يقوم به لخدمة الأجندة الإيرانية. يريد الحوثي اليوم بعد الجولات الحرب التي خاضت الولايات المتحدة مع إيران أن ينوب عن الحرس الثوري الإيراني،
0: ويريد أن يهرب بالأمر من الداخل إلى الخارج في هذه المرحلة. تصفيق. سيد خالد مطرف باطرفي في جدة، نسأل هنا عن خيارات السعودية الآن لمواجهة هذه الهجمات والصواريخ الحوثية التي باتت تؤثر بشكل واضح على المنشآت المدنية وعلى المرافق وعلى الطيران وعلى أمور كثيرة في المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل ربما عدم نجاح القوات اليمنية على الأرض في التقدم، وكذلك إحجام حلف مكة عن الدخول في هذه المعركة.
1: هنا أكثر من سؤال. بالنسبة لموقف المملكة الدفاعي، هذا ليس جديدا، يعني من 2015 إلى اليوم تعرضنا لمئات الصواريخ الإيرانية والمسيرات والقذائف، فنحن متعودين على ذلك. يعني هي فترة الهدنة التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، وما عدا ذلك فتلقينا مئات من هذه الصواريخ، وسيأتي المزيد، لأن هذه جماعة إرهابية. يعني لا يمكن أن تحصن جميع مدنك ومطاراتك، عندها 28 مطار، ومنشآتك النفطية، وهم يستطيعون فقط أن يقوموا بعملية ناجحة حتى الآن لم تتحقق، ولكن عملية ناجحة فقط ليثير الضجيج ويقولوا انتصرنا. هذا هو منطق.
0: يعني السؤال هو، هل السعودية قادرة بمفردها وحدها أن تواجه هذه الهجمات؟
1: لا السعودية وحدها ولا أمريكا وحدها في أفغانستان أو في العراق تستطيع أن تواجه الإرهاب. ما زال الإرهاب يؤثر على العالم كله. فالسعودية لا تستطيع أن تضمن 100% حماية منشآتها من هذا الإرهاب، ولكنها لن تتوقف عن دعم الحكومة الشرعية اليمنية ودعم الشعب اليمني. فهذه مسألة مبدئية يعني لا يمكن التنازل عنها أو التراجع فيها، فيستمر هذا الدعم حتى تستطيع القوات اليمنية أن تحقق انتصارات على الأرض. أما بالنسبة للحل بين الثلاث الدول أو اتفاقية مكة، فهي اتفاقية دفاعية، وهذه الدول موجودة للدفاع عن المملكة وتزويدها بما تحتاجه سواء من أمور عسكرية أو استخباراتية أو أمنية أو حتى كدعم سياسي ودبلوماسي في جميع المنظمات الدولية. هذا يحدث اليوم، لكننا لم نفكر نحن أنفسنا في أن ندخل اليمن وندخل في حرب مع ميليشيا إرهابية. لا يمكن أن نفعل ذلك، وبالتالي لا يمكن أن نطلب من شركائنا وحلفائنا أن يقوموا بالشيء الذي لن نقوم به، ولكنهم يساعدون في الدفاع عن أنفسنا، وهذا حدث في الماضي ويحدث اليوم وفي زايد المستمر.
0: نعم. طيب السيد أنور العنسي، يعني النظر إلى الأزمة في اليمن أو مقاربة هذه الأزمة في سياق إقليمي أوسع، في سياق الصراع بين السعودية وإيران، في سياق الصراع الدولي مع إيران، يعني هل هذا بالضرورة لصالح اليمنيين؟ هل يعقد الأزمة أم أنه يساهم في إيجاد الحلول؟
2: كلا، ليس في صالح اليمن على الإطلاق، ولا حتى في صالح الحوثي نفسه. المعروف طبعا منذ زمن مبكر أنه إيران تحاول من خلال الحوثي جر المملكة العربية السعودية إلى صراع قد يكون أوسع، وأكيد القاصي والداني يعرف أن المملكة العربية السعودية بلد مستهدف، عرضة للابتزاز، عرضة لكل أشكال التآمر، سواء من خلال إيران أو من خلال بعض الأيادي الخفية التي تعمل من وراء الستار، والكل يعرفها ولا أحتاج لأن أسميها. وراء هذه الدائرة هناك دائرة أكثر اتساعاً على مستوى الصراع القائم بين الولايات المتحدة من جهة وكل من روسيا والصين. لعلك سمعت أن هناك معدات صينية متطورة يستخدمها الحوثيون، وعندما يسأل الصينيون عنها تقول أن هذه شركات تقوم ببيعها وأنه لا علاقة لها بذلك، في حين لا يمكن أن تباع أسلحة أو معدات صينية متطورة دون علم الحكومة الصينية. فالخلاصة أنه كل هذه الملفات متداخلة ومترابطة مع بعضها، واليمنيون لا يفرحون البتة على الإطلاق بأن قضيتهم تدول وتأخذ أبعادا أكثر خارج حدودها، سواء مع الجوار السعودي الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. يعرف اليمنيون أنهم في صراع مع جماعة أرادت أن تركض عكس حركة التاريخ وأن تضع نفسها في خندق غير الخندق الوطني لخدمة أجندة دولة بعيدة لا تربطها بها حدود ولا مصالح مشتركة على الإطلاق. فاليمنيون يعتبرون أنفسهم يعني معنيين بهذا الصراع أكثر من غيرهم، وقادرين على حسمه، فكل ما يحتاجون إليه هو دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثل ما يحدث الآن بتوفير غطاء جوي لتقدم قواتهم على الأرض. وأظن أن الجيش اليمني والتشكيلات العسكرية الموالية له تحرز كل يوم تقدما تدريجيا في مختلف الجبهات، هذه المرة بدون ضجيج ولا ادعاءات ولا مزاعم. وستعرف في قادم الأيام القليلة وليس يعني الأسابيع كم الخسائر التي يمنى بها الحوثيون في سائر الجبهات. قبل قليل وأنا قادم إلى الاستوديو كنت أقرأ تقارير ومعلومات عن مئات الجثث المجندلة والملقاة في السهول والوديان وفي الهضاب والجبال، لا يستطيع الحوثيون إخلاءها ودفنها بما يليق بكرامة الميت. هذه الجثث تتسبب اليوم في بيئة، في كوارث بيئية، في غاية الخطورة، ولا ندري إلى أين يمكن أن يقود الحوثيون عناصرهم وميليشياتهم المغرر بها في هذه المهالك والمعارك.
0: نعم. طيب سيد الدكتور خالد بطرفي في جدة، يعني أنت ذكرت طبعا أن حلف مكة أو دور هذا الحلف مع السعودية هو دور دفاعي محض، وأكد ذلك وزير الخارجية التركي أن الحلف دفاعي ولن ينشر أي جنود، ولكن أليست السعودية معنية أيضا في سياق هذه الحرب على الحوثيين؟ ومسألة الدفاع أيضا تتطلب أحيانا بعض الهجمات، الرد على مصادر النيران، مصادر التهديد التي ينبغي تحييدها، وبالتالي بقاء هذا الحلف فقط في السياق الدفاعي هل يعني ربما يساعد في نجاح استراتيجية المملكة مع الحوثيين؟
1: يعني نحن لا نحتاج إلى دول أخرى تساعدنا في الهجوم، لأن بنك الأهداف محدود، ويوميا تسمع عن مئات الأهداف التي تقوم بها القوات الجوية اليمنية والمسيرات اليمنية، فنحن نتدخل لدعم هذه القوات ونقوم بالرد على مصادر النيران وبعمليات عسكرية استراتيجية سواء في الحديدة أو في صنعاء أو في غيرها، وأيضا استهداف كثير من المراكز الحوثية في مناطق متعددة. يوميا هناك أكثر من 100 مقاتلة تقوم بهذا الدور، يعني لسنا بحاجة في هذا الأمر إلى مساعدة، يعني التحالف العربي أو التحالف لدعم الشرعية يقوم بواجبه وهو كفو وقادر على تحقيق ذلك، لكن كما قلت لك إن السعودية بلد كبير تعادل أوروبا الغربية كلها، وفيها يعني عشرات المدن وفيها مئات المواقع التي يمكن أن يستهدفها الحوثي، لأنها بلد تنمية وبلد متطور، فكل ما يحتاجه هو أن يستهدف مطاراً أو مطارين أو منشأة نفطية ليعلن أنه حقق شيء، يعني الاستهداف نفسه أصبح انتصار بالنسبة له حتى ولو تم إسقاطه. 90% من هذه الاستهدافات تم إسقاطها، وهناك 10% معظمها تسقط في مناطق غير مأهولة، فتحقيق هذا هو مكلف بالنسبة لنا طبعا، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولكنه تكلفة لإسقاط هذه المسيرات والطائرات، وليس ولله الحمد خسائر في الأرواح والمنشآت كما يدعي الحوثي.
0: نعم.
1: ومضطرين أن نستمر على مواجهة هذا الإرهاب حتى نقضي عليه بإذن الله.
0: طيب سيد أنور العنسي، الرهان هو على موضوع القوات الحكومية وعلى مدى تمكن اليمنيين من هزيمة الحوثيين، والآن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أعلنت صنعاء كهدف، هل يبدو هذا الهدف واقعي في ظل ما نشهده من صعوبة في استرداد المناطق على الأقل في الساحل أو في جبهات الحرب سواء في الجنوب وفي الشرق في اليمن؟
2: طبعا الحديث عن استعادة صنعاء ربما يكون سابق لأوانه في هذه المرحلة على الأقل، ولكنه هدف نهائي وغاية يعني لكل اليمنيين لابد أن تتحقق يوم من الأيام. هناك معارك يجب أن تعمل من أجل تمهيد الطريق إلى صنعاء. اليمنيون يعرفون اليوم طريقهم إلى صنعاء من كل الاتجاهات. اليمنيون سواء أحزاب أو قوى أو حتى تشكيلات عسكرية تجاوزوا خلافاتهم وعدم التجانس أو التنافس الذي كان قائما بين بعضهم البعض، ووحدوا كلمتهم، وكل حمل بندقيته نحو عدو واحد ومحدد كما يقولون وهو الحوثيين. فالآن الحرب الدائرة الآن مثلا في تعز، أنا لا يعني أستغرب جدا ما هي حاجة الحوثي أن يذهب إلى تعز، محافظة مسالمة مدنية معروفة بكثافتها السكانية، وبكون أبناء تعز أنفسهم يمثلون أكبر نسبة من المتعلمين والمثقفين في البلد، والعمالة الماهرة التي تعمل في كل أنحاء اليمن بل وحتى خارج اليمن. استهداف محافظة مثل تعز مثلها مثل غيرها، ولكن يظل الاستهداف تعز رمزية خاصة، وهو أن الحوثي ينتقل بجحافله المغرر بها القادم بها من مناطق تعد هي الأكثر بؤسا وفقرا وأمية في اليمن إلى محافظة يمكن أن تقول عليها أنها مسالمة وهادئة وقدمت الكثير لليمن ولغير اليمن.
0: نشكرك جزيل الشكر سيد أنور العز الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية هنا في الاستوديو، كما أشكر الدكتور خالد محمد بطر في الأكاديمي والباحث السياسي من مدينة جدة السعودية. شكرا جزيلا لكم.

0: من لبنان الأوروبيون يدعمون تمديد قوة يونيفيل ويحذرون من فراغ أمني، وبيروت تحذر من استمرار الخروقات وتتمسك بالتفاوض، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في جنوب لبنان. فهل تنجح الدبلوماسية في تثبيت الهدوء أم يفرض التصعيد الميداني مسارا آخر؟ من بيروت، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعلن تأييد دول الاتحاد تمديد مهمة يونيفيل، محذرة من أي فراغ أمني في جنوب لبنان. دعونا نستمع إلى كايا كالاس.
1: تجرى حاليا مناقشات بشان استمرار وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان، ونحن على أتم الاستعداد للعمل مع لبنان والأمم المتحدة بشأن الخطوات المقبلة.
0: في موازاة ذلك، اتفق لبنان والاتحاد الأوروبي على تأسيس بعثة لدعم الجيش وقوى الأمن في التدريب وتعزيز أمن الحدود، مع تأكيد أوروبي أنها لن تحل محل يونيفيل. الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على تطلع لبنان إلى شراكات استراتيجية مع أوروبا، مشددا على أن التفاوض هو البديل عن الحرب في حالة العداء مع إسرائيل. في الاتجاه نفسه، يحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من انتهاء ولاية يونيفيل من دون بديل تحت المظلة الأممية، معتبرا أن ذلك استهداف للشرعية الدولية ولقراراتها. قوة يونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان منذ العام 1978 تضم نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، وتحت ضغط أمريكي قرر مجلس الأمن إنهاء ولاية القوة الأممية بحلول نهاية العام الحالي. يتزامن هذا الحراك السياسي في لبنان بينما تتواصل فيه الغارات والقصف الإسرائيلي وعمليات تدمير وجرف قرى في الجنوب، وسط تحذيرات لبنانية من تداعيات استمرار الخروقات. مراسلة التلفزيون العربي رصدت جانبا من اعتداءات الاحتلال في هذا التقرير، نتابع.
2: تشبه قصة بلدة ميفدون وأهلها قصص عشرات القرى والبلدات الجنوبية الواقعة على خط التماس بين قرى محتلة وأخرى خارج الخط الأصفر، قرى يعيش سكانها على وقع اعتداءات مستمرة وعلى بعد أمتار من قوات الاحتلال، يعيشون على حافة الخطر.
3: يومياً تتعرض البلدة لقصف مدفعي مركز باتت نتائجه واضحة في المنطقة المتخمة لزوطر الشرقية المحتلة، وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من المنطقة المستهدفة يقطف أبو حسن محصول الزيتون ويروي معاناته في الوصول إلى بساتين أبعد من هنا بسبب القصف.
4: كنا عم نقطف زيتون تحت أول امبارح وضربوا، بس الخوف من الهجوم إذا بده يهجموا علينا مثلا، بينزلوا بيوصلوا لهون بيخاف الواحد إنه يجي عليهم.
3: ما يقارب 60 عائلة يسكنون في ميفدون اليوم بعدما اضطر آخرون للرحيل بفعل القصف المحيط بمنازلهم. تحاول البلدة استعادة الحياة، لكن الحركة في شوارعها تظل خجولة. فتحت بعض المحلات أبوابها في محاولة للصمود داخل ميفدون، لكن الخشية تتسلل إلى الأحياء وسكانها، فالتحركات الإسرائيلية المتواصلة عند أطراف بلدتهم ليست بريئة، يقولون.
5: نحن بنفكر ما يصير فينا مثل المنصورة، إنه كانت العالم قاعدة فيها عادة، فجأة بلشت هيدي التحركات مثل ما عم بيصير عندنا هون بميفدون، وفجأة قالوا لهم إخلاء وصار اللي صار بالمنصورة.
3: يتفقد إسماعيل منزله الذي قصفته إسرائيل، جدران لم تعد تصلح للإيواء لكنها تحمل ذكريات عقود عاشها هنا. حاله كحال كثيرين، إما دمرت منازلهم أو باتوا يعيشون على مقربة من الدمار والقصف. وفي ميفدون لا يعرف السكان ما الذي تحمله التحركات الإسرائيلية عند أطراف بلدتهم، لكنهم يعرفون أنهم يعيشون كل يوم على حافة خطر داهم. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، ميفدون، جنوب لبنان.
0: وللمزيد من النقاش في هذا الملف أرحب الآن بالدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي الذي يتحدث إلينا من بيروت. دكتور أهلا بك معنا. يعني هل ما يطرح من مبادرات أوروبية سواء قوة تعوض اليونيفيل أو قوة أو مفوضية لتدريب وتعزيز دور

0: هنالك دور جدي ستلعبه إيطاليا مقابل دور كانت تلعبه فرنسا أكثر، وبالتالي عندما نأتي إلى هذا المستوى من تحرك لدولة أوروبية معينة سنجد أن أجهزة الاتحاد الأوروبي لا سيما السياسة الخارجية تتحرك في هذا الاتجاه. ولكن دعني أقول أن هنالك عدد من الثوابت التي نسمعها ليس فقط من لبنان ولكن في عدد من اللقاءات وفي الكواليس، لن تأتي أي قوة فلنقل قوة عسكرية أجنبية إلى لبنان دون أن يكون هنالك مرجعية دولية أممية أعني بها. وبالتالي إذا كان هنالك القرار 1701 وقبله 425 قد غطى مع قرارات إضافية تفصيلية حضور القوات حفظ السلام من 78 ومن ثم بعد العام 2006، أستبعد أن تأتي أي من الدول أن ترسل جنودها وهي تكون دون غطاء أممي، لأنها سيجعل هذا مكشوفة الظهر في لعبة معينة. ولكن أيضا هذه الدول تدرك جيدا، دول أوروبية والاتحاد الأوروبي، حاجة لبنان للاستقرار لوجود قوى دولية إلى حد ما، وكذلك يدرك لبنان هذا الأمر.
1: طيب، يعني حتى لو لم تكن قوة لتعويض اليونيفيل، حتى هذه المفوضية التي يجري الحديث عنها لدعم الجيش اللبناني في مجالات التدريب، أمن الحدود، ما إلى ذلك، هل يمكن أن تعمل من دون إطار أو مرجعية كما تفضلت، أممية أو قانونية، أو حتى من دون موافقة إسرائيلية مثلا؟
0: بالتأكيد بالتأكيد هذا هو التحدي. يعني واضح أن هنالك زيارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أكدت أن البحث عن بديل عن اليونيفيل بات أمرا حتميا. هنالك تحرك لعدد من النواب اللبنانيين للتمسك باليونيفيل، يعني نتمنى أن يكون ذلك ممكنا، ولكن أعتقد أن هنالك صعوبة. لماذا هذا الأمر؟ ربما أن نشرح للمشاهد العربي. قوى الاحتلال الإسرائيلي تعتبر، ومع الولايات المتحدة، أن تجربة اليونيفيل سمحت بعد العام 2006 تحت القرار 1701 بأن يبني حزب الله كامل بنيانه العسكري، وفي ظل ميزان القوى القائم حاليا لن يتم التجديد لليونيفيل في ضمن الإطار الذي كان موجود سابقا. وهنا لابد من الإشارة ربما لفهم تحرك الأوروبي حاليا. واضح أن المنطقة تسير إلى حالة من المراوحة، لا نعرف إلى أي مدى ستستمر، وهذه المراوحة تنعكس في لبنان. فنجد أن اللاعبين المؤثرين في المرحلة الماضية سيما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وبقية الدول لديها أولويات أخرى، وحين يكون هنالك نوع من المراوحة نجد أن الدور الدول المكملة، وهنا يأتي الدور الأوروبي كدور مكمل تماما كما كان الدور الفرنسي في المرحلة التي كان فيها بعد 2019، الدور الأمريكي والدور السعودي متراجع ربما بقرار بسبب الوضع في لبنان، الدور الأوروبي يأتي ليكمل الحركة. ولكن في كل الأحوال
1: يعني حتى هذا الدور المكمل دكتور علي، إذا سمحت لي بالمقاطعة، حتى هذا الدور المكمل مرفوض إسرائيليا، وما يرفض إسرائيليا بطبيعة الحال هو مرفوض أمريكيا. وأنت تعرف أن حتى آلية المراقبة لما تم الاتفاق عليه في اتفاق الإطار رفضت إسرائيل صراحة أن يكون هناك أي دور بريطاني أو فرنسي، وبالتالي أي دور أوروبي في لبنان لا توافق عليه إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هل إلى أي حد يمكن أن ينجح؟
0: يعني أعتقد أن هنالك، يعني من حيث المبدأ أوافق مع ما قلته، وأن بالنهاية إنهاء أعمال اليونيفيل هي مطلب إسرائيلي، وفي ظل موازين القوى لا يمكن تغيير هذه المعادلة للأسف. ولكن أعتقد أن هنالك بعض الهوامش، لأن حتى الولايات المتحدة ليس لمصلحتها للاستقرار في المنطقة ككل وفي لبنان على وجه التحديد أن تخلو منطقة جنوب لبنان من وجود أممي وقوات دولية، حتى وإن كان دورها أقل من تنسيقي، وهي لا تذهب للاشتباك لا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ولا مع الجيش اللبناني ولا مع حزب الله. لكن ربما اعتدنا إذا رأينا هنالك القوات الأممية في سيناء، قوات أممية في الجولان المحتل، وبالتالي الوجود الأممي حتى وإن تغيرت التوازنات السياسية، تغيرت الأدوار، تغيرت المهام المطلوبة منه، ولكن اعتاد جنوب لبنان أن يكون هنالك حضور دولي ربما لتقديم ضمانات، وأيضا كي تستطيع الدول أن تتحدث عن ربما تأمين بعض نوع من خط من الفاصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و

0: والقوى الشرعية اللبنانية. لبنان أعتقد من الوضع دقيق جدا لا يحتمل هذا الأمر، وبالتأكيد أن إسرائيل تحاول أن تبتز حتى اللحظة الأخيرة كي توافق على ما يمكن أن توافق، ولكن أعتقد أنه في النهاية حتى الولايات المتحدة سيكون لديها ليس من مصلحتها أن تخرج كل القوات الدولية من جنوب لبنان، مع التشديد مجددا على أنها لن تأتي أي دولة أوروبية، واستطرادا أي دولة أخرى غير أوروبية، نتحدث ربما عن الصين، عن دول أخرى ستأتي إلى لبنان دون أن يكون هناك غطاء أمميا بنص أممي واضح على طريقة 1701 أو 425.
1: طيب، كما تتابع في مسألة المفاوضات مع إسرائيل، راهنت الحكومة اللبنانية على ورقة وحيدة وهي الدعم الأمريكي أو الضغط الأمريكي على إسرائيل، وبالتالي ماذا خسر لبنان بألا تكون أوروبا وألا يكون الإقليم ضمن سلة الخيارات في بحث الأزمة في جنوب لبنان؟ يعني هل البحث عن هذا الدور الأوروبي هو ربما محاولة للاستدراك أو التعويض؟
0: يعني علينا أن ننظر إلى أن الدور الأوروبي وتأثير السياسة الخارجية الأوروبية تراجع في السنوات الأخيرة. إذا كنا نتذكر، نعود بالذاكرة إلى العام ربما 2003-2004، هذه المرحلة عندما كان خافيير سولانا، وفي مرحلة معينة كان هنالك دينامية متقدمة للسياسة الخارجية الأوروبية، كان بمثابة لاعب حقيقي على الطاولة الإقليمية والدولية في أكثر من منطقة في العالم، ولكن لأسباب متعلقة بالوضع الداخلي الأوروبي ربما منذ العام 2005 مع سقوط مشروع الدستور الأوروبي ومن ثم خروج بريطانيا وطبيعة التعامل الأمريكي مع الدول الأوروبية، تراجع دور السياسة الخارجية الأوروبية، تحديدا أن مسار الشراكة الأوروبية المتوسطية وشراكة الجوار التي كانت تعول عليها أوروبا في مرحلة معينة كي تلعب دورا متقدما مع جيرانها المتوسطيين أو ربما الشرقيين، باتت اليوم أولوية مختلفة، الأولوية الأمنية، الاشتباك مع روسيا، الحرب في أوكرانيا، أزمة الطاقة، ومن ثم أيضا المقاربة الأمنية بعد العام 2011 لكل الملف في المنطقة مع دخول أجانب ومسألة داعش والهجمات الإرهابية. إذن كل الدور الأوروبي تراجع لصالح الدور الأمريكي. رأينا مثلا خلال مفاوضات مدريد بالعام 1994 حينها تقدمت أوروبا بمشروع مسار برشلونة، نحن بعيدون جدا عن أي سعي أوروبي للعب دور في المنطقة فعال، وبالتالي هذا ليس لمصلحة الدول، ولكن بمعنى أن لبنان يطمح لهذا الدور، ولكن لا يوجد أي توازن وربما أي قدرة أو أي رغبة أوروبية بلعب دور متقدم في كل المشهد المعقد في المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، شكرا جزيلا. في السودان النيل الأزرق أمام تصعيد جديد، الجيش يهاجم والدعم السريع يرد بالمسيرات بالتزامن مع معارك برية وضربات جوية في وقت يضيف انشقاق جديد داخل الدعم السريع تطورا آخر للمشهد، فيما يغيب أفق الحل السياسي تبقى الكلمة حتى الآن للميدان فيما يدفع المدنيون الثمن المفتوحة لهذه الحرب. مجددا تتجه الأنظار إلى ولاية النيل الأزرق بالسودان، ففي محور الكرمك الجيش السوداني والقوات المساندة له نفذا عملية نوعية في جبل كدم وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، كما أفادت مصادر عسكرية بصد الجيش هجومين في منطقتي أم درفة وجبل كدم، فيما أظهرت مقاطع مصورة قال الجيش إنها من المنطقة عقب المعارك. بالتوازي تعرضت الدمازين وهي عاصمة الولاية لهجمات متكررة بطائرات مسيرة نسبت إلى قوات الدعم السريع واستهدفت مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومنازل مسؤولين. نستعرض إذن مع الزميل براء المحمد تفاصيل أكثر حول الوضع في الولاية من خلال الشاشة التفاعلية لنتابع.
2: تصاعد المواجهات العسكرية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، هنا حيث نشير على الخارطة، حيث تتجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط محاولات متبادلة لتغيير خريطة السيطرة. إذا ما اقتربنا بالخريطة من النيل الأزرق نشير إلى مناطق لأن مناطق السيطرة تتوزع ضمن ثلاث نطاقات رئيسية. النطاق الأول وهو النطاق المشار له باللون الأحمر يتمثل في العمق المركزي الذي يسيطر عليه الجيش السوداني في كل من منطقة الدمازين والرصيرس وكذلك واد الماحي وباو، بالإضافة إلى منطقة التضامن. أما النطاق الثاني فالمشار له باللون الأسود ويمتد باتجاه المناطق الحدودية حيث سيطرت قوات الدعم السريع، تشمل مناطق الكرمك وكذلك منطقة غيسان وسركم وبكوري. فيما بين هذين النطاقين نقترب أكثر نحو حزام تتبدل في السيطرة بصورة متكررة ويضم كل من مناطق البركة وجبل كدم وأم درفة والكدال وبولونج. تبدأ التطورات من جبل كدم، هذه المنطقة التي نشير بها على الخارطة، وتشهد هذه المنطقة مواجهات ودعاءات متعارضة بشأن السيطرة عليها. في أحدث التطورات أعلن الجيش السوداني تنفيذ هجوم عليها وأعلن إحكام الموقف عقب عملية عسكرية وعقب هجوم تعرضت له قواته. لكن أهمية هذا التطور أن جبل كدم لا يزال ضمن نطاق السيطرة، هذا القوس الذي نشير له، هذه المنطقة قوس منطقة السيطرة غير المستقرة في هذه المنطقة. لذلك فإن إعلان الجيش إحكام السيطرة لا يعني بالضرورة انتهاء المواجهات أو حسم السيطرة بصورة نهائية. من جبل كدم ننتقل إلى منطقة أم درفة شرقي المحافظة، هذه المنطقة حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما جديدا. بحسب مصادر ميدانية تمكن الجيش من صد هذا الهجوم وأوقع خسائر في صفوف القوات المهاجمة واستولى على أسلحة ومركبات قتالية قبل أن يواصل ملاحقة المهاجمين في محور ود الماحي حيث مناطق سيطرته شمالا. إلى هنا آخر التطورات الميدانية في النيل الأزرق.
1: هذا التصعيد تزامن مع تطور لافت داخل الدعم السريع، إذ أعلن قائد مجموعة المهام الخاصة محمد أزرق الفنجري انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني برفقة نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية. دعونا نستمع للمقدم محمد أزرق الفنجري.
3: أنا المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاص بالدعم السريع عن انشغاقي والتخلي عن كافة مهام اختصاصات العسكرية ضمن صفوف مليشي الدعم السريع والانحياز الكامل لحرمة الدم السوداني وخيار السلام، وأعلن البراءة التامة أمام الله وأمام الشعب السوداني من أي انتهاكات أو تجاوزات طالت المواطنين العزل في أرواحهم أو ممتلكاتهم أو أعراضهم، والتأكيد على أن موقفنا اليوم هو موقف أخلاقي ووطني خالص.
1: في المقابل يتحرك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على كل الجبهات، آخر تلك الجولات تفقده الفرقة 11 في خشم القربة بولاية كسلة في استعراض لإثبات السيطرة وفرض القوة. دوليا مجلس الأمن الدولي أعلن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين حتى 11 من ديسمبر المقبل، في خطوة أبقت التدابير القائمة دون تغيير جوهري.

0: وللمزيد من النقاش في رحب في الاستوديو بالسيد ضياء الدين بلال الصحفي والباحث السياسي. اهلا بك استاذ ضياء. كما تخلي هذا الحوار، ماذا تقرا بدايه في هذا التقدم للجيش سواء في النيل الازرق او في مناطق مختلفه في كردفان وكذلك انشقاق الفنجر الذي استمعنا اليه قبل قليل؟
1: نعم، الجيش في الفتره الاخيره امتلك زمام المبادره والمبادئ والمفاجاه لميليشيا الدعم السريع، واستطاع أن يتحرك في مساحات واسعة في شمال كردفان، استطاع أن يسيطر على سودري والمزروب وجبرة الشيخ، وأن يؤمن الأبيض وبارا وتلك المناطق التي يسيطر عليها، وكذلك هنالك محور آخر في غرب دارفور، التحركات التي تقوم بها القوات المشتركة في تلك المناطق، بالإضافة إلى أنه له مهام تأمينية على الجبهة الشرقية، لأن الميليشيا الدعم السريع تريد أن تمارس سياسة شد الأطراف بأن تصرف الجيش عن المسرح الأساسي وهو كردفان ودارفور إلى مسرح تكتيكي بخلال الهجوم على بعض المناطق وبعض النقاط واستخدام المسيرات. هذه الميليشيا كانت تتمتع في بداية الحرب بمقدرة على الانتشار السريع، بمقدرة على الهجوم، بكثافة النيران، بسرعة في الحركة، ولكنها نتيجة للضربات العسكرية المتتالية من قبل القوات المسلحة ومن قبل الحركات المشتركة أضعفت هذه المزايا التي كانت تتمتع بها الميليشيا، وأصبحت تستخدم هذه المسيرات استخدام في أغلب استخدام إعلامي لتأكيد الوجود بأنها لا تزال تستطيع أن تلحق الضرر والأذى بالدولة السودانية. لكن المجرى العام للعمليات يمضي لصالح الجيش، الميليشيا في حالة انحصار، في حالة انكماش،
0: طيب
1: في حالة تشقق داخلي.
0: هذا انعكاس سياسي على الوضع السياسي في السودان، البحث عن حل للأزمة في سياقها السياسي، هل يشكل هذا مزيد من الضغط على الجانب الحكومي من الخارج أم ربما يخفف هذا الضغط؟
1: نعم، هنالك ضغوطات، ولكنها ضغوطات من محور محدد، وهو يريد أن يمنع هذه الميليشيا شرعية عبر التفاوض وأن يحقق لها مكاسب عبر البندقية، ولكن هنالك موقف قوي من قبل الحكومة السودانية في رفض ذلك. هي قدمت خارطة الطريق بأنها لا تريد لطرف أن يحصل على مكاسب سياسية وعسكرية عبر البندقية، وكذلك هنالك مناصرة وإسناد قوي حظيت به الحكومة في مجلس الأمن المحاولة الولايات
0: طيب
1: المتحدة.
0: سنأتي إلى مجلس الأمن، ولكن في مسألة أن لا يفرض حل، أن لا يأتي هذا الحل عبر البندقية، هذا الأمر ليس جديدا في السودان، يعني ما الذي يختلف الآن؟
1: يختلف لأن المحاولات السابقة لأن تحقق مجموعات مكاسب سياسية وعسكرية عبر البندقية فعلت شيء خطير جدا في الواقع السوداني، وهو أنه استدام هذه الطريقة في الحصول على المكاسب، وهذا هو الذي يفسر تعدد الحركات المسلحة والتفاوض، حلقات التفاوض الدائري التي تأتي بمجموعات لتحصل على مناصب لحملها للسلاح. الحكومة تريد أن تعالج هذا الأمر معالجة جذرية بأن تعالج أسباب الحروب وتمنع تجدد هذه الحروب مرة أخرى بمنع استخدام السلاح للحصول على مكاسب أيا كانت هذه المكاسب.
0: يعني تريد قطيعة مع الماضي هذه الطريقة الماضي. ومع نعم. الماضي. لكن اسمح لي أن أقرأ لك هذا الاقتباس من مجلة فورين أفيرز الأمريكية، قالت في تحليل أن السعودية وعمقت انخراطها في الملف السوداني بالتنسيق مع مصر وتركيا، وساهم هذا في المكاسب الميدانية الأخيرة للجيش السوداني، وشجع البرهان على رفض المقترحات الأمريكية الخاصة بوقف الحرب. إلى أي حد هذا دقيق؟
1: نعم، الحكومة الجيش السوداني جيش نظامي وجيش يحمي المجتمع السوداني والدولة السودانية، ومن الطبيعي أن تكون له علاقات وصلات مع أطراف دولية كمثله مثل أي دولة. تستطيع أن تنظر إلى النموذج الأوكراني، الآن كل الدول الأوروبية الآن تساند وتدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فهذا أمر طبيعي أن تكون للجيوش وأن تكون للدول علاقات مع الأطراف الخارجية. ولكن الغريب هو والذي يلفت الانتباه بأن تكون هنالك دول داعمة لميليشيا متمردة على الدولة، داعية لميليشيا ترتكب انتهاكات واسعة تصل إلى الإبادة الجماعية، فعلت الإبادة الجماعية في الجنينة في نوفمبر 2023، وفعلت ما يقارب الإبادة الجماعية في الفاشر في أكتوبر 2025، ولها سجل من الانتهاكات الجنسية وجرائم الحرب وغير ذلك. هذا هو الوضع الشاذ الذي يجب أن لا تسمح الأطراف الدولية ولا الحكومة السودانية ولا الإرادة الوطنية بأن تكون هنالك مقاربة مخادعة بين مساواة ما بين الجيش النظامي الذي له أكثر من 100 عام وما بين هذه الميليشيا، وأن يعزز من خلال التحركات المختلفة أن يكون السلاح في يد الدولة، وأن تنهى كل مظاهر الجيوش الموازية والمجموعات الموازية في الدولة. أعتقد أن هذا هو التوجه الصحيح، بأنك يجب أن تفصل ما بين المسار الأمني والعسكري لإنهاء مثل هذه التمردات وما بين المسار السياسي الذي يحاول أن يرسخ لقاعدة انتقال صلبة تسمح ب
0: طيب، ولكن المجتمع الدولي ولا سيما الأمريكي لا يؤيد هذا الفصل. الآن فشلت الجهود الأمريكية في توسيع العقوبات وحظر الأسلحة كما تتابع في مجلس الأمن، لكن اللافت أن مصعد بولس لم يعني يعني هناك صعوبة تواجهها الولايات المتحدة في المشاورات وضمان الموقف الروسي والصيني بشأن تجديد هذه العقوبات، ولكنه عزى هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للمزيد من الوصول إلى الحل السياسي وليس إلى الاتفاق مع روسيا بشأن الفيتو لتمرير هذا القرار.
1: ما حدث هو هزيمة دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع أن توسع القرار 1591 الصادر في 2005 بأن يتم منع السلاح على كل السودان، وذلك وجد مقاومة قوية ليس من روسيا والصين وحدهم، هنالك ثلاث دول أفريقية هي الصومال والكونغو الديمقراطية وليبيريا، وقفت جميعها ضد هذا التوجه، وهو أن تساوي ما بين الجيش وما بين الميليشيا، وأن توسع نطاق العقوبات ليشمل السودان ككل. إذا أنت لم تستطع خلال أكثر من 20 عام من أن تمنع السلاح عن دارفور، فبالتالي من الصعوبة ومن الاستحالة أن تفعل ذلك على مساحة السودان ككل.
0: ولكن
1: فما عجزت عنه فما عجزت عن فعله
0: تم التمديد لشهرين، بما يعني أن هناك إتاحة الفرصة للمشاورات داخل مجلس الأمن للمحاولة مرة أخرى.
1: هي محاولة لإخفاء هذه الهزيمة الدبلوماسية التي منيت بها الولايات المتحدة والتي كانت تضغط بقوة، ويمكنك أن تلاحظ التصريحات المتعددة للمبعوث الأمريكي ولبعض الأطراف التي تريد أن تحدث هذه المقاربة المخادعة بالمساواة ما بين الجيش والميليشيا. فبالتالي ليس هنالك أمر متعلق فقط بالزمن، إذا هذا المقترح أجل في سبتمبر الماضي من سبتمبر إلى 9 من أكتوبر، والآن تم تمديده لمدة 2 شهر، وهذا يوضح الصعوبات والتي تواجهها الدبلوماسية الأمريكية في إقرار أمر مرفوض من قبل الأطراف الدولية، وتوجد إرادة حكومية في السودان لرفض هذا التوجه وإرادة شعبية كذلك.
0: تبقت لي دقيقة واحدة، هناك تطور آخر لابد أن نعرج عليه وهو ما يجري في أثيوبيا، كيف ينعكس هذا الصراع في أثيوبيا على الوضع خاصة في النيل الأزرق التي تتاخم إقليمي بني شنغول وغوموز في أثيوبيا، حيث يجري طبعا الصراع بين الحكومة وبين تشكيلات قومية مختلفة في أثيوبيا؟
1: الأمر مختلف تماما، تلك صراعات دائرية تتم عادة في أثيوبيا، هنالك تعدد مجموعات مسلحة ومجموعات إثنية في أثيوبيا، ولكن إلى جانب ذلك هنالك تآمر ومشاركة في الحرب على السودان، وذلك ما أثبتته التقارير الدولية وما أثبتته التقارير الصحفية، خاصة تقرير رويترز في إبريل 2025 الذي تحدث عن القاعدة العسكرية في بحر دار التي من خلالها تنطلق المسيرات. وبولس اليوم في تعليقه على التمديد قال أنه يدعو دول الجوار أن تكف عن إطلاق المسيرات تجاه السودان، وذلك نعم. اعتراف ضمني بأن هنالك انخراط لهذه الدول وفي مقدمتها أثيوبيا في الحرب.
0: شكرا جزيلا، شكرا سيد ضياء الدين بلال الصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا. وشكرا أيضا لمشاهدينا الأخيرة لهذه الليلة، انتهت غدا اللقاء الجديد وملفات جديدة، إلى اللقاء بعد قليل، ساعة إخبارية جديدة مع وائل التبني.

0: عشان انت تحصل على دولة يهودية نقية تدمر المجتمع الفلسطيني بكافة الأشكال.
1: They openly say that violence is a legitimate tool to secure a Palestine as a future Jewish state.
2: في محاولة لتفكيك البنية الجماعية للفلسطيني داخل إسرائيل.
3: What Israel has done has basically erased the whole notion of civilianhood and civilian structures.
4: عبادة جماعية كامل أركانها. ومن له رأي مغاير لهذا فهو يريد قتل القانون الدولي ككل وقتل منطقة.
5: وقود الشر نهج إسرائيل الدموي الجمعة 7 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
6: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
8: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. قوات التحالف تؤكد اعتراض 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط. أنصار الله الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف مطار الحديدة ويقولون إن كل المنشآت النفطية بالمملكة أهداف لهم. ترامب يقول إن نقاشات مثمرة تجري مع إيران وإنه لن يشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مسار المفاوضات عبر الوسطاء مستمر وأن طهران تدرس الرد الأمريكي. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة، ووزارة الصحة تنفي للتلفزيون العربي ادعاءات الاحتلال بشأن المستشفيات. تجدد مظاهرات طلاب المدارس الثانوية في باريس ومدن فرنسية احتجاجاً على ظروف التعليم السيئة ونقص أعداد المعلمين.

0: اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين السعودية باستهداف مطار الحديدة وأبراج وشبكات اتصالات في محافظة ريما وإب والبيضاء وصعدة. في الأثناء قال المتحدث باسمهم يحيى سريع إن جماعته استهدفت بصاروخ باليستي مطار الملك خالد في الرياض. وزعم سريع في بيان أن الصاروخ أصاب هدفه، وأشار إلى أن الهجوم تسبب بأضرار وتعطيل حركة الملاحة في المطار وفق تعبيره. من جانبه قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إنهم اعترضوا صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأضاف المتحدث أن قوات اعترضت أيضا صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وفق قوله. وتصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف استهدف جبل الكور بمديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن. وظهرت المشاهد تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الهجوم، ولم تتضح حتى الآن طبيعة القصف أو الجهة المنفذة. بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن قتلى وجرحى سقطوا جراء غارتين سعوديتين استهدفتا الطريق الرابط بين منطقة شرجبر ومديرية التربة بتعز. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي استهداف نقاط مراقبة وقيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ومواقع عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن. وأضاف النزيلي أن القوات الحكومية نفذت 1729 هجوما في جميع المحاور والجبهات، نتج عنها مقتل وإصابة 1370 من الحوثيين وإعطاب المئات من العربات والوسائل القتالية والمعدات. وتتسع الاحتياجات الإنسانية في اليمن وتتراجع الأموال المتاحة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، ما يزود الضغوط على الاستجابة الإنسانية ويهدد بتفاقم الأزمة.
1: في متجر صغير بحي الروضة وسط تعز جنوب غربي اليمن وجدت أسرة منصور مأوى مؤقتا، وصلت في سيارة إسعاف بعد فرارها من القصف غربي المحافظة. وفي فوضى الهروب انفصل طفلان عن الأسرة، عاد أحدهما أما الآخر فلا يزال مفقودا. يقول منصور:
2: نتوصف ضعنا، بلغنا كل المناطق، كل النقاط، كل هذا، قالوا ما يقدرش، الله أعلم من شرب له.
1: العثور على مأوى لا ينهي رحلة النجاة ما دام الوصول إلى الغذاء أيضا مهدد. في المدينة المتصدرة لقائمة النازحين إليها، المنظمة الدولية للهجرة رصدت نزوح 57% من إجمالي النازحين إليها بين 5 سبتمبر والثاني من أكتوبر. هنا يخشى سكان تعز على غذائهم. في الأسواق يتهافت السكان على الدقيق والأرز والزيت. الأسعار ترتفع والخوف من نفادها يدفعهم إلى الشراء. يؤمنون ما يحتاجون إليه اليوم خشية ألا يجدوه غداً.
3: ما نقدرش نقبل على الشراء، كل يوم البضاعه ترتفع، ما نقدر نوفر لقمه العيش كل يوم، والوضع استاد اسوا من الاول.
1: وقبل ان تصل اكياس الدقيق الى ايديهم تقطع رحله شاقه جنوبا. تعتمد المدينه على طريق جبلي من تعز مرورا بالتربه ثم عدن عبر طريق هيجة العبد، وغربا ينقل طريق المخا الكدحة تعز الغذاء والأدوية والغاز. منافذ محدودة ومواجهات تعرقل مرور الشاحنات الإغاثية. برنامج الأغذية العالمي يرصد ارتفاع أسعار الدقيق 10% خلال أسبوعين في أجزاء من محافظة تعز. أما تجار المدينة فيقدرون مخزون القمح بنحو شهرين.
4: المقام الأول في الدرجة الأولى، إنه بدلا من الهلع والشراء بكمية كبيرة شراء احتياجاتهم فقط لكي يعينون على عملية تنظيم توزيع المخزون السلعي بشكل منظم وسلس.
1: وبين إغاثة تصل تحت ضغط القتال ومخاوف من أن يتحول استمرار عرقلة الطرق إلى انقطاع كامل، وبالتالي تصبح أزمة غذاء أشد في المدينة. بالتزامن يؤكد برنامج الأغذية العالمي إنه ساعد أكثر من 70,000 شخص في محافظتي تعز ولحج.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتم حاليا إجراء مناقشات مثمرة مع إيران، وأكد أنه لن يشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي متوقعا تقديم جوابها خلال بضعة أيام، في حين شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن بلاده لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم ولن تسلم مخزونها.
5: بين رد ورد، لا يزال المسار السياسي بين طهران وواشنطن قائما من دون نتيجة حتى الآن. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد استمرار التفاوض، ويقول إن بلاده تتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء، وإنها تدرس حاليا أحدث رد أمريكي على مقترحها على أن تسلم ردها إلى الوسطاء خلال أيام قليلة.
1: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا، ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.
5: أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فيقر من جهة بتداعيات الحرب الاقتصادية الخانقة على بلاده، قائلا إنها أصعب بكثير من الحرب العسكرية، ومن جهة أخرى يتعهد بإفشالها، في حين يشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن طهران لن تتراجع عن التخصيب وأنها لن تسلم مخزونها من اليورانيوم. واشنطن في المقابل تواصل التلويح بالخيار العسكري سواء عبر التصريحات أو التسريبات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويشدد على أن طهران تمر بوضع اقتصادي وعسكري بالغ الصعوبة. وبينما تبقى قنوات التفاوض مفتوحة، يستمر الضغط والتوتر، هجمات على سفن الشحن في مياه المنطقة، وتهديدات على وقع رسائل سياسية، في مشهد يعكس تعدد مسارات المواجهة بين طهران وواشنطن.
0: أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران لن تتراجع عن التخصيب ولن تسلم مخزونها من اليورانيوم، وشدد على أن البرنامج النووي الإيراني متوافق مع الضوابط العالمية.
6: التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية، ولن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال. لن نسلم اليورانيوم، هذا الأمر غير وارد إطلاقا. الصناعة النووية هي محرك دفع للعلم والتكنولوجيا. إيران دولة تتمتع بإمكانات هائلة، ومن حق الشعب التقدم والوصول إلى حدود المعرفة. لن نتراجع عن هذا. البرنامج النووي يتوافق مع ضوابط الضمانات ويخضع لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
0: معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، كان لافتا كلام الرئيس ترامب، وكأنه يعطي فسحة أو نافذة لإيران لن يقصفها قبل الانتخابات النصفية. هل هذا يعني أن المفاوضات ربما تجري بنحو إيجابي؟
7: يعني أمرين معا وائل. من جهة يعني أن الرئيس الأمريكي عمليا يؤكد ما ذهبت إليه بعض التقارير، ومنها ما نقل حتى من تصريحات عن الجانب الإيراني اليوم، وما نقل عن عراقجي، من أن إيران تعمل الآن على الرد على آخر مقترح وصلها عبر الوسطاء من الجانب الأمريكي، وبأن الرد سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة. هذا يشير إلى فسحة أو متنفس على الأقل زمني، بمعنى أن هنالك أمورا تتحرك وإن كانت تتحرك ببطء. لكن أيضا تصريح ترامب أتى بعد أن أدت التسريبات التي وردت على كل من CNN وأكسيوس وNBC نيوز يوم أمس من أن البيت الأبيض وجه الجيش الأمريكي بالبدء للاستعداد لأعمال عسكرية قد تكون وشيكة، قد تكون حتى في نحو الفترة التي تنظم فيها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، والفارق بين الموعدين الانتخابيين أسبوع واحد ما بين 27 من أكتوبر الجاري و 3 من نوفمبر المقبل، وبأنها قد تكون عملية مشتركة إسرائيلية أمريكية تستهدف مواقع واسعة في إيران. على وقع تلك التسريبات يوم أمس، ومنها ما نقل عن مسؤولين حتى أمريكيين وإسرائيليين حسب أكسيوس، أصبحت اليوم الأسواق الأمريكية، أسواق الطاقة العالمية حتى على ارتفاع بنحو 5% قفزت بها أسعار الطاقة، ما أوصل برميل النفط إلى نحو 105 دولارات. هذا يضر بما يروجه ترامب وما كان يقوله على المنصات الانتخابية، وشبح حرب إيران يسيطر على الذهنية الأمريكية، يسيطر على اهتمام الناخب الأمريكي، ليس للحرب في حد ذاتها وإنما للأثر الاقتصادي الذي بات واضحا من ناحية كلفة الشراء، ارتفاع التضخم، ارتفاع سعر الفائدة لمحاربة التضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إضافة طبعا إلى الآثار الأخرى ومنها الآثار حتى الاجتماعية في داخل الولايات المتحدة، والتنابز السياسي بين حلفاء وخصوم في داخل الحزب الواحد، الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في إطار سباقهما نحو الظفر بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ.
0: وعلى ذكر هذه الانتخابات يا محمد، عندما يضع الرئيس ترامب موعدها كأجل، هل هذا يعني أنه قد ينفذ فعلا، قد يستأنف الحرب على إيران بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها، فاز الجمهوريون أم خسروا؟
7: هو كذلك، وهنالك استشعار مما يحس ولا يقال، دعنا نقول ويفهم من ثنايا السطور في تحليلات وسائل الإعلام الأمريكية وقراءة الخبراء وبمن فيهم مؤيدون موالون بشدة لترامب ولسياساته بما فيها الحرب على إيران، هنالك استشعار بأنه بغض النظر إن نجحت أو نجح الحزب الجمهوري في الفوز بأغلبية أحد المجلسين، دعنا لا نقول أغلبية المجلسين لأن ذلك يبدو الآن وفق الاستطلاعات أصعب بكثير، لكن حتى لو فاز بأغلبية أحد المجلسين مثلا مجلس الشيوخ، أو في حال خسر الجمهوريون الأغلبية في المجلسين الشيوخ والنواب، فذلك لا يغير كثيرا، ترامب ماض فيما كان قد بدأ فيه في 28 فبراير الماضي، وهو قادر وبارع، حتى لديه ربما اللياقة السياسية للانتقال بين الحجة وضدها بسهولة ربما في اليوم الواحد، ليقول لاحقا بأنه بسبب خسارة الجمهوريين نحن الآن نخسر هذه الحرب مع إيران، وأنا أريد أن نفوز وأريد أن ننتصر، وهو كان يقول لمئات المرات دون مبالغة بأن الولايات المتحدة انتصرت. فلذلك نعم، بعد 3 نوفمبر، وليس فقط 3 نوفمبر وإنما حتى بعد 27 أكتوبر، لأن حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي هنالك فهم واسع ويتداول على نطاق أمريكي واسع بأنه هو من دفعه دفعا وأقنعه بالدخول في هذه الحرب، وأقنعه بحجج أن النظام الإيراني سينتهي في غضون ساعات فقط من بداية هذه الحرب، أي بنيامين نتنياهو مصيره يتحدد في نهاية أكتوبر، فبتحدد مصير نتنياهو ثم لاحقا أغلبية ترامب في المجلسين، ربما تكون هنالك صورة أوضح عن الأدوات التي ستكون في جعبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما إذا كان قادرا على المضي قدما لوحده أو منفردا، إذا كان نتنياهو قد غاب عن مشهد الانتخابات أو ما بعد الانتخابات في إسرائيل، نحو مزيد من التصعيد العسكري مع إيران، وإن كانت هذه النظرية وهذه الفرضية على ترجيحها تعيقها مسائل كثيرة، من بينها العوائق اللوجستية، العتاد، الذخيرة الحية بالنسبة لمخزونها للولايات المتحدة، إضافة إلى طبعا حركة النقد الواسعة في داخل الولايات المتحدة للحرب من الأساس.
0: شكرا جزيلا محمد بالدين في واشنطن. قال مراسل التلفزيون العربي إن طائرتين مسيرتين استهدفتا مخيما تابعا للمعارضة الإيرانية في أربيل شمالي العراق، وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعرض مخيم يقع في منطقة كوركوسك لهجوم دون تسجيل خسائر بشرية، وظهرت صور لحظة سقوط المسيرة في حي سكني. استشهد 8 فلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال أنذرت عددا من الأحياء بالإخلاء تمهيدا لقصفها في مدينة غزة، وفي الأثناء شن جيش الاحتلال غارة جوية على منزل في خان يونس بعد توجيه تحذير بإخلائه. رفضت وزارة الصحة الفلسطينية الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات قطاع غزة، وكرر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية اتهام حركة حماس باستخدام المستشفيات مرافق عسكرية، ودعت وزارة الصحة التلفزيون العربي إلى زيارة مرافق مستشفى الشفاء وإجراء جولة بين أقسامه للاطلاع على سير العمل.
8: أنا هنا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، هذا المستشفى الذي كان عنواناً من عناوين حرب الإبادة حوصر واقتحم ودمرت مبانيه. هذا هو مبنى الجراحات التخصصية، أحد المباني الرئيسية قبيل الحرب. إسرائيل دمرته ومرة أخرى تعود إليه، لكن هذه المرة عبر ماكنة تحريضية. تدعي إسرائيل أن مباني المستشفى ومنها هذا المبنى تحديدا هو موقع عسكري. وزارة الصحة الفلسطينية دعتنا بشكل خاص في التلفزيون العربي من أجل إجراء جولة داخل مقرات وأقسام ومباني مستشفى الشفاء أو ما تبقى منها. هذا المبنى دمرته إسرائيل بغارات جوية وبتواجد عسكري مباشر هنا في مارس 2024. الرائي بالعين المجردة يرى كيف أن هذا المبنى آيل للسقوط حاليا. وزارة الصحة تضع فيه بعض المعدات المدمرة من أسرة ومن غيرها، وكذلك أجهزة طبية مدمرة. تم إعادة تشغيل عدد من أقسام المستشفى، بينها هذا القسم، قسم العناية الخاص بالأطفال، وقسم العيادات الخارجية الذي يستقبل 500 مراجع يوميا، ومثلهم يراجعون قسم الطوارئ والاستقبال. قسم غسيل الكلى يستقبل يوميا 130. بالعموم هناك 400 سرير و300 منوم من المرضى والجرحى في هذا المستشفى الذي يقدم الخدمات لمليون فلسطيني، وبالتالي لا غنى عن مستشفى الشفاء لمدينة غزة أو مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع أو مستشفى ناصر في خان يونس. مع ذلك إسرائيل بعد أن دمرت هذه المستشفيات أغلبها على الأقل خلال حرب الإبادة تعود الآن في حملة تصفها وزارة الصحة بأنها حملة تحريضية تستهدف القطاع الصحي المنهار. تؤكد وزارة الصحة عدم صدقية أي من الادعاءات الإسرائيلية، وتعتبر أن دعوتها لوسائل الإعلام لزيارة جميع مرافق المستشفيات دليل وبرهان على كذب ادعاءات الاحتلال. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
0: أصيب 4 مزارعين جراء هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة وادي الشاعر قرب سلفيت بالضفة الغربية. وقال مدير عام مديرية الزراعة إبراهيم الحمد للتلفزيون العربي إن المزارعين نقلوا إلى المستشفى جراء الهجوم ومنعهم من قطاف الزيتون، وأشار إلى الاعتداء كذلك على 5 مركبات.
9: عاد موسم قطاف الزيتون وعاد معه خوف الفلسطينيين على ثمارهم. في رمتيس غربي رام الله وسط الضفة الغربية رجع المزارعون إلى أراض حرموا من الوصول إليها والعناية بها على مدار عامين وسط مخاوف من اعتداءات المستوطنين وقيود الجيش الإسرائيلي. بمشاركة أكثر من 30 متضامنا أجنبيا تمكن أهالي البلدة من قطف جزء من الزيتون، فيما أوقف جنود الاحتلال بعض المزارعين على الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية.
10: مزارع فيه لحوالي 20 دونم مزروع زيتون، قبل 4 أيام جيت ألقط زيتوناتي في التين الشامي، أجوا علي مستوطنين وأنا ألقط في الزيتون. طبعا شو بتساووا هنا وشو بتعملوا هنا وليش تسرقوا بالزيتون؟ قلت لهم هذا زيتون أنا زرعته في الدار، بزر زرعته في الدار وركبته وجبته زرعته هنا من قبل 30 سنة، كيف بسرق فيه؟ فصاروا يضربوا فيي، ضربوني طبعا أنا وولادي وولاد أخوي، وأخذوا الحبات اللي معنا ويعني بهدلونا يعني.
9: نحو 9000 دونم من أراضي رنتيس بات الوصول إليها صعبا على الأهالي، ما يجعل منعهم منها خلال موسم القطاف خسارة مباشرة لمصدر رزقهم.
11: في 60 دونم عند من باب الكازية إن بجوز 6 قطع، بعدها بتيجي على المنازل والكرني والتين الشامي اسمه، 60 دونم مع بعض هن البعض قطع قطع. هالكيتي هدول احنا إنا بنبعد عنك بنكرط وبنزبل وبنخرط في امان. اول الجيش طخ علينا لقطنا وطخوا علينا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بعدين الحمد لله لقطنا وروحنا بسلام. عم نول معبرناش منعونا.
9: لكن حال رنتيس ليس حال باقي القرى والبلدات الفلسطينية، ففي وادي الشاعر أصيب 4 أشخاص إثر مهاجمة المزارعين، كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون في عبوين واللبن الشرقية مجبرينهم على مغادرة أراضي.
0: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب للتلفزيون العربي إن فتح أجرت حواراً بالقاهرة مع حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي بشأن التوافق الوطني لعقد الانتخابات.
12: لا يمكن أن يتم عقد الانتخابات بدون توافق وطني، والتوافق الوطني بحاجة إلى حوار وطني شامل. الآن إحنا خلال اليومين الماضيين أجرينا حوار في القاهرة مع إخواننا في حركة حماس ومع إخواننا في الجبهة الشعبية ومع إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، والحوار من خلال الاتصال المباشر مع بقية فصائل العمل الوطني راح يتوج بلقاء للجنة التنفيذية يوم 10/10.
0: وأضاف أرجوب أن الحوار مع الفصائل سيناقش ما دعاها هندسة بناء النظام السياسي وقانون الانتخابات، وبناء عليه تقرر تجميد إجراءات تشكيل المجلس الوطني وعرضه للحوار.
12: أخذنا قرار بتجميد استمرار العمل في تشكيل المجلس الوطني وعرضه على الحوار والتوافق على آليات بين الجميع، والموضوع الآخر اللي له علاقة يعني تحديد موعد الانتخابات القادم بده يكون نتيجة حوار وطني شامل.
0: أغلقت السلطات الإسرائيلية مبنى القنصلية البريطانية في القدس ضمن رزمة إجراءات أعلنت عنها سابقا رفضا للخطوات البريطانية التي فرضت حظرا على استيراد السلع الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية.
13: حي الشيخ جراح في القدس مكان تصدر الأحداث حينما اندلعت مواجهات بين القوة الإسرائيلية والفلسطينيين منذ 5 أعوام، ولكن اليوم يعود إلى الواجهة بفعل إغلاق السلطات الإسرائيلية القنصلية البريطانية الواقعة هنا، قنصلية مضى على تأسيسها 200 عام، وعلاقة بين البلدين لطالما وصفت بالتاريخية والوطيدة. قرار الإغلاق ترجعه تل أبيب إلى فرض بريطانيا حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بوصفها غير قانونية في الضفة الغربية الشهر الماضي.
14: القنصلية البريطانية في القدس تنهي اليوم نشاطها، بناء على ذلك تمت إزالة لافتة القنصلية. لم نكن نريد الوصول إلى هذا الحد، لكن تصرفات حكومة حزب العمال قادتنا إلى هنا. القرار الأخير في هذه السلسلة من القرارات كان المبادرة بمجموعة من العقوبات ذات الأثر البعيد ضد الاستيطان في يهودا والسامرة، فضلاً عن عقوبات أخرى تتعلق بتوسيع تعليق تراخيص التصدير الأمني إلى إسرائيل. كل هذا إلى جانب خطاب معاد يتضمن اتهامات كاذبة ضد إسرائيل مثل التطهير العرقي.
13: الرد الإسرائيلي كما أفاد به ساعر أبقى بعض قنوات التواصل الدبلوماسية مفتوحة وإن بشكل رمزي. السلطات الإسرائيلية ستسمح لحكومة بريطانيا مواصلة العمل من مبنى القنصلية بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين فقط، هكذا قالت الأبيب. في الطرف الآخر بريطانيا وعلى لسان وزير خارجيتها إد ميليباند قال إن لندن لن تتخذ إجراءات بالمثل، ورفض أن يكون لإسرائيل الحق القانوني بإغلاق القنصلية. فهل انتهى ملف إغلاق القنصلية وما شابه من توترات عند هذا الحد كما توحي به التصريحات، وبالتالي سيتجاوز الطرفان هذه الأزمة، أم أن القضايا الخلافية ستكون أكبر وأوسع نطاقا، لا سيما أن حكومة حزب العمال ومنذ مجيئها إلى سدة الحكم اتخذت عددا من الإجراءات التي أثارت غضب إسرائيل. إجراءات بدأت حينما اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، ثم أكملتها لندن باستئناف تمويل وكالة الأونروا وفرض عقوبات على وزراء وكيانات وأفراد إسرائيليين ووصف عنف المستوطنين بأنه تطهير عرقي.
0: يركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعايته الانتخابية على القضايا الأمنية، وكرر في الفترة الماضية تصريحات بشأن إمكانية تعرض إسرائيل لهجوم رغم عدم وجود معلومات استخبارية تدعم ذلك بحسب إعلام إسرائيلي، في حين تتهمه المعارضة باستغلال هذه التصريحات لغايات انتخابية.
15: يتحول الأمن إلى ورقة انتخابية يعمل نتنياهو على استخدامها وعلى توجيه النقاش العام نحوها، لا سيما مع تزامن هذه الانتخابات مع الذكرى 3 للسابع من أكتوبر. استغل حادثة طائرة فلاي دبي لحرف النقاش من المسؤولية عن 7 من أكتوبر إلى المخاطر الأمنية، وحرض على غزة وزعم أن حماس تخطط لتنفيذ هجوم جديد.
16: وحسب استطلاعات الرأي على الأقل المجتمع الإسرائيلي يثق في نتنياهو في كل ما يخص مسألة الأمن، فتوجيه الخطاب العام في إسرائيل في الفترة الانتخابية نحو الأمن بدلا من الإخفاقات التي قام هو بها فهذا يخدم نتنياهو ويخدم حظوظه بالعودة إلى مكتب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات.
15: أما بن غفير حليف نتنياهو يحاول استغلال هجومه على الفلسطينيين، فهنا في القدس أشرف على هدم بناية سكنية في جبل الزيتون إلى جانب قمعه الأسرى الفلسطينيين وتهديده بقتلهم. لكن المعارضة الإسرائيلية تركز في دعايتها على فشل 7 من أكتوبر ساعية إلى إسقاط نتنياهو.
17: بعد فشل المعارضة الإسرائيلية وجميع القوى المناهضة لنتنياهو على مدار 3 سنوات بتبكير الانتخابات أو بالإطاحة بنتنياهو، هي تحاول الآن أن تحول هذه الانتخابات إلى استفتاء على الإخفاق الأمني في 7 من أكتوبر.
15: تذهب إسرائيل نحو هذه الانتخابات التي توصف بالمصيرية مثقلة بملفات عديدة تركز عليها الدعاية الانتخابية للأحزاب، فإلى جانب القضايا الأمنية والمسؤولية عن إخفاق 7 من أكتوبر تبرز قضايا داخلية كتجنيد المتدينين الحارديين والوضع الاقتصادي أيضا. باتت الحرب جزءا من المعركة الانتخابية بين من يطرح الأمن عنوانا لاستمرار حكمه ومن يرى في إخفاق 7 من أكتوبر سببا للتغيير، طرحان يرسمان ملامح من يحكم إسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب. أحمد جردات، التلفزيون العربي، القدس.
0: ومع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية يزداد تفاخر وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بابتداع أساليب جديدة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين، سجون محاطة بخنادق تماسيح ومنصات إعدام وغرف لمشاهدة التنفيذ. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع عبر صور الأقمار الصناعية تغييرات تجري في سجن النقب وعاد إلينا بالتفاصيل في هذا التقرير.
18: من اقتحام الزنزانات لإهانة الأسرى إلى بناء منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام وشق خنادق تماسيح تحيط ببعض أقسام السجون، لم ينبر القضاء الإسرائيلي لمنعها إلا رفقاً بالحيوانات لا بالمساجين الذين قد يقعون بين أنيابها. تتنوع أساليب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الترويج لقسوته بحق الأسير الفلسطيني، وتزداد استفزازاً وغرابة مع اقتراب انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر الحالي. يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي ما وراء هذه المشروعات بتحليل صور الأقمار الصناعية ومقارنة التغيرات المرصودة بالمواد المصورة والتصريحات الرسمية لاختبار صلتها بالخطط المعلنة في سياق سمته إسرائيل تجديد سياسات الاحتجاز منذ أكتوبر 2023. في 4 من أغسطس الماضي ظهر بن غفير رفقة وزيرة حماية البيئة إيديت سليمان في مقطع من سجن كيتسعوت المعروف بسجن النقب لاستعراض موقع مشروع خندق تماسيح القائم على إحاطة قسم مشدد الحراسة بقنوات مائية وتربط فيه تماسيح نيل كوسيلة للردع ومنع الهروب كما تقول السلطات. صحيفة يديعوت أحرنوت تحدثت عن أعمال حفر لخنادق بطول 170 متراً بدأت في 22 من يوليو الماضي حول جناح يحتجز فيه متهمون بالانتماء إلى وحدة النخبة في حماس، رغم أمر قضائي للمحكمة المركزية في القدس صدر بعد 10 أيام من بدء التشغيل. هذا الأمر القضائي يمنع استخدام التماسيح استجابة لدعوى جمعية دعوا الحيوانات تعيش. يستحضر المشروع فكرة الردع بالحيوانات المفترسة التي ارتبطت في الأذهان بمركز أليجيتر الكاتراس في ولاية فلوريدا المخصص لاحتجاز مهاجرين لتتبع التغيرات في كيتسعود في النقب الغربي قرب الحدود المصرية. حلل وقارن فريق مسبار وباستخدام معالجة لونية عبر منصة سور صوراً فضائية لمنظومة سنتينل 2 بين 2 أغسطس والسادس عشر من سبتمبر الماضيين، فظهرت تغيرات سطحية في أجزاء من المجمع وبين بعض مبانيه تتسق مع أعمال حفر أو تسوية أو إنشاء محتملة. وفي 18 من أغسطس الماضي ظهر بنكفير في موقع بناء وقال في مقطع نشره إنه مخصص لبناء منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا المصنفة في خانة الإرهاب، فظهرت أساسات خرسانية وهياكل أولية ومظلة زرقاء مؤقتة ومبنى متعدد الطوابق في الخلفية مع طمس أجزاء من الصورة. وبحسب تفاصيل الإعلان الذي نقلته صحيفة جيروزاليم بوست عن مكتب الوزير، يشيد موقع لتنفيذ الإعدام شنقاً داخل جناح مخصص للمحكومين بالإعدام، ويتضمن أماكن مخصصة لعائلات ضحايا لمشاهدة التنفيذ. الصحيفة ذكرت أن المنشأة تقع وسط إسرائيل دون تحديد اسم السجن، لكن الأدلة من المعالم الظاهرة في المواد المصورة والتي فحصها فريق مسبار لا تكفي لتحديد الموقع الدقيق بصورة مستقلة أو ربطه بسجن كيتسعوت. ظهور أساسات وأعمال بناء لا يثبت أيضاً بمفرده وظيفة المنشأة أو مدى جاهزيتها لتنفيذ الأحكام. وكان الكنيسة أقر في 30 من مارس الماضي بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 وامتناع صوت واحد أقر قانون الإعدام الذي يفرض العقوبة

0: هو أيضا تغطية مصورة، ووصفت أوضاع معتقلي غزة ولا سيما في مرافق الاحتجاز التابعة لجيش الاحتلال بالأشد قسوة. ويتباهى بن كفير بكارثية ظروف الاعتقال في مقاطع ينشرها على حسابه، حتى أن صحيفة تيليغراف البريطانية عنونت كاتبة عنه: تفاخر وزير إسرائيلي يكشف ثقافة الإساءة في السجون. وفي زيارة بن كفير إلى سجن الدامون قرب حيفا في 19 من أغسطس الماضي بحسب تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت أسيرة عن ظروف احتجاز قاسية، فما كان من بن كفير إلا أن أعرب عن بالغ سعادته لمعاناتها وروج لقانون الإعدام بوصفه أداة للردع. توضح هذه التصريحات كيف يقدم بن كفير الإساءة السائدة في السجون كإنجاز سياسي، وذلك بالتوازي مع الترويج لمشروعات من بينها نصب مشنقة قبل الانتخابات. بحسب بيانات مركز هوموكيد المختص بحقوق الإنسان المستندة إلى أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية في 2 أغسطس الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 9,323 شخصاً، من بينهم 1,474 محكوماً و 3,293 موقوفاً و 3,198 معتقلاً إدارياً و 1,358 محتجزاً تحت تصنيف مقاتلين غير شرعيين، بزيادة إجمالية بلغت 4,131 مقارنة بأكتوبر 2023.
1: وثق أفراد من الجيش السوداني مشاهد من منطقة كدم بمحافظة الكرموك بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، وقال جنود في مقاطع فيديو إنهم صدوا هجوماً ثانياً على التوالي لقوات الدعم السريع في منطقتي أم درفة وجبل كدم. أعلن قائد العمليات الخاصة في قوات الدعم السريع محمد أزرق الفنجري انشقاقه عنها وانضمامه إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، ووصف الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات بأنها عبثية. وأضاف الفنجري في مقطع فيديو أنه قرر برفقة نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية مغادرة صفوف الدعم السريع، ودعا بقية المقاتلين إلى إلقاء السلاح. ووجه الفنجري اعتذارا إلى الأسر السودانية عما وصفه بتداعيات الحرب، ودعا إلى التكاتف خلف القوات المسلحة لوقف نزيف الدم، وحث مقاتلي الدعم السريع على مراجعة مواقفهم والعودة إلى صفوف الجيش. مجموعة المهام الخاص بالدعم. الآن إلى أبرز التطورات الميدانية في السودان مع براء المحمد على الخريطة التفاعلية.
2: تتوزع المواجهات الميدانية في السودان على عدة جبهات، لكن التطورات الأخيرة تبرز مشهدين مختلفين، الأول في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، والثاني في ولاية شمال كردفان. نبدأ من النيل الأزرق المحاذي لإثيوبيا وكذلك جنوب السودان. إذا ما اقتربنا بالخريطة نشير إلى أن مناطق السيطرة تتوزع على 3 نطاقات رئيسية. النطاق الأول وهو المشار له باللون الأحمر يتمثل في العمق المركزي الذي يسيطر عليه الجيش السوداني في الدمازين عاصمة الولاية ومناطق الرصيرس وود الماحي وبا وكذلك التضامن. أما النطاق الثاني فهو المشار له باللون الأسود يمتد إلى المناطق الحدودية حيث سيطرت قوات الدعم السريع، وتشمل مناطق الكرموك وكذلك جيسان وبكوري وسركم. وبين هذين النطاقين نقترب أكثر نحو حزام تتبدل فيه السيطرة بصورة متكررة، يضم مناطق البركة وجبل كدم وأم درفة والكدالو وبولونغ. نبدأ التطورات من منطقة جبل كدم هنا حيث نشير على الخارطة. في هذه المنطقة تشهد مواجهات وادعاءات متعارضة بشأن السيطرة عليها. في أحدث التطورات أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية فيها والسيطرة عليها وإحكام الموقف عقب هجوم تعرضت له قواته، لكن أهمية هذا التطور أن جبل كدم لا يزال ضمن هذا النطاق، ضمن هذا القوس، نتحدث عن مناطق التماس غير المستقرة. لذا فإن إعلان الجيش إحكام قيام السيطرة لا يعني بالضرورة انتهاء المواجهات أو حسم السيطرة فيها بشكل نهائي. من جبل كدم ننتقل إلى هذه المنطقة

0: أم درفة حيث نشير على الخارطة. هذه المنطقة شنت فيها قوات الدعم السريع هجوما جديدا، بحسب مصادر ميدانية تمكن الجيش السوداني من صد هذا الهجوم وأوقع خسائر في صفوف القوات المهاجمة واستولى على أسلحة ومركبات قتالية قبل أن يواصل ملاحقة المهاجمين في محور واد الماحي حيث مناطق سيطرته. ننتقل من جنوب السودان، من جنوب شرقي السودان نحو ولاية شمال كردوفان، حيث تبدلت موازين السيطرة خلال الأسابيع الماضية لمصلحة الجيش، لكن قوات الدعم السريع لا تزال تحتفظ بمناطق انتشار في الولاية. فالمناطق المرمز أسماؤها باللون الأحمر تقع تحت سيطرة الجيش، والذي كان مؤخرا قد تمكن من استعادة منطقة سودري، وكذلك قبل أن يعلن مطلع الشهر الجاري السيطرة على منطقة المزروب. هذا التقدم قلص وجود الدعم السريع في شمال الولاية وكذلك الشمال الغربي، لكنه لم ينهي وجودها هناك. فإذا ما أشرنا إلى الأطراف الشمالية الغربية حيث مناطق حمرة الشيخ وكذلك منطقة أم بادر، هذه المناطق لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وغربي الأبيض، عندما نتحدث عن هذا المحور، محور أم صميمة وكذلك أبو قعود وكازقيل، هي مناطق تتواجد فيها قوات الدعم السريع بالكامل في بعض منها أو في أطراف بعضها الآخر، والتي تمتد مع مناطق سيطرة الدعم السريع خارج حدود الولاية في منطقة الخوي وكذلك منطقة النهود. هكذا يمكننا تلخيص المشهد في ولاية شمال كردوفان وكذلك في النيل الأزرق. إلى هنا آخر التطورات الميدانية.
1: أعلن حاكم منطقة دونيتسك مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 18 جراء هجوم روسي على حافلتي ركاب في كراماتورسك شرقية أوكرانيا. في المقابل تسبب هجوم أوكراني على مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية باندلاع حريق ضخم في مركز بيانات تابع للشركة.
2: حرب المسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف تدخل مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل في عمق الجبهات الداخلية. في العاصمة كييف لم تتوقف صفارات الإنذار، حيث أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية عن قتلى وجرحى إثر ضربة مباشرة تسببت في اندلاع حريق هائل وانهيار جزئي في مبنى سكني. النيران الروسية امتدت جنوبا إلى مدينة أوديسا الساحلية، حيث استهدف الهجوم منطقة تشابانكا مخلفا حرائق واسعة في البنى التحتية والمستودعات. أما في بريلوكي بشمال وسط أوكرانيا، فقد ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مبنى سكني إلى أكثر من 20 قتيلا و54 جريحا في واحدة من أكثر الهجمات دموية في الموجة الأخيرة. وكانت الضربة قد دمرت جزءا من مبنى سكني، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. في المقابل وسعت أوكرانيا نطاق هجماتها، ففي مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية اندلع حريق كبير في منشأة تضم مركز بيانات تابعا لشركة ياندكس للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعد هجوم بطائرات مسيرة أدى إلى حريق وتعطل إمدادات الكهرباء وتوقف عمليات مركز البيانات. وفي سالافات بجمهورية باشكو تورستان دوت انفجارات وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان عقب هجوم بالمسيرات، وسط تقارير عن استهداف مجمع غاز بروم نفتخيم سالافات النفطي والبتروكيميائي. يتزامن التصعيد الميداني مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المسار التفاوضي، بينما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا بإضافة 1646 اسما وكيانا. لكن التصعيد على الأرض يعكس فجوة واضحة بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، إذ تتواصل الضربات الروسية والأوكرانية بوتيرة مرتفعة، بينما تضغط كييف على حلفائها للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.
1: تشهد باريس ومدن فرنسية أخرى مظاهرات حاشدة مع دعوة طلاب الثانويات إلى التعبئة مع توسع نطاق الاحتجاجات، ودعت نقابة المعلمين إلى إضراب عام. وشهدت الشوارع مواجهات واستخداما مكثفا للغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب. ويرفض المحتجون تعهدات رئيس الوزراء سيباستيان لوركونيو الذي وعد بتقديم خطة وطنية شاملة ومحددة قبل نهاية الشهر الجاري لإصلاح التعليم وضخ الموارد، واعتبر الطلاب الوعود فضفاضة وبلا تفاصيل ملموسة، وأصروا على الاستمرار في الحراك.
3: تظاهرة في العاصمة الفرنسية هنا في ساحة باستيل، الحراك الطلابي الفرنسي الذي ما زال يتظاهر للأسبوع الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الوضع في المدارس الثانوية في البلاد. اليوم انضم إلى طلاب الثانوية طلاب من الجامعات أيضا هنا في العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى نقابات من قطاع التربية والتعليم وحركات سياسية من اليسار الفرنسي، لا سيما الحزب الشيوعي، حزب فرنسا الأبية، حزب البيئيين. مطالب كثيرة لهؤلاء الطلاب، طلاب الثانويات الفرنسية التي تعاني اليوم من نقص في المدرسين، في الموارد، اكتظاظ في الصفوف. معنا طالبة، إحدى الطالبات من مدرسة خارج العاصمة الفرنسية، وهذه المدارس خارج العاصمة تعاني أكثر من تلك الموجودة في العاصمة أو المدن الأساسية. لماذا أنتم يعني اليوم في الشارع على الرغم من ما أعلنه رئيس الحكومة يوم أمس؟
4: نحن اليوم بالشارع لأنه ما عندنا مدرسة مثل كل العالم. نحن أنا ماني جاي من باريس وما عندي إنه مدرسة مثل العالم والخلق، ما كان عندي البروفيسور تبع مدرس الكيمياء تبعيتي، ما إجت إنه سني ما كان عندي وما إلهم، فما بيشوفوا هيك. ونحن اليوم هلأ بباريس وعم نعمل هيك لأنه من يومين كان في ولد إجوا كسروا له إيده، من يومين ولد إنه عمره 14 سنة إجوا كسروا له عينه وكسروا له تمه
3: بسبب الاشتباكات مع الشرطة،
4: لأنه ما عملوا شيء، إنه هيدول الولاد وما عم يعملوا شيء، ما عم يضربوا الشرطة، هي الشرطة اللي عم تضرب الولاد، ونحن هون مش هيدول الولاد اللي ما بقى فيهم يحكوا، ونحن هون مش شارع.
3: شكرا. متضامنين مع الطلاب يلي تعرضوا للعنف. هناك يعني وجود للشرطة بشكل كثيف كل هذه الاحتجاجات، كان هناك محاولة لفض التظاهرات صباح اليوم أمام الجامعات أيضا في باريس، وكان هناك اشتباكات واستعمال للغاز، حتى أننا شاهدنا الشرطة تقوم بتفتيش الطلاب عند خروجهم من محطات المترو، تفتش حاجياتهم ولكن أيضا اللافتات التي يحملونها. طبعا كما استمعنا إلى هذه الطالبة، هناك مشاكل كثيرة في المدارس الثانوية، ورئيس الحكومة قال بأن الحكومة ستعلن عن إجراءات ملموسة ولكن في نهاية هذا الشهر، وحتى هذا الوقت سيبقى المتظاهرون في الشارع للمطالبة بتحسين وضع المدارس الثانوية في فرنسا. دلال معود، التلفزيون العربي في باريس.
1: تجري بعد قليل في مدينة جراند رابيدز بولاية ميشيغان الأمريكية مناظرة بين عبد الرحمن محمد السيد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ ومنافسه الجمهوري مايك روجرز. ووصل الرئيس دونالد ترامب هجومه على محمد السيد مستهدفا اسمه وهويته العربية والإسلامية. معنا الآن من مدينة جراند رابيدز بولاية ميشيغان مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدي. ريما، الكل تقريبا في ميشيغان يترقب هذه المناظرة، ما المتوقع، ما القضايا المتوقع أن تهيمن على النقاش خصوصا مع اقتراب ربما أرقام أو استطلاعات الرأي بين المرشحين؟
5: بالفعل استطلاعات الرأي تظهر تقارب شديد بين المرشحين الديمقراطي عبد الرحمن السيد والجمهوري مايك روجرز، ولكن قبل الحديث عن ما هو متوقع خلال هذه المناظرة التي تمتد لنحو ساعة من الزمن، أريكم فقط المشهد ورائي. هؤلاء متظاهرون حضروا إلى المكان حيث تنعقد هذه المناظرة بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري، كما ترون يحملون لافتات تدل على أنهم يدعمون عبد الرحمن السيد لهذه الانتخابات. كثير من هؤلاء إما من القطاع الطلابي أو من القطاع الطبي، ونعلم أنه كان مسؤول في وزارة الصحة في القطاع الطبي في ولاية ميشيغان، وبالتالي هؤلاء حضروا إلى هنا بالإضافة إلى آخرين في مناطق منتشر أو في مناطق منتشرة هنا يقولون أنهم يدعمون عبد الله أو عبد الرحمن السيد للعديد من القضايا التي يقولون أنه يؤمن بها، في مقدمتها الرعاية الصحية. كان هناك بعض المتظاهرين الذين يدعمون مايك روجرز، ولكن كانت أعدادهم قليلة بشكل كبير وغادروا المكان قبل لحظات من الآن. هذا لربما يعكس هذا الزخم بهذه الانتخابات التي ربما نشير فقط إلى الانتخابات التمهيدية فيها التي ضخ فيها إيباك عشرات الملايين من الدولارات. هذا يدل على أهمية هذه الانتخابات، ولذلك كل الأنظار اليوم وهذه الليلة تتجه إلى المكان الذي تنعقد فيه هذه المناظرة. يعتقد بطبيعة الحال ينتظر من الطرفين الدفاع عن مواقفهما فيما يتعلق بالعديد من القضايا. الموضوع الاقتصادي، القضية الاقتصادية تتصدر القضايا التي تهم الناخب الأمريكي، خاصة مع تدني شعبية ترامب بشكل كبير فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة. يتوقع أيضا أن يكون هناك تخصيص لملف الهجرة، سيكون هناك بلا شك حديث عن أصول عبد الرحمن السيد، وهي التي استهدفها الرئيس الأمريكي أكثر من مرة في هجومه على المرشح الديمقراطي لهذه الانتخابات. ولكن يقول أيضا مراقبون أنه يعني المرشح الجمهوري مايك روجرز لربما بسبب تدني شعبية ترامب الآن لربما يظهر بعض الابتعاد عن القضايا التي تحدث عنها ترامب، خاصة فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي، ورأينا كيف أنه غير موقفه فيما يتعلق بالحرب على إيران. لذلك قد نشهد بعض الابتعاد من المرشح الجمهوري للمواقف القريبة من ترامب، دون أن يغضب ذلك بطبيعة الحال المناصرين لترامب من حركة ماجا. في المقابل أيضا المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد يجب أن يخاطب كما يرى البعض الديمقراطيين الوسطيين وأولئك المستقلين في هذه الولاية للفوز بأصواتهم، ولكن لا يمكن له أن يفعل ذلك وأن يغضب اليسار الديمقراطي الذي أوصله إلى هذه الانتخابات، إلى هذه المرحلة من هذه الانتخابات. لذلك تعويل كبير على هذه المناظرة، ترقب كبير هذه نتيجة هذه المناظرة ستحسم الكثير فيما يتعلق بهذه الانتخابات. هل هناك بالفعل شعبية لليسار الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي هنا في ولاية ميشيغان؟ ولكن أيضا إذا فاز عبد الرحمن السيد فهذا يقرب الديمقراطيين من الفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
1: شكرا جزيلا يا ريما على كل هذه المعلومات. ريما أبو حمدية في جراند رابيدز في ميشيغان. في ظل احتدام المعارك في اليمن وترقب تطورات الحرب بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الحرب كشفت عن نقاط ضعف أمريكية. أما في ملف غزة فاستعرضت الصحف الوضع المأساوي بعد عام على خطة ترامب للسلام.
6: صحيفة بوليتيكو الأمريكية ناقشت تأثير المسيرات الإيرانية على قدرات الجيش الأمريكي، واعتبرت أن الإجلاء المفاجئ للقاذفات الأمريكية من قاعدة جوية بريطانية يؤكد الضعف الذي تعاني منه الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، حيث تعمل المسيرات الرخيصة والتكنولوجيا على تحويل مسار الحرب، مشيرة إلى أن طائرات شاهد المسيرة والتي تعد منخفضة التكلفة منعت البحرية الأمريكية من العودة إلى موانئ صديقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وألحقت أضرارا جسيمة بقاعدة جوية أمريكية. ورأت الصحيفة أن الإجراءات الأخيرة للجيش الأمريكي تؤكد على مدى انتشار التهديدات الجديدة، وتشير أيضا إلى عدم استعداد المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين لمواجهة نوع جديد من الحروب. فأوروبا تعاني أيضا من خطر المسيرات التي تشهد صناعتها تسارعا، خاصة أن روسيا تواصل خرق الأجواء الأوروبية وتهديد دول الناتو من خلال تلك المسيرات. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن تلاعب دبلوماسي أمريكي بالتقارير التي تنتقد إسرائيل. فبحسب مسؤولين ووثائق حصلت عليها الصحيفة، قام أحد كبار مساعد السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي بتحريف المعلومات لتلميع صورة حكومة بنيامين نتنياهو. فبعد أن وافقت إسرائيل على بناء عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رأى موظف السفارة الأمريكية أن هذه الخطوة قد تنتهك أحد الخطوط الحمراء التي وضعها ترامب، وقاموا بصياغة تقرير عاجل، إلا أن التقرير لم يصل إلى البيت الأبيض. فوفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين، التقرير الصادر عن السفارة تم إلغاؤه من قبل ديفيد ميلستين أحد كبار مساعدي هاكابي في خطوة ليست الأولى فيما يتعلق بإبلاغ واشنطن عن المخالفات الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص يعملون مع ميلستين الذي تولى منصبه العام الماضي أنه عمل مرارا على عرقلة أي تقرير ينتقد حكومة نتنياهو عبر تعديل نصوصه أو حجبه لإظهار تل أبيب بصورة إيجابية. وأضافت الصحيفة أن تصرفات ميلستين ساهمت بشكل كبير في حماية حكومة نتنياهو من ردود الفعل السلبية المحتملة من إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان المتزايد في الفترة الأخيرة. صحيفة واشنطن بوست استعرضت الوضع المأساوي في غزة بعد مرور عام على خطة ترامب للسلام، إذ لا يزال سكان القطاع يعانون من ظروف قاتمة، في حين لا تزال جهود إعادة الإعمار على الأرض معطلة من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخوض معركة انتخابية للحفاظ على منصبه. وبينما اعتبرت أن هذا المأزق يبين رفض نتنياهو وحكومته المتطرفة لعملية السلام التي طرحها ترامب، وعجز الرئيس الأمريكي عن فرض إرادته على حليف، قال مسؤول أمريكي للصحيفة إن نتنياهو لم يكن متعاونا مع جهود إدارة ترامب لتأمين السلام وإعادة بناء غزة، إذ قام بعدد من الأمور التي فاقمت الوضع، وخاصة سيطرة إسرائيل على مساحات إضافية في القطاع، على الرغم من أن خطة السلام دعت إلى انسحاب تدريجي. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين حذروا من أن الانتخابات الإسرائيلية قد تؤثر على مساعي الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق غزة بطرق غير متوقعة. ففي حال الإطاحة بنتنياهو قد يخلفه شخص أكثر مرونة في خطة السلام، أو من الممكن أيضا ألا يشعر بالالتزام بوعد نتنياهو بتنفيذ الاتفاق. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت الاحتجاجات في فرنسا، واعتبرت أن الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت فرنسا تمثل فرصة ذهبية لزعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون، فهي تأتي قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يعد منافسا فيها، ما يجعلها في توقيت مثالي. لكن في الوقت نفسه الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة تنطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة لسياسي يسعى إلى كسب تأييد الرأي العام، لا سيما أن مسؤولين حكوميين يتهمون حزبه بتأجيج الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى محللون أن ميلانشون يحاول أن يظهر كمدافع غير متحيز سياسيا عن حركة يفترض أنها نشأت بشكل عفوي، كما أنه استفاد من تعطش الناخبين للتغيير الجذري.
1: كتاب هذه الساعة الإخبارية بعد قليل يلتقيكم حامد الناظر في نشرة جديدة، فكونوا بخير.
7: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
8: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
9: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
7: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في تياستك.
9: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
7: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
9: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
8: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
10: 3 سنوات على حرب الإبادة، ما خيارات الغزيين الممكنة؟ هل نجحت الفصائل الفلسطينية في التعامل مع آثار الحرب وتبعاتها؟ كيف يمكن مواجهة المخططات الإسرائيلية من تدمير وتهجير؟ وهل يمكن للفلسطينيين تحديد مستقبلهم السياسي في ظل وصاية مجلس السلام المعلنة؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من غزة.
11: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
12: جبهات القتال تتسع في اليمن،
13: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
14: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
15: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا،
12: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
16: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
17: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
12: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. قوات التحالف تؤكد اعتراض 3 صواريخ فلسطينية باتجاه الرياض وخمس مشيط. أنصار الله الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف مطار الحديدة ويقولون إن كل المنشآت النفطية بالمملكة أهداف لهم. ترامب يقول إن نقاشات مثمرة تجري مع إيران وإنه لن يشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. عراقجي يؤكد أن مسار المفاوضات عبر الوسطاء مستمر وأن طهران تدرس الرد الأمريكي. شهدان طفل وسيدة وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الصبرا جنوب مدينة غزة. مقتل العشرات في غارات روسية على مناطق بأوكرانيا. زيلينسكي يرد على روبيو ويقول إن طريق الحل الدبلوماسي ليس مسدوداً، وموسكو تؤكد أن الصراع وصل لمرحلة جمود.

0: أهلا بكم. والبداية من اليمن، حيث اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين السعودية باستهداف مطار الحديدة وأبراج وشبكات اتصالات في محافظات ريما وإب والبيضاء وصعدة. في الأثناء قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين باليمن يحيى سريع إن جماعته استهدفت بصاروخ باليستي مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض. وزعم سريع في بيان أن الصاروخ أصاب هدفه، مشيرا إلى أن الاستهداف تسبب بأضرار وتعطيل حركة الملاحة في المطار وفق تعبيره. في المقابل قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إن القوات اعترضت صاروخا فلسطيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأضاف المتحدث في بيان أن القوات اعترضت أيضا صاروخين فلسطيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وفق قوله. تصاعدت أعمدة الدخان عقب قصف استهدف جبل الكور في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن. وأظهرت مشاهد متداولة في المنطقة تصاعدا كثيفا للدخان من موقع الاستهداف، فيما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن قتلى وجرحى سقطوا جراء غارتين سعوديتين استهدفتا الطريق الرابطة بين منطقة شرجب ومدينة التربة في تعز. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي استهداف نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ومواقع عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن. وأضاف النزيلي أن القوات الحكومية نفذت 1729 استهدافا في جميع المحاور والجبهات، نتج عنها مقتل وإصابة 1370 من الحوثيين وإعطاب المئات من العربات والوسائل القتالية والمعدات. أما الآن فننتقل إلى شرح للمعارك في اليمن مع زميل براء المحمد.
1: لا تزال جبهات القتال في اليمن تأتينا كل يوم بجديد، فعلى صعيد الغارات بعدما كانت تشتمل على الجوف وصعدة وعمران وصنعاء ومأرب بالإضافة إلى تعز، توسعت لتطاول البيضاء وإب وريمة وكذلك الحديدة في تطور جديد على صعيد الغارات. في تعز لا يزال القتال يتسيد المشهد هناك، هنا إذا ما اقتربنا بالخارطة يمكن تأصيل المشهد في تعز على صعيد مسارين أساسيين، الأول غربا في الساحل حيث تدفع فيها القوات الحكومية، والثاني كل ما هو جنوب شرقي المدينة وجنوبي المدينة، وهنا تدفع فيه جماعة أنصار الله الحوثيين. أبرز التطورات تكمن في إعلان القوات الحكومية تثبيت السيطرة على سلسلة جبال كهبوب التي تمتد بهذا الشكل، وفي مسار موازي أعلنت القوات الحكومية استعادة مناطق واسعة من الوازعية، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تنفي ذلك، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن مفاصل الوازعية لا تزال بحوزة الجماعة، فيما حققت الحكومة تقدما بسيطا فيها. بالنسبة لمحور الساحل تؤمن السيطرة على جبال كهبوب تغطية نارية لتحركات الحكومة هناك لتساعدها على تثبيت ما أنجزته، فالحكومة سيطرت هنا على ذباب، في ذباب سيطرت على معسكر خالد وعلى مطار ذباب العسكري كما تقول، لكن المديرية نفسها لا تزال تحت سيطرة الحوثيين وكذلك امتداد المنطقة حتى مضيق باب المندب، لكن الحكومة باتت تسيطر على هذه المنطقة ناريا من جبال كهبوب، بحيث تؤمن وتهدد ما تسيطر عليه الجماعة وكذلك تعزز فرص التقدم باتجاه هذه المناطق وكذلك في إطار الدفع باتجاه المخا أيضا. في مسار القتال الآخر لا تزال جماعة أنصار الله الحوثيين تحافظ على ما حققته من إنجاز في منطقة الشميتين وتدفع بعمليات واستهدافات نحو منطقة المواسط، تحديدا الآن تسيطر بشكل أساسي في التربة في التربة والصافية، وفي المواسط هناك اشتباكات متقطعة من طرف سيطرة الجماعة، في حين أن القوات الحكومية تحاول الدفع بقوات نحو الأغبرة من طرف سيطرتها في المواسط في سعي لتوسيع نطاق المنافذ الفرعية لتعز نحو لحج بعد قطع طريق تعز عدن في الشميتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى جنوبي تعز، هنا يتركز القتال للحوثيين اليوم في منطقة سامع بشكل أساسي، هذه المنطقة التي نشير لها على الخارطة، ومنها إلى الأقروض ثم المصراخ بشكل كبير، فيما تسكن جبهة المعافر. أما في جبل حبشي تستمر المعارك عند جبل نعمان، وكذلك عند جبل عند منطقة يفرس التي تحاول الجماعة السيطرة عليها فيما تتصدى الحكومة، وتحاول استعادة منطقة بني بوكاري من بعد ما تمت السيطرة عليها من قبل الجماعة. كذلك نشير إلى محور آخر تستمر فيه القتال، هنا عند جبل هان، عند هذه الجبهة شهدت هذه المنطقة اشتباكات متقطعة خلال الساعات الماضية. إذا ما توسعنا بالخريطة فنشير إلى مأرب، وتحديدا نتحدث عن قصف وقصف متبادل من الطرفين. الحكومة تستهدف المناطق التي تتقاطع فيها الحدود ما بين مأرب وصنعاء، في المقابل يرد أنصار الله الحوثيين باستهداف مناطق سيطرة الحكومة غربا. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى الجوف، هنا نشير إلى ما أعلنت عنه الجماعة بتمكنها من طرد تحشيدات الحكومة من مناطق القتال شرقي المحافظة، خاصة بعدما كانت الحكومة قد تقدمت حتى طحيضة، في حين أعلنت الحكومة قيامها بشن غارات جوية على تمركزات للجماعة في معسكر اللبنات، وهكذا يتلخص المشهد الميداني في اليمن.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاق حلف مكة دفاعي وليس هجومي، لذلك لن ترسل تركيا قواتها إلى دولة أخرى لتشن هجوما هناك. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته المجرية أنيتا أوربان في العاصمة التركية أنقرة، أضاف فيدان أن الإجراءات اللازمة قد انتهت لإحالة اتفاق مكة إلى البرلمان التركي ليصادق عليه.
2: تركيا بحثت مع باكستان سبل مساهمتها في الدفاع ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن على السعودية. اللجان العسكرية تناقش الإسهامات الدفاعية التي يمكن أن نقدمها، خاصة في إطار الدفاعات الجوية ومعدات الحرب الإلكترونية. اتفاق حلف مكة للدفاع المشترك هو اتفاق دفاعي، لذلك حينما تتعرض إحدى الدول لهجوم ينبغي على الحلفاء أن يقفوا إلى جانبها، ولكونه ليس اتفاقا هجوميا فهذا يعني أن تركيا لن ترسل قواتها إلى دولة أخرى لشن هجمات على أماكن أخرى.
0: قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد طلب من الدول الأعضاء توفير مزيد من السفن الحربية لتأمين السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب في ظل التصعيد في اليمن، لكن كالاس أوضحت أن قائمة السفن التي تحتاج إلى مرافقة آخذة في الازدياد، مشيرة إلى أن المهمة تحتاج إلى 10 سفن على الأقل، فيما لا يملك الاتحاد هذا العدد حالياً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتم حاليا إجراء مناقشات مثمرة مع إيران، وأكد أنه لا يشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي، متوقعا تقديم جوابها خلال بضعة أيام.
3: بين رد ورد، لا يزال المسار السياسي بين طهران وواشنطن قائما من دون نتيجة حتى الآن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار التفاوض، ويقول إن بلاده تتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء، وإنها تدرس حاليا أحدث رد أمريكي على مقترحها على أن تسلم ردها إلى الوسطاء خلال أيام قليلة.
4: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة، واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.
3: أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فيقر من جهة بتداعيات الحرب الاقتصادية الخانقة على بلاده، قائلا إنها أصعب بكثير من الحرب العسكرية، ومن جهة أخرى يتعهد بإفشالها، في حين يشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن طهران لن تتراجع عن التخصيب وأنها لن تسلم مخزونها من اليورانيوم. واشنطن في المقابل تواصل التلويح بالخيار العسكري سواء عبر التصريحات أو التسريبات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويشدد على أن طهران تمر بوضع اقتصادي وعسكري بالغ الصعوبة. وبينما تبقى قنوات التفاوض مفتوحة يستمر الضغط والتوتر، هجمات على سفن الشحن في مياه المنطقة وتهديدات على وقع رسائل سياسية في مشهد يعكس تعدد مسارات المواجهة بين طهران وواشنطن.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران رغم استمرار تردد الرئيس ترامب بشأن استئناف الحرب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن فريق الأمن القومي للرئيس ترامب والبنتاغون قدم له خلال الأشهر الأخيرة 5 مقترحات لتنفيذ عمليات واسعة النطاق ضد إيران أو الحوثيين، وفي كل مرة رفض ترامب الخطط، لكن ترامب طلب مجددا إعداد خيارات لتنفيذ الضربات. وناقش كبار مسؤولي الأمن القومي بقيادة نائب الرئيس جيدي فانس الخطط خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي في كامب ديفيد، وتتمحور الخطط بحسب الصحيفة حول حملة قصيرة ومكثفة تستمر نحو 3 أيام بحسب أشخاص اطلعوا على المقترح. وللمزيد أرحب الآن من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد أهلا بك، هل من الواضح إلى أين تتجه الأمور في واشنطن بين تردد ترامب بشأن استئناف العمليات العسكرية وبين الخيارات التي توضع أمامه؟
5: 5 مرات تلك هي المرات التي قدم فيها مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة العسكريون مقترحات لخطط لتوجيه ضربات إلى إيران، آخرها المقترح الذي قدم بتوجيه ضربات مدتها 3 أيام وربما محاولة أن تكون بدايتها ضئيلة أو خفيفة لاستجلاب الرد الإيراني، ما يعطي للولايات المتحدة الإطار أو المبرر الكافي لرد في إطار هذه العملية السريعة ل3 أيام، أي تصعيد محسوب وبسقف محدد. ما زال ترامب يقول بأنه ليست هنالك أعمال عسكرية حتى 3 نوفمبر، وكأنه نفى كل هذه التقارير التي لم ترد فقط يوم أمس عن CNN وأكسيوس وسي بي أس نيوز، وإنما أيضا وردت اليوم ضمن إشارات من مسؤولين أمريكيين وتسريبات لنيويورك تايمز وكذلك لنيويورك بوست. لكن تصريحات ترامب قد لا تعني بضرورة الحال أنه حسم أمره، فتجمع هذه التقارير بأن ترامب ما يزال حتى الآن يرفض الخطط التي تقدم له، لكنه أيضا لا يعني ذلك أنه لا يريد العودة إلى أي أعمال عسكرية، هو يريد بل وبشدة أن يمارس مزيدا من الضغط لو كانت لديه أدواته، بما في ذلك المعيقات اللوجستية المتعلقة بالجيش الأمريكي والعتاد والذخيرة، وكذلك تعريض الجنود الأمريكي للخطر في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تعريض الملاحة عبر مضيق هرمز للخطر، وقد كادت باتت أقرب إلى أن تكون في مستويات مشابهة لمستويات ما قبل الحرب كما تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذه نقطة مهمة بالنسبة له في سياق الانتخابات الحالية في الولايات المتحدة والحملات الانتخابية للانتخابات المقبلة في 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي. حرب إيران تلقي بظلالها شبحها، يخيم على أوجه الاقتصاد، التضخم، السكن، كذلك على وجه الخطاب السياسي لدى رئيس الأمريكي كان يسوق نفسه على أنه صانع للسلام. اليوم هنالك إشارة مهمة في منشوره، وهي قوله بأن هنالك محادثات مثمرة مع الجانب الإيراني، ذلك ينسجم مع تقارير التي تحدثت عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار إلى استلام آخر مقترح أمريكي عبر الوسطاء من قبل إيران، وبأن إيران سوف تقدم ردا عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة. هي معادلة صعبة، وترامب إن ذهب إلى عمل عسكري قبل انتخابات التجديد النصفي فهو بذلك كمن يطلق رصاصة على قدمه قبيل انتخابات حظوظ الجمهوريين فيها ليست قريبة حتى مما كانوا يؤملونه، وليست في ذلك الحلم أو الإطار الذي كان الجمهوريون يتوقعونه. يوما واحدا قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير، خاصة وأن الصقوريين في الحزب الجمهوري ممن يدعمون ترامب وأعماله العسكرية كانوا يوم ذاك في يوم 27 من فبراير تحديدا يوما قبل الحرب على إيران كانوا ينتشون طربا بالعملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واقتادت بسببها نيكولاس مادورو وزوجته من قصرهما في كاراكاس إلى الولايات المتحدة دون أن يسقط جندي أمريكي واحد، واستولت حتى الولايات المتحدة بطريقة ما على نفط فنزويلا من بعد ذلك. لكن إيران مختلفة، هرمز مختلف، وآثار هذه الحرب ما تزال قائمة وماثلة في وجه الاقتصاد، كلفة المعيشة. اليوم أسعار الوقود تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة نحو 5% قفزت بها أسعار برميل النفط لتصل إلى نحو 105 دولارات، وهذا رقم كبير وأثره مباشر وفوري حتى على الناخب الأمريكي وعلى المواطن الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد بالدين من واشنطن. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن طهران لن تتراجع عن التخصيب ولن تسلم مخزونها من اليورانيوم، مشددا على أن البرنامج النووي الإيراني متوافق مع الضوابط العالمية.
2: التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية ولن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال، لن نسلم اليورانيوم، هذا الأمر غير وارد إطلاقا. الصناعة النووية هي محرك دفع للعلم والتكنولوجيا، إيران دولة تتمتع بإمكانات هائلة ومن حق الشعب التقدم والوصول إلى حدود المعرفة، لن نتراجع عن هذا. البرنامج النووي يتوافق مع ضوابط الضمانات ويخضع لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
0: قال مراسل التلفزيون العربي إن طائرتين مسيرتين استهدفتا مخيما تابعا للمعارضة الإيرانية في أربيل شمالي العراق، وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تعرض مخيم يقع في منطقة كوروسك لهجوم دون تسجيل خسائر بشرية، وأظهرت صور متداولة لحظة سقوط المسيرة في حي سكني. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط شهيدين طفل وسيدة وعدد من الإصابات جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف بناية سكنية في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة. وأضاف المتحدث أن القصف أدى إلى تدمير 4 طوابق سكنية بشكل كامل من أصل 6 طوابق تتكون منها البناء. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين 2 في غارة بمسيرة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. رفضت وزارة الصحة الفلسطينية الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات قطاع غزة. جيش الاحتلال كرر خلال الأيام الماضية اتهامه لحركة حماس باستخدام المستشفيات مرافق عسكرية. وزارة الصحة بغزة دعت التلفزيون العربي إلى زيارة مرافق مستشفى الشفاء وإجراء جولة بين أقسامه للاطلاع على سير العمل فيه.
6: أنا هنا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. هذا المستشفى الذي كان عنواناً من عناوين حرب الإبادة حوصر واقتحم ودمرت مبانيه. هذا هو مبنى الجراحات التخصصية، أحد المباني الرئيسية قبيل الحرب. إسرائيل دمرته ومرة أخرى تعود إليه، لكن هذه المرة عبر ماكنة تحريضية. تدعي إسرائيل أن مباني المستشفى ومنها هذا المبنى تحديداً هو موقع عسكري. وزارة الصحة الفلسطينية دعتنا بشكل خاص في التلفزيون العربي من أجل إجراء جولة داخل مقرات وأقسام ومباني مستشفى الشفاء أو ما تبقى منها. هذا المبنى دمرته إسرائيل بغارات جوية وبتواجد عسكري مباشر هنا في مارس 2024. الرائي بالعين المجردة يرى كيف أن هذا المبنى آيل للسقوط حالياً. وزارة الصحة تضع فيه بعض المعدات المدمرة من أسرة ومن غيرها، وكذلك أجهزة طبية مدمرة. تم إعادة تشغيل عدد من أقسام المستشفى، بينها هذا القسم، قسم العناية الخاص بالأطفال، وقسم العيادات الخارجية الذي يستقبل 500 مراجع يومياً، ومثلهم يراجعون قسم الطوارئ والاستقبال. قسم غسيل الكلى يستقبل يومياً 130. بالعموم هناك 400 سرير و300 منوم من المرضى والجرحى في هذا المستشفى الذي يقدم الخدمات لمليون فلسطيني، وبالتالي لا غنى عن مستشفى الشفاء لمدينة غزة أو مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع أو مستشفى ناصر في خان يونس. مع ذلك إسرائيل بعد أن دمرت هذه المستشفيات أغلبها على الأقل خلال حرب الإبادة تعود الآن في حملة تصفها وزارة الصحة بأنها حملة تحريضية تستهدف القطاع الصحي المنهار. تؤكد وزارة الصحة عدم صدقية أي من الادعاءات الإسرائيلية، وتعتبر أن دعوتها لوسائل الإعلام لزيارة جميع مرافق المستشفيات دليل وبرهان على كذب ادعاءات الاحتلال. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
0: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس، قائلا إن هذه الخطوة تأتي ردا على خطاب عدائي بريطاني وفق وصفه عقب فرض المملكة المتحدة حزمة عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية. كاميرا التلفزيون العربي نقلت المشهد من أمام القنصلية في القدس.
7: نقف أمام القنصلية البريطانية شرقي القدس التي أغلقت أبوابها اليوم بقرار من الخارجية الإسرائيلية، وهنا تحديدا كانت اللافتة التي تحمل مسمى القنصلية البريطانية. تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محتفيا بأنه أزال هذه اللافتة اليوم، هذه القنصلية أغلقت، أنهت عملها وتحولت وفق وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند إلى بعثة بريطانية، UK Mission in Eastern Jerusalem كما تحدث. من وجهة النظر الإسرائيلية وما تتحدث به المصادر الإسرائيلية، تحدثت عن مباحثات جرت طيلة الأيام الماضية، والهدف من هذه المحادثات كان محاولة التوصل إلى شيء ما، إلى حل وسط، بحيث أن التهديد البريطاني السابق بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا إن أغلقت هذه الدبلوماسية هذه القنصلية بحيث لا يتحقق هذا التهديد، وتم التوصل إلى بقاء 7 دبلوماسيين سيعملون داخل هذه البعثة، الآن لم تعد قنصلية، باتت بعثة بريطانية في القدس. أيضا لم تغب التحريضات الإسرائيلية عن المشهد، اليوم جاء نائب رئيس بلدية القدس وتحدث من هذا المكان عن هذا الحاجز أمامنا، هذه الحواجز الموجودة أمام القنصلية وهي موجودة لمنع المركبات غير التابعة للقنصلية من الدخول، ستزال كما تحدث نائب رئيس بلدية القدس، وسيفتح كطريق عام لمرور الإسرائيليين من هذا الطريق دون اكتراث بالإجراءات الأمنية المتخذة. بالتالي تصعيد على مستوى دبلوماسي يأتي في أعقاب ما كان من حزمة عقوبات أعلن عنها الجانب البريطاني قبل عدة أسابيع من خلال حديث وزير الخارجية أمام مجلس العموم، وهذه العقوبات كانت تستهدف بصورة أساسية مستوطنات إسرائيلية وكيانات مرتبطة بالاستيطان في إسرائيل. عبد القادر عبد الحليم من أمام القنصلية البريطانية شرقي القدس للتلفزيون العربي.
0: وثق أفراد من الجيش السوداني مشاهد من منطقة كدم بمحافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، وقال جنود في مقاطع فيديو إنهم صدوا هجوما ثانيا على التوالي لقوات الدعم السريع في منطقتي أم درفة وجبل كدم بولاية النيل الأزرق. أعلن قائد العمليات الخاصة في قوات الدعم السريع محمد أزرق الفنجري انشقاقه عن القوات وانضمامه إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، واصفا الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات بأنها عبثية. وقال الفنجري في مقطع فيديو متداول إنه قرر برفقة نحو 300 ضابط وجندي و30 عربة قتالية مغادرة صفوف الدعم السريع، داعيا بقية المقاتلين إلى إلقاء السلاح. أنا المقدم محمد. لحقت أضرار بمباني سكنية وسيارات في منطقة تابعة لإقليم العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم روسي، وأسفر الهجوم عن احتراق منزل بالكامل وتضرر مباني متعددة الطوابق وتحطم نوافذ عدد من السيارات، فيما أفادت التقارير الأولية عدم تسجيل أي إصابات بشرية مع استمرار حصر الأضرار المادية. وفي وقت سابق أعلن حاكم منطقة دونيسك مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة 18 آخرين جراء استهداف روسي لحافلتي ركاب في كراماتورسك شرقية أوكرانيا.
8: حرب المسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف تدخل مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل في عمق الجبهات الداخلية. في العاصمة كييف لم تتوقف صفارات الإنذار، حيث أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية عن قتلى وجرحى إثر ضربة مباشرة تسببت في اندلاع حريق هائل وانهيار جزئي في مبنى سكني. النيران الروسية امتدت جنوبا إلى مدينة أوديسا الساحلية، حيث استهدف الهجوم منطقة تشابانكا مخلفا حرائق واسعة في البنى التحتية والمستودعات. أما في بريلوكي بشمال وسط أوكرانيا، فقد ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مبنى سكني إلى أكثر من 20 قتيلا و54 جريحا في واحدة من أكثر الهجمات دموية في الموجة الأخيرة. وكانت الضربة قد دمرت جزءا من مبنى سكني، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. في المقابل وسعت أوكرانيا نطاق هجماتها، ففي مدينة ساسوفو بمقاطعة ريازان الروسية اندلع حريق كبير في منشأة تضم مركز بيانات تابعا لشركة ياندكس للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد هجوم بطائرات مسيرة أدى إلى حريق وتعطل إمدادات الكهرباء وتوقف عمليات مركز البيانات. وفي سالافات بجمهورية باشكو تورستان دوت انفجارات وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان عقب هجوم بالمسيرات، وسط تقارير عن استهداف مجمع غازبروم نفتخيم سالافات النفطي والبتروكيميائي. يتزامن التصعيد الميداني مع تحرك أمريكي لإعادة إطلاق المسار التفاوضي، بينما وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد روسيا بإضافة 1646 اسماً وكياناً. لكن التصعيد على الأرض يعكس فجوة واضحة بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، إذ تتواصل الضربات الروسية والأوكرانية بوتيرة مرتفعة، بينما تضغط كييف على حلفائها للحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا لم تصل إلى طريق مسدود، رافضا تقييما لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. في المقابل قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تتفق مع روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود. نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج مسبار. إلى اللقاء.
9: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: الحوثيون يسقطون الأباتشي، الحوثي في منزل رشاد العليمي، فرنسا الشرطة تنضم إلى التظاهرات. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

0: في الوقت الذي تشهد فيه محافظة تعز والساحل الغربي في اليمن تصعيداً عسكرياً وصل إلى مديرية الوزعية، وبالتزامن مع تعرض مطار عدن الدولي لاستهداف بصاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي لم يسفرا عن خسائر بشرية. كانت صفحات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي قد روجت لمقطع مصور مع خبر يقول الأباتشي دخلت الآن بالحرب في الساحل وتم إسقاطها من قبل أنصار الله الحوثيين، فلنشاهد.
1: الله أكبر،
2: الله
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، يا ربي لك الحمد،
2: الله أكبر، يا ربي لك الحمد.
0: المنشور مضلل في هذا الفيديو نشره الإعلام الحربي للحوثيين في 30 من شهر نوفمبر من عام 2019، ما ينفي علاقته بالتصعيد الحالي والمعارك الجارية جبهة تعز باليمن. وذكر الحوثيون آنذاك أن الفيديو يظهر إسقاط صاروخ أرض جو لطائرة أباتشي سعودية قبالة منطقة عسير. أما الخبر الدقيق الذي تزامن مع إطلاق هذا الخبر المضلل فهو إعلان جماعة الحوثي إسقاط طائرة استطلاع سعودية من نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف شمال اليمن. التطورات اليمنية احتلت مساحات ليس في المنطقة فحسب بل في كبريات الصحف العالمية، فصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فردت مقالا مطولا عن اليمن حاولت فيه إلقاء الضوء على كيفية تمكن الحوثيين من الاستيلاء على باب المندب، وإذا كان العالم منشغلا بتطورات الملف اليمني فما بالكم ماذا سيفعل أهل الفضاء الافتراضي. بعضهم نشروا فيديو مع تعليق يقول بالفيديو الأباتشي الجنية تدخل خط المواجهة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن وتدمر أهدافا حيوية لهم. صحيفة المرصد وثق مقطع فيديو لحظة مشاركة مروحيات الأباتشي الهجومية تابعة لقوات التحالف والمشهورة باسم الجنية خط المواجهة بشكل مباشر ضد ميليشيا الحوثي، وأظهر الفيديو الطائرة الأباتشي وهي تحلق في سماء المعركة لمساندة القوات اليمنية على الأرض في تقدمها ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما

0: يعني في فترة يمكن بعض متابعين مسبار ما كانش خلقان. المهم أن الفيديو يوثق نشر الولايات المتحدة لطائرات الأباتشي الهجومية في وادي شاه أكوت في أفغانستان في إطار عملية أناكوندا التي خاضها الجيش الأمريكي في جبال أفغانستان الوعرة. وقد تكبدت القوات الأمريكية في تلك العملية أشد خسائرها منذ بداية الحرب الأمريكية على أفغانستان، ولقي 8 جنود أمريكيين على الأقل مصعاهم وأصيب 82 آخرون. أثار إعلان وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبق بداية الأسبوع الجاري عن تحرير مدينة المخا على الساحل الغربي لليمن جدلاً واسعاً بين صحفيين وناشطين يمنيين، بعدما تبين وفق معلومات ميدانية حصل عليها العرب الجديد أن قوات العمالقة الجنوبية لم تدخل المدينة حتى الآن، فيما تتمركز قواتها في مناطق تقع إلى الشرق والجنوب من المخا على مسافة تقارب 45 كيلومتراً من مركز المدينة. وبالتزامن مع إعلان تحرير المخا، نشط بعض رواد الإنترنت بكثافة للترويج لخبر معاكس، فنشروا مقطعاً مصوراً مع تعليق يقول: وصول أعداد كبيرة من مرتزقة السعودية إلى مستشفيات عدن. نتحفظ على بعض الألفاظ الواردة في المنشور فنشاهد.
1: هذا بعد الغوة.
0: المنشور مضلل في هذا الفيديو يعود إلى 25 من شهر مارس الماضي، وقد نشرته وسائل أعلام يمنية مع وصف يفيد بأنه يظهر ضحايا سيول الوديعة من أفراد القوات الحكومية في حضرموت، ولا علاقة له بالمعارك الحالية في جبهتي تعز والمخا. وفي تلك الفترة ضربت رياح وسيول جارية منطقة الوديعة وتسببت بخسائر بشرية ومادية. ومع استهداف جماعة الحوثي المتجدد للرياض وإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضا وتدمير صاروخ باليستي شمال العاصمة أطلقته الجماعة، كانت صفحات وحسابات مختلفة قد نشرت مقطع فيديو مع خبر يقول: يحدث الآن حريق هائل يندلع في أنبوب شرق غرب قرب العاصمة السعودية الرياض، فلنشاهد. الخبر زائف والمنشور مضلل، فالفيديو يعود إلى 10 من شهر نوفمبر من عام 2017، حيث نشرته وسائل أعلام مختلفة مع وصف يفيد بأنه يوثق حريقا اندلع في أحد أنابيب النفط قرب قرية بوري في البحرين. وقد اتهمت السلطات البحرينية آنذاك إيران بالوقوف وراء الحريق الذي شب بأنبوب النفط وعدته عملا إرهابيا، فيما نفت طهران الاتهام. الملف اليمني يتطور ساعة بساعة، لا سيما بعد إعلان الحكومة المعترف بها شرعيا عملية فجر اليمن. صفحات وحسابات يمنية نشرت فيديو نال آلاف الإعجابات مع تعليق يقول: قوات العمالقة الجنوبية تلاحق الميليشيات في مياه البحر الأحمر، فلنشاهد.

المنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي أن المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية نشر الفيديو في 14 من شهر يوليو الماضي، وقال إنه يوثق عملية ضبط قوات العمالقة الجنوبية قاربا حوثيا يحمل شحنة معدات لتصنيع أسلحة نوعية في باب المندب، كان متجها إلى محافظة الحديدة بالساحل الغربي التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي. بعد تداول أنباء عن سيطرة جماعة الحوثيين على منطقة العلوم التي تقع في تعز، وتأكيد مصادر يمنية لوكالة شينخوا الصينية أن مسلحين تابعين للجماعة قد دخلوا المنطقة التي تضم منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسي راشد

العليمي تداول مغردو إكس مقطعاً مصوراً اعتذروا سلفاً عن تحطيمه قواعد اللغة العربية. أنتم ركزوا معي فقط في المضمون، فيديو إذن أرفقه ناشره بوصف يقول: عاجل الآن، الحوثيون يدخلوا منطقة رشاد العليمي في تعز وسيطروا على منزله وغنموا معدات عسكرية وفنادق قنص كانت بداخله، ونحن كنا نتابع بتعزيزات ورشاد محتفظ بها في بيته، فنشاهد.

0: المنشور المضلل لهذا الفيديو نشرته وزارة الدفاع في حكومة طالبان في أفغانستان في 28 من شهر سبتمبر الماضي، مع بيان بأنها ضبطت كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة أعضاء من تنظيم الدولة كانوا دخلوا إقليم نورستان عبر الحدود الباكستانية. وإلى باب المندب الذي يحتل باب الصدارة في التغطيات الإخبارية، والذي اشتق اسمه من الندب أي البكاء للدموع التي سكبتها اليمنيات على بحارة كانوا فقدوا أثناء عبورهم المضيق. ومع تأكيد الحكومة اليمنية سيطرتها على باب المندب وذباب جنوب غربي البلاد ونفي جماعة الحوثي الأنباء هذه، قامت صفحات وحسابات مختلفة بنشر مقطع مصور أرفقته بخبر يقول السيد محمد علي الحوثي في ذباب مكذبا جماعة السعودية الذين أعلنوا السيطرة عليها. فلنشاهد. الخبر ليس صحيحا، هذا الفيديو عمره نحو شهر وليس من من ذباب، فقد نشرته حسابات يمنية في العاشر من شهر سبتمبر الماضي وقالت إنه يظهر محمد علي الحوثي وهو يتجول في مدينة المخا عقب سيطرة جماعة الحوثيين عليها. وإلى فرنسا التي تشهد خروج عشرات الآلاف من طلاب الثانويات احتجاجا على تردي أوضاع القطاع التعليمي مطالبين بزيادة الموارد المخصصة للمؤسسات التعليمية. طبعا في الصورة الحقيقية ترون طالبا قد رفع لافتة يحتج فيها على طول الساعات الدراسية من 8 صباحا إلى 6 مساء، فكتب عليها من الساعة 8 للساعة 6 كيف يمكن أرجع الإكس بتاعي؟ ما تخلي بالك في درسك يا ابني. الفضاء الافتراضي واكب تظاهرات فرنسا على طريقته، حيث نشر صفحات عربية وأجنبية مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل فرنسا باريس، بورصة باريس يسيطر عليها المتظاهرون، الفرنسيون لا يتوقفون، هذه بداية ثورة. فلنشاهد. المنشور مضلل فقد أظهر البحث العكسي أن هذا الفيديو يعود إلى 20 من شهر أبريل من عام 2023، وهو يظهر اقتحام مجموعة من المحتجين لمقر شركة يورونكست، وهي الشركة المشغلة لبورصة باريس والأسواق المالية الأوروبية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون قدمته الحكومة الفرنسية لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بهدف سداد العجز المالي في صندوق التقاعد. دائما مع الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت فرنسا، حيث نشرت صفحات أجنبية مقطعا مصورا مع خبر يقول فرنسا توقف رجال الإطفاء والشرطة عن أداء مهامهم المعتادة واختاروا الوقوف إلى جانب الشعب الفرنسي، فقد توقفوا عن تلقي الأوامر وانحازوا لحقوق الناس. فنشاهد. الخبر زائف والمنشور مضلل، هذا الفيديو يعود إلى 23 من شهر مارس من عام 2023، وهو يظهر حمل رجال الأطفاء شعلات وسيرهم إلى جانب المحتجين خلال الاحتجاجات التي شهدتها باريس أنذاك ضد إصلاحات نظام التقاعد بحسب صفحات أجنبية، ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الرواية. نبقى في القارة الأوروبية ونعبر المانش كما يقول الفرنسيون، وننتقل إلى بريطانيا ومقطع مصور طارت به الحسابات وصفحات الأجنبية العنصرية واليمينية المتطرفة فرحاً، حيث أرفقته بخبر يقول عاجل تتعرض الشرطة البريطانية لهجوم عنيف من قبل مهاجرين معادين في مدينة ليدز بإنجلترا. فنشاهد.
1: I like broccoli.
2: Oh,
0: البحث العكسي أظهر أن هذا الفيديو منشور على الإنترنت منذ 19 من شهر يوليو من عام 2024، على أنه يظهر جانباً من الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها مدينة ليدز عندما وصلت الشرطة إلى شارع لوكسور للتعامل مع واقعة مرتبطة بحماية الأطفال وفق شرطة غرب يوركشاير. أما لماذا تم الحديث عن تظاهرات في بريطانيا؟ والله اسألوا المفبرك، شكل غار من تظاهرات فرنسا. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع نواف سلام نستطيع، ولكن انتظرونا، نعاود اللقاء بعد قليل.

0: عشان انت تحصل على دولة يهودية نقية تدمر المجتمع الفلسطيني بكافة الأشكال.
1: They openly say that violence is a legitimate tool to secure a Palestine as a future Jewish state.
2: في محاولة لتفكيك البنية الجماعية للفلسطيني داخل إسرائيل.
3: What Israel has done has basically erased the whole notion of civilianhood and civilian structures.
4: عبادة جماعية كامل أركانها. ومن له رأي مغاير لهذا فهو يريد قتل القانون الدولي ككل وقتل المنطقة.
5: وقود الشر نهج إسرائيل الدموي الجمعة 7:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

0: مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية يزداد تفاخر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بابتداع أساليب جديدة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين، سجون محاطة بخنادق تماسيح ومنصات إعدام وغرف لمشاهدة التنفيذ. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع عبر صور الأقمار الصناعية تغييرات تجري في سجن النقب وعاد إلينا بكل التفاصيل في هذا التقرير.
1: من اقتحام الزنزانات لإهانة الأسرى إلى بناء منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام وشق خنادق تماسيح تحيط ببعض أقسام السجون، لم ينبر القضاء الإسرائيلي لمنعها إلا رفقاً بالحيوانات لا بالمساجين الذين قد يقعون بين أنيابها. تتنوع أساليب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الترويج لقسوته بحق الأسير الفلسطيني، وتزداد استفزازاً وغرابة مع اقتراب انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر الحالي. يتتبع فريق مسبار في التلفزيون العربي ما وراء هذه المشروعات بتحليل صور الأقمار الصناعية ومقارنة التغيرات المرصودة بالمواد المصورة والتصريحات الرسمية لاختبار صلتها بالخطط المعلنة في سياق سمته إسرائيل تجديد سياسات الاحتجاز منذ أكتوبر 2023. في 4 من أغسطس الماضي ظهر بن غفير رفقة وزيرة حماية البيئة إيدت سليمان في مقطع من سجن كيتسعوت المعروف بسجن النقب لاستعراض موقع مشروع خندق تماسيح القائم على إحاطة قسم مشدد الحراسة بقنوات مائية وتربط فيه تماسيح نيل كوسيلة للردع ومنع الهروب كما تقول السلطات. صحيفة يديعوت أحرنوت تحدثت عن أعمال حفر لخنادق بطول 170 متراً بدأت في 22 من يوليو الماضي حول جناح يحتجز فيه متهمون بالانتماء إلى وحدة النخبة في حماس، رغم أمر قضائي للمحكمة المركزية في القدس صدر بعد 10 أيام من بدء التشغيل. هذا الأمر القضائي يمنع استخدام التماسيح استجابة لدعوى جمعية دعوا الحيوانات تعيش. يستحضر المشروع فكرة الردع بالحيوانات المفترسة التي ارتبطت في الأذهان بمركز أليجيتر الكاتراس في ولاية فلوريدا المخصص لاحتجاز مهاجرين، لتتبع التغيرات في كيتسعوت في النقب الغربي قرب الحدود المصرية. حلل وقارن فريق مسبار وباستخدام معالجة لونية عبر منصة سور صوراً فضائية لمنظومة سنتينل 2 بين 2 من أغسطس والسادس عشر من سبتمبر الماضيين، فظهرت تغيرات سطحية في أجزاء من المجمع وبين بعض مبانيه تتسق مع أعمال حفر أو تسوية أو إنشاء محتملة. وفي 18 من أغسطس الماضي ظهر بن غفير في موقع بناء وقال في مقطع نشره إنه مخصص لبناء منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا المصنفة في خانة الإرهاب، فظهرت أساسات خرسانية وهياكل أولية ومظلة زرقاء مؤقتة ومبنى متعدد الطوابق في الخلفية مع طمس أجزاء من الصورة. وبحسب تفاصيل الإعلان الذي نقلته صحيفة جيروزاليم بوست عن مكتب الوزير، يشيد موقع لتنفيذ الإعدام شنقاً داخل جناح مخصص للمحكومين بالإعدام، ويتضمن أماكن مخصصة لعائلة ضحايا لمشاهدة التنفيذ. الصحيفة ذكرت أن المنشأة تقع وسط إسرائيل دون تحديد اسم السجن، لكن الأدلة من المعالم الظاهرة في المواد المصورة والتي فحصها فريق مسبار لا تكفي لتحديد الموقع الدقيق بصورة مستقلة أو ربطه بسجن كيتسعوت. ظهور أساسات وأعمال بناء لا يثبت أيضاً بمفرده وظيفة المنشأة أو مدى جاهزيتها لتنفيذ الأحكام. وكان الكنيست أقر في 30 من مارس الماضي بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 وامتناع صوت واحد أقر قانون الإعدام الذي يفرض العقوبة على فلسطينيين مدانين بعمليات قتل تصنف إرهابية. تتزامن مشروعات وزير الأمن القومي مع تصاعد الانتقادات لظروف الاحتجاز في كيتسعوت وسجون أخرى منذ أكتوبر 2023. وتناولت ورقة بحثية لكريم قرط لمؤسسة دراسات الفلسطينية ونشرها موقع تضامن في 25 من نوفمبر 2024، تناولت شهادات وتقارير عن الضرب والإهانة والحرمان من الغذاء والعلاج ومستلزمات النظافة وتقييد التواصل مع المحامين. أشارت الورقة إلى ظروف احتجاز متفاوتة مع تدهور شديد في سجن النقب الذي تناولت أوضاعه أيضاً تغطية مصورة، ووصفت أوضاع معتقلي غزة ولا سيما في مرافق الاحتجاز التابعة لجيش الاحتلال بالأشد قسوة. ويتباهى بن كفير بكارثية ظروف الاعتقال في مقاطع ينشرها على حسابه، حتى أن صحيفة تيليغراف البريطانية عنونت كاتبة عنه: تفاخر وزير إسرائيلي يكشف ثقافة الإساءة في السجون. وفي زيارة بن كفير إلى سجن الدامون قرب حيفا في 19 أغسطس الماضي بحسب تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت أسيرة عن ظروف احتجاز قاسية، فما كان من بن كفير إلا أن أعرب عن بالغ سعادته لمعاناتها وروج لقانون الإعدام بوصفه أداة للردع. توضح هذه التصريحات كيف يقدم بن كفير الإساءة السائدة في السجون كإنجاز سياسي، وذلك بالتوازي مع الترويج لمشروعات من بينها نصب مشنقة قبيل الانتخابات. بحسب بيانات مركز هوموكيد المختص بحقوق الإنسان المستندة إلى أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية في 2 أغسطس الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 9,323 شخصاً، من بينهم 1,474 محكوماً و 3,293 موقوفاً و 3,198 معتقلاً إدارياً و 1,358 محتجزاً تحت تصنيف مقاتلين غير شرعيين، بزيادة إجمالية بلغت 4,131 مقارنة بأكتوبر 2023.
0: وإلى فقرة تصريحات متناقضة التي ننتقل بها إلى لبنان. في 25 سبتمبر الماضي وقف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة متحدثا عن لبنان الذي يسعى إلى استعادة سيادته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه. سلام أكد أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وعودة سكان الجنوب إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكن بعد نحو أسبوع وفي 2 أكتوبر انتقل سلام من منصة الأمم المتحدة إلى مدينة النبطية في زيارة ميدانية للجنوب، وهناك بدأ الخطاب أكثر حذرا، حيث قال سلام: طلبت من الوزراء أن يأتوا إلى النبطية والجنوب وأن ينزلوا إلى الأرض لنحدد معا أين يمكننا التحرك سريعا، وما الذي تستطيع الدولة إنجازه بإمكانياتها الحالية، وما الذي يحتاج إلى موارد وتمويل إضافيين. وإذ أعلن خلال الزيارة عن مشروعات لإعادة ترميم بعض المقرات الأمنية ومبنى حكومي وإطلاق مناقصات لترميم 5 مستشفيات وتأهيل مراكز إيواء، وعن مناقصات ومشروعات محدودة بعضها بمبادرات من مؤسسات اجتماعية لبنانية، لكن رئيس الحكومة نفسه أقر بأن هذه الإجراءات مهما كانت تظل محدودة أمام حجم الاحتياجات الهائلة التي خلفتها الحرب في الجنوب، وأن لبنان يحتاج إلى دعم وتمويل كبيرين. ولم يكتفي بذلك، بل قال لأهالي الجنوب: لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به. وهنا تبرز المفارقة التي تكشفها تصريحات رئيس الحكومة نفسه، ففي نيويورك كان الحديث عن دولة تتحمل مسؤوليتها وتستعيد سيادتها وتبسط سلطتها على كامل أراضيها، أما في النبطية فكان الحديث عن دولة تصطدم بحدود إمكانياتها وتحتاج إلى موارد خارجية حتى تتمكن من الوفاء بجزء من تلك المسؤوليات. وإلى ختام برنامجنا وفقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، في ولاية راخين غربية ميانمار قتل 8 أشخاص وأصيب 13 آخرون خلال يومين إثر غارات جوية سدفت مخيمين للنازحين داخليا في بلدة بوناجيون بحسب جماعة جيش أراكان وجمعية شبابية محلية وفق ما نقلته وكالة رويترز. تأتي هذه الهجمات بعد نحو أسبوع فقط من غارة أخرى في ولاية راخين أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 58 آخرين قرب سوق مكتظ في بلدة كياوكتاو وفق ما أفادت به الأمم المتحدة. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار العنف يجعل عودة اللاجئين والنازحين إلى رخين غير آمنة، مشيرة إلى أن الحرب في ميانمار دفعت أكثر من 3,800,000 شخص إلى النزوح، وفيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى إنهاء العنف على الفور وحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. نضم صوتنا إلى صوته لعتق المدنيين في كل الأصقاع وفي كل الحروب، وهي للأسف تتكاثر كالفطر. مسبار ينهي جولته لهذه الليلة ويعطيكم موعدا يوم الأحد المقبل مع مزيد من الأخبار وتفنيد فبركات الشرطات الذي نذكرهم أننا لهم بالمسبار. إلى اللقاء.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميمي. تصعيد عسكري أمريكي على إيران أم مسار تفاوضي لإنهاء الحرب؟ تعليمات للبنتاغون بالاستعداد لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران. تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة، نشر عشرات آلاف من الجنود وتحريك حاملة طائرات ثالثة. رغم ذلك يؤكد ترامب عدم شن هجمات على إيران قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. في المقابل تتوعد طهران برد أوسع وأكثر قوة يمتد إلى خارج المنطقة في حال تجدد التصعيد. الملف النووي في قلب التصعيد هذه المرة، إصرار أمريكي على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يتطلب تقديم تنازلات نووية إيرانية، يقابله إصرار إيراني على تخصيب اليورانيوم وعدم تسليم المخزون. أما عن المسار التفاوضي فتأكيدات أمريكية إيرانية باستمراره، تبادل للرسائل من الطرفين عبر الوسطاء ورد إيراني مرتقب على مقترح أمريكي بهدف إنهاء الحرب. وهنا نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور. ما دلالات التحشيد العسكري الأمريكي الكبير؟ ما خيارات إيران للرد وفي أي نطاق إقليمي؟ وإلى أين يذهب المسار التفاوضي بين البلدين؟ معنا من واشنطن بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. من طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، واللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي.

0: إذا مشاهدينا، مع التصعيد الكلامي والتحشيد العسكري الكبير كعادته، فاجأ الرئيس ترامب بتغريدة وضعها على موقع تروث سوشال قبل قليل، يقول: نجري مناقشات مثمرة مع إيران ولن نشن أي هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي، يقصد انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر. دكتور مروان قبلان، كيف تقرأ هذا الكلام؟
1: لا، أنا تقديري، أول شيء مساء الخير، تحية طيبة للجميع. أنا تقديري أنه أساسيات الصراع لم تختلف كثيرا، لا اليوم ولا يعني ولن تختلف ربما خلال الأيام والأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات النصفية. هو مستمر في ممارسة شتى أنواع الضغوط على إيران على أمل أن توافق على شروطه، يعني إذا تمكن من دفع إيران نتيجة هذه الضغوط. طبعا ضغوط بالأصل، الضغوط الرئيسية التي راهن عليها ضغوط اقتصادية، حصار الموانئ، العقوبات، منع تصدير النفط الإيراني وما وتداعيات ذلك بطبيعة الحال على الاقتصاد الإيراني، والذي يلمسه الإيرانيون بشكل واضح. ربما ضيفك من طهران الآن يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع، لكن هو يمارس مزيد من الضغط ربما من خلال تحشيد هذه القوات العسكرية. هل أنا تقديري أنه بالفعل هو يعني على الأرجح، رغم أنه أنا أؤكد أنه من الصعب التنبؤ يعني بتصرفات وسياسات،
0: يمكن أن تكون خدعة مثلا هذه،
1: يعني تعرف هو مارس خدعة يعني أكثر من مرة خلال يعني خلال مسار هذا الصراع، لكن تقديري الشخصي أنه لن يكون بالفعل هناك هجوم عسكري قبل الانتخابات النصفية لسببين. السبب الأول ربما سيادة اللواء يحدثنا أكثر عنه، هو أنه فعلا لم يتدارك بعد الجيش الأمريكي النقص الكبير في الذخائر، خاصة فيما يتعلق بالمنظومات الدفاعية، منظومات الدفاع الصاروخي، وخاصة أنه يعني الإيرانيين واضح أنه هذه المرة يعني لن يوفروا شيء، يعني إذا تمت مهاجمتهم بقوة مرة أخرى. الأمر الثاني أنا بعتقد سياسي، يعني هو لا يريد قبل الانتخابات، لأنه هلأ إذا بدأ هجوم على إيران سوف ترتفع أسعار النفط بشكل يعني أوتوماتيكي أكثر مما هي مرتفعة الآن، يعني الآن في حدود $100، ربما يعني تصل إلى أكثر من ذلك إذا بدأ هجوم عسكري. لا يريد هذا بالتأكيد هو، ولا يريد أنا كمان أعتقد أن يجعل من إيران عنوان هذه الانتخابات النصفية. فتقديري الشخصي أنه ما زلنا في إطار الضغوط النفسية التي يمارسها على الإيران، لكن هذا لا يمنع أنه بالفعل قد تكون هناك حشود عسكرية لعمل عسكري متوقع بعد الانتخابات النصفية، لأنه حينها سيكون قد تحرر من كل الضغوط الداخلية سواء ربح الانتخابات أو خسرها في نهاية المطاف، وسوف يكون في يعني في وضع يمكنه من يعني شن هجمات جديدة على إيران دون أن يخشى أي تداعيات داخلية عليه.
0: اللواء أصمتي، من وجهة نظر عسكرية كيف يقرأ هذا الكلام من قبل الرئيس ترامب؟ يعني يقال في المثل أنه لا تكشف كل أوراقك أمام عدوك، عندما يخبر الإيرانيين ويطمئنهم أننا لن نهاجمكم قبل انتخابات 3 نوفمبر، هل هذا من الناحية العسكرية كلام حكيم؟
2: هذا هو الغموض الاستراتيجي. غموض. والعقلية الترامبية هي ممارسة الضغوط بالحد الأقصى بالقوة المطلقة، لكن علينا أن نعي تماما بأنه يريد أن يعمل على تهدئة الداخل الأمريكي ويطمئن الأسواق، ولكن هو قد يكون أجل أو أغلق نافذة الحرب سياسيا، ولكنه أبقاها مفتوحة عسكريا
0: عبر التحشيدات،
2: وحاملات الطائرات وطائرات التانكرز والذخائر. وهنا لابد أن نشير بأنه يعني 39 يوم في الحرب الماضية و13 ليلة متتالية من الغارات على الأهداف الإيرانية، تقريبا إحنا بنتحدث عن 77 يوم ما بعد وقف العمليات، ولكن هي لم تقف بشكل كامل، لكن أستطيع أن أرى أنه خلال 77 يوم قام بإعادة التموضع ومحاولة إعادة ملء الذخائر، وقام بالإعاز إلى مدراء شركات تصنيع السلاح للإنتاج الأقصى من صواريخ الدفاع الجوي ومن القنابل والذخائر والمتفجرات، بالمقابل بأنه لا يمكن أن نقول بأنه قد تحدث حرب. لذلك أقول بأن الخداع الاستراتيجي وارد، ولكن هذه المرحلة من الغموض الاستراتيجي هي جزء من العقلية والعقيدة الترامبية في هذه الحرب التي ظهرت.
0: على أي حال، وأنت تتحدث عن حاملات الطائرات لواء أصمادي، مشاهدينا نلاحظ حاملة الطائرات جورج واشنطن تتمركز في البحر العربي قريبا جدا من شواطئ أو سواحل إيران الجنوبية. لواء أصمادي، هل الحشد العسكري يؤشر من وجهة نظرك إلى استعداد فعلي لمعركة؟ لأنه بحسب ما قرأنا من أن البنتاغون أعطى الأوامر بالاستعداد لاستئناف العمليات القتالية.
2: يعني دي أتلانتيك قالت بأن البيت الأبيض أصدر الأوامر إلى البنتاغون، والبنتاغون طلب أن تكون هناك تجهيزات متكاملة من قبل السنتكم،
0: القيادة المركزية.
2: نعم، ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ما يجري هو انتقال من الردع إلى أن تكون هناك القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية بأقصر وقت ممكن. ولذلك هذه التحشيدات الموجودة تنبئ بأنه سيكون هناك تدخل عسكري، لكن هناك مسارين متوازيين، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري. والآن هذه الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة، ماذا ستكون النتائج؟ علما بأني عندما أقول الغموض الاستراتيجي، كذلك هناك غموض استراتيجي بما يتعلق في المفاوضات. كلا الطرفين الآن لا يريدان أن يدخل في هذه الحرب.
0: نعم، سنتحدث عن المفاوضات بعد قليل. دكتور رويران في طهران، كيف برأيك يستقبل المسؤولون الإيرانيون هذا الكلام من الرئيس ترامب؟ الرجل وكأنه يطمئنكم لن تكون هناك حرب، لن يكون هناك استئناف للعمليات على الأقل قبل 3 نوفمبر، موعد الانتخابات الأمريكية النصفية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، إيران لا تثق بهذه التصريحات الترامبية. لماذا؟ لأن ترامب غادر، هو يعني في مرتان كانت هناك مفاوضات، وهو وعد أن لا تكون هناك، أي أن لا يكون عمل عسكري ما دامت المفاوضات جارية. في المرة الثانية عندما وصل الطرفان إلى مسودة في جنيف، يعني كادت توقع يوم بعد يومين، وإذا بترامب قام بعمل عسكري. من هنا إيران تفاوض ويدها على الزناد وتتحسب لكل شيء. يعني إيران الآن اكتسبت تجربة كبيرة من خلال المواجهة مع أمريكا. مصانع الصواريخ الإيرانية الآن تنتج يعني صواريخ معينة، أكثرها صواريخ فرط صوتية إنه للمواجهة. الآن هناك صواريخ لاستهداف قطع البحرية المتحركة الآن أدخلتها إيران في الخدمة في هذه الفترة، وحتى في موضوع يعني منظومات الدفاع الجوي الآن هناك تغييرات كبيرة حدثت فيها، وتحاشي الطائرات الأمريكية الدخول إلى داخل الأجواء الإيرانية هو يأتي أيضا على هذه الخلفية. من هنا إيران في حالة استنفار كبير
0: وفي حالة معاناة أيضا. دكتور رئيس ترامب يقول بالأمس استطاعت الولايات المتحدة تأمين مرور 22 مليون برميل الليلة وحدها، وأن الحصار على إيران سيستمر، وأن طهران تمر بظروف سيئة للغاية اقتصاديا وعسكريا. يعني النغمة الانتصارية التي نسمعها من المسؤولين الإيرانيين على أرض الواقع لا يبدو الوضع كذلك.
3: يعني أولا المنظمات الملاحية لا تؤكد ذلك. كابلر قالت أن العبور من مضيق هرمز وصل إلى أدنى مستوى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هذا أولا. ثانيا، لو كان كذلك لكان سعر النفط نزل عن $100، لا زال هو فوق $100، وهذا يكذب التصريحات الأمريكية. ثالثا، يعني كل إنتاج المنطقة هو 21 مليون، وحصة إيران منها ما يقارب 2 مليون. يعني حتى لو افترضنا أن الكل يصدر، يعني يجب أن يكون 19 مليون، أن يكون 22 مليون. يعني هذا يعكس حجم المبالغة الأمريكية، وأن أمريكا الآن تتبع استراتيجية أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس. يعني موضوع أن 22، يعني قبل فترة قالوا أن أكثر من 1 مليار برميل تم إخراجه. يعني هذه الأرقام التي تطرح أمريكيا لا أدري يعني كيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع. من ينتج ومن يصدر هكذا كمية من النفط؟ لا أدري. نعم، ممكن أن تكون هناك سفينتان تتفلت وتذهب، ولكن هذا الشيء الذي تذكره أمريكا لا أتصور أن له صحة.
0: نعم، على كل حال ليس فقط مشاهدين الرئيس ترامب يتحدث عن مضيق هرمز والنفط، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن مضيق هرمز مفتوح القضية الحساسة، وقال إن كميات النفط التي تعبره تقترب من مستويات ما قبل النزاع. هذا الكلام قاله في أثينا في مؤتمر صحفي، وقال إن إيران فقدت السيطرة على المضيق. نستمع.
4: مضيق هرمز مفتوح وكميات النفط المتدفقة عبره الآن تكاد تعادل ما كانت عليه قبل بدء هذا النزاع، ولذلك فقدوا السيطرة تماما على المضيق، والاقتصاد الإيراني لا يشهد انهيارا حادا الآن فحسب، بل هو مقبل على مستوى من التدهور لم تشهده إلا دول قليلة في العالم.
0: سيد بيتروف في واشنطن يقول الإيرانيون إن الولايات المتحدة تمارس الدعاية والكذب لأن أسعار النفط لا تشي، بأن فعلا مضيق هرمز مفتوح وانتهى الموضوع.
5: مساء الخير لكم وللمشاهدين وللضيوف الكرام. أنا كنت مع الوزير سكوت باسنت هذا الصباح، وهو قال للمرة الأولى منذ عقود ليس هناك أي حاملة أو أي سفينة تحمل أي نفط إيراني، وإذا كان هناك نقص في إمدادات الطاقة العالمية هو لأن هناك سفن إيرانية أغرقت بقبل القدرات الأمريكية. المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي لم تعد الإمدادات. نحن لدينا الكثير من النفط الخام، وبالتالي النسب من الخليج ارتفعت إلى ما كانت عليه تقريبا قبل أن تسيطر إيران بهذه الطريقة على المضيق، وهناك نسبة من فنزويلا. ولكن المشكلة أن الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية ينمو بنسبة كبيرة في هذا الربع من العام، والطلب على النفط ارتفع أكثر من قدرتنا لتأمين هذه القدرات من النفط الخام لتأمين الديزل بأعداد كافية لتخفيض الأسعار. وموقف المستهلك من هذه الأسعار ربما تغير، ولكن المستهلك حاليا يشتري ويشتري بنسب كبيرة وبكميات كبيرة، وهذا لم يتغير. وأعتقد أن مسألة النفط والأسعار بشكل خاص حاليا هي للأشخاص الذين لديهم المعرفة حول المسألة بعيدا عن مسألة الحرب. إذا كنا نريد التكلم عن القوة التي تنتقل إلى المنطقة، هناك إمكانيات أخرى. أولا لتكون جاهزة للاستجابة على استفزاز جديد من قبل إيران، إن كانت إيران سوف تختار شن هجمة على حاملة أمريكية أو قاعدة أمريكية في الأردن أو في قطر، أو إذا هاجمت حليف للولايات المتحدة الأمريكية بطريقة مباشرة كما فعلوا للكويت ولقطر، أو عبر الوكلاء مثل الحوثيين على سبيل المثال الذين يستخدمون موقعهم في اليمن لمهاجمات المملكة العربية السعودية. الإمكانية الأخرى أنه مع الحكومة وموقفها في طهران ومع الحرس الثوري حالياً والمواقف المتعارضة والصعوبات التي يواجهونها حول كيفية مسار هذه الحرب، إذا سقطت هذه الحكومة قد يكون من الضروري وجود هذه القوة وأن يرد العالم لتفادي أن يكون هناك مذبحة شبيهة بالإبادة للشعب الإيراني مع وجود الأقسام المختلفة التي سوف تتعارك للحصول على السلطة لما تبقى من النظام السياسي الإيراني. فبالتالي هناك إمكانيات أخرى موجودة متعلقة بهذا الوضع بسقوط إيران، وهذا قد يكون ممكناً في الوقت القريب، وأن تحرك القوات الأمريكية مصممة لتكون موجودة في هذه المنطقة للتصدي لهذه المشاكل إذا حصلت.
0: لا، هذا جديد سيد روف. هل تقول أن المعلومات عند الولايات المتحدة أن سقوط النظام الإيراني وشيك، ولذلك أمريكا تحشد قواتها لحماية إيران؟ لم أفهم النقطة، هل هذا ما تقصده؟
5: أنا لا أقول أنه قريب، ولكن أقول أنه ممكن. الأمور على الأرض والأوضاع على الأرض في إيران ليست جيدة وليست مستقرة، وهناك صورة قاتمة، وهناك أشخاص من طهران يحاولون رسم صورة أفضل لبقية العالم، ولكن لا يستخدمون العملة لأي شيء، وهناك اقتصاد منهار، والعملة باتت عزيمة القيمة، والنفط لا يمكن تحريكه عبر المياه ولا يمكن تصديره، وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يساعدون على عزل إيران لمنع تحرك هذا النفط. بالإضافة إلى ذلك، السفر جواً تقلص، ولا يمكن أن يكون هناك تنقل بطريقة سهلة نحو فرنسا أو لندن أو جنيف لأي أسباب، أو ربما لتأكد من الأموال التي هربوها من هذه الدولة. الوزير باسنت قال صباح اليوم، لا أعتقد أن هذا سر، ولكن قال أننا على وشك رؤية نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية في العملة المشفرة. فبالتالي أنا لا أقول أن سقوط الحكومة قريب جدا، لأن هناك ربما انعدام في الدقة في هذه المعلومات، ولكن ربما بات ممكنا.
0: دكتور قبلان، هل هذا الكلام برأيك يوحي أن سيناريو إسقاط أو سقوط النظام الإيراني ما زال هدفا لدى الولايات المتحدة؟
1: هلا أنا تقديري أنه إذا لم يكن هدفا فهو هدف يعني باي ديفولت، إذا استطعت أن استخدم التعبير الدقيق، بمعنى أنه إذا سقط النظام انهار النظام، رغم أنه تقديري لا توجد أي مؤشرات بهذا الاتجاه من داخل إيران، وما يطرحه ضيفك الأمريكي هو أقرب إلى التفكير الرغبوي منه يعني تقييم دقيق للوضع الإيراني، لأنه واضح أنه السلطات الإيرانية، أقصد الحرس الثوري والأجهزة الإيرانية، تمسك بالوضع بشكل كبير تقديري الشخصي. لكن كما قلت لك، يعني هو رئيس ترامب يبدو أنه لن يكون آسف إذا حصل هذا، إذا حصلت يعني نوع من الاضطرابات أدت في نهاية المطاف إلى سقوط النظام كما حصل في عام 1979. لكن بالعودة إلى يعني الفكرة السابقة، لأنه تعرف الصراع كل الآن يدور حول مضيق هرمز، وهناك سرديتين مختلفتين، السردية الإيرانية والسردية الأمريكية. الأمريكيين تقديري أنه، أنا تقديري الشخصي أنه نعم هناك زيادة في تدفقات النفط من المضيق، لكن ربما ليس بالحجم الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه في مبالغة أمريكية في محاولة تهدئة الأسواق وخفض الأسعار. لكن لاحظ سعر النفط يعطيك بدقة
0: مؤشر.
1: هو المؤشر، بمعنى أن السعر أعلى مما تريده الولايات المتحدة، لكن أقل بكثير مما تريده إيران. يعني بمعنى أنه هذا سعر $100، يعني تقريبا حتى الآن $100، أقل مما كان عليه الحال عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، وصل إلى حوالي $147 للبرميل. إيران تريد يعني إيران يجب أن يصل سعر برميل النفط ربما إلى $150 أو $200، هكذا كانت تطمح، من أجل أن يكون لذلك تأثير حقيقي على الداخل الأمريكي وعلى حسابات الرئيس ترامب الاقتصادية بشكل أساسي، يعني فيما يتعلق برفع أسعار التضخم.
0: هذا يعني أن الإمدادات موجودة في السوق.
1: إمدادات موجودة
0: تمام،
1: لكنها ليست بالكمية الكافية التي تسمح بخفض الأسعار إلى الوضع الذي كانت عليه يعني قبل بداية هذه الحرب. لكن كما ذكرت لك، يعني إيران من جهة أخرى لا تتمكن حتى الآن من رفع سعر البرميل النفط إلى مستوى فعلا يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تعيد النظر في حساباتها في هذا الصراع.
0: نعم دكتور رويران، أريد منك تعليقا على كلام الضيف من واشنطن أن هناك مؤشرات على أن النظام قد يسقط في النهاية، وإن كانت مؤشرات بطيئة لكنها متراكمة. أضف إلى ذلك ما قالته الخزانة الأمريكية قبل قليل، أن إيران أوقفت عمليات تحميل وتفريغ سفن النفط بسبب الحصار، وأن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بما يصل إلى نحو 20 مليون برميل من النفط على متن سفن خارج الحصار، بمعنى أن الخناق يزيق شيئا فشيئا، وهذا قد يؤدي ربما كما يرغب الأمريكيون، مثلما عبر السيد بيتر روف في واشنطن، أن النظام في النهاية لن يستطيع الصمود أمام كل هذه الضغوط.
3: يعني هذه تمنيات أكثر منها تحليل للواقع الإيراني، وهذه التمنيات الأمريكية مطروحة من 48 سنة لحد الآن. أنه أولاً الآن الحكومة تحاول معالجة يعني هذا الضغط الذي تمارسه أمريكا على الاقتصاد الإيراني. هناك تثبيت لأسعار المأكولات الحد الأدنى 10 أشياء، منها اللحوم ويعني البيض وإلى آخره. الحكومة قامت بتثبيت هذه الأسعار. ثانياً يعني خلال الأيام الماضية كان هناك تحسن لسعر العملة المحلية بالمناسبة، إنه وهذا يعكس أن الحكومة تحاول السيطرة على الوضع. هذا أولاً. الموضوع الآخر، يعني إيران ذهبت إلى الحوار وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا الناس في إيران يعذرون الحكومة أنها ليست هي التي يعني أوجدت هذه الحرب، ترامب هو الذي أوجد هذه الحرب، وبأمر من اللوبي الصهيوني يعني بدقة متناهية. و يعني نتنياهو دفع ترامب دفعا إلى هذه الحرب. من هنا الناس يعذرون الحكومة. نعم في إيران هناك وحدة شعبية ضد أمريكا وليس ضد الحكومة، لأن الحكومة قامت بكل ما يلزم سواء كان لحل المسألة سياسيا أو للدفاع عن الوطن. اللطيف في الأمر أقول بعض الإيرانيين يعني ذات الجنسية الأمريكية خلال فترة الحرب عادوا إلى إيران وقالوا لا يشرفنا أن نكون في أمريكا عندما تكون هناك حرب ضد وطن.
0: يعني دكتور رويران، يعني الكلام أن الشعب الإيراني والله بأكمله يقف مع الحكومة، نحن بحاجة إلى استطلاعات رأي مستقلة وهذا غير متوافر في إيران، نحتاج إلى وسائل إعلام مستقلة وهذا غير موجود في إيران لكي نثبت هذا الادعاء.
3: هناك هناك مؤشرات.
0: ما هي المؤشرات؟
3: نعم. في غياب الاستطلاع، في غياب الاستطلاع، يعني عندما يكون تشييع القائد الذي قامت أمريكا باغتياله كدولة إرهابية، أنه أكثر من 40 مليون حسب الوكالات الغربية وليس الإيرانية، هذا ماذا يعني؟
0: يعني أن الشعب كله واقف مع النظام. سيد بيتر روف في واشنطن، أعود إلى تصريح الرئيس ترامب، لماذا ربط أي عمل عسكري ضد إيران، أي عمل عسكري محتمل ضد إيران، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي؟ هل لأن الرجل خائف من هزيمة ساحقة قد يمنى بها الجمهوريون في مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ؟
5: أنا لم أتكلم معه على صعيد شخصي حول هذه المسألة، ولكن الأشخاص الذين ناقشت معهم هذه المسألة هو أنه يفتح ويترك المجال للمفاوضات الحقيقية. في السابق لم يكن المقترحات جدية لأن الشروط لم يكن بوسع أحد أن يوافق عليها. فبالتالي أنا أرد أيضا على ما قاله الضيف عن الرأي العام في إيران. ليس هناك طريقة لتحديد المعيار والأرقام، ولكن حتى إذا كان موجودا غالبية الأشخاص في إيران يعرفون فقط ما تريدهم الحكومة أن يعرفون، وهذا يشكل رأيهم لأنه ليس هناك إعلام حر داخل إيران، ليس هناك إعلام مستقل داخل إيران. وبهدف إيجاد المعلومات يجب الذهاب إلى إعلام مستقل موجود خارج الدولة، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك خدمة ساتلايت موصولة بالإنترنت، وهذا مكلف للغاية وخطير أيضا بالنسبة لمواطن في إيران لأن يمتلكه. نعم لا بأس للحرس الثوري أو للأثرياء أن يكون لديهم ذلك، ولكن للشعب الاعتيادي هذا ليس ممكنا. فبالتالي هم يخضعون لهذه المعلومات المضللة ويعرفون فقط ما تريدهم الحكومة أن يعرفون. هذه طبيعة الحياة في ديكتاتورية. هم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الأشخاص يحصلون على المعلومات من كافة المنصات والمصادر بطريقة مختلفة، وهذه طريقة صحية للعيش. وأنا ربما منحت فكرة من دون أن أقصد أن الإدارة الأمريكية لديها نية بسقوط النظام. أنا لا أقصد أنهم يريدون ذلك بدقة، هم يريدون اتفاق مع إيران.
0: نعم.
5: وذلك للحد من رغبتهم بالحصول على السلاح النووي بطريقة لا يمكن الحصول عليها وبطريقة يمكن التدقيق بها على الصعيد الدولي. نحن لا نريد أن تتدهور إيران في حلقة مفرغة من العنف مع وجود نزاع داخلي للسيطرة في الدولة. هذا سوف يتطلب أن يكون هناك التزام من قبل الشعب الإيراني أيضا لتأمين الحماية للشعب الإيراني، ونحن لا نريد أن يكون هناك وضع مشابه. نحن لا نريد أن نحل حرب أهلية إذا هذا ما حصل.
0: تمام، الفكرة واضحة تماما سيد بيتروف. اللواء صمدي، في حال استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران، ماذا يمكن أن تقصف أكثر مما قصفت خلال الأشهر الماضية؟
2: يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على القصف، ولكن هل سيكون هناك نتاج استراتيجية مختلفة عما جرى سابقا؟ باعتقادي الآن الغرض من أي ضربة أو أي حملة في الفترة القادمة ستكون هي تحديد ومنع القدرة الإيرانية على الرد، لأن الولايات المتحدة تعلم يقينا أنه خلال ما يزيد عن 70 يوم من إعادة الملء وإعادة التموضع استطاعت إيران أن ترمم قدراتها، والتصريحات التي كانت تنطلق من البيت الأبيض سواء كان من الرئيس الأمريكي أو من وزير حربه كانت لا تمثل الواقع العملياتي. كان هناك تضخيم للرواية الإعلامية الأمريكية منذ الأسبوع الأول، الرئيس دونالد ترامب كان يقول 90%، وكان عقله عامل استك على 90%، ولذلك ما زالت إيران تمتلك القدرات في الحرب اللامتماثلة سواء كان الصواريخ أو المسيرات. لكن ماذا سيتم استهداف؟ باعتقادي الصواريخ، المسيرات، البرنامج النووي، البنى التحتية،
0: البنى التحتية، شبكات كهرباء،
2: منشآت الطاقة.
0: نعم.
2: ولذلك تريد الولايات المتحدة، وقد تدخل إسرائيل إذا كان هناك القرار السياسي،
0: إذا فاز نتنياهو ربما
2: لتنفيذ هذه الحرب. نعم. أن تكون الضربة كبيرة قوية تقزم القدرات الإيرانية، وليس فقط إيران وإنما قد يكون يعني حلفاء إيران في المنطقة مستهدفين، لأنه إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة يجب أن يبقى القطب الوحيد القوي هي إسرائيل، وألا يكون هناك منافس لها وهي القوة الإيرانية.
0: في المقابل إيران تهدد برد كبير، يتحدث ضيفنا في طهران والخطاب الرسمي الإيراني عن استعدادات، عن إعادة تأهيل لكثير من الأسلحة، وحتى عن رد خارج المنطقة. ما المقصود بهذا برأيك؟
2: يعني الرد خارج المنطقة هنا لابد أن نأخذ بأن الرواية الإعلامية هي جزء من المعركة،
0: الحرب الإعلامية.
2: الحرب الإعلامية. نعم. يعني كل طرف من الأطراف يحاول أن يجعل بأنه قادر على الردع وقادر على التأثير. لا نستطيع أن نغفل بأن إيران تعرضت إلى التدمير، ولكن كما ذكرت ما زال لديها قدرات. الآن عملية التلويح أحيانا بأنهم قد يستهدفوا دييغو غارسيا أو بعضا من القواعد البعيدة، باعتقادي هذا يندرج ضمن الرواية الأمريكية حتى تخلق مبرر أمام الداخل الأمريكي، كما كان يشار إلى المدفع العملاق.
0: ولكن هذه تصريحات إيرانية لواء صمدي، الإيرانيون من يقولون
2: ذلك. نعم يقولون ذلك. هذا يعني ضمن عقلية الردع، يريد أن يستخدم أدوات كما تستخدم الولايات المتحدة أدوات للردع، الجانب الإيراني يستخدم هذه الأدوات. ولكن علينا أن نكون منطقيين، يعني أدوات الحرب المتماثلة الموجودة لدى الجانب الإيراني قد تكون تغيرت، ولكن ليس تغيير جوهري قادر على أن يهدد الولايات المتحدة أو القواعد الموجودة في أوروبا.
0: دكتور قبلان، في حال استؤنفت هذه الحرب ربما بعد الانتخابات الأمريكية، هل تتوقع أن تتخذ شكلا مختلفا عما شهدناه حتى الآن؟
1: لا، أنا تقديري الشخصي أن الرئيس ترامب ربما ما زال يفضل، يعني هكذا يعني بدت الأمور خلال الأسابيع القليلة الماضية، يعني بعد أن فشلت القدرات العسكرية في أن تحقق أهدافها، أي بمعنى إخضاع إيران، لأن الهدف الأساسي له كان إخضاع إيران. لكن ذكرت لك سابقا أنه هذا لو أدى في نهاية المطاف إلى أن ينهار النظام، فأعتقد أنه لا مشكلة لدى الرئيس ترامب، على أن لا يؤدي ذلك بطبيعة الحال كما ذكر ضيفك
0: إلى الفوضى،
1: في إيران، لأن إيران دولة كبيرة يعني، والفوضى فيها يمكن أن يعني تخلق يعني تفجر كل المنطقة، وربما تنتقل تداعياتها إلى ما بعدها. لكن أنا تقديري أنه الآن ما زال يريد أن يحصل على اتفاق، ما زال يراهن على أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف التي فشلت فيها القدرات العسكرية، لأنه إذا استخدم سياسة إذا لم تنفع القوة فاستخدم المزيد منها ربما بتقديري لن تؤدي بالضرورة إلى يعني تحقيق الأهداف التي لم يحققها حتى اللحظة. لذلك لاحظ أنه نقل وكأنه نقل الملف الآن هو من وزير الدفاع إلى وزير الخزانة. لذلك لاحظ أن وزير الخزانة هو الذي يتصدر المشهد خلال الأسابيع
0: وكان براضٍ جداً عن أدائه
1: الماضية
0: كمان.
1: وبالتأكيد يعني العقوبات الاقتصادية تفعل فعلها في إيران لكنها تحتاج إلى وقت طويل. لا أعرف إذا كان الرئيس ترامب لديه الصبر لأن يعني يستمر في هذه المقاربة. لذلك هو ربما يعني هلأ الآن الحشود العسكرية الأخيرة ربما يفكر الآن في استخدام في مزاوجة بين نوعين من أنواع الضغوط، يعني ضغوط عسكرية من جهة مع ضغوط اقتصادية من جهة أخرى. يبدو لي بأن إيران سوف ترافق الرئيس ترامب حتى نهاية ولايته، يعني بمعنى أنه هذه الأزمة يعني
0: مطلع واضح 2029
1: يعني واضح أنه مستمرة. ولاحظ أنه هو الآن بعض التحليلات تقول أنه إذا وصل إلى قناعة بأنه هو الانتخابات النصفية سوف يخسرها في كل الأحوال، بمعنى أنه مهما فعل سوف يخسرها، فهذا قد يؤدي إلى مزيد من الإحباط لديه، وقد يدفعه الأمر باتجاه أنه يعني ما عاد هناك شيء مهم بالنسبة إليه داخليا يراهن عليه. وبالمناسبة إذا خسر الانتخابات النصفية أنا تقديري الشخصي فأن ذلك لأنه الديمقراطيين على الأرجح سوف يقومون طبعا معنا 100 يوم بين الانتخابات وبين يعني التغيير الذي سيحصل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ إذا فاز الديمقراطيون. الرئيس ترامب يعتقد أنه قد يهرب من الأجندة الداخلية التي سيتم تعطيلها من قبل الديمقراطيين إلى يعني القضايا السياسة الخارجية، وأنا أعتقد سوف تكون إيران هي القضية الرئيسية التي ستتصدر اهتماماته في النصف الثاني من ولايته، وعلى الأرجح أنها ستحدد إرث الرئاسي بكامله. لذلك سيكون حريص على أن ينهي هذه الأزمة قبل أن تنتهي ولايته، لكن لا نعرف بأي طريقة سوف تنتهي.
0: مشاهدينا، كما اتفق الضيوف هناك الآن مساران في التعاصي الإيراني الأمريكي، مسار عسكري التحشيد العسكري الكبير الذي تحدثنا عنه، وهناك مسار سياسي. في تغريدة الرئيس ترامب قبل قليل يقول إننا نجري مناقشات مثمرة مع إيران، ووزير خارجية إيران عباس عراقشي يقول إن المسار التفاوضي بين البلدين متواصل وأن إيران ستسلم ردها للوسطاء خلال أيام. نستمع.
6: المسار التفاوضي لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. قدمنا طرحنا الذي عرف باسم خطة الأيام السبعة واستمعنا في المقابل إلى وجهة نظر الأمريكيين بشأنه، وأعتقد أننا سنرد خلال الأيام المقبلة.

0: الحصار أنه ضمن هذه الآلية هل يمكن الجمع؟ نعم، يعني إمكانية الجمع ممكنة في أن تكون بعض الخطوات متزامنة فيما إذا كانت هناك نية حقيقية للوصول إلى اتفاق. في تصوري أهم شيء في التفاوض هو الإطار، ضمن أي إطار؟ إذا كان ضمن إطار رابح رابح حتى يمكن التنازل بشكل متوازن بين الطرفين، يمكن المواءمة بين ما يريده هذا الطرف وذاك. ولكن إذا كانت أمريكا لا زالت تعيش أوهام رابح خاسر وأن إيران يجب أن تستسلم أمامها، في تصوري أن إيران ستتصلب أكثر في مواقفها. من هنا لحد الآن بسبب المعلومات الشحيحة حول ما يجري من تفاوض غير معلوم، هل التفاوض يجري ضمن إطار رابح رابح أم رابح خاسر؟ إذا كان رابح رابح ستستمر ويمكن أن تصل إلى نتيجة، ولكن إذا كانت ضمن إطار رابح خاسر لا أتصور أنها يمكن أن تفضي إلى نتيجة.
1: بهذا المنطق رابح رابح أو رابح خاسر، مشاهدين، هناك خطوط حمراء لدى الولايات المتحدة، أكد عليها مجددا وزير الخارجية ماركو روبيو بالقول إن امتلاك إيران لسلاح نووي خط أحمر لواشنطن وإنها لن تحصل عليه ما دام الرئيس ترامب في منصبه.
2: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام الرئيس ترامب في منصبه، هذا بالنسبة إلينا خط أحمر. لن أخوض في تفاصيل ما هو مقبول وما هو غير مقبول، لكن أي اتفاق تقبله الولايات المتحدة يجب أن يضمن ذلك، وهذا موقفنا.
1: لكن إيران أيضا عندها خطوط حمراء. رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي يقول إنهم لن يتراجعوا عن التخصيب، هذه نقطة مهمة جدا، ولن يسلموا مخزونهم من اليورانيوم على التخصيب، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، وقال إن البرنامج النووي الإيراني متوافق مع الضوابط العالمية. نستمع.
3: التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية، ولن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال، لن نسلم اليورانيوم، هذا الأمر غير وارد إطلاقا. الصناعة النووية هي محرك دفع للعلم والتكنولوجيا. إيران دولة تتمتع بإمكانات هائلة، ومن حق الشعب التقدم والوصول إلى حدود المعرفة، لن نتراجع عن هذا. البرنامج النووي يتوافق مع ضوابط الضمانات ويخضع لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: سيد بيتر روف، استمعت معنا إلى هذا الكلام الإيراني، لن يوقف تخصيب اليورانيوم، الولايات المتحدة كانت تطالب كما تعرف بصفر في المئة تخصيب، ثم قالت يمكن تخصيب بنسبة معينة، ولن يسلموا مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عاد التخصيب المخصب بنسبة 60%. على ماذا تتفاوض إدارة ترامب إذن؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض على إزالة الخطر من الأسلحة النووية الإيرانية الذي يمكن استخدامها ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: إيران لا تمتلك حتى الآن سلاح نووي. سيد بيتر روف، هذه النقطة لا يمكن تجاوزها حتى الآن. باعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران لا تمتلك سلاحا نوويا، وإن كانت حسب ادعائهما تسير على هذا الطريق.
4: إذا لا أملك سيارة ولكن يمكنني أن أمتلك قرض لشراء سيارة، يمكن الذهاب وشراء سيارة وإظهار أنني أخطط لشراء سيارة. إيران تتصرف بنفس هذه الطريقة وتظهر أنها تخطط لبناء السلاح النووي. إذا حصل ذلك اللعبة سوف تتغير بطريقة لا يمكن عكسها، ولذلك لا يمكن السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي. الأمر بهذه البساطة، يمكن أن يكون هناك تخصيب من دون سلاح نووي، ولكن لا يمكن أن يكون هناك سلاح نووي من دون التخصيب. نائب رئيس جي دي فانس وهو أيضا مساهم في هذه المفاوضات ذكر خلال منذ أيام أنه تحت تقييم ومراقبة دولية يمكن أن يكون هناك برنامج تخصيب من قبل المجتمع الدولي بنسبة كافية لمنح إيران قدرة وبرنامج نووي سلمي والحصول على مواد مهمة لنظام الرعاية الصحية، ولكن هذا هو الهدف الوحيد. أي شيء يتخطى هذا الهدف هو سوف يصل إلى نسبة صناعة الأسلحة، ومع زيادة نسبة التخصيب والسرعة يمكن بالتالي أن تكون العمليات أسرع.

0: يتطلب الأمر ربما الانتقال من 60 إلى 90% أسبوعا فقط، وهي نسبة صناعة الأسلحة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن هذا الهدف، وسوف يكون أساسيا، وهذا سوف يعتبر تخلي على أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا حول العالم إذا كنا لنسمح لهذا النظام غير المسؤول في إيران ونسمح لهم بالحصول على السلاح النووي أو سلاحين أو ثلاثة، لأنه ليس هناك من ضمانات أنه لن يكون هناك نزاع اقتصادي مع قطر أيضا حول الغاز الطبيعي، وربما إذا حصل ذلك سوف يشكلون تهديد نووي على الدوحة، أو ربما إذا كان هناك نزاع مع عمان أو البحرين ربما سوف يهددون بحل هذه المسألة بضربة نووية. نحن لا نريد أن نعيش في هذا العالم، لا أحد سوف يعيش في عالم كهذا، لأنه في نقطة معينة إيران سوف تهدد بهذه القنبلة، وبالتالي هذه كارثة. ورئيس ترامب وإدارته حاليا يحاولون تفاديها.
1: دكتور يوران، قبل أن أتحدث مع ضيفي الاستوديو، نعم، إذا إيران غير قابلة على أن تخفض نسبة التخصيب مثلا أو تتوقف عن التخصيب داخليا ولا تريد تسليم مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، نفس السؤال الذي طرحته على ضيف واشنطن، على ماذا إذن يجري التفاوض؟
2: يعني هو يقول أنه لا يمكن إخراجه من إيران، ولكن يمكن تسهيله إلى نسبة 20% داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دعني أشير إلى موضوع، يعني التناقض الأمريكي والكيل بمكيالين واضح. إيران اشترت أول مفاعل نووي عام 1975 من أمريكا، لم يكن هذا المفاعل النووي السلمي يعمل إلا بيورانيوم مخصب بنسبة 90%، وكان يسمى أنه 90% هو يورانيوم للاستعمال السلمي. الآن 60% أنه يصوره يعني الضيف من أمريكا وكأنه قنبلة نووية، في حين أن حتى أجهزة المخابرات الأمريكية تؤكد على سلمية البرنامج النووي، وأن نقوم بمحاكمة نوايا يمكن أن تذهب إيران.
1: نعم، ولكن دكتور، حتى يعني علميا الانتقال من نسبة تخصيب 60% إلى نسبة تخصيب 90% لا يأخذ وقتا طويلا، هذا علميا يعني صحيح هذا الكلام. على أي حال سأعود إليك،
2: لا لحظة واحدة فقط. يعني نسبة 93% هو النسبة العسكرية، وهذا الانتقال من 60 إلى 93 وليس 90 هو بحاجة إلى تكنولوجية متطورة. أساسا إيران هي ليست في هذا الوارد، صار 20 سنة أمريكا تقول السلاح النووي الإيراني في حين أنه لا سلاح نووي،
1: تمام.
2: وتسكت وتصمت عن السلاح النووي الإسرائيلي وهو موجود والكل يعرف.
1: نعم دكتور قبلان، كيف يمكن برأيك عبر الوسطاء قطر وغيرها الخروج من هذه الحلقة المفرغة، موضوع التخصيب ونسبة التخصيب؟
3: لا، أعتقد الموضوع ليس سهلا، لأنه في عندك يعني عقبات عديدة، أبرزها واضح أنه في عندنا يعني انقسام في طهران وفي عندنا انقسام في واشنطن. يعني لاحظ مثلا خطابات او حديث نائب الرئيس جي دي فانس بالامس، كان حديثه يعني في مرونة اكبر، نقبل بتخفيض اليورانيوم.
1: نعم.
3: اذا لاحظت مثلا روبيو تصريحاته، تصريحات واضح انه تصريحات صقورية اكثر. لاحظ ايضا تناقض بين تصريحات الرئيس مسعود بشكيان اللي كان له مقابلة شهيرة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، وأعرب عن استعداد إيران للتخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لأن نسمع رئيس الوكالة الطاقة الذرية الإيرانية يعني يقول كلام ذلك. فعلا في مشكلة حقيقية، أنه يعني في انقسام داخل الطرفين، في عنا تيارين داخل كل طرف. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه في عنا أولويات كل طرف مختلفة عن الطرف الآخر. أولوية الولايات المتحدة الآن تعتقد إدارة ترامب أنها في موقع أقوى مما كانت عليه قبل بضعة أشهر بسبب العقوبات والحصار المفروض على إيران ومنع تصدير النفط الإيراني إلى غير ذلك، والمعلومات التي ترد الرئيس ترامب عن أن هذه العقوبات تفعل فعلها في الداخل الإيراني وأنها تضغط بشدة على النظام. لذلك هو بدأ عملياً يعود إلى التركيز على الموضوع النووي، وهو يعتقد بأنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تنتزع تنازلات نووية من إيران، فعلى الأرجح أنها لن تفعل ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز، لأنه هذا سوف يتطلب رفع العقوبات، فك الحصار، والسماح بتصدير النفط الإيراني. هو يريد
1: التجميد عن الأرصدة
3: وتجميد رفع التجميد عن هو يريد أن يستخدم هذه الأدوات الاقتصادية لانتزاع تنازلات في الملف النووي. إيران لا تريد الحديث في الموضوع النووي حاليا، هي تريد الحديث في موضوع المضيق. دعنا نركز على المضيق، على موضوع إدارة المضيق من جهة، وموضوع رفع يعني بمعنى أنه إذا أردتم منا أن نفتح المضيق يجب أن تقوموا ب 1 2 3 4 اللي هي رفع العقوبات، رفع الحصار والأموال المجمدة. الولايات المتحدة لا تريد أن تعطي هذه الضغوط في مقابل فتح المضيق لأنها تعتقد أن المضيق مفتوح.
1: مفتوح. لكن ألا يبدو دكتور قبل من كلام الوزير عرقجي أن إيران قد تتراجع قليلا عن هذا الموضوع وتقدم شيئا ما في الملف النووي؟
3: هلا شوف كل شيء بالمعلن، يعني المواقف المعلنة هي مواقف تفاوضية. هلا ما يجري أنا بعتقد أنه يعني حتى الآن نحن لا نعرف ما هي المقترح الذي قدمته إيران للولايات المتحدة، مقترح الأيام السبع، لأنه لم يجري الكشف عن النقاب عنه حتى هذه
1: ولا التعديل الأمريكي عليه
3: نعم. لكن واضح أن المفاوضات يعني ما زالت يعني في رد، في أخذ ورد بين الطرفين، وواضح أنه قطر هي التي تقوم بهذا الدور. لا نعرف إذا كان الطرفين، هلا أنا تقديري الشخصي، وطبعا تعرف أنت دائما الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، أنه لن يكون هناك اتفاق قبل يعني قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. لكن هناك أيضا إذا لم يحصل هذا الاتفاق هناك مخاطرة بأنه فعلا نعود إلى العمل العسكري مباشرة بعده، أو كما قال الرئيس ترامب أنه طالما أن العمل العسكري سوف يكون يعني هو الخيار المتاح بعد الانتخابات فقد يعني تدفع هذه يعني هذه الضغوط الطرف الإيراني إلى تقديم بعض التنازلات وتذهب باتجاه يعني توصل إلى اتفاق، رغم أنه احتمال ليس كبيرا.
1: اللواء أصمادي، هل يمكن أن تكون المنشآت النووية الإيرانية التي دمرت كما يقول الرئيس ترامب في الضربة، ضربة العام الماضي وضربة أوائل هذا العام، هي هدف مرة أخرى طالما أن إيران يبدو أنها تعيد تأهيل سلاحها وبرامجها؟
4: يعني هذا وارد جدا أن تكون ضمن قائمة الأهداف المنشآت النووية، حيث أنه تبين بالمطلق بعد 222 يوم، يعني احنا اليوم ندخل 222 من هذه الحرب، تبين بانه السردية الأمريكية لم تكن دقيقة وكان هناك تهويل ولم يحقق ترامب من أهداف الحرب أي من هذه الأهداف لغاية الآن. ولذلك نستطيع أن نقول بأنه هو يريد الآن أن يظهر أمام الداخل الأمريكي بصورة المنتصر، لكن بالمقابل هو يريد أن يغير معادلة الردع، يريد أن ينزع من إيران القدرة على أن تكون قادرة على الرد. ولذلك يعني البرنامج النووي هو مستهدف، وقد تكون إيران يعني أخطأت خطأ استراتيجي باعتقادي أن لم تفعل كما فعلت كوريا الشمالية، يعني
1: طورت سلاح نووي.
4: نعم يعني الآن السلاح النووي إيران لا تهدد به دول المنطقة، يعني ولكن هو درع لأي دولة. هل السلاح النووي الموجود في إسرائيل والتي تعتدي على كل جيرانها وتهدد بأنها ستحتل دول المنطقة وتظهر خارطة إسرائيل الكبرى، هل هذا مشروع؟ وإيران أن يكون لديها برنامج سلمي غير مشروع. ازدواجية المعايير لدى ترامب والعقلية الترامبية وفي العالم الغربي استراتيجية وعقلية ظالمة ولا تحقق حقوق للآخرين. ولذلك المنطق هو منطق القوة، من يمتلك القوة يستطيع أن يدافع عن حقوقه. ولكن أستطيع أن أقول بأن المنشآت النووية ستكون ضمن قائمة الاستهداف.
1: سيد بيتر روف، كيف يمكن الرد على من يقولون، وهؤلاء كثيرون بالمناسبة، إن الرئيس ترامب قد فشل فشلا ذريعا في هذه الحرب التي جره إليها نتنياهو كما يقال، لا في السياسة حقق شيء، إيران لم تتزحزح عن موقفها كما تلاحظ، حتى تخصيب اليورانيوم لا تريد تقديمه كتنازل، في السياسة لم ينجح في شيء وفي الحرب لم ينجح أيضا.
0: هل انتهت الحرب؟
1: لا ليس بعد، لكن هل استئناف الحرب هو الحل؟
0: لا يمكن التوصل إلى نتيجة حول ما تحقق إلا إلى حين انتهاء هذه الحرب. فأعتقد أن البحرية الإيرانية حاليا في قاع البحر، وبالتالي ليس هناك قوات بحرية، والقوات الجوية أيضا، وتم تدمير الكثير من القدرات، والقيادة في الحرس الثوري تم أيضا التخلص منها، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك استخدام لهذه القوات البحرية، وتم تأثير على الاقتصاد بشكل كبير، والاقتصاد مشلول داخل الدولة الإيرانية. كل هذه تفرض الضغط، وهي مصممة لدفع السلطة للتخلي للأبد بطريقة يمكن التدقيق فيها عن هذه الأهداف لأن تكون قوة نووية. أنا أعتقد أن طرح هذا السؤال عن النجاح هو ربما كطرح السؤال على طفل إذا عاش حياة كاملة. هناك سنوات كثيرة أمامه، وبالتالي هناك وقت أمامنا لتحديد المسألة، وبالتالي الوقت أمامنا لتحديد إذا ما كان الرئيس ترامب نجح أو فشل. وأعتقد أنه حتى إذا علمت النتيجة النهائية سوف يكون هناك نقاشات حول فشله أو انتصاره. أعتقد أنه إذا انتهت هذه المسألة بإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي لأنها تتخلى عن طموحها النووي، العالم بأكمله يمكنه أن يرى أن هناك استقرار أكبر، وأن نهنئ أنفسنا على أن هذه الكارثة الممكنة تم تفاديها. وهذا ما آمل أن أراه، وهذا ما أعتقد أن سياسة الرئيس ترامب ترتكز عليه، وما يريده الرئيس سياسته سوف تقود إلى ذلك.
1: دكتور قبلان، هل ترى رابطا بين هذا التصعيد الكلامي والحشد العسكري ضد إيران مع ما يجري في اليمن؟ بمعنى أنه كثيرون يرون أن ما يجري هو جبهة واحدة، تسخين اليوم في اليمن بانتظار تسخين الجبهة مع إيران.
3: لا، من الصعب فصل ملفات المنطقة عن بعضها. تعرف لأنه إيران عمليا استفادت بشكل كبير على الأقل من الناحية السياسية، واقتصاديا كذلك. عندما أقول اقتصاديا أقصد انعكاساتها على أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة يعني ما حصل في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، أقصد سيطرة الحوثي على الساحل البحر الأحمر وقدرتهم على أن يتحكموا بحركة المناحة في مضيق باب المندب. فإيران مستفيد بشكل كبير منه، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ما حصل في اليمن كان نتيجة قرار اتخذته إيران. أنا لا أتفق مع هذا الرأي بالضرورة، لأنه أيضا في اعتبارات محلية، اعتبارات داخلية، اعتبارات خاصة بالحوثيين أنفسهم تقديري، وربما حتى الحوثيين أنفسهم تفاجأوا بالنتائج التي حققوها في هذه المعركة. لكن في نهاية المطاف هذه مسرح واحد تقريبا. نحن ليس فقط أتحدث عن مضيق هرمز وعلاقته بمضيق باب المندب وأن ذلك يخدم إيران عمليا نتيجة كما ذكرت لك، لأنه يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة العالمية ويزيد الضغط على الرئيس ترامب، لكن أيضا عم يرتبط مسرح عمليات آخر في القرن الإفريقي. لذلك عم تتداخل الملفات ببعضها بشكل كبير جدا بتقديري، بحيث أنه صار من الصعب أن تفصل ما يحصل في مضيق هرمز عن ما يحصل في مضيق باب المندب بضفتيه، ضفة اليمن وضفة القرن الإفريقي.
1: نعم. دكتور رويران، إلى متى يستطيع النظام الإيراني الصمود في وجه كل هذه الضغوط الداخلية، التهديدات الأقليمية، التهديدات باستئناف الحرب؟ إلى متى؟
2: نحن أولاً، هل إيران تستطيع الصمود؟ أنا أقول نعم، وأنا أعيش في داخل المجتمع إنه إيران تستطيع أن تصمد لأشهر. هذا التصور الأمريكي أن المجتمع في إيران منفصل عن النظام هو يعني تقريبا أصل الخطأ في التحليل السياسي. اليوم الأول قالوا فقط أن نختال القيادة سيسقط النظام، ونحن سنتفاوض مع نظام جديد ووجوه جديدة. هذا كلام ترامب، ولكن هذا صحيح أنهم قاموا بعملية الإجرام في الاغتيال، ولكن لم يحدث. من هنا يعني شوف، أمريكا تستعمل أدوات مادية في التحليل، في حين أن الحالة التي تعيشها إيران حالة معنوية. لا تستطيع أدوات التحليل المادي أن تدرك هذا الموضوع. يعني الكثير من المحللين الأمريكيين عندما بدأ الحصار البحري قالوا أن إيران لن تصمد أسبوعين. نحن الآن يعني مضت أشهر على هذا الموضوع وهذا لم يحدث. يعني من هنا التصور الأمريكي عن إيران هو يأتي على خلفيات غير صحيحة. لا تعرف أمريكا إيران بالتحديد، ولا تعرف الشعب الإيراني. إيران ليست من دول سايكس بيكو التي جاءت بريطانيا وفرنسا حددت لها الحدود. هذه حدود كانت موجودة من خلال الدفاع والدم، وهي كانت موجودة قبل سايكس بيكو. من هنا الشعب الإيراني منصهر بشكل كبير بعكس الكثير من دول سايكس بيكو، وهناك لحمة اجتماعية كبيرة في إيران في موضوع الدفاع عن الوطن.

0: وهذا ما لا تدركه إيران.
1: نعم.
0: دعني أقول كلمة واحدة. مستشار أوباما السيد ولي الله نصر وهو من المعارضين الإيرانيين يقول في مقالة في فارن أفيرز أن العقد الاجتماعي في إيران تغير خلال الحرب وأصبح جل المعارضة يدعمون النظام في الدفاع عن الوطن وليس ما تصوره أمريكا.
1: نعم طبعا هناك معارضة إيرانية تقول العكس تماما. على أي حال شكرا جزيلا لكل الضيوف من طهران دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، من واشنطن بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية، هنا في الاستوديو دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، واللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. ختام تقدير موقف لهذه الليلة مشاهدينا، شكرا لبقائكم معنا، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: ثلاث سنوات على حرب الإبادة، ما خيارات الغزيين الممكنة؟ هل نجحت الفصائل الفلسطينية في التعامل مع آثار الحرب وتبعاتها؟ كيف يمكن مواجهة المخططات الإسرائيلية من تدمير وتهجير؟ وهل يمكن للفلسطينيين تحديد مستقبلهم السياسي في ظل وصاية مجلس السلام المعلنة؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من غزة.
1: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
2: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
1: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 قال لي استمر في تياستك.
3: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
1: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه أكاديميات. هاي أكاديميات ومدارس.
3: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
4: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: ثلاث سنوات على حرب الإبادة في غزة، قطاع تبدلت ملامحه، وحرب كسرت كل القواعد والقوانين، أجيال تكبر في الخيام، وتشبث بالأرض في وجه مخططات التهجير. نتابع التفاصيل، نوثق الشهادات، ونروي الحكاية.
6: بعت لكم عاجل في تطورات
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.